0: الإيراني ضد أهداف أمريكية في المنطقة، مستهدفاً حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، أسفرت وفق الحرس الثوري عن قتلى من القوات الأمريكية رغم نفي مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام، فيما قال الجيش الأردني إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 13 صاروخاً باليستياً دخلت أجواء المملكة وأسقطت 10 منها. الضربات الإيرانية شملت أيضاً قواعد عسكرية في العراق والإمارات والبحرين والكويت، تقول طهران إن فيها قوات أمريكية وإنها كانت منطلقاً للقصف الأمريكي الأخير على إيران، القصف الذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين الإيرانيين ومن قوات الباسيج في كرمنشاه وبوشهر وهرمزغان وخوزستان جنوب غربي إيران بحسب وكالة الأنباء الرسمية. تلوح طهران بمزيد من التصعيد إذا استمرت الهجمات الأمريكية، فيما توعد ترامب بتنفيذ ضربات أشد وأقوى بكثير. يصرح ترامب أيضاً بتفضيله الوضع الراهن المتمثل بسيطرة أمريكية شبه كاملة على مضيق هرمز، على أن توقع إيران اتفاقية عديمة القيمة وفق تعبيره، زد عليها حرباً اقتصادية لا هوادة فيها تسحق النظام الإيراني وتعزله اقتصادياً، بحيث لن يكون أمامه خيار سوى التوصل إلى اتفاق.
1: معنا في الاستديو الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة. أهلا بك أستاذ أحمد. بالعودة لمبررات وحديث أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذه الهجمات الكبيرة التي وصلت إلى نحو 100 هدف داخل الأراضي الإيرانية، هو كان يشير إلى أن الحرس الثوري حاول استهداف الملاحة البحرية وحاول استهداف أيضا جنودا أمريكيين في المنطقة. إذا كانت المسألة يعني دعني أقول سياسة ردع من أجل حماية الملاحة، لماذا احتاج إلى كل هذا الكم الكبير جدا من الأهداف لضربها في إيران؟
2: أعتقد أنه الحجم الكبير من الأهداف هو كان متتالي، بمعنى أنه قام بوجبة بالضربة على جزيرة لارك، لكن الرد الإيراني من الواضح تحديدا في الأردن أنه تسبب بإزعاج للولايات المتحدة الأمريكية، وقد جاء على لسان الرئيس ترامب بشكل غير مباشر بأنه سيكون الرد قوي جدا وكبير نتيجة الضربة على الأردن، وقال بأنه لم يكن هناك أضرار، لكن هذا يشير بأن هناك ضرر حصل غير معلوم، وهذا استوجب مواصلة العمليات الضرب على المحافظات الإيرانية إلى حد الوصول إلى بلوشستان وسيستان على الحدود مع باكستان، وهذا في إشارة بأنه الولايات المتحدة الأمريكية وسعت من دائرة الأهداف ردا على الضربات الإيرانية، وليس فقط أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت ابتداء أن تكون هذه الموجة من الضربات بهذا المستوى وهذا الحجم.
1: نعم، ولكن في الأردن تحديدا عندما تحدث الحرس الثوري أنه استهدف قواعد أمريكية هناك، كان الحديث للمسؤولين الأمريكيين بأن الضربات الإيرانية تشير إلى تراجع كبير في القدرات العسكرية وأن الرد الإيراني أصبح محدودا، أي أنه لا يؤلم كثيرا.
2: هذه حرب تبقى نفسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كل طرف يحاول أن يثبت إعلاميا بأنه هو الذي يمتلك زمام المبادرة، هو الأخضر على إنزال الخسائر بالطرف الآخر، وبالتالي حتى لو رجعنا اللي هو التصريحات الإيرانية سنجد سردية إيرانية تقول بأنها آلمت الطرف الأمريكي، أوقعت فيه خسائر وخطرت فيه حتى جنود، مع أن هذا غير مثبت من جهات ثالثة أو جهات محايدة، لكن كل طرف يتبنى سردية ويحاول من خلال هذه السردية أن يفرض واقع سيكولوجي أو حتى واقع في لدى الرأي العام، ولا سيما كل طرف بالمناسبة إيران لديها حاجة بأن ترسل رسالة إلى الجمهور الإيراني بأنها قوية وأنها صامدة وقادرة على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي المقابل الرئيس ترامب أيضا بحاجة لا سيما قبيل الانتخابات التي تجد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر المقابل للقول للجمهور الأمريكي بأنه لا زال يملك زمام المبادرة، يملك اللي هو التحكم بمضيق هرمز، وبالتالي هو الذي يعتبر الرقم الصعب في المعادلة وليس على مستوى من المكافأة.
1: برأيك وبحكم قراءتك أيضا لصورة المشهد الكلية. ما مدى نجاح الطرفين في تحقيق هذه الأهداف، إيران بالنسبة لشعبها وكذلك دونالد ترامب بالنسبة لشعبه؟ اليوم العملة الإيرانية وصلت إلى مستويات

0: متدنية تاريخيا. صحيح. ولأول مرة أكثر من 2 مليون
1: ريال.
0: نعم ريال مقابل الدولار الواحد. أيضا أسعار الوقود في الولايات المتحدة ما زالت مرتفعة
1: بلا شك. على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي إيران تعاني أكثر، لأنها يعني تكلفة الخسائر الإيرانية المباشرة منذ بدء الحرب إلى الآن تقدر ب 300 مليار دولار، وهذا رقم أعتقد بحجم إيران يعتبر كبير جدا وضخم. في هناك أثر موجود اقتصادي على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الأثر الأبلغ الذي يرتد على الولايات المتحدة الأمريكية متعلقة بإن صح التعبير هيبة الولايات المتحدة الأمريكية عالميا وفي الإقليم، لأن هذا منظور استراتيجي قد يبنى عليه تحركات لبعض الدول في الإقليم في أن تتحرك في مساحة بعيدة عن واشنطن. وأعتقد أنه اتفاق مكة اللي هو التحالف الدفاع الثلاثي ما بين باكستان وتركيا والسعودية في مؤشر نتيجة أنه عدم الثقة في قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على أن تحفظ الأمن، وهذا أعتقد ذات بعد استراتيجي. هناك بعد انتخابي وهذا ليس سهلا، قد يبدو لدينا نحن في خارج الولايات المتحدة الأمريكية هذا بعد انتخابي وتنافس انتخابي، لكن فيما يتعلق بالرئيس والحزب الجمهوري هذا يعتبر بالنسبة لهم عامل قوي جدا ووزنه كبير على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن نعود ونؤكد بأن أيضا إيران على المستوى الاقتصادي أمامها تحدي هائل وقد يكون أعقد من ذي قبل، مع أنها تتمتع بقدرة على ما يسمى بالالتفاف على العقوبات من خلال آليات هي اختبرتها خلال السنوات الماضية.
0: نعم، لكن في أدوات الرد والهجوم والرد على الهجوم ما بين الطرفين الولايات المتحدة وكذلك إيران، كيف تقرأ دلالات وسلوك الطرفين فيما يتعلق بالاستراتيجية التي أصبحت تتبعها الولايات المتحدة عندما ضربت ناقلات نفط حكومية، وهذا يحصل لأول مرة بالمناسبة في الحرب في إطار أو فيما اصطلح عليه بسياسة ناقلة مقابل ناقلة؟ إيران هي الأخرى ذهبت باتجاه أبعد من ذلك وضربت اليوم ناقلة نفط سعودية.
1: نعم.
0: وبالتالي ماذا نقرأ في دلالات هذا السلوك؟
1: أحد أهم الدلالات التي يمكن نقرأها من خلال هذا السلوك المتبادل ما بين الطرفين متعلقة بما يسمى بمكاسرة الإيرادات. من الذي يستطيع أن يصمد ومن الذي يمكن أن يفرض الوقائع خلال الفترة القادمة، لا سيما من المتوقع بأن هذه المرحلة لا حرب ولا سلم أو الضربات المتبادلة المحدودة والمنضبطة قد تستمر إلى الانتخابات الأمريكية، وبالتالي كل طرف يحاول أن يدفع بإرادته أن تكون إرادة صلبة أمام الآخر. أقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها رغبة بأن تستخمل هذا الحجم من الضربات، هذا الحجم من الحصار لأن تنزل ولو إيران ولو قليلا عن اشتراطاتها وتقترب من اشتراطات الرئيس الأمريكي، لكن في المقلب إيران لحد اللحظة تبدي ممانعة كبيرة جدا، لأنها الإيرانيون استزيح لديهم قناعة بأن بدء سلم التنازلات وإن كان يبدو محدودا في البداية هذا عبارة عن مسار طويل من سلم التنازلات في التعامل مع المنظومة الغربية، وهذا شهدناه في يعني في العديد من الملفات كان في لبنان أو كان في فلسطين أو حتى مع بعض الدول العربية، أن إذا بدأ سلم التنازلات يرى بأن الإيراني هذه بداية لا نهاية لها، وبالتالي هو يحاول منذ البداية ألا يتراجع. وبالتالي أقول نحن لازلنا في مرحلة نوع من مكاسرة الإيرادات ممكن نسميها عض الأصابع، وإن كان لم نصل إلى مرحلة الحرب أو حافة الحرب لازلنا نحن في مرحلة اللي هي الرسائل المتبادلة وإن كانت بالنار.
0: نعم، ولكن هناك حديث مهم بالنسبة لوزير الخارجية الخزانة الأمريكية بيسنت عندما أشار إلى إجراءات اقتصادية قال إنها ستضعف إيران وستضغط عليها بقوة، لكن ليس هذا الحديث الجديد، الحديث هو استطراده بأن الصين عليها أن تساعد الولايات المتحدة بعزل إيران، وبالتالي أين ستكون الصين من حليفتها إيران التي تعتمد عليها بالمناسبة في موضوع النفط كثير؟
1: إشارتك في غاية الأهمية. التحدي الأكبر أمام الولايات المتحدة الأمريكية هي الصين. لاحظ أستاذ يحيى اجتماع مجموعة الدول العشرين، أول شيء الصين رفضت أن يخرج بيانا باسم المجموعة، فخرج بيانا رئاسيا وافقت عليه 19 دولة ورفضته الصين ورفضت على التوقيع، وكان أحد طبعا مجموعة من البنود لكن من أهم البنود التي اعترضت على صياغتها الصين في هذا في بيان اللي هو رئاسة مجموعة العشرين بأنها البيان كان ينص على حركة الملاحة وحرية الملاحة في مضيق هرمز، لكنها أصرت على أن يكون حرية الملاحة محل الأزمات أو النزاع الذي يجري ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبناء على نقطة الخلاف هذه لم يصدر باسم مجموعة العشرين، وهذا يدل على أن الصين لا زالت تصر على ضرورة أن يكون هناك تلازم في المسار ما بين حركة الملاحة وفتح مضيق هرمز كما تريد ويريد العالم، لكن ذلك مشروط بحل الأزمة مع إيران، وهذا ما لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر من ذلك، اليوم بالمناسبة شركة كابلر المعنية بالملاحة أخرجت إحصائية كانت في غاية الأهمية، وهي معنية بالصين، أن الصين كانت قبيل الحرب تستورد من إيران ما قرابة 1,600,000 برميل يوميا. شركة كابلر تقول بأن في شهر أغسطس هذا الذي تشدد فيه الولايات المتحدة الأمريكية حصار على إيران يصل إلى الصين قرابة 560 مليون برميل يوميا، مما يدل على أن لا زال هناك قدرة لدى الصين ولدى إيران على تمرير شحنات من النفط عبر مضيق هرمز يصل إلى ثلث الكمية، وهذا حقيقة أمر لافت. هذا يؤكد على أن الصين وإن كانت صامتة هادئة لكنها تتعامل بحذر شديد جدا، هي لا تريد أن تصل إلى حالة صدام مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لا تريد لإيران أن تنهزم وأن تنكسر أمام الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا سيشكل استراتيجيا في الجغرافيا السياسية تداعيات عليها.
0: هناك تحقيق لصحيفة إنديبندنت البريطانية اليوم كان يشير إلى أن حركة السفن عبر المضيق لا تزال متأثرة بشدة، وكانوا يشيرون في التحقيق لأنه بيانات ملاحة أظهرت مرور فقط 4 سفن يوم الثلاثاء يعني يوم أمس، ويتحدثون أن الحصار الأمريكي باختصار ليس مشددا بالشكل الذي يتحدث به الرئيس دونالد ترامب. وبالتالي هنا نعود إلى نقطة جوهرية، إذا ما كانت إيران نجحت فعلا بنقل هذه المعركة من إسقاط النظام ومن الصواريخ الباليستية ومن النووي إلى هرمز، فما مدى نجاح الإدارة الأمريكية بهذا الحصار؟
1: هذا يشكل علامة سلبية في صفحة الولايات المتحدة الأمريكية بأنها نقلت المشهد من المشروع النووي، من إسقاط النظام، من تغيير السياسات الخارجية، من تغيير حتى معالم نظرية الأمن القومي لإيران، لأن تتحدث اليوم كأولوية عن مضيق هرمز. مضيق هرمز كما قال الرئيس أوباما قبل أسبوع، قال هرمز كان مفتوحا قبل الحرب، إذا نحن دفعنا تكاليف هائلة لأن نعيد مضيق هرمز كما كان قبل الحرب، وهذه علامة فارقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، كيف أنها تخوض حرب بهذا المستوى في هذه الجغرافيا الحساسة، تؤثر على اقتصاد العالم، تؤثر على الطاقة، ولاحظنا كيف أن الطاقة ترتفع، برميل النفط ترتفع بحدود 3-4 دولار مع كل عملية عسكرية، وهذا يشير لمدى حساسية الاقتصاد. ولذلك أنا أشير بأنه الرئيس ترامب اليوم تحديدا عندما قال بأن هذه الجولة لن تكون طويلة، أنا أعتقد أنه هذا رسالة ترسل إلى السوق
0: أكثر، نعم،
1: للقول بأنه عليكم أن تهدأوا، لا ترفعوا أسعار الطاقة، لأن الناخب الأمريكي سيكون ممتعد بشدة، ولذلك هذه الجولة ستكون لها مفعيل بلا شك، سيكون لها شكل من أشكال التحدي المتبادل، لكن لا أعتقد أنها قد تصل إلى مديات يعني تأخذنا أو تجرنا إلى الحرب.
0: وهذا يطرح سؤالا بالعموم، أساسا إذا ما كانت تغريدات ترامب وتصريحاته أيضا ما زالت بذلك الأثر الكبير عما كانت عليه في بداية الحرب من مسألة رفع وانخفاض هذه الأسواق. أستاذ أحمد، فيما يتعلق حتى بإيران وردودها الأخيرة، كل ما نشاهده هو عملية استهداف فقط للقواعد الأمريكية كما تقول إيران رسميا في الدول العربية، لكنها لا تفعل أي شيء آخر.
1: هي لا تستهدف إسرائيل، لا تستهدف إن صح التعبير حاملات الطائرات الأمريكية، وإن كانت حاملات الطائرات الأمريكية يمكن أن تكون يعني بعيدة نسبيا عن المياه السيادية لإيران
0: استراتيجيا حتى. ما الذي نفهمه؟
1: أنا أفهم ذلك بأن إيران تختار أهدافها للرد على إيران بمستوى لا يأخذها إلى الحرب. إيران لا تريد الحرب أستاذ يحيى، وهذه مسألة ليست فقط باتت تحليلا وإنما على ألسنة المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما الرئيس بزشكيان يقول نحن لا نريد الحرب، نحن نريد العودة إلى مذكرة التفاهم، نحن نريد البحث في المقاربة السياسية، لكنه يشترط أن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بمفاعيل مذكرة التفاهم. هذا الذي يجعل أن ميزان إيران ألا تذهب بعيدا في عمليات القصف بما يؤدي إلى استفزاز الولايات الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل والعودة إلى جولة من الحرب الموسعة، وهذا ما لا تريده.
0: لكن ربما تفرض علي الحرب. نتنياهو قبل الدخول إلى الاستديو كان يقول أنه نخضع النظام الإيراني وسيسقط وأجهزتنا جميعها كما قال تعمل على ذلك. أشكرك جزيلا الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة.
1: شكراً.

0: إلى ملفنا الثاني في العالم اليوم، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لإجراء محادثات لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، إلا أنه شدد على رفض بلاده التفاوض مع القيادة الحالية في كييف، واصفا إياها بالإرهابية، وذلك بعد تحذير أطلقه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من خطورة التحليق في الأجواء الروسية، زاعما أن المسيرات الأوكرانية أغلقتها.
1: توسع روسي جديد في الأراضي الأوكرانية وهجمات مستمرة بين الطرفين إلى جانب ارتفاع نبرة التهديد والوعيد. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وفي خطوة غير مسبوقة حذر شركات الطيران وشركات التأمين من خطورة استخدام الأجواء الروسية، زاعما أن المسيرات الأوكرانية أغلقتها، فيما تبدو محاولة ضغط على موسكو.
2: الأجواء الروسية أصبحت غير آمنة بالكامل. أوكرانيا لا تهدد الطيران المدني بحد ذاته، لكن طائراتنا المسيرة ستملأ سماء روسيا.
1: تصريح استدعى ردا مباشرا، حيث شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن تحذير زيلينسكي يعد إرهاب دولة، متوعدا الرد عليه حال حدوثه. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده في قرغيزستان إن موسكو لن تقبل التفاوض مع القيادة الأوكرانية الحالية، واصفا إياها بالإرهابية.
3: لم أسمع هذه التصريحات، ولكن إن قيلت علنا فهي بمثابة إرهاب دولة. إنهم يطلبون منا استئناف المحادثات معهم ولقاءهم شخصيا، ولا مجال للمحادثات مع الإرهابيين. وإذا وقعت هذه المآسي فسنجد طريقة للرد، لا مجال للشك في ذلك.
1: في السياق، أعلن بوتين تحقيق قوات بلاده تقدما على حساب الأراضي الأوكرانية بمساحة 270 كيلومترا مربعا في منطقة دونيتسك، موضحا بأنها تواصل تقدمها بوتيرة سريعة شرق أوكرانيا. وأشار بوتين إلى أن موسكو تستعد لشن ضربات واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. من جانبه قال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت خلال 24 ساعة نحو 213 هجوماً استهدفت عدة مناطق بينها كييف ودنيبرو بيتروفسك. وليس ببعيد عن ميدان الحرب، فرضت ألمانيا عقوبات على روسيا وأغلقت قنصليتها في مدينة بون غرب البلاد، متهمة إياها بمحاولة شن هجوم على مطار لايبزيغ، الأمر الذي لاقى تضامناً وتأييداً أوروبيين، فيما أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا أن الحلف يقف مع ألمانيا ضد أي تهديدات. ورداً على ذلك، استدعت موسكو القائمة بالأعمال الألماني للاحتجاج على ما وصفته بالمزاعم العبثية المعادية لروسيا.
0: انضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. أهلا بك أستاذ خليل، بداية معنا فيما يتعلق بهذه التطورات الميدانية والتصريحات المتبادلة والتراشقات الإعلامية ما بين الرئيسين الروسي وكذلك الأوكراني، إلى أي مدى يمكن القول عسكريا إن الحرب انتقلت فعلا من جبهات القتال إلى حرب على العمق الاستراتيجي أصلا بين الطرفين؟
4: نعم، مساء الخير لك وللمشاهدين. بالواقع انتقلت الحرب إلى الداخل الأوكراني وإلى الداخل الروسي منذ زمن بعيد، يعني الضربات تطال مناطق تبعد أكثر من 1000 إلى 1500 كيلومتر عن حدود البلدين داخل البلد الآخر. هذا ليس بالجديد، ويعود سبب ذلك إلى أن تحرك الجبهات أصبح ضئيلا جدا. يعني بما معناه، هذه الآن السنة الخامسة للحرب، روسيا احتلت حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية ولا تستطيع التقدم أكثر من ذلك. يعني خلال الشهر الماضي التقدم الروسي لم يتجاوز 90 كيلومتر مربع، وفي المقابل كان هناك هجمات معاكسة أوكرانية. يعني بالواقع الجبهة لا تتحرك كثيرا سوى في منطقة دونيتسك أو ما يسمى الدونباس التي تطالب بها روسيا على أنها جزء من أراضيها. إذن العمق الأوكراني والعمق الروسي هما الآن مسرح العمليات، والأهداف مع الأسف هي ليست أهداف عسكرية إنما أهداف اقتصادية. الأوكرانيون يستهدفون بشكل أساسي مصافي النفط ومنابع الغاز ومرافق تصدير النفط ومرافق تصدير الغاز،

0: والمطارات بين الحين والآخر، والروس نفس الشيء. يعني ويجب أن نقول أن الأجواء الأوكرانية منذ سنوات مقفلة في وجه الطيران المدني، ويعني يضطر الأوكرانيون إلى الذهاب إلى البلدان المجاورة للسفر إلى أماكن بعيدة. في روسيا هذا الأمر يعني بدأ يستجد الآن، وزيلينسكي أعطى تعليماته للجيش الأوكراني باستهداف الداخل الروسي بأكثر من 1000 مسيرة يوميا. وأعيد وأكرر ما قلته على شاشتكم الكريمة، يعني أوكرانيا تصنع 6 ملايين مسيرة في السنة، القسم الأكبر منها هي مسيرات تستعمل على الجبهة للاصطناع وللانقضاض ولأعمال التشويش وغيره، إنما هناك جزء من هذه المسيرات يستعمل في العمق الروسي. وعندما يتحدث الأوكرانيون عن 1000 مسيرة يوميا إلى الداخل الروسي، هذا يعني أن الأجواء الروسية فعلا غير آمنة للطيران المدني. نعم. رغم أن زيلينسكي قال أنه لن يستهدف الطائرات المدنية والأهداف المدنية، إنما بوضع مثل هذا الطيران المدني يكون يخاطر كثيرا في حال توجه إلى داخل الروس.
1: على حال يتم التعامل من قبل أوكرانيا بشأن هذه المسيرات أستاذ خليل بأريحية كبيرة في ظل هذا العدد المهول الذي تنتجه أوكرانيا، وما تفضلت بالحديث عنه عن 6 ملايين مسيرة سنويا، لكن أي قيمة عسكرية لاستهداف مصافي النفط والطاقة بشكل عام في روسيا؟
0: نعم، هذه ليست أهداف عسكرية، إنما أهداف اقتصادية موجعة. يعني المرفأ الذي استهدف يوم أمس على البلطيق، مرفأ نورلوك، يصب فيه 4 أنابيب نفط من 4 مصافي للنفط، وفيه محطة لتسييل الغاز. وهذا المرفأ الذي استهدف يوم أمس يشكل 20% من صادرات روسيا النفطية، 700,000 برميل يوميا، وهذا رقم هائل. والمداخيل من هذا المرفأ هي جزء من المجهود الحربي الأوكراني. لذلك عندما تستهدف هذه المرافق وتنخفض المداخيل بهذا الشكل، هذا يؤثر كثيرا على يعني على المجهود الحربي. ولكن أريد أن أشير إلى أمر آخر أيضا. المسألة بدأت تتجاوز ليس فقط يعني الستاتيكو العسكري على الجبهة، يعني عدم تحرك الجبهة لا باتجاه أوكرانيا ولا باتجاه روسيا، وأيضا الاستهدافات الاقتصادية من الطرفين، ولكن بدأ الاستنزاف البشري يضغط كثيرا. يعني الروس يخسرون حوالي 1000 إصابة يوميا على الجبهات، بين جريح وقتيل طبعا. لذلك يلزمهم تجنيد 30,000 عنصر إضافي كل شهر لاستبدال الجرحى والقتلى. وهم لن ينوا الاستنفار العام في الداخل الروسي، لأن ذلك يثير غضب المواطنين والجمهور الروسي. لذلك يستعينون بالدول المجاورة، يعني دول وسط آسيا، بعض الدول الأفريقية، بعض دول جنوب شرق آسيا، وبعض
1: وحتى
0: الدول
1: شرق
0: العربية
1: آسيا كما ما هو معلن. نعم. بالنسبة لكوريا الشمالية، أقول حتى أيضا الاستعانة بدول مثل في شرق آسيا.
0: صح.
1: طيب.
0: صحيح.
1: طيب
0: أشرت يعني
1: أكسب معك المزيد من الوقت، وأشرت إلى مسألة استهداف اقتصاد. إذن الحرب عندما يتم استهداف مصافي النفط فهي ليست في النهاية هذه أهداف عسكرية، لكن متى تتحول خسائر المصافي من إزعاج اقتصادي فعلا إلى عامل يضغط فعليا على روسيا ويكون بموازاة الخسائر العسكرية ميدانيا، مثل مسألة الجنود التي تفضلت بالحديث عنها الآن؟
0: نعم، يعني إضافة إلى المسألة الاقتصادية ومسألة الجنود، يعني أريد أن أعود قليلا إلى مسألة التجنيد. المشروع الروسي يقتضي بعد الانتخابات، هناك انتخابات تشريعية قريبة، بعد الانتخابات المشروع الروسي هو تجنيد 600,000 شاب روسي إلى الجيش بعد الانتخابات، يعني خلال الأشهر القادمة لسد هذا النقص. إذن يعني الخسائر التي ينزلها الأوكرانيون بالروس، والعكس صحيح، يعني الأوكرانيون يخسرون حوالي يعني الروس 3,000 إصابة يوميا، الأوكرانيون بين 300 و500 إصابة يوميا.

0: الخسائر متبادلة بشكل هائل، ولذلك كبيرة لوقف هذه الحرب. وهناك تسريبات بأن المخابرات الروسية تضغط على الرئيس بوتين لوقف هذه الحرب، وأنها من حين إلى آخر تزوده بمعلومات خاطئة. يعني مثلا عندما قال اليوم أن هناك تقدم كبير على جبهة دونيتسك، هذا ليس صحيح. يعني هناك تقدم، ولكن تقدم بسيط، وهو ليس خرق استراتيجي، وذلك يكون عادة بثمن مرتفع.
1: نعم.
0: بالإضطابات.
1: وبالتالي ما تداعيات هنا أستاذ خليل الياد. ما تداعيات مثل هذه التقارير المغلوطة التي قد تقدم فعلا إلى الرئيس الروسي من قبل قواته على الأرض؟
0: ليس من قبل قواته، إنما من قبل المخابرات. يعني في فرق، المخابرات تزود بوتين بمعلومات خاطئة لعدم، يعني لا أريد لعدم إغضابه، ولكن لعدم ضرب المعنويات، ولكن
1: عن الأجهزة من ناحية أخرى النافذة في الدولة.
0: الأجهزة، هذه الأجهزة تقول للرئيس بوتين يجب وقف هذه الحرب، وهو اليوم صرح بذلك يعني في كيرغيزستان، وقال يجب توقف الحرب، وهناك أمر يجب الإضاءة عليه. هو لم يقل وقف المعارك وتجميد الجبهات، هو يقول وقف الحرب نهائيا، يعني الاحتفاظ بالأراضي التي احتلها، وهذا ما لا يقبل به زيلينسكي. لذلك قال أنه لا يريد أن يتفاوض مع هذه الإدارة، علما أن يعني إدارة الرئيس ترامب تريد ذلك، تريد أعطاء تنازلات لروسيا، ولكن مع الأسف ليس هناك أي تقدم على هذا الصعيد. بالعودة إلى سؤال حضرتك، التداعيات، يعني لا أريد أن أتحدث عن تداعيات بل عن موضوع مهم. يعني عندما يزور رئيس السي آي اي راتكليف، عندما يزور موسكو بطائرة عسكرية أمريكية ضخمة، هذا يعني أن التواصل بين المخابرات الروسية والمخابرات الأمريكية تواصل إيجابي، ولكن الجهازين الأمريكي والروسي لا يريدان أن يكون هناك تصور بأن هناك تواطؤ بينهما أو اتفاق بينهما. لذلك التسريبات التي أتت من عدة مصادر تقول أن المخابرات الروسية تعطي الرئيس بوتين صورة أكثر إيجابية من الواقع، وفي نفس الوقت تطالبه أو تنصحه بوقف الحرب لأنها أصبحت مكلفة جدا. ولكن الرئيس بوتين هو في أزمة، أنه إذا أوقف الحرب الآن لم يحقق المكاسب التي أصلا طالب في بداية هذه الحرب، وهي إبعاد قوات الناتو عن حدود روسيا، وهي تعهد أوكرانيا بعدم الدخول إلى الناتو، وتعهد أوكرانيا بعدم الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. كل ذلك لم يحصل، واعتراف أوكرانيا بالتنازل عن الأراضي التي احتلتها روسيا. لذلك يعني الرئيس بوتين في أزمة، وأيضا زيلينسكي في أزمة، لأنه غير قادر على تحرير الأراضي المحتلة، هو قادر على الصمود، قادر على إيذاء روسيا.
1: نعم، ولكن بعد أيام على زيارة راتكليف إلى موسكو أستاذ خليل، ما الذي يمكن يعني أن نصل إليه من قراءة فيما يرتبط بهذه الزيارة المفاجئة التي قيل إنها جاءت أساسا يعني من دونالد ترامب شخصيا الذي أرسل راتكليف إلى موسكو، والبعض ذهب إلى أبعد من ذلك في تحليله، يقول بأن هذه الزيارة تسبق استخدام النووي التكتيكي، لأنه لا يوجد هنالك من حل كما تفضلت الآن، بوتين في ورطة وزيلينسكي أيضا في ورطة، ولا حل في الأفق.
0: نعم، ولكن الورطة يعني الذي يحاول أن يفعله ترامب هو الضغط على الأوروبيين ليتوقفوا عن دعم أوكرانيا، ويهدد بين الحين والآخر إلى توسيع الجبهة إلى دول البلطيق الثلاثة. وهناك توقعات أوروبية بأن روسيا فعلا تنوي غزو هذه الدول، وهناك مثلا لواء مدرع ألماني في هذه الدول، وهناك قوات أمريكية حتى. يعني بأوروبا هناك 80,000 جندي أمريكي، بينهم 10,000 أو 8,000 هم على تماس تقريبا مباشر مع الأراضي الروسية. ما يحاول ترامب أن يفعله هو، وذلك وفقا للتسريبات الصحفية وليس وفقا لمصدر مباشر من محيط الرئيس، عفوا بوتين، من محيط بوتين، إنما تسريبات صحفية، أن بوتين يريد أن يطرح المعادلة التالية: توقفوا عن دعم أوكرانيا وأنا لن أهاجم دول البلطيق. ولكن بالمطلق إذا قام بمهاجمة دول البلطيق أو باستعمال النووي التكتيكي كما تفضلت وقلت منذ قليل، إذا فعل ذلك هو حتما سيدخل في صراع مباشر مع حلف الناتو بالكامل بما في ذلك الولايات المتحدة. يعني صحيح أن المخابرات الأمريكية والمخابرات الروسية على تواصل، ولكن هناك رسالة وصلت بوضوح وهذه مؤكدة إلى بوتين بأنه إذا غامر بمهاجمة دول البلطيق لاتفيا ليتوانيا وإستونيا، إذا قام بذلك فالولايات المتحدة ستكون في الحرب. وربما في حسابات بوتين،
1: نعم،
0: بما أن ترامب منغمس في حرب مع إيران لن ينغمس في جبهة أخرى، ولكن هذا حساب خاطئ، لأنه أكرر هناك 80 ألف جندي أمريكي ما زالوا في أوروبا مع كامل اعتادهم. وأيضا عنصر مهم جدا، الطيران الأمريكي الذي كان يعمل على إيران يخلع من أوروبا الشرقية، يعني نفس الطيران يمكنه أن يتدخل. لذلك الوضع فعلا ضبابي، نعم، ومتأزم
1: ضبابي متأزم
0: والجميع في مأزق هنا.
1: أستاذ خليل، خاصة أنه برلين هي الأخرى عاقبت موسكو، والناتو والاتحاد الأوروبي أعلنا التضامن معها أيضا. أشكرك جزيلا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو.

0: وفي ملفنا الثالث لهذه الليلة، تنشر وزارة الدفاع التايوانية تقريرا عن تنامي القوة العسكرية للصين، وتحذر من خلاله مما وصفته بتكثيف الجيش الصيني استعداداته لفرض حصار على الجزيرة. يأتي ذلك في توقيت تتصاعد فيه التوترات في منطقة بحر الصين الجنوبي.
1: تحذيرات من توجه صيني لفرض حصار على جزيرة تايوان في ظل عودة تصاعد التوتر في المنطقة من جديد، يصاحب إعلان الجيش التايواني استعداده لأي تحركات عسكرية صينية مرتقبة. وزارة الدفاع التايوانية نشرت تقريرا تقييميا للقوة العسكرية الصينية عام 2026، وحذر التقرير مما وصفه بتكثيف الجيش الصيني استعداداته لفرض حصار على الجزيرة، مشيرا إلى أن التدريبات الصينية الأخيرة تركزت بشكل متزايد على الحصار والسيطرة المشتركة على الطرق الجوية والبحرية الخارجية للجزيرة، إلى جانب التدريب على طرق الاستيلاء على مراكز التحكم من أجل التفوق الشامل في ساحة المعركة. كما تحدثت وسائل إعلام تايوانية عن رصد سفينة أبحاث صينية وهي تعمل فوق كيبلات اتصالات بحرية رئيسية في أعماق البحار ضمن المناطق الاقتصادية الخالصة لتايوان واليابان. وحذرت إدارة خفر السواحل التايوانية من تصاعد حدة تكتيكات المنطقة الرمادية البحرية حول البلاد التي قالت إن الصين تنتهجها، وتوعد الجيش التايواني بالرد على الإجراءات الصينية. وخلال الشهر الماضي أجرت تايوان أحد أكبر مناوراتها العسكرية، وتخللتها محاكاة للقوات النظامية والاحتياط للتدرب على كيفية الرد على هجوم يستهدف الجزيرة، كما شارك المدنيون التايوانيون في المناورات العسكرية. وعززت الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، عززت خلال الفترة الأخيرة من إنفاقها الدفاعي، وضمنت إلى ترسانتها أسلحة من بينها مسيرات لتمكين قواتها المسلحة في ظل الاستعداد للحرب المحتملة مع الصين. وتخضع تايوان بدعم أمريكي في مواجهة الصين في ظل الخلافات الأمريكية الصينية حول ملفات أبرزها الشرق الأوسط وأوكرانيا، وتنافس اقتصادي بين البلدين، فيما تنظر الصين إلى جزيرة تايوان كجزء من أرضها وترفض أي حديث عن استقلالها أو تقرب دولي منها.
0: ينضم إلينا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الآسيوية الدكتور نبيل السرور. دكتور نبيل، بداية أهلا بك معنا، وأسأل فيما يتعلق بتايوان، لماذا أصبحت تتحدث اليوم عن الحصار أكثر من حديثها عن الغزو الصيني الشامل الذي كان يسيطر على كل تصريحاتها وتقاريرها خلال السنوات الماضية؟
2: تحياتي لك أستاذ الكريم وللمشاهدين الكرام. يعني طبعا ما من شك بأن تايوان تستشعر خطرا حقيقيا من خلال الحصار الاقتصادي المحكم الذي تقوم به بكين. طبعا بكين كانت تتحدث بشكل دائم بأنها تعتبر بأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، هي جزء من البر الصيني وبالتالي يجب أن تستعاد. نحن نعرف جيدا أيضا بأن تايوان خاضعة بالكامل ربما للواقع السياسي الأمريكي كنظام معادل لبكين، ولكن الصين تريد بشكل كبير أن توجه رسالة واضحة إلى تايوان وإلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تنفذ حصارا كبيرا على المستوى الاستراتيجي في مضيق تايوان الذي يعتبر بأنه ممر مهم جدا لنصف التجارة العالمية تقريبا. هناك مناورات صينية كبيرة، هناك محاولة لخنق الاقتصاد تايوان، هناك غواصات تبحر في بحر الصين الجنوبي وتعتبر تايوان بأن هذا تهديدا لها، هناك أيضا طيران حربي صيني دائما يحلق فوق تايوان، وهذا ما يشكل بالفعل تهديدا بنفس طويل إذا صح التعبير ضد تايوان. بكين تنفذ خطة طويلة الأمد، هي لا تريد هجوما مباشرا ولكن هي تريد خنقا تدريجيا لتايوان التي كما قلنا تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أرضها ويجب أن تستعاد بأي طريقة من الطرق، ليس الآن فحتما في القادم من السنوات.
0: نعم، لكن دكتور نبيل، هذا الحصار إن تم، هل باعتقادك هو أسهل عسكريا على بكين وأصعب سياسيا على واشنطن في كيفية الرد؟
2: طبعا ما من شك بأن هذا الحصار محكم على المستوى الاستراتيجي، بحيث أنه يتحكم ربما بإمدادات الطاقة إلى تايوان، بموضوع يعني الرقائق التي تعتبر هي أشباه الموصلات التي تساهم ربما بمعظم الصناعات العالمية، إمدادات الغاز والنفط تخضع أحيانا لتفتيش وسؤال من قبل الصين، وهذا ربما ما يعقد عملية الإنتاج الصناعي لتايوان التي تتفرد بموضوع أشباه المواصلات TSMC. وبالتالي ربما كان هذا الحصار هو خطة تكتيكية صينية محكمة طويلة الأمد لمحاولة خنق الإنتاج الاقتصادي التايواني، وهو رسالة كما قلنا للولايات المتحدة الأمريكية التي اعتبرت بأدبيات أمنها القومي بأن أمن تايوان يعتبر جزءا من الأمن القومي الصيني. وكلنا يتذكر أستاذ الكريم زيارة الضباط الكبار الأمريكيين إلى تايوان ودعمهم لها بمواجهة بكين، وأيضا زيارة السيناتورز الأمريكيين، ولا ننسى زيارة نانسي بيلوسي عندما كانت زعيمة الأكترية الجمهورية عندما أتت إلى تايوان ووجهت رسالة شديدة اللهجة إلى بكين بأنه ممنوع عليكم أن تواجهوا تايوان وهي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي. الواقع معقد، الواقع فيه الكثير من التحدي. أمريكا من جهة التي تدعم نظام تايوان المعادي لبكين، بالمقابل بكين تعتبر بأن تايوان يجب أن تستعاد وهي جزء لا يتجزأ من أمنها القومي وأيضا بالضبط من سيادتها على هذه الأرض.
0: وهذا ما كنت أود السؤال عنه فيما يتعلق أساسا بقراءة أيضا بكين لهذه الاتهامات القادمة من تايبي، يعني هي في نظر الصين استعداد لاستعادة السيادة أم هنالك أمور أخرى فيما يتعلق بالحصار المرتقب، أم أنه يعني تايبي تستخدم ربما هذا الموضوع، موضوع الاستعدادات الصينية، وتضخم منه كثيرا من أجل المزيد والمزيد من التسليح لديها؟
2: طبعا تايبي تعتبر بأن يعني هذه المناورات الصينية التي تشكل ضغطا استراتيجيا على موانئها وعلى إمداداتها تعتبرها خطرا حقيقيا. وأنا قرأت لبعض المسؤولين التايوانيين الذين يقولون بأن هذه المناورات غير مسبوقة، بمعنى أن طبيعة وكثافة المناورات، يعني أستاذ الكريم نقرأ عن حوالي يعني ربما مئات الغارات الجوية التي تكون في الأجواء مما يوتر الجو، أيضا ربما مئات الغواصات الصينية التي تبحر في بحر الصين الجنوبي ومجاورة تايوان، وأيضا السفن التي تجوب البحر لكي تفتش إمدادات الغاز وربما تضرب حصارا في هذا المجال. هو حصار بنفس طويل اعتمدته بكين كبديل عن الهجوم المباشر. أنا أعتقد بأن المطلب الصيني الأساسي هو استعادة تايوان وتحريرها.

0: ولكن أنا أعتقد في ظل الحشد العسكري الأمريكي والحضور الأمريكي وفي ظل تعقيدات منطقة الشرق الأوسط، أنا أعتقد بأن الصين الآن تنتهز الفرصة في ظل الانشغال الأمريكي في المنطقة منطقتنا، وبالتالي تسعى لتوجيه رسالة إلى أمريكا. ولكن أنا أعتقد بأن هذا الحصار الطويل الأمد درسته بكين بشكل جيد، وهو يشكل يعني باعتقادي وبتحليلي خطرا حقيقيا يتهدد تايوان، وربما طيب. يوجه رسالة طيب لها بأن استعادتها قادمة. نعم. إن كان
1: نعم دكتور نبي. نعم. يعني في النهاية تايوان تضع التقرير على طاولة البرلمان، تقرير القوة العسكرية الصينية لعام 2026، تتحدث بوضوح عن استعدادات صينية من أجل فرض هذا الحصار الاستراتيجي طويل الأمد من أجل استعادة السيطرة الصينية على هذه الجزيرة. ما الذي تملكه تايوان من أدوات لمواجهة هذا الحصار الذي سيكون على ما يبدو قويا من الناحية البرية، من الناحية البحرية ومن الناحية الجوية أيضا؟
0: طبعا تايوان تعتبر بأن حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية هي ربما المعين الأساسي لها على المستوى الاستراتيجي، ومنذ ربما أشهر قليلة كان هناك صفقة عسكرية مهمة بمئات ملايين الدولارات، الأسلحة الاستراتيجية وبعض الأجهزة التكنولوجية المتقدمة بالتكنولوجيا العسكرية التي أعطتها الولايات المتحدة الأمريكية لتايوان، إضافة إلى أيضا التحضيرات التايوانية على المستوى العسكري. بدأت تايوان تعد ترسانة عسكرية أيضا من إنتاجها المحلي، إضافة إلى ربما ترسانة من الصواريخ التي تواجه بها الصين، وهي تستعد حتى على المستوى الداخلي، بمعنى تحضير ساحتها الداخلية من خلال مخزونات يعني تراكم مخزونات كبيرة من إمكانات إمدادات الطاقة، أيضا فيما يتعلق بأشباه المواصلات تسعى إلى تأمين إمكانات كبيرة، بما يؤدي بأن تمد السوق العالمي بها إلى حد كبير، وأيضا وزعت كتيبات على المدن في المدن الكبرى في نعم دكتور. تايوان تحذر السكان من إمكانية أن يكون هناك هجوم صيني، وتعد ربما
1: نعم دكتور. إذن تايوان تعمل على كل الصعد داخليا أو حتى خارجيا أو من الناحية السياسية محتمل. أقول هنا لمواجهة أي حصار صيني محتمل. أشكرك جزيلا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الآسيوية الدكتور نبيل سرور، شكرا لك. بهذا نصل إلى ختام حلقة الليلة من العالم اليوم. هذه أطيب المنى، في أمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، بيطلع فيي.

0: is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
3: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات، يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك. وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول، نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية

0: إعادة الإعمار، كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
1: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

لك انت بالمرأة صار مشان البنت، المرأة من فوق.

ترامب يؤكد سيطرته على مضيق هرمز ويتعهد بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وطهران تحذر من مخاطر عبور المضيق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في غزة مع تزايد الانتهاكات ضد الفلسطينيين. أردوغان يؤكد أن مسار تركيا خالية من الإرهاب خريطة طريق مستمرة، وأن حلف مكة يهدف إلى تأسيس الاستقرار في المنطقة.

السلام عليكم. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة اضطرت إلى التحرك عسكريا ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا سيطرة بلاده في الوقت الحالي على مضيق هرمز. وقال ترامب إنه لو لم ترسل الولايات المتحدة قاذفات B-2 قبل عام لتدمير قدرات إيران النووية لكانت طهران على بعد أسبوعين من امتلاك السلاح النووي. وأضاف أن امتلاك إيران سلاحا نوويا كان يعني اختفاء إسرائيل والشرق الأوسط، وأن إيران كانت ستستهدف أيضا مدنا داخل الولايات المتحدة. أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع حصيلة الضربات الأمريكية التي استهدفت البلاد الليلة الماضية. وأكد وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي مقتل 18 شخصا على الأقل، إضافة إلى إصابة 108 آخرين جراء الهجمات الأخيرة. تأتي هذه الحصيلة في ظل تصعيد عسكري متجدد بين واشنطن وطهران مع تبادل الضربات. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على أهداف أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين والعراق ودول أخرى في المنطقة ردا على موجة ضربات أمريكية واسعة أدت إلى مقتل عسكريين إيرانيين على وقع تصعيد مستمر بين الجانبين وتهديدات واشنطن بحرب اقتصادية خانقة على إيران.

0: لأول مرة ضمن سياسة ناقلة مقابل ناقلة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سرعان ما ردت إيران بهجوم واسع النطاق بالصواريخ البالستية تعلوها أسراب المسيرات ضمن عملية وصفت بالحاسمة أعلنها الجيش الإيراني ضد أهداف أمريكية في المنطقة، مستهدفاً حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، أسفرت وفق الحرس الثوري عن قتلى من القوات الأمريكية رغم نفي مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام، فيما قال الجيش الأردني إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 13 صاروخاً باليستياً دخلت أجواء المملكة وأسقطت 10 منها. الضربات الإيرانية شملت أيضاً قواعد عسكرية في العراق والإمارات والبحرين والكويت، تقول طهران إن فيها قوات أمريكية وإنها كانت منطلقاً للقصف الأمريكي الأخير على إيران، القصف الذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين الإيرانيين ومن قوات الباسيج في كرمنشاه وبوشهر وهرمزغان وخوزستان جنوب غربي إيران بحسب وكالة الأنباء الرسمية. تلوح طهران بمزيد من التصعيد إذا استمرت الهجمات الأمريكية، فيما توعد ترامب بتنفيذ ضربات أشد وأقوى بكثير. يصرح ترامب أيضاً بتفضيله الوضع الراهن المتمثل بسيطرة أمريكية شبه كاملة على مضيق هرمز على أن توقع إيران اتفاقية عديمة القيمة وفق تعبيره، زد عليها حرباً اقتصادية لا هوادة فيها تسحق النظام الإيراني وتعزله اقتصادياً بحيث لن يكون أمامه خيار سوى التوصل إلى اتفاق. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: أكدت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بدأ مرحلة العمل الفعلي في أو من مقر قيادته في العاصمة السعودية الرياض. ويهدف التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بوصفه إطارا للتعاون الدفاعي البحري إلى تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء تفقده قواته في غزة إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في قطاع غزة. وأضاف نتنياهو من منطقة الخط الأصفر والتي تفصل بين مناطق سيطرة القوات الإسرائيلية ومناطق سيطرة حماس أن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع وسيبقى على هذا الخط، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر على 60% من قطاع غزة ولن تتراجع. تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في جباليا ودير البلح، ويتزامن ذلك مع استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع وسط تحذيرات من تصاعد التوتر وتهديد الهدنة ومطالبات بإلزام إسرائيل بتطبيقه.
2: تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال في جباليا ودير البلح. وفي ظل التصعيد الذي لا يتوقف تشهد مناطق متفرقة من القطاع قصفاً وإطلاق نار، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي خان يونس، فيما أطلقت مروحية إسرائيلية النار باتجاه شرقي مخيم البريج وحي التفاح بمدينة غزة وسط أجواء ميدانية متوترة. وفي تطور أمني لافت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش رفع مستوى التأهب على حدود قطاع غزة عقب عملية أمنية استهدفت منطقتي الكتيبة وأنصار غربي مدينة غزة. تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الهدنة التي لم تلتزم بها إسرائيل إطلاقاً اختباراً جديداً مع استمرار العملية العسكرية

0: سقوط شهداء فلسطينيين، وسط مخاوف من أن تؤدي الخروقات إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار. سياسيا، طالبت حركة حماس الوسطاء ومجلس السلام في غزة بالضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المتصاعدة في قطاع غزة، واستنكرت حماس خلال الاتصالات العملية الإسرائيلية في مدينة غزة، مؤكدة أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام في غزة، وحثتهم على إلزام الحكومة الإسرائيلية باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده. وبينما تستمر الاتصالات السياسية لاحتواء التصعيد، يبقى الوضع الميداني في غزة هشاً ومحاطا بخطر الانجراف نحو التصعيد في ظل استمرار القصف والقتل يوميا، وسط مطالبات بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع انهياره. سرين حامدي، تلتي عربي.
1: أكد الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالية قطاع غزة تعرضه للاعتداء من جانب السجانين الإسرائيليين وحرمانه من النوم وتهديده لمنعه من نقل معلومات إلى محامه بشأن ظروف اعتقاله.
2: يواصل الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة مواجهة ظروف اعتقال قاسية داخل السجون الإسرائيلية، حيث يقول إنه يتعرض للضرب المتكرر والحرمان المتعمد من النوم، إلى جانب تهديده لمنعه من إبلاغ محاميه بتفاصيل ما يتعرض له. وبحسب شهادة نقلها محاميه، أفاد أبو صفية بأن السجانين يعتدون عليه فيما يستخدم الضجيج ومكبرات الصوت خلال ساعات الليل لمنعه من النوم. وتثير حالة أبو صفية الصحية مخاوف متزايدة، خصوصا بعد نقله في أغسطس من منشأة احتجاز تحت الأرض إلى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون في سجن الرملة، كما أظهرت سجلات طبية إصابة في عينه اليسرى إلى جانب شكاوى من إصابات في الرأس والصدر. وتطالب جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالسماح لطبيب مستقل بفحص أبو صفية، مؤكدة أن استمرار تأخير الفحص يفاقم المخاوف بشأن وضعه الصحي وظروف احتجازه. أبو صفية معتقل دون لائحة اتهام أو محاكمة منذ 27 من ديسمبر 2024 عقب اقتحام مستشفى كمال عدوان وإخراجه من الخدمة. وفي الوقت نفسه تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية تطالب بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة، بينهم أبو صفية، لا يزالون رهن الاعتقال دون توجيه اتهامات أو محاكمتهم. راما مطلو، ترت عربي.
1: استشهد شاب وطفل فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن رئيس المجلس القروي في المغير أمين أبو عليا تأكيده اقتحام مستوطنين وقوات الاحتلال وسط القرية قرب المسجد الكبير ومهاجمة منزلين مع سرقة أغنام أحد المزارعين. هذا وأوضح أبو عليا أن قناصة من الجيش الإسرائيلي اعتلوا مباني وسط القرية، وعندما حاول الأهل التصدي للمستوطنين أطلق القناص الرصاص الحي باتجاه المواطنين. أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدتي الرام وعناتا شمال وشمال شرق القدس المحتلة، وانتشرت في عدد من الأحياء وسط تحركات عسكرية في المنطقة. تأتي هذه الاقتحامات في ظل اتساع نطاق المداهمات والاعتقالات وهدم المنازل والمنشآت وتجريف الأراضي الزراعية في الضفة الغربية المحتلة، في وقت تشهد فيه مناطق عدة من الضفة تشديدا للإجراءات العسكرية والقيود على حركة الفلسطينيين. قال مركز بتسليم الحقوقي الإسرائيلي إن خربة التبان جنوب الضفة الغربية أصبحت القرية الفلسطينية رقم 66 التي تهجر إسرائيل سكانها بالكامل منذ أكتوبر 2023.

0: خفض برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حجم المساعدات التي يقدمها في الضفة الغربية إلى النصف اعتبارا من بداية الشهر الحالي. وقال البرنامج إن عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة الغربية تراجع من نحو 400 ألف شخص إلى 200 ألف شخص، وذلك بسبب نقص التمويل. وأضاف أن 76% من أسر الضفة الغربية شهدت انخفاضا ملحوظا في دخلها، فيما يواجه نحو ثلث الأسر صعوبة في تحمل تكلفة غذاء كاف. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بئر مياه لتغذية مزارع في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وترفض سلطات الاحتلال منح الفلسطينية أي تراخيص لحفر آبار ارتوازية، وهو ما فاقم من خسائر موسم العنب في البلدة.
1: هكذا تركت آليات الاحتلال الإسرائيلي بئر المياه الارتوازي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما أجبر الجنود أصحابه على البقاء في غرفة ليراقبوا فقدان مصدر المياه الوحيد لهم ولمزروعات بقيت في ظل منع وصولها إليهم.
2: هدو زي ما انتم شايفين هذا عمقه 42 متر. كنا بندور على مصدر للمياه يعني من شان نروي محصولنا الزراعي ونقدر نعيش. أنا عندي يعني دوالي بسقيهم، يعني صعب اليوم نقدر نجيب مصدر مية ظل الحالة الموجودة.
1: وفق توثيق بلدية بيت أمر، يهدم الاحتلال ويغلق بالخرسانة سنويا قرابة 20 بئرا وبركة تجميع، حارما المزارعين مياه ري كروم العنب، إجراءات تكبد أصحابها خسائر بعشرات آلاف الدولارات، وتضع مئات الدنومات تحت خطر الجفاف بحجة غياب التراخيص.
3: عندما يقوم المواطن أو المزارع عند جني الثمار من أرضه، يقوم الاحتلال بمداهمة هذه الأماكن وهدم الأبار الارتوازية، وخاصة في بلدة بيت أمر. يعني لم يمر هناك أسبوعان أو شهر إلا يقوم باقتحام بعض المناطق وهدم الأبار.
1: تظهر بيانات مكتب الأمم المتحدة أوتشا استحواذ الخليل على 40% من المنشآت المائية المستهدفة بالضفة، مع رفض عسكري لطلبات الترخيص يتجاوز 98%، سياسة ممنهجة لتجفيف المحاصيل وتحويل الأراضي إلى بؤر يسهل ابتلاعها لمصلحة الاستيطان.
4: مع كل بئر يهدمها الاحتلال الإسرائيلي تفقد عائلات فلسطينية مصدر مياهها ورزقها، فالأرض مثل أهلها عطشى والزراعة تموت أمام أعين أصحابها. سامر رويش، الترت عربي، الخليل.
0: حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواقف تركيا تجاه عدد من الملفات الدولية والإقليمية، مؤكدا تمسك أنقرة بتوسيع نفوذها وحماية مصالحها ودعم أمن المنطقة واستقرارها. وأوضح أردوغان أن توجه أنقرة نحو منظمة شنغهاي يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى زيادة نفوذ تركيا. وأشار أردوغان إلى رغبة تركيا في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سلميا في أقرب وقت. وفيما يتعلق بحلف مكة، أكد أردوغان أن الحلف يهدف لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها بمشاركة الدول الشقيقة. وأوضح أردوغان أن وحدة سوريا بجميع عناصرها تمثل أولوية لتركيا. وأضاف أردوغان أنه يجب طي صفحة الإرهاب وإنهاء عهد السلاح والعنف مع حل تنظيم قسد. داخليا أشار أردوغان إلى أن أنقرة تتعامل مع مسار تركيا بلا إرهاب بناء على خريطة طريق وخطة وجدول زمني محدد. وأكد أردوغان أن تركيا لا تسعى إلى أراضي أي دولة، مشددا على ضرورة أن تدرك اليونان أن تركيا لن تسمح بانتهاك حقوقها. أعلن رئيس الوزراء

0: رأي بجمهورية الشمال قبرص التركية أونال أوستل عن إقالة وزير الأشغال العامة والنقل إرهان ريكلي عقب حادث انقلاب عبارة قبالة سواحل غيرنا. وقال أوستل في تصريحات إن القرار يأتي لضمان السلامة التحقيق وطمأنة الرأي العام إثر الحادث الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وفقدان 20 آخرين، مؤكدا أن السلطات وسعت نطاق تحقيقها في انقلاب العبارة والتي كانت متجهة إلى ميناء طاجوجو في ولاية مرسين جنوبية تركيا. قتل شخص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشآت تابعة لحزب الله، وذلك ردا على إطلاقه مسيرتين باتجاه قوته. وأوردت الوكالة اللبنانية أن غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية قتلت مواطنا وأصابت آخرين، وأضافت أن قوات الاحتلال شنت فجرا عددا من الغارات على المنطقة. من جهته اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين مفخختين خلال الليل باتجاه قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر قرب النبطية. قالت السلطات المحلية إن 8 أشخاص أصيبوا بهجمات جوية روسية على مدينة أوديسا الأوكرانية. وأفاد رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا سيرهي ليساك عبر تطبيق تيليجرام بأن الهجمات ألحقت أيضا أضرارا بالبنية التحتية وبمبان سكنية في المدينة، مضيفا أن الأضرار شملت مبنى سكنيا مكونا من 24 طابقا كما لحقت عددا من السيارات. أعاد التصعيد الروسي أجواء أيام الحرب الأولى لعاصمة كييف وفرض ظروفا صعبة على نواحي حياة السكان فيها، وذلك وسط مخاوف مما هو أسوأ في المستقبل القريب.
1: لم تهدأ أصوات القصف على مدار الأيام الماضية في كييف حتى تعود السكان على مشاهد كهذه، حرائق تأكل المخازن والمستودعات والمباني في المدينة والضواحي القريبة، وسرعان ما تداعت هذه الضربات على خدمات شحن البضائع والبريد، ما دفع الناس إلى تخزين سلع ومواد غذائية وصلت بسلام دون غيرها إلى المتاجر.
2: في زمن الحرب يمكن تفهم قصف مخازن السلاح والمواقع العسكرية اللوجستية، لكن قصف مستودعات البضائع والمواد الغذائية جريمة حرب وإرهاب لا يخفيه الروس. سيستمر هذا الوضع عدة أسابيع حتى بدء الإنتاج المتسلسل والكافي لمسيراتنا القادرة على اعتراض مسيرات روسيا النفاثة السريعة.
1: فترات الخطر تجاوزت في بعض الأيام 12 ساعة، وفي ظلها تعطلت حركة المواصلات على الجسور لدواع أمنية، وعجز السكان عن الانتقال بين ضفتي المدينة على نهر دنيبر. تعطل تطبيقات الملاحة يزيد حالة الشلل تعقيدا، وتزيد الطين بلة إجراءات إغلاق البنوك والمراكز التجارية والمؤسسات الرسمية الخدمية أثناء حالات التأهب الجوي.
3: هذه ليست أول أزمة نمر بها منذ بداية الحرب وستمر كغيرها. نعم، لا توجد حاليا آلية لتعويض نقص المواد في المتاجر، لكني أعتقد أن هذا الأمر مؤقت وسنرى ما سيحدث.
4: نحن نواجه القدر، نتعامل بجدية أكبر مع صافرات الإنذار وحالة الخطر، وعلينا أيضا أن نتحمل مهما حدث، لأن حصول المحتل الروسي على ما يريده ستكون نتائجه أفظع بكثير.
1: يخشى الأوكرانيون أن تكون هذه الصعوبات مجرد بداية، ومؤشرا على فترة أصعب تنتظرهم خلال الأسابيع والشهور القادمة. لا مجال اليوم لعبارات التهوين والطمأنة، ومؤخرا تكررت دعوات الخبراء والمسؤولين صراحة لعامة الناس في أوكرانيا: خزنوا الطعام والمياه، فروسيا تنوي تصعيد حربها ضد كييف والقادم أسوأ. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
0: شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن تحذير زيلينسكي بإغلاق المجال الجوي الروسي يعد إرهاب دولة، وقال بوتين إن موسكو سترد على ذلك في حال حدوثه.
5: لم أسمع هذه التصريحات، ولكن إن قيلت علناً

0: فهي بمثابة إرهاب دولة. إنهم يطلبون منا استئناف المحادثات معهم ولقاءهم شخصيا، ولا مجال للمحادثات مع الإرهابيين. وإذا وقعت هذه المآسي فسنجد طريقة للرد، لا مجال للشك في ذلك.
1: دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى وقف الحرب في المنطقة. وبحث الجانبان خلال استقبال الرئيس المصري نظيره الصيني في قصر الاتحادية بالقاهرة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أكد دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في المنطقة. ووصل الرئيس الصيني إلى مصر في إطار زيارة رسمية.
2: قمة مصرية صينية جديدة يبدو أنها تمهد لمرحلة أعمق من الشراكة بين البلدين على مستويات متعددة. فزيارة الرئيس الصيني للقاهرة شي جين بينغ الأولى منذ 10 سنوات أعلن فيها تطوير التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمرحلة جديدة من الأعمال في قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات والألياف الكيماوية وغيرها من صناعات لا تستهدف مصر استثمارات فيها بقدر ما تسعى لتوطينها.
3: للصين مشروعات هامة جدا على جانبي قناة السويس، لكنها تتطلع في تقديري إلى اتفاق استراتيجي أكبر بكثير يعودها تعد مصر بموجب هذا الاتفاق نقطة حيوية وأساسية في مشروع الحزام والطريق. الملف الثاني التسليح، مصر تتطلع إلى اقتناء عدد من منظومات تسليحية الصينية المتقدمة جدا وخاصة طيارة G16.
2: سياسيا تتبنى مصر والصين مواقف متقاربة في ملفات إقليمية عديدة كالحرب في غزة والتصعيد الأمريكي والإيراني وأمن البحر الأحمر، وتتوافق رؤى الدولتين في ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية والتشديد على حرية حركة الملاحة. بينما تحتفي مصر والصين ب70 عاما على تدشين علاقاتهما الدبلوماسية يسيران نحو المستقبل في تعميق الشراكة الاقتصادية، فالتبادل التجاري ارتفع بين البلدين إلى أكثر من 20 مليار دولار، والاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت 10 مليارات. زيارة الرئيس الصيني الثانية لمصر في 10 سنوات يرى فيها محللون فرصة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، لا سيما وأنها تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية والتغييرات الاقتصادية، شراكة تستفيد فيها الصين من موقع مصر الاستراتيجي وتدعم مصر في توطين الصناعات والتكنولوجيا وتنويع سلاحها. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
1: أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة والتي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، إضافة إلى 1216 مفقودا. وعلى الجانب الصيني قتل 21 شخصا في التبت وفقد 541 آخرون، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للكارثة إلى 1225 قتيلا ونحو 5000 مفقود. قتل شخص وأصيب 6 آخرون بينهم شرطيان بحادث إطلاق نار داخل مبنى سكني وسط مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية. وحذر الشرطة مينيابوليس المواطنين من الاقتراب من المنطقة، فيما دفعت السلطات بتعزيزات أمنية مشددة إلى موقع الحادث. هذا ولم تعلن على الفور معلومات إضافية بشأن الحالة الصحية للمصابين. ومن جانبها وصفت رئيسة مجلس النواب في مينيسوتا ليزا ديموث وصفت الحادث بالجريمة الشنيعة، وعبرت عن شكرها للاستجابة الكبيرة لعناصر إنفاذ القانون. وصلنا لختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يؤكد السيطرة على مضيق هرمز ويتعهد بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وطهران تحذر من مخاطر عبور المضيق. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في غزة مع تزايد الانتهاكات ضد الفلسطينيين. أردوغان يؤكد أن مسار تركيا خالية من الإرهاب خريطة طريق مستمرة، وأن حلف مكة يهدف إلى تأسيس الاستقرار في المنطقة. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

0: من مدارس أمريكا وأوروبا إلى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
1: The creation of a greater Israel.
0: رحلة تبدأ بسردية تلقن للأطفال عن الأرض والهوية والعدو.
2: A racist picture of a Palestinian.
0: لكن ماذا يحدث عندما يتحول التعليم إلى بوابة للتجنيد؟ ومتى يصبح التجنيد جزءاً من مشروع أيديولوجي يتجاوز حدود إسرائيل إلى أنحاء العالم؟
3: قرابة 15% في صفوف الجيش الإسرائيلي كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
0: المخينة من مدارس الغرب إلى ثكنات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

في ظل مساعي إسرائيل إعادة صياغة المناهج الفلسطينية وتطويعها لخدمة روايتها، جاء تعليق لافت: دأب المنتصرون على تدوين التاريخ ليوافق أهواءهم ويبرر بطشهم ويجمل ملامحهم، بيد أن إسرائيل تتعجل كتابة خاتمة لم تظفر بها وتستبق الزمن لتوثيق نصر تدرك في قرارة نفسها أن زواله حتمي. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل، وتشاهدون فيها شلل بمدارس القدس رفضا لقرارات إسرائيلية بتهويد المناهج الدراسية، مشروع جديد لمعاقبة المحجبات يثير عاصفة انتقادات في فرنسا بسبب حرب إيران، رئيس الكونغرس الأمريكي ينفعل على مراسل صحفي. معركة جديدة يخوضها المقدسيون هذه المرة داخل الصفوف الدراسية، فقد عاد ملف أسرلة التعليم إلى الواجهة مع بداية العام الدراسي،

0: مع توسيع سلطات الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي في المدارس التابعة لبلدية القدس، إذ تعمل سلطات الاحتلال على حذف أو تعديل مضامين في الكتب الفلسطينية مرتبطة بالهوية والرواية الوطنية والتاريخ. وشملت التعديلات شطب مصطلحات وطنية من الكتب المدرسية مثل النكبة والاحتلال والقدس عاصمة لفلسطين، واستبدالها برصوص وروايات تخدم الرواية الإسرائيلية، في خطوة تهدد الهوية الوطنية والثقافية للطلبة المقدسيين، فيما يدرس 44,000 طالب مقدسي حاليا وفق المنهاج الإسرائيلي من أصل نحو 120,000 طالب وطالبة. نشاهد ما قاله متحدث محافظة القدس معروف الرفاعي.
1: تحاول الضغط على المدارس الخاصة بشكل عام، وهي النسبة الأكبر، حوالي 80 مدرسة فيها حوالي 50 إلى 60 ألف طالب، من أجل تطبيق المناهج الإسرائيلية في هذه المدارس. هذا تصعيد إسرائيل منذ 10 سنوات، وحتى الآن تحاول الضغط على موضوع المناهج الفلسطينية في مدينة القدس، تحاول أسرلة هذه المناهج وتطبيق المنهاج الإسرائيلي. هي تطبق الآن منهاج فلسطيني محرف، شالوا منه كل القضايا الوطنية، قضايا اللجوء، قضايا النكبة، قضايا النزوح، قضايا المقدسات. هذه القضايا التي تنمي وعي وهوية الطالب الفلسطيني كلها انشالت من المناهج المزيفة. ليس ذلك فقط، وإنما تحاول حتى فرض المنهاج الإسرائيلي البحت. بالأمس كان هناك قرار بتطبيق هذا المنهاج الإسرائيلي على صف أول وصف سابع، هذول فيهم تقريبا 45 ألف طالب في حوالي 105 مدارس تابعة لبلدية الاحتلال. الآن أبنائنا سيخضعون إلى هذا المنهاج الإسرائيلي الذي يلعب على كي وعي الجيل الناشئ، الذي يلعب على الهوية العربية الإسلامية المسيحية. سيكون هناك يعني فراغ ثقافي ووعي عند الطلاب في المدرسة، بيأخذ مناهج مختلفة تماما عن هويته وعن ثقافته وعن بيئته، وفي البيت وفي العائلة وفي الحارة هناك.
0: لكن الضغط على التعليم لم يتوقف عند المناهج، فمع انطلاق الدراسة وجد عشرات المعلمين والموظفين القادمين من الضفة الغربية ممنوعين من الوصول إلى المدارس داخل القدس بعد عدم تجديد تصاريح دخولهم، لتعلن المدارس الخاصة والمسيحية الإضراب وتعليق الدوام احتجاجاً على عدم تجديد تصاريح كوادرها، ما تسبب طبعاً بتعطيل الدراسة في عدد من المؤسسات التعليمية مع بداية العام الجديد. بحسب المؤسسات التعليمية المسيحية، فإن أكثر من 70 معلماً وموظفاً من كوادرها التعليمية والإدارية المساندة لم يتمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهم. الموقف الرسمي حذر من خطورة هذه الحرب الفكرية، ادعت حكومة محمود عباس إلى تحرك دولي عاجل لحماية التعليم، مؤكدة أن ما يجري يمثل استهدافا مباشرا للوجود الفلسطيني. لكن هذه المعركة ليست وليدة الساعة، بل هي امتداد لمحاولات بدأت عقب احتلال القدس الشرقية عام 67، حين شرع الاحتلال الإسرائيلي في تغيير المنظومة التعليمية والمناهج في المدينة. نشاهد كيف بدأت محاولات تغيير المناهج في القدس منذ عام 67.
2: احتلال كامل القدس بعد حرب عام 1967، حاولت إسرائيل تغيير الواقع التعليمي في المدينة، وسعت في ذلك العام إلى تطبيق مناهجها في المدارس العربية، لكنها واجهت احتجاجات ورفضاً واسعاً من الفلسطينيين قبل أن تتراجع عن خطتها. واستمرت المدارس بعدها في تدريس المنهاج الأردني كما كان الحال في الضفة الغربية قبل اعتماد المنهاج الفلسطيني خلال تسعينيات القرن الماضي. ويأتي القرار الجديد ضمن حملة إسرائيلية أوسع تستهدف المنهاج الفلسطيني بشكل عام. فخلال السنوات الأخيرة مارست إسرائيل ضغوطاً من أجل تغيير محتوى الكتب المدرسية الفلسطينية، وطالبت بإجراء تعديلات على مواد تتعلق بتاريخ فلسطين والرواية الوطنية الفلسطينية، كما مارست ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي لوقف تمويل برامج التعليم الفلسطيني، مستندة إلى اتهامات للمنهاج الفلسطيني بما تصفه بالتحريض.
0: إذن مشاهدينا، رصدنا لكم كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع. نأخذ بعضاً من تعليقاتهم. يقول عبيدات: علينا أن نعي تماماً بأن استهداف العملية التعليمية وشطب المنهاج الفلسطيني في القدس لم تتوقف للحظة واحدة، وحدثت الانعطافة بعد آذار عام 2011. نيفين أبو حمدة تقول: حرب الاحتلال على المناهج تشكل خطرا بالغا على الهوية والقومية الفلسطينية لدى الطلبة في القدس على المدى القصير والطويل. هيفاء هي الأخرى تقول: تشويه للكتب وملاحقة للمعلمين على حواجز الاحتلال لمنعهم من التدريس. لماذا تخشى إسرائيل كلمة النكبة ودروس التاريخ في حقائب أطفال القدس إلى هذه الدرجة؟ جدل الحجاب يعود مجددا إلى فرنسا مع مقترح للتجمع الوطني اليميني بفرض غرامات على النساء المحجبات في الأماكن العامة إذا وصل الحزب إلى السلطة العام المقبل، حيث أعادت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبان معركة حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة إلى واجهة المشهد السياسي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، لتفتح بذلك ملفا شديد الحساسية طالما شكل أحد أبرز عناوين حزب التجمع الوطني في قضايا الهوية والهجرة والإسلام في فرنسا. جاءت عودة القضية هذه المرة على وقع تصريحات النائب في التجمع الوطني جان فيليب تانغي، وهو أحد أبرز مساعدي الزعيمة اليمينية مارين لوبان، الذي أعلن أن حزبه يريد معاقبة النساء اللواتي يرتدين الحجاب في الأماكن العامة بغرامة إذا فازت لوبان بالرئاسة، قائلا: المسألة حسمت داخل الحزب، وأن ارتداء الحجاب أصبح من وجهة نظره خارج السيطرة.
3: Vous étiez contre l'interdiction. Le voile est devenu malheureusement hors contrôle, et non pas parce que il n'y avait pas de personnes d'origine immigrée ou de musulmans pratiquants. Il y avait, quand j'étais jeune, évidemment beaucoup de personnes d'origine immigrée ou de musulmans pratiquants, mais les femmes n'étaient pas voilées. Nous allons évidemment combattre l'idéologie islamiste et nous sanctionnerons le port du voile aussi en solidarité avec toutes les femmes à travers le monde qui sont forcées à le porter et qui meurent pour avoir cette liberté.
0: سرعان ما فجرت هذه التصريحات مواجهة سياسية وقانونية بعدما أعربت الحكومة الفرنسية عن تحفظات بشأن دستورية الإجراء وإمكانية تطبيقه، إذ قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون إن هناك تحفظات واضحة بشأن المقترح، مشيرة إلى أن أي نقاش حول الرموز الدينية من شأنه أن يثير مسألة المساواة في التعامل مع مختلف الأديان. وهنا يعلق الصحفي إيلان جابيت على المقترح بقوله: إن هذا الإجراء غير متوافق مع المادة العاشرة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي يعد إحدى ركائز الجمهورية الفرنسية. اليسار الفرنسي أيضا لم يتأخر في مهاجمة المقترح، إذ وصف النائب جان لوك ميلينوشون الخطوة بأنها دنيئة، معتبرا أن العلمانية الفرنسية تقوم على ضمان حرية الضمير والمعتقد. كما قالت النائبة عن حزب فرنسا الأبية دانييل أوبونو إن معاقبة النساء على ارتداء الحجاب تتعارض مع مفهوم العلمانية باعتبارها إطارا لحماية حرية الاعتقاد بحسب الصحيفة نفسها. أما التجمع الوطني فيتجه إلى طرح القضية عبر استفتاء شعبي إذا وصلت لوبان إلى السلطة، في محاولة لتجاوز العقبات السياسية والقانونية. يبدو مشاهدينا مع اقتراب الانتخابات أن معركة الحجاب في فرنسا لن تكون مجرد نقاش بشأن ما ترتديه النساء في الشوارع الفرنسية، بل اختبارا لقدرة اليمين المتطرف على تحوير أو تحويل شعاراته الأكثر إثارة للجدل إلى سياسات قابلة للتطبيق، ولقدرة فرنسا في الوقت نفسه على التوفيق بين العلمانية وحرية المعتقد. كما العادة مشاهدينا، كيف تفاعل رواد المنصات مع رغبة اليمين المتطرف الفرنسي في فرض غرامات على المحجبات؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. تقول ناتالي: هناك بالفعل مهمة جسيمة تنتظرنا، ألا وهي مكافحة التغلغل. هذه حقيقة، لأن ارتداء الحجاب ليس تمويها بل هو نتيجة لأسلمة المجتمع التي تترسخ بخبث في مجتمعنا. يان يعلق: لنعد إلى فصل الكنيسة عن الدولة ونحظر الحجاب وجميع الأديان الأخرى من المكوث في الأماكن العامة. إبراهيم يقول: يمكن للبلدان العربية والإسلامية أن تنتهج معهم نفس الأسلوب عند زيارة بلاد المسلمين، لكننا نؤمن بحرية الرأي والدين والعقيدة. منى تقول: الكوكب على كف عفريت، والمشاكل الاقتصادية تلتهم فرنسا، واليمين المتطرف يريد منع الحجاب وإجراء استفتاء شعبي حوله، أناس فاضية. أما ريم أخيرا تقول يريد

0: دون أن يعملوا استفتاء في فرض غرامة على ارتداء الحجاب، يستخدمون الديمقراطية لفرض الدكتاتورية. تضحكوا هنا. يواجه الساسة في واشنطن مؤخرا أسئلة الصحفيين بين سردية النصر المطلق على إيران والتي تسوقها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبين واقع استنزافي عسكري معقد ومكلف يفرض نفسه على الأرض. هذا التوتر تجلى في الانفجار الأخير للرئيس ترامب في وجه الصحفية ليبي دين من شبكة نيوز نيشن حين سألته عن احتمالية اللجوء للسلاح النووي ضد طهران. الرئيس وصف السؤال بالغبي، مؤكدا أن إيران هزمت عسكريا بالكامل، لكن محللين ونشطاء بمنصات التواصل رأوا أن ردة فعل ترامب تعكس آلية دفاعية لإثبات نجاح عملية الغضب الملحمي. نشاهد.
1: Well, I would never say that, but the answer is yes. I ruled out no use. There's no reason for it.
2: And has that
1: what a stupid question that is, actually. Well, here they are. They're totally defeated militarily. So now I defeat them, and now I should use a nuclear weapon on top of them. What a stupid question. Okay. Thank you very much, everybody.
0: انفعال الإدارة تعدى المكتب البيضاوي ليمتد إلى المشرعين في الكابيتول. فرئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أظهر توترا غير مسبوق في مواجهة الصحافة، والكونغرس بات محاصرا بأسئلة بشأن فاتورة حرب تقدر بما يزيد على 900 مليون دولار يوميا. مشاهد.
3: Ron, you said repeatedly that this war was going to be over soon. You said that this would be a temporary blip on short term, on gas prices. Yep. It is more than 6 months. People are getting hurt still at the pump. Should the American people not also judge you on your projections here that were clearly off base?
4: Manu, that is one of the stupidest questions you've ever asked.
3: Why? Is that stupid?
4: I have nothing to do with the prosecution of the war across the globe.
3: You are responsible. You are selling this to the American public, are you not?
4: So should the House Speaker be held responsible for the duration of a military conflict around the globe? You answer that question.
3: I mean, you called this a short-term skirmish.
0: الإدارة الأمريكية كانت قد راهنت بقوة على أن ضربات فبراير ستجبر طهران على الرضخ، لكن هذا الوهم تبدد مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية مطلع سبتمبر الحالي استئناف قصف مواقع الحرس الثوري مجددا، ما يضع الاستراتيجية العسكرية الأمريكية أمام تحمل فاتورة باهظة لحرب غير متناظرة تعتمد فيها طهران على تكتيكات التعطيل المستمر بدل المواجهة المباشرة. مشاهدينا، على المنصات الرقمية رصدنا آراء رواد المنصات بشأن عودة الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران. نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول برايان: سئل ترامب للتو عما إذا كان سيستخدم الأسلحة النووية ضد إيران، لقد أجاب حرفيا في نفس اللحظة على السؤال الذي قال إنه لن يجيب عليه أبدا. حساب فردوسي يقول: يجب على ترامب اختيار كلماته بحكمة، فهو يتحدث وكأن النظام يكترث إذا تحولت إيران إلى رماد. هذا النوع من الخطاب يمنح مؤيدي النظام ذخيرة العلاقات العامة التي يبحثون عنها. أخيرا آدريان يقول: لا يمكن تضييق الخناق على إيران وتوقع أن تمتص هذا الضغط بهدوء، ففي مرحلة ما يتحول الضغط الأقصى إلى تصعيد أقصى. اسمه مدرج في كشوفات سجون الجيش. هذه هي الإجابة اليتيمة التي حصل عليها أب مكلوم من الصليب الأحمر بعد عام تقريبا من الركض خلف سراب البحث عن ابنه منذ عامين الذي غيبته الحرب الإسرائيلية على غزة.
5: 23/10/2024 لحد الآن أي فقد ابني ما شفتوش ولا بعلم أي معلومات عنه. بعد 10 أشهر أو أكثر طلعوا شباب من عنده وقالنا الولد بخير وكويس، بس يمكن من بعديها الحين إنه بيجي سنة لحتى الآن مش معروف أي معلومات عن الولد بالمرة. وأنا كأب إله يعني الله يعلم إيش لفيت على مؤسسات على محاميين على راك، ولا واحد فادني بحاجة عن الولد. الولد طالب جامعة، ملوش في حاجة، ملوش طول فترة الحرب معايا بيروح يجيب مية، بيروح يجيب أكل، بيروح يجيب حطب زي عواليد هالشباب الإيكوسي. بديش أقول لك سلك بيات إلا ما في إله في التنظيمات ولا إله في حاجة زي هالشباب العاديين. الشاب خلوخ يعني كل المنطقة بتشهد له، الولد الوحيد لخمس بنات اعتكير، أنا اللي بقوم بروح بأجل في خواته بعديه وبقي يساعد، الحين ما فيش حد يساعد معايا اعتكير. الصليب قال إنه موجود في داخل السجون على الكشف اللي أخده من الجيش، بس حتى الآن بعرفوش وين هو بالضبط بالضبط، ولا الصليب بخش عليهم ولا حد بيخش على.
0: تفاجأت الشابة لما عوض أثناء تجولها في معرض دمشق الدولي باسم شقيقها المغيب أنس محفوراً على باب زنزانة حقيقية نقلت من سجن سدنايا. نشاهد.

شق عروسان فلبينيان طريقهما وسط مياه الفيضانات التي غمرت الكنيسة حتى الركبتين لإتمام مراسم زفافهما. مشاهد.

إغماء مفاجئ ينهي مشاركة لاعبة رفع الأثقال نورا عصام بعد سقوطها خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في إيطاليا.

سمكة يوم القيامة تثير الذعر في إندونيسيا بعد العثور عليها نافقة على أحد الشواطئ وسط معتقدات شعبية تربط ظهورها بقرب وقوع الزلازل والتسونامي.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The government doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: في عالم تتسارع فيه الأحداث
5: نقترب أكثر
4: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
5: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
4: قصص تأتي من قلب الواقع.

0: خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
13: قتلوا الأطفال، الله بنتكلم للأطفال من شان البلد، مراقبنا من فوق.

ترامب يؤكد السيطرة على مضيق هرمز ويتعهد بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وطهران تحذر من مخاطر عبور المضيق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في غزة مع تزايد الانتهاكات ضد الفلسطينيين. أردوغان يؤكد أن مسار تركيا خالية من الإرهاب، خارطة طريق مستمرة، وأن حلف مكة يهدف إلى تأسيس الاستقرار في المنطقة.

0: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة اضطرت إلى التحرك عسكريا ضد إيران لمنعها من امتلاك السلاح النووي، مؤكدا سيطرة بلاده في الوقت الحالي على مضيق هرمز. وقال ترامب إنه لو لم ترسل الولايات المتحدة قاذفات بي-2 قبل عام لتدمير قدرات إيران النووية لكانت طهران على بعد أسبوعين من امتلاك السلاح النووي. وأضاف أن امتلاك إيران سلاحا نوويا كان يعني اختفاء إسرائيل والشرق الأوسط، وأن إيران كانت ستستهدف أيضا مدنا داخل الولايات المتحدة. أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع حصيلة الضربات الأمريكية والتي استهدفت البلاد الليلة الماضية. وأكد وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي مقتل 18 شخصا على الأقل، إضافة إلى إصابة 108 آخرين جراء الهجمات الأخيرة. تأتي هذه الحصيلة في ظل تصعيد عسكري متجدد بين واشنطن وطهران مع تبادل الضربات. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على أهداف أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين والعراق ودول أخرى في المنطقة ردا على موجة ضربات أمريكية واسعة أدت إلى مقتل عسكريين إيرانيين على وقع تصعيد مستمر بين الجانبين وتهديدات واشنطن بحرب اقتصادية خانقة على إيران.
1: على أشدها تعود الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بعد توقفها لأسابيع بين الولايات المتحدة وإيران إثر تعثر المسار الدبلوماسي ودخوله في نفق مظلم. 100 هدف إيراني أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهدافها، شملت أنظمة دفاع جوي ورادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام، إضافة إلى ناقلتي نفط حكوميتين إيرانيتين لأول مرة ضمن سياسة ناقل

0: كيا رغم نفي مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام، فيما قال الجيش الأردني إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 13 صاروخاً باليستياً دخلت أجواء المملكة وأسقطت 10 منها. الضربات الإيرانية شملت أيضاً قواعد عسكرية في العراق والإمارات والبحرين والكويت. تقول طهران إن فيها قوات أمريكية وإنها كانت منطلقاً للقصف الأمريكي الأخير على إيران، القصف الذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين الإيرانيين ومن قوات الباسيج في كرمنشاه وبوشهر وهرمزغان وخوزستان جنوب غربي إيران بحسب وكالة الأنباء الرسمية. تلوح طهران بمزيد من التصعيد إذا استمرت الهجمات الأمريكية، فيما توعد ترامب بتنفيذ ضربات أشد وأقوى بكثير. يصرح ترامب أيضاً بتفضيله الوضع الراهن المتمثل بسيطرة أمريكية شبه كاملة على مضيق هرمز، على أن توقع إيران اتفاقية عديمة القيمة وفق تعبيره، زد عليها حرباً اقتصادية لا هوادة فيها تسحق النظام الإيراني وتعزله اقتصادياً، بحيث لن يكون أمامه خيار سوى التوصل إلى اتفاق. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: أكدت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بدأ مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته في العاصمة السعودية الرياض. ويهدف التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بوصفه إطاراً للتعاون الدفاعي البحري إلى تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء تفقده لقواته في غزة، قال إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في قطاع غزة. وأضاف نتنياهو من منطقة الخط الأصفر والتي تفصل بين مناطق سيطرة القوات الإسرائيلية ومناطق سيطرة حماس أن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع وسيبقى على هذا الخط، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر على 60% من قطاع غزة ولن تتراجع. هذا وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في جباليا ودير البلح، حيث يتزامن ذلك مع استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع وسط تحذيرات من تصاعد التوتر وتهديد الهدنة ومطالبات بإلزام إسرائيل بتطبيقه.
2: تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال في جباليا ودير البلح. وفي ظل التصعيد الذي لا يتوقف، تشهد مناطق متفرقة من القطاع قصفاً وإطلاق نار، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي خان يونس، فيما أطلقت مروحية إسرائيلية النار باتجاه شرقي مخيم البريج وحي التفاح بمدينة غزة وسط أجواء ميدانية متوترة. وفي تطور أمني لافت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش رفع مستوى التأهب على حدود قطاع غزة عقب عملية أمنية استهدفت منطقتي الكتيبة وأنصار غربي مدينة غزة. تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الهدنة التي لم تلتزم بها إسرائيل إطلاقاً اختباراً جديداً مع استمرار العملية العسكرية وسقوط شهداء فلسطينيين، وسط مخاوف من أن تؤدي الخروقات إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار. سياسياً، طالبت حركة حماس الوسطاء ومجلس السلام في غزة بالضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المتصاعدة في قطاع غزة. واستنكرت حماس خلال الاتصالات العملية الإسرائيلية في مدينة غزة، مؤكدة أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام في غزة، وحثتهم على إلزام الحكومة الإسرائيلية باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده. وبينما تستمر الاتصالات السياسية

0: لاحتواء التصعيد. يبقى الوضع الميداني في غزة هشاً ومحاطا بخطر الانجراف نحو التصعيد في ظل استمرار القصف والقتل يوميا وسط مطالبات بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع انهياره. نسرين حامدي، تلتة عربي.
1: أكد الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة تعرضه للاعتداء من جانب السجانين الإسرائيليين وحرمانه من النوم وتهديده لمنعه من نقل معلومات إلى محاميه بشأن ظروف اعتقاله.
2: يواصل الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة مواجهة ظروف اعتقال قاسية داخل السجون الإسرائيلية، حيث يقول إنه يتعرض للضرب المتكرر والحرمان المتعمد من النوم، إلى جانب تهديده لمنعه من إبلاغ محاميه بتفاصيل ما يتعرض له. وبحسب شهادة نقلها محاميه، أفاد أبو صفية بأن السجانين يعتدون عليه فيما يستخدم الضجيج ومكبرات الصوت خلال ساعات الليل لمنعه من النوم. وتثير حالة أبو صفية الصحية مخاوف متزايدة، خصوصا بعد نقله في أغسطس من منشأة احتجاز تحت الأرض إلى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون في سجن الرملة، كما أظهرت سجلات طبية إصابة في عينه اليسرى إلى جانب شكاوى من إصابات في الرأس والصدر. وتطالب جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالسماح لطبيب مستقل قل بفحص أبو صفية، مؤكدة أن استمرار تأخير الفحص يفاقم المخاوف بشأن وضعه الصحي وظروف احتجازه. أبو صفية معتقل دون لائحة اتهام أو محاكمة منذ 27 من ديسمبر 2024 عقب اقتحام مستشفى كمال عدوان وإخراجه من الخدمة. وفي الوقت نفسه تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية تطالب بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة بينهم أبو صفية لا يزالون رهن الاعتقال دون توجيه اتهامات أو محاكمتهم. راما مطلو، تارتي عربي.
1: استشهد شاب وطفل فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس المجلس القروي في المغير أمين أبو علياء تأكيده اقتحام مستوطنين وقوات الاحتلال وسط القرية قرب المسجد الكبير ومهاجمة منزلين مع سرقة أغنام أحد المزارعين. هذا وأوضح أبو علياء أن قناصة من الجيش الإسرائيلي اعتلوا مباني وسط القرية، وعندما حاول الأهل التصدي للمستوطنين أطلق القناص الرصاص الحي باتجاه المواطنين. أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدتي الرام وعناتا شمال وشمال شرق القدس المحتلة، وانتشرت في عدد من الأحياء وسط تحركات عسكرية في المنطقة. تأتي هذه الاقتحامات في ظل اتساع نطاق المداهمات والاعتقالات وهدم المنازل والمنشآت وتجريف الأراضي الزراعية في الضفة الغربية المحتلة، في وقت تشهد فيه مناطق عدة من الضفة تشديدا للإجراءات العسكرية والقيود على حركة الفلسطينيين. قال مركز بتسليم الحقوقي الإسرائيلي إن خربة التبان جنوب الضفة الغربية أصبحت القرية الفلسطينية رقم 66 التي تهجر إسرائيل سكانها بالكامل منذ أكتوبر 2023.

0: خفض برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حجم المساعدات التي يقدمها في الضفة الغربية إلى النصف، وذلك اعتبارا من بداية الشهر الحالي. وقال البرنامج إن عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة الغربية تراجع من نحو 400,000 شخص إلى 200,000 شخص بسبب نقص التمويل، وأضاف أن 76% من أسر الضفة الغربية شهدت انخفاضا ملحوظا في دخلها، فيما يواجه نحو ثلث الأسر صعوبة في تحمل تكلفة غذاء كاف. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بئر مياه لتغذية مزارع في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وترفض سلطات الاحتلال منح الفلسطينيين أي تراخيص لحفر آبار ارتوازية، وهو ما فاقم من خسائر موسم العنب في البلدة.
1: هكذا تركت آليات الاحتلال الإسرائيلي بئر المياه الارتوازي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما أجبر الجنود أصحابه على البقاء في غرفة ليراقبوا فقدان مصدر المياه الوحيد لهم ولمزروعات بقيت في ظل منع وصولها إليهم.
2: هالدوز زي ما انتم شايفين هذا عمقه 42 متر. كنا بندور على مصدر للمياه يعني منشان نروي محصولنا الزراعي ونقدر نعيش. انا عندي يعني دوالي بسقيهم، يعني صعب اليوم نقدر نجيب مصدر ميه ظل الحاله الموجوده.
1: وفق توثيق بلديه بيت أمر، يهدم الاحتلال ويغلق بالخرسانة سنويا قرابة 20 بئرا وبركة تجميع، حارما المزارعين مياه ري كروم العنب، إجراءات تكبد أصحابها خسائر بعشرات آلاف الدولارات، وتضع مئات الدنومات تحت خطر الجفاف بحجة غياب التراخيص.
3: عندما يقوم المواطن أو المزارع عند جني الثمار من أرضه، يقوم الاحتلال بمداهمة هذه الأماكن وهدم الأبار الارتوازية، وخاصة في بلدة بيت أمر. يعني لم يمر هناك أسبوعان أو شهر إلا يقوم باقتحام بعض المناطق وهدم الأبار.
1: تظهر بيانات مكتب الأمم المتحدة أوتشا استحواذ الخليل على 40% من المنشآت المائية المستهدفة بالضفة، مع رفض عسكري لطلبات الترخيص يتجاوز 98%، سياسة ممنهجة لتشفيف المحاصيل وتحويل الأراضي إلى بؤر يسهل ابتلاعها لمصلحة الاستيطان.
4: مع كل بئر يهدمها الاحتلال الإسرائيلي تفقد عائلات فلسطينية مصدر مياهها ورزقها، فالأرض مثل أهلها عطشى والزراعة تموت أمام أعين أصحابها. سامر رويش، الترت عربي، الخليل.
0: حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواقف تركيا تجاه عدد من الملفات الدولية والإقليمية، مؤكدا تمسك أنقرة بتوسيع نفوذها وحماية مصالحها ودعم أمن المنطقة واستقرارها. وأوضح أردوغان أن توجه أنقرة نحو منظمة شنغهاي يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى زيادة نفوذ تركيا. وأشار أردوغان إلى رغبة تركيا في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سلميا في أقرب وقت ممكن. وفيما يتعلق بحلف مكة، أكد أردوغان أن الحلف يهدف لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها بمشاركة الدول الشقيقة. وأوضح أردوغان أن وحدة سوريا بجميع عناصرها تمثل أولوية لتركيا. وأضاف أردوغان أنه يجب طي صفحة الإرهاب وإنهاء عهد السلاح والعنف مع حل تنظيم قسد. داخليا أشار أردوغان إلى أن أنقرة تتعامل مع مسار تركيا بلا إرهاب بناء على خريطة طريق وخطة وجدول زمني محدد. وأكد أردوغان أن تركيا لا تسعى إلى أراضي أي دولة، مشددا على ضرورة أن تدرك اليونان أن تركيا لن تسمح بانتهاك حقوقها. أعلن رئيس الوزراء بجمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستل عن إقالة وزير الأشغال العامة والنقل إرهان أركلي، وذلك عقب حادث انقلاب عبارة قبالة سواحل غيرنا. وقال أوستل في تصريحات إن القرار يأتي لضمان سلامة التحقيق وطمأنة الرأي العام إثر الحادث الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وفقدان 20 آخرين، مؤكدا أن السلطات وسعت من نطاق تحقيقها في انقلاب العبارة والتي كانت متجهة إلى ميناء طاشوجو في ولاية مرسين جنوبية تركيا. قتل شخص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشآت تابعة لحزب الله ردا على إطلاقه مسيرتين باتجاه قوته. وأوردت الوكالة اللبنانية أن غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية قتلت مواطنا وأصابت آخرين، وأضافت أن قوات الاحتلال شنت فجرا عدة غارات على المنطقة. ومن جهته اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين مفخختين خلال الليل باتجاه قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر قرب النبطية. قالت السلطات المحلية إن 8 أشخاص أصيبوا بهجمات جوية روسية على مدينة أوديسا الأوكرانية. وأفاد رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا سيرهي ليساك عبر تطبيق التليجرام بأن الهجمات ألحقت أيضا أضرارا بالبنية التحتية وبمبان سكنية في المدينة، مضيفا أن الأضرار شملت مبنى سكنيا مكونا من 24 طابقا كما لحقت عددا من السيارات. أعاد التصعيد الروسي أجواء أيام الحرب الأولى إلى العاصمة كييف وفرض ظروفا صعبة على نواحي حياة السكان فيها وسط مخاوف مما هو أسوأ في المستقبل القريب.
5: لم تهدأ أصوات القصف على مدار الأيام الماضية في كييف حتى تعود السكان على مشاهد كهذه. حرائق تأكل المخازن والمستودعات والمباني في المدينة والضواحي القريبة، وسرعان ما تداعت هذه الضربات على خدمات شحن البضائع والبريد، ما دفع الناس إلى تخزين سلع ومواد غذائية وصلت بسلام دون غيرها إلى المتاجر.
6: في زمن الحرب يمكن تفهم قصف مخازن السلاح والمواقع العسكرية اللوجستية، لكن قصف مستودعات البضائع والمواد الغذائية جريمة حرب وإرهاب لا يخفيه الروس. سيستمر هذا الوضع عدة أسابيع حتى بدء الإنتاج المتسلسل والكافي لمسيراتنا القادرة على اعتراض مسيرات روسيا النفاثة السريعة.
5: فترات الخطر تجاوزت في بعض الأيام 12 ساعة، وفي ظلها تعطلت حركة المواصلات على الجسور لدواع أمنية، وعجز السكان عن الانتقال بين ضفتي المدينة على نهر دنيبر. تعطل تطبيقات الملاحة يزيد حالة الشلل تعقيدا، وتزيد الطين بلة إجراءات إغلاق البنوك والمراكز التجارية والمؤسسات الرسمية الخدمية أثناء حالات التأهب الجوي.
7: هذه ليست أول أزمة نمر بها منذ بداية الحرب وستمر كغيرها. نعم، لا توجد حالياً آلية لتعويض نقص المواد في المتاجر، لكني أعتقد أن هذا الأمر مؤقت وسنرى ما سيحدث.
8: نحن نواجه القدر، نتعامل بجدية أكبر مع صافرات الإنذار وحالة الخطر، وعلينا أيضاً أن نتحمل مهما حدث، لأن حصول المحتل الروسي على ما يريده ستكون نتائجه أفظع بكثير.
5: يخشى الأوكرانيون أن تكون هذه الصعوبات مجرد بداية ومؤشرا على فترة أصعب تنتظرهم خلال الأسابيع والشهور القادمة. لا مجال اليوم لعبارات التهوين والطمأنة، ومؤخرا تكررت دعوات الخبراء والمسؤولين صراحة لعامة الناس في أوكرانيا: خزنوا الطعام والمياه، فروسيا تنوي تصعيد حربها ضد كييف والقادم أسوأ. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
0: شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن تحذير زيلينسكي بإغلاق المجال الجوي الروسي يعد إرهاب دولة، وقال بوتين إن موسكو سترد على ذلك في حال حدوثه.
9: لم أسمع هذه التصريحات، ولكن إن قيلت علنا فهي بمثابة إرهاب دولة. إنهم يطلبون منا استئناف المحادثات معهم ولقاءهم شخصيا، ولا مجال للمحادثات مع الإرهابيين. وإذا وقعت هذه المآسي فسنجد طريقة للرد، لا مجال للشك في ذلك.
0: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى وقف الحرب في المنطقة، وبحث الجانبان خلال استقبال الرئيس المصري نظيره الصيني في قصر الاتحادية بالقاهرة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أكد دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في المنطقة. هذا ووصل الرئيس الصيني إلى مصر في إطار زيارة رسمية.
10: قمة مصرية صينية جديدة يبدو أنها تمهد لمرحلة أعمق من الشراكة بين البلدين على مستويات متعددة. فزيارة الرئيس الصيني للقاهرة شي جين بينغ الأولى منذ 10 سنوات أعلن فيها تطوير التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمرحلة جديدة من الأعمال في قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات والألياف الكيماوية وغيرها من صناعات لا تستهدف مصر استثمارات فيها بقدر ما تسعى لتوطينها.
11: للصين مشروعات هامة جدا على جانبي قناة السويس، لكنها تتطلع في تقديري إلى اتفاق استراتيجي أكبر بكثير يعودها تعد مصر بموجب هذا الاتفاق نقطة حيوية وأساسية في مشروع الحزام والطريق. الملف الثاني التسليح، مصر تتطلع إلى اقتناء عدد من منظومات تسليحية الصينية المتقدمة جدا وخاصة طيارة G16.
10: سياسيا تتبنى مصر والصين مواقف متقاربة في ملفات إقليمية عديدة كالحرب في غزة والتصعيد الأمريكي والإيراني وأمن البحر الأحمر، وتتوافق رؤى الدولتين في ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية والتشديد على حرية حركة الملاحة. بينما تحتفي مصر والصين ب70 عاما على تدشين علاقاتهما الدبلوماسية يسيران نحو المستقبل في تعميق الشراكة الاقتصادية، فالتبادل التجاري ارتفع بين البلدين إلى أكثر من 20 مليار دولار، والاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت 10 مليارات. زيارة الرئيس الصيني الثانية لمصر في 10 سنوات يرى فيها محللون فرصة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وعسكريا، لا سيما وأنها تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية والتغييرات الاقتصادية، شراكة تستفيد فيها الصين من موقع مصر الاستراتيجي وتدعم مصر في توطين الصناعات والتكنولوجيا وتنويع سلاحها. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
0: أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة والتي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، إضافة إلى 4216 مفقودا. وعلى الجانب الصيني قتل 21 شخصا في التبت وفقد 541 آخرون، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للكارثة إلى 1225 قتيلا ونحو 5000 مفقود. قتل شخص وأصيب 6 آخرون بينهم شرطيان بحادث إطلاق نار داخل مبنى سكني وسط مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية. وحذرت شرطة مينيابوليس المواطنين من الاقتراب من المنطقة، فيما دفعت السلطات بتعزيزات أمنية مشددة إلى موقع الحادث. هذا ولم تعلن على الفور معلومات إضافية بشأن الحالة الصحية للمصابين. من جانبها وصفت رئيسة مجلس النواب في مينيسوتا ليزا ديموث وصفت الحادث بالجريمة الشنيعة وعبرت عن شكرها للاستجابة الكبيرة لعناصر إنفاذ القانون. حدثت شركة أبل اسم بحيرة أونتاريو في تطبيق خرائطها إلى بحيرة أمريكا في نسخته المستخدمة داخل الولايات المتحدة، وذلك عقب توقيع الرئيس دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يقضي بتغيير اسم البحيرة. وقالت أبل إن تغيير الاسم سيظهر فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة، فيما سيواصل المستخدمون في كندا رؤية اسم بحيرة أونتاريو. وأوضحت أن الاسمين سيظهران لمستخدمي التطبيق في بقية دول العالم. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. دونالد ترامب يؤكد السيطرة على مضيق هرمز ويتعهد بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وطهران تحذر من مخاطر عبور المضيق. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في غزة مع تزايد الانتهاكات ضد الفلسطينيين. الرئيس أردوغان يؤكد أن مسار تركيا خالية من الإرهاب، خريطة طريق مستمرة، وأن حلف مكة يهدف إلى تأسيس الاستقرار في المنطقة.

0: انطلقوا في الأرض واعثروا لي عن جنة فيها. يروى أن ملك برغاموس أطلس الثاني قال هذه الكلمات لجنوده في القرن الثاني قبل الميلاد، وكان المكان الذي وجدوه هو أنطاليا التي اشتق اسمها من اسم الملك أطلس. من الحضارات الليقية والرومانية إلى السلجوقية والعثمانية طوال آلاف السنين، تركت كل حضارة وراءها معالم فريدة في المدينة.
1: في القرن الأول الميلادي بني في مدينة بارغا الأثرية أحد أفضل ساحات المصارعة

0: والألعاب الرياضية، وكانت المدينة أيضاً محطة مهمة لفنون العمارة والنحت على الرخام، فضلاً عن مكانتها العظمى التي اكتسبتها في نفوس المسيحيين لذكرها في الإنجيل حسب ما تخبر بذلك الروايات.
1: Pergeliler kendi tarihlerini Troya Savaşı'ndan dönen kahramanlara bağlamışlar.
2: أهل Perge تعود أصولهم إلى الأبطال العائدين من حرب طروادة. وقد استخدم الإمبراطور هادريان هذا كمادة دعائية خاصة له في القرن الثاني قبل الميلاد. وكما هو معروف فالدول تميل إلى تعزيز سلطتها من خلال ربط واقعها بماض مبهر وعريق. الحفريات التي أجريناها في الأكروبوليس العلوي أو الحصن كشفت عن قبور لأطفال وبالغين، مما يدل على وجود استيطان في هذه المنطقة يعود إلى حوالي 7000 عام. ومع مرور الوقت تطورت المدينة وامتدت نحو هذه المنطقة التي نقف فيها الآن. كان يوجد سوق هنا، ولكنه لم يكن كغيره من الأسواق في المدن الأخرى، فقد كان فاخراً وتباع فيه سلع باهظة الثمن. ومع توسع المدينة بنيت أولاً البوابة المدورة ذات الأبراج التي نراها بجانبنا الآن. وفي حوالي القرن الثالث الميلادي توسعت المدينة أكثر نحو الجنوب، وبنيت بوابة أخرى معها ساحة كبيرة.
3: تجارة بارجي كانت تعد مهمة في مجال التجارة لكونها مدينة ساحلية.
2: نعم، على الرغم من أن المدينة لم تكن تقع على ساحل البحر، فقد استفادت من التجارة البحرية على نهر كاستروس. ومع أن النهر ملأ الوادي بالرواسب، إلا أن أبحاثنا تظهر أنه كان واسعاً بما يكفي لدعم تجارة المدينة وقتها. كانت بارجي مدينة فخمة، وكانت تتمتع بوفرة من الماء، وزينت طرقها بالفسيفساء وتماثيل مختلفة.

0: نحن الآن في الملعب المدرج، حيث بني في القرن الأول الميلادي مثل العديد من المباني الرومانية الأخرى، وشيد باستخدام الأقباء، حيث وضعت مقاعد الجلوس التي بلغ عددها 30,000 فوق هياكل مقوسة. كانت هذه الأقباء تستخدم كمتاجر في العصور القديمة. وخلال الحفريات التي أجريناها هنا، عثرنا لأول مرة على بقايا ورشات لصناعة الزجاج، وأخرى كانت تستخدم العظام في صناعتها. كان هذا الاكتشاف مهماً للغاية بالنسبة لنا، حيث لم نعثر سابقاً على مثل هذه الآثار المتعلقة بالصناعات القديمة. كانت تقام هنا سلسلة من المهرجانات والفعاليات المختلفة، لكن في العصور القديمة المتأخرة تغيرت طبيعة هذه المهرجانات، وهذا ما أظهرته الأدلة التاريخية.
1: هل هذه كانت تستخدم مذبحاً؟
0: لا، على الأرجح كانت هذه المنصات هياكل خشبية يستخدمها الوثنيون في تنفيذ العقوبات على المجرمين وتقديم القرابين، وكان الناس يجلسون على أسوار الجدران المحيطة للمشاهدة. وفقاً لما توصلنا إليه، فقد عاش في بارغي 11 قديساً وصلوا إلى مرتبة الشهادة وفقاً للعقيدة المسيحية، ومن المحتمل أنهم أعدموا من الوثنيين. الآن نحن نمر عبر ممر مقوس يؤدي إلى الأكروبوليس. بني هذا الممر مع النافورة الموجودة عند سفح الأكروبوليس في القرن الثاني الميلادي، وقد أهديت إلى الإمبراطور هادريان.
1: هل هذا التمثال لهادريان؟
0: لا، في العصور القديمة كان هذا التمثال تجسيداً لنهر أوكسو. كان الماء يأتي من الشمال الغربي ويتجمع في خزان خلف النافورة، ثم يملأ البركة الأمامية قبل أن يتدفق عبر المدينة بأكملها. هذه النافورة والقنوات كانت بمنزلة معجزة هندسية، حيث صممت حجرات على طول القنوات للحفاظ على سرعة الماء، مما يسمح له بالتدفق عبر المدينة بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، ركبت فتحات صرف صحي أسفل القنوات لتنظيف الرواسب الثقيلة. لقد نجحنا هذا العام في إعادة تدفق الماء في جزء من ذلك النظام المائي، وسنواصل العمل لتفعيل باقي الأجزاء.

0: في أرجاء أنطاليا تشخص التوابيت الحجرية شواهد تاريخية تروي بصمت حكايات الماضي. القبور الأثرية التي تعود إلى عصر الحضارة الليقية يلحظها المارة تارة في عرض البحر وتارة أخرى في المرتفعات. لم تقتصر تقاليد الدفن في الحضارات القديمة على استخدام التوابيت فقط، بل لجوا أيضاً إلى نحت الصخور لتشييد مقابر مهيبة تحمل بصمات فنونهم ومعتقداتهم. وفقاً للأسطورة، تحدثت المرويات القديمة عن قصة ميلاد الإله أبولو في مدينة باتارا العتيقة. المدينة ضمت أحد أقدم المباني البرلمانية في العالم، وتوجد عاصمة الاتحاد الليقي، وحفظها التاريخ واحدة من أهم المدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط.
1: ما نراه خلفنا هو بوابة المدينة التي كانت تبدأ عندها حدود باتارا. خارج هذه البوابة كان الموتى يدفنون، أما المناطق السكنية فتبدأ من البوابة نفسها. يرجع تاريخ البوابة إلى ما قبل نحو 1900 عام. رغم مظهرها المتواضع الآن، فإنها كانت في زمنها تحفة معمارية لا مثيل لها، فقد صممت بشكل يسمح بمرور المياه من فوقها وتدفقها إلى الجانبين. استطاع سكان باتارا جر المياه إلى هنا من منطقة تسمى بوداميا، تقع على بعد نحو 20 كيلومتراً. كانت هذه المياه تستخدم لتلبية حاجات المدينة وتنقل عبر أنابيب من الرصاص إلى أعلى البوابة، حيث تشكل ما يشبه جداراً مائياً في الفراغ الذي نراه في الوسط. وهكذا كانت المدينة تستقبل زوارها بمشهد مائي رائع. مع الانتهاء من ترميمها ستستعيد هذه البوابة رونقها السابق. نحن الآن في وسط مدينة باتارا في شارع الميناء. في الماضي كان القادمون من الميناء يعبرون الأغورة التي نسير فيها الآن للوصول إلى مركز المدينة، حيث يقع مبنى مجلس المدينة والمسرح. كان الميناء العنصر الأهم هنا، وأدت التجارة دوراً رئيسياً في تطور المدينة اجتماعياً وسياسياً. منارة الميناء بنيت في عهد الإمبراطور نيرو، مع اكتمال ترميمها ستصبح إحدى أهم المنارات الباقية إلى اليوم من العصور القديمة. كان غالب هذه المحال متاجر، إضافة إلى بعض الوحدات والمكاتب الإدارية أيضاً. القادمون إلى المدينة كانوا يتسوقون من هذه المتاجر التي نراها الآن. اشتهرت المدينة أيضاً بحماماتها، وفيها يقع واحد من أكبر 4 حمامات بناها نيرو في العصر الروماني. وسبب وجود هذا العدد الكبير من الحمامات هنا هو أن المدينة كانت ميناءً مهماً. هذه المنطقة كانت عاصمة اتحاد ليقيا وحافظت على أهمية

0: أهميتها الاستراتيجية في العهد الروماني أيضا.
1: وماذا عن الوضع الديني للمدينة؟
0: نعم، كنت على وشك الحديث عن ذلك. أهم شخصية في هذه المدينة هي أبولو. تقول أسطورة من العهد الوثني إن ليتو حملت من زيوس وأنجبت أبولو في تلك البقعة من النخيل التي نراها هناك. يمكن القول إن هذا المكان كان مركز أبولو للتنبؤ بالغيب. هذا ما اعتقده الملوك والنبلاء منذ العصور المبكرة، فكانوا يفدون إلى هنا لقراءة طالعهم ومعرفة ما يخبأه لهم المستقبل. أما هذا المبنى أمامنا فهو مجلس اتحاد ليقيا، تكمن أهميته في كونه واحداً من أهم وأقدم مباني المجالس في العصور القديمة. ضم اتحاد ليقيا نحو 23 مدينة وامتد من منطقة مغلة ضلمان إلى أنطاليا. كان ممثلو المدن الأعضاء يجتمعون هنا لاتخاذ القرارات المهمة بشأن الاتحاد. كل مدينة كانت ممثلة وفقاً لحجمها. بعض المدن الكبرى كانت تتمتع بثلاثة أصوات وأخرى بصوتين، بينما تمتلك المدن الصغرى صوتاً واحداً. قرارات المجلس كانت تعلن على الملأ وتعد ملزمة إلى حد كبير. بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، يرجع تاريخ هذا المبنى إلى العصر الهيلينستي، وحافظ على مكانته حتى في العصر الروماني، حيث أصبح حينها مبنى المجلس المركزي لعاصمة الولاية. بمرور الوقت أجريت عليه تعديلات عديدة. مثلاً في البداية كانت فيه منصة واحدة، لكن لاحقاً أضيف إليها مسرح، وأعيد تنظيم نسق مقاعد الجلوس وتغطية سقف المبنى، ما جعله من أفخم مباني عصره.
1: ما هذا الشيء البارز هنا؟
0: يمكننا أن نسمي ذلك المكان عرشاً، كانت تتربع عليه أهم شخصيات ذلك الاتحاد. لقد وصف مونتسكيو اتحاد ليقيا بأول اتحاد ديمقراطي عرفته البشرية، وعاصمة هذا الاتحاد ومركز إدارته كانت في بتارا، وهو يحظى بأهمية كبيرة، حتى يعتقد أنه كان مصدر إلهام للاتحاد الأوروبي ولدستور الولايات المتحدة.

في القرن الثاني الميلادي تأسس مسرح أسباندوس الأثري بنظام صوتي مدهش، فقد كان يعد أحد أهم المسارح في العصر الروماني في البحر الأبيض المتوسط، بما يتميز به من سمات معمارية. وخلال عهد السلجوقي حول السلطان علاء الدين كيكوبات المسرح إلى قصر على الطراز السلجوقي. ومتحف أنطاليا الأثري يحتوي على آلاف القطع التي احتفظت بها الأرض، مثبتة في سجلات التاريخ تعاقب الحضارات القديمة على المدينة، من ليقيا إلى بامفيليا، ومن روما إلى السلاجقة. ومن التماثيل الضخمة التي تجسد روائع الفن القديم إلى التوابيت الحجرية المزخرفة ترسم بروعتها صورة لواحد من أهم المتاحف في المنطقة، وفي إحدى قاعاته يقف تمثال يطلق عليه اسم هرقل المتعب. أما تابوت هرقل الرخامي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي، فيعكس بدقة فائقة أسطورة البطل الإغريقي بهذه النقوش البارزة. Thank you.

ثمار اليقطين التي تنبت في أراضي أنطاليا تحيلها أيادي المهرة إلى رموز ثقافية وفنية تسخر بها المدينة، لتتخذ أشكال المصابيح والثريات التي تضيف للأماكن جمالاً أثيراً وتعكس جانباً من الماضي على الحاضر، ممزوجاً بألوان البحر المتوسط. جمال اليقطين لا ينقضي في أنطاليا، فآلة كمانة الموسيقية تهمس في الآذان بنغمات من وحي جبالها وأمواج بحرها، عاكسة صدى من موسيقى الأجداد، تبث فيها حنين البدو الرحل وبهاء الحضارات الرابضة في أرض الأناضول الساحرة.

عندما يرى الناس ما نقوم به يتندرون بالقول: أليس هذا يقطين؟ ما قيمة ذلك؟ نعم، كلامهم صحيح، ولا يغضبني قولهم، فهم لا يعلمون ما المراحل الشاقة التي نعمل عليها للحصول على آلة موسيقية مثيرة أساسها ثمرة اليقطين.

قديماً كانت فوارغ اليقطين تستخدم كؤوساً لشرب الماء، أما في البيوت فكانت تستخدم أوعية لحفظ السمن، أو يصحبها السباحون معهم كطوق نجاة. ومع تطور الصناعة استعيض عن اليقطين بالأدوات البلاستيكية، لذلك تغير مجال استخدامه لدينا، ولكن بقيت آلة كباك كيماني المصنوعة من اليقطين تراثاً حياً حفظته لنا الأجيال المتعاقبة إلى يومنا هذا. قبل شهرة هذه الآلة الموسيقية كانت تستخدم في الأرياف وقت صعود المزارعين إلى الجبال ونزولهم منها، فتعزف لهم ألحان الغربة والشوق والحنين، فتلامس هذه الآلة الموسيقية أفئدتهم. ومن هذه البيئة المحلية بدأت كاباك كيماني بالانتشار والظهور على مستوى أوسع، وهذا حصل أيضاً بمساعدة شبكة الإذاعة والتلفزيون التركية تيرتي بإدخالها إلى المجموعات الموسيقية. القسم الذي يصدر منه صوت الآلة مكون من ثمرة القرع، ويوضع فوقها الغشاء المحيط بقلب البقر. وباعتبار أن هذه الآلة أتت من آسيا الوسطى، فالناس عادة يستخدمون ما يجدونه متوفراً من عناصر، فترى البعض يستخدم جلد الأرانب أو الأيائل أو الماعز، كل حسب ما يتوفر لديه في بيئته. تصميم كاباك كيماني يبدأ باختيار الخشب الذي سيصنع منه العنق، فنقوم بتحديد أبعاده وإعطائه شكلاً مستطيلاً مع حف الزوايا لتأخذ شكلاً منحنياً. نأتي بعدها إلى مرحلة إعداد جسم الكمانة من اليقطين، ثم نضع العنق لتثبيته بشكل مبدئي دون لصقه بشكل محكم، ليتيح لنا التحكم به والتعديل عليه أثناء العمل. بالنسبة للغشاء الذي سيغطي اليقطين، نحصل عليه من الجزارين ونقوم بتنظيفه وتمليحه دون تجفيفه حتى يحافظ على الأبعاد المطلوبة. المراحل الأخيرة تتركز على طلاء الآلة بمواد لحمايتها، ونبدأ بتركيب الأجزاء الصغيرة مثل المفاتيح والأوتار، ونعمد اليوم إلى أن تكون المفاتيح من الحديد بدلاً من الخشب للحصول على ضبط جيد للنغمات.

0: يوجد في أنطاليا العديد من البساتين العامرة بالثمار الشهية. هذا كان وصف رحالة ابن بطوطة للمدينة التي جذبه إليها خصوبة تربتها وتنوع أكلاتها. فالمطبخ هنا تفوح منه رائحة الزعتر ممتزجة بنكهة حمضياتها وزيت زيتونها النقي. مرحبا.
1: مرحبا. Hoş geldiniz. Öncelikle ben size Antalya'nın
2: اسمحوا لي أولا أن أبين أهمية مدينة أنطاليا بالنسبة لتركيا. فهذه المدينة التي تمنح ما يقارب 60% من احتياج البلاد من الخضروات والفواكه، وهذا يعود إلى خصوبة أرضها وتنوع مناخها ومجاورتها للبحر الأبيض المتوسط. أما بالنسبة لأهميتها التاريخية فتحتوي 240 مدينة أثرية، وهذا إن دل على شيء فيدل على بركة هذه الأرض وثرائها الحضاري.
1: يعني bilinçli olarak seçilmiş bir şehir. Portakalımız bizim özellikle Finike'nin portakalı çok meşhur.
2: تشتهر المدينة بالبرتقال الفينيقي الذي يصدر إلى جميع أنحاء العالم، ولدينا الرمان من منطقة مالافغات وتشما ألتا، وأيضا يشتهر عندنا القرع الشوكي الذي ينبت فقط في أنطاليا وهطاي، ولكنه شائع جدا في أنطاليا. منطقة ألانيا وغازي باشا يشتهر فيها الأفوكادو الذي يصدر إلى كافة الأسواق العالمية، ولدينا ثمرة زيتون قلب الأرنب التي حازت الإشارة الجغرافية، ويركز الطهاة عادة على استخدامها في موائدهم. وهذا المنتج هو جبن الماعز الذي يحضر بواسطة خميرة خاصة. فحليب الماعز لديه قيمة كبيرة لدى الأهالي هنا بسبب النباتات المتنوعة التي يتغذى عليها الحيوان في جبال المدينة. ومن البقوليات يشتهر الترمس، وهذا النوع يعرف في أنطاليا فقط. ومن المربيات مربى التين الذي يحضر من التين الأخضر، ومربى البرغموت وهو نوع من أنواع الحمضيات. لنتحدث الآن عن الأطباق المشهورة ونبدأ بالحساء. لدينا 5 أنواع من حساء الطرهانة، وهذا هو طبق الهيبش ويحضر من الطحينة ويقدم كطبق مقبلات أو صلصة مع أكلات أخرى، وهو من الأطباق اللصيقة بمدينة أنطاليا، وهو ملائم لأطباق اللحم والسمك حتى أن البعض يضعه على الحلويات. هذا طبق البيواز المصنوع من الفاصوليا الجافة، ويشتهر أيضا في منطقة مالافغات طبق لحم الغنم المشوي بالتنور مع الأرز. وطبق السمك هذا يعد من أشهر الأنواع هنا، ويسمى سمك الهاوس الذي نحصل عليه من البحر الأبيض المتوسط فقط، ويحضر بطريقة خاصة، فبعد قليه بالزيت يؤخذ نفس زيته ليوضع عليه الليمون ويستخدم كصلصة أثناء أكله. نتحدث الآن عن طبق الجيوا. كما قلنا سابقا الفواكه والخضروات كثيرة في أنطاليا، وكان أهلنا في السابق يعتدون على حشو هذه الثمار، ولكي لا يرمى لبها ابتكر أهلنا هذه الأكلة التي تتكون من لب الطماطم والفلفل والباذنجان والقرع وغيرها، ويوضع فيها الثوم والأرز وتقدم كمقبلات في فصل الصيف عادة. مطبخنا ليس فيه هدر في المواد.

في القرن الثالث عشر الميلادي أمر السلطان السلجوقي علاء الدين كيكوبت ببناء ترسانة ألانيا لتكون ورشة لصناعة السفن، ومنطلقا لتعزيز سيطرة السلاجقة في البحر الأبيض المتوسط. وتتميز الترسانة ببناء هندسي محكم مكون من 5 أقواس ليتيح من خلالها دخول الضوء من كل جانب.

التاريخي والثقافي والطبيعة الفريدة، حيث تلتقي رمالها الذهبية بمنحدراتها الخضراء. وكأننا بمدينة أنطاليا، لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط، متحفا فريدا في الأفق يعج بالآثار والأساتير التاريخية.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: الله أكبر الله أكبر.
1: ترامب يؤكد السيطرة على مضيق هرمز ويتعهد بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وطهران تحذر من مخاطر عبور المضيق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في غزة مع تزايد الانتهاكات ضد الفلسطينيين. أردوغان يؤكد أن مسار تركيا خالية من الإرهاب، خريطة طريق مستمرة، وأن حلف مكة يهدف إلى تأسيس الاستقرار في المنطقة.

0: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة اضطرت إلى التحرك عسكريا ضد إيران لمنعها من امتلاك السلاح النووي، مؤكدا سيطرة بلاده في الوقت الحالي على مضيق هرمز. وقال ترامب إنه لو لم ترسل الولايات المتحدة قاذفات بي-2 قبل عام لتدمير قدرات إيران النووية لكانت طهران على بعد أسبوعين من امتلاك السلاح النووي. وأضاف أن امتلاك إيران سلاحا نوويا كان يعني اختفاء إسرائيل والشرق الأوسط، وأن إيران كانت ستستهدف أيضا مدنا داخل الولايات المتحدة. أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع حصيلة الضربات الأمريكية والتي استهدفت البلاد الليلة الماضية. وأكد وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي مقتل 18 شخصا على الأقل، إضافة إلى إصابة 108 آخرين جراء الهجمات الأخيرة. تأتي هذه الحصيلة في ظل تصعيد عسكري متجدد بين واشنطن وطهران مع تبادل الضربات. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على أهداف أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين والعراق ودول أخرى في المنطقة ردا على موجة ضربات أمريكية واسعة أدت إلى مقتل عسكريين إيرانيين على وقع تصعيد مستمر بين الجانبين وتهديدات واشنطن بحرب اقتصادية خانقة على إيران.
1: على أشدها تعود الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بعد توقفها لأسابيع بين الولايات المتحدة وإيران إثر تعثر المسار الدبلوماسي ودخوله في نفق مظلم. 100 هدف إيراني أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهدافها، شملت أنظمة دفاع جوي ورادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام، إضافة إلى ناقلتي نفط حكوميتين إيرانيتين لأول مرة ضمن سياسة ناقلة مقابل ناقلة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سرعان ما ردت إيران بهجوم واسع النطاق بالصواريخ البالستية تعلوها أسراب المسيرات ضمن عملية وصفت بالحاسمة أعلنها الجيش الإيراني ضد أهداف أمريكية في المنطقة، مستهدفا حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، أسفرت وفق الحرس الثوري عن قتلى من القوات الأمريكية

0: قصف الذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين الإيرانيين ومن قوات البسيج في كرمنشاه وبوشهر وهرمزغان وخوزستان جنوب غربي إيران بحسب وكالة الأنباء الرسمية. تلوح طهران بمزيد من التصعيد إذا استمرت الهجمات الأمريكية، فيما توعد ترامب بتنفيذ ضربات أشد وأقوى بكثير. يصرح ترامب أيضاً بتفضيله الوضع الراهن المتمثل بسيطرة أمريكية شبه كاملة على مضيق هرمز، على أن توقع إيران اتفاقية عديمة القيمة وفق تعبيره، زد عليها حرباً اقتصادية لا هوادة فيها تسحق النظام الإيراني وتعزله اقتصادياً، بحيث لن يكون أمامه خيار سوى التوصل إلى اتفاق. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: أكدت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بدأ مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته في العاصمة السعودية الرياض. ويهدف التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بوصفه إطارا للتعاون الدفاعي البحري إلى تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء تفقده لقواته في غزة، قال إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في قطاع غزة. وأضاف نتنياهو من منطقة الخط الأصفر والتي تفصل بين مناطق سيطرة القوات الإسرائيلية ومناطق سيطرة حماس أن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع وسيبقى على هذا الخط، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر على 60% من قطاع غزة ولن تتراجع. هذا وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في جباليا ودير البلح، حيث يتزامن ذلك مع استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع وسط تحذيرات من تصاعد التوتر وتهديد الهدنة ومطالبات بإلزام إسرائيل بتطبيقه.
2: تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال في جباليا ودير البلح. وفي ظل التصعيد الذي لا يتوقف، تشهد مناطق متفرقة من القطاع قصفاً وإطلاق نار، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي خان يونس، فيما أطلقت مروحية إسرائيلية النار باتجاه شرقي مخيم البريج وحي التفاح بمدينة غزة وسط أجواء ميدانية متوترة. وفي تطور أمني لافت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش رفع مستوى التأهب على حدود قطاع غزة عقب عملية أمنية استهدفت منطقتي الكتيبة وأنصار غربي مدينة غزة. تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الهدنة التي لم تلتزم بها إسرائيل إطلاقاً اختباراً جديداً مع استمرار العملية العسكرية وسقوط شهداء فلسطينيين، وسط مخاوف من أن تؤدي الخروقات إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار. سياسياً، طالبت حركة حماس الوسطاء ومجلس السلام في غزة بالضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المتصاعدة في قطاع غزة. واستنكرت حماس خلال الاتصالات العملية الإسرائيلية في مدينة غزة، مؤكدة أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء وممثل مجلس السلام في غزة، وحثتهم على إلزام الحكومة الإسرائيلية باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده. وبينما تستمر الاتصالات السياسية لاحتواء التصعيد، يبقى الوضع الميداني في غزة هشاً ومحاطاً بخطر الانجراف نحو التصعيد في ظل استمرار القصف والقتل يومياً، وسط مطالبات بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع انهياره. سرين حامدي، تلتي عربي.
1: أكد الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالية قطاع غزة تعرضه للاعتداء من جانب السجانين الإسرائيليين وحرمانه من النوم وتهديده لمنعه من نقل معلومات إلى محاميه بشأن

0: ظروف اعتقاله.
1: يواصل الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة مواجهة ظروف اعتقال قاسية داخل السجون الإسرائيلية، حيث يقول إنه يتعرض للضرب المتكرر والحرمان المتعمد من النوم، إلى جانب تهديده لمنعه من إبلاغ محاميه بتفاصيل ما يتعرض له. وبحسب شهادة نقلها محاميه، أفاد أبو صفية بأن السجانين يعتدون عليه فيما يستخدم الضجيج ومكبرات الصوت خلال ساعات الليل لمنعه من النوم. وتثير حالة أبو صفية الصحية مخاوف متزايدة، خصوصا بعد نقله في أغسطس من منشأة احتجاز تحت الأرض إلى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون في سجن الرملة، كما أظهرت سجلات طبية إصابة في عينه اليسرى، إلى جانب شكاوى من إصابات في الرأس والصدر. وتطالب جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالسماح لطبيب مستقل بفحص أبو صفية، مؤكدة أن استمرار تأخير الفحص يفاقم المخاوف بشأن وضعه الصحي وظروف احتجازه. أبو صفية معتقل دون لائحة اتهام أو محاكمة منذ 27 ديسمبر 2024 عقب اقتحام مستشفى كمال عدوان وإخراجه من الخدمة. وفي الوقت نفسه تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية تطالب بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة، بينهم أبو صفية، لا يزالون رهن الاعتقال دون توجيه اتهامات أو محاكمتهم. راما مطلو، ترت عربي.
0: استشهد شاب وطفل فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس المجلس القروي في المغير أمين أبو عليا تأكيده اقتحام مستوطنين وقوات الاحتلال وسط القرية قرب المسجد الكبير ومهاجمة منزلين مع سرقة أغنام أحد المزارعين. هذا وأوضح أبو عليا أن قناصة من الجيش الإسرائيلي اعتلوا مباني وسط القرية، وعندما حاول الأهل التصدي للمستوطنين أطلق القناص الرصاص الحي باتجاه المواطنين. أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدتي الرام وعناتا شمال وشمال شرق القدس المحتلة، وانتشرت في عدد من الأحياء وسط تحركات عسكرية في المنطقة. تأتي هذه الاقتحامات في ظل اتساع نطاق المداهمات والاعتقالات وهدم المنازل والمنشآت وتجريف الأراضي الزراعية في الضفة الغربية المحتلة، في وقت تشهد فيه مناطق عدة من الضفة تشديدا للإجراءات العسكرية والقيود على حركة الفلسطينيين. قال مركز بتسليم الحقوقي الإسرائيلي إن خربة التبان جنوب الضفة الغربية أصبحت القرية الفلسطينية رقم 66 التي تهجر إسرائيل سكانها بالكامل منذ أكتوبر 2023.

0: خفض برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حجم المساعدات التي يقدمها في الضفة الغربية إلى النصف، وذلك اعتبارا من بداية الشهر الحالي. وقال البرنامج إن عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة الغربية تراجع من نحو 400,000 شخص إلى 200,000 شخص بسبب نقص التمويل، وأضاف أن 76% من أسر الضفة الغربية شهدت انخفاضا ملحوظا في دخلها، فيما يواجه نحو ثلث الأسر صعوبة في تحمل تكلفة غذاء كاف. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بئر مياه لتغذية مزارع في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وترفض سلطات الاحتلال منح الفلسطينيين أي تراخيص لحفر آبار ارتوازية، وهو ما فاقم من خسائر موسم العنب في البلدة.
1: هكذا تركت آليات الاحتلال الإسرائيلي بئر المياه الارتوازي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما أجبر الجنود أصحابه على البقاء في غرفة ليراقبوا فقدان مصدر المياه الوحيد لهم ولمزروعات بقيت في ظل منع وصولها إليهم.
2: هدو زي ما انتم شايفين هذا عمقه 42 متر. كنا بندور على مصدر للمياه يعني من شان نروي محصولنا الزراعي ونقدر نعيش. انا عندي يعني دوالي بسقيهم، يعني صعب اليوم ان نقدر نجيب مصدر ميه ظل الحاله الموجوده.
1: وفق توثيق بلديه بيت أمر، يهدم الاحتلال ويغلق بالخرسانة سنويا قرابة 20 بئرا وبركة تجميع، حارما المزارعين مياه ري كروم العنب، إجراءات تكبد أصحابها خسائر بعشرات آلاف الدولارات، وتضع مئات الدنومات تحت خطر الجفاف بحجة غياب التراخيص.
3: عندما يقوم المواطن أو المزارع عند جني الثمار من أرضه، يقوم الاحتلال بمداهمة هذه الأماكن وهدم الأبار الارتوازية، وخاصة في بلدة بيت أمر. يعني لم يمر هناك أسبوعان أو شهر إلا يقوم باقتحام بعض المناطق وهدم الأبار.
1: تظهر بيانات مكتب الأمم المتحدة أوتشا استحواذ الخليل على 40% من المنشآت المائية المستهدفة بالضفة، مع رفض عسكري لطلبات الترخيص يتجاوز 98%، سياسة ممنهجة لتجفيف المحاصيل وتحويل الأراضي إلى بؤر يسهل ابتلاعها لمصلحة الاستيطان.
4: مع كل بئر يهدمها الاحتلال الإسرائيلي تفقد عائلات فلسطينية مصدر مياهها ورزقها، فالأرض مثل أهلها عطشى، والزراعة تموت أمام أعين أصحابها. سامر رويش، التيرة عربي، الخليل.
0: حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواقف تركيا تجاه عدد من الملفات الدولية والإقليمية، مؤكدا تمسك أنقرة بتوسيع نفوذها وحماية مصالحها ودعم أمن المنطقة واستقرارها. وأوضح أردوغان أن توجه أنقرة نحو منظمة شنغهاي يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى زيادة نفوذ تركيا. وأشار أردوغان إلى رغبة تركيا في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سلميا في أقرب وقت ممكن. وفيما يتعلق بحلف مكة، أكد أردوغان أن الحلف يهدف لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها بمشاركة الدول الشقيقة. وأوضح أردوغان أن وحدة سوريا بجميع عناصرها تمثل أولوية لتركيا. وأضاف أردوغان أنه يجب طي صفحة الإرهاب وإنهاء عهد السلاح والعنف مع حل تنظيم قسد. داخليا أشار أردوغان إلى أن أنقرة تتعامل مع مسار تركيا بلا إرهاب بناء على خريطة طريق وخطة وجدول زمني محدد. وأكد أردوغان أن تركيا لا تسعى إلى أراضي أي دولة، مشددا على ضرورة أن تدرك اليونان أن تركيا لن تسمح بانتهاك حقوقها. أعلن رئيس الوزراء بجمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستل عن إقالة وزير الأشغال العامة والنقل إرهان أركلي، وذلك عقب حادث انقلاب عبارة قبالة سواحل غيرنا. وقال أوستل في تصريحات إن القرار يأتي لضمان سلامة التحقيق وطمأنة الرأي العام إثر الحادث الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وفقدان 20 آخرين، مؤكدا أن السلطات وسعت من نطاق تحقيقها في انقلاب العبارة والتي كانت متجهة إلى ميناء طاشوجو في ولاية مرسين جنوبية تركيا. قتل شخص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشآت تابعة لحزب الله ردا على إطلاقه مسيرتين باتجاه قوته. وأوردت الوكالة اللبنانية أن غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية قتلت مواطنا وأصابت آخرين، وأضافت أن قوات الاحتلال شنت فجرا عدة غارات على المنطقة. ومن جهته اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين مفخختين خلال الليل باتجاه قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر قرب النبطية. قالت السلطات المحلية إن 8 أشخاص أصيبوا بهجمات جوية روسية على مدينة أوديسا الأوكرانية. وأفاد رئيس

0: الإدارة العسكرية في أوديسا سيرهي ليساك عبر تطبيق التليجرام بأن الهجمات ألحقت أيضا أضرارا بالبنية التحتية وبمباني سكنية في المدينة، مضيفا أن الأضرار شملت مبنى سكنيا مكونا من 24 طابقا كما لحقت عددا من السيارات. أعاد التصعيد الروسي أجواء أيام الحرب الأولى إلى العاصمة كييف وفرض ظروفا صعبة على نواحي حياة السكان فيها وسط مخاوف مما هو أسوأ في المستقبل القريب.
1: لم تهدأ أصوات القصف على مدار الأيام الماضية في كييف حتى تعود السكان على مشاهد كهذه، حرائق تأكل المخازن والمستودعات والمباني في المدينة والضواحي القريبة، وسرعان ما تداعت هذه الضربات على خدمات شحن البضائع والبريد، ما دفع الناس إلى تخزين سلع ومواد غذائية وصلت بسلام دون غيرها إلى المتاجر.
2: في زمن الحرب يمكن تفهم قصف مخازن السلاح والمواقع العسكرية اللوجستية، لكن قصف مستودعات البضائع والمواد الغذائية جريمة حرب وإرهاب لا يخفيه الروس. سيستمر هذا الوضع عدة أسابيع حتى بدء الإنتاج المتسلسل والكافي لمسيراتنا القادرة على اعتراض مسيرات روسيا النفاثة السريعة.
1: فترات الخطر تجاوزت في بعض الأيام 12 ساعة، وفي ظلها تعطلت حركة المواصلات على الجسور لدواع أمنية، وعجز السكان عن الانتقال بين ضفتي المدينة على نهر دنيبر. تعطل تطبيقات الملاحة يزيد حالة الشلل تعقيدا، وتزيد الطين بلة إجراءات إغلاق البنوك والمراكز التجارية والمؤسسات الرسمية الخدمية أثناء حالات التأهب الجوي.
3: هذه ليست أول أزمة نمر بها منذ بداية الحرب وستمر كغيرها. نعم، لا توجد حاليا آلية لتعويض نقص المواد في المتاجر، لكني أعتقد أن هذا الأمر مؤقت وسنرى ما سيحدث.
4: نحن نواجه القدر، نتعامل بجدية أكبر مع صافرات الإنذار وحالة الخطر، وعلينا أيضا أن نتحمل مهما حدث، لأن حصول المحتل الروسي على ما يريده ستكون نتائجه أفظع بكثير.
1: يخشى الأوكرانيون أن تكون هذه الصعوبات مجرد بداية ومؤشرا على فترة أصعب تنتظرهم خلال الأسابيع والشهور القادمة. لا مجال اليوم لعبارات التهوين والطمأنة، ومؤخرا تكررت دعوات الخبراء والمسؤولين صراحة لعامة الناس في أوكرانيا: خزنوا الطعام والمياه، فروسيا تنوي تصعيد حربها ضد كييف والقادم أسوأ. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
0: شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن تحذير زيلينسكي بإغلاق المجال الجوي الروسي يعد إرهاب دولة، وقال بوتين إن موسكو سترد على ذلك في حال حدوثه.
5: لم أسمع هذه التصريحات، ولكن إن قيلت علنا فهي بمثابة إرهاب دولة. إنهم يطلبون منا استئناف المحادثات معهم ولقاءهم شخصيا، ولا مجال للمحادثات مع الإرهابيين، وإذا وقعت هذه المآسي فسنجد طريقة للرد، لا مجال للشك في ذلك.
0: دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى وقف الحرب في المنطقة، وبحث الجانبان خلال استقبال الرئيس المصري نظيره الصيني في قصر الاتحادية بالقاهرة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أكد دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في المنطقة. هذا ووصل الرئيس الصيني إلى مصر في إطار زيارة رسمية.
6: قمة مصرية صينية جديدة يبدو أنها تمهد لمرحلة أعمق من الشراكة بين البلدين على مستويات متعددة. فزيارة الرئيس الصيني للقاهرة شي جين بينغ الأولى منذ 10 سنوات أعلن فيها تطوير التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمرحلة جديدة من الأعمال في قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات والألياف الكيماوية وغيرها من صناعات لا تستهدف مصر استثمارات فيها بقدر ما تسعى لتوطينها.
7: للصين مشروعات هامة جدا على جانبي قناة السويس، لكنها تتطلع في تقديري إلى اتفاق استراتيجي أكبر بكثير تعد مصر بموجب هذا

0: الاتفاق نقطة حيوية وأساسية في مشروع الحزام والطريق. الملف الثاني التسليح، مصر تتطلع إلى اقتناء عدد من منظومات تسليحية الصينية المتقدمة جدا، وخاصة طيارة G16.
1: سياسيا تتبنى مصر والصين مواقف متقاربة في ملفات إقليمية عديدة كالحرب في غزة والتصعيد الأمريكي والإيراني وأمن البحر الأحمر، وتتوافق رؤى الدولتين في ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية والتشديد على حرية حركة الملاحة. بينما تحتفي مصر والصين بسبعين عاماً على تدشين علاقاتهما الدبلوماسية يسيران نحو المستقبل في تعميق الشراكة الاقتصادية، فالتبادل التجاري ارتفع بين البلدين إلى أكثر من 20 مليار دولار، والاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت 10 مليارات. زيارة الرئيس الصيني الثانية لمصر في 10 سنوات يرى فيها محللون فرصة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وعسكريا، لا سيما وأنها تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية والتغييرات الاقتصادية، شراكة تستفيد فيها الصين من موقع مصر الاستراتيجي وتدعم مصر في توطين الصناعات والتكنولوجيا وتنويع سلاحها. هاشم مناع، تيرة عربي، القاهرة.
2: أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة والتي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، إضافة إلى 4216 مفقوداً. وعلى الجانب الصيني قتل 21 شخصاً في التبت وفقد 541 آخرون، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للكارثة إلى 1225 قتيلاً ونحو 5000 مفقود. قتل شخص وأصيب 6 آخرون بينهم شرطيان بحادث إطلاق نار داخل مبنى سكني وسط مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية. وحذرت شرطة مينيابوليس المواطنين من الاقتراب من المنطقة، فيما دفعت السلطات بتعزيزات أمنية مشددة إلى موقع الحادث. هذا ولم تعلن على الفور معلومات إضافية بشأن الحالة الصحية للمصابين. من جانبها وصفت رئيسة مجلس النواب في مينيسوتا ليزا ديموث وصفت الحادث بالجريمة الشنيعة وعبرت عن شكرها للاستجابة الكبيرة لعناصر إنفاذ القانون. حدثت شركة أبل اسم بحيرة أونتاريو في تطبيق خرائطها إلى بحيرة أمريكا في نسخته المستخدمة داخل الولايات المتحدة، وذلك عقب توقيع الرئيس دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يقضي بتغيير اسم البحيرة. وقالت أبل إن تغيير الاسم سيظهر فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة، فيما سيواصل المستخدمون في كندا رؤية اسم بحيرة أونتاريو. وأوضحت أن الاسمين سيظهران لمستخدمي التطبيق في بقية دول العالم. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. دونالد ترامب يؤكد السيطرة على مضيق هرمز ويتعهد بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وطهران تحذر من مخاطر عبور المضيق. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في غزة مع تزايد الانتهاكات ضد الفلسطينيين. الرئيس أردوغان يؤكد أن مسار تركيا خالية من الإرهاب خريطة طريق مستمرة، وأن حلف مكة يهدف إلى تأسيس الاستقرار في المنطقة. ختام النشرة، دمتم في أمان الله.
3: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons.
7: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهداً لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
1: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: جرائم الاحتلال على قطاع غزة واستهدفهما وهما يرتديان

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. الهلال يهزم الأهلي بثلاثية نظيفة في لقاء مؤجل من الدوري السعودي. تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نجاح مانشستر سيتي في ضم إنزو فرنانديز من تشيلسي في آخر لحظات الميركاتو. والاتحاد المصري لكرة القدم يعلن تمديد عقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب الفراعنة حتى عام 2030 في خطوة تعكس الثقة بالمشروع الفني، لكنها تضع المدرب أمام امتحان أكبر. هل تكفي النتائج الحالية لمنحه عقدا طويل الأمد، أم أن السنوات الأربع المقبلة تحتاج إلى معايير وطموحات أعلى؟ هذه التفاصيل وغيرها سنتعرف عليها من خلال الملعب.

حسم الهلال كلاسيكو الكرة السعودية أمام الأهلي بعدما حقق فوزا كبيرا بنتيجة 3 أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري السعودي، ليصل الهلال بهذا الفوز إلى النقطة 12 في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد الأهلي بهذه الخسارة عند 6 نقاط. أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده رسميا مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز قادما من تشيلسي بعقد يمتد ل5 سنوات، حيث كشفت وسائل إعلام إنجليزية أن قيمة الصفقة وصلت إلى 125 مليون جنيه استرليني. ولم يتوقف انفاق السيتي عند فرنانديز، حيث أعلن أيضا انضمام إليمان داي من إيفرتون مقابل 65 مليون جنيه استرليني في اليوم الأخير من السوق، ليتجاوز بهذا إجمالي انفاق النادي خلال الصيف حاجز 450 مليون جنيه استرليني. ونواصل مع سوق الانتقالات، حيث تعاقد توتنهام هوتسبير مع الأوكراني ميخايلو مودريك قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة لموسم واحد، وسيخوض مودريك موسمه الأول بعد إيقاف دام لعامين بسبب سقوطه في فحص المنشطات، حيث سيلعب تحت إشراف المدرب الإيطالي روبرتو ديزيربي للمرة الثانية عقب تجربتهما في فريق شاختار دونتسك. أعلن النادي الأهلي المصري تجديد عقد حارس مرماه مصطفى شوبير بعد الاتفاق على كافة التفاصيل. وكشف الأهلي في بيان رسمي عن تجديد عقد شوبير حتى موسم 2029، ليواصل بهذا الحارس مسيرته مع الأهلي بعد أخبار ربطته بالاحتراف عقب تألقه في المونديال الأخير مع منتخب بلاده. أعلن الألماني أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد الإسباني اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا، ليضع حدا لمسيرته مع المانشافت بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقد مع المنتخب الألماني، خاض خلالها 86 مباراة وشارك في العديد من البطولات الكبرى. احتفل الفرنسي غال مونفيس بعيد ميلاده 40 بعدما حقق انتصارا مثيرا في الدور الأول من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس على البرغوياني أدولفو دانيال فايخو بـ3 مجموعات مقابل واحدة، وبواقع الأشواط 2-6 6-1 6-2 و6-0. وسيواجه مونفيس في الدور الثاني الأمريكي لينار تيان. وفي منافسات السيدات، ودعت التركية زينب سونماز بطولة أمريكا المفتوحة للتنس من الدور الأول بعدما خسرت من الأمريكية كوكو غوف بـ2 دون مقابل، تفاصيل أشواطها 6-3 و6-4، لتواصل غوف تألقها بعدما توجت قبل أيام بلقب بطولة سنسيناتي. وفي لقاء آخر، بلغت الكازاخستانية إلينا ريبيكانا الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة بعدما تغلبت بسهولة على الأمريكية ثيا فرودين بـ2 دون رد، وبواقع 6 أشواط مقابل 3 و6 مقابل 2، لتواجهها في الدور المقبل الفائزة من مواجهة التشيكية داريا فيدمانوفا والإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو. أشعل إعلان مانشستر سيتي تعاقده مع النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز مواقع التواصل الاجتماعي. أبرز ردود الفعل وتعليقات المتابعين نرصدها معا في جولتنا الرقمية. البداية من المغرد سلطان الذي احتفل بتعاقد فريقه مع إنزو وكتب قائلا: صفقة الموسم، صفقة العام، إنزو فرنانديز في فريقي الموسم القادم. موقع إنسايدر سيتي تطرق إلى رقم تفرد فيه النجم الأرجنتيني فكتب: إنزو فرنانديز أول لاعب كرة قدم في التاريخ ينتقل مقابل مبلغ يتجاوز 100 مليون يورو مرتين، غالي الأثمان. المغرد روشي يرى أن اللاعب يستحق هذا المبلغ، فغرد كاتبا: إنزو فرنانديز إلى مانشستر سيتي مقابل 146 مليون يورو، الأرجنتيني الذي يليق به هذا الرقم وأكثر، موهبة شخصية وجودة استثنائية. أما عبد العزيز فيعبر عن سعادته بالصفقة بتغريدة كتب فيها: الأرجنتيني إنزو فرنانديز سيتيزن، الحين نقدر ننام. ونختم مع علاء الذي نقل أول تصريح لإنزو فرنانديز بعد انتقاله للسيتي، فقال:
مانشستر سيتي أنجح نادي في إنجلترا في آخر السنوات، كل لاعب يريد أن يكون جزءا من ذلك.

0: أنقاد الفراعنة إلى دور 16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركتهم بالمونديال. جاء قرار اتحاد الكرة بتجديد عقده حتى عام 2030. ولاية جديدة ترفع سقف الطموحات وتضع أمام المدير الفني مهمة أكبر.
1: منذ توليه قيادة منتخب مصر في فبراير 2024 دخل حسام حسن في واحدة من أكثر التجارب حساسية في مسيرته مدربا لمنتخب بلاده، في وقت كانت الجماهير تبحث فيها عن مشروع يعيد الفراعنة إلى مكانتهم على الساحة القارية والدولية.
2: صعب عليه وعلى منتخب بنين وصعب علينا.
1: الرحلة لم تكن مثالية لكنها انتهت بإنجاز تاريخي بعدما قاد الفراعنة إلى الدور ثمن النهائي في كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب قبل الخروج أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما وصل بالمنتخب إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 قبل الخسارة أمام السنغال. وعلى مدار فترته مع المنتخب قاد حسام حسن الفراعنة في 38 مباراة حقق خلالها 21 انتصارا مقابل 10 تعادلات و7 هزائم. منتخب مصر يمتلك عناصر خبرة في مقدمتها محمد صلاح وعمر مرموش، ويحتاج في الوقت نفسه ضخ دماء جديدة وإعداد جيل قادر على حمل القميص خلال السنوات المقبلة. كما سيكون على حسام حسن معالجة نقاط الضعف التي ظهرت خلال المونديال والعمل على تطوير شخصية المنتخب أمام المنافسين الكبار، خصوصا أن الهدف المقبل سيكون المنافسة على كأس أمم إفريقيا ثم بناء فريق قادر على الذهاب بعيدا في كأس العالم 2030.
0: وللحديث أكثر عن تجديد حسام حسن عقده مديرا فنيا للمنتخب المصري حتى عام 2030 أرحب بضيفي من الدوحة الصحفي والناقد الرياضي محمد الجزار. مساء الخير كابتن محمد. إذن حسام حسن باقي مع المنتخب المصري حتى عام 2030، هل برأيك يمتلك حسام حسن الخطة الفنية لقيادة مشروع خاص بكرة القدم المصرية، أم أن هذا التجديد جاء يعني تعبيرا عن نشوة التأهل في كأس العالم؟
3: أهلا بك أخي أحمد، تحياتي ليك وكل مشاهدين البرنامج. يمكن الحقيقة لا يخفى على أحد أن تجديد عقد حسام حسن جاء كمكافأة بعد النتائج الجيدة إلى حد كبير في بطولة كأس العالم الأخيرة والإيفاء بالمتطلبات للعقد السابق، وكانت هي الوصول إلى الدور نصف النهائي في بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في المغرب. نجح المنتخب المصري في الوصول إلى النصف النهائي ثم ودع أمام السنغال. كان مطلوب أيضا أنه يظهر بشكل مشرف في بطولة كأس العالم، نجح فعلا في الإيفاء بهذا المتطلب من خلال تحقيق أول انتصار على نيوزيلندا في تاريخ مشاركات منتخب مصر في كأس العالم، ثم الوصول إلى الدور 16 والسيناريو الشهير الذي يعرفه الجميع بالخسارة بعد أداء مميز أمام المنتخب الأرجنتيني. بالنسبة لموضوع هل في خطة يضعها حسام حسن أو يضعها اتحاد الكرة المصري، أعتقد أن الخطة الأكبر أو الأبرز في عنوان ملف التجديد بالنسبة لكابتن حسام حسن هو الاستقرار، أن يوفر الاستقرار للجهاز الفني. حسام حسن في حالة أنه استمر فعلا حتى 2030 سيكون أطول مدرب في التاريخ يستمر على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر بمعادلة أيضا رقم الكابتن حسن شحاتة اللي قاد المنتخب المصري لتحقيق 3 ألقاب أفريقية وحقبة شهيرة ومميزة جدا خلال الفترة اللي أشرف عليها على تدريب المنتخب المصري. لكن بالنسبة لحسام حسن أنا بشوف أن الموضوع سيظل مرتبط بالنتائج، لأن أي إخفاق سيضع حسام حسن في مرمى النيران، لأن الحقيقة لا توجد خطة أو لا يوجد مشروع للكرة المصرية إلا إذا كان هناك بارقة أمل في موضوع ملف اللاعبين المغتربين، إن يتم اكتشاف مزيد من العناصر أو المواهب مثلما شاهدنا اللاعب هيثم حسن خلال بطولة كأس العالم الأخيرة. أما غير ذلك فهو فكرة إن النتائج المنتخب يتوج بلقب بطولة، لأن حتى الآن حسام حسن أحمد لم يفز بأي بطولة مع المنتخب المصري.
0: نعم محمد، هذا يقودنا إلى نقطة مهمة في حال يعني سقوط المنتخب المصري في فخ هزائم لا سمح الله في المباريات القادمة أو في المنافسات القارية، لم يستطع المنافسة على

0: اللقب، هل هذا معناه أن حسام حسن سيكون تحت مقصلة الإقالة؟
1: سياسة الكرة في مصر وإدارة الكرة في مصر للأسف بيتم التعامل مع النتائج المرحلية أو النتائج الآنية، مش فكرة مثلا إن حسام حسن وجهازه الفني عندهم خطة أو عندهم مشروع بيشتغلوا عليه لبناء منتخب أو لتغيير فلسفة الكرة المصرية، لا، هو الموضوع مرتبط بشكل أكبر بالنتائج، ودايما النتائج والردود فعل الرأي العام هي اللي بتحرك المسائل، وده يمكن شاهدناه في أكتر من مرة، وكان من الحاجات البارزة المجلس إدارة الحالي بقيادة المهندس هنا بوريدة في 2019 أحمد لو تتذكر بطولة الأمم الأفريقية اللي كانت في مصر مع المدرب أجيري لما خسر المنتخب المصري من جنوب أفريقيا، والحقيقة كان الكل متعشم ومتفائل خير بالمدرب، لكن تم إنهاء مشروع المدرب الأجنبي تماما ورحل حتى الجهاز الفني بالكامل ورحل مجلس الإدارة برئاسة هنا بوريدة قبل أن يعود مرة أخرى. فأعتقد أن موضوع النتائج هو هيكون النقطة والمفصلية في أن حسام حسن يكمل مدته لحد 2030 أو لا، لأن أنت لو حتى وصلت نص نهائي أمم أفريقيا اللي جاي هيكون ما حققتش إنجاز، لو وصلت حتى لنهاية كأس العالم 2030 مش هيكون إنجاز، أنت واصل في 26 في أمريكا وواصل دور 16، فالناس والاتحاد بيتطلع والجمهور وحط تحت الجمهور 100 خط بيتطلع لنتائج أفضل وبطولات، لأن الجمهور المصري غياب سنوات طويلة عن لقب بطولة أمم أفريقيا فلن يكون مقبول أقل من أن أنت تصل المباراة النهائية وتفوز بلقب البطولة المقبلة اللي في كينيا وأوغندا وتنزانيا.
0: نعم محمد، يعني التوقيع مع حسام حسن حتى عام 2030 هذا يعطي دلالة أنه يجب أن يكون هناك مشروع متكامل لدى حسام حسن من خلال عملية الإحلال والتجديد في المنتخب وربما الإشراف على المنتخبات السنية من أجل الاستفادة في صفوف المنتخب الأول، هل يوجد خطة متكاملة بهذا الخصوص أم فقط يقتصر دور حسام حسن على المنتخب الأول؟
1: لا بالتأكيد لازم يكون دايما في تنسيق، وفي الجهاز الفني لمنتخب مصر مش مسؤوليته ال 11 لاعب اللي موجودين داخل المستطيل الأخضر أو قائمة المنتخب فقط، المنتخب مصر هو الواجهة للكرة المصرية، شفنا لو تتذكر أيضا في بطولة كأس العرب الأخيرة اللي كانت هنا في الدوحة المشاكل اللي حصلت بين الجهاز الفني للمنتخب الأول والجهاز الفني للمنتخب الثاني اللي كان بيقوده الكابتن حلمي طولان، والاتهامات المتبادلة بين الطرفين إن ما كانش في تنسيق. أعتقد يمكن شفنا كابتن حسام حسن في بطولة كأس العالم الأخيرة في أمريكا وصل لمرحلة كبيرة من النضج في تصريحاته وفي هدوءه وفي تعامله قبل طبعا ما كل ده بيختلف في مباراة الأرجنتين والمشكلة اللي حصلت بسبب الحكم الفرنسي، لكن على الجانب الآخر حسام حسن عنده مشاكل شخصية وأزماته ترند وخلافاته الأسرية، هناك قلق من ان ده ممكن يأثر على عمله وتركيزه مع منتخب مصر، فبالتالي حسام حسن امام تحديات كبيرة، اولا انه لازم يكون في كامل تركيزه بنسبة 100% ويبعد عن اي مؤثرات شخصية انها ممكن تضيع تركيزه، الحاجة التانية انه من حقه انه يتكلم ودايما يوجه ايه متطلباته المنتخبات الفئات السنيه الاهتمام بيها، والحقيقه واضح ان اتحاد الكره شغال في الاطار ده، فمن حق حسام حسن ان يكون هو صاحب الكلمه العليا وليه رؤيه، لكن ده بيتطلب ان يكون في خطط ومشروع مكتوب وموضوع. الحاجات التانيه ومن الحاجات المهمه اللي لفتت انتباهي انه تم التجديد واعلان تجديد الجهاز الفني بالكامل وليس حسام حسن، انا اتمنى ان حسام حسن مش عيب انه يجيب مساعد اجنبي او او او, أو واحد مدير مساعد ليه في الجهاز الفني انه يساعده في بعض الامور، لان شفنا لما في مباراه الارجنتين يا احمد والخلافات والمشكله اللي حصلت على الخط حسام حسن فقد تركيزه وخرج، ما كانش في حد بيدير فنيا، وانت في اخر 10 دقائق تقبلت الثلاث اهداف وخسرت مباراه كانت في
0: ربما تكون هذه خبرات مكتسبه. محمد ابقى معي محمد لنتعرف على ابرز المحطات في مسيره حسام حسن كمدرب.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من الدوحة، صحفي والناقد الرياضي محمد الجزار. محمد، ما هو سقف الطموحات وما هو الحد الأدنى من المطالب بالنسبة للجهاز الفني مع المنتخب المصري بقيادة حسام حسن؟
1: يمكن بعيد عن المتطلبات اللي معروفة لكل الناس، بداية من الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة في 2027 في تنزانيا وكينيا وأوغندا، المتطلب الأساسي والمنتظر لكل الجماهير المصرية هو التتويج باللقب بعد غياب منذ نسخة 2010 لم يتمكن المنتخب المصري من التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، فبالتالي مطلوب أن الكابتن حسام حسن يقود المنتخب المصري للفوز باللقب. ده متطلب أعتقد أن كل عارفه ومش صعب على أي حد. كمان الحاجة المهمة بالنسبة لمنتخب مصر ومن خلال العقد نفسه اللي موجود، ان ينتهي العقد بنهاية بطولة كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وأسبانيا، فبالتالي مسألة التأهل وعبور التصفيات ده امر مفروغ منه، متطلب اساسي ورسمي، والاكبر من كده ان انت تكون طموحك يتجاوز حاجز دور 16. لكن انا من وجهة نظري المتطلب الاهم والأكبر للجماهير المصرية والاتحاد الكرة المصرية إن منتخب مصر يحافظ على هويته، يحافظ على الشكل الجميل اللي ظهر بيه خلال بطولة كأس العالم الأخيرة بلعب كرة هجومية بانضباط تكتيكي داخل الملعب، يشعر كل من يشاهد المنتخب المصري أن هناك كوتشنج في تحفيز لمراكز اللاعبين، في لاعبين أيضا تظهر ويتم اكتشافها مثلما حدث مع اللاعب مصطفى زيكو، احد الاكتشافات المبهره لكابتن حسام حسن في هذه البطوله. فاعتقد ان مهمه الكابتن حسام مش مهمه صعبه بقدر ما هي مهمه تحتاج الى تركيز وتحتاج الى عامل
0: محمد.
1: الخبره زي ما انت قلت بدات الخبره تيجي من خلال المباريات، لكن الاكبر والتحدي الاكبر لحسام حسن هو الحفاظ على هويه الكرة المصرية وكرة المنتخب المصري الجميلة اللي بيحبها
0: محمد. محمد، إذا كان الهدف هو الوصول إلى كأس العالم وتحقيق إنجاز مشابه أو أفضل من إنجاز كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برأيك هل أي تعثر في بطولة كأس الأمم الأفريقية سيكون حاسما من أجل عدم بقاء الجهاز الفني، أم أن العقد يجب أن يستمر حتى نهايته؟
1: شوف أحمد، أنت كنت موجود في أمريكا وحضرت بطولة كأس العالم، ويمكن كنت بتشوف ردود أفعال الجماهير من خلال الشباب المراسلين، رغم أن منتخب مصر محققش غير فوز واحد فقط داخل الملعب اللي هو في مباراة نيوزيلندا، فوز على استراليا كان بركلات الترجيح، لكن كان هناك حالة من الرضا وحالة من الارتياح لدى الجماهير ولدى المتابعين وكل عشاق المنتخب المصري ان منتخب مصر كان بيأدي اداء جيد وبيلعب كرة جميلة وفي روح وعزيمة الكل لمسها داخل المستطيل الاخضر، فكان هناك تقبل لمسألة فكرة ان انت يا احمد تخسر مباراة انت كسبان 2-0 وفي اخر 10 دقايق ناس كتيرة ما اعترفتش ان كان في خلل فني في ادارة العشر دقائق الاخيرة للمنتخب المصري، سواء تبديلات كابتن حسام حسن او سواء الادارة الفنية بشكل عام في اغلاق المساحات امام المنتخب الارجنتيني مع تقديرنا واحترامنا الكبير ليه. ده انا بقوله ليه؟ بقوله ان حتى لو انت لم تفز بالبطولة او لم تقدم او تحقق اللقب، ولكن الرأي العام والجمهور المصري جمهور ذواق، عندما يشعر ان هناك جهد مبذول ومدرب يقوم بالشفافية والعدل ويمنح كل لاعب حقيقه
0: وقراءة المباريات ايضا،
1: ويدي الفرصة للاعب عنده 18

0: سنة
1: نعم
0: زي حمزة عبد الكريم يكون اكتشاف للمنتخب المصري، حتى لو لم تكن النتائج على ما يريد البعض، ولكن ده ممكن يشفع لحسام حسن او اي جهاز فني طالما انت عندك ارتباطات تانية.
1: نعم.
0: فحتى بطولة كاس الامم الافريقية لن تكون مربط الفرس اذا قدم حسام اداء جيد ومستوى
1: نعم.
0: مثل الذي قدمه في بطولة كاس العالم.
1: محمد برأيك هل سيبقى حسام حسن لمدة 4 سنوات حتى عام 2030 ام ستطول الاقالة قريبا وفي اول سقوط للمنتخب المصري؟
0: والله أنا أتمنى أن كابتن حسام يستمر بهذه الروح وبهذا الشكل الجميل اللي ظهر عليه المنتخب المصري بطولة كأس العالم. أتمنى أنه يكون موجود كمان، لكن الأهم يا أحمد أنه يستوعب الدروس ولا يكرر الأخطاء ويبعد عن الدخول في مشاحنات أو مشاكل، وأيضا يدعم جهازه الفني. ليس من العيب أن أنت تدي عناصر تانية أو تجيب ناس تانية تدعم شغلك وتنجح شغلك، لا يكون الأمر مرتبط بأسماء معينة من تحب أو من ترتاح معه، ولكن المهم هو الصالح العام. لكن بشكل عام أنا شخصيا أنا سعيد بتجربة المدرب الوطني، وسعيد جدا باللي بيقدمه حسام حسن وشقيقه إبراهيم، وكمان بقية الجهاز الفني لا ننكر دور عبد الواحد وسعفان وليد بدر وبقية وطارق سلمان وبقية أعضاء الجهاز الفني. أتمنى أن التجربة تنجح بشكل أفضل ويتم توفير البيئة الخصبة ليها من قبل اتحاد الكرة، أنه يساعد بدور تنافسي قوي وتعود الجماهير حتى تنجح التجربة بشكل أفضل. والأهم من كده أن حسام يبعد تماما المشاكل والأمور الشخصية حتى لا يتأثر الفريق والمنتخب بالسلب، وتكون أيضا الصورة والشكل العام للمنتخب المصري بهذا السوء اللي كان في الفترة الأخيرة بسبب الترندات اللي كان سقط الكابتن حسام حسن ضحية ليها.
1: نعم، من الدوحة الصحفي والناقد الرياضي محمد جزار، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني teletaarabi.com. كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تيريتي عربي.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: بالله ولد الوكيل.
1: حبيبي يا
2: ماما يا
3: رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا
4: رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم يحيى سالم وتتابعون فيه الليلة. وسط إدانات واسعة، طهران تشن هجمات على عدد من دول المنطقة ردا على ضربات أمريكية جنوبية إيران. بوتين يبدي استعداد موسكو لإجراء محادثات لإنهاء الحرب ويكشف حجم الخسائر في قطاع النفط، وزيلينسكي يحذر من استعمال الأجواء الروسية. تايوان تحذر من تكثيف الجيش الصيني استعداداته لفرض حصار على الجزيرة.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يشن الحرس الثوري الإيراني هجمات على أهداف أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين والعراق ودول أخرى في المنطقة، ردا على موجة ضربات أمريكية واسعة أدت إلى مقتل عسكريين إيرانيين على وقع تصعيد مستمر بين الجانبين وتهديدات واشنطن بحرب اقتصادية خانقة.
1: على أشدها تعود الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بعد توقفها لأسابيع بين الولايات المتحدة وإيران إثر تعثر المسار الدبلوماسي ودخوله في نفق مظلم. 100 هدف إيراني أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهدافها، شملت أنظمة دفاع جوي ورادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام، إضافة إلى ناقلتي نفط حكوميتين إيرانيتين لأول مرة ضمن سياسة ناقلة مقابل ناقلة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سرعان ما ردت إيران بهجوم واسع النطاق بالصواريخ البالستية تعلوها أسراب المسيرات ضمن عملية وصفت بالحاسمة أعلنها الجيش الإيراني ضد أهداف أمريكية في المنطقة، مستهدفاً حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، أسفرت وفق الحرس الثوري عن قتلى من القوات الأمريكية رغم نفي مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام، فيما قال الجيش الأردني إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 13 صاروخاً باليستياً دخلت أجواء المملكة وأسقطت 10 منها. الضربات الإيرانية شملت أيضاً قواعد عسكرية في العراق والإمارات والبحرين والكويت، تقول طهران إن فيها قوات أمريكية وإنها كانت منطلقاً للقصف الأمريكي الأخير على إيران، القصف الذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين الإيرانيين ومن قوات الباسيج في كرمنشاه وبوشهر وهرمزغان وخوزستان جنوب غربي إيران بحسب وكالة الأنباء الرسمية. تلوح طهران بمزيد من التصعيد إذا استمرت الهجمات الأمريكية، فيما توعد ترامب بتنفيذ ضربات أشد وأقوى بكثير. يصرح ترامب أيضاً بتفضيله الوضع الراهن المتمثل بسيطرة أمريكية شبه كاملة على مضيق هرمز على أن توقع إيران اتفاقية عديمة القيمة وفق تعبيره، زد عليها حرباً اقتصادية لا هوادة فيها تسحق النظام الإيراني وتعزله اقتصادياً بحيث لن يكون أمامه خيار.

0: كبير جدا من الأهداف لضربها في إيران؟
1: أعتقد أنه الحجم الكبير من الأهداف هو كان متتالي، بمعنى أنه قام بوجبة بالضربة على جزيرة لارك، لكن الرد الإيراني من الواضح تحديدا في الأردن أنه تسبب بإزعاج للولايات المتحدة الأمريكية، وقد جاء على لسان الرئيس ترامب بشكل غير مباشر بأنه سيكون الرد قوي جدا وكبير نتيجة الضربة على الأردن، وقال بأنه لم يكن هناك أضرار، لكن هذا يشير بأن هناك ضرر حصل غير معلوم، وهذا استوجب مواصلة العمليات الضرب على المحافظات الإيرانية إلى حد الوصول إلى بلوشستان وسيستان على الحدود مع باكستان، وهذا في إشارة بأنه الولايات المتحدة الأمريكية وسعت من دائرة الأهداف ردا على الضربات الإيرانية، وليس فقط أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت ابتداء أن تكون هذه الموجة من الضربات بهذا المستوى وهذا الحجم.
0: نعم، ولكن في الأردن تحديدا عندما تحدث الحرس الثوري أنه استهدف قواعد أمريكية هناك، كان الحديث للمسؤولين الأمريكيين بأن الضربات الإيرانية تشير إلى تراجع كبير في القدرات العسكرية، وأن الرد الإيراني أصبح محدودا، أي أنه لا يؤلم كثيرا.
1: هذه حرب تبقى نفسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كل طرف يحاول أن يثبت إعلاميا بأنه هو الذي يمتلك زمام المبادرة، هو الأخضر على إنزال الخسائر بالطرف الآخر، وبالتالي حتى لو رجعنا اللي هو التصريحات الإيرانية سنجد سردية إيرانية تقول بأنها آلمت الطرف الأمريكي، أوقعت فيه خسائر وخطرت فيه حتى جنود، مع أن هذا غير مثبت من جهات ثالثة أو جهات محايدة، لكن كل طرف يتبنى سردية ويحاول من خلال هذه السردية أن يفرض واقع سيكولوجي أو حتى واقع في لدى الرأي العام، ولا سيما كل طرف بالمناسبة إيران لديها حاجة بأن ترسل رسالة إلى الجمهور الإيراني بأنها قوية وأنها صامدة وقادرة على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي المقابل الرئيس ترامب أيضا بحاجة لا سيما قبيل الانتخابات التي تجد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر المقابل للقول للجمهور الأمريكي بأنه لا زال يملك زمام المبادرة، يملك اللي هو التحكم بمضيق هرمز، وبالتالي هو الذي يعتبر الرقم الصعب في المعادلة وليس على مستوى من المكافأة.
0: برأيك وبحكم قراءتك أيضا صورة المشهد الكلية، ما مدى نجاح الطرفين في تحقيق هذه الأهداف، إيران بالنسبة لشعبها وكذلك دونالد ترامب بالنسبة لشعبه؟ اليوم العملة الإيرانية وصلت إلى مستويات متدنية تاريخيا، ولأول مرة أكثر من 2 مليون ريال، نعم، ريال مقابل الدولار الواحد. أيضا أسعار الوقود في الولايات المتحدة ما زالت مرتفعة
1: بلا شك. على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي إيران تعاني أكثر، لأنها يعني تكلفة الخسائر الإيرانية المباشرة منذ بدء الحرب إلى الآن تقدر ب 300 مليار دولار، وهذا رقم أعتقد بحجم إيران يعتبر كبير جدا وضخم. في هناك أثر موجود اقتصادي على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الأثر الأبلغ الذي يرتد على الولايات المتحدة الأمريكية متعلقة بإنصح التعبير هيبة الولايات المتحدة الأمريكية عالميا وفي الإقليم، لأن هذا منظور استراتيجي قد يبنى عليه تحركات لبعض الدول في الإقليم في أن تتحرك في مساحة بعيدة عن واشنطن. وأعتقد أنه اتفاق مكة اللي هو التحالف الدفاع الثلاثي ما بين باكستان وتركيا والسعودية في مؤشر نتيجة أنه عدم الثقة في قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على أن تحفظ الأمن، وهذا أعتقد ذات بعد استراتيجي، وهناك بعد انتخابي وهذا ليس سهلا، قد يبدو لدينا نحن في خارج الولايات المتحدة الأمريكية هذا بعد انتخابي وتنافس انتخابي، لكن في متعلق رئيس الحزب الجمهوري هذا يعتبر بالنسبة لهم عامل قوي جدا ووزنه كبير على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن نعود ونؤكد بأن أيضا إيران على المستوى الاقتصادي أمامها تحد هائل وقد يكون أعقد من ذي قبل، مع أنها تتمتع بقدرة على ما يسمى بالالتفاف على العقوبات من خلال آليات هي اختبرتها خلال السنوات الماضية.
0: نعم، لكن في أدوات الرد والهجوم والرد على الهجوم ما بين الطرفين الولايات المتحدة وكذلك إيران، كيف تقرأ دلالات وسلوك الطرفين فيما يتعلق بالاستراتيجية التي أصبحت تتبعها الولايات المتحدة عندما ضربت ناقلات نفط حكومية، وهذا يحصل لأول مرة بالمناسبة في الحرب في إطار أو فيما اصطلح عليه بسياسة ناقلة مقابل ناقلة؟ إيران هي الأخرى ذهبت باتجاه أبعد من ذلك وضربت اليوم ناقلة نفط سعودية.
1: نعم،
0: أعتقد وبالتالي ماذا نقرأ في دلالات هذا السلوك؟
1: أحد أهم الدلالات التي يمكن نقرأها من خلال هذا السلوك المتبادل ما بين الطرفين متعلقة ب

0: ما يسمى بمكاسرة الإيرادات. من الذي يستطيع أن يصمد ومن الذي يمكن أن يفرض الوقائع خلال الفترة القادمة، لا سيما من المتوقع بأن هذه المرحلة لا حرب ولا سلم أو الضربات المتبادلة المحدودة والمنضبطة قد تستمر إلى الانتخابات الأمريكية، وبالتالي كل طرف يحاول أن يدفع بإرادته أن تكون إرادة صلبة أمام الآخر. أقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها رغبة بأن تستخمل هذا الحجم من الضربات، هذا الحجم من الحصار، لأن تنزل ولو إيران ولو قليلا عن اشتراطاتها وتقترب من اشتراطات الرئيس الأمريكي. لكن في المقلب إيران لحد اللحظة تبدي ممانعة كبيرة جدا، لأنها الإيرانيون استزيح لديهم قناعة بأن بدء سلم التنازلات وإن كان يبدو محدودا في البداية، هذا عبارة عن مسار طويل من سلم التنازلات في التعامل مع المنظومة الغربية، وهذا شهدناه في يعني في العديد من الملفات، كان في لبنان أو كان في فلسطين أو حتى مع بعض الدول العربية، أن إذا بدأ سلم التنازلات يرى بأن الإيراني هذه بداية لا نهاية لها، وبالتالي هو يحاول منذ البداية ألا يتراجع. وبالتالي أقول نحن لازلنا في مرحلة نوع من مكاسرة الإيرادات، ممكن نسميها عض الأصابع، وإن كان لم نصل إلى مرحلة الحرب أو حافة الحرب، لازلنا نحن في مرحلة اللي هي الرسائل المتبادلة وإن كانت بالنار.
1: نعم، ولكن هناك حديث مهم بالنسبة لوزير الخارجية، عفوا الخزانة الأمريكية بيسنت، عندما أشار إلى إجراءات اقتصادية قال إنها ستضعف إيران وستضغط عليها بقوة. لكن ليس هذا الحديث الجديد، الحديث هو استطراده بأن الصين عليها أن تساعد الولايات المتحدة بعزل إيران، وبالتالي أين ستكون الصين من حليفتها إيران التي تعتمد عليها بالمناسبة في موضوع النفط كثير.
0: إشارتك في غاية الأهمية، التحدي الأكبر أمام الولايات المتحدة الأمريكية هي الصين. لاحظ أستاذ يحيى، اجتماع مجموعة الدول العشرين، أول شيء الصين رفضت أن يخرج بيانا باسم المجموعة، فخرج بيانا رئاسيا، وافقت عليه 19 دولة ورفضته الصين ورفضت على التوقيع، وكان أحد طبعا مجموعة من البنود، لكن من أهم البنود التي اعترضت على صياغتها الصين في هذا في بيان اللي هو رئاسة مجموعة العشرين، بأنها البيان كان ينص على حركة الملاحة وحرية الملاحة في مضيق هرمز، لكنها أصرت على أن يكون حرية الملاحة محل الأزمات أو النزاع الذي يجري ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبناء على نقطة الخلاف هذه لم يصدر باسم مجموعة العشرين، وهذا يدل على أن الصين لا زالت تصر على ضرورة أن يكون هناك تلازم في المسار ما بين حركة الملاحة وفتح مضيق هرمز كما تريد ويريد العالم، لكن ذلك مشروط بحل الأزمة مع إيران، وهذا ما لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر من ذلك، اليوم بالمناسبة شركة كابلر المعنية بالملاحة أخرجت إحصائية كانت في غاية الأهمية، وهي معنية بالصين، أن الصين كانت قبيل الحرب تستورد من إيران ما قرابة 1,600,000 برميل يوميا. شركة كابلر تقول بأن في شهر أغسطس هذا الذي تشدد فيه الولايات المتحدة الأمريكية حصار على إيران يصل إلى الصين قرابة 560 مليون برميل يوميا، مما يدل على أن لا زال هناك قدرة لدى الصين ولدى إيران على تمرير شحنات من النفط عبر مضيق هرمز يصل إلى ثلث الكمية، وهذا حقيقة أمر لافت. هذا يؤكد على أن الصين وإن كانت صامتة هادئة لكنها تتعامل بحذر شديد جدا، هي لا تريد أن تصل إلى حالة صدام مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لا تريد لإيران أن تنهزم وأن تنكسر أمام الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا سيشكل استراتيجيا في الجغرافيا السياسية تداعيات عليها.
1: هناك تحقيق لصحيفة إنديبندنت البريطانية اليوم كان يشير إلى أن حركة السفن عبر المضيق لا تزال متأثرة بشدة، وكانوا يشيرون في التحقيق لأنه بيانات ملاحة أظهرت مرور فقط 4 سفن يوم الثلاثاء يعني يوم أمس، ويتحدثون أن الحصار الأمريكي باختصار ليس مشددا بالشكل الذي يتحدث به الرئيس دونالد ترامب. وبالتالي هنا نعود إلى نقطة جوهرية، إذا ما كانت إيران نجحت فعلا بنقل هذه المعركة من إسقاط النظام ومن الصواريخ الباليستية ومن النووي إلى هرمز، فما مدى نجاح الإدارة الأمريكية بهذا الحصار؟
0: هذا يشكل علامة سلبية في صفحة الولايات المتحدة الأمريكية بأنها نقلت المشهد من المشروع النووي، من إسقاط النظام، من تغيير السياسات الخارجية، من تغيير حتى معالم نظرية الأمن القومي لإيران، لأن تتحدث اليوم كأولوية عن مضيق هرمز. مضيق هرمز كما قال الرئيس أوباما قبل أسبوع، قال هرمز كان مفتوحا قبل الحرب، إذا نحن دفعنا تكاليف هائلة لأن نعيد مضيق هرمز كما كان قبل الحرب، وهذه

0: علامة فارقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، كيف أنها تخوض حرب بهذا المستوى في هذه الجغرافيا الحساسة، تؤثر على اقتصاد العالم، تؤثر على الطاقة. ولاحظنا كيف أن الطاقة ترتفع، برميل النفط ترتفع بحدود 3-4 دولار مع كل عملية عسكرية، وهذا يشير لمدى حساسية الاقتصاد. ولذلك أنا أشير بأنه الرئيس ترامب اليوم تحديدا عندما قال بأن هذه الجولة لن تكون طويلة، أنا أعتقد أنه هذا رسالة ترسل إلى السوق الطاقة أكثر.
1: نعم.
0: للقول بأنه عليكم أن تهدأوا، لا ترفعوا أسعار الطاقة، لأن الناخب الأمريكي سيكون ممتعد.
1: نعم.
0: بشدة. ولذلك هذه الجولة ستكون لها مفعيل بلا شك، سيكون لها شكل من أشكال التحدي المتبادل، لكن لا أعتقد أنها قد تصل إلى مديات يعني تأخذنا أو تجرنا إلى الحرب.
1: وهذا يطرح سؤالا بالعموم، أساسا إذا ما كانت تغريدات ترامب وتصريحاته أيضا ما زالت بذلك الأثر الكبير عما كانت عليه في بداية الحرب من مسألة رفع وانخفاض هذه الأسواق. أستاذ أحمد، فيما يتعلق حتى بإيران وردودها الأخيرة، كل ما نشاهده هو عملية استهداف فقط للقواعد الأمريكية كما تقول إيران رسميا في الدول العربية، لكنها لا تفعل أي شيء آخر.
0: هي لا تستهدف إسرائيل، لا تستهدف إن صح التعبير حاملات الطائرات الأمريكية، وإن كانت حاملات الطائرات الأمريكية يمكن أن تكون يعني بعيدة نسبيا عن المياه السيادية لإيران
1: استراتيجيا حتى. ما الذي نفهمه؟
0: أنا أفهم ذلك بأن إيران تختار أهدافها للرد على إيران بمستوى لا يأخذها إلى الحرب. إيران لا تريد الحرب أستاذ يحيى، وهذه مسألة ليست فقط باتت تحليلا، وإنما على ألسنة المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما الرئيس بزشكيان يقول نحن لا نريد الحرب، نحن نريد العودة إلى مذكرة التفاهم، نحن نريد البحث في المقاربة السياسية، لكنه يشترط أن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بمفاعيل مذكرة التفاهم. هذا الذي يجعل أن ميزان إيران ألا تذهب بعيدا في عمليات القصف، بما يؤدي إلى استفزاز الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل والعودة إلى جولة من الحرب الموسعة، وهذا ما لا تريده.
1: لكن ربما تفرض عليه الحرب. نتنياهو قبل الدخول إلى الاستديو كان يقول أنه نخضع النظام الإيراني وسيسقط، وأجهزتنا جميعها كما قال تعمل على ذلك. أشكرك جزيلا الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة.
0: شكرا.

0: إلى ملفنا الثاني في العالم اليوم، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لإجراء محادثات لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، إلا أنه شدد على رفض بلاده التفاوض مع القيادة الحالية في كييف، واصفا إياها بالإرهابية، وذلك بعد تحذير أطلقه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من خطورة التحليق في الأجواء الروسية، زاعما أن المسيرات الأوكرانية أغلقتها.
1: توسع روسي جديد في الأراضي الأوكرانية وهجمات مستمرة بين الطرفين إلى جانب ارتفاع نبرة التهديد والوعيد. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وفي خطوة غير مسبوقة حذر شركات الطيران وشركات التأمين من خطورة استخدام الأجواء الروسية، زاعما أن المسيرات الأوكرانية أغلقتها، فيما تبدو محاولة ضغط على موسكو.
2: الأجواء الروسية أصبحت غير آمنة بالكامل. أوكرانيا لا تهدد الطيران المدني بحد ذاته، لكن طائراتنا المسيرة ستملأ سماء روسيا.
1: تصريح استدعى ردا مباشرا، حيث شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن تحذير زيلينسكي يعد إرهاب دولة، متوعدا الرد عليه حال حدوثه. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده في قرغيزستان إن موسكو لن تقبل التفاوض مع القيادة الأوكرانية الحالية، واصفا إياها بالإرهابية.
3: لم أسمع هذه التصريحات، ولكن إن قيلت علنا فهي بمثابة إرهاب دولة. إنهم يطلبون منا استئناف المحادثات معهم ولقاءهم شخصيا، ولا مجال للمحادثات مع الإرهابيين. وإذا وقعت هذه المآسي فسنجد طريقة للرد، لا مجال للشك في ذلك.
1: في السياق، أعلن بوتين تحقيق قوات بلاده تقدما على حساب الأراضي الأوكرانية بمساحة 270 كيلومترا مربعا في منطقة دونيتسك، موضحا بأنها تواصل تقدمها بوتيرة سريعة شرق أوكرانيا. وأشار بوتين إلى أن موسكو تستعد لشن ضربات واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

0: من جانبه قال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت خلال 24 ساعة نحو 213 هجوماً استهدفت عدة مناطق بينها كييف ودنيبروبيتروفسك. وليس ببعيد عن ميدان الحرب، فرضت ألمانيا عقوبات على روسيا وأغلقت قنصليتها في مدينة بون غرب البلاد متهمة إياها بمحاولة شن هجوم على مطار لايبزيغ، الأمر الذي لاقى تضامناً وتأييداً أوروبيين، فيما أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا أن الحلف يقف مع ألمانيا ضد أي تهديدات. ورداً على ذلك استدعت موسكو القائمة بالأعمال الألماني للاحتجاج على ما وصفته بالمزاعم العبثية المعادية لروسيا.
1: انضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. أهلا بك أستاذ خليل، بداية معنا فيما يتعلق بهذه التطورات الميدانية والتصريحات المتبادلة والتراشقات الإعلامية ما بين الرئيسين الروسي وكذلك الأوكراني، إلى أي مدى يمكن القول عسكريا إن الحرب انتقلت فعلا من جبهات القتال إلى حرب على العمق الاستراتيجي أصلا بين الطرفين؟
2: نعم، مساء الخير لك وللمشاهدين. بالواقع انتقلت الحرب إلى الداخل الأوكراني وإلى الداخل الروسي منذ زمن بعيد، يعني الضربات تطال مناطق تبعد أكثر من 1000 إلى 1500 كيلومتر عن حدود البلدين داخل البلد الآخر، هذا ليس بالجديد، ويعود سبب ذلك إلى أن تحرك الجبهات أصبح ضئيلا جدا. يعني بما معناه، هذه الآن السنة الخامسة للحرب، روسيا احتلت حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية ولا تستطيع التقدم أكثر من ذلك. يعني خلال الشهر الماضي التقدم الروسي لم يتجاوز 90 كيلومتر مربع، وفي المقابل كان هناك هجمات معاكسة أوكرانية. يعني بالواقع الجبهة لا تتحرك كثيرا سوى في منطقة دونيتسك أو ما يسمى الدونباس التي تطالب بها روسيا على أنها جزء من أراضيها. إذن العمق الأوكراني والعمق الروسي هما الآن مسرح العمليات، والأهداف مع الأسف هي ليست أهداف عسكرية إنما أهداف اقتصادية. الأوكرانيون يستهدفون بشكل أساسي مصافي النفط ومنابع الغاز ومرافق تصدير النفط ومرافق تصدير الغاز والمطارات بين الحين والآخر، والروس نفس الشيء. يعني ويجب أن نقول أن الأجواء الأوكرانية منذ سنوات مقفلة في وجه الطيران المدني، ويعني يضطر الأوكرانيون إلى الذهاب إلى البلدان المجاورة للسفر إلى أماكن بعيدة. في روسيا هذا الأمر يعني بدأ يستجد الآن، وزيلينسكي أعطى تعليماته للجيش الأوكراني باستهداف الداخل الروسي بأكثر من 1000 مسيرة يوميا. وأعيد وأكرر ما قلته على شاشتكم الكريمة، يعني أوكرانيا تصنع 6 ملايين مسيرة في السنة، القسم الأكبر منها هي مسيرات تستعمل على الجبهة للاصطناع وللانقضاض ولأعمال التشويش وغيره، إنما هناك جزء من هذه المسيرات يستعمل في العمق الروسي. وعندما يتحدث الأوكرانيون عن 1000 مسيرة يوميا إلى الداخل الروسي، هذا يعني أن الأجواء الروسية فعلا غير آمنة للطيران المدني. نعم. رغم أن زيلينسكي قال أنه لن يستهدف الطائرات المدنية والأهداف المدنية، إنما بوضع مثل هذا الطيران المدني يكون يخاطر كثيرا في حال توجه إلى داخل الروس.
1: على يتحلو يتم التعامل من قبل أوكرانيا بشأن هذه المسيرات أستاذ خليل بأريحية كبيرة في ظل هذا العدد المهول الذي تنتجه أوكرانيا، وما تفضلت بالحديث عنه عن 6 ملايين مسيرة سنويا، لكن أي قيمة عسكرية لاستهداف مصافي النفط والطاقة بشكل عام في روسيا؟
2: نعم، هذه ليست أهداف عسكرية إنما أهداف اقتصادية موجعة. يعني المرفأ الذي استهدف يوم أمس على البلطيق، مرفأ نورلوغ، يصب فيه 4 أنابيب نفط من 4 مصافي للنفط، وفيه محطة لتسييل الغاز. وهذا المرفأ الذي استهدف يوم أمس يشكل 20% من صادرات روسيا النفطية، 700,000 برميل يوميا، وهذا رقم هائل. والمداخيل من هذا المرفأ

0: هي جزء من المجهود الحربي الأوكراني. لذلك عندما تستهدف هذه المرافق وتنخفض المداخيل بهذا الشكل، هذا يؤثر كثيرا على يعني على المجهود الحربي. ولكن أريد أن أشير إلى أمر آخر أيضا. المسألة بدأت تتجاوز ليس فقط يعني الستاتيكو العسكري على الجبهة، يعني عدم تحرك الجبهة لا باتجاه أوكرانيا ولا باتجاه روسيا، وأيضا الاستهدافات الاقتصادية من الطرفين، ولكن بدأ الاستنزاف البشري يضغط كثيرا. يعني الروس يخسرون حوالي 1000 إصابة يوميا على الجبهات، بين جريح وقتيل طبعا. لذلك يلزمهم تجنيد 30,000 عنصر إضافي كل شهر لاستبدال الجرحى والقتلى. وهم لن ينوا الاستنفار العام في الداخل الروسي، لأن ذلك يثير غضب المواطنين والجمهور الروسي. لذلك يستعينون بالدول المجاورة، يعني دول وسط آسيا، بعض الدول الأفريقية، بعض دول جنوب شرق آسيا، وبعض
1: وحتى
0: الدول
1: شرق
0: العربية
1: آسيا كما ما هو معلن. نعم. بالنسبة لكوريا الشمالية، أقول حتى أيضا الاستعانة بدول مثل في شرق آسيا.
0: صح.
1: طيب.
0: صحيح.
1: طيب
0: أشرت يعني
1: أكسب معك المزيد من الوقت، وأشرت إلى مسألة استهداف اقتصاد إذن الحرب عندما يتم استهداف. نعم. مصافي النفط، فهي ليست في النهاية هذه أهداف عسكرية، لكن متى تتحول خسائر المصافي من إزعاج اقتصادي فعلا إلى عامل يضغط فعليا على روسيا ويكون بموازاة الخسائر العسكرية ميدانيا، مثل مسألة الجنود التي تفضلت بالحديث عنها الآن؟
0: نعم، يعني إضافة إلى المسألة الاقتصادية ومسألة الجنود، يعني أريد أن أعود قليلا إلى مسألة التجنيد. المشروع الروسي يقتضي بعد الانتخابات، هناك انتخابات تشريعية قريبة، بعد الانتخابات المشروع الروسي هو تجنيد 600,000 شاب روسي إلى الجيش بعد الانتخابات، يعني خلال الأشهر القادمة لسد هذا النقص. إذن يعني الخسائر التي ينزلها الأوكرانيون بالروس، والعكس صحيح، يعني الأوكرانيون يخسرون حوالي يعني الروس 3,000 إصابة يوميا، الأوكرانيون بين 300 و500 إصابة يوميا، يعني الخسائر متبادلة بشكل هائل. ولذلك كبيرة لوقف هذه الحرب. وهناك تسريبات بأن المخابرات الروسية تضغط على الرئيس بوتين لوقف هذه الحرب، وأنها من حين لآخر تزوده بمعلومات خاطئة. يعني مثلا عندما قال اليوم أن هناك تقدم كبير على جبهة دونيتسك، هذا ليس صحيح. يعني هناك تقدم، ولكن تقدم بسيط، وهو ليس خرق استراتيجي، وذلك يكون عادة بثمن مرتفع.
1: نعم.
0: بالإضطابات.
1: وبالتالي ما تداعيات هنا أستاذ خليل إليات. ما تداعيات مثل هذه التقارير المغلوطة التي قد تقدم فعلا إلى الرئيس الروسي من قبل قواته على الأرض؟
0: ليس من قبل قواته، إنما من قبل المخابرات. يعني في فرق، المخابرات تزود بوتين بمعلومات خاطئة لعدم يعني لا أريد لعدم إغضابه، ولكن لعدم ضرب المعنويات، ولكن
1: عن الأجهزة ناحية أخرى النافذة في الدولة.
0: الأجهزة، هذه الأجهزة تقول للرئيس بوتين يجب وقف هذه الحرب، وهو اليوم صرح بذلك يعني في كيرغيزستان، وقال يجب توقف الحرب. وهناك أمر يجب الإضاءة عليه، هو لم يقل وقف المعارك وتجميد الجبهات، هو يقول وقف الحرب نهائيا، يعني الاحتفاظ بالأراضي التي احتلها، وهذا ما لا يقبل به زيلينسكي. لذلك قال أنه لا يريد أن يتفاوض مع هذه الإدارة، علما أن يعني إدارة الرئيس ترامب تريد ذلك، تريد أعطاء تنازلات لروسيا، ولكن مع الأسف ليس هناك أي تقدم على هذا الصعيد. بالعودة إلى سؤال حضرتك، التداعيات، يعني لا أريد أن أتحدث عن تداعيات بل عن موضوع مهم. يعني عندما يزور رئيس CIA راتكليف، عندما يزور موسكو بطائرة عسكرية أمريكية ضخمة، هذا يعني أن التواصل بين المخابرات الروسية والمخابرات الأمريكية تواصل إيجابي، ولكن الجهازين الأمريكي والروسي لا يريدان أن يكون هناك تصور بأن هناك تواطؤ بينهما أو اتفاق بينهما. لذلك

0: التسريبات التي أتت من عدة مصادر تقول أن المخابرات الروسية تعطي الرئيس بوتين صورة أكثر إيجابية من الواقع، وفي نفس الوقت تطالبه أو تنصحه بوقف الحرب لأنها أصبحت مكلفة جدا. ولكن الرئيس بوتين هو في أزمة، أنه إذا أوقف الحرب الآن لم يحقق المكاسب التي أصلا طالب في بداية هذه الحرب، وهي إبعاد قوات الناتو عن حدود روسيا، وهي تعهد أوكرانيا بعدم الدخول إلى الناتو، وتعهد أوكرانيا بعدم الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. كل ذلك لم يحصل، واعتراف أوكرانيا بالتنازل عن الأراضي التي احتلتها روسيا. لذلك يعني الرئيس بوتين في أزمة، وأيضا زيلينسكي في أزمة، لأنه غير قادر على تحرير الأراضي المحتلة، هو قادر على الصمود، قادر على إيذاء روسيا.
1: نعم، ولكن بعد أيام على زيارة راتكليف إلى موسكو، أستاذ خليل، ما الذي يمكن يعني أن نصل إليه من قراءة فيما يرتبط بهذه الزيارة المفاجئة التي قيل إنها جاءت أساسا يعني من دونالد ترامب شخصيا الذي أرسل راتكليف إلى موسكو؟ والبعض ذهب إلى أبعد من ذلك في تحليله، يقول بأن هذه الزيارة تسبق استخدام النووي التكتيكي، لأنه لا يوجد هنالك من حل. كما تفضلت الآن، بوتين في ورطة وزيلينسكي أيضا في ورطة، ولا حل في الأفق.
0: نعم، ولكن الورطة يعني الذي يحاول أن يفعله ترامب هو الضغط على الأوروبيين ليتوقفوا عن دعم أوكرانيا، ويهدد بين الحين والآخر إلى توسيع الجبهة إلى دول البلطيق الثلاثة. وهناك توقعات أوروبية بأن روسيا فعلا تنوي غزو هذه الدول، وهناك مثلا لواء مدرع ألماني في هذه الدول، وهناك قوات أمريكية حتى. يعني بأوروبا هناك 80,000 جندي أمريكي، بينهم 10,000 أو 8,000 هم على تماس تقريبا مباشر مع الأراضي الروسية. ما يحاول ترامب أن يفعله هو، وذلك وفقا للتسريبات الصحفية وليس وفقا لمصدر مباشر من محيط الرئيس، عفوا بوتين، من محيط بوتين، إنما تسريبات صحفية، أن بوتين يريد أن يطرح المعادلة التالية: توقفوا عن دعم أوكرانيا وأنا لن أهاجم دول البلطيق. ولكن بالمطلق إذا قام بمهاجمة دول البلطيق أو باستعمال النووي التكتيكي كما تفضلت وقلت منذ قليل، إذا فعل ذلك هو حتما سيدخل في صراع مباشر مع حلف الناتو بالكامل، بما في ذلك الولايات المتحدة. يعني صحيح أن المخابرات الأمريكية والمخابرات الروسية على تواصل، ولكن هناك رسالة وصلت بوضوح، وهذه مؤكدة، إلى بوتين بأنه إذا غامر بمهاجمة دول البلطيق، لاتفيا، ليتوانيا وإستونيا، إذا قام بذلك فالولايات المتحدة ستكون في الحرب. وربما في حسابات بوتين، بما أن ترامب منغمس في حرب مع إيران، لن ينغمس في جبهة أخرى، ولكن هذا حساب خاطئ، لأنه أكرر هناك 80,000 جندي أمريكي ما زالوا في أوروبا مع كامل اعتادهم. وأيضا عنصر مهم جدا، الطيران الأمريكي الذي كان يعمل على إيران يخلع من أوروبا الشرقية، يعني نفس الطيران يمكنه أن يتدخل. لذلك الوضع فعلا ضبابي. نعم. ومتأزم،
1: ضبابي متأزم، والجميع في مأزق هنا. أستاذ خليل، خاصة أنه برلين هي الأخرى عاقبت موسكو، والناتو والاتحاد الأوروبي أعلنا التضامن معها أيضا. أشكرك جزيلا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو.

0: وفي ملفنا الثالث لهذه الليلة، تنشر وزارة الدفاع التايوانية تقريرا عن تنامي القوة العسكرية للصين، وتحذر من خلاله مما وصفته بتكثيف الجيش الصيني استعداداته لفرض حصار على الجزيرة. يأتي ذلك في توقيت تتصاعد فيه التوترات في منطقة بحر الصين الجنوبي.
1: تحذيرات من توجه صيني لفرض حصار على جزيرة تايوان في ظل عودة تصاعد التوتر في المنطقة من جديد، يصاحب إعلان الجيش التايواني استعداده

0: لأي تحركات عسكرية صينية مرتقبة. وزارة الدفاع التايوانية نشرت تقريراً تقييمياً للقوة العسكرية الصينية عام 2026، وحذر التقرير مما وصفه بتكثيف الجيش الصيني استعداداته لفرض حصار على الجزيرة، مشيراً إلى أن التدريبات الصينية الأخيرة تركزت بشكل متزايد على الحصار والسيطرة المشتركة على الطرق الجوية والبحرية الخارجية للجزيرة، إلى جانب التدريب على طرق الاستيلاء على مراكز التحكم من أجل التفوق الشامل في ساحة المعركة. كما تحدثت وسائل إعلام تايوانية عن رصد سفينة أبحاث صينية وهي تعمل فوق كيبلات اتصالات بحرية رئيسية في أعماق البحار ضمن المناطق الاقتصادية الخالصة لتايوان واليابان. وحذرت إدارة خفر السواحل التايوانية من تصاعد حدة تكتيكات المنطقة الرمادية البحرية حول البلاد التي قالت إن الصين تنتهجها، وتوعد الجيش التايواني بالرد على الإجراءات الصينية. وخلال الشهر الماضي أجرت تايوان أحد أكبر مناوراتها العسكرية، وتخللتها محاكاة للقوات النظامية والاحتياط للتدرب على كيفية الرد على هجوم يستهدف الجزيرة، كما شارك المدنيون التايوانيون في المناورات العسكرية. وعززت الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، عززت خلال الفترة الأخيرة من إنفاقها الدفاعي، وضمنت إلى ترسانتها أسلحة من بينها مسيرات لتمكين قواتها المسلحة في ظل الاستعداد للحرب المحتملة مع الصين. وتخضع تايوان بدعم أمريكي في مواجهة الصين في ظل الخلافات الأمريكية الصينية حول ملفات أبرزها الشرق الأوسط وأوكرانيا، وتنافس اقتصادي بين البلدين، فيما تنظر الصين إلى جزيرة تايوان كجزء من أرضها وترفض أي حديث عن استقلالها أو تقرب دولي منها.
1: ينضم إلينا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الآسيوية الدكتور نبيل السرور. دكتور نبيل، بداية أهلا بك معنا، وأسأل فيما يتعلق بتايوان، لماذا أصبحت تتحدث اليوم عن الحصار أكثر من حديثها عن الغزو الصيني الشامل الذي كان يسيطر على كل تصريحاتها وتقاريرها خلال السنوات الماضية؟
2: تحياتي لك أستاذ الكريم وللمشاهدين الكرام. يعني طبعا ما من شك بأن تايوان تستشعر خطرا حقيقيا من خلال الحصار الاقتصادي المحكم الذي تقوم به بكين. طبعا بكين كانت تتحدث بشكل دائم بأنها تعتبر بأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، هي جزء من البر الصيني وبالتالي يجب أن تستعاد. نحن نعرف جيدا أيضا بأن تايوان خاضعة بالكامل ربما للواقع السياسي الأمريكي كنظام معادل لبكين، ولكن الصين تريد بشكل كبير أن توجه رسالة واضحة إلى تايوان وإلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تنفذ حصارا كبيرا على المستوى الاستراتيجي في مضيق تايوان الذي يعتبر بأنه ممر مهم جدا لنصف التجارة العالمية تقريبا. هناك مناورات صينية كبيرة، هناك محاولة لخنق اقتصاد تايوان، هناك غواصات تبحر في بحر الصين الجنوبي وتعتبر تايوان بأن هذا تهديدا لها، هناك أيضا طيران حربي صيني دائما يحلق فوق تايوان، وهذا ما يشكل بالفعل تهديدا بنفس طويل إذا صح التعبير ضد تايوان. بكين تنفذ خطة طويلة الأمد، هي لا تريد هجوما مباشرا ولكن هي تريد خنقا تدريجيا لتايوان التي كما قلنا تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أرضها ويجب أن تستعاد بأي طريقة من الطرق، ليس الآن فحتما في القادم من السنوات.
1: نعم، لكن دكتور نبيل، هذا الحصار إن تم، هل باعتقادك هو أسهل عسكريا على بكين وأصعب سياسيا على واشنطن في كيفية الرد؟
2: طبعا ما من شك بأن هذا الحصار محكم على المستوى الاستراتيجي بحيث أنه يتحكم ربما بإمدادات الطاقة إلى تايوان، بموضوع يعني الرقائق التي تعتبر هي أشباه الموصلات التي تساهم ربما بمعظم الصناعات العالمية. امدادات الغاز والنفط تخضع احيانا لتفتيش وسؤال من قبل الصين، وهذا ربما ما يعقد عملية الانتاج الصناعي لتايوان التي تتفرد بموضوع اشباه المواصلات.

0: أمسي، وبالتالي ربما كان هذا الحصار هو خطة تكتيكية صينية محكمة طويلة الأمد لمحاولة خنق الإنتاج الاقتصادي التايواني، وهو رسالة كما قلنا للولايات المتحدة الأمريكية التي اعتبرت بأدبيات أمنها القومي بأن أمن تايوان يعتبر جزءا من الأمن القومي الصيني. وكلنا يتذكر أستاذي الكريم زيارة الضباط الكبار الأمريكيين إلى تايوان ودعمهم لها بمواجهة بكين، وأيضا زيارة السيناتورز الأمريكيين، ولا ننسى زيارة نانسي بيلوسي عندما كانت زعيمة الأكترية الجمهورية عندما أتت إلى تايوان ووجهت رسالة شديدة اللهجة إلى بكين بأنه ممنوع عليكم أن تواجهوا تايوان وهي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي. الواقع معقد، الواقع فيه الكثير من التحدي. أمريكا من جهة التي تدعم نظام تايوان المعادي لبكين، بالمقابل بكين تعتبر بأن تايوان يجب أن تستعاد وهي جزء لا يتجزأ من أمنها القومي وأيضا
1: بالضبط
0: من سيادتها على
1: هذه
0: الأرض.
1: وهذا ما كنت أود السؤال عنه فيما يتعلق أساسا بقراءة أيضا بكين لهذه الاتهامات القادمة من تايبي. يعني هي في نظر الصين استعداد لاستعادة السيادة، أم هنالك أمور أخرى فيما يتعلق بالحصار المرتقب، أم أنه يعني تايبي تستخدم ربما هذا الموضوع، موضوع الاستعدادات الصينية، وتضخم منه كثيرا من أجل المزيد والمزيد من التسليح لديها؟
0: طبعا تايبي تعتبر بأن يعني هذه المناورات الصينية التي تشكل ضغطا استراتيجيا على موانئها وعلى إمداداتها تعتبرها خطرا حقيقيا. وأنا قرأت لبعض المسؤولين التايوانيين الذين يقولون بأن هذه المناورات غير مسبوقة، بمعنى أن طبيعة وكثافة المناورات، يعني أستاذ الكريم نقرأ عن حوالي يعني ربما مئات الغارات الجوية التي تكون في الأجواء مما يوتر الجو، أيضا ربما مئات الغواصات الصينية التي تبحر في بحر الصين الجنوبي ومجاورة تايوان، وأيضا السفن التي تجوب البحر لكي تفتش إمدادات الغاز وربما تضرب حصارا في هذا المجال. هو حصار بنفس طويل اعتمدته بكين كبديل عن الهجوم المباشر. أنا أعتقد بأن المطلب الصيني الأساسي هو استعادة تايوان وتحريرها، ولكن أنا أعتقد في ظل الحشد العسكري الأمريكي والحضور الأمريكي وفي ظل تعقيدات منطقة الشرق الأوسط، أنا أعتقد بأن الصين الآن تنتهز الفرصة في ظل الانشغال الأمريكي في منطقتنا، وبالتالي تسعى لتوجيه رسالة إلى أمريكا. ولكن أنا أعتقد بأن هذا الحصار الطويل الأمد درسته بكين بشكل جيد، وهو يشكل يعني باعتقادي وبتحليلي خطرا حقيقيا يتهدد تايوان، وربما يوجه رسالة لها بأن استعادتها قادمة إن كان.
1: نعم دكتور نبيل، نعم. يعني في النهاية تايوان تضع التقرير على طاولة البرلمان، تقرير القوة العسكرية الصينية لعام 2026، تتحدث بوضوح عن استعدادات صينية من أجل فرض هذا الحصار الاستراتيجي طويل الأمد من أجل استعادة السيطرة الصينية على هذه الجزيرة. ما الذي تملكه تايوان من أدوات لمواجهة هذا الحصار الذي سيكون على ما يبدو قويا من الناحية البرية، من الناحية البحرية ومن الناحية الجوية أيضا؟
0: طبعا تايوان تعتبر بأن حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية هي ربما المعين الأساسي لها على المستوى الاستراتيجي، ومنذ ربما أشهر قليلة كان هناك صفقة عسكرية مهمة بمئات ملايين الدولارات، الأسلحة الاستراتيجية وبعض الأجهزة التكنولوجية المتقدمة بالتكنولوجيا العسكرية التي أعطتها الولايات المتحدة الأمريكية لتايوان، إضافة إلى أيضا التحضيرات التايوانية على المستوى العسكري. بدأت تايوان تعد ترسانة عسكرية أيضا من إنتاجها المحلي، إضافة إلى ربما ترسانة من الصواريخ التي تواجه بها الصين، وهي تستعد حتى على المستوى الداخلي، بمعنى تحضير ساحتها الداخلية من خلال مخزونات، يعني تراكم مخزونات كبيرة من إمكانات إمدادات الطاقة، أيضا فيما يتعلق بأشباه المواصلات تسعى إلى تأمين إمكانات كبيرة، بما يؤدي بأن تمد السوق العالمي بها إلى حد كبير، وأيضا وزعت كتيبات

0: طيبات على المدن في المدن الكبرى في
1: نعم دكتور.
0: تايوان، تحذر السكان من إمكانية أن يكون هناك هجوم صيني، وتعد ربما
1: نعم دكتور. إذا تايوان تعمل على كل الصعد داخليا أو حتى خارجيا أو من ناحية سياسية محتمل. أقول هنا لمواجهة أي حصار صيني محتمل. أشكرك جزيلا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الآسيوية الدكتور نبيل السرور، شكرا لك. بهذا نصل إلى ختام حلقة الليلة من العالم اليوم. هذه أطيب المنى، في أمان الله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جداً بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المحروقات

0: المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
1: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
1: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: من مدارس أمريكا وأوروبا إلى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة،
4: The creation of a greater Israel.
3: رحلة تبدأ بسردية تلقن للأطفال عن الأرض والهوية والعدو.
5: A racist picture of a Palestinian.
3: لكن ماذا يحدث عندما يتحول التعليم إلى بوابة للتجنيد؟ ومتى يصبح التجنيد جزءاً من مشروع أيديولوجي يتجاوز حدود إسرائيل إلى أنحاء العالم؟
6: قرابة 15% في صفوف الجيش الإسرائيلي كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
3: المخيمة، من مدارس الغرب إلى ثكنات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إيران تستهدف الكويت بالصواريخ والمسيرات، وترامب يؤكد السيطرة على مضيق هرمز وسط تمديد انتشار القوات الأمريكية بالمنطقة. صباح الخير، معكم مايا ريدان وإليكم نشرة الأخبار. نتنياهو يقول أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في غزة مع تزايد الانتهاكات ضد الفلسطينيين. أردوغان يؤكد أن مسار تركيا خالية من الإرهاب، خريطة الطريق مستمرة، وأن حلف مكة يهدف لتأسيس الاستقرار في المنطقة.

0: قال الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة معادية قادمة من إيران. وأشارت رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الكويتية في منشور على منصة إكس إن أي أصوات انفجارات قد تسمع هي نتيجة لاعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة صادرة عن السلطات المختصة. هذا وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة اضطرت إلى التحرك عسكريا ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا سيطرة بلاده في الوقت الحالي على مضيق هرمز. وقال ترامب أن الولايات المتحدة لو لم ترسل قاذفات بي-2 قبل عام لتدمير قدرات إيران النووية لكانت طهران على بعد أسبوعين من امتلاك السلاح النووي. وأضاف أن امتلاك إيران سلاحا نوويا كان يعني اختفاء إسرائيل والشرق الأوسط، وأن إيران كانت ستستهدف أيضا مدنا داخل الولايات المتحدة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير الدفاع الأمريكي بات هاكسيث أنه مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة قد تعكس استعدادا لاحتمال استمرار المواجهة مع إيران إلى العام المقبل. ونقلت الصحيفة كذلك عن مصادر مطلعة أن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية مفتوحة الأمد تهدف إلى منح الرئيس دونالد ترامب خيارات أوسع مع انتشار 19 سفينة حربية ووحدات دفاع جوي ومقاتلات وقوات مظلية في المنطقة، وأن مدة انتشار بعض وحدات الدفاع الجوي رفعت من 9 أشهر إلى 12 شهرا، بينما أمضت وحدات أخرى أكثر من عام في الشرق الأوسط. أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع حصيلة الضربات الأمريكية التي استهدفت البلاد الليلة الماضية. وأكد وزير الصحة الإيراني محمد رضا ذفرقندي مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة 108 آخرين بالهجمات الأخيرة. تأتي هذه الحصيلة في ظل تصعيد عسكري متجدد بين واشنطن وطهران مع تبادل الضربات. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على أهداف أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين والعراق ودول أخرى في المنطقة، ردا على موجة ضربات أمريكية واسعة أدت إلى مقتل عسكريين إيرانيين على وقع تصعيد مستمر بين الجانبين وتهديدات واشنطن بحرب اقتصادية خانقة على إيران.
1: على أشدها تعود الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بعد توقفها لأسابيع بين الولايات المتحدة وإيران إثر تعثر المسار الدبلوماسي ودخوله في نفق مظلم. 100 هدف إيراني أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهدافها، شملت أنظمة دفاع جوي ورادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام، إضافة إلى ناقلتي نفط حكوميتين إيرانيتين لأول مرة ضمن سياسة ناقلة مقابل ناقلة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سرعان ما ردت إيران بهجوم واسع النطاق بالصواريخ البالستية تعلوها أسراب المسيرات ضمن عملية وصفت بالحاسمة أعلنها الجيش الإيراني ضد أهداف أمريكية في المنطقة، مستهدفا حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى.

قاعدة الأمير حسن في الأردن أسفرت وفق الحرس الثوري عن قتلى من القوات الأمريكية رغم نفي مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام، فيما قال الجيش الأردني إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 13

0: القصف الذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين الإيرانيين ومن قوات البسيج في كرمنشاه وبوشهر وهرمزغان وخوزستان جنوب غربي إيران بحسب وكالة الأنباء الرسمية. تلوح طهران بمزيد من التصعيد إذا استمرت الهجمات الأمريكية، فيما توعد ترامب بتنفيذ ضربات أشد وأقوى بكثير. يصرح ترامب أيضاً بتفضيله الوضع الراهن المتمثل بسيطرة أمريكية شبه كاملة على مضيق هرمز، على أن توقع إيران اتفاقية عديمة القيمة وفق تعبيره، زد عليها حرباً اقتصادية لا هوادة فيها تسحق النظام الإيراني وتعزله اقتصادياً، بحيث لن يكون أمامه خيار سوى التوصل إلى اتفاق. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: أكدت وزارة الدفاع السعودية أن تحالف البحرية الدفاعية متعدد الجنسيات بدأ مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته في العاصمة السعودية الرياض. ويهدف التحالف البحرية الدفاعية متعدد الجنسيات بوصفه إطارا للتعاون الدفاعي البحري إلى تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أثناء تفقده قوته في غزة إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في القطاع. وأضاف نتنياهو من منطقة الخط الأصفر التي تفصل بين مناطق سيطرة القوات الإسرائيلية ومناطق سيطرة حماس أن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع وسيبقى على هذا الخط، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر على 60% من قطاع غزة ولن تتراجع. تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في جباليا ودير البلح. يتزامن ذلك مع استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع وسط تحذيرات من تصاعد التوتر وتهديد الهدنة ومطالبات بإلزام إسرائيل بتطبيقها.
2: تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال في جباليا ودير البلح. وفي ظل التصعيد الذي لا يتوقف تشهد مناطق متفرقة من القطاع قصفاً وإطلاق نار، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي خان يونس، فيما أطلقت مروحية إسرائيلية النار باتجاه شرقي مخيم البريج وحي التفاح بمدينة غزة وسط أجواء ميدانية متوترة. وفي تطور أمني لافت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش رفع مستوى التأهب على حدود قطاع غزة عقب عملية أمنية استهدفت منطقتي الكتيبة وأنصار غربي مدينة غزة. تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الهدنة التي لم تلتزم بها إسرائيل إطلاقاً اختباراً جديداً مع استمرار العملية العسكرية وسقوط شهداء فلسطينيين، وسط مخاوف من أن تؤدي الخروقات إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار. سياسياً طالبت حركة حماس الوسطاء ومجلس السلام في غزة بالضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المتصاعدة في قطاع غزة، واستنكرت حماس خلال الاتصالات العملية الإسرائيلية في مدينة غزة، مؤكدة أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام في غزة، وحثتهم على إلزام الحكومة الإسرائيلية باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده. وبينما تستمر الاتصالات السياسية لاحتواء التصعيد، يبقى الوضع الميداني في غزة هشاً ومحاطاً بخطر الانجراف نحو التصعيد في ظل استمرار القصف والقتل يومياً وسط مطالبات بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع انهياره. سرين حامدي، تلتة عربي.
1: أكد الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة تعرضه للاعتداء من جانب السجانين الإسرائيليين وحرمانه من النوم وتهديده لمنعه من نقل معلومات إلى محاميه بشأن ظروف اعتقاله.

0: يواصل الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة مواجهة ظروف اعتقال قاسية داخل السجون الإسرائيلية، حيث يقول إنه يتعرض للضرب المتكرر والحرمان المتعمد من النوم، إلى جانب تهديده لمنعه من إبلاغ محاميه بتفاصيل ما يتعرض له. وبحسب شهادة نقلها محاميه، أفاد أبو صفية بأن السجانين يعتدون عليه، فيما يستخدم الضجيج ومكبرات الصوت خلال ساعات الليل لمنعه من النوم. وتثير حالة أبو صفية الصحية مخاوف متزايدة، خصوصا بعد نقله في أغسطس من منشأة احتجاز تحت الأرض إلى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون في سجن الرملة، كما أظهرت سجلات طبية إصابة في عينه اليسرى، إلى جانب شكاوى من إصابات في الرأس والصدر. وتطالب جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالسماح لطبيب مستقل بفحص أبو صفية، مؤكدة أن استمرار تأخير الفحص يفاقم المخاوف بشأن وضعه الصحي وظروف احتجازه. أبو صفية معتقل دون لائحة اتهام أو محاكمة منذ 27 من ديسمبر 2024 عقب اقتحام مستشفى كمال عدوان وإخراجه من الخدمة. وفي الوقت نفسه تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية تطالب بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة، بينهم أبو صفية، لا يزالون رهن الاعتقال دون توجيه اتهامات أو محاكمتهم. راما مطلو، تراتي عربي.
1: استشهد شاب وطفل فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية. ونقلت وسائل أعلام محلية عن رئيس المجلس القروي في المغير أمين أبو عليا تأكيده اقتحام مستوطنين وقوات الاحتلال وسط القرية قرب المسجد الكبير ومهاجمة منزلين مع سرقة أغنام أحد المزارعين. هذا وأوضح أبو عليا أن قناصة من الجيش الإسرائيلي اعتلوا مباني وسط القرية، وعندما حاول الأهالي التصدي للمستوطنين أطلق القناصة الرصاص الحي باتجاههم. أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدتي الرام وعناتة شمال القدس المحتلة وشمال شرقها، وانتشرت في عدد من الأحياء وسط تحركات عسكرية في المنطقة. تأتي هذه الاقتحامات في ظل اتساع نطاق حملات الدهم والاعتقالات وهدم المنازل والمنشآت وتجريف الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، في وقت تشهد فيه مناطق عدة من الضفة تشديدا للإجراءات العسكرية والقيود على حركة الفلسطينيين. قال مركز بيت سليم الحقوقي الإسرائيلي إن خربة التبان جنوب الضفة الغربية أصبحت القرية الفلسطينية رقم 66 التي تهجر إسرائيل سكانها بالكامل منذ أكتوبر 2023.

خفض برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حجم المساعدات التي يقدمها في الضفة الغربية إلى النصف اعتبارا من بداية الشهر الحالي. وقال البرنامج إن عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة الغربية تراجع من نحو 400 ألف شخص إلى 200 ألف شخص بسبب نقص التمويل. وأضاف أن 76% من أسر الضفة الغربية شهدت انخفاضا ملحوظا في دخلها، فيما يواجه نحو ثلث الأسر صعوبة في تحمل تكلفة غذاء كاف. هدمت قوة الاحتلال الإسرائيلي بئر مياه لتغذية مزارع في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وترفض سلطات الاحتلال منح الفلسطينيين أي تراخيص لحفر أبار ارتوازية، وهو ما فاقم من خسائر موسم العنب في البلدة.

0: هكذا تركت آليات الاحتلال الإسرائيلي بئر المياه الارتوازي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما أجبر الجنود أصحابه على البقاء في غرفة ليراقبوا فقدان مصدر المياه الوحيد لهم ولمزروعات بقيت في ظل منع وصولها إليهم.
1: هالدو زي ما انتم شايفين هذا عمقه 42 متر، كنا بندور على مصدر للمياه يعني منشان نروي محصولنا الزراعي ونقدر نعيش. انا عندي يعني دوالي بسقيهم، يعني صعب اليوم ان نقدر نجيب مصدر ميه ظل الحاله الموجوده.
0: وفق توثيق بلديه بيت أمر، يهدم الاحتلال ويغلق بالخرسانة سنويا قرابة 20 بئرا وبركة تجميع، حارما المزارعين مياه ري كروم العنب، إجراءات تكبد أصحابها خسائر بعشرات آلاف الدولارات، وتضع مئات الدنومات تحت خطر الجفاف بحجة غياب التراخيص.
2: عندما يقوم المواطن أو المزارع عند جني الثمار من أرضه، يقوم الاحتلال بمداهمة هذه الأماكن وهدم الأبار الارتوازية، وخاصة في بلدة بيت أمر. يعني لم يمر هناك أسبوعان أو شهر إلا يقوم باقتحام بعض المناطق وهدم الأبار.
0: تظهر بيانات مكتب الأمم المتحدة أوتشا استحواذ الخليل على 40% من المنشآت المائية المستهدفة بالضفة، مع رفض عسكري لطلبات الترخيص يتجاوز 98%، سياسة ممنهجة لتجفيف المحاصيل وتحويل الأراضي إلى بؤر يسهل ابتلاعها لمصلحة الاستيطان. مع كل بئر يهدمها الاحتلال الإسرائيلي تفقد عائلات فلسطينية مصدر مياهها ورزقها، فالأرض مثل أهلها عطشى والزراعة تموت أمام أعين أصحابها. سامر رويش، الترت عربي، الخليل.
3: حدد رئيس التركي رجب طيب أردوغان مواقف تركيا تجاه عدد من الملفات الدولية والإقليمية، مؤكدا تمسك أنقرة بتوسيع نفوذها وحماية مصالحها ودعم أمن المنطقة واستقرارها. وأوضح أردوغان أن توجه أنقرة نحو منظمة شنغهاي يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى زيادة نفوذ تركيا، كما أشار إلى رغبة تركيا في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سلميا في أقرب وقت. وفيما يتعلق بحلف مكة، أكد أردوغان أن الحلف يهدف إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها بمشاركة الدول الشقيقة، وأوضح كذلك أن وحدة سوريا بجميع عناصرها تمثل أولوية لتركيا، وأضاف أنه يجب طي صفحة الإرهاب وإنهاء عهد السلاح والعنف مع حل تنظيم قسد. داخليا، أشار أردوغان إلى أن أنقرة تتعامل مع مسار تركيا بلا إرهاب بناء على خريطة طريق وخطة وجدول زمني محدد، وأكد أن تركيا لا تسعى إلى أراضي أي دولة، مشددا على ضرورة أن تدرك اليونان أن تركيا لن تسمح بانتهاك حقوقها. أعلن رئيس الوزراء بجمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستال إقالة وزير الأشغال العامة والنقل أرهان أريكلي عقب حادث انقلاب عبارة قبلة سواحل جيرنا، وقال في تصريحات أن القرار يأتي لضمان سلامة التحقيق وطمأنة الرأي العام إثر الحادث الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وفقدان 20 آخرين، مؤكدا أن السلطات وسعت نطاق تحقيقها في انقلاب العبارة التي كانت متجهة إلى ميناء تاشوجو في ولاية مرسين جنوب تركيا. قتل شخص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للأعلام الرسمية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشآت لحزب الله ردا على إطلاقه مسيرتين باتجاه قواته. وأوردت الوكالة اللبنانية أن غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية قتلت مواطنا وأصابت آخرين، وأضافت أن الاحتلال شن فجرا عدة غارات على المنطقة. من جهته، اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين مفخختين خلال الليل باتجاه قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر قرب النبطية. استهدفت جماعة

0: حوثي مديريات الساحل الغربي ب14 صاروخاً باليستياً وعشرات المسيرات بحسب ما أعلنت القوات الحكومية اليمنية. وقالت القوات الحكومية أن الدفاعات الجوية أسقطت عدداً من المسيرات في محور تعز وأخرى في مديريات الساحل الغربي، ونفذت مواجهات مع الحوثيين في 6 محاور بجبهتي الكتحة وحمير غربي مدينة تعز. إلى أوكرانيا، حيث قالت السلطات المحلية أن 8 أشخاص أصيبوا بهجمات جوية روسية على مدينة أوديسا. وأفاد رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا سيرهي ليساك عبر تطبيق تيليجرام بأن الهجمات ألحقت أيضا أضرارا بالبنية التحتية وبمبان سكنية في المدينة، مضيفا أن الأضرار شملت مبنى سكني مكون من 24 طابقا، كما لحقت أضرار بعدد من السيارات. أعاد التصعيد الروسي أجواء أيام الحرب الأولى إلى العاصمة كييف، وفرض ظروفا صعبة على نواحي حياة السكان فيها، وسط مخاوف مما هو أسوأ في المستقبل القريب.
1: لم تهدأ أصوات القصف على مدار الأيام الماضية في كييف حتى تعود السكان على مشاهد كهذه. حرائق تأكل المخازن والمستودعات والمباني في المدينة والضواحي القريبة، وسرعان ما تداعت هذه الضربات على خدمات شحن البضائع والبريد، ما دفع الناس إلى تخزين سلع ومواد غذائية وصلت بسلام دون غيرها إلى المتاجر.
2: في زمن الحرب يمكن تفهم قصف مخازن السلاح والمواقع العسكرية اللوجستية، لكن قصف مستودعات البضائع والمواد الغذائية جريمة حرب وإرهاب لا يخفيه الروس. سيستمر هذا الوضع عدة أسابيع حتى بدء الإنتاج المتسلسل والكافي لمسيراتنا القادرة على اعتراض مسيرات روسيا النفاثة السريعة.
1: فترات الخطر تجاوزت في بعض الأيام 12 ساعة، وفي ظلها تعطلت حركة المواصلات على الجسور لدواع أمنية، وعجز السكان عن الانتقال بين ضفتي المدينة على نهر دنيبر. تعطل تطبيقات الملاحة يزيد حالة الشلل تعقيدا، وتزيد الطين بلة إجراءات إغلاق البنوك والمراكز التجارية والمؤسسات الرسمية الخدمية أثناء حالات التأهب الجوي.
3: هذه ليست أول أزمة نمر بها منذ بداية الحرب، وستمر كغيرها. نعم، لا توجد حالياً آلية لتعويض نقص المواد في المتاجر، لكني أعتقد أن هذا الأمر مؤقت وسنرى ما سيحدث.
4: نحن نواجه القدر، نتعامل بجدية أكبر مع صافرات الإنذار وحالة الخطر، وعلينا أيضاً أن نتحمل مهما حدث، لأن حصول المحتل الروسي على ما يريده ستكون نتائجه أفظع بكثير.
1: يخشى الأوكرانيون أن تكون هذه الصعوبات مجرد بداية، ومؤشرا على فترة أصعب تنتظرهم خلال الأسابيع والشهور القادمة. لا مجال اليوم لعبارات التهوين والطمأنة، ومؤخرا تكررت دعوات الخبراء والمسؤولين صراحة لعامة الناس في أوكرانيا: خزنوا الطعام والمياه، فروسيا تنوي تصعيد حربها ضد كييف والقادم أسوأ. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
0: شدد رئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن تحذير زيلينسكي بإغلاق المجال الجوي الروسي يعد إرهاب دولة، وقال إن موسكو سترد على ذلك في حال حدوثه.
5: لم أسمع هذه التصريحات، ولكن إن قيلت علنا فهي بمثابة إرهاب دولة. إنهم يطلبون منا استئناف المحادثات معهم ولقاءهم شخصيا، ولا مجال للمحادثات مع الإرهابيين. وإذا وقعت هذه المآسي فسنجد طريقة للرد، لا مجال للشك في ذلك.
0: من جانبه، رفض وزير الخارجية الألماني يوهان فاتيفول اتهامات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبرلين بتلفيق أدلة لتحميل موسكو مسؤولية هجوم فاشل بطائرة مسيرة استهدفت مطار لايبزيغ الشهر الماضي.
2: لقد صعدت روسيا من حدة الموقف وشنت هذا الهجوم الهجين، وعليها الآن أن تتحمل العواقب. قدم الاتحاد الأوروبي العديد من الردود وفرض عقوبات شاملة على روسيا، لكننا سنواصل بالتأكيد العمل على فرض عقوبات على أفراد في الأساس.

0: الأسابيع المقبلة، وسيزداد الضغط على روسيا، وسيظل الدعم لأوكرانيا على مستوى عال. كلما ازداد اتحادنا في أوروبا زادت فرصنا في إنهاء هذا الصراع.
1: دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى وقف الحرب في المنطقة. وبحث الجانبان خلال استقبال الرئيس المصري نظيره الصيني في قصر الاتحادية بالقاهرة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أكدا دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في المنطقة. ووصل الرئيس الصيني إلى مصر في إطار زيارة رسمية.
2: قمة مصرية صينية جديدة يبدو أنها تمهد لمرحلة أعمق من الشراكة بين البلدين على مستويات متعددة. فزيارة الرئيس الصيني للقاهرة شي جين بينغ الأولى منذ 10 سنوات أعلن فيها تطوير التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمرحلة جديدة من الأعمال في قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات والألياف الكيماوية وغيرها من صناعات لا تستهدف مصر استثمارات فيها بقدر ما تسعى لتوطينها.
3: للصين مشروعات هامة جدا على جانبي قناة السويس، لكنها تتطلع في تقديري إلى اتفاق استراتيجي أكبر بكثير يعودها تعد مصر بموجب هذا الاتفاق نقطة حيوية وأساسية في مشروع الحزام والطريق. الملف الثاني التسليح، مصر تتطلع إلى اقتناء عدد من منظومات تسليحية الصينية المتقدمة جدا وخاصة طيارة G16.
2: سياسيا تتبنى مصر والصين مواقف متقاربة في ملفات إقليمية عديدة كالحرب في غزة والتصعيد الأمريكي والإيراني وأمن البحر الأحمر، وتتوافق رؤى الدولتين في ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية والتشديد على حرية حركة الملاحة. بينما تحتفي مصر والصين ب70 عاما على تدشين علاقاتهما الدبلوماسية يسيران نحو المستقبل في تعميق الشراكة الاقتصادية، فالتبادل التجاري ارتفع بين البلدين إلى أكثر من 20 مليار دولار، والاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت 10 مليارات. زيارة الرئيس الصيني الثانية لمصر في 10 سنوات يرى فيها محللون فرصة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وعسكريا، لا سيما وأنها تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية والتغييرات الاقتصادية، شراكة تستفيد فيها الصين من موقع مصر الاستراتيجي وتدعم مصر في توطين الصناعات والتكنولوجيا وتنويع سلاحها. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
1: إلى هنا تنتهي النشرة، أذكركم بأبرز العناوين. الكويت تعلن تصديها لصواريخ ومسيرات إيرانية، واشنطن تمدد انتشار قوتها في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، ونتنياهو يؤكد بقاء قوته في المناطق التي تحتلها في القطاع. أردوغان يؤكد أن مسار تركيا خالية من الإرهاب، خريطة طريق مستمرة، وأن حلف مكة يهدف إلى تأسيس الاستقرار في المنطقة. أعود وألقاكم على رأس الساعة.
4: Targeting شجرة طيبة school was a war crime and a crime against humanity.
5: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
6: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
7: No nuclear weapons. That's
8: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
9: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
10: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
11: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: أسواق تتحرك
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.

0: أهلا بكم أيضاً الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يرسم الرئيس رجب طيب أردوغان ملامح سياسة أنقرة خارجيا في مرحلة إقليمية شديدة التعقيد، حراك يقوم على توسيع شراكات شرقا والحفاظ على العلاقات مع الغرب، وكذلك العمل على تعزيز الحضور التركي في الملفات الأمنية والدفاعية. فما أبرز الملفات التي تناولها حديث الرئيس أردوغان الأخير، وكيف تصوغ أنقرة سياساتها الخارجية في خضم محيط إقليمي ودولي شديد التعقيد والحساسية؟
1: من بشكك عاصمة جمهورية كيرغستان، يرسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ملامح تحرك أنقرة في مرحلة إقليمية شديدة التعقيد، تحرك يقوم على توسيع الشراكات شرقا والحفاظ على العلاقات مع الغرب وتعزيز الحضور التركي في الملفات الأمنية والدفاعية. الرئيس أردوغان أكد أن انفتاح أنقرة على منظمة شنغهاي للتعاون لا يعني إدارة ظهرها للغرب، فالمنظمة تمثل سوقا ضخما يتجاوز عدد سكان دولها 4 مليارات نسمة، فيما تقترب تجارة تركيا معها من 150 مليار دولار سنويا.
2: نريد موائمة مبادرتي الممر الأوسط العابر لبحر قزوين مع مبادرة الحزام والطريق، ونولي أهمية كبيرة للتعاون في منظمة شنغهاي، ونسعى جاهدين لتعزيز تعاوننا معها في جميع المجالات، إذ نعتبرها نجما صاعدا.
1: وفي الإقليم تبرز اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان بوصفها إطارا لتعزيز التعاون العسكري ودعم الاستقرار.
2: حلف مكة للدفاع المشترك القائم على أساس الملكية الإقليمية والردع الجماعي سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم، وفي هذا الصدد يجب ألا ننسى لبنان وغزة، حيث فقد 74,000 شخص حياتهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، ومنطقتنا بأسرها تدفع ثمن هذه السياسة العدوانية.
1: أما في سوريا فيجدد الرئيس أردوغان تمسك بلاده بوحدة الأراضي السورية، ويربط استقرار المنطقة بحل قوات قسد وإنهاء امتدادات تنظيم حزب العمال الإرهابي. وفي البحر الأسود تحاول تركيا تثبيت موقعها كوسيط بين موسكو وكييف، حيث أكد الرئيس أردوغان استعداد أنقرة لدعم أي مسار ينهي الحرب بعد محادثات وصفها بالمثمرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي الجهة المقابلة من البحر يوجه الرئيس أردوغان رسالة حازمة إلى اليونان مطالبا إياها بوقف تسليح الجزر المنزوعة السلاح، ومؤكدا أن تركيا لا تطمع في أراضي الآخرين لكنها لن تتنازل عن حقوقها. سياسة تسعى من خلالها أنقرة

0: إلى تحويل موقعها الجغرافي من منطقة تتقاطع عندها الأزمات إلى مركز يصوغ التوازنات ويحمي مصالحه وسط نظام دولي سريع التحول.
1: رحب بكم من جديد النظراء الكرام، وللمزيد من القراءة والتحليل بشأن هذه التصريحات التي كانت حاضرة للرئيس رجب طيب أردوغان اليوم، ينضم إلي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، وكذلك من إسطنبول ينضم إلي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. رحب بكم ضيفين كريمين، وأستهل هذا النقاش مع الأستاذ محمود علوش. أستاذ محمود، يعني كانت عديد النقاط والملفات حاضرة من قبل الرئيس اليوم فيما يتعلق باتفاق مكة، الملف السوري، الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك الملف اليوناني ومنظمة شنغهاي والدور الذي ستطلع به تركيا. برأيك الرسائل التي أراد أن يرسلها الرئيس رجب طيب أردوغان من خلال هذه التصريحات، ولمن هذه الرسائل؟
2: مساء الخير. فعلا الرسائل بالغة الأهمية التي أرسلها الرئيس أردوغان في تصريحاته، لنبدأ على مستوى حلف مكة. أراد الرئيس أردوغان أن يقول بوضوح بأن هذا الحلف أبعد من مجرد اتفاق على ورق مع المملكة العربية السعودية وباكستان، وبأنه مصمم لتعزيز الاستقرار في هذه المنطقة، وبأنه هذا الوضع الجديد لم يعد بمقدور الدول الأخرى التي تسعى إلى تقويض هذا الاستقرار الإقليمي ونشر الفوضى في هذه المنطقة وإحداث خلل في التوازن الإقليمي أن تتجاهل الوضع الذي أفرزه تحالف مكة. في جانب آخر أيضا أرسل الرئيس أردوغان رسالة واضحة بأن هذا الحلف ليس مقتصرا على هذه الدول، هو مفتوح أمام دول أخرى من أجل أن تنضم إليه. وبالتالي قدم الرئيس أردوغان حلف مكة على أنه منصة يمكن أن تبني منظومة أمنية أقليمية جديدة قادرة على إرساء السلام والاستقرار في هذه المنطقة. على مستوى سوريا، الرسائل التي أرسلها الرئيس أردوغان مهمة للغاية على مستويين. المستوى الأول، عندما وصف حل منظمة قسد بأنه تطور كبير ويفتح الباب أمام حقبة جديدة في المنطقة، وليس فقط بالنسبة لسوريا وتركيا. وهذه الرسالة مهمة جدا، لأنه تركيا اليوم عندما تدير هذا الملف هي لا تتعامل مع هذا الملف فقط على مستوى التعامل مع التحدي الأمني أو تحدي الإرهاب الذي كانت تتعامل معه خلال فترة طويلة، بل أيضا تقدم هذا التحول على أنه جزء من هدف عادة أستاذ أحمد ما يؤكد عليه الرئيس أردوغان، هو تحقيق الأخوة العربية الكردية التركية. وبالتالي اليوم تركيا وسوريا نجحتا إلى حد كبير في هذا المشروع من خلال تسوية ملف قسد، أيضا من خلال عملية تركيا خالية من الإرهاب التي تقوم بها الحكومة التركية. أعتقد أنه أيضا على المستوى الآخر كان رسالة إلى إسرائيل، على وجه الخصوص بأن تركيا لن تسمح لإسرائيل بأن تفرض تصوراتها وبأن تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا وفرض مشاريع تتعارض مع وحدة سوريا وسلامتها.
1: سنتطرق إلى كل هذه النقاط أستاذ محمود وبتوسع أكثر، لكن دعني أذهب إلى ضيفي في إسطنبول دكتور محمود الرنتيسي. الدوافع الحقيقية دكتور محمود التي دفعت الرئيس إلى هذه التصريحات وفي هذا التوقيت تحديدا، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع نفوذ تركيا التي لطالما كانت البوصلة السياسية لها في المقام الأول هو تصدير الأمن والاستقرار و كل ما يحيط بكل هذه المعطيات.
3: تركيا منذ سنوات قليلة بدأ بشكل واضح لكل المتابعين أن هناك صعود كبير في القوة التركية وفي المكانة التركية وفي الدور التركي. اليوم تركيا في بينما تقوم دول كبرى بزعزعة الاستقرار العالمي وتهديد يعني مستقبل العديد من دول المنطقة، اليوم تركيا تحاول من خلال إمكانيات التي تملكها سواء دبلوماسية أو أدوات قوة صلبة أن تقوم بموازنات. اليوم هذا اتساع النطاق، يعني أنا لأول مرة ربما وأنا متابع لأكثر من عقد للسياسة الخارجية التركية أجد هذا الاتساع الضخم في حديث الرئيس أردوغان عندما يتحدث من شنغهاي إلى اتفاق مكة إلى الوضع في سوريا إلى غزة ولبنان إلى إرسال رسائل إلى اليونان إلى أمن البحر الأسود. هذه كلها تركيا تقوم بها بأدوار متعددة، هي غزة ولبنان تقدم الشرعية الأخلاقية والوساطة والدور الذي

0: يعني يمليه عليها ضميرها الإنساني ونصرتها للمظلوم. التوازن بين الشرق والغرب في ظل نظام عالمي متأرجح وفيه سيولة كبيرة، تأمين الترتيبات الإقليمية الأمنية مع السعودية وباكستان، وعدم الاعتماد على الأمن ومن دول خارجية ومن خارج المنطقة.
1: نعم، أعود إليك مرة أخرى أستاذ محمود.
0: تفضل.
1: يعني لعلك تدرك أن تركيا كانت من الدول السباقة فيما يتعلق بوضع مسار دبلوماسي سياسي لإنهاء هذه الحرب الراهنة التي تدور بين موسكو وكييف، وكانت لها دور في إمدادات سلاسل الغذاء العالمي، وكذلك فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى. تركيا دائما تسعى لإنهاء هذه الحرب لما لها من تداعيات على كلا البلدين وكذلك المنطقة. الآن تركيا الأدوات التي تمتلكها وفقا لرغبة الرئيس أردوغان في تحقيقها فعليا على أرض الواقع برأيك؟
2: يعني من الواضح أن الوضع الذي أسست له تركيا في التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية ساعدها إلى حد كبير في تقديم نفسها كوسيط قادر على إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا. والمبادرات التي رعتها تركيا منذ اندلاع هذه الحرب، من اتفاق تصدير الحبوب إلى اتفاقيات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وحتى استضافة محادثات سلام رفيعة بين روسيا وأوكرانيا هنا في إسطنبول قبل سنوات، كلها تندرج في إطار حقيقة أن تركيا تحظى بمصداقية بالنسبة للطرفين الروسي والأوكراني للعب هذا الدور. وأيضا لم تكن تركيا قادرة على الوصول إلى هذه المصداقية لولا سياسة التوازن الدقيقة للغاية التي انتهجتها في الحرب الروسية الأوكرانية. يعني هي في جانب لم تتخلى عن موقفها المعارض لهذه الحرب على اعتبار أنها تهديد لسيادة وسلامة أوكرانيا، وأيضا لم تنخرط في العقوبات الغربية على روسيا ولم تكن جزء من هذه الحرب عمليا. لذلك هذا الموقف ساعدها إلى حد كبير في أن تقدم نفسها كوسيط. لكن المشكلة في هذه الحرب ليست في كفاءة تركيا كوسيط، بل في مدى استعداد الطرفين الروسي والأوكراني إلى إبرام اتفاقية سلام. عندما تتوفر الرغبة الروسية أو الأوكرانية، عندها بالتأكيد سيكون لتركيا دور حيوي في إنتاج أو رعاية اتفاق أو عملية سلام بين الطرفين. لكن لماذا الآن تركيا عادت لتتحدث مرة أخرى عن أهمية السلام؟ وهذه مسألة مهمة، لأنه هناك بعض الإشارات التي برزت في الآونة الأخيرة تدعو للقلق إلى حد كبير من أن هذه الحرب قد تنتقل إلى مستوى جديد أكثر تصعيدا، خصوصا مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا بشكل كبير أولا، ثانيا انتشار هذه الحرب في منطقة البحر الأسود، الهجمات على السفن التجارية في هذه المنطقة أيضا بدأت تضغط بشكل كبير على سياسة تركيا، لأنه أصلا بدأ الأتراك يستشعرون بأن هذه الحرب تقترب من مجالهم الأمني والحيوي وتهدد مصالحهم المباشرة. وبالتالي أراد الرئيس أردوغان أن يرسل رسالة واضحة إلى كل من روسيا وأوكرانيا بأن منع تصعيد هذه الحرب سيخدم جهود التوصل إلى تسوية التي بحاجة كل من روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى هذه التسوية. وأيضا من خلال المبادرة التي طرحها وزير الخارجية هاكان فيدان قبل أيام عن ضرورة لوقف الهجمات على السفن في منطقة البحر الأسود، هناك استشعار تركي بأن الأمور يمكن أن تخرج عن السيطرة إذا لم تكن هناك اتجاهات ومبادرات دبلوماسية لإعادة إدارة هذا التصعيد ومنع خروج هذا التصعيد عن السيطرة. هذا اليوم مسألة تسليح منطقة البحر الأسود تزداد خطورة أكثر من أي وقت مضى. العالم يمر بفترة حرجة من الاضطرابات، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، إغلاق مضيق هرمز أثر إلى حد كبير على الاقتصادات العالمية، رفع من أسعار النفط، ارتفعت أسعار المواد الغذائية. أيضا البحر الأسود هو ممر لمواد غذائية رئيسية بالنسبة للعالم، الحبوب، الغذاء، وحتى جزء مهم من النفط من آسيا الوسطى يتم تصديره إلى العالم عبر البحر الأسود. وبالتالي إذا تفاقمت الأمور في منطقة البحر الأسود ستكون الارتدادات الاقتصادية على العالم بأسره مضاعفة بسبب الحرب الإرهاب في الشرق الأوسط. وبالتالي هنا تبرز أهمية المنطق الذي تقود فيه تركيا سياستها الخارجية إزاء الاضطرابات والصراعات العالمية، والذي يرتكز بدرجة أساسية على الحاجة إلى إيجاد مسارات سياسية، لأن هذه المسارات السياسية يمكن أن تتعامل بشكل فعال مع التحديات المرتبطة بهذه الصراعات. والأمر الآخر والأهم بأن هذه الصراعات لا يمكن أن تحسم بالقوة العسكرية، يعني الحرب الروسية الأوكرانية مضى عليها سنوات، ليس لا روسيا قادرة على حسم هذا الصراع عسكريا، ولا أوكرانيا والغرب أيضا قادرين على حسم هذا الصراع عسكريا. وبالتالي التسوية السياسية لا مفر منها. كلما تأخرت التسوية السياسية كلما ارتفعت تكاليف هذا الصراع على روسيا وأوكرانيا والغرب، وأيضا على تركيا كونها جزء من هذا التوازن في منطقة البحر الأسود، وكلما تعقدت مهمة إعادة إحياء المسار الدبلوماسي. لذلك تركيا اليوم حريصة على إعادة إحياء هذا المسار الدبلوماسي من أجل الحفاظ على فرص جدية وحقيقية يمكن أن تؤدي فعلا إلى تشكيل تحول في مسار الحرب الروسية الأوكرانية.
1: نعم، أعود إليك مرة أخرى دكتور محمود. لعلك تدرك بأن منظمة شنغهاي كانت أيضا حاضرة من خلال تأكيدات الرئيس في زيادة نفوذ تركيا ورغبتها في ذلك، الآلية العملية التي يمكن أن تتأتى في هذا المسار تحديدا، كيف لتركيا أن تعمل على زيادة نفوذها من خلال توجهها صوب منظمة شنغهاي؟
0: نعم، أعتقد هذه نقطة مهمة. إذا ما لاحظنا سلوك السياسة الخارجية التركية ورؤية الرئيس أردوغان في التعامل مع القضايا الدولية، نجد أننا الآن أمام عملية إعادة تعريف لدور تركيا بحيث تصبح مؤثرة أكثر في الشأن الدولي والعالمي أكثر من تأثيرها في الشأن الإقليمي. وهذه المرة تركيا تعيد تعريف هذا الدور ليس بدورها طرفاً في جسر ولا جزءاً من محور، بل هي دولة قادرة بحكم موقعها الجغرافي وبحكم علاقاتها فوق الممتازة مع العديد من الأطراف المتناقضة. يعني نجد اليوم تركيا قادرة أن تتواجد في شنغهاي، وقادرة أن تتواجد في الناتو، وقادرة أيضاً أن تقوم بتوسيع عمقها الاستراتيجي في المنطقة بالتحالف مع باكستان والسعودية، وأيضا السعي لضم دول أخرى. وبالتالي نحن نتحدث عن استقلال استراتيجي لتركيا، عن إعادة كتابة أو السياسة الخارجية التركية وتعريفها بشكل يخدم مصالح تركيا كدولة فوق التبعية وتمارس نوع من الاستقلال، وأيضا عامل ثقة على المستوى الدولي. وتحدث قبل قليل الأستاذ محمود أيضا عن دور تركيا في بين روسيا وأوكرانيا، اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، يعني في أكثر من صراع في اليوم تركيا تلعب دور الوساطة، بل أكثر من الوساطة هي تعمل على توجيه السياسة الخارجية حتى في موضوع الشرعية. وتحدثت قبل قليل عن طرح الرئيس أردوغان في قمة شنغهاي وفي قمة الناتو عن موضوع غزة ولبنان والمظلومية التي يتعرض لها الشعبان من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ودعم وحدة وسلامة أراضي سوريا، وهذا ويعني التنظيمات الانفصالية القضاء عليها سواء في تركيا أو في خارج تركيا. كل هذا ضمن منظومة تحاول تركيا أن تقدم نفسها كدولة تقدم الحلول. وأعتقد هذه أستاذ أحمد في سؤالك الكريم الآلية التي تقدم نفسها بها اليوم لكل المنظمات الدولية العسكرية منها أو السياسية أو الاقتصادية، أنها دولة تبعث ثقة قادرة على تأمين الاستقرار والمساهمة فيه وتقديم الحلول والمساهمة فيها.
1: نعم دكتور محمود، أعود إليك مرة أخرى. أستاذ محمود، نأتي إلى الملف الذي لطالما تحدث عنه الكثير المتعلق بحلف مكة. الدوافع الحقيقية التي دفعت هذه الدول الثلاثة إلى إبرام هكذا حلف في توقيت تشهد فيه المنطقة تضررات عديدة في الأراضي الفلسطينية في غزة وفي رام الله وكذلك في سوريا، ما هي الدوافع الحقيقية برأيك؟
2: هذه الدوافع هي على مستويات متعددة، منها ما هو مرتبط باتجاهات استراتيجية طويلة الأمد لدى تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية لتشكيل هذا التحالف، والمحادثات التي كانت بين هذه الدول لم تبدأ خلال سنة أو سنتين، بل بدأت قبل فترة طويلة وصولا إلى هذه المرحلة. طبعا الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، تحدي إسرائيل للمنطقة ما بعد حقبة 7 أكتوبر، الاتجاه الأمريكي لتخفيف الانخراط والالتزام الأمني في هذه المنطقة، كلها من العوامل التي سرعت في تشكيل هذا التحالف. هناك منطق يقوم عليه هذا التحالف، منطق استراتيجي، وهو أن هذه المنطقة والعالم الإسلامي عموما بحاجة إلى الاعتماد على نفسه من أجل إدارة شؤونه بمعزل عن التدخلات الخارجية أو حتى عن الأدوار الخارجية. تاريخيا على سبيل المثال كانت الولايات المتحدة الأمريكية تلعب أو تشغل حيزا كبيرا في البنية الأمنية الإقليمية في هذه المنطقة. اليوم هناك

0: اتجاه استراتيجي أمريكي من أجل تقليص الانخراط الأمريكي في هذه المنطقة وتوكيل مهمة الحلفاء في هذه المنطقة الاعتماد على أنفسهم في ملء الفراغات الأمنية الناجمة عن تقليص هذا الانخراط. لذلك إدارة الرئيس ترامب سرعت إلى الترحيب في بتحالف مكة، لأنه هذا التحالف يساعدها إلى حد كبير في أنه وجود تكتل هو شريك وحليف للولايات المتحدة الأمريكية، وفي الوقت نفسه قادر على منع أي دول تهدد المصالح الأمريكية من ملأ هذه الفراغات. هذا أولا. ثانيا، اليوم تركيا هي دولة مهمة ومؤثرة في العالم الإسلامي وفي المنطقة. المملكة العربية السعودية هي يعني دولة وازنة وقوة وازنة في العالم العربي، ولديها أيضا علاقات قوية مع العالم. وباكستان هي دولة أيضا تمتلك إمكانات عسكرية ولديها سلاح نووي، وبالتالي أن تجتمع هذه الدول في تحالف واحد هذا يعني مزيجا من عناصر القوى المختلفة الذي يمكن أن يؤدي إلى تشكيل تحالف قادر فعلا على تغيير المسارات في هذه المنطقة. طبعا هذا التحالف أنا ألاحظ بأنه حتى يعني تركيا عادة ما تؤكد أنه هذا التحالف ليس موجها ضد أحد، وهذا صحيح، يعني هو التحالف دفاعي بالأصل. هذه الدول لا ترغب في الدخول في حروب وصراعات مع أحد، لكن في نفس الوقت هناك بيئة أمنية أقليمية هشة للغاية تفرض على هذه الدول أن تتحرك من أجل الدفاع عن مصالحها. اليوم هناك مشاريع تهدد أمن واستقرار هذه المنطقة. إسرائيل وما تقوم به في هذه المنطقة هو تهديد للتوازن الإقليمي، تهديد لمصالح هذه الدول.
1: وهذا هو سؤالي لك التالي، يعني كيف قرأت تل أبيب هذا الحلف الذي تشكل من ثلاث دول إسلامية وازنة بقواها العسكرية والسياسية والاستراتيجية، لا سيما هناك دعوات من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان بانضمام الدول الإسلامية الأخرى، وهو ليس كما قال وتفضلت به أيضا أنت بأن هو حلف دفاعي وليس موجه ضد أي دولة.
0: يعني أعتقد بأنه الإسرائيليين يعتبرون هذا الحلف بأنه سبق استراتيجية خطيرة، يعني للمرة لمجموعة من الأسباب. للمرة الأولى نتحدث عن التحالف بين قوى في العالم الإسلامي لديها عناصر قوة مختلفة أو مزيج من القوة، وبالتالي لم يسبق لإسرائيل أن تعاملت مع هذا الوضع. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني أنه هذا التحالف أصلا يقدم نفسه على غرار حلف الناتو، يعني بمعنى أنه لا يستند فقط إلى اتفاقية دفاع مشترك، بل أيضا يطمح إلى أن تنضم إليه المزيد من الدول في المستقبل. وبالتالي هناك بيئة أقليمية متحولة تتعارض بشكل واضح مع مصالح إسرائيل. المستوى الثالث، وأيضا أعتقد بأنه مستوى مهم، أنه اليوم الدافع الأساسي الذي دفع المملكة العربية السعودية وتركيا إلى الانخراط في هذا التحالف هو أن كلا البلدين بدأ يتعاملان مع التحدي الإسرائيلي للمنطقة في حقبة 7 أكتوبر على أنه تهديد لجميع دول المنطقة. لكن نقطة أخرى بس لو سمحت لي، لأنه مهمة جدا. هذه المرة الأولى التي نشهد فيها هذا الانسجام الاستراتيجي بين تركيا والمملكة العربية السعودية، وهذا الأمر له دلالات كبيرة في الحسابات الإسرائيلية. اليوم إسرائيل تتعامل مع تركيا على أنها تهديد لها في هذه المنطقة، لذلك أن تنخرط تركيا في تحالف دفاعي مع دولة بحجم المملكة العربية السعودية هذا يعني تحول كبير في البنية الإقليمية والجيوسياسية بالنسبة لإسرائيل.
1: نأتي على الملف السوري دكتور محمود. لطالما كانت تركيا سباقة من الدول الأولى في دعم استقرار وأمن سوريا، الانعكاسات برأيك على كل هذه المسارات التركية التي ستنعكس على الداخل السوري وعلى المنطقة؟
2: نعم، يعني تركيا منذ بداية الثورة السورية وحتى هذه اللحظة تعمل على دعم استقلال سوريا ووحدة أراضيها، ليس فقط من منظور أمني مجرد أنها دولة مجاورة لسوريا وفقط تأمين الحدود، بل كما ذكرت هي ضمن رؤية استراتيجية للمنطقة بالشكل الأوسع. وحتى يعني اليوم نرى التحولات الكبيرة في منطقتنا والتي كشفت يعني هشاشة الضمانات الأمنية الخارجية. اليوم وحدة واستقرار سوريا داخليا بكل مكوناتها ودعم تركيا للوحدة الداخلية وتفكيك أي منظمات مسلحة داخل سوريا وتقوية الدولة كمركز للقرار وضامن للأمن في البلد، وهذه الدولة هي صديق وحليف سينعكس استراتيجياً

0: على كل أبعاد العلاقة بين تركيا وسوريا وتركيا والمنطقة العربية والإسلامية بأكملها. نتحدث اليوم عن قطار الحجاز وعودة هذه المشاريع في مجال التجارة، في مجال الطاقة، في سلاسل الإمداد. وعندما نتحدث عن أزمات مثل أزمة مضيق هرمز والملاحة البحرية، تبرز أهمية الحدود البرية والممرات البرية. نعلم أن يعني تمتلك سوريا وتركيا حدود طويلة بينهما، وبالتالي هي ممر مهم واستراتيجي ولكل أبعاد التجارة والاقتصاد والطاقة بين البلدين، وبالتالي أعتقد هذا سيقوي البلدين، العلاقة بينهما وهذه الصداقة المتنامية والتحالف ورعاية دولة مستقرة كتركيا لدولة ناشئة مثل سوريا بشكل يعني يحافظ على مصالحها واستقرارها الداخلي، هو أمر مهم يعني وحقيقي ويساهم في بناء سوريا واستقرارها.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، وكذلك الشكر موصول لضيفي هنا في الأستوديو الأستاذ محمود علوش الباحث في

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

الكويت تعلن تصديها لصواريخ ومسيرات إيرانية، وواشنطن تمدد انتشار قواتها في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. أهلا بكم من جديد إلى نشرة الأخبار من تي آر تي عربي. شهيدان فلسطينيان برصاص المستوطنين في قرية المغير قرب رام الله، وقوات الاحتلال ترفع حالة التأهب مع اقتراب الأعياد اليهودية. جماعة الحوثي تقصف مديريات الساحل الغربي في اليمن وسط استمرار معركها مع القوات اليمنية غرب محافظة تعز.

قال الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وبطائرة مسيرة معادية قادمة من إيران. وأشارت رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الكويتية في منشور على منصة إكس إلا أن أي أصوات انفجارات قد تسمع هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن السلطات المختصة. هذا وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة اضطرت إلى التحرك عسكريا ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا سيطرة بلاده في الوقت الحالي على مضيق هرمز. وقال ترامب إن الولايات المتحدة لو لم ترسل قاذفات بي 2 قبل عام لتدمير

0: قدرات إيران النووية لكانت طهران على بعد أسبوعين من امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن امتلاك إيران سلاحا نوويا كان يعني اختفاء إسرائيل والشرق الأوسط، وأن إيران كانت ستستهدف أيضا مدنا داخل الولايات المتحدة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير الدفاع الأمريكي بات هاكسوث أنه مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة قد تعكس استعدادا لاحتمال استمرار المواجهة مع إيران إلى العام المقبل. كما نقلت عن مصادر مطلعة أن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية مفتوحة الأمد تهدف إلى منح الرئيس دونالد ترامب خيارات أوسع مع انتشار 19 سفينة حربية ووحدات دفاع جوي ومقاتلات وقوات مظلية في المنطقة، وأن مدة انتشار بعض وحدات الدفاع الجوي رفعت من 9 أشهر إلى 12 شهرا، بينما أمضت وحدات أخرى أكثر من عام في الشرق الأوسط. أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع حصيلة الضربات الأمريكية التي استهدفت البلاد الليلة الماضية. وأكد وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة 108 آخرين بالهجمات الأخيرة. تأتي هذه الحصيلة في ظل تصعيد عسكري متجدد بين واشنطن وطهران مع تبادل الضربات. أكدت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بدأ مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته في العاصمة السعودية الرياض. ويهدف التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بوصفه إطارا للتعاون الدفاعي البحري إلى تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على أهداف أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين والعراق ودول أخرى في المنطقة، ردا على موجة ضربات أمريكية واسعة أدت إلى مقتل عسكريين إيرانيين على وقع تصعيد مستمر بين الجانبين وتهديدات واشنطن بحرب اقتصادية خانقة على إيران.
1: على أشدها تعود الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بعد توقفها لأسابيع بين الولايات المتحدة وإيران إثر تعثر المسار الدبلوماسي ودخوله في نفق مظلم. 100 هدف إيراني أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهدافها، شملت أنظمة دفاع جوي ورادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام، إضافة إلى ناقلتي نفط حكوميتين إيرانيتين لأول مرة ضمن سياسة ناقلة مقابل ناقلة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سرعان ما ردت إيران بهجوم واسع النطاق بالصواريخ البالستية تعلوها أسراب المسيرات ضمن عملية وصفت بالحاسمة أعلنها الجيش الإيراني ضد أهداف أمريكية في المنطقة، مستهدفا حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن. أسفرت وفق الحرس الثوري عن قتلى من القوات الأمريكية

0: منطلقا للقصف الأمريكي الأخير على إيران، القصف الذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين الإيرانيين ومن قوات البسيج في كرمنشاه وبوشهر وهرمزغان وخوزستان جنوب غربي إيران بحسب وكالة الأنباء الرسمية. تلوح طهران بمزيد من التصعيد إذا استمرت الهجمات الأمريكية، فيما توعد ترامب بتنفيذ ضربات أشد وأقوى بكثير. يصرح ترامب أيضا بتفضيله الوضع الراهن المتمثل بسيطرة أمريكية شبه كاملة على مضيق هرمز، على أن توقع إيران اتفاقية عديمة القيمة وفق تعبيره، زد عليها حربا اقتصادية لا هوادة فيها تسحق النظام الإيراني وتعزله اقتصاديا، بحيث لن يكون أمامه خيار سوى التوصل إلى اتفاق. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: استشهد شاب وطفل فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. ونقلت وسائل أعلام محلية عن رئيس المجلس القروي في المغير أمين أبو علي تأكيده اقتحام مستوطنين وقوات الاحتلال وسط القرية قرب المسجد الكبير ومهاجمة منزلين مع سرقة أغنام أحد المزارعين. هذا وأوضح أن قناصة من الجيش الإسرائيلي اعتلوا مباني وسط القرية، وعندما حاول الأهالي التصدي للمستوطنين أطلق القناصة الرصاص الحي باتجاههم. أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدتي رام وعناتا شمال القدس المحتلة وشمال شرقها، وانتشرت في عدد من الأحياء وسط تحركات عسكرية في المنطقة. تأتي هذه الاقتحامات في ظل اتساع نطاق حملات الدهم والاعتقالات وهدم المنازل والمنشآت وتجريف الأراضي الزراعية في الضفة الغربية المحتلة، في وقت تشهد فيه مناطق عدة من الضفة تشديدا للإجراءات العسكرية والقيود على حركة الفلسطينيين. أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير رفع حالة التأهب في الضفة الغربية مع تجهيز فرقة عسكرية إضافية لتكون على أهبة الاستعداد، بحسب ما نقل موقع عبري. وقال الموقع أن التعليمات جاءت تحسبا للحاجة إلى تعزيز القوات والاستعداد لمختلف السيناريوهات. في هذه الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء مناورات عسكرية الخميس شمال الضفة الغربية تتخللها حركة نشطة لقوته. قال مركز بيت سليم الحقوقي الإسرائيلي إن خربة التبان جنوب الضفة الغربية أصبحت القرية الفلسطينية رقم 66 التي تهجر إسرائيل سكانها بالكامل منذ أكتوبر 2023.

0: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بئر مياه لتغذية مزارع في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وترفض سلطات الاحتلال منح الفلسطينيين أي تراخيص لحفر أبار ارتوازية، وهو ما فاقم من خسائر موسم العنب في البلدة.
1: هكذا تركت آليات الاحتلال الإسرائيلي بئر المياه الارتوازي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما أجبر الجنود أصحابه على البقاء في غرفة ليراقبوا فقدان مصدر المياه الوحيد لهم ولمزروعات بقيت في ظل منع وصولها إليهم.
2: هدو زي ما انتم شايفين هذا عمقه 42 متر. كنا بندور على مصدر للمياه يعني من شان نروي محصولنا الزراعي ونقدر نعيش. أنا عندي يعني دوالي بسقيهم، يعني صعب اليوم ان نقدر نجيب مصدر ميه ظل الحاله الموجوده.
1: وفق توثيق بلديه بيت أمر، يهدم الاحتلال ويغلق بالخرسانه سنويا قرابه 20 بئرا وبركه تجميع، حارما المزارع

0: عين مياه ري كروم العنب، إجراءات تكبد أصحابها خسائر بعشرات آلاف الدولارات، وتضع مئات الدنومات تحت خطر الجفاف بحجة غياب التراخيص.
1: عندما يقوم المواطن أو المزارع عند جني الثمار من أرضه، يقوم الاحتلال بمداهمة هذه الأماكن وهدم الأبار الارتوازية، وخاصة في بلدة بيت أمر. يعني لم يمر هناك أسبوعان أو شهر إلا يقوم باقتحام بعض المناطق وهدم الأبار.
0: تظهر بيانات مكتب الأمم المتحدة أوتشا استحواذ الخرير على 40% من المنشآت المائية المستهدفة بالضفة، مع رفض عسكري لطلبات الترخيص يتجاوز 98%. سياسة ممنهجة لتجفيف المحاصيل وتحويل الأراضي إلى بؤر يسهل ابتلاعها لمصلحة الاستيطان. مع كل بئر يهدمها الاحتلال الإسرائيلي، تفقد عائلات فلسطينية مصدر مياهها ورزقها، فالأرض مثل أهلها عطشة، والزراعة تموت أمام أعين أصحابها. سامر رويشة، تيرة عربي، الخليل.
2: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أثناء تفقده قواته في غزة إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في القطاع. وأضاف نتنياهو من منطقة الخط الأصفر التي تفصل بين مناطق سيطرة القوات الإسرائيلية ومناطق سيطرة حماس إن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع وسيبقى على هذا الخط، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر على 60% من قطاع غزة ولن تتراجع. أكد طبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة تعرضه للاعتداء من جانب السجنين الإسرائيليين وحرمانه من النوم وتهديده بمنعه من نقل معلومات إلى محاميه بشأن ظروف اعتقاله.
3: يواصل الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة مواجهة ظروف اعتقال قاسية داخل السجون الإسرائيلية، حيث يقول إنه يتعرض للضرب المتكرر والحرمان المتعمد من النوم، إلى جانب تهديده لمنعه من إبلاغ محاميه بتفاصيل ما يتعرض له. وبحسب شهادة نقلها محاميه، أفاد أبو صفية بأن السجانين يعتدون عليه فيما يستخدم الضجيج ومكبرات الصوت خلال ساعات الليل لمنعه من النوم. وتثير حالة أبو صفية الصحية مخاوف متزايدة، خصوصا بعد نقله في أغسطس من منشأة احتجاز تحت الأرض إلى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون في سجن الرملة، كما أظهرت سجلات طبية إصابة في عينه اليسرى إلى جانب شكاوى من إصابات في الرأس والصدر. وتطالب جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالسماح لطبيب مستقل قل بفحص أبو صفية، مؤكدة أن استمرار تأخير الفحص يفاقم المخاوف بشأن وضعه الصحي وظروف احتجازه. أبو صفية معتقل دون لائحة اتهام أو محاكمة منذ 27 ديسمبر 2024 عقب اقتحام مستشفى كمال عدوان وإخراجه من الخدمة. وفي الوقت نفسه تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية تطالب بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة بينهم أبو صفية، لا يزالون رهن الاعتقال دون توجيه اتهامات أو محاكمتهم. راما مطلو، تيرت عربي.
2: قتل شخص بغارة إسرائيلية جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للأعلام الرسمية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشآت لحزب الله ردا على إطلاقه مسيرتين باتجاه قوته. وأوردت الوكالة اللبنانية أن غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية قتلت مواطنا وأصابت آخرين، وأضافت أن الاحتلال شن فجرا عدة غارات على المنطقة. استهدفت جماعة الحوثي مديريات الساحل الغربي ب14 صاروخا باليستيا وعشرات المسيرات بحسب ما أعلنت القوات الحكومية اليمنية. وقالت القوات الحكومية أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من المسيرات في محور تعز وأخرى في مديريات الساحل الغربي، ونفذت مواجهات مع الحوثي في 6 محاور بجبهتي الكتحة وحمير غربي مدينة تعز.

0: وينضم إلينا من مأرب خليل المليكي، ومعك نطلع على المزيد من التفاصيل.
1: نعم، القوات الحكومية أعلنت خلال الساعات الماضية أن معارك محتدمة في جبهة الكدح غرب تعز مع جماعة الحوثي. هذه المعارك حسب مصدر عسكري خاص ما زالت حتى الآن مستمرة، وهي معارك شديدة كما وصفها مصدر عسكري بأنها وجها لوجه بالأعيرة، سواء الأعيرة المتوسطة أو الصغيرة أو القذائف الهون التي تستخدم في هذه المعارك. يبدو أن الطرفين بدأ بالمعارك على الأرض قبل قبل أيام، كانت ربما هي اختبارات للدفاعات الجوية أو اختبار الطيران المسير وكذلك الصواريخ لكلا الطرفين. اليوم معارك على الأرض في غرب تعز، وهي جبهة مهمة بالنسبة للوصول إلى الساحل الغربي. الوصول إلى الساحل الغربي معناه أن جماعة الحوثي تريد الوصول إلى باب المندب وإلى منطقة الخوخة وإلى المخا، هذه المناطق التي تعتبر أهم ما يطمح إليه الحوثي ويريد الوصول إليه خلال الأيام القادمة. لكن المصدر العسكري من محافظة تعز، من محور تعز، قال بأن قوات الجيش اليمني قضت على التهديد وعلى مصادر التهديد وضربت منصة للصواريخ كانت تستخدمها جماعة الحوثي في الإطلاق إلى منطقة المخا وكذلك إلى مناطق موزع والوازعية، وهي مناطق محاذية للساحل الغربي وتعتبر خط الدفاع الأول لهذه الجبهة المهمة غرب تعز. المهم في الأمر أن هذه الاشتباكات اليوم هي محاولة لكسر الدفاعات الأولى للجيش اليمني في هذه المناطق، وهي معارك محتدمة ما زالت تحدث حتى اللحظة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك. حدد رئيس التركي رجب طيب أردوغان مواقف تركيا تجاه عدد من الملفات الدولية والإقليمية، مؤكدا تمسك أنقرة بتوسيع نفوذها وحماية مصالحها ودعم أمن المنطقة واستقرارها. وأوضح أردوغان أن توجه أنقرة نحو منظمة شنغهاي يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى زيادة نفوذ تركيا، وأشار كذلك إلى رغبة تركيا في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سلميا في أقرب وقت. وفيما يتعلق بحلف مكة، أكد أردوغان أن الحلف يهدف إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها بمشاركة الدول الشقيقة، كما أشار إلى أن وحدة سوريا بجميع عناصرها تمثل أولوية لتركيا، وأضاف أنه يجب طي صفحة الإرهاب وإنهاء عهد السلاح والعنف مع حل تنظيم قسد. داخليا أشار أردوغان إلى أن أنقرة تتعامل مع مسار تركيا بلا إرهاب بناء على خريطة طريق وخطة وجدول زمني محدد، وأكد أن تركيا لا تسعى إلى أراضي أي دولة، مشددا على ضرورة أن تدرك اليونان أن تركيا لن تسمح بانتهاك حقوقها. أعلن رئيس الوزراء بجمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستل إقالة وزير الأشغال العامة والنقل أرهان أريكلي عقب حادث انقلاب عبارة قبالة سواحل جيرنا. وقال في تصريحات أن القرار يأتي لضمان سلامة التحقيق وطمأنة الرأي العام إثر الحادث الذي أسفر عن مصرعي 8 أشخاص وفقدان 20 آخرين، مؤكدا أن السلطات وسعت نطاق تحقيقها في انقلاب العبارة التي كانت متجهة إلى ميناء تاشوجو في ولاية مرسين جنوب تركيا. قتل 9 أشخاص وأصيب أكثر من 30 شخصا بهجمات روسية استهدفت منشآت طاقة ومباني سكنية في خاركيف وأوديسا. وأفادت شركة توزيع الطاقة في خاركيف أن 9 من عمال الشركة قتلوا وأصيب 24 في قصف روسي، مؤكدة أن الشركة تعمل في ظروف صعبة نتيجة الهجمات الروسية التي تسببت بقطع إمدادات الطاقة وحرمان المدينة من الكهرباء مرارا خلال الشهر الماضي. وفي أوديسا أكدت السلطات إصابة 8 أشخاص وإلحاق دمار بالمباني والبنى التحتية.

0: بالمدينة. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى وقف الحرب في المنطقة، وبحث الجانبان خلال استقبال الرئيس المصري نظيره الصيني في قصر الاتحادية بالقاهرة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أكدا دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في المنطقة. ووصل الرئيس الصيني إلى مصر في إطار زيارة رسمية.
1: قمة مصرية صينية جديدة يبدو أنها تمهد لمرحلة أعمق من الشراكة بين البلدين على مستويات متعددة. فزيارة الرئيس الصيني للقاهرة شي جين بينغ الأولى منذ 10 سنوات أعلن فيها تطوير التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمرحلة جديدة من الأعمال في قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات والألياف الكيماوية وغيرها من صناعات لا تستهدف مصر استثمارات فيها بقدر ما تسعى لتوطينها.
2: للصين مشروعات هامة جدا على جانبي قناة السويس، لكنها تتطلع في تقديري إلى اتفاق استراتيجي أكبر بكثير يعودها تعد مصر بموجب هذا الاتفاق نقطة حيوية وأساسية في مشروع الحزام والطريق. الملف الثاني التسليح، مصر تتطلع إلى اقتناء عدد من منظومات تسليحية الصينية المتقدمة جدا وخاصة طيارة G16.
1: سياسيا تتبنى مصر والصين مواقف متقاربة في ملفات إقليمية عديدة كالحرب في غزة والتصعيد الأمريكي والإيراني وأمن البحر الأحمر، وتتوافق رؤى الدولتين في ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية والتشديد على حرية حركة الملاحة. بينما تحتفي مصر والصين ب70 عاما على تدشين علاقاتهما الدبلوماسية يسيران نحو المستقبل في تعميق الشراكة الاقتصادية، فالتبادل التجاري ارتفع بين البلدين إلى أكثر من 20 مليار دولار، والاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت 10 مليارات. زيارة الرئيس الصيني الثانية لمصر في 10 سنوات يرى فيها محللون فرصة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وعسكريا، لا سيما وأنها تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية والتغييرات الاقتصادية، شراكة تستفيد فيها الصين من موقع مصر الاستراتيجي وتدعم مصر في توطين الصناعات والتكنولوجيا وتنويع سلاحها. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
0: تعيش مدينة سبتة الإسبانية أزمة هجرة غير مسبوقة بعدما عبر نحو 72 ألف شخص من المغرب خلال الأسابيع الخمسة الماضية، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مهاجر عالقين داخل جيب سبتة.
3: تعيش مدينة سبتة الإسبانية أزمة هجرة غير مسبوقة بعدما عبر نحو 72 ألف شخص من المغرب خلال الأسابيع الخمسة الماضية، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مهاجر عالقين داخل الجيب. وأثارت الأزمة احتجاجات متواصلة وسط اتهامات للحكومة الإسبانية بالتباطؤ في احتواء الوضع ومطالب بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم أو توزيعهم على مناطق إسبانية أخرى.
4: ما الذي يدفعنا للبقاء عالقين هنا؟ لا يمكننا ببساطة أن نقول سأركب السيارة وأغادر، نعتمد هنا على قارب والوضع على وشك الانهيار. إن فكرة انفجار كل شيء مرعبة، لذا دعونا نأمل أن يحل الأمر.
3: رئيس بلدية سبتة دعا السكان إلى التكاتف مؤكدا أن المدينة تدافع عن وحدة الأراضي الإسبانية وسيادتها، وأن أبنائها متحدون مهما اختلفت دياناتهم ومعتقداتهم.
5: إن سبتة بعزيمتها وشجاعتها تدافع اليوم عن وحدة أراضي إسبانيا وسيادتها، لتظهر وتؤكد أن هذا شعب عازم على عدم الاستسلام وعدم الهزيمة والدفاع عن سبتة. جميعهم متحدون ومتكاتفون كما قلت للتو في الحفل الرسمي، مهما كانت ديانتهم أو اسمهم أو معتقداتهم.
3: وفيما تحولت الأزمة إلى ساحة سجال سياسي بين الحكومة والمعارضة، عززت مدريد مراكز الإيواء ونشرت أكثر من 1600 شرطي، لكن السلطات المحلية ترى أن هذه الإجراءات لا تزال دون مستوى التحدي المتصاعد. عبد الله الخطيب، تارت عربي.
0: بعد أقل من شهرين من تسلمه منصبه، حضر رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام جلسة المساءلة الأسبوعية، ويعد بيرنام أكثر قبولا وشعبية من سابقه كير ستارمر، لذا يأمل حزب العمال الحاكم ترميم شعبيته من خلال الحكومة الجديدة.
6: تحديات كبيرة وملفات ساخنة حملها رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام إلى قصر وستمنستر في العاصمة لندن لحضور جلسة المساءلة في البرلمان البريطاني، وهي الأولى له رئيسا للوزراء. بيرنام الذي حضر إلى مجلس العموم الذي التأم بعد عطلة الصيف أشار إلى إنجازات حكومة حزبه العمالية في الفترة الماضية، إلا أنه شدد على أنه سيعمل على إعادة تحديد الأولويات لتخفيف معاناة البريطانيين.
5: أريد تغيير الواقع الحالي من خلال تقديم المزيد من الدعم للشباب لنبدأ الاستثمار في نجاحهم بدلا من دفع ثمن الفشل كما فعلنا لسنوات عديدة في ظل حكومات متعاقبة.
6: زعيمة المعارضة شككت فيما يقول رئيس الوزراء.
7: ارتفعت تكلفة الاقتراض الحكومي يوم أمس إلى أعلى مستوى لها منذ 18 عاماً، فكيف يخطط للتعامل مع تكاليف الديون الحكومية المتزايدة؟
6: آراء المواطنين اختلفت حول الآمال العريضة والخطط الطموحة التي طرحها بيرنام.
8: لا توجد أموال في الخزينة، وسيكون الأمر صعباً، لكن وجه جديد وأفكار جديدة يعطياني الأمل.
9: لديه مهمة صعبة، ولتنفيذ برنامج الحكومة الانتخابي سيحتاجون إلى أموال كثيرة.
10: الكلمات رخيصة، لذلك العمل يدعم الوعود، لكن نخشى أن تكبل أيدي بيرنهام بآراء الإداريين والمستشارين.
6: بيرنام أكد أن سياسة حكومته الخارجية ستستمر في دعم أوكرانيا، فيما شدد وزير الخارجية إد ميليباند في إيجازه البرلماني على اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية وممارساتهم الإجرامية ضد السكان الفلسطينيين. الحكومة الحديثة العهد تواجه كذلك العديد من التحديات، منها التغيير المناخي، إذ عانت بريطانيا ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة خلال هذا الصيف، فيما تتصدر أزمات أخرى اهتمامات الجمهور مثل الهجرة والغلاء المعيشي.
11: أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام التزامه بجدول أعمال وسياسات حزب العمال المعلنة في آخر انتخابات عامة، إلا أنه شدد على ما أسماه إعادة جدولة الأولويات لكسب الشارع واستعادة شعبية الحزب المتهاوية مؤخرا، غير أن مراقبين شككوا بإمكانية تحقيق هذه الأهداف بسبب حجم الدين العام والتحديات الكبيرة محليا ودوليا. حيدر الصافي، ترت عربي، لندن.
0: ختام نشرتنا إلى العناوين. الكويت تعلن تصديها لصواريخ ومسيرات إيرانية، واشنطن تمدد انتشار قواتها في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. شهدان فلسطينيان برصاص المستوطنين في قرية المغير قرب رام الله، وقوة الاحتلال ترفع حالة التأهب مع اقتراب الأعياد اليهودية. جماعة الحوثي تقصف مديريات الساحل الغربي في اليمن وسط استمرار معاركها مع القوات اليمنية غرب محافظة تعز. ختام النشرة، إلى اللقاء.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. مجموعة العشرين باستثناء الصين تؤيد التحرك ضد اختلالات التجارة العالمية. نمو قوي للصادرات الزراعية الأردنية خلال النصف الأول من العام.

0: أبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أسف بلاده لعدم تمكن اجتماع وزراء مالية مجموعة الـ20 من إصدار بيان مشترك، ودعا المتحدث المجموعة إلى الاستناد إلى مبادئ التوافق والمشاركة المتساوية والموضوعية والإنصاف على حد وصفه. يأتي ذلك بعد حصول الإدارة الأمريكية على تأييد جماعي من مسؤولي المجموعة الماليين باستثناء الصين لاتخاذ إجراءات تناهض السياسات والتشوهات في التجارة الدولية.
1: تأييد جماعي انتزعته الإدارة الأمريكية في الاجتماع الأخير للقيادات المالية لمجموعة الـ20 باستثناء الصين لمواجهة السياسات التي وصفت بغير الصديقة للسوق والاختلالات التجارية الناجمة عن الاعتماد المفرط على التصدير. وخلال المناقشات التي استضافتها الولايات المتحدة، حذر وزير الخزانة الأمريكي مما وصفه بإغراق الأسواق العالمية بفيض مستمر من السلع الرخيصة، معللا ذلك بأنه غير مستدام.
2: المبادئ المتفق عليها أن الاقتصادات غير القائمة على اقتصاد السوق والتي تصدر كميات هائلة من الصادرات الرخيصة غير مستدامة، وأعتقد أن رغبة 19 دولة في معالجة هذه المسألة تظهر مدى ضخامة المشكلة.
1: وقد انعكس هذا التوجه في البيان الختامي للمجموعة الذي دعا الاقتصادات ذات الفوائض الخارجية المفرطة بمواصلة حفز الاستهلاك المحلي ومعالجة القيود التي تعرقل النمو في الأسواق المختلفة. في المقابل لم تقف الخلافات عند ملف الفوائض التجارية فحسب، بل امتدت لتشمل سلاسل الإمداد والمعادن الأساسية والأتربة النادرة، حيث حذرت اليابان من تداعيات قيود التصدير التي فرضتها الصين على المعادن النادرة، لتدعو مجموعة الـ20 صراحة إلى تجنب القيود غير الضرورية لضمان التدفق الطبيعي للسلع. وعلى وقع التوترات التجارية، شهدت الأسواق المالية موجة بيع واسعة في أسواق السندات العالمية وارتفاعا في العوائد بالتوازي مع ترقب الأسواق قرارات السياسة النقدية وتحركات بنك اليابان المركزي، بينما دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إلى تنسيق شامل يتضمن معالجة العجز المالي المتزايد في الولايات المتحدة لضمان إعادة التوازن للاقتصاد العالمي. في المقابل أبدت الصين اهتماما محدودا بدعوات خفض الدعم لقطاعاتها الصناعية وإعادة توازن اقتصادها، بينما لا تزال عملتها اليوان مثار انتقادات الدول التي تميل موازينها التجارية للصين. وتأتي الاجتماعات في ظل قفزة قوية للصادرات الصينية قاربت 24% على أساس سنوي في يوليو الماضي، تركزت بشكل خاص في قطاعات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وسط ضعف مزمن في الطلب المحلي. ورغم إقرار أوروبا بوجود فجوات في تجارتها مع الصين، فإن وزير المالية الألماني حذر من مخاطر الضبابية في الاقتصاد العالمي والحروب التجارية الأمريكية التي وصفها بالسم الزعاف المقوض لثقة المستثمرين والمعوق للنمو العالمي.

0: ألمي. حسان محمد، تيغت عربي.
1: لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من المنامة الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور أسامة معين. أهلا بك دكتور أسامة. إذن العالم لا يتاجر بشكل متوازن، مجموعة العشرين باستثناء الصين أيدت التحرك لمعالجة اختلالات التجارة العالمية، كيف تقرؤون هذا التوافق؟
2: مساء الخير وشكرا على الاستضافة. طبعا التوافق مهم جدا. الدول العالم اليوم ما بيواجه مجرد خلافات بين دول على المحاور التجارية وعلى التبادل السلعي، ولكن اليوم نواجه إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي، لأنه هذا شيء مهم جدا. لذا تركت الصين نفسها بعيدة عن هذا، لأن لها نظام خاص بها ولا تريد أن يتدخل به أحد، والعالم كله يتكتل من ناحية أخرى، لأن الذي يواجه العالم الآن هو خلل كبير في النظام التجاري العالمي. وطبعا أدركت العالم الآن أن هناك رابط بين السلاسل الإمداد، الطاقة والتجارة، كلها مرتبطة ببعضها. أي خلل في أي واحد منها ينعكس بالتالي على كل الأنظمة الأخرى، بعد ما نراه الآن في العالم أو في منطقتنا بالذات، ينعكس على الاقتصاد والتجارة العالمية، ويؤدي أيضا إلى مزيد من الإعاقة في التداول التجاري في ممراتنا التجارية، وإعاقة أيضا في النمو الاقتصادي، والذهاب إلى تضخم في الكثير من المناطق. فالدعوة إلى عقد هذا المؤتمر أو الدعوة إلى قمة العشرين هذا في مكانها وفي محلها بالضبط.
1: تأييد المجموعة التحرك إذن دكتور أسامة، هل يأتي في إطار توافق حقيقي أم في إطار التنافس الأمريكي الصيني؟
2: والله هو ما كان في تنافس أمريكي صيني، ولكن ثبت أن هناك تعارض بين النظام الذي تتبعه الصين في طرق التجارة، في الإمدادات، في الفائض التجاري، الفائض السلعي، وأيضا تعارض مع الأنظمة اللي موجودة الآن وهو النظام الأمريكي. فليس هو تنافس، ولكن من هو الأفضل؟ واحد. ولكن العالم 19 دولة تجتمع، لأن النظام الموجود الآن والذي حددته دول العشرين منذ زمن طويل هو نفس النظام الموجود الآن. فهناك خلل في هذا النظام التجاري، خلل في النظام بشكل كبير، يؤدي الآن إلى المزيد من المشاكل التجارية في التضخم وغيرها، والفائض السلعي الموجود في أي دول. فيجب أن تحل هذه المشاكل من بين الدول العشرين، وبالتالي نذهب إلى أي شيء آخر من خلال الصين أو غيرها.
1: من اللافت دكتور أسامة أن الصين تعزز صادراتها في الوقت الذي يضعف فيه الطلب المحلي. هل أصبح اعتماد الصين على التصدير مشكلة بالنسبة للاقتصاد العالمي؟
2: النظام العالمي كان يعني يعتمد على أوروبا وأمريكا وبعض الدول الأخرى السلعية في التصدير والاستيراد وغيرها، ولكن المارض الصيني عندما أتى إلى العالم بالشكل الذي هو عليه اليوم، التكنولوجيا الجديدة، السلع الكثيرة الموجودة، من غير السلع الاستهلاكية، يعني شوف السيارات الأجهزة الكمالية في البيوت وغيرها، تطورت في الصين بشكل كبير جدا، وصارت تنافس السلع في العالم كله أو السلع التي اعتدنا عليها. والإنتاج في الصين، لأن هذه الصين بضخامتها الإنتاج كبير جدا، فهذا الإنتاج سيؤدي إلى إغراق في العالم، ويؤثر على الدول المصدرة اللي كانت موجودة في السابق. فطبعا الصين تحتاج إلى زيادة صادراتها، توزيع كل شيء، حتى والدول الأخرى تحاول أن لا يكون هناك إغراق من السلع الصينية، والصين تحاول ألا يكون عندها زيادة في المخزون، فهذا هو الصراع الآن.
1: على الجهة المقابلة الولايات المتحدة ماضية في فرض الرسوم الجمركية على الصين وشركائها التجاريين، ما الدور الذي تلعبه هذه الرسوم بين معالجة الاختلالات التجارية وعلى الطرف المقابل ربما زيادة التوتر؟
2: زيادة الرسوم هذه التي تحاول الولايات المتحدة فرضها هي جزء كبير من الخلل التجاري اللي راح يكون موجود في العالم إذا طبق بشكل كبير، لأن هذا يعني زيادة في الأسعار، زيادة في التأمين، زيادة في أسعار الشحن، كل هذه ستزيد بالنسبة للمستوردين والدول التي أو الموردين الولايات المتحدة، فارتفاع التكلفة هذا سيؤدي أيضا إلى مزيد من المشاكل الاقتصادية والتجارية العالمية، ويؤدي أيضا إلى زيادة التضخم من ناحية أخرى، لأنك أنت بترفع الأسعار بشكل كبير تؤثر على المستهلك بشكل مباشر، وتؤثر أيضا على الاحتياطيات ونظام الدفع في البنوك المركزية، وهذا سيشكل ضغط شديد جدا على هذه الدول. ستحاول الدول الأخرى أن تحاربه بشكل أو بآخر، لأنه هذا سيفرض مشاكل كبيرة على هذه الدول.
1: وزير المالية الألماني وصف الحرب الأمريكية على إيران وكذلك الرسوم الجمركية بأنها تعزز الضبابية، وصف الضبابية بأنها سم للنمو الاقتصادي، كيف تقرؤون هذه التصريحات؟
2: وقف الحرب طبعا الآن، شوف الحرب بدأت ووصلت إلى هذا المكان اللي هو عليه، ونحن في طريق مثلا لنفرض أن وقف الحرب، بعد الحرب لن يكون العالم كما كان قبل الحرب أكيد طبعا، لأن هناك الكثير من العوامل التي ستفرض نفسها على هذه المنطقة بالذات. يعني مضيق هرمز، مضيق هرمز دائما كان مفتوح للتجارة للعالم، مضيق هرمز لم يغلق أبدا إلا كما رأينا هذه الأيام، هذا أدى إلى الكثير من المشاكل، المشاكل اللي هي الجيوسياسية، مشاكل في سلاسل الإمداد، مشاكل في التجارة، إمدادات الطاقة، كل هذا إغلاق المضيق أدى إليه. فبالتالي الدول التي تصدر من أو تستقطب تجارة من هذا المضيق ستحاول أيضا الآن البحث على سلاسل إمداد جديدة وبناء سلاسل إمداد جديدة تساعد مضيق هرمز على الإنسيابية أو تكون بديلا له، لأن هذه الاحتياطات يجب أن تتخذ الآن بعدما رأينا، وهذا سيزيد من الإنفاق وسيزيد من طبعا أو يقلل الاعتماد على المضيق.
1: بالحديث عن صدمة الطاقة، عندما تجتمع هذه الصدمة مع الرسوم التجارية واضطرابات الإمداد، ما تداعيات كل ذلك على الاقتصاد العالمي اليوم؟
2: طبعا هو يؤدي، شوف الزيادة في الرسوم أو وضع الرسوم هذه بالإضافة إلى المشاكل التي يعني اليوم احنا عندنا مشكلة كبيرة في المضيق هرمز، ولكن هناك مشاكل أيضا في أوروبا، مشاكل في بعض الدول في جنوب شرق آسيا، كل هذا مجتمعا بالإضافة إلى زيادة الرسوم والأسلوب التجاري الجديد سيؤدي أو سيذهب بنا إلى تضخم، وليس فقط تضخم، إلى زيادة في معدلات التضخم وزيادة أيضا في الصرف وزيادة بالعبء التضخمي على هذه الدول، وهذا سيؤدي إلى مشكلة تجارية عالمية أكبر مما هي عليها الآن. طبعا كل هذه العوامل إذا امتدت إلى وقت أطول مما يعني اليوم إحنا أسعار النفط ترتفع بشكل جيد، هذه تعود بفائض على دول المصدرة للنفط، ولكن من ناحية أخرى ارتفاع الأسعار في المواد وفي التجارة وفي الاستهلاك وكل هذا يؤدي أيضا إلى نوع من التضخم، يؤدي إلى أن هذه الاستهلاكات الأخرى تذهب بكل ما أتى به ارتفاع أسعار النفط بالشكل الإيجابي. يعني السلبيات الآن تأكل كل الإيجابيات الموجودة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور أسامة معين، الخبير الاقتصادي والمالي، كنت معنا من المنامة. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه: صادرات الأردن الزراعية تسجل نموا قويا،

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: من جديد أهلا بكم. تواصل الزراعة الأردنية تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية مع تسجيل صادرات القطاع نموا للعام الثالث على التوالي، مدفوعة بأداء قوي لصادرات الخضار والفواكه. تجاوزت قيمة الصادرات الزراعية الأردنية العام الماضي 2,300,000,000 دولار مع وصول منتجاتها إلى 112 دولة.
1: قفزات كبيرة يشهدها تصدير الخضروات والفواكه المحلية الأردنية خلال النصف الأول من العام بنسبة جاوزت 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى أسواق عالمية جديدة وواعدة مثل أوروبا أضيفت إلى سلسلة أسواق تقليدية كالخليج. أسباب هذه الطفرة في الصادرات الزراعية صنعتها ثنائية التطورات الإقليمية وحالة عدم الاستقرار التي كانت آخر فصولها الحرب في الشرق الأوسط من جهة، والدعم الذي تقدمه الحكومة للتصدير جوا وبحرا بنسبة 50% من قيمة فاتورة النقل من جهة أخرى.
2: لما بدأ الدعم الحكومي لدعم التصدير لأوروبا بالشحن الجوي والبحري، صحيح هذا أدى إلى أنه استعادة الأسواق القديمة، بلشوا يستقبلوا بضاعتنا ورجعنا شوي شوي ندخل. نتيجة بعدها لما فتح الخط البري تبع سوريا كانت هاي الأسواق جاهزة لاستقبال البضاعة الأردنية، فسوت القفزة الكبيرة.
1: ولعل القفزات في صادرات العام الجاري تعد نتيجة طبيعية لارتفاع حجم الاستثمار في القطاع الزراعي العام الماضي إلى أكثر من 2,800,000,000 دولار، وأبرز مثال على هذا الارتفاع زيادة رأس مال مؤسسة الإقراض الزراعي بنسبة تجاوزت 200%، إضافة إلى القروض الممنوحة للمزارعين والتي ارتفعت بنسبة 400% للتعامل مع تحديات قاسية يعيشها المزارع.
3: التحديات التي تواجه المزارعين في المملكة الأردنية لها شيء واحد: المياه، المناخ، الأسمدة والبذور والعلاجات، العمال الزراعية، التصدير.
1: أكثر من 11,000 مزارع في الأردن وآلاف الدنومات من الأراضي ساعدت في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 61% العام الماضي، مع آمال بتضاعف الأرقام اكتفاء وتصديرا نهاية العام الحالي. من قلب تحديات مائية ومناخية، إنجاز زراعي أردني غير مسبوق. المنتج الوطني من الخضروات والفواكه يجد طريقه لأسواق أكثر من 100 دولة حول العالم، فيما يرى خبراء أن الوثبة في حجم التصدير ترجع إلى التطورات الإقليمية التي جعلت من المنتج الوطني بديلا حاضرا في عدة أسواق عالمية. لينا قرعان، تراتي عربي، عمان.
0: لنقاش ينضم إلينا من عمان الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. أهلا بكم أستاذ حسام. إذن الصادرات الزراعية الأردنية

0: هي تنمو بقوة، وذلك رغم ارتفاع كلف الإنتاج والنقل وكذلك الطاقة. كيف تقرؤون هذا النمو، وإلى أي مدى يعكس تحسنا حقيقيا في تنافسية المنتج الأردني الزراعي؟
1: يعني التطورات في قطاع الزراعة بدأت واضحة في السنتين الأخيرتين، ولعل أعلى معدل نمو في القطاعات الاقتصادية هو في القطاع الزراعي. يعني كان في الربع الأول من هذا العام 6.8% من ضمن معدل نمو للربع الأول في الناتج المحلي الإجمالي 2.9%. وبالتالي نحن نتحدث عن نمو كبير في أداء هذا القطاع وفي أيضا مساهمته في الناتج، ارتفعت من 5.4% قبل سنوات قليلة من الآن إلى 6.1%. إذن القطاع الزراعي الأردني يتحرك قدما إلى الأمام بفعل الدعم الحكومي، رؤية التحديث الاقتصادي، الإقبال على الإنتاج الزراعي بأشكاله وأنواعه المختلفة، فتح أسواق جديدة من بينها سوريا. الأوضاع الإقليمية لا شك أنها أثرت أيضا على زيادة حجم الصادرات والإنتاج الزراعي، وبالذات عندما نتحدث عن إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي لجوء الدول الخليجية إلى الأردن سواء على مستوى الممر أو على مستوى التصدير إليها من المنتجات الزراعية الأردنية. ناهيك عن اتفاقيات كثيرة مع دول في أوروبا الشرقية ودول أوروبية في الاتحاد الأوروبي تستقبل المنتجات الزراعية الأردنية. هذا يعني أن مستوى الإنتاج الزراعي الأردني ارتفع على مستوى الجودة وعلى مستوى القيمة وعلى مستوى العائد، ما يجعله الآن يعني من القطاعات التصديرية الرئيسية في الأردن. يكفي القول أن حجم الصادرات الأردنية بلغت 2.4 مليار دولار، وبالتالي نحن نتحدث عن قطاع يلعب دورا مهما ومتناميا في العملية الاقتصادية الأردنية.
0: بالحديث عن فتح أسواق جديدة أستاذ حسام، إلى أي مدى ساهمت عودة حركة الشاحنات برا عبر الأراضي السورية في مساعدة الأردن على توسيع أسواق الزراعية والوصول إلى تركيا والأسواق الأوروبية؟
1: لا شك أن إعادة العمل بالنقل البري عبر من الأردن عبر سوريا إلى تركيا ومنها إلى دول أوروبا الشرقية كان عاملا مساعدا رئيسيا على مستوى التصدير إلى السوق السوري، ومنه ترانزيت عبر دول أخرى كتركيا ودول أوروبية وبالذات في أوروبا الشرقية. إذن نحن نتحدث عن تغيرات إقليمية ساهمت بإظهار إمكانيات القطاع الزراعي الأردني، وبالتالي ساعدت على زيادة التصدير. جاءت أيضا التطورات الإقليمية الإضافية في المنطقة، يعني الحرب الأمريكية الإيرانية، لكي تعطي هذا القطاع يعني القيمة التي يستحقها من حيث الإمكانيات والدور، وأيضا من حيث المساهمة في عملية اقتصادية أردنية وإقليمية أكبر. بنتيجتها نحن نتحدث أيضا عن الصناعات الغذائية التي تطورت على وقع تطور أداء القطاع الزراعي.
0: من اللافت أستاذ حسام أن نمو الصادرات جاء رغم ارتفاع كلف الطاقة والنقل ومدخلات الإنتاج، كيف يتأقلم القطاع الزراعي الأردني مع هذه الظروف؟
1: يعني هناك بعض الدعم والإعفاءات، وهناك أيضا يعني طلب على هذه المنتجات، بالذات لأن هناك احتياجات للدول المختلفة من الإنتاج الزراعي، وبالذات عندما نتحدث عن الدول الخليجية في هذا التوقيت على وجه الخصوص. ناهيك عن أن الحكومة تقدم بعض المحفزات وتخفض أو تحاول أن تخفض الكلف على الصادرات الأردنية برا أو جوا، وبالتالي هذا ساهم بانتصاص جزء من هذه التكاليف. ناهيك عن أن هناك بعض المدخلات الإنتاج المحلية أو التي أمكن الحصول عليها من أسواق أخرى لم تكن يعني هي المصدر الرئيسي لهذه المنتجات، ما خفف أو قلل من وقع ارتفاع الأسعار الأسعار. نعم. ناهيك عن أن الأردن لديه الفوسفات والبوتاس ومصانع الأسمدة، وبالتالي يمكنه إلى حد ما أن يساهم في التخفيف من الكلف على القطاع الزراعي.
0: هناك استراتيجية للأمن الغذائي في المملكة أطلقت عام 2022، ما الدور الذي تلعب هذه الاستراتيجية في تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي، وإلى إلى أي مدى يقترب الأردن حتى إلى تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي الغذائي؟
1: يعني من الصعوبة أن نتحدث عن اكتفاء ذاتي بشكل مطلق في أي قطاع من القطاعات عالميا، لكن نحن نتحدث عن قطاعات جزئية في القطاع الرئيسي يمكن أن يكون فيها اكتفاء ذاتي. نعم، في الأردن لدينا يعني شكل من أشكال الاكتفاء الذاتي، وحتى الفائض الذي يتم تصديره في منتجات الخضار والفواكه، في البيض، في الألبان إلى حد ما، وفي اللحوم في بعض الأحيان. لكن مع ذلك القطاع الغذائي يغطي حوالي 62% من احتياجات المستهلك الأردني في السوق، ويبقى أننا نستورد أيضا منتجات غذائية بما يقدر بين 4 إلى 5 مليار دولار سنويا. في المجمل معدل العائد أو الفرد من الإنتاج الزراعي الأردني أو من الناتج الزراعي الأردني يبلغ 317 دولار، وهو يقل بالمعدل، وهذه إشكالية، عن المعدل العربي عند 373 دولار. إذن ما زالت هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات والجهود في القطاع الزراعي لكي يحقق معدلات نمو تفوق معدلات النمو السكاني، وهذه إشكالية إضافية. بمعنى آخر أن ذلك يدفعنا أحيانا إلى أن نعوض نقص المنتجات المستوردات الخارجية، لكن ما زال القطاع الزراعي يلعب دورا رئيسيا في توفير الاحتياجات العامة. شكرا. للمواطنين من الخضار والفواكه وما في حكمها.
0: الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. ختامه في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

الكويت تعلن تصديها لصواريخ ومسيرات إيرانية، وواشنطن تمدد انتشار قوتها في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. شهدان فلسطينيان برصاص المستوطنين في قرية المغير قرب رام الله، وقوات الاحتلال ترفع حالة التأهب مع اقتراب الأعياد اليهودية. جماعة الحوثي تقصف مديريات الساحل الغربي في اليمن، واستمرار معاركها مع القوات اليمنية غرب محافظة تعز.

قال الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة معادية قادمة من إيران. وأشارت رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الكويتية في منشور على منصة إكس إلى أن أي أصوات انفجارة قد تسمع هي نتيجة لاعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن السلطات المختصة. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة اضطرت إلى التحرك عسكريا ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا سيطرة بلاده في الوقت الحالي على مضيق هرمز. وقال ترامب إن الولايات المتحدة لو لم ترسل قاذفات بي-2 قبل عام لتدمير قدرات إيران النووية لكانت طهران على بعد أسبوعين من امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن امتلاك إيران سلاحا نوويا كان يعني اختفاء إسرائيل والشرق الأوسط، وأن إيران كانت ستستهدف أيضا مدنا داخل الولايات المتحدة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير الحرب الأمريكي بات هاكسيث أنه مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة قد تعكس استعدادا لاحتمال استمرار المواجهة مع إيران إلى العام المقبل. ونقلت كذلك عن مصادر مطلعة أن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية مفتوحة الأمد تهدف إلى منح الرئيس دونالد ترامب خيارات أوسع مع انتشار 19 سفينة حربية ووحدات دفاع جوي ومقاتلات وقوات مظلية في المنطقة، وأن مدة انتشار بعض وحدات الدفاع الجوي رفعت من 9 أشهر إلى 12 شهرا، بينما أمضت وحدات أخرى أكثر من عام في الشرق الأوسط. أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع حصيلة الضربات الأمريكية التي استهدفت البلاد الليلة الماضية. وأكد وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة 108 آخرين بالهجمات الأخيرة. تأتي هذه الحصيلة في ظل تصعيد عسكري متجدد بين واشنطن وطهران مع تبادل الضربات. أكدت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بدأ مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته في العاصمة السعودية الرياض. ويهدف التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بوصفه إطاراً للتعاون الدفاعي البحري، يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية. استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. ونقلت وسائل أعلام محلية عن رئيس المجلس القروي في المغير أمين أبو علياء تأكيده اقتحام مستوطنين وقوات الاحتلال وسط القرية قرب المسجد الكبير ومهاجمة منزلين مع سرقة أغنام أحد المزارعين. هذا وأوضح أبو علي أن قناصة من الجيش الإسرائيلي اعتلوا مباني وسط القرية، وعندما حاول الأهالي التصدي للمستوطنين أطلق القناصة الرصاص الحي باتجاههم. أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدتي الرام وعناتا شمال القدس المحتلة وشمال شرقها، وانتشرت في عدد من الأحياء وسط تحركات عسكرية في المنطقة. تأتي هذه الاقتحامات في ظل اتساع نطاق حملات الدهم والاعتقالات وهدم المنازل والمنشآت وتجريف الأراضي الزراعية في الضفة الغربية المحتلة، في وقت تشهد فيه مناطق عدة من الضفة تشديدا للإجراءات العسكرية والقيود على حركة الفلسطينيين. أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير رفع حالة التأهب في الضفة الغربية مع تجهيز فرقة عسكرية إضافية لتكون على أهبة الاستعداد بحسب ما نقل موقع عبري. وقال الموقع أن التعليمات جاءت تحسبا للحاجة إلى تعزيز القوات والاستعداد لمختلف السيناريوهات مع اقتراب الأعياد اليهودية. في هذه الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء مناورات عسكرية الخميس شمال الضفة الغربية تتخللها حركة نشطة لقوته.
ينضم إلينا من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. صباح الخير إبراهيم، إلى ماذا تشير كل هذه التحركات والإجراءات؟

0: فلسطينية نزحت من أراضيها الزراعية بفعل هذه الهجمات. هذه الهجمات متكررة مستمرة، الليلة الماضية سيناريو لما يحدث بين حين وآخر في هذه البلدة، حالة غضب كبيرة. تتحدث هيئات مقاومة الجدار والاستيطان عن ما يقارب 27 شهيدا برصاص المستوطنين منذ بداية العام، و67 شهيدا برصاص المستوطنين المباشر منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في إشارة إلى تنامي هجمات المستوطنين. هجمات المستوطنين وانتهاكات المستوطنين عنوان يتصدر المشهد يوميا في الضفة الغربية، وبات يزاحم حتى ربما الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية الروتينية التي يقاسيها الفلسطينيون. في بلدة إذنة جنوب الضفة الغربية 30 فلسطينيا احتجزهم القوات الإسرائيلية في عدة مناطق وأخضعوهم للتحقيق الميداني، عملية عسكرية واسعة يشنها الجيش الإسرائيلي في هذه البلدة. الأمر ذاته في مدينة نابلس اقتحمها الجيش الإسرائيلي ونفذ فيها اعتقالات، الإحصاءات الأولية تتحدث عن نحو 8 إلى 10 معتقلين فلسطينيين. هيئة الأسرى والمحررين حتى الآن لم تعلن إحصائية نهائية حول أعداد المعتقلين. في أيضا في زاوية هذا المشهد والتصعيد المستمر تأتي هذه التصريحات من مستويات سياسية وأمنية، استعدادات ودفع بكتائب عسكرية، لكن وقع الضفة الغربية أكثر تعقيدا، عشرات الحواجز تقيد التنقل ما بين المحافظات الفلسطينية. يوم أمس تم الإعلان عن افتتاح مستوطنة جديدة جنوب الضفة الغربية بمشاركة من وزراء في الحكومة الإسرائيلية. هناك شعور بأن فترة الاستعداد للانتخابات الإسرائيلية سيكون هناك مزيد من هذه الإجراءات من عمليات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، وحتى ربما الإجراءات على من سياق بناء مستوطنات وحتى ربما تكثيف هذه الهجمات الاستيطانية. بلدة قصرة على سبيل المثال يعني اقتربت من الشهر من الحصار المستمر ومحاولة المستوطنين إقامة بؤر استيطانية، يتواجد الجيش الإسرائيلي دون سقف لحل هذه الأزمة التي ربما حتى صدرت تصريحات من الإدارة الأمريكية حول هذه القضية، خاصة أنها يعني بشكل خاص تتعلق بفلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، وكان هناك تصريحات منددة بهذه الإجراءات التي ينفذها المستوطنون، لكن دون جدوى. حتى الآن المستوطنون يحاصرون منازل الفلسطينيين دون سقف أو حتى ربما أمل بحل هذه الإشكالية.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم خلف. قال مركز بتسليم الحقوقي الإسرائيلي إن خربة التبان جنوب الضفة الغربية أصبحت القرية الفلسطينية رقم 66 التي تهجر إسرائيل سكانها بالكامل منذ أكتوبر 2023.

0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أثناء تفقده قوته في غزة إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في القطاع. وأضاف من منطقة الخط الأصفر التي تفصل بين مناطق سيطرة القوات الإسرائيلية ومناطق سيطرة حماس، قال إن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع وسيبقى على هذا الخط، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر على 60% من القطاع. أكد طبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة تعرضه للاعتداء من جانب السجانين الإسرائيليين وحرمانه من النوم وتهديده لمنعه من نقل معلومات إلى محاميه بشأن ظروف اعتقاله.
1: يواصل الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة مواجهة ظروف اعتقال قاسية داخل السجون الإسرائيلية، حيث يقول إنه يتعرض للضرب المتكرر والحرمان المتعمد من النوم، إلى جانب تهديده لمنعه من إبلاغ محاميه بتفاصيل ما يتعرض له. وبحسب شهادة نقلها محاميه، أفاد أبو صفية بأن السجانين يعتدون عليه فيما يستخدم الضجيج ومكبرات الصوت خلال ساعات الليل.

0: لمنعه من النوم، وتثير حالة أبو صفية الصحية مخاوف متزايدة، خصوصا بعد نقله في أغسطس من منشأة احتجاز تحت الأرض إلى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون في سجن الرملة، كما أظهرت سجلات طبية إصابة في عينه اليسرى إلى جانب شكاوى من إصابات في الرأس والصدر. وتطالب جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالسماح لطبيب مستقل بفحص أبو صفية، مؤكدة أن استمرار تأخير الفحص يفاقم المخاوف بشأن وضعه الصحي وظروف احتجازه. أبو صفية معتقل دون لائحة اتهام أو محاكمة منذ 27 ديسمبر 2024 عقب اقتحام مستشفى كمال عدوان وإخراجه من الخدمة. وفي الوقت نفسه تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية تطالب بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة، بينهم أبو صفية، لا يزالون رهن الاعتقال دون توجيه اتهامات أو محاكمتهم. راما مطلو، ترت عربي.
1: قتل شخص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للأعلام الرسمية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشآت لحزب الله ردا على إطلاقه مسيرتين باتجاه قوته. وأوردت الوكالة اللبنانية أن غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية قتلت مواطنا وأصابت آخرين، وأضافت أن الاحتلال شن فجرا عدة غارات على المنطقة. من جهته اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين مفخختين خلال الليل باتجاه قوته في منطقة مرتفعات علي الطاهر قرب النبطي. قال رئيس اللبناني جوزيف عون إنه منفتح على أي خيار أو مسار يمكن أن يجنب لبنان الحرب ويحمي سيادته ومصالحه الوطنية، وأضاف أن هدف المفاوضات تجنيب البلاد ويلات الحرب وحماية السيادة والاستقرار، وأنه أمام لبنان فرص كثيرة من الضروري عدم إضاعتها بحسابات ضيقة. استهدفت جماعة الحوثي مديريات الساحل الغربي ب14 صاروخا باليستيا وعشرات المسيرات بحسب ما أعلنت القوات الحكومية اليمنية. وقالت القوات الحكومية أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من المسيرات في محور تعز ومحاور أخرى في مديريات الساحل الغربي، ونفذت مواجهات مع الحوثيين في 6 محاور بجبهتي الكتحة وحمير غربي مدينة تعز. قتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 40 شخصا بهجمات روسية استهدفت منشآت الطاقة ومباني سكنية في خاركيف وزاباروجيا وأوديسا وسومي. وأفادت شركة توزيع الطاقة في خاركيف بأن 9 من عمال الشركة قتلوا وأصيب 24 بقصف روسي، مؤكدة أن الهجمات الروسية تسببت بقطع الكهرباء عن المدينة. وفي زاباروجيا قتل شخص وأصيب آخر بهجوم بمسيرة روسية استهدف سيارة مدنية، وأصيب كذلك 8 أشخاص وألحق دمار بالمباني والبنى التحتية. وفي سومي أعلنت السلطات إصابة 8 أشخاص بالهجمات الروسية. أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية وقوع 178 اشتباكا قتاليا على طول خط الجبهة، مشيرة إلى أن قطاع بوكروفيسك شهد أعنف المعارك. وبحسب هيئة الأركان العامة الأوكرانية نفذت القوات الروسية خلال اليوم الماضي 71 غارة جوية باستخدام 243 قنبلة موجهة، كما قصفت مواقع أوكرانية ومناطق سكنية قصفت أكثر من 2000 مرة. وأضافت الهيئة أن القوات الأوكرانية قتلت 48 جنديا روسيا وأصابت 25 آخرين. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية وصول ضرباتها بعيدة المدى إلى عمق 1900 كيلومتر داخل روسيا، مستهدفة منشآت الوقود والطاقة والصناعات الدفاعية وبنى تحتية مهمة للاقتصاد الروسي. وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أنه خلال هذا الشهر استهدفت 12 مصفاة نفط رئيسية ومؤسستان لتكرير الغاز والصناعات البتروكيماوية وثلاث محطات وقود ومستودعات نفط، إضافة إلى منشأتين للصناعات الدفاعية.

0: ونتابع المزيد مع مراسلنا ينضم إلينا من كييف صفوان جولاق. صفوان، نتابع معك جديد التطورات الميدانية وأيضا أخبار إقالة رئيس إدارة حماية أسرار الدولة من قبل زيلينسكي.
1: نعم، يبدو أن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في مواجهة مع عدد من المسؤولين في جهاز أمن الدولة، وذلك على خلفية اشتباك حدث يوم الأمس بين عناصر من جهاز أمن الدولة وعناصر من ما يسمى بالاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وذلك في إطار حملة شنت على أحد قادة الكتائب وهو قائد كتيبة الروس المدافعين عن أوكرانيا بتهمة فساد، ولكن هذا الأمر نفاه محامي ذلك القائد، وفي النهاية تطور الأمر بين الجهتين الأمنيتين إلى اشتباك بالسلاح الناري وأدى إلى إصابات، وبالتالي الأمر دفع الرئيس الأوكراني إلى التدخل وإلى إقالة سريعة لهذا المسؤول، وربما أيضا سيؤدي ذلك إلى جملة أخرى من الإقالات، خاصة وأن العملية لا تزال في بدايتها، وأن الرئيس الأوكراني توعد برد صارم على هذا الأمر وقال إن الأوكرانيين يجب أن يوجهوا سلاحهم نحو العدو الروسي كما هو معروف هنا في أوكرانيا وليس نحو أنفسهم وخاصة خلال الحرب. دعيني أنتقل هنا إلى آخر التطورات. قبل قليل فقط انتهت حالة الإنذار الأخيرة في العاصمة الأوكرانية كييف، وقد تكررت مرارا خلال ساعات الليل وهذا النهار. دوت بالفعل عدة انفجارات في العاصمة ولكن لم تعرف ماهيتها، ما إذا كانت ناجمة عن وصول مسيرات إلى أهدافها أو عن عمل الدفاع الجوي. الأكيد المعلن من قبل مقاطعة كييف هو وصول عدد من المسيرات إلى أحد المستودعات الضخمة في ضواحي كييف وتحديدا في منطقة مدينة بوريسبيل. هذا الأمر أدى إلى دمار واسع في ذلك المستودع وإصابة شخص، وقالت وسائل الإعلام المحلية إنه مستودع للأدوية لشركة ضخمة لإنتاج الأدوية في أوكرانيا. طبعا هذا الأمر يتكرر في كييف بشكل شبه يومي، وحالات الإنذار تتكرر في كييف تقريبا على مدار الساعة. أما فيما يتعلق بباقي المقاطعات، ربما القصف الرئيسي الذي وجهته روسيا خلال ساعات الليل وهذا الصباح كان مركزا على مقاطعتين، على أوديسا في الجنوب التي استهدف فيها مبنى سكني من 22 طابقا ما أدى إلى إصابة 17 شخصا من بينهم 3 أطفال، ولكن هناك انفجارات سمعت في أنحاء متفرقة من غرب البلاد من فينيتسا، خميلنيتسكي وأيضا جيتومير. استهدفت هناك المنشآت البنية التحتية الحيوية المدنية كما أعلنت السلطات المحلية هناك، وبهذا بالإضافة إلى استهداف أحد القطارات التي كانت متوجهة من أوديسا إلى دنيبرو ولكن دون وقوع إصابات وفق الإدارة العسكرية لأوديسا.
0: شكرا جزيلا لك صفوان جولاق. شدد رئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن تحذير زيلينسكي بإغلاق المجال الجوي الروسي يعد إرهاب دولة، وقال إن موسكو سترد على ذلك في حال حدوثه.
2: لم أسمع هذه التصريحات، ولكن إن قيلت علنا فهي بمثابة إرهاب دولة. إنهم يطلبون منا استئناف المحادثات معهم ولقاءهم شخصيا، ولا مجال للمحادثات مع الإرهابيين، وإذا وقعت هذه المآسي فسنجد طريقة للرد، لا مجال للشك في ذلك.
0: حدد رئيس التركي رجب طيب أردوغان مواقف تركيا تجاه عدد من الملفات الدولية والإقليمية، مؤكدا تمسك أنقرة بتوسيع نفوذها وحماية مصالحها ودعم أمن المنطقة واستقرارها. وأوضح أن توجه أنقرة نحو منظمة شنغهاي يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى زيادة نفوذ تركيا، كما أشار إلى رغبة بلاده في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سلميا في أقرب وقت. وفيما يتعلق بحلف مكة، أكد أردوغان أن الحلف يهدف إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها بمشاركة الدول الشقيقة، كما أوضح أن وحدة سوريا بجميع عناصرها تمثل أولوية لتركيا، وأضاف أنه يجب طي صفحة الإرهاب وإنهاء عهد السلاح والعنف مع حل تنظيم قسد. داخليا أشار أردوغان إلى أن أنقرة تتعامل مع مسار تركيا بلا إرهاب بناء على خريطة طريق وخطة وجدول زمني محدد، وأكد أن تركيا لا تسعى إلى أراضي أي دولة، مشددا على ضرورة أن تدرك اليونان أن بلاده لن تسمح بانتهاك حقوقها. أعلن رئيس الوزراء بجمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستيل إقالة وزير الأشغال العامة والنقل أرهان أريكلي عقب حادث انقلاب عبارة قبلة سواحل جيرنا. وقال أوستيل في تصريحات أن القرار يأتي لضمان سلامة التحقيق وطمأنة الرأي العام إثر الحادث الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وفقدان 20 آخرين، مؤكدا أن السلطات وسعت نطاق تحقيقها في انقلاب العبارة التي كانت متجهة إلى ميناء تشوجو في ولاية مرسين جنوب تركيا. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل شخص وإصابة 2 آخرين في هجوم قالت إن قوات الدعم السريع شنته على قافلة مساعدات أممية في ولاية جنوب كردفان. وقالت الشبكة إن القافلة تعرضت للهجوم في مدينة دلنج أثناء توجهها إلى كادوكلي، وأضافت أن القافلة كانت تحمل مساعدات إنسانية لأكثر من 5000 مدني يعانون نقصا حادا في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية. ووصفت الهجوم بأنه جزء من نمط متكرر لاستهداف قوافل الإغاثة وعرقلة وصول المساعدات. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى وقف الحرب في المنطقة، وبحث الجانبان خلال استقبال الرئيس المصري نظيره الصيني في قصر الاتحادية بالقاهرة بحثا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأكد دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في المنطقة. ووصل الرئيس الصيني إلى مصر في إطار زيارة رسمية.
3: قمة مصرية صينية جديدة يبدو أنها تمهد لمرحلة أعمق من الشراكة بين البلدين على مستويات متعددة. فزيارة الرئيس الصيني للقاهرة شي جين بينغ الأولى منذ 10 سنوات أعلن فيها تطوير التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمرحلة جديدة من الأعمال في قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات والألياف الكيماوية وغيرها من صناعات لا تستهدف مصر استثمارات فيها بقدر ما تسعى لتوطينها.
4: للصين مشروعات هامة جدا على جانبي قناة السويس، لكنها تتطلع في تقديري إلى اتفاق استراتيجي أكبر بكثير يعودها تعد مصر بموجب هذا الاتفاق نقطة حيوية وأساسية في مشروع الحزام والطريق. الملف الثاني التسليح، مصر تتطلع إلى اقتناء عدد من منظومات تسليحية الصينية المتقدمة جدا وخاصة طيارة G16.
3: سياسيا تتبنى مصر والصين مواقف متقاربة في ملفات إقليمية عديدة كالحرب في غزة والتصعيد الأمريكي والإيراني وأمن البحر الأحمر، وتتوافق رؤى الدولتين في ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية والتشديد على حرية حركة الملاحة. بينما تحتفي مصر والصين ب70 عاما على تدشين علاقاتهما الدبلوماسية يسيران نحو المستقبل في تعميق الشراكة الاقتصادية، فالتبادل التجاري ارتفع بين البلدين إلى أكثر من 20 مليار دولار، والاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت 10 مليارات. زيارة الرئيس الصيني الثانية لمصر في 10 سنوات يرى فيها محللون فرصة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وعسكريا، لا سيما وأنها تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية والتغييرات الاقتصادية، شراكة تستفيد فيها الصين من موقع مصر الاستراتيجي وتدعم مصر في توطين الصناعات والتكنولوجيا وتنويع سلاحها. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
0: تعيش مدينة سبتة الإسبانية أزمة هجرة غير مسبوقة بعدما عبر نحو 72 ألف شخص من المغرب خلال الأسابيع الخمسة الماضية، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مهاجر عالقين داخل جيب سبتة.
5: تعيش مدينة سبتة الإسبانية أزمة هجرة غير مسبوقة بعدما عبر

0: عبر نحو 72 ألف شخص من المغرب خلال الأسابيع الخمسة الماضية، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مهاجر عالقين داخل الجيب. وأثارت الأزمة احتجاجات متواصلة وسط اتهامات للحكومة الإسبانية بالتباطؤ في احتواء الوضع ومطالب بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم أو توزيعهم على مناطق إسبانية أخرى.
1: ما الذي يدفعنا للبقاء عالقين هنا؟ لا يمكننا ببساطة أن نقول سأركب السيارة وأغادر، نعتمد هنا على قارب والوضع على وشك الانهيار. إن فكرة انفجار كل شيء مرعبة، لذا دعونا نأمل أن يحل الأمر.
0: رئيس بلدية سبتة دعا السكان إلى التكاتف، مؤكداً أن المدينة تدافع عن وحدة الأراضي الإسبانية وسيادتها، وأن أبنائها متحدون مهما اختلفت دياناتهم ومعتقداتهم.
2: إن سبتة بعزيمتها وشجاعتها تدافع اليوم عن وحدة أراضي إسبانيا وسيادتها، لتظهر وتؤكد أن هذا شعب عازم على عدم الاستسلام وعدم الهزيمة والدفاع عن سبتة. جميعهم متحدون ومتكاتفون كما قلت للتو في الحفل الرسمي، مهما كانت ديانتهم أو اسمهم أو معتقداتهم.
0: وفيما تحولت الأزمة إلى ساحة سجال سياسي بين الحكومة والمعارضة، عززت مدريد مراكز الإيواء ونشرت أكثر من 1600 شرطي، لكن السلطات المحلية ترى أن هذه الإجراءات لا تزال دون مستوى التحدي المتصاعد. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
3: بهذا تنتهي النشرة، وأذكر بعناوينها: الكويت تعلن تصديها لصواريخ ومسيرات إيرانية، وواشنطن تمدد انتشار قواتها في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. شهدان فلسطينيان برصاص المستوطنين في قرية المغير قرب رام الله، وقوات الاحتلال ترفع حالة التأهب مع اقتراب الأعياد اليهودية. جماعة الحوثي تقصف مديريات الساحل الغربي في اليمن وسط استمرار معاركها مع القوات اليمنية غرب محافظة تعز. ختام نشرتنا، ألقاكم على رأس الساعة.
4: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
5: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
6: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
7: No nuclear weapons.
8: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
9: لوقف هذه الحرب المدمرة.
10: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
11: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: في ظل مساعي إسرائيل إعادة صياغة المناهج الفلسطينية وتطويعها لخدمة روايتها، جاء تعليق لافت: دأب المنتصرون على تدوين التاريخ ليوافق أهواءهم ويبرر بطشهم ويجمل ملامحهم، بيد أن إسرائيل تتعجل كتابة خاتمة لم تظفر بها وتستبق الزمن لتوثيق نصر تدرك في قرارة نفسها أن زواله حتمي. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها: شلل بمدارس القدس رفضا لقرارات إسرائيلية بتهويد المناهج الدراسية. مشروع جديد لمعاقبة المحجبات يثير عاصفة انتقادات في فرنسا. بسبب حرب إيران رئيس الكونغرس الأمريكي ينفعل على مراسل صحفي. معركة جديدة يخوضها المقدسيون هذه المرة داخل الصفوف الدراسية، فقد عاد ملف أسرلة التعليم إلى الواجهة مع بداية العام الدراسي، مع توسيع سلطات الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي في المدارس التابعة لبلدية القدس، إذ تعمل سلطات الاحتلال على حذف أو تعديل مضامين في الكتب الفلسطينية مرتبطة بالهوية والرواية الوطنية والتاريخ. وشملت التعديلات شطب مصطلحات وطنية من الكتب المدرسية مثل النكبة والاحتلال والقدس عاصمة لفلسطين، واستبدالها برصوص وروايات تخدم الرواية الإسرائيلية، في خطوة تهدد الهوية الوطنية والثقافية للطلبة المقدسيين، فيما يدرس 44,000 طالب مقدسي حاليا وفق المنهاج الإسرائيلي من أصل نحو 120,000 طالب وطالبة. نشاهد ما قاله متحدث محافظة القدس معروف الرفاعي:
1: تحاول الضغط على المدارس الخاصة بشكل عام، وهي النسبة الأكبر، حوالي 80 مدرسة فيها حوالي 50,000 إلى 60,000 طالب، من أجل تطبيق المناهج الإسرائيلية في هذه المدارس. هذا تصعيد إسرائيل منذ 10 سنوات، وحتى الآن تحاول الضغط على موضوع المناهج الفلسطينية في مدينة القدس، تحاول أسرلة هذه المناهج وتطبيق المنهاج الإسرائيلي. هي تطبق الآن منهاج فلسطيني محرف، شالوا منه كل القضايا الوطنية، قضايا اللجوء، قضايا النكبة، قضايا النزوح، قضايا المقدسات، هذه القضايا التي تنمي وعي وهوية الطالب الفلسطيني كلها انشالت من المناهج المزيفة. ليس ذلك فقط، وإنما تحاول حتى فرض المنهاج الإسرائيلي البحت. بالأمس كان هناك قرار بتطبيق هذا المنهاج الإسرائيلي على صف أول وصف سابع، هذول فيهم تقريبا 45,000 طالب في حوالي 105 مدارس تابعة لبلدية الاحتلال. الآن أبنائنا سيخضعون إلى هذا المنهاج الإسرائيلي الذي يلعب على كي وعي الجيل الناشئ، الذي يلعب على الهوية العربية الإسلامية المسيحية. سيكون هناك يعني فراغ ثقافي ووعي عند الطلاب في المدرسة، بيأخذ مناهج مختلفة تماما عن هويته وعن ثقافته وعن بيئته، وفي البيت وفي العائلة وفي الحارة هناك.
0: لكن الضغط على التعليم لم يتوقف عند المناهج، فمع انطلاق الدراسة وجد عشرات المعلمين والموظفين القادمين من الضفة الغربية ممنوعين من الوصول إلى المدارس داخل القدس بعد عدم تجديد تصاريح دخولهم، لتعلن المدارس الخاصة والمسيحية الإضراب وتعليق الدوام احتجاجا على عدم تجديد تصاريح كوادرها، ما تسبب طبعا بتعطيل الدراسة في عدد من المؤسسات التعليمية مع بداية العام الجديد. بحسب المؤسسات التعليمية المسيحية، فإن أكثر من 70 معلما وموظفا من كوادرها التعليمية والإدارية المساندة لم يتمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهم. الموقف الرسمي حذر من خطورة هذه الحرب الفكرية. ادعت حكومة محمود عباس إلى تحرك دولي عاجل لحماية التعليم، مؤكدة أن ما يجري يمثل استهدافا مباشرا للوجود الفلسطيني.

0: الفلسطيني. لكن هذه المعركة ليست وليدة الساعة، بل هي امتداد لمحاولات بدأت عقب احتلال القدس الشرقية عام 67، حين شرع الاحتلال الإسرائيلي في تغيير المنظومة التعليمية والمناهج في المدينة. نشاهد كيف بدأت محاولات تغيير المناهج في القدس منذ عام 67.
1: احتلال كامل القدس بعد حرب عام 1967، حاولت إسرائيل تغيير الواقع التعليمي في المدينة، وسعت في ذلك العام إلى تطبيق مناهجها في المدارس العربية، لكنها واجهت احتجاجات ورفضاً واسعاً من الفلسطينيين قبل أن تتراجع عن خطتها. واستمرت المدارس بعدها في تدريس المنهاج الأردني كما كان الحال في الضفة الغربية قبل اعتماد المنهاج الفلسطيني خلال تسعينيات القرن الماضي. ويأتي القرار الجديد ضمن حملة إسرائيلية أوسع تستهدف المنهاج الفلسطيني بشكل عام. فخلال السنوات الأخيرة مارست إسرائيل ضغوطاً من أجل تغيير محتوى الكتب المدرسية الفلسطينية، وطالبت بإجراء تعديلات على مواد تتعلق بتاريخ فلسطين والرواية الوطنية الفلسطينية. كما مارست ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي لوقف تمويل برامج التعليم الفلسطيني، مستندة إلى اتهامات للمنهاج الفلسطيني بما تصفه بالتحريض.
0: إذن مشاهدينا، رصدنا لكم كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع. نأخذ بعضاً من تعليقاتهم. يقول عبيدات: علينا أن نعي تماماً بأن استهداف العملية التعليمية وشطب المنهاج الفلسطيني في القدس لم تتوقف للحظة واحدة، وحدثت الانعطافة بعد آذار عام 2011. نيفين أبو حمدة تقول: حرب الاحتلال على المناهج تشكل خطراً بالغاً على الهوية والقومية الفلسطينية لدى الطلبة في القدس على المدى القصير والطويل. هيفاء هي الأخرى تقول: تشويه للكتب وملاحقة للمعلمين على حواجز الاحتلال لمنعهم من التدريس. لماذا تخشى إسرائيل كلمة النكبة ودروس التاريخ في حقائب أطفال القدس إلى هذه الدرجة؟ جدل الحجاب يعود مجددا إلى فرنسا مع مقترح للتجمع الوطني اليميني بفرض غرامات على النساء المحجبات في الأماكن العامة إذا وصل الحزب إلى السلطة العام المقبل، حيث أعادت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبان معركة حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة إلى واجهة المشهد السياسي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، لتفتح بذلك ملفا شديد الحساسية طالما شكل أحد أبرز عناوين حزب التجمع الوطني في قضايا الهوية والهجرة والإسلام في فرنسا. جاءت عودة القضية هذه المرة على وقع تصريحات النائب في التجمع الوطني جان فيليب تانغي، وهو أحد أبرز مساعدي الزعيمة اليمينية مارين لوبان، الذي أعلن أن حزبه يريد معاقبة النساء اللواتي يرتدين الحجاب في الأماكن العامة بغرامة إذا فازت لوبان بالرئاسة، قائلا: المسألة حسمت داخل الحزب، وأن ارتداء الحجاب أصبح من وجهة نظره خارج السيطرة.
2: Vous étiez contre l'interdiction. Le voile est devenu malheureusement hors contrôle, et non pas parce que il n'y avait pas de personnes d'origine immigrée ou de musulmans pratiquants. Il y avait, quand j'étais jeune, évidemment beaucoup de personnes d'origine immigrée ou de musulmans pratiquants, mais les femmes n'étaient pas voilées. Nous allons évidemment combattre l'idéologie islamiste et nous sanctionnerons le port du voile aussi en solidarité avec toutes les femmes à travers le monde qui sont forcées à le porter et qui meurent pour avoir cette liberté.
0: سرعان ما فجرت هذه التصريحات مواجهة سياسية وقانونية بعدما أعربت الحكومة الفرنسية عن تحفظات بشأن دستورية الإجراء وإمكانية تطبيقه، إذ قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون إن هناك تحفظات واضحة بشأن المقترح، مشيرة إلى أن أي نقاش حول الرموز الدينية من شأنه أن يثير مسألة المساواة في التعامل مع مختلف الأديان. وهنا يعلق الصحفي إيلان جابيت على المقترح بقوله: إن هذا الإجراء غير متوافق مع المادة العاشرة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي يعد إحدى ركائز الجمهورية الفرنسية. اليسار الفرنسي أيضا لم يتأخر في مهاجمة المقترح، إذ وصف النائب جان لوك ميلينوشون الخطوة بأنها دنيئة، معتبرا أن العلمانية الفرنسية تقوم على ضمان حرية الضمير والمعتقد. كما قالت النائبة عن حزب فرنسا الأبية دانييل أوبون.

0: هنا، إن معاقبة النساء على ارتداء الحجاب تتعارض مع مفهوم العلمانية باعتبارها إطاراً لحماية حرية الاعتقاد بحسب الصحيفة نفسها. أما التجمع الوطني فيتجه إلى طرح القضية عبر استفتاء شعبي إذا وصلت لبنان إلى السلطة في محاولة لتجاوز العقبات السياسية والقانونية. يبدو مشاهدينا مع اقتراب الانتخابات أن معركة الحجاب في فرنسا لن تكون مجرد نقاش بشأن ما ترتديه النساء في الشوارع الفرنسية، بل اختبارا لقدرة اليمين المتطرف على تحوير أو تحويل شعاراته الأكثر إثارة للجدل إلى سياسات قابلة للتطبيق، ولقدرة فرنسا في الوقت نفسه على التوفيق بين العلمانية وحرية المعتقد. كما العادة مشاهدينا، كيف تفاعل رواد المنصات مع رغبة اليمين المتطرف الفرنسي في فرض غرامات على المحجبات؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. تقول ناتالي: هناك بالفعل مهمة جسيمة تنتظرنا، ألا وهي مكافحة التغلغل. هذه حقيقة، لأن ارتداء الحجاب ليس تمويها بل هو نتيجة لأسلمة المجتمع التي تترسخ بخبث في مجتمعنا. يان يعلق: لنعد إلى فصل الكنيسة عن الدولة ونحظر الحجاب وجميع الأديان الأخرى من المكوث في الأماكن العامة. إبراهيم يقول: يمكن للبلدان العربية والإسلامية أن تنتهج معهم نفس الأسلوب عند زيارة بلاد المسلمين، لكننا نؤمن بحرية الرأي والدين والعقيدة. منى تقول: الكوكب على كف عفريت والمشاكل الاقتصادية تلتهم فرنسا، واليمين المتطرف يريد منع الحجاب وإجراء استفتاء شعبي حوله، الناس فاضية. أما ريم أخيرا تقول: يريدون أن يعملوا استفتاء في فرض غرامة على ارتداء الحجاب، يستخدمون الديمقراطية لفرض الدكتاتورية. تضحكوا هنا. يواجه الساسة في واشنطن مؤخرا أسئلة الصحفيين بين سردية النصر المطلق على إيران والتي تسوقها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبين واقع استنزافي عسكري معقد ومكلف يفرض نفسه على الأرض. هذا التوتر تجلى في الانفجار الأخير للرئيس ترامب في وجه الصحفية ليبي دين من شبكة نيوز نيشن حين سألته عن احتمالية اللجوء للسلاح النووي ضد طهران. الرئيس وصف السؤال بالغبي، مؤكدا أن إيران هزمت عسكريا بالكامل، لكن محللين ونشطاء بمنصات التواصل رأوا أن ردة فعل ترامب تعكس آلية دفاعية لإثبات نجاح عملية الغضب الملحمي. نشاهد.
1: Well, I would never say that, but the answer is yes. I ruled out no use. There's no reason for it. What a stupid question that is, actually. Well, here they are, they're totally defeated militarily. So now I defeat them, and now I should use a nuclear weapon on top of them? What a stupid question. Okay, thank you very much, everybody.
0: انفعال الإدارة تعدى المكتب البيضاوي ليمتد إلى المشرعين في الكابيتول. فرئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أظهر توتراً غير مسبوق في مواجهة الصحافة، والكونغرس بات محاصراً بأسئلة بشأن فاتورة حرب تقدر بما يزيد على 900 مليون دولار يومياً. مشاهد.
2: Ron, you said repeatedly that this war was going to be over soon. You said that this would be a temporary blip on short term, on gas prices. Yep. It is more than 6 months. People are getting hurt still at the pump. Should the American people not also judge you on your projections here that were clearly off base?
3: Manu, that is one of the stupidest questions you've ever asked.
2: Why is that stupid?
3: I have nothing to do with the prosecution of the war across the globe.
2: You are selling this to the American public, are you not?
3: So should the House Speaker be held responsible for the duration of a military conflict around the globe? You answer that question.
2: I mean, you called this a short-term skirmish.
0: الإدارة الأمريكية كانت قد راهنت بقوة على أن ضربات فبراير ستجبر طهران على الرضخ، لكن هذا الوهم تبدد مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية مطلع سبتمبر الحالي استئناف قصف مواقع الحرس الثوري مجددا، ما يضع الاستراتيجية العسكرية الأمريكية أمام تحمل فاتورة باهظة لحرب غير متناظرة تعتمد فيها طهران على تكتيكات التعطيل المستمر بدل المواجهة المباشرة. مشاهدينا، على المنصات الرقمية رصدنا آراء رواد المنصات بشأن عودة الضربات المتبادلة بين واشنطن

0: واشنطن والطهران. نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول برايان: سئل ترامب للتو عما إذا كان سيستخدم الأسلحة النووية ضد إيران، لقد أجاب حرفيا في نفس اللحظة على السؤال الذي قال إنه لن يجيب عليه أبدا. حساب فردوسي يقول: يجب على ترامب اختيار كلماته بحكمة، فهو يتحدث وكأن النظام يكترث إذا تحولت إيران إلى رماد. هذا النوع من الخطاب يمنح مؤيدي النظام ذخيرة العلاقات العامة التي يبحثون عنها. أخيرا آدرين يقول: لا يمكن تضييق الخناق على إيران وتوقع أن تمتص هذا الضغط بهدوء، ففي مرحلة ما يتحول الضغط الأقصى إلى تصعيد أقصى. اسمه مدرج في كشوفات سجون الجيش. هذه هي الإجابة اليتيمة التي حصل عليها أبو المكلوم من الصليب الأحمر بعد عام تقريبا من الركض خلف سراب البحث عن ابنه منذ عامين الذي غيبته الحرب الإسرائيلية على غزة.
1: في 23/10/2024 لحد الآن أي فقط ابني ما شفتوش ولا بعلم أي معلومات عنه. بعد 10 أشهر أو أكثر طلعوا شباب من عنده، وقالنا الولد بخير وكويس، بس يمكن من بعديها الحين إنه بيجي سنة لحتى الآن مش معروف أي معلومات عن الولد بالمرة. وأنا كأبو إله يعني أبغى أعلم إيش لفيت على مؤسسات، على محاميين، على أراك، ولا واحد فادني بحاجة عن الولد. الولد طالب جامعة، ملوش في حاجة، طول فترة الحرب معايا بيروح يجيب مية، بيروح يجيب أكل، بيروح يجيب حطب زي عوايد هالشباب الإيكوسي. ليش أقول لك تصير لك بيات إلا ما في إله في التنظيمات ولا إله في حاجة زي هالشباب العاديين. شاب خلوخ يعني كل المنطقة بتشهد له. الولد الوحيد لخمس بنات اعتكير، أنا اللي بقوم بروح بأجي في خواته بعديه وبقي ساعد الهن، ما فيش حد يساعد معايا. عرفت كيف؟ الصليب قال انه موجود في داخل السجون على الكشف اللي اخذه من الجيش، بس لحتى الان بعرفوش وين هو بالضبط، ولا الصليب بخش عليهم ولا حد بخش على.
0: تفاجأت الشابة لمى عوض أثناء تجولها في معرض دمشق الدولي باسم شقيقها المغيب أنس محفوراً على باب زنزانة حقيقية نقلت من سجن سدنايا. نشاهد.

شق عروسان فلبينيان طريقهما وسط مياه الفيضانات التي غمرت الكنيسة حتى الركبتين لإتمام مراسم زفافهما. مشاهد.

إغماء مفاجئ ينهي مشاركة لاعبة رفع الأثقال نورة عصام بعد سقوطها خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في إيطاليا.

سمكة يوم القيامة تثير الذعر في إندونيسيا بعد العثور عليها نافقة على أحد الشواطئ وسط معتقدات شعبية تربط ظهورها بقرب وقوع الزلازل والتسونامي.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
5: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
6: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
7: تصوّبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
8: نعم إذا فهمي.
7: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
9: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
10: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
5: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
11: Gaza, but also those in the occupied West Bank.

الكويت تعلن تصديها لصواريخ ومسيرات إيرانية، وواشنطن تمدد انتشار قواتها في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. نشرة جديدة من TRT عربي في اسطنبول. شهيدان فلسطينيان برصاص المستوطنين في قرية المغير قرب رام الله، وقوات الاحتلال ترفع حالة تأهب مع اقتراب الأعياد اليهودية. جماعة الحوثي تقصف مديريات الساحل الغربي في اليمن وسط استمرار معاركها مع القوات اليمنية غرب محافظة تعز.

قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة معادية قادمة من إيران. وأشارت رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الكويتية في منشور على منصة إكس إلى أن أي أصوات انفجارات قد تسمع هي نتيجة لاعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن السلطات المختصة. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة اضطرت إلى التحرك عسكريا ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا سيطرة بلاده في الوقت الحالي على مضيق هرمز. وقال ترامب إن الولايات المتحدة لو لم ترسل قاذفات بي-2 قبل عام لتدمير قدرات إيران النووية لكانت طهران على بعد أسبوعين من امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن امتلاك إيران سلاحا نوويا كان يعني اختفاء إسرائيل والشرق الأوسط، وأن إيران كانت ستستهدف أيضا مدنا داخل الولايات المتحدة. هذا ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير الحرب الأمريكي بات هاكسيث أنه مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة قد تعكس استعدادا لاحتمال استمرار المواجهة مع إيران إلى العام المقبل. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية مفتوحة الأمد تهدف إلى منح الرئيس دونالد ترامب خيارات أوسع مع انتشار 19 سفينة حربية ووحدات دفاع جوي ومقاتلات وقوات مظلية في المنطقة، وأن مدة انتشار بعض وحدات الدفاع الجوي رفعت من 9 أشهر إلى 12 شهرا، بينما أمضت وحدات أخرى أكثر من عام في الشرق الأوسط. أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع حصيلة الضربات الأمريكية التي استهدفت البلاد الليلة الماضية. وأكد وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة 108 آخرين بالهجمات الأخيرة. تأتي هذه الحصيلة في ظل تصعيد عسكري متجدد بين واشنطن وطهران مع تبادل الضربات. هذا وأكدت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بدأ مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته في العاصمة السعودية الرياض. ويهدف التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بوصفه إطارا للتعاون الدفاعي البحري إلى تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية. إلى الضفة الغربية، حيث استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس المجلس القروي في المغير أمين أبو عليا تأكيده اقتحام مستوطنين وقوات الاحتلال وسط القرية قرب المسجد الكبير ومهاجمة منزلين مع سرقة أغنام أحد المزارعين. هذا وأوضح أبو عليا أن قناصة من الجيش الإسرائيلي اعتلوا مباني وسط القرية، وعندما حاول الأهالي التصدي للمستوطنين أطلق القناصة الرصاص الحي باتجاههم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا من محافظات سلفيت ونابلس وبيت لحم بالضفة. وفي بيت لحم قالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال اعتقل 7 أشخاص في مناطق الدوحة ومخيم الدهيشة وبيت فجار ومدينة بيت لحم، بينهم أمين سر حركة فتح في الدوحة رائد ناجي ونجليه. وفي نابلس اعتقل الاحتلال 6 فلسطينيين في مناطق عريف وبزاريا وشارع عمان بالتزامن مع اقتحام سيباستيا وعصيرة القبلية ودوما. أما في سلفيت فاعتقل 4 فلسطينيين من قرية بني حسان. كما اقتحمت قوة الاحتلال بلدة زيتا شمال طولكرم.
أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدتي رام وعنات شمال القدس المحتلة وشمال شرقها، وانتشرت في عدد من الأحياء وسط تحركات عسكرية في المنطقة. تأتي هذه الاقتحامات في ظل اتساع نطاق حملات الدهم والاعتقالات وهدم المنازل والمنشآت وتجريف الأراضي الزراعية في الضفة، في وقت تشهد فيه مناطق عدة تشديدا للإجراءات العسكرية والقيود على حركة الفلسطينيين. أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير رفع حالة التأهب في الضفة الغربية مع تجهيز فرقة عسكرية إضافية لتكون على أهبة الاستعداد بحسب ما نقل موقع عبري. وقال الموقع أن التعليمات جاءت تحسبا للحاجة إلى تعزيز القوات والاستعداد لمختلف السيناريوهات مع اقتراب الأعياد اليهودية. في هذه الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء مناورات عسكرية الخميس شمال الضفة تتخللها حركة نشطة للقوات.

0: والآخر 19 عاماً. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تتحدث عن 27 شهيداً منذ بداية العام بفعل رصاص المستوطنين المباشر، هذا بالإضافة إلى إحصائية تتحدث عن 67 شهيداً برصاص المستوطنين منذ بداية الحرب على قطاع غزة. حالة غضب كبيرة في المنطقة الشرقية، نتحدث عن هذه البلدة، بلدة المغير، التي تعاني بفعل هجمات المستوطنين والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية بذرائع مختلفة ومتنوعة. ربما ما يجري في بلدة المغير نموذج لما يحدث في العديد من البلدات الفلسطينية والقرى الفلسطينية في ضوء تصاعد هجمات المستوطنين، التي يتحدث مكتب الأمم المتحدة أنها فقط 1400 أو 1540 اعتداء منذ بداية العام. في عموم الضفة الغربية تتواصل مايا الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لتنفيذ الاعتقالات، نتحدث عن 17 حالة اعتقال حتى الآن وثقتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير. الاقتحامات كانت شاملة للعديد من المناطق الفلسطينية، نابلس، سلفيت، منطقة الخليل، بلدة إذنة على سبيل المثال. اقتحم الجيش الإسرائيلي بأعداد كبيرة من القوات واحتجز ما يقارب 30 فلسطينيا، أخضعهم للتحقيق الميداني واعتقل عدد آخر منهم. في بلدة قصرى هجمات المستوطنين مستمرة، الحصار لثلاثة عائلات فلسطينية شارف على انتهاء شهر دون أي حل يلوح بالأفق. الجيش الإسرائيلي يتواجد في المكان وكذلك المستوطنون، بالرغم من التصريحات الأمريكية المنددة بهذه الإجراءات من قبل المستوطنين ومحاولاتهم إقامة بؤر استيطانية في المكان. أما الحواجز والتنقل في الضفة الغربية فعنوان آخر من المعاناة بفعل انتشار ما يقارب 900 حاجز وبوابة حديدية. الواقع في الضفة الغربية سيناريو مكرر، وكأنها إحصائيات تتكرر بين يوم وآخر، تختلف المناطق التي ينفذ فيها المستوطنون هجماتهم أو حتى الاقتحامات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم خلف. قال مركز بيت سليم الحقوقي الإسرائيلي أن خربة التبان جنوب الضفة الغربية أصبحت القرية الفلسطينية رقم 66 التي تهجر إسرائيل سكانها بالكامل منذ أكتوبر 2023.

0: قتل 3 فلسطينيين بالرصاص في مدينة الناصرة بالداخل الإسرائيلي، وقالت مصادر محلية إن شابين قتلا في جريمة مزدوجة قبل ساعتين من مقتل الثالث بالطريقة ذاتها. وترفع الجريمتان عدد ضحايا العنف بالمجتمع العربي إلى 157 قتيلا منذ بداية العام، وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية بالتواطؤ وتعمد عدم ملاحقة المجرمين والسماح بإفلاتهم من العقاب. هذا واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، أحدهم جروحه خطيرة بنيران الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية أن الطواقم الطبية أخلت مستشفى كمال عدوان مع توغل آليات الاحتلال في محيط مسجد الرباط بمشروع بيت لاهيا وإطلاقها النار بكثافة. كما أطلقت آليات الاحتلال قذائف شرق مخيم النصيرات، فيما أطلقت الدبابات نيرانها باتجاه خيام النازحين غرب خان يونس. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أثناء تفقده قوته في غزة إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق انتشاره في القطاع. وأضاف من منطقة الخط الأصفر التي تفصل بين مناطق سيطرة القوات الإسرائيلية ومناطق سيطرة حماس أن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع وسيبقى على الخط، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر على 60% من قطاع غزة. أكد الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة تعرضه للاعتداء من جانب السجانين الإسرائيليين وحرمانه من النوم وتهديده لمنعه من نقل معلومات إلى محاميه بشأن ظروف اعتقاله.
1: يواصل الطبيب الفلسطيني حسام أبو

0: صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة مواجهة ظروف اعتقال قاسية داخل السجون الإسرائيلية، حيث يقول إنه يتعرض للضرب المتكرر والحرمان المتعمد من النوم، إلى جانب تهديده لمنعه من إبلاغ محاميه بتفاصيل ما يتعرض له. وبحسب شهادة نقلها محاميه، أفاد أبو صفية بأن السجانين يعتدون عليه فيما يستخدم الضجيج ومكبرات الصوت خلال ساعات الليل لمنعه من النوم، وتثير حالة أبو صفية الصحية مخاوف متزايدة، خصوصا بعد نقله في أغسطس من منشأة احتجاز تحت الأرض إلى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون في سجن الرملة، كما أظهرت سجلات طبية إصابة في عينه اليسرى إلى جانب شكاوى من إصابات في الرأس والصدر. وتطالب جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالسماح لطبيب مستقل بفحص أبو صفية، مؤكدة أن استمرار تأخير الفحص يفاقم المخاوف بشأن وضعه الصحي وظروف احتجازه. أبو صفية معتقل دون لائحة اتهام أو محاكمة منذ 27 من ديسمبر 2024 عقب اقتحام مستشفى كمال عدوان وإخراجه من الخدمة. وفي الوقت نفسه تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية تطالب بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة، بينهم أبو صفية، لا يزالون رهن الاعتقال دون توجيه اتهامات أو محاكمتهم. راما مطلو، ترت عربي.
1: قتل شخص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للأعلام، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشآت لحزب الله ردا على إطلاقه مسيرتين باتجاه قوته. وأوردت الوكالة اللبنانية أن غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية قتلت مواطنا وأصابت آخرين، وأضافت أن الاحتلال شن فجرا عدة غارات على المنطقة. من جهته اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين مفخختين خلال الليل باتجاه قوته في منطقة مرتفعات علي الطاهر قرب النبطية. استهدفت جماعة الحوثي مديريات الساحل الغربي ب14 صاروخا باليستيا وعشرات المسيرات بحسب ما أعلنت القوات الحكومية اليمنية. وقالت القوات الحكومية أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من المسيرات في محور تعز وأخرى في مديريات الساحل الغربي، ونفذت مواجهات مع الحوثيين في 6 محاور بجبهتي الكتحة وحمير غربي مدينة تعز. ونتابع تفاصيل أوفى من مأرب، معك خليل المليكي، ما الجديد؟
2: نعم مايا، في جبهة الكدحة ما زالت الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة. يقول مصدر عسكري بأن قوات الجيش اليمني تصدت لهجوم واسع من جماعة الحوثي وتقدمت في هذا المحور. أما في جبهة مقبنة وحمير وجبل الطوير في غرب تعز، تقول مصادر عسكرية بأن الحوثيين هجموا فجر اليوم من عدة محاور في هذه الجبهة وتقدموا قليلا في هذه المواقع العسكرية، لكن قوات الجيش من لواء النصر كما يقول المصدر العسكري صدت هذا الهجوم بقوة واستعادت تلك المواقع. لا تزال حتى اللحظة حسب المصادر العسكرية الاشتباكات عنيفة منذ فجر اليوم، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وكذلك الصغيرة واستخدام القنابل اليدوية والمسيرات، التي تقول قوات الجيش اليمني أنها أسقطت طائرتين مسيرتين في ذات الجبهة. كذلك ما تزال الاشتباكات في منطقة موزع والوازعية على الشريط الغربي من ريف تعز، وهي محاولة من قبل جماعة الحوثي الوصول إلى الساحل الغربي. وفي الساحل الغربي يقول إعلام القوات الحكومية أن هناك اشتباكات عنيفة تدور منذ صباح اليوم بين قوات الجيش وجماعة الحوثي وكذلك في الخوخة. إذن نحن أمام تصعيد عسكري كبير من قبل جماعة الحوثي في محاولة الوصول إلى الساحل الغربي، وكذلك الضغط باتجاه باب المندب هذا

0: الممر الحيوي الذي تحاول جماعة الحوثي تهديده وإيقافه منذ أيام. كذلك في مأرب تقول قوات المنطقة العسكرية الثالثة أنها هاجمت صباح اليوم قوات جماعة الحوثي بمنطقة الزور غرب تعز وكذلك بمنطقة غرب مأرب عفوا وكذلك جبهة الكسارة غرب مأرب بقوة بالمدفعية وكذلك بالطيران المسير، وهو الحال كذلك في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب. هناك اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش اليمني وجماعة الحوثي في جبهة
1: نعم،
0: العيرف وكذلك في الشريط من الجبهة الجنوبية.
1: شكرا جزيلا لك. قتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 40 شخصا بهجمات روسية استهدفت منشآت طاقة ومباني سكنية في خاركيف وزاباروجيا وأوديسا وسومي. وأفادت شركة توزيع الطاقة في خاركيف بأن 9 من عمال الشركة قتلوا وأصيب 24 بقصف روسي، مؤكدة أن الهجمات الروسية تسببت بقطع الكهرباء عن المدينة. وفي زاباروجيا قتل شخص وأصيب آخر بهجوم بمسيرة روسية استهدفت سيارة مدنية، وأصيب 8 أشخاص في أوديسا وألحق دمار بالمباني والبنى التحتية بقصف روسي. وفي سومي أعلنت السلطات إصابة 8 أشخاص. أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية وقوع 178 اشتباكا قتاليا على طول خط الجبهة، مشيرة إلى أن قطاع بوكروفيسك شهد أعنف المعارك. وبحسب هيئة الأركان العامة الأوكرانية، نفذت القوات الروسية خلال اليوم الماضي 71 غارة جوية باستخدام 243 قنبلة موجهة، كما قصفت مواقع أوكرانية ومناطق سكنية أكثر من 2000 مرة. وأضافت الهيئة أن القوات الأوكرانية قتلت 48 جنديا روسيا وأصابت 25 آخرين. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية وصول ضرباتها بعيدة المدى إلى عمق 1900 كيلومتر داخل الأراضي الروسية، مستهدفة منشآت للوقود والطاقة والصناعات الدفاعية وبنى تحتية مهمة للاقتصاد الروسي. وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أنه خلال هذا الشهر استهدفت 12 مصفات نفط رئيسية ومؤسستان لتكرير الغاز والصناعات البتروكيماوية وثلاث محطات وقود ومستودعات، إضافة إلى منشأتين للصناعات الدفاعية. شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإغلاق المجال الجوي الروسي يعد إرهاب دولة، وقال أن موسكو سترد على ذلك في حال حدوثه.
2: لم أسمع هذه التصريحات، ولكن إن قيلت علنا فهي بمثابة إرهاب دولة. إنهم يطلبون منا استئناف المحادثات معهم ولقاءهم شخصيا، ولا مجال للمحادثات مع الإرهابيين. وإذا وقعت هذه المآسي فسنجد طريقة للرد، لا مجال للشك في ذلك.
1: حدد رئيس التركي رجب طيب أردوغان مواقف تركيا تجاه عدد من الملفات الدولية والإقليمية، مؤكدا تمسك أنقرة بتوسيع نفوذها وحماية مصالحها ودعم أمن المنطقة واستقرارها. وأوضح أن توجه أنقرة نحو منظمة شنغهاي يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى زيادة نفوذ تركيا. وأشار إلى رغبة تركيا في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سلميا في أقرب وقت. وفيما يتعلق بحلف مكة، أكد أردوغان أن الحلف يهدف إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها بمشاركة الدول الشقيقة. وأوضح كذلك أن وحدة سوريا بجميع عناصرها تمثل أولوية لتركيا. وأضاف أنه يجب طي صفحة الإرهاب وإنهاء عهد السلاح والعنف مع حل تنظيم قسد. داخليا أشار أردوغان إلى أن أنقرة تتعامل مع مسار تركيا بلا إرهاب بناء على خريطة طريق وخطة وجدول زمني محدد، وأكد أن تركيا لا تسعى إلى أراضي أي دولة، مشددا على ضرورة أن تدرك اليونان أن تركيا لن تسمح بانتهاك حقوقها. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل شخص وإصابة 2 آخرين بهجوم قالت إن قوات الدعم السريع شنته على قافلة مساعدات أممية في ولاية جنوب كردفان. وقالت الشبكة إن القافلة تعرضت للهجوم في مدينة الدلنج أثناء توجهها إلى كادوكلي. وأضافت أن القافلة كانت تحمل مساعدات إنسانية.

0: لأكثر من 5000 مدني يعانون نقصا حادا في الغذاء والدواء والحاجات الأساسية. ووصفت الهجوم بأنه جزء من نمط متكرر لاستهداف قوافل الإغاثة وعرقلة وصول المساعدات. تعيش مدينة سبتة الإسبانية أزمة هجرة غير مسبوقة بعدما عبر نحو 72 ألف شخص من المغرب خلال الأسابيع الخمسة الماضية، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مهاجر عالقين داخل جيب سبتة.
1: تعيش مدينة سبتة الإسبانية أزمة هجرة غير مسبوقة بعدما عبر نحو 72 ألف شخص من المغرب خلال الأسابيع الخمسة الماضية، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مهاجر عالقين داخل الجيب. وأثارت الأزمة احتجاجات متواصلة وسط اتهامات للحكومة الإسبانية بالتباطؤ في احتواء الوضع ومطالب بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم أو توزيعهم على مناطق إسبانية أخرى.
2: ما الذي يدفعنا للبقاء عالقين هنا؟ لا يمكننا ببساطة أن نقول سأركب السيارة وأغادر، نعتمد هنا على قارب والوضع على وشك الانهيار. إن فكرة انفجار كل شيء مرعبة، لذا دعونا نأمل أن يحل الأمر.
1: رئيس بلدية سبتة دعا السكان إلى التكاتف، مؤكدا أن المدينة تدافع عن وحدة الأراضي الإسبانية وسيادتها، وأن أبنائها متحدون مهما اختلفت دياناتهم ومعتقداتهم.
3: إن سبتة بعزيمتها وشجاعتها تدافع اليوم عن وحدة أراضي إسبانيا وسيادتها، لتظهر وتؤكد أن هذا شعب عازم على عدم الاستسلام وعدم الهزيمة والدفاع عن سبتة. جميعهم متحدون ومتكاتفون كما قلت للتو في الحفل الرسمي، مهما كانت ديانتهم أو اسمهم أو معتقداتهم.
1: وفيما تحولت الأزمة إلى ساحة سجال سياسي بين الحكومة والمعارضة، عززت مدريد مراكز الإيواء ونشرت أكثر من 1600 شرطي، لكن السلطات المحلية ترى أن هذه الإجراءات لا تزال دون مستوى التحدي المتصاعد. عبد الله الخطيب، تيرت عربي.
0: بعد أقل من شهرين من تسلمه منصبه، حضر رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام جلسة المساءلة الأسبوعية. ويعد بيرنام أكثر قبولا وشعبية من سابقه كير ستارمر، لذا يأمل حزب العمال الحاكم ترميم شعبيته من خلال الحكومة الجديدة.
4: تحديات كبيرة وملفات ساخنة حملها رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام إلى قصر ويستمنستر في العاصمة لندن لحضور جلسة المساءلة في البرلمان البريطاني، وهي الأولى له رئيسا للوزراء. بيرنام الذي حضر إلى مجلس العموم الذي التأم بعد عطلة الصيف أشار إلى إنجازات حكومة حزبه العمالية في الفترة الماضية، إلا أنه شدد على أنه سيعمل على إعادة تحديد الأولويات لتخفيف معاناة البريطانيين.
3: أريد تغيير الواقع الحالي من خلال تقديم المزيد من الدعم للشباب لنبدأ الاستثمار في نجاحهم بدلا من دفع ثمن الفشل كما فعلنا لسنوات عديدة في ظل حكومات متعاقبة.
4: زعيمة المعارضة شككت فيما يقول رئيس الوزراء.
5: ارتفعت تكلفة الاقتراض الحكومي يوم أمس إلى أعلى مستوى لها منذ 18 عاما، فكيف يخطط للتعامل مع تكاليف الديون الحكومية المتزايدة؟
4: آراء المواطنين اختلفت حول الآمال العريضة والخطط الطموحة التي طرحها بيرنام.
6: لا توجد أموال في الخزينة وسيكون الأمر صعبا، لكن وجه جديد وأفكار جديدة يعطيني الأمل.
2: لديه مهمة صعبة، ولتنفيذ برنامج الحكومة الانتخابي سيحتاجون إلى أموال كثيرة.
7: الكلمات رخيصة، لذلك العمل يدعم الوعود، لكن نخشى أن تكبل أيدي بيرنهام بآراء الإداريين والمستشارين.
4: بيرنام أكد أن سياسة حكومته الخارجية ستستمر في دعم أوكرانيا، فيما شدد وزير الخارجية إد ميليباند في إيجازه البرلماني على اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية وممارساتهم الإجرامية ضد السكان الفلسطينيين. الحكومة الحديثة العهد تواجه كذلك العديد من التحديات، منها التغيير المناخي، إذ عانت بريطانيا ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة خلال هذا الصيف، فيما تتصدر أزمات أخرى اهتمامات الجمهور مثل الهجرة والغلاء المعيشي.
8: أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام التزامه بجدول أعمال وسياسات حزب العمال المعلنة في آخر انتخابات عامة، إلا أنه شدد على ما أسماه إعادة جدولة الأولويات لكسب الشارع واستعادة شعبية الحزب المتهاوية مؤخرا، غير أن مراقبين شككوا بإمكانية تحقيق هذه الأهداف بسبب حجم الدين العام والتحديات الكبيرة محليا ودوليا. حيدر الصافي، ترت عربي، لندن.
0: بهذا التقرير نختم النشرة ونذكر بأبرز ما جاء فيها. الكويت تعلن تصديها لصواريخ ومسيرات إيرانية، وواشنطن تمدد انتشار قوتها في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. شهدان فلسطينيان برصاص المستوطنين في قرية المغير قرب رام الله، وقوة الاحتلال ترفع حالة التأهب مع اقتراب الأعياد اليهودية. جماعة الحوثي تقصف مديريات الساحل الغربي في اليمن وسط استمرار معاركها مع القوات اليمنية غرب محافظة تعز. في ختام هذه النشرة أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. الهلال يهزم الأهلي بثلاثية نظيفة في لقاء مؤجل من الدوري السعودي. تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نجاح مانشستر سيتي في ضم إنزو فرنانديز من تشيلسي في آخر لحظات الميركاتو. والاتحاد المصري لكرة القدم يعلن تمديد عقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب الفراعنة

عام 2030 في خطوة تعكس الثقة بالمشروع الفني، لكنها تضع المدرب أمام امتحان أكبر. هل تكفي النتائج الحالية لمنحه عقدا طويل الأمد؟ أم أن السنوات الأربع المقبلة تحتاج إلى معايير وطموحات أعلى؟ هذه التفاصيل وغيرها سنتعرف عليها من خلال الملعب.

حسم الهلال كلاسيكو الكرة السعودية أمام الأهلي بعدما حقق فوزا كبيرا بنتيجة 3 أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري السعودي، ليصل الهلال بهذا الفوز إلى النقطة 12 في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد الأهلي بهذه الخسارة عند 6 نقاط. أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده رسميا مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز قادما من تشيلسي بعقد يمتد ل5 سنوات، حيث كشفت وسائل إعلام إنجليزية أن قيمة الصفقة وصلت إلى 125 مليون جنيه استرليني. ولم يتوقف انفاق السيتي عند فرنانديز، حيث أعلن أيضا انضمام إليمان داي من إيفرتون مقابل 65 مليون جنيه استرليني في اليوم الأخير من السوق، ليتجاوز بهذا إجمالي انفاق النادي خلال الصيف حاجز 450 مليون جنيه استرليني. ونواصل مع سوق الانتقالات، حيث تعاقد توتنهام هوتسبير مع الأوكراني ميخايلو مودريك قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة لموسم واحد، وسيخوض مودريك موسمه الأول بعد إيقاف دام لعامين بسبب سقوطه في فحص المنشطات، حيث سيلعب تحت إشراف المدرب الإيطالي روبرتو ديزيربي للمرة الثانية عقب تجربتهما في فريق شاختار دونتسك. أعلن النادي الأهلي المصري تجديد عقد حارس مرماه مصطفى شوبير بعد الاتفاق على كافة التفاصيل. وكشف الأهلي في بيان رسمي عن تجديد عقد شوبير حتى موسم 2029، ليواصل بهذا الحارس مسيرته مع الأهلي بعد أخبار ربطته بالاحتراف عقب تألقه في المونديال الأخير مع منتخب بلاده. أعلن الألماني أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد الإسباني اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا ليضع حدا لمسيرته مع المانشافت بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقد مع المنتخب الألماني، خاض خلالها 86 مباراة وشارك في العديد من البطولات الكبرى. احتفل الفرنسي غال مونفيس بعيد ميلاده 40 بعدما حقق انتصارا مثيرا في الدور الأول من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس على البرغوياني أدولفو دانييل فايخو بـ3 مجموعات مقابل واحدة، وبواقع الأشواط 2-6 6-1 6-2 و6-0. وسيواجه مونفيس في الدور الثاني الأمريكي لينار تيان. وفي منافسات السيدات، ودعت التركية زينب سونماز بطولة أمريكا المفتوحة للتنس من الدور الأول بعدما خسرت من الأمريكية كوكو غوف بـ2 دون مقابل، تفاصيل أشواطها 6-3 و6-4، لتواصل غوف تألقها بعدما توجت قبل أيام بلقب بطولة سنسيناتي. وفي لقاء آخر، بلغت الكازاخستانية إلينا ريبيكانا الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة بعدما تغلبت بسهولة على الأمريكية ثيا فرودين بـ2 دون رد، وبواقع 6 أشواط مقابل 3 و6 مقابل 2، لتواجه في الدور المقبل الفائزة من مواجهة التشيكية داريا فيدمانوفا والإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو. أشعل إعلان مانشستر سيتي تعاقده مع النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز مواقع التواصل الاجتماعي. أبرز ردود الفعل وتعليقات المتابعين نرصدها معا في جولتنا الرقمية. البداية من المغرد سلطان الذي احتفل بتعاقد فريقه مع إنزو وكتب قائلا: صفقة الموسم، صفقة العام، إنزو فرنانديز في فريقي الموسم القادم. موقع إنسايدر سيتي تطرق إلى رقم تفرد فيه النجم الأرجنتيني فكتب: إنزو فرنانديز أول لاعب كرة قدم في التاريخ ينتقل مقابل مبلغ يتجاوز 100 مليون يورو

مرتين غالي الأثمان. المغرد روشي يرى أن اللاعب يستحق هذا المبلغ، فغرد كاتبا أنزو فرنانديز إلى مانشستر سيتي مقابل 146 مليون يورو. الأرجنتيني الذي يليق به هذا الرقم وأكثر، موهبة شخصية وجودة استثنائية. أما عبد العزيز فيعبر عن سعادته بالصفقة بتغريدة كتب فيها: الأرجنتيني أنزو فرنانديز سيتيزن، الحين نقدر ننام. ونختم مع علاء الذي نقل أول تصريح لأنزو فرنانديز بعد انتقاله للسيتي، فقال: مانشستر سيتي أنجح نادي في إنجلترا في آخر السنوات، كل لاعب يريد أن يكون جزءا من ذلك.

0: إنجاز تاريخي في كأس العالم كان كافياً لمنح حسام حسن ثقة جديدة لقيادة منتخب مصر، فبعد أن قاد الفراعنة إلى دور 16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركتهم بالمونديال، جاء قرار اتحاد الكرة بتجديد عقده حتى عام 2030. ولاية جديدة ترفع سقف الطموحات وتضع أمام المدير الفني مهمة أكبر.
1: منذ توليه قيادة منتخب مصر في فبراير 2024 دخل حسام حسن في واحدة من أكثر التجارب حساسية في مسيرته مدربا لمنتخب بلاده، في وقت كانت الجماهير تبحث فيها عن مشروع يعيد الفراعنة إلى مكانتهم على الساحة القارية والدولية.
2: صعب عليه وعلى منتخب بنين وصعب علينا.
1: الرحلة لم تكن مثالية لكنها انتهت بإنجاز تاريخي بعدما قاد الفراعنة إلى الدور الثمن النهائي في كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب، قبل الخروج أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما وصل بالمنتخب إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 قبل الخسارة أمام السنغال. وعلى مدار فترته مع المنتخب قاد حسام حسن الفراعنة في 38 مباراة، حقق خلالها 21 انتصارا مقابل 10 تعادلات و7 هزائم. منتخب مصر يمتلك عناصر خبرة في مقدماتها محمد صلاح وعمر مرموش، ويحتاج في الوقت نفسه ضخ دماء جديدة وإعداد جيل قادر على حمل القميص خلال السنوات المقبلة. كما سيكون على حسام حسن معالجة نقاط الضعف التي ظهرت خلال المونديال والعمل على تطوير شخصية المنتخب أمام المنافسين الكبار، خصوصا أن الهدف المقبل سيكون المنافسة على كأس أمم إفريقيا ثم بناء فريق قادر على الذهاب بعيدا في كأس العالم 2030.
0: وللحديث أكثر عن تجديد حسام حسن عقده مديرا فنيا للمنتخب المصري حتى عام 2030 أرحب بضيفي من الدوحة الصحفي والناقد الرياضي محمد الجزار. مساء الخير كابتن محمد. إذن حسام حسن باقي مع المنتخب المصري حتى عام 2030، هل برأيك يمتلك حسام حسن الخطة الفنية لقيادة مشروع خاص بكرة القدم المصرية، أم أن هذا التجديد جاء يعني تعبيرا عن نشوة التأهل في كأس العالم؟
3: أهلا بك أخي أحمد، تحياتي ليك وكل مشاهدين البرنامج. يمكن الحقيقة لا يخفى على أحد أن تجديد عقد حسام حسن جاء كمكافأة بعد النتائج الجيدة إلى حد كبير في بطولة كأس العالم الأخيرة والإيفاء بالمتطلبات للعقد السابق، وكانت هي الوصول إلى الدور نصف النهائي في بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في المغرب. نجح المنتخب المصري في الوصول إلى النصف النهائي ثم ودع أمام السنغال، كان مطلوب أيضا أنه يظهر بشكل مشرف في بطولة كأس العالم، نجح فعلا في الإيفاء بهذا المتطلب من خلال تحقيق أول انتصار على نيوزيلندا في تاريخ مشاركات منتخب مصر في كأس العالم، ثم الوصول إلى الدور 16 والسيناريو الشهير الذي يعرفه الجميع بالخسارة بعد أداء مميز أمام المنتخب الأرجنتيني. بالنسبة لموضوع هل في خطة يضعها حسام حسن أو يضعها اتحاد الكرة المصري، أعتقد أن الخطة الأكبر أو الأبرز في عنوان ملف التجديد بالنسبة لكابتن حسام حسن هو الاستقرار، أن يوفر الاستقرار للجهاز الفني. حسام حسن في حالة أنه استمر فعلا حتى 2030 سيكون

0: أطول مدرب في التاريخ يستمر على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر بمعادلة أيضا رقم الكابتن حسن شحاتة اللي قاد المنتخب المصري لتحقيق 3 ألقاب أفريقية وحقبة شهيرة ومميزة جدا خلال الفترة اللي أشرف عليها على تدريب المنتخب المصري. لكن بالنسبة لحسام حسن أنا بشوف أن الموضوع سيظل مرتبط بالنتائج، لأن أي إخفاق سيضع حسام حسن في مرمى النيران، لأن الحقيقة لا توجد خطة أو لا يوجد مشروع للكرة المصرية إلا إذا كان هناك بارقة أمل في موضوع ملف اللاعبين المغتربين، إن يتم اكتشاف مزيد من العناصر أو المواهب مثلما شاهدنا اللاعب هيثم حسن خلال بطولة كأس العالم الأخيرة. أما غير ذلك فهو فكرة إن النتائج المنتخب يتوج بلقب بطولة، لأن حتى الآن حسام حسن أحمد لم يفز بأي بطولة مع المنتخب المصري.
1: نعم محمد، هذا يقودنا إلى نقطة مهمة في حال يعني سقوط المنتخب المصري في فخ هزائم لا سمح الله في المباريات القادمة أو في المنافسات القارية، لم يستطع المنافسة على اللقب. هل هذا معناه أن حسام حسن سيكون تحت مقصلة الإقالة؟
0: سياسة الكرة في مصر وإدارة الكرة في مصر للأسف بيتم التعامل مع النتائج المرحلية أو النتائج الآنية، مش فكرة مثلا إن حسام حسن وجهازه الفني عندهم خطة أو عندهم مشروع بيشتغلوا عليه لبناء منتخب أو لتغيير فلسفة الكرة المصرية. لا، هو الموضوع مرتبط بشكل أكبر بالنتائج، ودايما النتائج والردود فعل الرأي العام هي اللي بتحرك المسائل، وده يمكن شاهدناه في أكتر من مرة. وكان من الحاجات البارزة المجلس إدارة الحالي بقيادة المهندس هاني بوريدة في 2019 أحمد، لو تتذكر بطولة الأمم الأفريقية اللي كانت في مصر مع المدرب أجيري لما خسر المنتخب المصري من جنوب أفريقيا، والحقيقة كان الكل متعشم ومتفائل خير بالمدرب، لكن تم إنهاء مشروع المدرب الأجنبي تماما، ورحل حتى الجهاز الفني بالكامل، ورحل مجلس الإدارة برئاسة هاني بوريدة قبل أن يعود مرة أخرى. فأعتقد أن موضوع النتائج هو هيكون النقطة والمفصلية في أن حسام حسن يكمل مدته لحد 2030 أو لا، لأن أنت لو حتى وصلت نص نهائي أمم أفريقيا اللي جاي هيكون ما حققتش إنجاز، لو وصلت حتى لنهاية كأس العالم 2030 مش هيكون إنجاز، أنت واصل في 26 في أمريكا وواصل دور 16. فالناس والاتحاد بيتطلع والجمهور، وحط تحت الجمهور 100 خط، بيتطلع لنتائج أفضل وبطولات، لأن الجمهور المصري غياب سنوات طويلة عن لقب بطولة أمم أفريقيا فلن يكون مقبول أقل من أن أنت تصل المباراة النهائية وتفوز بلقب البطولة المقبلة اللي في كينيا وأوغندا وتنزانيا.
1: نعم محمد، يعني التوقيع مع حسام حسن حتى عام 2030 هذا يعطي دلالة أنه يجب أن يكون هناك مشروع متكامل لدى حسام حسن من خلال عملية الإحلال والتجديد في المنتخب، وربما الإشراف على المنتخبات السنية من أجل الاستفادة في صفوف المنتخب الأول. هل يوجد خطة متكاملة بهذا الخصوص أم فقط يقتصر دور حسام حسن على المنتخب الأول؟
0: لا بالتأكيد لازم يكون دايما في تنسيق، وفي الجهاز الفني لمنتخب مصر مش مسؤوليته ال 11 لاعب اللي موجودين داخل المستطيل الأخضر أو قائمة المنتخب فقط، المنتخب مصر هو الوجهة للكرة المصرية. شفنا لو تتذكر أيضا في بطولة كأس العرب الأخيرة اللي كانت هنا في الدوحة المشاكل اللي حصلت بين الجهاز الفني للمنتخب الأول والجهاز الفني للمنتخب الثاني اللي كان بيقوده الكابتن حلمي طولان، والاتهامات المتبادلة بين الطرفين إن ما كانش فيه تنسيق. أعتقد يمكن شفنا كابتن حسام حسن في بطولة كأس العالم الأخيرة في أمريكا وصل لمرحلة كبيرة من النضج في تصريحاته وفي هدوءه وفي تعامله قبل طبعا ما كل ده بيختلف في مباراة الأرجنتين والمشكلة اللي حصلت بسبب الحكم الفرنسي. لكن على الجانب الآخر حسام حسن عنده مشاكل شخصية وأزماته ترند وخلافاته الأسرية، هناك قلق من ان ده ممكن يأثر على عمله وتركيزه مع منتخب مصر. فبالتالي حسام حسن امام تحديات كبيرة، اولا انه لازم يكون في كامل تركيزه بنسبة 100% ويبعد اي مؤثرات شخصية انها ممكن تضيع تركيزه. الحاجة التانية انه من حقه انه يتكلم

0: ودايما يوجه ايه متطلباته المنتخبات الفئات السنيه للاهتمام بيها. والحقيقه واضح ان اتحاد الكره شغال في الاطار ده، فمن حق حسام حسن ان يكون هو صاحب الكلمه العليا وليه رؤيه، لكن ده بيتطلب ان يكون في خطط ومشروع مكتوب وموضوع.
1: نعم.
0: الحاجات الثانيه ومن الحاجات المهمه اللي لفتت انتباهي انه تم التجديد واعلان تجديد الجهاز الفني بالكامل وليس حسام حسن. انا اتمنى ان حسام حسن مش عيب انه يجيب مساعد اجنبي او واحد مدير مساعد ليه في الجهاز الفني انه يساعده في
1: نعم.
0: بعض الامور، لان شفنا لما في مباراه الارجنتين يا احمد والخلافات والمشكله اللي حصلت على الخط حسام حسن فقد تركيزه وخرج.
1: نعم.
0: ما كانش في حد بيدير فنيا، وانت في اخر 10 دقائق تقبلت الثلاث اهداف وخسرت مباراه كانت في
1: ربما تكون هذه خبرات مكتسبه. محمد ابقى معي محمد لنتعرف على ابرز المحطات في مسيره حسام حسن كمدرب.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من الدوحة، صحفي والناقد الرياضي محمد الجزار. محمد، ما هو سقف الطموحات وما هو الحد الأدنى من المطالب بالنسبة للجهاز الفني مع المنتخب المصري بقيادة حسام حسن؟
1: يمكن بعيد عن المتطلبات اللي معروفة لكل الناس، بداية من الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة في 2027 في تنزانيا وكينيا وأوغندا، المتطلب الأساسي والمنتظر لكل الجماهير المصرية هو التتويج باللقب بعد غياب منذ نسخة 2010 لم يتمكن المنتخب المصري من التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية. فبالتالي مطلوب أن الكابتن حسام حسن يقود المنتخب المصري للفوز باللقب، ده متطلب أعتقد أن كل عارفه ومش صعب على أي حد. كمان الحاجة المهمة بالنسبة لمنتخب مصر ومن خلال العقد نفسه اللي موجود، ان ينتهي العقد بنهاية بطولة كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وأسبانيا. فبالتالي مسألة التأهل وعبور التصفيات ده أمر مفروغ منه، متطلب أساسي ورسمي، والأكبر من كده ان انت تكون طموحك يتجاوز حاجز دور 16. لكن أنا من وجهة نظري المتطلب الأهم والأكبر للجماهير المصرية والاتحاد الكرة المصرية إن منتخب مصر يحافظ على هويته، يحافظ على الشكل الجميل اللي ظهر به خلال بطولة كأس العالم الأخيرة، بلعب كرة هجومية بانضباط تكتيكي داخل الملعب، يشعر كل من يشاهد المنتخب المصري أن هناك كوتشنج في تحفيز لمراكز اللاعبين، في لاعبين أيضا تظهر ويتم اكتشافها مثلما حدث مع اللاعب مصطفى زيكو، احد الاكتشافات المبهرة لكابتن حسام حسن في هذه البطولة. فاعتقد ان مهمة الكابتن حسام مش مهمة صعبة بقدر ما هي مهمة تحتاج الى تركيز وتحتاج الى عامل
0: محمد.
1: الخبرة زي ما انت قلت بدأت الخبرة تيجي من خلال المباريات، لكن الاكبر والتحدي الاكبر لحسام حسن هو الحفاظ على هوية الكرة المصرية وكرة المنتخب المصري الجميلة اللي بيحبها
0: محمد.
1: كل الناس.
0: محمد، إذا كان الهدف هو الوصول إلى كأس العالم وتحقيق إنجاز مشابه أو أفضل من إنجاز كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برأيك هل أي تعثر في بطولة كأس الأمم الأفريقية سيكون حاسما من أجل عدم بقاء الجهاز الفني، أم أن العقد يجب أن يستمر حتى نهايته؟
1: شوف أحمد، أنت كنت موجود في أمريكا وحضرت بطولة كأس العالم، ويمكن كنت بتشوف ردود أفعال الجماهير من خلال الشباب المراسلين. رغم أن منتخب مصر ما حققش غير فوز واحد فقط داخل الملعب اللي هو في مباراة نيوزيلندا، فوز على استراليا كان بركلات الترجيح، لكن كان هناك حالة من الرضا وحالة من الارتياح لدى الجماهير ولدى المتابعين وكل عشاق المنتخب المصري ان منتخب مصر كان بيأدي اداء جيد وبيلعب كرة جميلة وفي روح وعزيمة الكل لمسها داخل المستطيل الاخضر. فكان هناك تقبل لمسألة فكرة ان انت يا احمد تخسر مباراة انت كسبان 2-0 وفي اخر 10 دقايق ناس كتيرة ما اعترفتش ان كان في خلل فني في ادارة العشر دقائق الاخيرة للمنتخب المصري، سواء تبديلات كابتن حسام حسن او سواء الادارة الفنية بشكل عام في اغلاق المساحات امام المنتخب الارجنتيني، مع تقديرنا واحترامنا الكبير ليه. ده انا بقوله ليه؟ بقوله ان حتى لو انت لم تفز بالبطولة او لم تقدم او تحقق اللقب، ولكن الرأي العام والجمهور المصري جمهور زواق، عندما يشعر ان هناك جهد مبذول ومدرب يقوم بالشفافية والعدل ويمنح كل لاعب حقيقة
0: وقراءة المباريات ايضا،
1: نعم، فرصة للاعب عنده 18 سنة زي حمزة عبد الكريم يكون اكتشاف للمنتخب المصري، حتى لو لم تكن النتائج على ما يريد البعض، ولكن ده ممكن يشفع لحسام حسن او اي جهاز فني طالما انت عندك ارتباطات تانية.
0: نعم.
1: فحتى بطولة كأس الامم الافريقية لن تكون مربط الفرس إذا قدم حسام أداء جيد ومستوى مثل الذي قدمه في بطولة كأس العالم.
0: محمد، برأيك هل سيبقى حسام حسن لمدة 4 سنوات حتى عام 2030، أم ستطول الإقالة قريبا؟

0: يستمر بهذه الروح وبهذه وبهذا الشكل الجميل اللي ظهر عليه المنتخب المصري بطولة كأس العالم، أتمنى إنه يكون موجود كمان. لكن الأهم يا أحمد إنه يستوعب الدروس ولا يكرر الأخطاء ويبعد عن الدخول في مشاحنات أو مشاكل، وأيضا يدعم جهازه الفني. ليس من العيب إن أنت تدي عناصر تانية أو تجيب ناس تانية تدعم شغلك وتنجح شغلك، لا يكون الأمر مرتبط بأسماء معينة من تحب أو من ترتاح معه، ولكن المهم هو الصالح العام. لكن بشكل عام أنا شخصيا أنا سعيد بتجربة المدرب الوطني، وسعيد جدا باللي بيقدمه حسام حسن وشقيقه إبراهيم، وكمان بقية الجهاز الفني لا ننكر دور عبد الواحد وسعفان وليد بدر وبقية أو طارق سلمان وبقية أعضاء الجهاز الفني. أتمنى إن التجربة تنجح بشكل أفضل ويتم توفير البيئة الخصبة ليها من قبل اتحاد الكرة إنه يساعد بدوري تنافسي قوي وتعود الجماهير حتى تنجح التجربة بشكل أفضل. والأهم من كده إن حسام يبعد تماما المشاكل والأمور الشخصية حتى لا يتأثر الفريق والمنتخب بالسلب، وتكون أيضا الصورة والشكل العام للمنتخب المصري بهذا السوء اللي كان في الفترة الأخيرة بسبب الترندات اللي كان سقط الكابتن حسام حسن ضحية ليها.
1: نعم، من الدوحة الصحفي والناقد الرياضي محمد جزار، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني teletaarabi.com. كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
3: من مدارس أمريكا وأوروبا إلى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
4: The creation of a greater Israel.
3: رحلة تبدأ بسردية تلقن للأطفال عن الأرض والهوية والعدو.
5: A racist picture of a Palestinian.
3: لكن ماذا يحدث عندما يتحول التعليم إلى بوابة للتجنيد؟ ومتى يصبح التجنيد جزءاً من مشروع أيديولوجي يتجاوز حدود إسرائيل إلى أنحاء العالم؟
6: قرابة 15% في صفوف الجيش الإسرائيلي كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
3: المخينة من مدارس الغرب إلى ثكنات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
7: Come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
8: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
9: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
10: تحليق الكثيف لطائرات الاستهداف.

0: الغارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
1: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
2: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
3: نعم إذا فهمي.
2: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
4: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
5: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
0: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

موجز الأخبار من تيرتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة معادية قادمة من إيران. بدورها أدانت وزارة الخارجية الكويتية الضربات الإيرانية المتكررة على البلاد، وقالت إن الضربات على الكويت تهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي. بدورها نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت أنه مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام المقبل، وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة قد تعكس استعدادا لاحتمال استمرار المواجهة مع إيران إلى العام المقبل. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية مفتوحة الأمد تهدف إلى منح الرئيس دونالد ترامب خيارات أوسع. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، أحدهم بجروح خطيرة، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن القوات الطواقم الطبية أخلت مستشفى كمال عدوان مع توغل آليات الاحتلال في محيط مسجد الرباط بمشروع بيت لاهيا وإطلاقها النار بكثافة في المنطقة، كما أطلقت آليات الاحتلال قذائف بكثافة شرق مخيم النصيرات، فيما أطلقت الدبابات نيرانها باتجاه خيام للنازحين غرب خان يونس. كما استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. ونقلت وسائل أعلام محلية عن رئيس المجلس القروي في المغير أمين أبو عليا تأكيده اقتحام مستوطنين وقوات الاحتلال وسط القرية ومهاجمة منزلين وإطلاق النار على الأهالي عندما حاولوا التصدي لهم. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا من محافظات سلفيت ونابلس وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. ففي بيت لحم قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الاحتلال اعتقل 7 أشخاص في مناطق الدوحة ومخيم الدهيشة، وفي نابلس اعتقل 6 فلسطينيين بالتزامن مع اقتحام عصير القبلية ودوما. أما في سلفيت فاعتقل 4 فلسطينيين، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زيتا شمال طول كرم. أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير رفع حالة التأهب في الضفة الغربية مع تجهيز فرقة عسكرية إضافية لتكون على أهبة الاستعداد بحسب ما نقل موقع إعلام إسرائيلي. وقال الموقع إن التعليمات جاءت تحسبا للحاجة إلى تعزيز القوات والاستعداد لمختلف السيناريوهات مع اقتراب الأعياد اليهودية. وفي الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء مناورات عسكرية الخميس شمال الضفة الغربية تتخللها حركة نشطة لقواته. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وقصفت بالمدفعية وفجرت منازل في مناطق عدة في جنوب لبنان. وقالت مصادر إعلامية إن قوة إسرائيلية توغلت داخل مزرعة حلتة في قضاء حصبية وطوقت عددا من المنازل ومنعت الأهالي من مغادرتها. وفي قضاء صور قصفت بالمدفعية بلدة المنصوري بالتزامن مع تحرك آليات إسرائيلية باتجاه

البلدة، كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في بلدتي حداثة ووادي برغشيت. استهدفت جماعة الحوثي مديريات الساحل الغربي ب14 صاروخا باليستيا وعشرات المسيرات بحسب ما أعلنت القوات الحكومية اليمنية. وقالت القوات الحكومية إن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من المسيرات في محور تعز وأخرى في مديريات الساحل الغربي، وإنها نفذت مواجهات مع قوات الحوثي في 6 محاور غرب مدينة تعز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم نظرنا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يرسم الرئيس رجب طيب أردوغان ملامح سياسة أنقرة خارجيا في مرحلة إقليمية شديدة التعقيد، حراك يقوم على توسيع شراكات شرقا والحفاظ على العلاقات مع الغرب، وكذلك العمل على تعزيز الحضور التركي في الملفات الأمنية والدفاعية. فما أبرز الملفات التي تناولها حديث الرئيس أردوغان الأخير، وكيف تصوغ أنقرة سياساتها الخارجية في خضم محيط إقليمي ودولي شديد التعقيد والحساسية؟
1: من بشكك عاصمة جمهورية كيرغستان، يرسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ملامح تحرك أنقرة في مرحلة إقليمية شديدة التعقيد، تحرك يقوم على توسيع الشراكات شرقا والحفاظ على العلاقات مع الغرب وتعزيز الحضور التركي في الملفات الأمنية والدفاعية. الرئيس أردوغان أكد أن انفتاح أنقرة على منظمة شنغهاي للتعاون لا يعني إدارة ظهرها للغرب، فالمنظمة تمثل سوقا ضخما يتجاوز عدد سكان دولها 4 مليارات نسمة، فيما تقترب تجارة تركيا معها من 150 مليار دولار سنويا.
2: نريد موائمة مبادرتي الممر الأوسط العابر لبحر قزوين مع مبادرة الحزام والطريق، ونولي أهمية كبيرة للتعاون في منظمة شنغهاي، ونسعى جاهدين لتعزيز تعاوننا معها في جميع المجالات، إذ نعتبرها نجما صاعدا.
1: وفي الإقليم تبرز اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان بوصفها إطارا لتعزيز التعاون العسكري ودعم الاستقرار.
3: سعودية عربستان
2: حلف مكة

0: هذه السياسات العدوانية.
1: أما في سوريا فيجدد الرئيس أردوغان تمسك بلاده بوحدة الأراضي السورية، ويربط استقرار المنطقة بحل قوات قسد وإنهاء امتدادات تنظيم حزب العمال الإرهابي. وفي البحر الأسود تحاول تركيا تثبيت موقعها كوسيط بين موسكو وكييف، حيث أكد الرئيس أردوغان استعداد أنقرة لدعم أي مسار ينهي الحرب بعد محادثات وصفها بالمثمرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي الجهة المقابلة من البحر يوجه الرئيس أردوغان رسالة حازمة إلى اليونان مطالباً إياها بوقف تسليح الجزر المنزوعة السلاح، ومؤكداً أن تركيا لا تطمع في أراضي الآخرين لكنها لن تتنازل عن حقوقها. سياسة تسعى من خلالها أنقرة إلى تحويل موقعها الجغرافي من منطقة تتقاطع عندها الأزمات إلى مركز يصوغ التوازنات ويحمي مصالحه وسط نظام دولي سريع التحول.
2: رحب بكم من جديد النظراء الكرام، وللمزيد من القراءة والتحليل بشأن هذه التصريحات التي كانت حاضرة للرئيس رجب طيب أردوغان اليوم، ينضم إليه هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، وكذلك من إسطنبول ينضم إليه الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. رحب بك ضيفين كريمين، وسهل هذا النقاش مع الأستاذ محمود علوش. أستاذ محمود، يعني كانت عديد النقاط والملفات حاضرة من قبل الرئيس اليوم فيما يتعلق باتفاق مكة، الملف السوري، الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك الملف اليوناني ومنظمة شنغهاي والدور الذي ستطلع به تركيا. برأيك الرسائل التي أراد أن يرسلها الرئيس رجب طيب أردوغان من خلال هذه التصريحات، ولمن هذه الرسائل؟
3: مساء الخير. فعلا الرسائل بالغة الأهمية التي أرسلها الرئيس أردوغان في تصريحاته، لنبدأ على مستوى حلف مكة. أراد الرئيس أردوغان أن يقول بوضوح بأن هذا الحلف أبعد من مجرد اتفاق على ورق مع المملكة العربية السعودية وباكستان، وبأنه مصمم لتعزيز الاستقرار في هذه المنطقة، وبأنه هذا الوضع الجديد لم يعد بمقدور الدول الأخرى التي تسعى إلى تقويض هذا الاستقرار الأقليمي ونشر الفوضى في هذه المنطقة وإحداث خلل في التوازن الأقليمي أن تتجاهل الوضع الذي أفرزه تحالف مكة. في جانب آخر أيضا أرسل الرئيس أردوغان رسالة واضحة بأن هذا الحلف ليس مقتصرا على هذه الدول، هو مفتوح أمام دول أخرى من أجل أن تنضم إليه. وبالتالي قدم الرئيس أردوغان حلف مكة على أنه منصة يمكن أن تبني منظومة أمنية أقليمية جديدة قادرة على إرساء السلام والاستقرار في هذه المنطقة. على مستوى سوريا الرسائل التي أرسلها الرئيس أردوغان مهمة للغاية على مستويين. المستوى الأول عندما وصف حل منظمة قسد بأنه تطور كبير ويفتح الباب أمام حقبة جديدة في المنطقة، وليس فقط بالنسبة لسوريا وتركيا. وهذه الرسالة مهمة جدا، لأنه تركيا اليوم عندما تدير هذا الملف هي لا تتعامل مع هذا الملف فقط على مستوى التعامل مع التحدي الأمني أو تحدي الإرهاب الذي كانت تتعامل معه خلال فترة طويلة، بل أيضا تقدم هذا التحول على أنه جزء من هدف عادة أستاذ أحمد ما يؤكد عليه الرئيس أردوغان، هو تحقيق الأخوة العربية الكردية التركية. وبالتالي اليوم تركيا وسوريا نجحتا إلى حد كبير في هذا المشروع من خلال تسوية ملف قسد، أيضا من خلال عملية تركيا خالية من الإرهاب التي تقوم بها الحكومة التركية. أعتقد أنه أيضا على المستوى الآخر كان رسالة إلى إسرائيل على وجه الخصوص بأن تركيا لن تسمح لإسرائيل بأن تفرض تصوراتها وبأن تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا وفرض مشاريع تتعارض مع وحدة سوريا وسلامتها.
2: سنتطرق إلى كل هذه النقاط أستاذ محمود وبتوسع أكثر، لكن دعني أذهب إلى ضيفي في إسطنبول دكتور محمود الرنتيسي. الدوافع الحقيقية دكتور محمود التي دفعت الرئيس إلى هذه التصريحات وفي هذا التوقيت تحديدا، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع نفوذ تركيا التي لطالما كانت البوصلة السياسية لها في المقام الأول هو تصدير الأمن والاستقرار و كل ما يحيط بكل هذه المعطيات.
4: تركيا منذ سنوات قليلة بدأ بشكل واضح لكل المتابعين أن هناك صعود كبير في القوة التركية وفي المكانة التركية وفي الدور التركي. اليوم تركيا بينما تقوم دول كبرى بزعزعة الاستقرار العالمي.

0: العديد يعني مستقبل العديد من دول المنطقة. اليوم تركيا تحاول من خلال الإمكانيات التي تملكها سواء دبلوماسية أو أدوات قوة صلبة أن تقوم بموازنات. اليوم هذا اتساع النطاق، يعني أنا لأول مرة ربما وأنا متابع لأكثر من عقد للسياسة الخارجية التركية أجد هذا الاتساع الضخم في حديث الرئيس أردوغان عندما يتحدث من شنغهاي إلى اتفاق مكة إلى الوضع في سوريا إلى غزة ولبنان إلى إرسال رسائل إلى اليونان إلى أمن البحر الأسود. هذه كلها تركيا تقوم بها بأدوار متعددة، هي غزة ولبنان تقدم الشرعية الأخلاقية والوساطة والدور الذي يعني يمليه عليها ضميرها الإنساني ونصرتها للمظلوم، التوازن بين الشرق والغرب في ظل نظام عالمي متأرجح وفيه سيولة كبيرة، تأمين الترتيبات الإقليمية الأمنية مع السعودية وباكستان وعدم الاعتماد على الأمن ومن دول خارجية ومن خارج المنطقة.
1: نعم، أعود إليك مرة أخرى أستاذ محمود. يعني لعلك تدرك أن تركيا كانت من الدول السباقة فيما يتعلق بوضع مسار دبلوماسي سياسي لإنهاء هذه الحرب الراهنة التي تدور بين موسكو وكييف، وكانت لها دور في إمدادات سلاسل الغذاء العالمي، وكذلك فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى. تركيا دائما تسعى لإنهاء هذه الحرب لما لها من تداعيات على كلا البلدين وكذلك المنطقة. الآن تركيا الأدوات التي تمتلكها وفقا لرغبة الرئيس أردوغان في تحقيقها فعليا على أرض الواقع برأيك؟
2: يعني من الواضح أن الوضع الذي أسست له تركيا في التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية ساعدها إلى حد كبير في تقديم نفسها كوسيط قادر على إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا. والمبادرات التي رعتها تركيا منذ اندلاع هذه الحرب من اتفاق تصدير الحبوب إلى اتفاقيات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا وحتى استضافة محادثات سلام رفيعة بين روسيا وأوكرانيا هنا في إسطنبول قبل سنوات، كلها تندرج في إطار حقيقة أن تركيا تحظى بمصداقية بالنسبة للطرفين الروسي والأوكراني للعب هذا الدور. وأيضا لم تكن تركيا قادرة على الوصول إلى هذه المصداقية لولا سياسة التوازن الدقيقة للغاية التي انتهجتها في الحرب الروسية الأوكرانية. يعني هي في جانب لم تتخلى عن موقفها المعارض لهذه الحرب على اعتبار أنها تهديد لسيادة وسلامة أوكرانيا، وأيضا لم تنخرط في العقوبات الغربية على روسيا ولم تكن جزء من هذه الحرب عمليا. لذلك هذا الموقف ساعدها إلى حد كبير في أن تقدم نفسها كوسيط. لكن المشكلة في هذه الحرب ليست في كفاءة تركيا كوسيط بل في مدى استعداد الطرفين الروسي والأوكراني إلى إبرام اتفاقية سلام. عندما تتوفر الرغبة الروسية أو الأوكرانية عندها بالتأكيد سيكون لتركيا دور حيوي في إنتاج أو رعاية اتفاق أو عملية سلام بين الطرفين. لكن لماذا الآن تركيا عادت لتتحدث مرة أخرى عن أهمية السلام؟ وهذه مسألة مهمة لأنه هناك بعض الإشارات التي برزت في الآونة الأخيرة تدعو للقلق إلى حد كبير من أن هذه الحرب قد تنتقل إلى مستوى جديد أكثر تصعيدا، خصوصا مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا بشكل كبير أولا، ثانيا انتشار هذه الحرب في منطقة البحر الأسود، الهجمات على السفن التجارية في هذه المنطقة أيضا بدأت تضغط بشكل كبير على سياسة تركيا، لأنه أصلا بدأ الأتراك يستشعرون بأن هذه الحرب تقترب من مجالهم الأمني والحيوي وتهدد مصالحهم المباشرة. وبالتالي أراد الرئيس أردوغان أن يرسل رسالة واضحة إلى كل من روسيا وأوكرانيا بأن منع تصعيد هذه الحرب سيخدم جهود التوصل إلى تسوية التي بحاجة كل من روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى هذه التسوية. وأيضا من خلال المبادرة التي طرحها وزير الخارجية هاكان فيدان قبل أيام عن ضرورة لوقف الهجمات على السفن في منطقة البحر الأسود، هناك استشعار تركي بأن الأمور يمكن أن تخرج عن السيطرة إذا لم تكن هناك اتجاهات ومبادرات دبلوماسية لإعادة إدارة هذا التصعيد ومنع خروج هذا التصعيد عن السيطرة. هذا اليوم مسألة تسليح منطقة البحر الأسود تزداد خطورة أكثر من أي وقت مضى. العالم يمر بفترة حرجة من الاضطرابات، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، إغلاق مضيق هرمز أثر إلى حد كبير على الاقتصادات العالمية، رفع من أسعار النفط، ارتفعت أسعار

0: أسعار المواد الغذائية. أيضا البحر الأسود هو ممر لمواد غذائية رئيسية بالنسبة للعالم، الحبوب، الغذاء، وحتى جزء مهم من النفط من آسيا الوسطى يتم تصديره إلى العالم عبر البحر الأسود. وبالتالي إذا تفاقمت الأمور في منطقة البحر الأسود ستكون الارتدادات الاقتصادية على العالم بأسره مضاعفة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وبالتالي هنا تبرز أهمية المنطق الذي تقود فيه تركيا سياستها الخارجية إزاء الاضطرابات والصراعات العالمية، والذي يرتكز بدرجة أساسية على الحاجة إلى إيجاد مسارات سياسية، لأن هذه المسارات السياسية يمكن أن تتعامل بشكل فعال مع التحديات المرتبطة بهذه الصراعات. والأمر الآخر والأهم بأن هذه الصراعات لا يمكن أن تحسم بالقوة العسكرية، يعني الحرب الروسية الأوكرانية مضى عليها سنوات، ليس لا روسيا قادرة على حسم هذا الصراع عسكريا، ولا أوكرانيا والغرب أيضا قادرين على حسم هذا الصراع عسكريا. وبالتالي التسوية السياسية لا مفر منها، كلما تأخرت التسوية السياسية كلما ارتفعت تكاليف هذا الصراع على روسيا وأوكرانيا والغرب، وأيضا على تركيا كونها جزء من هذا التوازن في منطقة البحر الأسود، وكلما تعقدت مهمة إعادة إحياء المسار الدبلوماسي. لذلك تركيا اليوم حريصة على إعادة إحياء هذا المسار الدبلوماسي من أجل الحفاظ على فرص جدية وحقيقية يمكن أن تؤدي فعلا إلى تشكيل تحول في مسار الحرب الروسية الأوكرانية.
1: نعم، أعود إليك مرة أخرى دكتور محمود، لعلك تدرك بأن منظمة شنغهاي كانت أيضا حاضرة من خلال تأكيدات الرئيس في زيادة نفوذ تركيا ورغبتها في ذلك، الآلية العملية التي يمكن أن تتأتى في هذا المسار تحديدا، كيف لتركيا أن تعمل على زيادة نفوذها من خلال توجهها صوب منظمة شنغهاي؟
2: نعم، أعتقد هذه نقطة مهمة. إذا ما لاحظنا سلوك السياسة الخارجية التركية ورؤية الرئيس أردوغان في التعامل مع القضايا الدولية، نجد أننا الآن أمام عملية إعادة تعريف لدور تركيا، بحيث تصبح مؤثرة أكثر في الشأن الدولي والعالمي أكثر من تأثيرها في الشأن الإقليمي. وهذه المرة تركيا تعيد تعريف هذا الدور، ليس بدورها طرفا في جسر ولا جزءا من محور، بل هي دولة قادرة بحكم موقعها الجغرافي وبحكم علاقاتها فوق الممتازة مع العديد من الأطراف المتناقضة. يعني نجد اليوم تركيا قادرة أن تتواجد في شنغهاي، وقادرة أن تتواجد في الناتو، وقادرة أيضا أن تقوم بتوسيع عمقها الاستراتيجي في المنطقة بالتحالف مع باكستان والسعودية، وأيضا السعي لضم دول أخرى. وبالتالي نحن نتحدث عن استقلال استراتيجي لتركيا، عن إعادة كتابة أو السياسة الخارجية التركية وتعريفها بشكل يخدم مصالح تركيا كدولة فوق التبعية وتمارس نوع من الاستقلال، وأيضا عامل ثقة على المستوى الدولي. وتحدث قبل قليل الأستاذ محمود أيضا عن دور تركيا في بين روسيا وأوكرانيا، اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، يعني في أكثر من صراع في اليوم تركيا تلعب دور الوساطة، بل أكثر من الوساطة هي تعمل على توجيه السياسة الخارجية حتى في موضوع الشرعية. وتحدثت قبل قليل عن طرح الرئيس أردوغان في قمة شنغهاي وفي قمة الناتو عن موضوع غزة ولبنان والمظلومية التي يتعرض لها الشعبان من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ودعم وحدة وسلامة أراضي سوريا، وهذا ويعني التنظيمات الانفصالية القضاء عليها سواء في تركيا أو في خارج تركيا. كل هذا ضمن منظومة تحاول تركيا أن تقدم نفسها كدولة تقدم الحلول. وأعتقد هذه أستاذ أحمد في سؤالك الكريم الآلية التي تقدم نفسها بها اليوم لكل المنظمات الدولية العسكرية منها أو السياسية أو الاقتصادية، أنها دولة تبعث ثقة قادرة على تأمين الاستقرار والمساهمة فيه وتقديم الحلول والمساهمة فيها.
1: نعم دكتور محمود، أعود إليك مرة أخرى. أستاذ محمود، نأتي إلى الملف الذي لطالما تحدث عنه الكثير المتعلق بحلف مكة، الدوافع الحقيقية التي دفعت هذه الدول الثلاثة إلى إبرام هكذا حلف في توقيت تشهد فيه المنطقة تهترات عديدة في الأراضي الفلسطينية في غزة وفي رام الله وكذلك في سوريا، ما هي الدوافع الحقيقية برأيك؟
0: هذه الدوافع هي على مستويات متعددة، منها ما هو مرتبط باتجاهات استراتيجية طويلة الأمد لدى تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية لتشكيل هذا التحالف، والمحادثات التي كانت بين هذه الدول لم تبدأ خلال سنة أو سنتين، بل بدأت قبل فترة طويلة وصولا

0: إلى هذه المرحلة. طبعا الحرب الإسرائيلية الأمريكية في على إيران، تحدي إسرائيل للمنطقة ما بعد حقبة 7 أكتوبر، الاتجاه الأمريكي لتخفيف الانخراط والالتزام الأمني في هذه المنطقة، كلها من العوامل التي سرعت في تشكيل هذا التحالف. هناك منطق يقوم عليه هذا التحالف، منطق استراتيجي، وهو أن هذه المنطقة والعالم الإسلامي عموما بحاجة إلى الاعتماد على نفسه من أجل إدارة شؤونه بمعزل عن التدخلات الخارجية أو حتى عن الأدوار الخارجية. تاريخيا على سبيل المثال، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تلعب أو تشغل حيزا كبيرا في البنية الأمنية الإقليمية في هذه المنطقة. اليوم هناك اتجاه استراتيجي أمريكي من أجل تقليص الانخراط الأمريكي في هذه المنطقة، وتوكيل مهمة الحلفاء في هذه المنطقة الاعتماد على أنفسهم في ملء الفراغات الأمنية الناجمة عن تقليص هذا الانخراط. لذلك إدارة الرئيس ترامب سرعت إلى الترحيب في بتحالف مكة، لأنه هذا التحالف يساعدها إلى حد كبير في أنه وجود تكتل هو شريك وحليف للولايات المتحدة الأمريكية، وفي الوقت نفسه قادر على منع أي دول تهدد المصالح الأمريكية من ملأ هذه الفراغات. هذا أولا. ثانيا، اليوم تركيا هي دولة مهمة ومؤثرة في العالم الإسلامي وفي المنطقة. المملكة العربية السعودية هي يعني دولة وازنة وقوة وازنة في العالم العربي، ولديها أيضا علاقات قوية مع العالم. وباكستان هي دولة أيضا تمتلك إمكانات عسكرية ولديها سلاح نووي، وبالتالي أن تجتمع هذه الدول في تحالف واحد، هذا يعني مزيجا من عناصر القوى المختلفة الذي يمكن أن يؤدي إلى تشكيل تحالف قادر فعلا على تغيير المسارات في هذه المنطقة. طبعا هذا التحالف، أنا ألاحظ بأنه حتى يعني تركيا عادة ما تؤكد أنه هذا التحالف ليس موجها ضد أحد، وهذا صحيح، يعني هو التحالف دفاعي بالأصل. هذه الدول لا ترغب في الدخول في حروب وصراعات مع أحد، لكن في نفس الوقت هناك بيئة أمنية إقليمية هشة للغاية تفرض على هذه الدول أن تتحرك من أجل الدفاع عن مصالحها. اليوم هناك مشاريع تهدد أمن واستقرار هذه المنطقة. إسرائيل وما تقوم به في هذه المنطقة هو تهديد للتوازن الإقليمي، تهديد لمصالح هذه الدول.
1: وهذا هو سؤالي لك التالي، يعني كيف قرأت تل أبيب هذا الحلف الذي تشكل من 3 دول إسلامية وازنة بقواها العسكرية والسياسية والاستراتيجية، لا سيما هناك دعوات من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان بانضمام الدول الإسلامية الأخرى، وهو ليس كما قال وتفضلت به أيضا أنت بأنه هو حلف دفاعي وليس موجه ضد أي دولة.
0: يعني أعتقد بأنه الإسرائيليين يعتبرون هذا الحلف بأنه سبق استراتيجية خطيرة، يعني للمرة لمجموعة من الأسباب. للمرة الأولى نتحدث عن التحالف بين قوى في العالم الإسلامي لديها عناصر قوة مختلفة أو مزيج من القوة، وبالتالي لم يسبق لإسرائيل أن تعاملت مع هذا الوضع. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني أنه هذا التحالف أصلا يقدم نفسه على غرار حلف الناتو، يعني بمعنى أنه لا يستند فقط إلى اتفاقية دفاع مشترك، بل أيضا يطمح إلى أن تنضم إليه المزيد من الدول في المستقبل، وبالتالي هناك بيئة إقليمية متحولة تتعارض بشكل واضح مع مصالح إسرائيل. المستوى الثالث، وأيضا أعتقد بأنه مستوى مهم، أنه اليوم الدافع الأساسي الذي دفع المملكة العربية السعودية وتركيا إلى الانخراط في هذا التحالف هو أن كلا البلدين بدأ يتعاملان مع التحدي الإسرائيلي للمنطقة في حقبة 7 أكتوبر على أنه تهديد لجميع دول المنطقة. لكن نقطة أخرى بس لو سمحت لي، لأنه مهمة جدا. هذه المرة الأولى التي نشهد فيها هذا الانسجام الاستراتيجي بين تركيا والمملكة العربية السعودية، وهذا الأمر له دلالات كبيرة في الحسابات الإسرائيلية. اليوم إسرائيل تتعامل مع تركيا على أنها تهديد لها في هذه المنطقة، لذلك أن تنخرط تركيا في تحالف دفاعي مع دولة بحجم المملكة العربية السعودية، هذا يعني تحول كبير في البنية الإقليمية والجيوسياسية بالنسبة لإسرائيل.
1: نأتي على الملف السوري دكتور محمود. لطالما كانت تركيا سباقة ومن الدول الأولى في دعم استقرار وأمن سوريا، الانعكاسات برأيك على كل هذه المسارات التركية التي ستنعكس على الداخل السوري وعلى المنطقة؟
2: نعم، يعني تركيا منذ بداية الثورة السورية

0: وحتى هذه اللحظة تعمل على دعم استقلال سوريا ووحدة أراضيها، ليس فقط من منظور أمني مجرد أنها دولة مجاورة لسوريا وفقط تأمين الحدود، بل كما ذكرت هي ضمن رؤية استراتيجية للمنطقة بالشكل الأوسع. وحتى يعني اليوم نرى التحولات الكبيرة في منطقتنا والتي كشفت يعني هشاشة الضمانات الأمنية الخارجية. اليوم وحدة واستقرار سوريا داخليا بكل مكوناتها ودعم تركيا للوحدة الداخلية وتفكيك أي منظمات مسلحة داخل سوريا وتقوية الدولة كمركز للقرار وضامن للأمن في البلد، وهذه الدولة هي صديق وحليف سينعكس استراتيجيا على كل أبعاد العلاقة بين تركيا وسوريا وتركيا والمنطقة العربية والإسلامية بأكملها. نتحدث اليوم عن قطار الحجاز وعودة هذه المشاريع في مجال التجارة، في مجال الطاقة، في سلاسل الإمداد، وعندما نتحدث عن أزمات مثل أزمة مضيق هرمز والملاحة البحرية تبرز أهمية الحدود البرية والممرات البرية. نعلم أن يعني تمتلك سوريا وتركيا حدود طويلة بينهما، وبالتالي هي ممر مهم واستراتيجي ولكل أبعاد التجارة والاقتصاد والطاقة بين البلدين، وبالتالي أعتقد هذا سيقوي البلدين العلاقة بينهما وهذه الصداقة المتنامية والتحالف ورعاية دولة مستقرة كتركيا لدولة ناشئة مثل سوريا بشكل يعني يحافظ على مصالحها واستقرارها الداخلي، هو أمر مهم يعني وحقيقي ويساهم في بناء سوريا واستقرارها.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، وكذلك الشكر موصول لضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية. شكرا جزيلا لكما، والشكر موصول لكم النظر الكرام. في ختام هذه الحلقة تحية مني وإلى اللقاء.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، لننتقل معكم في رحلة مع مراسلين حول العالم لننقل لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية، فأهلا وسهلا بكم. هاند بان آلة موسيقية جديدة اخترعها الصديقان السويسريان مطلع القرن 21، فبشكلها المميز وصوتها العذب حازت انتشارا يتسع شيئا فشيئا في عدد من البلدان حول العالم ومنها تركيا. الزميلة أسماء بانجوكارا زارت الشركة التركية المنتجة لهذه الآلة الموسيقية وأعدت التقرير التالي.

0: Ben Mert Güner, 28 yaşındayım. 5 yıl.
1: أنا مرت جونر. عمري 28 سنة. قضيت طفولتي بين الآلات الموسيقية. كنت أعمل في مجال الأتمتة. أنا أصنع هذه الآلة منذ 5 سنوات والتي تسمى هاند بان مع السيد إلهان. شركتنا تعد أول شركة تركية تصنع هذه الآلات الموسيقية.
0: إلهان بيلا برابر يراتمش أولد.
2: Ben İlhan Baytar, İstanbul doğumluyum.
3: بدأت قصتي مع الموسيقى وأنا في 15 من عمري. عملت في هذا المجال لنحو 20 عاماً. في الأصل أنا أعمل في صناعة وتشكيل المعادن بمختلف أشكالها. هذه الآلة هي ما جمعني بصديقي مارت.
0: Benim müzik geçmişimde gitar ve müzik vardı.
1: كنت أعزف الجيتار والهارمونيكا. صادفت آلة هاتبان أثناء مروري بمنطقة تقسيم في إسطنبول بينما كان يعزف عليها أحدهم. تأثرت بنغماتها كثيرا، وبعد استفساري عنها وجدت أن أول شركة أنتجتها حول العالم كانت شركة بانارت.

0: Bir Avrupa gezisinde bu handpanı gördüm.
1: أثناء سفري إلى أوروبا صادفت آلة هاندبان وأعجبتني كثيرا، وقررت أن أحاول صنعها عقب عودتي إلى تركيا. بدأت بصنع واحدة بمساعدة ابني، ولكن ابني عدل عن الفكرة وكذلك أنا، حتى تعرفت بمارت.
2: هاندبان آلة موسيقية جديدة اخترعها الصديقان السويسريان مطلع القرن 21، وأنتجتها شركة بانارت باسم هانج درام، وعرفت بهذه التسمية لنحو 9 سنوات، وبعدها بدأت شركات أخرى بإنتاجها أيضا باسم هاندبان. هذه الآلة مشتقة من آلة موسيقية تسمى ستيل بان، وهي عبارة عن طبل نحاسي ينتمي إلى عائلة الإيديوفونات. وتختلف هاندبان عن ستيل بان بتكونها من قطعتين متلاصقتين، إضافة إلى استخدام اليد وليس العصية في العزف عليها.
3: Dünyada varlığını kabul ettirmiş olan stil ben. Dünyada çok daha yeni popülerleşen bir enstrüman.
2: Handban آلة حديثة انتشار في العالم. نعم، هي نشأت في أوروبا، لكن انتشارها في إيران اليوم أكبر. أما في تركيا والدول العربية فليست معروفة بشكل واسع حتى اللحظة، وما ألحظه أن من يسمع صوت هذه الآلة يتعلق بها فورا.
1: كل آلة نستعملها هنا هي من صنعي. أولا نقوم بقطع لوحات نحاسية مسطحة بأبعاد معينة، ثم نضعها في آلة تضخ المياه لتأخذ شكلا محدبا، ونقوم بتنظيف أي أثر زائد عليها كي لا يظهر فيها أي انتفاخات غير مرغوب فيها.
2: نرسم بالقلم الأماكن التي نضرب عليها لإخراج النغمات، وبعد أخذها الشكل المناسب توضع في فرن تصل درجة حرارته إلى 500 درجة مئوية، وبعد إخراجها نجري عملية ضبط أخرى لصوت النغمات وندخلها إلى الفرن مرة أخرى بدرجة حرارة منخفضة، ثم نضع الجزئين فوق بعضهما بهدف لصقهما، وقد تستمر العملية 4 أو 7 أيام حسب أحوال الطقس. ثم ننتقل إلى مرحلة الضبط الدقيق للنغمات، ونجري اختبارات لها لمدة 2 أسبوع قبل تسليمها للزبون الذي يمكنه أن يستعملها لمدة 2 عامين دون أي مشكلة.

0: نغمات هاند بان تشبه نغمات البيانو كثيرا، وضبط نغماته أيضا يشبهها. فعلى آلة هاند بان العادية 9 نوتات، نقوم بترتيبها حسب مقامات موسيقية يرغب فيها العازف، ولا داعي لإعادة ضبطها من العازف بعد ضبطها أثناء التصنيع.
1: أكورد لاندكلاري جيبي كالرلار.

0: Eğer bir demirde vurup ses çıkartabiliyorsanız,
1: أعتقد أن كل شخص له حس موسيقي يمكنه العزف على هاتبان. أعرف أناسا ليس لديهم خلفية موسيقية أصدروا أصواتا متناسقة على هذه الآلة وحفظوا النغمات عليها خلال مدة وجيزة.

0: في تشاد نأخذكم بجولة إلى قرية قوي، مهد حضارة الساوة العريقة التي تعود جذورها إلى القرن السادس قبل الميلاد، لاستكشاف تاريخها الغني وتراثها الثقافي الفريد الذي لا يزال ينبض في حياة أهلها حتى اليوم.
1: على أرض احتضنت البدايات الأولى لتاريخ حضارة عظيمة تقف قوي بصمت شامخ، قرية صغيرة بحجمها ولكنها غنية بما تحمله من إرث عظيم.
2: هنا لم يبدأ التاريخ بالحبر بل بالطين والحديد، فقد ولدت على هذه الأرض حضارة الساو التي تعود إلى ما قبل القرن السادس من الميلاد. حضارة تعد من أقدم حضارات إفريقيا جنوب الصحراء، عرفت بصناعة الحديد والفخار، وأسست ممالك ازدهرت ثم خبأها الزمن بين الرمال والسنين.
3: هذه القرية التي تشاهدونها اليوم تعود أصولها إلى أكثر من 600 عام قبل ميلاد المسيح عيسى عليه السلام. كانت قوي مقراً رئيسياً لقبائل الساو، إحدى أقدم الحضارات التي شهدتها المنطقة. في الماضي كانت محاطة بسور ضخم يصل طوله إلى 6 أمتار وعرضه إلى 2 متر، صمم لحمايتها من الهجمات المحتملة. ونحن اليوم في قوي لأنها تمثل تاريخ أجدادنا الساو.
2: واليوم تعد قوي وجهة سياحية فريدة لمن يرغب في ملامسة التاريخ عن قرب، لا في الكتب بل في الواقع. ففي متحفها البسيط لكن العميق بمعناه تعرض مقتنيات استخدمها السكان الأوائل في حياتهم اليومية، أدوات طبخ، وسائل تنقل كالسفن القديمة، ومجسمات تجسد شخصيات تاريخية كانت فعالة في تلك الحقبة. كل قطعة هنا ليست مجرد أثر بل حكاية تروى تكشف بساطة الحياة آنذاك وعبقرية الإنسان التشادي في التكيف والبناء.
4: أول كندا ما إننا فقط كده قال تشادي ولا ده.

0: كاميرون ده ما في، لكن اجتماع.
1: في السابق لم تكن هناك فوارق واضحة بين تشاد والكاميرون والنيجر، فقد كانت الأرض موحدة قبل مجيء الاستعمار الذي قام بتقسيمها وفصلها بحدود سياسية. لذلك كان من الضروري ألا يستمر هذا الانقسام، فعملنا على المحافظة على التواصل بين شعوبنا وتعزيز الروابط من خلال تنظيم تجمعات دورية كل عامين بهدف صون ما تبقى من الإرث الذي تركه أجدادنا وتعزيز الوحدة بينهم.
0: كنا مسنتين ده نلمه يعني صحافنا كبير.
2: أهالي قوي لا يعيشون على أنقاض التاريخ، بل يواصلون بناءه بأنفسهم. الرجال يعملون في تشكيل الحديد بأدوات بسيطة، محافظة على طابع الصناعة التقليدية القديمة، والنساء يصنعن الفخار بأنامل تشبه أنامل أمهاتهن في استمرار حي لحرفة تجاوزت القرون.
3: اليوم عندي 28 ده.

0: قوي ليست مجرد آثار صامتة أو بقايا حضارة منسية، بل نبض حي لتاريخ جالي عريق يتنفس في الوجوه ويتكرر في الأيادي التي تصوغ الفخار، وفي كل حجر ومجارف وبيت من طين تعلن قوي أن الحضارة لا تموت ما دامت الأرض تحفظها وأبناؤها يتوارثونها.
1: قوي ليست مجرد قرية، إنها شهادة حية على ميلاد أول حضارة تشادية. فصل أول من كتاب ما زال يكتب، ينتظر من يقرأه ويحمله إلى العالم. من قرية قوي تشاد، عائشة صالح، تارتي عرب.
2: في هذا التقرير نذهب إلى موقع شال الأثري في قلب الرباط، مدينة تاريخية تليدة تقع بين نهر أبي رقراق وضفة المحيط الأطلسي، يعود تأسيسها إلى عهد الفينيقيين، وتعاقبت عليها أمم وحضارات شتى، قرطاجيون ورومان وكذلك مرابطون وغيرهم، خلفوا وراءهم معالم وآثارا، وما يزال الباحثون يأملون في العثور على أخرى. كانت المدينة خلوة يقصدها الشعراء والأدباء ليلهمهم جمالها شعرا ونثرا، وما تزال اليوم مقصدا لمن تأسره العراقة.
0: من على ربوة فيحاء مخضرة تتراءى مهيبة شامخة أسوار شالة المغربية. مدينة أثرية تليدة تعتلي ضفة نهر أبي رقراق الخصيب وتطل على مصبه إلى المحيط الأطلسي. فيما مضى كانت حاضرة عامرة مزدهرة تعاقب عليها الفينيقيون والرومان والويندال والمرينيون والموريسكيون وغيرهم. يقول العارفون بالتاريخ إن بناء شالة يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد، وتعد من بين أقدم المواقع الأثرية في المملكة، وشاهداً على تواتر ثقافات مختلفة على بلاد المغرب الأقصى.
3: موقع شالة يعتبر من المواقع الأركيولوجية الأثرية في المغرب، الذي يجمع ما بين مجموعة من الحضارات، ما بين حضارة قديمة من الشرق الفينيقية، الحضارة الأوروبية الرومانية، إضافة إلى الحضارة المحلية سواء المورية الأمازيغية أو الحضارة الإسلامية.
0: اتخذها الفينيقيون في أولى نشأتها مركزاً اقتصادياً على شواطئ الأطلسي، وفي القرن السادس الميلادي استوطنها الرومان وجعلوها مرفأً ترسو على ضفافه مراكبهم التجارية. بعد الفينيقيين صارت عاصمة للقرطاجيين، وبلغت شأواً عظيماً أيام الرومان، تضاءل إشعاعها إبان حكم الويندال، ثم عادت لتستعيد مجدها على طول العهدين البيزنطي والقوطي.
3: مدينة شالة

0: أو موقع شلال أتاري كان المنطقة مزدهرة بشكل كبير، سواء تعلق الأمر بالازدهار الاقتصادي أو تعلق الأمر بالتواجد العسكري أيضا. بشكل عام يمكن أن تحدث أن كانت في أوج ازدهارها خلال الفترة الرومانية أو الحقبة الرومانية، وكذلك خلال فترة الدولة المارينية في التاريخ الإسلامي المغربي، حيث اتخذها المارينيون مقرا لهم، كذلك مدرسة لتعليم القرآن وعلومه، فبالتالي ازدهرت المدينة في عهدهم بشكل كبير.
1: الحاضرة الواقعة بين البحر والنهر، في كل زاوية منها تتبدى ملامح أمم شتى، أقواس رومانية ونقوش تعود لزمن المرابطين، مسجد بفسيفساء أندلسية وبباحة فسيحة، حديقة سامقة الأشجار مشبعة بصنوف النباتات البرية، هيأها الملوك المارينيون، أولئك الذين اختاروا شالة مستقرهم الأخير حتى دفنوا في ترابها وأقيمت لهم مقبرة الشرفاء.
0: إلى جانب البعد التاريخي لموقع الشالة باعتباره ملتقى للحضارة القديمة من الشرق، الحضارة الفينيقية والحضارة الرومانية الأوروبية، إضافة إلى تفاعلها مع الحضارة المحلية الأمازيغية المورية والإسلامية المارينية بشكل أساسي، فالموقع يعتبر خزاناً إيكولوجياً. خلال فترة الحماية الفرنسية على المغرب في النصف الأول من القرن العشرين، اهتم الفرنسيون بجمع مجموعة من الأصناف النباتية سواء المستوطنة في المغرب أو غيرها من خارج المغرب، وتم إدماجها داخل هذا المجال كمجال بيئي طبيعي.
1: من بين الأطلال يطالعك حوض الحريات، معقل أساطير وحكايات، ففي صدر كل زائر أمنية يرجو أن تتحقق، يكفيه على ما تقول الخرافة إلقاء قطعة معدنية فيه والهمس صادقا حتى يبلغ مراده. تركت كل حضارة شواهدها في شالة، وظلت آثارها مخبوءة تحت الأرض لقرون، إلى أن كشفت عنها الحفريات بداية القرن العشرين، ومن فكت المدينة الأثرية إلى اليوم تذهل الباحثين بما تخزنه من أسرار الغابرين. مدينة متكاملة انبعثت من تحت الأرض، وإن توالت العديد من عمليات التنقيب فيها لم تكشف بعد كل خباياها. ببهائها وغموضها تثير شالة فضول الزائرين من المغرب ومن العالم، يتوافد عليها يومياً العشرات. معبر حضارات ومقبرة صالحين وخلوة أدباء وعلماء، شالة المدرجة ضمن قوائم اليونسكو للتراث العالمي، موطئ القدم الأول لمن قدموا بحراً إلى المغرب وعمروا أرضها وتركوا فيها أثرهم. وإن ولى من تعاقبوا على تشييد شالة في حقب تاريخية مختلفة، فإن معالمها وأسوارها وكل ما تبقى منها ما فتئ يحفظ ذاكرتهم وذكرهم. غزلان أمجود، تراتي عربي، من موقع شالة الأثري في الرباط، المغرب.
2: في قلب البوسنة والهرسك تقف ياييتسا، مدينة الملوك التي شهدت آخر فصول المملكة البوسنية، تجمع بين إرث الحضارات والملوك، وتمنح زائرها رحلة بين التاريخ والطبيعة في مشهد استثنائي.
3: مدينة ياييتسا تبدو وكأنها متحف مفتوح في الهواء الطلق، تختزن صفحات من التاريخ وتحتضن جمال الطبيعة في آن واحد، وتروي قصة حضارات متعاقبة وتمنحها مكانتها كمدينة الملوك. ويعود هذا اللقب إلى مكانتها بوصفها آخر عاصمة لمملكة البوسنة في العصور الوسطى، حيث انتهى فيها عهد الملوك ليفتح التاريخ بعدها صفحة جديدة مع الدولة العثمانية.
4: تستند يايتسا إلى إرث تاريخي عريق يشكل أساس هويتها، حيث تجمع بين القلاع وآثار العصور المتعاقبة. ويعد هذا التراث مصدر قوة للحفاظ على المدينة وتطويرها وتعريف الأجيال القادمة بتاريخها الغني، إضافة إلى دوره في تعزيز السياحة والثقافة وربط الحاضر بجذور الماضي والحفاظ على الذاكرة التاريخية للأجيال القادمة.
3: تشكل شوارع يايتسا وطبيعتها ومعالمها التاريخية متحفاً يروي حكاية البوسنة عبر العصور، وبين أزقتها القديمة تبقى بصمات العهد العثماني حاضرة في المعالم الإسلامية والبيوت التقليدية التي تروي فصلاً آخر من حكاية المدينة. في يايتسا لا يحتاج الزائر إلى دخول متحف ليقرأ التاريخ، ولا يحتاج إلى خريطة للآثار، فالتاريخ ينتظره عند كل زاوية، ومعالم المدينة تنبض بذاكرة قرون مضت. قلعة يايتسا التي تتربع على قمة تلة وفيها توج آخر ملوك البوسنة تطل بأسوارها المنيعة على أزقة المدينة، وتأخذ العابرين لكنز حضاري من الآثار والمواقع التي تحتضنها، وكانت مركزا للحكم والسياسة والدين.
5: تعد يايتسا من أبرز المدن التاريخية والثقافية في البوسنة والهرسك بل وفي أوروبا، حيث تختزن إرثا حضاريا متنوعا يمتد من العصور القديمة والوسطى إلى العهد العثماني والنمساوي والمجري، وتبرز قلعتها الملكية وكنيستها تحت سطح الأرض كشاهدين على عراقة المدينة وتاريخها الغني.
3: في أسفل القلعة يرقد واحد من أكثر المعالم الدينية غرابة وغموضا، كنيسة منحوتة في قلب الصخر تحت سطح الأرض، جسد فيها الإنسان قدرته على تطويع الطبيعة ومواجهة التحديات السياسية والدينية. ومن مدخلها الضيق يقود ممر منخفض إلى قاعة صلاة منحوتة بالكامل داخل الصخور. إذا كانت الكنيسة مختبئة في جوف الأرض، فإن شلال يايتسا يفرض حضوره بقوة على سطحها. هنا تلتقي مياه نهر بليفا بنهر فيرباس لتندفع من ارتفاع 20 مترا في قلب المدينة، في مشهد طبيعي نادر صنفه كثيرون ضمن أجمل شلالات أوروبا، وبأنه أحد الشلالات النادرة في العالم التي تتوسط مدينة مأهولة. لا يختصر إرث يايتسا على القلاع والشلالات، بل يمتد إلى السياسة وصناعة التاريخ. ففي هذا المبنى ولدت فكرة يوغوسلافيا الفيدرالية والاعتراف بالبوسنة والهرسك الجمهورية، واليوم تحول المكان إلى متحف يحتفظ بالوثائق الأصلية التي توثق ميلاد البوسنة والهرسك الحديثة.
6: هذا المكان له أهمية تاريخية، ففيه اتخذت قرارات تأسيس يوغوسلافيا عام 1943. تأسس مشروع أحياء الدولة البوسنية ضمن الإطار اليوغوسلاوي ليبقى شاهداً على مرحلة مفصلية من تاريخ البوسنة والهرسك والمنطقة بأكملها.
3: للعشاق أيضاً حكاية في يايتسا، حيث يقف جسر أقفال الحب شاهداً على الوعود التي يتركها الزوار خلفهم. هنا يعلق العشاق أقفالهم ويرمون مفاتيحها في مياه النهر، في رمز للحب الدائم والعهود التي يتمنون أن لا تنكسر. وليس بعيداً عن قلب يايتسا تقف الطواحين المائية الخشبية شاهدة على مهارة الحرفيين المحليين قبل أكثر من 200 عام، شيدت بألواح من خشب البلوط وكانت تستخدم لطحن القمح والذرة لتروي جانباً من حياة السكان وارتباطهم بالطبيعة. يايتسا مدينة تختصر تاريخ البوسنة في مكان واحد، وهي ليست مجرد مدينة تاريخية بل ذاكرة مفتوحة للبوسنة. هنا تتحدث القلاع والأنهار والآثار بلغة واحدة لتروي قصة مكان ظل حاضراً عبر القرون، جامعاً بين أمجاد الماضي وجمال الطبيعة وروح الإنسان التي صنعت هويته.
7: عماد عفاني، تيريتي عربي، يايتسا.
2: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه.

الكويت تعلن تصديها لصواريخ ومسيرات إيرانية، وواشنطن تمدد انتشار قواتها في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. 4 شهداء بنيران قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة وغزة، ونتنياهو يؤكد عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة الصفراء في القطاع. جماعة الحوثي تقصف مديريات الساحل الغربي في اليمن وسط استمرار معاركها مع القوات اليمنية غرب محافظة تعز.

0: أهلا بكم. قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة معادية قادمة من إيران، وبدورها أدانت وزارة الخارجية الكويتية الضربات الإيرانية المتكررة على البلاد، وقالت إن الضربات على الكويت تهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة اضطرت إلى التحرك عسكريا ضد إيران لمنعها من امتلاك السلاح النووي، مؤكدا سيطرة بلاده في الوقت الحالي على مضيق هرمز. وقال ترامب إن الولايات المتحدة لو لم ترسل قاذفات لتدمير قدرات إيران النووية لكانت طهران على بعد أسبوعين من امتلاك سلاح نووي، وأضاف أن امتلاك إيران سلاحا نوويا كان يعني اختفاء إسرائيل والشرق الأوسط، وأن إيران كانت ستستهدف أيضا مدنا داخل الولايات المتحدة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست أنه مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام المقبل، وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة قد تعكس استعدادا لاحتمال استمرار المواجهة مع إيران إلى العام المقبل. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية مفتوحة الأمد تهدف إلى منح الرئيس دونالد ترامب خيارات أوسع، مع انتشار 19 سفينة حربية ووحدات للدفاع جوي ومقاتلات وقوات مظلية في المنطقة، وأن مدة انتشار بعض وحدات الدفاع الجوي رفعت من 9 أشهر إلى 12 شهرا، بينما أمضت وحدات أخرى أكثر من عام في الشرق الأوسط. أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع حصيلة الضربات الأمريكية التي استهدفت البلاد الليلة الماضية، وأكد وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة 108 آخرين بالهجمات الأخيرة. وتأتي هذه الحصيلة في ظل تصعيد عسكري متجدد بين واشنطن وطهران مع تبادل الضربات. أكدت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بدأ مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته في العاصمة السعودية الرياض، ويهدف التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بوصفه إطارا للتعاون الدفاعي البحري إلى تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية. ومعنا من الدوحة الخبير في شؤون الأمن الدولية الدكتور مهند سلوم. مرحبا بك معنا دكتور مهند. يعني هذا التحالف نبدأ به البحري الذي تقول وزارة الدفاع أنه بدأ العمل الفعلي من مقر قيادته في السعودية، ما الذي قد يغيره هذا التحالف الجديد على أرض الواقع في ظل الحرب الدائرة الآن بين واشنطن وإيران؟
1: طيب شكرا جميس. هذا التحالف هدفه الرئيس هو السيطرة على باب المندب، بمعنى أن تبقى طرق تحديدا يعني مضيق باب المندب مفتوحا. هذا طبعا هذه ورقة كان الكثير من المحللين والمراقبين يعتقدون أنها سوف يعني أن إيران يمكن أن تغلقها باستخدام الحوثيين. فهذا التحالف الذي بدأ عمله من المملكة العربية السعودية والذي انضمت إليه يعني عدد كبير من الدول يهدف إلى المحافظة على فتح، ليس له علاقة مباشرة بمضيق هرمز حسب معلوماتي، ولم يتطرق هذا التحالف إلى أي شيء يتعلق بمضيق هرمز، لكنه إشارة واضحة على تغير العقيدة الدفاعية السعودية وطبيعة التحالفات في المنطقة، التحالفات الدفاعية استراتيجية بعد أن تغيرت العقيدة السابقة التي كانت تعتمد إلى حد كبير على وجود قواعد أمريكية في المنطقة.
0: طيب دكتور مهند، فيما يتعلق بتمديد انتشار القوات الأمريكية في المنطقة إلى العام المقبل، هل هذا بالضرورة يعني استمرار الحرب للعام المقبل؟
1: طيب الحرب لم تنتهي، حاليا توجد مواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران، حاليا لا تشارك، ربما تشارك في وقت لاحق. القوات الأمريكية ليس بالضرورة بقائها يعني الحرب، ولكن يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تترك المنطقة نهائيا، هذا بالنسبة لها تواجد استراتيجي. بالنسبة لإيران الحرب مستمرة، مرة تعرضت إيران فيها لضربات قبل أقل من 24 ساعة، فالحرب مستمرة، تواجد القوات الأمريكية مستمر. بالمناسبة حتى التحالفات التي تحدثت عنها، هذه التحالفات تعكس وجود القوات الأمريكية. القوات الأمريكية والتحالفات مع الدول المنطقة باقية، لن تتغير، لكن طبيعة القوات الأمريكية في مواجهة التهديدات في المنطقة، تحديدا التهديدات العسكرية، أنا أعتقد أنها بدأت تتغير، ليس فقط بهذا التحالف الذي ذكر، ولكن أيضا يعني تحالف مكة الدفاعي الذي السعودية وجمهورية تركيا وباكستان.
0: طيب فيما يتعلق بما يقوله الأمين العام للمجلس الأعلى القومي الإيراني، هو يتحدث ويهدد بأن إيران ستستخدم استراتيجية جديدة ستؤدي إلى هز أسس الولايات المتحدة وإلحاق الدمار بها، هل هذا مجرد تصريح إعلامي أم أنه

0: هي تقول أنها سوف تستهدف يعني منشاة الطاقة في دول الخليج العربي، هل هذا خيار عاقل؟ هل هذا خيار يمكن تطبيقه؟ لا أعتقد ذلك، لأن هذا سوف يدفع بالمجتمع الدولي إلى التحالف لإسقاط هذا النظام الإيراني. والنظام الإيراني حسب معلوماتي حاليا يعاني من ضعف داخلي، أولا الحصار الذي فرض مؤخرا، عقوبات تعرضت إيران لعقوبات منذ 4 عقود، ولكن هذا تبقى من الاقتصاد الإيراني فهي تعاني داخليا. كذلك لديها مشكلة ارتباك في القيادة والسيطرة بعد أن فقدت الخط الأول والثاني على الأقل من القيادات، فلا أعتقد أن لديها كثير من الأوراق. وأرى أن إيران إذا ذهبت بهذا الاتجاه سوف تكون حركة انتحارية، وأرجح أنها سوف تذهب إلى التفاوض والعودة إلى التفاوض بشكل محدد قريب ضمن مذكرة التفاهم.
1: طيب في نفس السياق دكتور مهند، ما الذي قد أيضا يكون لدى واشنطن من خيارات أخرى غير ما جربته إلى حد اللحظة؟ كما تفضلت وقلت، الضربات العسكرية، الحصار البحري، العقوبات مؤخرا، كل هذه جربت مع إيران، ما الذي تبقى لدى ترامب الآن خصوصا مع الضغط الداخلي الأمريكي مع قرب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس؟
0: طيب ربما أبدأ من حيث انتهيت. لا يوجد ضغط كبير على الإدارة الأمريكية داخليا، الاقتصاد الأمريكي لم يتأثر بما يجري في هرمز، أسعار النفط بشكل عام لم ترتفع كثيرا، ولا أرى طوابير كثيرة في الولايات بسبب يعني ما تعرض له السوق من نقص في النفط، لكن نرى طوابير في إيران. أنا أعتقد أن ما بقي لدى الولايات المتحدة الأمريكية الآن هو هذه الاستراتيجية المركبة، من جهة هي تستخدم يعني سيطرة إيران ومحاولة إيران على فرض هيمنتها على المضيق بضرب راجمات الصواريخ، بضرب جميع المسيرات والسيارات التي تنطلق منها هذه المسيرات، بنفس الوقت فرض حصار اقتصادي أكبر، هنالك تضخم كبير حوالي 220% حاليا، يعني منذ آخر عقوبات حتى الآن 220% تضخم إيراني، يعني الدولار الأمريكي يقابل الآن 2,200,000 تومان إيراني، وهذا رقم يعني تاريخي حتى يوم البارحة. فالاقتصاد الإيراني لا يمكن أن يتحمل ذلك، يعني إيران هي الآن التي تستنزف وليس الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية اقتصادها 66 تريليون دولار، يعني ولاية الأمريكية اقتصادها أكبر وأضخم من إيران. أيضا إيران ليس لديها حلفاء كثر وليس لديها أصدقاء في المنطقة، لم يتبقى لها الكثير من دول الخليج أن تساعد إيران على الخروج من هذه الأزمة. إيران استهدفت اقتصادات هذه الدول وما زالت تهدد بناها التحتية، فيعني الخيارات التي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أكبر بكثير من التي لدى، إن النظام الإيراني ما زال متعنتا حتى الآن لأنه يخشى من ولا يثق بنوايا الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند سلوم، الخبير في شؤون الأمن الدولي، كنت معنا من الدوحة. في قطاع غزة استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي أو في الضفة الغربية خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة. ونقلت وسائل أعلام محلية عن رئيس المجلس القروي في المغير أمين أبو عليا تأكيد اقتحام مستوطنين وقوات الاحتلال وسط القرية قرب المسجد الكبير ومهاجمة منزلين مع سرقة أغنام أحد المزارعين. هذا وأوضح أبو عليا أن قناصة من الجيش الإسرائيلي اعتلوا مباني وسط القرية، وعندما حاول الأهالي التصدي للمستوطنين أطلق القناص الرصاص الحي باتجاه المواطنين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا من محافظات سلفيت ونابلس وبيت لحم بالضفة الغربية. وفي بيت لحم قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الاحتلال اعتقل 7 أشخاص في مناطق الدوحة ومخيم انتهيشة، بينهم أمين سر حركة فتح في الدوحة رائد ناجي ونجلاه. وفي نابلس اعتقل 6 فلسطينيين بالتزامن مع اقتحام عصير القبلية ودومة. أما في سلفيت فاعتقل 4 فلسطينيين، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زيتا شمال طول كرم. في القدس أفادت المحافظة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة

تي الرام وعناتا شمال القدس المحتلة وشمال شرقها، وانتشرت في عدد من الأحياء وسط تحركات عسكرية في المنطقة. وتأتي هذه الاقتحامات في ظل اتساع نطاق حملات الدهم والاعتقالات وهدم المنازل والمنشآت وتجريف الأراضي الزراعية في الضفة المحتلة، في وقت تشهد فيه مناطق عدة من الضفة تجديدا للإجراءات العسكرية والقيود على حركة الفلسطينيين. أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير رفع حالة التأهب في الضفة الغربية مع تجهيز فرقة عسكرية إضافية لتكون على أهبة الاستعداد، بحسب ما نقل موقع إعلام إسرائيلي. وقال الموقع إن التعليمات جاءت تحسبا للحاجة إلى تعزيز القوات والاستعداد لمختلف السيناريوهات مع اقتراب الأعياد اليهودية. وفي الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء مناورات عسكرية الخميس شمال الضفة الغربية تتخللها حركة نشطة لقوته. قال مركز بيت سالم الحقوقي الإسرائيلي إن خربة التبان جنوب الضفة الغربية أصبحت القرية الفلسطينية رقم 66 التي تهجر إسرائيل سكانها بالكامل منذ أكتوبر 2023.

0: ينضم الآن إلينا من نابلس الكاتب والباحث السياسي سليمان بشارات. مرحبا بك معنا سيد سليمان. يعني هل تحولت اليوم الاستيطان والمستوطنون في الضفة الغربية إلى أداة دولة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية؟
1: نعم، تحياتي لك وللسادة المتابعين والمشاهدين الكرام. هناك منهجيتين اثنتين إسرائيليتين فيما يتعلق بالضفة الغربية، وهي منهجية الاستيطان التي هي جزء من المنهجية الإسرائيلية الشاملة في الاستيلاء وفي وضع اليد على الأراضي الفلسطينية، وهي ربما ترتبط في بعدين: البعد الجغرافي من خلال السيطرة على الأراضي الفلسطينية ومصادرة الأراضي والاستيلاء على بيوت المواطنين الفلسطينيين، أو من خلال البعد الثاني المرتبط في تقليص الوجود الفلسطيني وهو البعد الديموغرافي مقابل تعزيز الوجود الاستيطاني الإسرائيلي. ولكن هناك منهجية ثانية وهي المنهجية الأمنية، وهذه ربما تسير بالتوازي مع المنهجية الأولى التي تحدثنا عنها. إسرائيل تتعامل مع الضفة الغربية ضمن ما يمكن أن يطلق عليه بالقبضة الأمنية أو القبضة العسكرية المشددة، وبالتالي هي تحكم الخناق على المواطن الفلسطيني في من خلال هاتين المنهجيتين. كل ذلك واضح جدا أنه يأتي في إطار تعزيز الوجود الاستيطاني من جانب، ومن جانب آخر أن إسرائيل تريد أن تفرض رؤيتها المستقبلية على شكل وطبيعة الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني بالضفة الغربية. كل ذلك يخدم الرؤية الإسرائيلية المستقبلية، وهي المتمثلة في محاولة فرض إقامة الدولة اليهودية على حساب منع إقامة كيان سياسي فلسطيني أو نواة لدولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية. وهذا هو ربما ما تذهب إليه إسرائيل، مستخدمة الاستيطان والمستوطنين كواحدة من الأدوات الفعالة الآن التي تمثل وتنفذ من خلالها هذه السياسات. وهذا ربما هو انعكاس واقعي وحقيقي لشكل وطبيعة الرؤية الإسرائيلية السياسية الداخلية. نحن مقبلون على انتخابات إسرائيلية في أكتوبر المقبل، وبالتالي هناك انعكاس للبرامج السياسية على على الحياة اليومية الفلسطينية بالضفة الغربية.
0: برأيك سيد سليمان، هل صعود الحركات الاستيطانية إلى مراكز القرار خلال الحكومة السابقة أو الحكومة الحالية في إسرائيل هو ما أدى إلى توغل هذه الحركات الاستيطانية داخل الضفة الغربية، ويعني تحظى بدعم سياسي مقابل أنها تمارس ما تريده على الأرض؟ هل الانتخابات القادمة سيكون هذا التيار مطروحا داخل إسرائيل، أم أنها يعني

0: نشهد اليوم بعض الدول الأوروبية تفرض عقوبات على المستوطنين، هناك رأي دولي وإن كان ضعيفا ضد هؤلاء المستوطنون، حتى داخليا تدعي إسرائيل بأنها لا تدعم هذه الحركات الاستيطانية.
1: دعينا نفصل بالإجابة من شقين، الشق المرتبط بالبرامج السياسية الإسرائيلية الداخلية والتيارات والأحزاب اليمينية المتطرفة في إسرائيل. ربما حديث بنيامين نتنياهو قبل يومين من أنه استطاع على مدار 4 سنوات من حكم من عمر هذه الحكومة أن يذهب إلى إيجاد وبناء وإقامة ما يزيد عن 200 مستوطنة ما بين مستوطنات زراعية ومستوطنات أخرى بالضفة الغربية، وبالتالي وكأنه يريد أن يقدم نوعا من فاتورة الثمن الذي استطاع أن يحققه للإسرائيليين في هذه المرحلة، وبالتالي هذا يدلل كذلك الأمر رؤية بيتسائيل سموتريتش وبن كفير كلهما يتحدثون في ذات الإطار، هذا يدلل على أن مفهوم الاستيطان والبعد الأيديولوجي بات هو الذي يسيطر على العقلية الإسرائيلية بشكل كبير جدا. وهذا بالمناسبة يجعلنا نتنبه أن نتائج الانتخابات المقبلة إن كانت في ذات التوجه اليميني المتطرف هذا سيكون على حساب الحقوق الفلسطينية بشكل كبير جدا. في الشق الثاني من السؤال وهو المواقف الأوروبية، المواقف الأوروبية مهمة، ولكن هذه المواقف حتى هذه اللحظة تتعاطى وتتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية باعتبارها انتهاكات فردية، وما تقوم به إسرائيل أو ما يقوم به أو ما تقوم به الدول الأوروبية من فرض عقوبات هي عقوبات فردية على شخصيات أمثال بن كفير وسموتريتش، لكن في نهاية المطاف السياسات الإسرائيلية التي تقدم كل هذا الدعم لهؤلاء الأشخاص أمثال بن كفير وسموتريتش وقيادات الاستيطان يجب هي التي تخضع إلى العقوبات المباشرة، وبالتالي الاكتفاء بعقوبات فردية من الدول الأوروبية هذا يحمي السياسات الإسرائيلية الشاملة ولا يمثل عقوبة كاملة لإسرائيل ولا يمثل كوابح للسياسات الإسرائيلية. نقطة ثانية، إسرائيل حتى هذه اللحظة تتعاطى وتتعامل مع المواقف الأوروبية بأنها مواقف غير مجتمعة، بمعنى أنها مواقف فردية. لاحظي كيف أن إسرائيل ذهبت للتعامل مع إسبانيا على سبيل المثال وطردتها من مركز التنسيق المدني في كريات جات في أعقاب توقيع وقف إطلاق النار على قطاع غزة، وتهدد الآن بريطانيا بأن تخرجها من ذات المعادلة في ظل الحديث عن إمكانية فرض عقوبات على بن كفير وسموتريتش. ولكن لو أن الموقف الأوروبي تحول من موقف فردي إلى موقف جماعي وذهب باتجاه فرض سياسات كاملة وعقوبات شاملة على السياسات الإسرائيلية، هنا ربما نبدأ نلمس بطبيعة التغير الجوهري والفعلي، وهذا ما تخشاه إسرائيل. إسرائيل لا تريد أن يكون هناك موقفا أوروبيا موحدا تجاه السياسات الإسرائيلية، وإنما تريد أن تبقي الأمر هو في إطار يعني التحركات الفردية واتجاه الأفراد وليس اتجاه السياسات الحكومية. لكن في نهاية المطاف دعينا نشير إلى قضية جوهرية، إسرائيل هي باتت تدرك أنه في أعقاب حرب الإبادة على قطاع غزة وفي ظل تصاعد الانتهاكات بالضفة الغربية من قبل المستوطنين بات هناك تغيرا في المواقف الأوروبية وبالتحديد استجابة للمطالب الشعبية الأوروبية، وهذا بالنسبة لإسرائيل صحيح أنها تقول أنه لا يربك مخططاتها، ولكنها أيضا تخشى من أن يتحول فيما بعد من الناحية المستقبلية ويتبلور إلى مواقف أكثر وحدوية وأكثر تأثيرا على العلاقات الإسرائيلية والمكانة الإسرائيلية في الدول الأوروبية، وبالتالي إسرائيل هي تحاول أن تذهب إلى نوع من التسويق وتقول أن ما تقوم به بالضفة الغربية وما تقوم به ضد الفلسطينيين بشكل كامل هو يأتي ضمن الإطار الأمني أكثر منه الإطار السياسي أو الأيديولوجي، ولهذا السبب إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تعلن ضم الضفة الغربية من الناحية السياسية، ولكن الإجراءات على الأرض هي تقول أن طيب. إسرائيل تفرض سيطرتها وتفرض هيمنتها على الضفة الغربية بشكل كامل.
0: أمام هذا الواقع سيد سليمان، ما الذي بقي للمواطن الفلسطيني في الضفة الغربية لمقاومة هذه السياسات الاستيطانية وسياسات جيش الاحتلال سواء شعبيا أو حتى على مستوى السلطة رسميا؟
1: الخيارات أمام الفلسطينيين ضعيفة وربما لم يعد هناك الخيارات التي يمكن الحديث عنها، ولكن ربما المساران اللذان يمكن أن يتعامل معهما الفلسطيني هما أولا هو مرتبط بحالة الصمود والبقاء، لأن في نهاية المطاف المواطن الفلسطيني هو الذي يمكن أن يشكل الركيزة الأساسية أمام إفشال كل المخططات الإسرائيلية. البقاء والصمود الفلسطيني هو هذا المسار والخيار الأساسي والمركزي لدى المواطن الفلسطيني، والمسار الثاني وهو

0: والتعويل في كيفية تحويل السياسات الدبلوماسية، وهنا نتحدث عن الشق الرسمي الفلسطيني، القيادة السياسية الفلسطينية كيف يمكن أن تستفيد من التحولات ومن الإطار المتضامن مع القضية الفلسطينية على المستوى السياسي والدبلوماسي، بأن تحوله من مواقف سياسية إلى إجراءات وأدوات ومنهجيات سياسية مباشرة، بمعنى عملية استثمار كاملة في التحولات السياسية الإقليمية والدولية تجاه الإخفاقات الإسرائيلية وتجاه الاعتداءات الإسرائيلية. أنا باعتقادي في ظل كل ما تحدثنا عنه، هذان الشقان أو هذان المساران هما المساران الوحيدان المتبقيان للفلسطينيين، ويجب العمل في كيفية توحيد الخطاب السياسي الفلسطيني. واحدة من المعضلات الأساسية التي حتى هذه اللحظة يعاني منها الفلسطينيون أنه لا يوجد توحيد للخطاب السياسي الفلسطيني، لا يوجد برنامج وطني سياسي فلسطيني يجمع عليه كل الفلسطيني. ولهذا السبب الدعوة إلى إجراء الانتخابات الفلسطينية، الدعوة إلى عملية تفعيل الأطر السياسية والمؤسسات السياسية الفلسطينية واحدة من القضايا المطلوبة لمحاولة الذهاب إلى مواجهة هذا التغول الاستيطاني وهذا التغول في السياسات الإسرائيلية، لأن إسرائيل تستخدم حالة الضعف الفلسطيني الداخلي كواحدة من المبررات لتقول أن هناك حالة من الفراغ وأن إسرائيل تريد أن تملأ هذا الفراغ. وبالتالي النقاش في الداخل الفلسطيني الآن هو كيفية اجتياز هذه حالة الضعف هذه الداخلية، ومحاولة الذهاب إلى إقناع العالم أن الفلسطينيين يستطيعون أن يؤسسوا إلى دولة ويؤسسوا إلى مشروع سياسي فلسطيني يجمع عليه الفلسطينيون أمام المشروع الاستيطاني وأمام التوغل الإسرائيلي والتغول الإسرائيلي على الفلسطينيين بشكل كامل.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي سليمان بشارات، كنت معنا من نابلس. الآن إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون أحدهم جروحه خطيرة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمالي القطاع. وقالت مصادر فلسطينية إن الطواقم الطبية أخلت مستشفى كمال عدوان مع توغل آليات الاحتلال في محيط مسجد الرباط بمشروع بيت لاهيا وإطلاقها النار بكثافة في المنطقة، كما أطلقت آليات الاحتلال قذائف بكثافة شرق مخيم النصيرات، فيما أطلقت الدبابات نيرانها باتجاه خيام للنازحين غرب خان يونس. فيما تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في جباليا ودير البلح، ويتزامن ذلك مع استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع وسط تحذيرات من تصاعد التوتر وتهديد الهدنة ومطالبات بإلزام إسرائيل بتطبيقه.
2: تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال في جباليا ودير البلح. وفي ظل التصعيد الذي لا يتوقف، تشهد مناطق متفرقة من القطاع قصفاً وإطلاق نار، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي خان يونس، فيما أطلقت مروحية إسرائيلية النار باتجاه شرقي مخيم البريج وحي التفاح بمدينة غزة وسط أجواء ميدانية متوترة. وفي تطور أمني لافت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش رفع مستوى التأهب على حدود قطاع غزة عقب عملية أمنية استهدفت منطقتي الكتيبة وأنصار غربي مدينة غزة. تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الهدنة التي لم تلتزم بها إسرائيل إطلاقاً اختباراً جديداً مع استمرار العمليات العسكرية وسقوط شهداء فلسطينيين، وسط مخاوف من أن تؤدي الخروقات إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار. سياسياً، طالبت حركة حماس الوسطاء ومجلس السلام في غزة بالضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المتصاعدة في قطاع غزة، واستنكرت حماس خلال الاتصالات العملية الإسرائيلية في مدينة غزة، مؤكدة أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام في غزة، وحثتهم على إلزام الحكومة الإسرائيلية باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده. وبينما تستمر الاتصالات السياسية لاحتواء التصعيد، يبقى الوضع الميداني في غزة هشاً ومحاطا بخطر الانجراف نحو التصعيد في ظل استمرار القصف والقتل يوميا، وسط مطالبات بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع انهياره. نسرين حامدي، تلت عربي.
1: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي واختطفت لبنانيين وقصفت بالمدفعية وفجرت منازل في مناطق جنوب لبنان. وقالت مصادر أعلامية أن قوة إسرائيلية اختطفت 3 لبنانيين في بلدة حلتة في قضاء حصبية أثناء توغلها فيها. وفي قضاء صور قصفت بالمدفعية بلدة المنصوري بالتزامن مع تحرك لآليات إسرائيلية باتجاه البلدة. كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في بلدات حداثة ووادي برعشيت والقنطرة وبني حيان جنوب لبنان. أعلن الجيش اليمني أن جماعة الحوثي استهدفت مديريات في محافظتي تعز والحديدة غرب البلاد 14 صاروخا باليستيا، في حين أسقط عددا من مسيراتهم. وفي جبهة البرح أفاد الإعلام العسكري للقوات الحكومية بأن وحدات المدفعية استهدفت مواقع لجماعة الحوثيين، وقال إن القصف أدى إلى تدمير 3 آليات وسحق مواقع مساندة وفق ما أورده الإعلام العسكري. قتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 40 شخصا بهجمات روسية استهدفت منشآت طاقة ومبان سكنية في خاركيف وزاباروجيا وأوديسا وسومي. وأفادت شركة توزيع الطاقة في خاركيف بأن 9 من عمال الشركة قتلوا وأصيب 24 بقصف روسي على خاركيف، مؤكدة أن الهجمات الروسية تتسبب بقطع الكهرباء عن المدينة. وفي زاباروجيا قتل شخص وأصيب آخر بهجوم بمسيرة روسية استهدف سيارة مدنية. وفي أوديسا أصيب 8 أشخاص وألحق دمار بالمباني والبنية التحتية بقصف روسي. وفي سومي أعلنت السلطات إصابة 8 أشخاص بالهجمات الروسية. أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية وقوع 178 اشتباكا قتاليا على طول خط الجبهة، مشيرة إلى أن قطاع بوكورفسك شهد أعنف المعارك. وبحسب هيئة الأركان العامة الأوكرانية، نفذت القوات الروسية خلال اليوم الماضي 71 غارة جوية باستخدام 243 قنبلة موجهة، كما قصفت مواقع أوكرانية ومناطق سكنية أكثر من 2000 مرة. وأضافت الهيئة أن القوات الأوكرانية قتلت 48 جنديا روسيا وأصابت 25 آخرين. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية وصول ضرباتها بعيدة المدى إلى عمق 1900 كيلومتر داخل روسيا، مستهدفة منشآت للوقود والطاقة والصناعات الدفاعية وبنى تحتية مهمة للاقتصاد الروسي. وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أنه خلال هذا الشهر استهدفت 12 مصفات نفط رئيسية ومؤسستان لتكرير الغاز والصناعات البتروكيماوية وثلاث محطات وقود ومستودعات نفط، إضافة إلى منشأتين للصناعات الدفاعية. انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جهاز الأمن وجهاز الأمن العام الأوكرانيين بشدة لتبادلهما إطلاق النار في العاصمة كييف.
3: بخصوص الوضع المخزي الذي حدث اليوم في كييف والذي تورطت فيه بعض وحدات جهاز الأمن والاستخبارات الدفاعية الأوكرانية، فقد تحدثنا مع المدعي العام الذي سيتولى التحقيق في جميع التفاصيل بمساعدة مكتب التحقيقات الحكومي، وسيقوم بفحص جميع الشهادات والأقوال من المتورطين في هذا الحادث. يجب محاسبة المسؤولين، كما يجب إجراء تحقيقات داخلية في كلا الجهازين. إطلاق النار هنا في أوكرانيا مسموح به فقط ضد الاحتلال الروسي دفاعا عن أوكرانيا، ولن تقبل دولتنا أبدا بأي اشتباك مسلح آخر.
1: أعاد التصعيد الروسي أجواء أيام الحرب الأولى إلى العاصمة كييف، وفرض ظروفا صعبة على نواحي حياة السكان فيها وسط مخاوف مما هو أسوأ في المستقبل القريب.
4: لم تهدأ أصوات القصف على مدار الأيام الماضية في كييف حتى تعود السكان على مشاهد كهذه. حرائق تأكل المخازن والمستودعات والمباني.

0: في المدينة والضواحي القريبة. وسرعان ما تداعت هذه الضربات على خدمات شحن البضائع والبريد، ما دفع الناس إلى تخزين سلع ومواد غذائية وصلت بسلام دون غيرها إلى المتاجر.
1: في زمن الحرب يمكن تفهم قصف مخازن السلاح والمواقع العسكرية.

0: اكتئاب لا يخفيه الروس. سيستمر هذا الوضع عدة أسابيع حتى بدء الإنتاج المتسلسل والكافي لمسيراتنا القادرة على اعتراض مسيرات روسيا النفاثة السريعة.
1: فترات الخطر تجاوزت في بعض الأيام 12 ساعة، وفي ظلها تعطلت حركة المواصلات على الجسور لدواع أمنية، وعجز السكان عن الانتقال بين ضفتي المدينة على نهر دنيبر. تعطل تطبيقات الملاحة يزيد حالة الشلل تعقيدا، وتزيد الطين بلة إجراءات إغلاق البنوك والمراكز التجارية والمؤسسات الرسمية الخدمية أثناء حالات التأهب الجوي.
2: هذه ليست أول أزمة نمر بها منذ بداية الحرب، وستمر كغيرها. نعم، لا توجد حالياً آلية لتعويض نقص المواد في المتاجر، لكني أعتقد أن هذا الأمر مؤقت، وسنرى ما سيحدث.
3: نحن نواجه القدر، نتعامل بجدية أكبر مع صافرات الإنذار وحالة الخطر، وعلينا أيضاً أن نتحمل مهما حدث، لأن حصول المحتل الروسي على ما يريده ستكون نتائجه أفظع بكثير.
1: يخشى الأوكرانيون أن تكون هذه الصعوبات مجرد بداية، ومؤشرا على فترة أصعب تنتظرهم خلال الأسابيع والشهور القادمة. لا مجال اليوم لعبارات التهوين والطمأنة، ومؤخرا تكررت دعوات الخبراء والمسؤولين صراحة لعامة الناس في أوكرانيا: خزنوا الطعام والمياه، فروسيا تنوي تصعيد حربها ضد كييف والقادم أسوأ. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
4: انضم الآن إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد إلياس فرحات. مرحبا بك معنا سيادة العميد. نبدأ بهذا الخبر أو التطور داخل كييف، يعني كيف يقرأ اشتباك مؤسستين عسكريتين أو أمنيتين داخل كييف؟
5: يعني تنافس الأجهزة الأمنية معروف وعادي في معظم دول العالم، لكن في حالات الحرب ومثل الحالة الراهنة في أوكرانيا، حيث تتعرض لهجوم غير مسبوق من قبل روسيا على مصادر الطاقة وعلى بعض المدن مثل خاركيف وسومي وعلى ميناء أوديسا على البحر الأسود الأساسي، هذا يعني أن كل الأجهزة يجب أن تكون مستنفرة، فإذا بها تشتبك مع بعضها في شوارع مدينة كييف. والسبب حسب ما علم أن قيل عن خطف ستيبان كامبلونوف، وهو نائب قائد الفيلق الروسي، ومن المعروف أن هناك مجموعة من الروس المعارضين للرئيس بوتين يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية القوات الروسية، وهم تجمعوا في فيلق يسمى الفيلق الروسي، وتسعى السلطات الروسية وأجهزتها إلى إحداث اغتيالات داخل هذا الفيلق. وربما كان موضوع اختطاف كابلونوف الذي لم يتضح بعد من هي الجهة التي اختطفته، ورأى هذا الاشتباك بين جهازي الأمن. عادة الجهاز الأمن العام هو الذي يسيطر على داخل البلاد وفي الأمن في الداخل، لكن في حالات الحرب ترتفع مسؤولية المخابرات العسكرية وتشمل كل التحركات العسكرية بما فيها الأمور المدنية المرافقة لها. لذلك نرى أن الأجهزة المخابرات العسكرية هي التي تدخلت ضد الأجهزة المخابرات الأمن الداخلي وحصلت الاشتباكات. كما قال الرئيس زيلنسكي أنه أمر مؤسف، فعلا أمر مؤسف، لأنه ليس خطره بالاشتباك وبالجرحى ولا حتى بمصير كابلونوف، إنما خطره على هيبة الدولة الأوكرانية وعلى صورتها وعلى ثقة المواطنين بها وثقة الدول الداعمة لأوكرانيا وخاصة دول الحلف الأطلسي بهذا الدعم، والدول المانحة إلى أن تذهب أموالها، حيث أن هناك اشتباكات داخل الأجهزة الأمنية، وهذا أمر خطير جدا حس به الرئيس زيلنسكي وطلب من المدعي العام أن يتولى التحقيق شخصيا.
4: طيب سيادة العميد، برأيك هذا الحدث وهذا الاقتتال الداخلي داخل كييف كان قد سبقه إقالة وزير الدفاع وأيضا إقالة رئيس الاستخبارات، كل هذه المؤشرات ألا تعطي مؤشرا على أن هناك خلافا داخليا سواء على جبهة الجيش أو حتى الأمن داخل أوكرانيا؟
5: نعم، هناك خلاف داخلي في داخل أوكرانيا.

0: البعض يسعى إلى التسوية والبعض يستمر في الحرب، ولكن الاثنين يجمعهما الفساد. هناك كلام كثير عن فساد وعن يعني اختفاء بعض المساعدات، وهناك يعني كلام عن بيع بعض الأسلحة إلى خارج أوكرانيا. يعني كثر الكلام الكثير، كلام حول عملية فساد يعني تناولت موضوع المساعدات التي تتلقاها أوكرانيا، وخصوصا في مجال التسليح. هذا لكن الخلاف السياسي يبدو أنه هو الأضيق، يعني الخلاف الأوسع هو خلاف الفساد وخلاف مجموعات المافيات التي ظهرت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في معظم دول الاتحاد السوفيتي السابق، ومنها أوكرانيا ليست بعيدة عنها. لم تنتهي هذه المافيات أو المجموعات الضغط داخل أوكرانيا، وهي موجودة في بعض الدول أيضا التي كانت منضوية في الاتحاد السوفيتي السابق. حتى الآن الرئيس زيلينسكي يسيطر على الوضع، لكن
1: لكن
0: هذا الخلاف
1: سيادة
0: والاشتباك
1: العميد،
0: المسلح بين جهازين رئيسيين هو المشكلة.
1: طيب سيادة العميد، كيف هذا سيؤثر
0: تفضل.
1: على الجبهة العسكرية الآن مع قول بوتين بأن هناك تقدم ميداني روسي في الشرق الأوكراني؟
0: نعم، هناك تقدم ميداني واحتل بعض القرى، كما أن هناك قصف لمناطق غير مسبوقة مثل خاركيف وسومي، وهناك أيضا قصف شديد على ميناء أوديسا وهو الميناء الأساسي لأوكرانيا. حتى الآن لم تصل الأمور لدرجة الانهيار في أوكرانيا، ذلك لأن أوكرانيا مدعومة من حلف الناتو، وليس من السهولة أن تقبل بانهيار أوكرانيا مدعومة من حلف الناتو، وليس من السهولة أن تقبل دول الناتو انهيارها وهزيمتها وتقدم روسيا عندها يحس الأوروبيون بالخطر الروسي الحقيقي. هذا ما هو يشفع أو ما يعني يساعد نظام زيلينسكي على الصمود.
1: شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي العميد إلياس فرحات، كنت معنا من بيروت. وفي السودان، أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بهجوم قالت إن قوات الدعم السريع شنته على قافلة مساعدات أممية في ولاية جنوب كردفان. وقالت الشبكة إن القافلة تعرضت للهجوم في مدينة الدلنج أثناء توجهها إلى كادوغلي، وأضافت أن القافلة كانت تحمل مساعدات إنسانية لأكثر من 5000 مدني يعانون نقصا حادا في الغذاء والدواء والحاجات الأساسية. ووصفت الهجوم بأنه جزء من نمط متكرر لاستهداف قوافل الإغاثة وعرقلة وصول المساعدات. يواجه قطاع النقل في الأردن أزمة خناق مروري حادة، إذ تكتظ الطرقات بنحو 2,500,000 مركبة في ظل بنية تحتية متهالكة، ما دفع الأردنيين للجوء إلى المركبات الخاصة حلا اضطراريا للهروب من منظومة نقل عام تستنزف الوقت والجهد.
2: أزمة مركبة في المواصلات والنقل يعاني تفاصيلها المواطن الأردني، فالمشاهد الصباحية من منطقة صويلح وسط العاصمة عمان تتقاطع عندها تفاصيل الأزمة بين من يأتي من محافظات الشمال إلى العاصمة وحاجة من يسكن فيها إلى التنقل. حركة عشوائية للمواصلات وأزمة خانقة تستنزف الوقت، فضلا عن التهامها ثلث الدخل كما يقول زيدون القادم من مدينة إربد ليرد عليه هاني سائق حافلة عمومية بأن أزمة السير تضاعف وقت الرحلة والتكلفة عليه.
3: باجيكي من إربد يوميا، طبعا معاناة مش طبيعية، يوميا 4 ساعات روحة وجية. طبعا بعد الساعة 7 ما في باصات، ما في سرافيس، تكاسي بيبيعونا لبعضنا بسوق السوداء.
4: أزمة السير المشكلة الأساسية. المشكلة الثالثة الموظفين، ساعة الصبح وساعة المساء، بعد هيك بنظل واقفين.
2: وكنتيجة مباشرة لضعف منظومة النقل العام والنمو السكاني بنحو 2% خلال العقدين الأخيرين، حدثت طفرة في أعداد المركبات، فنحو 60 إلى 70% منها تسير داخل حدود العاصمة عمان، تضاعف التحديات اليومية التي تؤثر على جودة الحياة والإنتاجية الاقتصادية.
5: الأردن تحتل المركز 12 عالميا بالازدحام المروري بحسب إندكس نوميو اللي هو فهرس نومبيو معروف عالميا. أيضا ستة رقم ستة بآسيا. أيضا زمن الرحلة صار قدروه حوالي 40.6 دقيقة بالرحلة الواحدة بالاتجاه الواحد، فهاي مؤشر ليس جيد. الأردن بلشنا نحس بالازدحامات المرور، ليس فقط عند أوقات الذروة لكن صرنا نحس أنه الذروة صارت بأكثر من وقت، وهذا يدل على أنه بحاجة لإعادة النظر بالاستراتيجيات الآنية.
2: وفي ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات وضعف فاعلية المشاريع الحكومية للنقل، يتجه المواطنون بنهم لاقتناء مركبة خاصة، والحصة الأكبر للكهربائية هو الهجينة والتي باتت تشكل نحو 30% من مجموع السيارات في المملكة، لتحل مشكلة وتخلق أخرى.
6: أكثر من 2.5 مليون مركبة في الأردن تسير في شبكة طرق عاجزة عن استيعاب هذا العدد، يضاف إليها ارتفاع النمو السكاني من جهة أخرى، لتبقى أزمة النقل والمواصلات كابوسا يؤرق المواطن الأردني الذي ما زال ينتظر مشروعات حكومية يلمس آثارها واقعا. لينا قرعان، تيرتي عربي، عمان.
1: أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كلمة ألقاها أمام البرلمان أن حكومته لم تتسلم من أي جهاز أو أي هيئة دولية أدلة قاطعة على أن المغرب خطط أو رتب تدفق المهاجرين إلى سبتة في أواخر يوليو الماضي.
7: يمكن أن أؤكد لكم أن الحكومة الإسبانية لم تتلقى أي دليل قوي من سفاراتنا أو من المفوضية الأوروبية أو من أي هيئة دولية أخرى تشير إلى أن المغرب خطط للحادث أو نفذه، لكن الدرك المغربي سمح بعبور المهاجرين في فترة زمنية حاسمة امتدت 10 ساعات يوم 30 يوليو الماضي، إذ بلغت أعداد المهاجرين الذين دخلوا سبتة ذروتها.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الكويت تعلن تصديها لصواريخ ومسيرات إيرانية، وواشنطن تمدد انتشار قواتها في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. 4 شهداء بنيران قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة وغزة، ونتنياهو يؤكد عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة الصفراء في القطاع. جماعة الحوثيين تقصف مديريات الساحل الغربي في اليمن وسط استمرار معاركها مع القوات اليمنية غرب محافظة تعز. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.
8: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
9: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
10: ביז יהודי עבר טרפתא טורקו דמיו ארשינדא קינא אינסן ספטילה יקדשת.
11: Targeting Shajara Tayyibah school was a war crime and a crime against humanity.
12: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
13: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
14: No nuclear weapons.
15: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
16: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
17: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
18: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
19: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
20: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
18: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله.
21: والله شعور لا يوصف.
22: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
23: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
24: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
0: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
3: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
4: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
5: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
24: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالتلات أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

start making a run right away.

إيران تستهدف قواعد أمريكية بالإمارات والكويت وتلوح بتغيير استراتيجية الحرب، وواشنطن تمدد بقاء قواتها بالشرق الأوسط حتى العام المقبل. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. 4 شهداء بنيران قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة وغزة، ونتنياهو يؤكد عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة الصفراء في القطاع. جماعة الحوثي تقصف مديريات الساحل الغربي في اليمن وسط استمرار معاركها مع القوات اليمنية غرب محافظة تعز. أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات العربية المتحدة والكويت بصواريخ ومسيرات. وقال الجيش الإيراني في بيان إنه استهدف أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات المعدات وحظائر الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت. وأضاف الجيش الإيراني أن مواقع الجيش الأمريكي وأنظمة الرادار التابعة له في قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات استهدفت أيضا بالصواريخ والمسيرات. بدوره قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية قادمة من إيران. بدورها أدانت وزارة الخارجية الكويتية الضربات الإيرانية المتكررة على البلاد، وقالت إن الضربات على الكويت تهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي. قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن فتح مضيق هرمز لا يمكن أن يتم إلا بإرادة إيران. وأكد عزيزي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أن بلاده تظهر للأمريكيين قدراتها على جعل تهديداتها ذات مصداقية. من جهته هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باستراتيجية حرب جديدة، قائلا إنها ستؤدي إلى إلحاق الدمار بواشنطن. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة اضطرت إلى التحرك عسكريا ضد إيران لمنعها من امتلاك السلاح النووي، مؤكدا سيطرة بلاده في الوقت الحالي على مضيق هرمز. وقال ترامب إن الولايات المتحدة لو لم ترسل قاذفات B-2 قبل عام لتدمير قدرات إيران النووية لكانت طهران على بعد أسبوعين من امتلاك السلاح النووي. وأضاف أن امتلاك إيران سلاحا نوويا كان يعني اختفاء إسرائيل والشرق الأوسط، وأن إيران كانت ستستهدف أيضا مدنا داخل الولايات المتحدة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت أنه مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة قد تعكس استعدادا لاحتمال استمرار المواجهة مع إيران إلى العام المقبل. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية مفتوحة الأمد تهدف إلى منح الرئيس دونالد ترامب خيارات أوسع مع انتشار 19 سفينة حربية ووحدات دفاع جوي ومقاتلات وقوات مظلية في المنطقة، وأن مدة انتشار بعض وحدات الدفاع الجوي رفعت من 9 أشهر إلى 12 شهرا، بينما أمضت وحدات أخرى أكثر من عام في الشرق الأوسط. أكدت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بدأ مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته في العاصمة السعودية الرياض. ويهدف التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بوصفه إطارا للتعاون الدفاعي البحري إلى تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة
وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية. في الضفة الغربية استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية لمغير شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة، ونقلت وسائل أعلام محلية عن رئيس المجلس القروي في المغير أمين أبو عليا تأكيده اقتحام مستوطنين وقوات الاحتلال وسط القرية قرب المسجد الكبير ومهاجمة منزلين مع سرقة أغنام أحد المزارعين. هذا وأوضح أبو عليا أن قناصة من الجيش الإسرائيلي اعتلوا مباني وسط القرية، وعندما حاول الأهالي التصدي للمستوطنين أطلق القناص الرصاص الحي باتجاه المواطنين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا من محافظات سلفيت ونابلس وبيت لحم

في الدوحة رائد ناجي ونجلاه، وفي نابلس اعتقل 6 فلسطينيين بالتزامن مع اقتحام عصير القبلية ودوما. أما في سلفيت فاعتقل 4 فلسطينيين كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زيتا شمال طول كرم. أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير رفع حالة التأهب في الضفة الغربية مع تجهيز فرقة عسكرية إضافية لتكون على أهبة الاستعداد بحسب ما نقل موقع إعلام إسرائيلي. وقال الموقع إن التعليمات جاءت تحسبا للحاجة إلى تعزيز القوات والاستعداد لمختلف السيناريوهات مع اقتراب الأعياد اليهودية. وفي الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء مناورات عسكرية شمال الضفة الغربية تتخللها حركة نشطة لقواته. قال مركز بيت سالم الحقوقي الإسرائيلي إن خربة التبان جنوب الضفة الغربية أصبحت القرية الفلسطينية رقم 66 التي تهجر إسرائيل سكانها بالكامل منذ أكتوبر 2023.

في قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، أحدهم جروحه خطيرة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمالي القطاع. وقالت مصادر فلسطينية إن الطواقم الطبية أخلت مستشفى كمال عدوان مع توغل آليات الاحتلال في محيط مسجد الرباط بمشروع بيت لاهيا وإطلاقها النار بكثافة في المنطقة. كما أطلقت آليات الاحتلال قذائف بكثافة شرق مخيم النصيرات، فيما أطلقت الدبابات نيرانها باتجاه خيام للنازحين غرب خان يونس.

0: الحرمان المتعمد من النوم، إلى جانب تهديده لمنعه من إبلاغ محاميه بتفاصيل ما يتعرض له. وبحسب شهادة نقلها محاميه، أفاد أبو صفية بأن السجانين يعتدون عليه، فيما يستخدم الضجيج ومكبرات الصوت خلال ساعات الليل لمنعه من النوم. وتثير حالة أبو صفية الصحية مخاوف متزايدة، خصوصا بعد نقله في أغسطس من منشأة احتجاز تحت الأرض إلى المركز الطبي التالي التابع لمصلحة السجون في سجن الرملة، كما أظهرت سجلات طبية إصابة في عينه اليسرى، إلى جانب شكاوى من إصابات في الرأس والصدر. وتطالب جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالسماح لطبيب مستقل بفحص أبو صفية، مؤكدة أن استمرار تأخير الفحص يفاقم المخاوف بشأن وضعه الصحي وظروف احتجازه. أبو صفية معتقل دون لائحة اتهام أو محاكمة منذ 27 من ديسمبر 2024 عقب اقتحام مستشفى كمال عدوان وإخراجه من الخدمة. وفي الوقت نفسه تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية تطالب بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة، بينهم أبو صفية، لا يزالون رهن الاعتقال دون توجيه اتهامات أو محاكمتهم. راما مطلو، ترت عربي.
1: قدمت نقابة المحامين في إسطنبول إلى المحكمة الجنائية الدولية أدلة إضافية بشأن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تتهم مسؤولين إسرائيليين بارتكابها في قطاع غزة. وقال رئيس النقابة ياسين شاملي إنهم قدموا 6 ملفات تتعلق بالجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال، وتضم إفادات لضحايا وصورا ومقاطع مصورة وتقارير. وأضاف أن أكثر من 3000 قانونيا من 12 دولة دعموا الطلب المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي واختطفت لبنانيين وقصفت بالمدفعية وفجرت منازل في مناطق جنوب لبنان. وقالت مصادر إعلامية أن قوة إسرائيلية اختطفت 3 لبنانيين من بلدة حلتة في قضاء حصبية أثناء توغلها فيها. وفي قضاء صور قصفت بالمدفعية بلدة المنصوري بالتزامن مع تحرك لآليات إسرائيلية باتجاه البلدة، كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في بلدات حداثة ووادي برقشيت والقنطرة وبني حيان جنوب لبنان. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت مراسل تريتي عربي أحمد شلحة. أحمد، مرحبا بك معنا. يعني أحمد، هل اتضحت تفاصيل اختطاف اللبنانيين من الجنوب وآخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان؟
2: لميس، صباح هذا اليوم قوة مشاة إسرائيلية توغلت باتجاه منطقة مزرعة حلتة التي تقع عند أطراف بلدة كفرشوبة في قضاء حصبية في أقصى القطاع الشرقي من حدود جنوب لبنان، وذلك بعد أن كانت القوة الإسرائيلية قد اتصلت بأحد أعضاء المجلس المحلي في بلدة حلتة، من ثم توغلت وداهمت عددا من المنازل داخل البلدة، ومن ثم اعتقلت 3 شبان من عائلة عبد العال واقتادتهم بداية إلى المنطقة التي تعرف بمزرعة بسطرة، ومن مزرعة بسطرة نقلت الشبان 3 باتجاه الأراضي المحتلة. هي ليست المرة الأولى لميس التي تتوغل فيها قوات عسكرية إسرائيلية إلى تلك المناطق، لكن البارز هو اعتقال 3 شبان في وقت أيضا تشير فيه تقارير ومصادر ميدانية من أن إسرائيل تنوي الإفراج عن أحد الأسرى اللبنانيين خلال الدقائق المقبلة. ربما قد تقدم القوات الإسرائيلية عن الإفراج عن مالك غازي. هو شاب أسر في العام الماضي تحديدا في شهر تشرين الأول أكتوبر عندما كان يمارس هواية الرياضة عند بلدته في عين عطب بقضاء رشية في البقاع الغربي، فقد أثره ومن ثم علم بأنه أسر لدى الجيش الإسرائيلي. وأيضا تشير

0: القنوات الإعلامية الإسرائيلية قبل قليل من أن الجيش الإسرائيلي اليوم قد يفرج عن 5 أسرى لبنانيين. بحسب ما بات معلوما، قرابة 36 أسيرا لبنانيا، نصفهم من المدنيين اعتقلوا سواء في الحرب الماضية أم في الحرب التي بدأت في 2 آذار مارس الماضي، ويضاف إليهم 3 أسرى صباح هذا اليوم، قرابة 40 أسيرا. السلطات اللبنانية وخلال جولات المفاوضات السابقة مع الجانب الإسرائيلي كانت قد أعدت لائحة بأسماء الأسرى وتطالب بشكل دوري بضرورة الإفراج عن هؤلاء الأسرى. بطبيعة الحال هذه التطورات تأتي أيضا في ظل استمرار التطورات الميدانية، لا سيما تلك المتمثلة بعمليات التفجير التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، وبشكل خاص عند بلدتي بني حيان والقنطرة في قضاء مرج عيون، سلسلة من التفجيرات التي وصفها شهود عيان بالضخمة والتي سمع صداها في مناطق واسعة في جنوب لبنان، استهدف المنازل عند تلك البلدتين. التفجيرات الإسرائيلية أيضا استهدفت منازل عند بلدة دير سريان في قضاء مرج عيون، إضافة كذلك إلى بلدة المنصوري الواقعة في قضاء صور. ونتحدث أيضا عن قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية، إضافة كذلك إلى البلدات والمناطق المجاورة لعلي الطاهر. وهذه التطورات الميدانية تأتي في وقت برزت فيه جملة من المواقف للرئيس اللبناني جوزيف عون. عون أشار اليوم إلى أن لبنان ملتزم باتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل، لكن من يخرق هذا الاتفاق هو الجانب الإسرائيلي، سواء عبر عمليات التفجير أم القصف المتواصل على جنوب لبنان. وأكد كذلك إلى أن الجيش اللبناني ينفذ مهامه بشكل دقيق في المناطق النموذجية وفق اتفاق الإطار، وأن كل من ينتقد عمل الجيش إنما هو للتصويب على المؤسسة العسكرية اللبنانية. لميس،
1: شكرا جزيلا لك. أحمد شلحة مراسل تيرتي عربي كنت معنا من بيروت. أعلن الجيش اليمني أن جماعة الحوثي استهدفت مديريات في محافظتي تعز والحديدة غرب البلاد ب14 صاروخا باليستيا، في حين أسقط عددا من مسيراتهم. وفي جبهة البرح أفاد الإعلام العسكري للقوات الحكومية بأن وحدات المدفعية استهدفت مواقع لجماعة الحوثي، وقال إن القصف أدى إلى تدمير 3 آليات وسحق مواقع مساندة وفق ما أورده الإعلام العسكري. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل شخص وإصابة 2 آخرين بهجوم قالت إن قوات الدعم السريع شنته على قافلة مساعدات أممية في ولاية جنوب كردفان. وقالت الشبكة إن القافلة تعرضت للهجوم في مدينة الدلنج أثناء توجهها إلى كادوغلي، وأضافت أن القافلة كانت تحمل مساعدات إنسانية لأكثر من 5000 مدني يعانون نقصا حادا في الغذاء والدواء والحاجات الأساسية. ووصفت الهجوم بأنه جزء من نمط متكرر لاستهداف قوافل الإغاثة وعرقلة وصول المساعدات. ينضم إلينا من الخرطوم مراسل تيرتي عربي طارق التيجاني. طارق، مرحبا بك معنا. يعني طارق، نبدأ بهذا الحدث واعتراض القافلة المساعدات الإنسانية، كذلك لو تحدثنا قليلا عن الأوضاع الإنسانية اليوم في السودان.
2: نعم لميس، هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة للمناطق التي تشهد أزمات إنسانية متلاحقة، خاصة في كردفان الكبرى، وهنا نتحدث عن شمال وجنوب كردفان. هذه المرة قوات الدعم السريع قصفت بالمسيرات هذه القافلة التي كان من المؤمل أن تصل إلى مدينة كانت محاصرة وتعاني إنسانيا، مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، حيث قتل شخص وأصيب آخر وتم تدمير الشحنتين اللتين كانتا من المؤمل أن تنقذا حياة 5000 شخص في هذه المدن التي لا زال

0: تعاني إنسانيا. برنامج الغذاء العالمي رصد منذ بداية هذا الشهر هجومات ثمانية على قوافل إنسانية، كان بعضها متجها إلى مناطق في أو قرب وحول مدينة الأبيض نفسها، إذ إن هذه المناطق لا تزال تشهد حركة نزوح كبيرة، إذ نزح الآلاف من مناطق غرب بارا وغيرها إلى أم درمان وإلى النيل الأبيض وإلى كوستي. هذه المناطق أيضا مناطق النيل الأبيض ومناطق أخرى أيضا تعرضت لقصف للمساعدات الإنسانية. الحكومة السودانية ممثلة في مفوضية العون الإنساني نددت بهذا الهجوم الذي قال إنه يقطع الطريق أمام إيصال المساعدات الإنسانية، وأن هذه جريمة يجب أن تحاسب عليها قوات الدعم السريع كونها تعمل على قتل المدنيين أو تحكم عليهم بالموت البطيء جراء استهدافها هذه المساعدات الإنسانية التي بطبع تصل أو تشمل الحبوب والأغطية والزيوت والسكر والبازلاء وغيرها من المواد الغذائية اللازمة التي يحتاجها إنسان هذه المناطق، خاصة في ظل عدم الزراعة هذا الموسم جراء استمرار المعارك والقصف بالطائرات المسيرة، كذلك القصف بالمدفعية الثقيلة. بالطبع هذا أدى إلى أن يصل الجوع بالسكان مدى كبيرا، وطالبت برنامج الغذاء العالمي وكذلك شبكة أطباء السودان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة التنديد وإيقاف هذه الهجمات على القوافل الإنسانية وكذلك على المدنيين في شمال وفي جنوب كردفان تحديدا.
1: شكرا جزيلا لك طارق التيجاني، مراسل تي ار تي عربي، كنت معنا من الخرطوم. قتل عشرة أشخاص وأصيب أكثر من 40 شخصا بهجمات روسية استهدفت منشآت طاقة ومبان سكنية في خاركيف وزاباروجيا وأوديسا وسومي، فيما قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن القوات الروسية نفذت خلال الساعات 24 الأخيرة 71 غارة جوية باستخدام 243 قنبلة موجهة.
2: تستمر الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية وعدد من المدن الأخرى مستهدفة البنية التحتية التجارية وقطاعات الطاقة بشكل أساسي، حيث أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تنفيذ القوات الروسية لـ 71 غارة جوية باستخدام 243 قنبلة موجهة خلال الساعات الأخيرة. العاصمة الأوكرانية شهدت عدة انفجارات نتيجة هجمات بالمسيرات أسفرت عن حريق واسع في جزء من مبنى الجامعة الوطنية، فيما تحدثت تقارير ميدانية أوكرانية عن استخدام روسي متزايد للمسيرات النفاثة، وهو تكتيك يهدف لإرباك وإنهاك منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية التي تعاني نقصاً في منظومة باتريوت المضادة للصواريخ. وزارة الدفاع الروسية أعلنت بدورها إسقاط 130 مسيرة أوكرانية فوق 11 منطقة روسية وشبه جزيرة القرب، كما أكدت سقوط ضحايا في منطقة بلغرود الحدودية. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية وصول ضرباتها بعيدة المدى إلى عمق 1900 كيلومتر داخل روسيا، مستهدفة منشآت للوقود والطاقة والصناعات الدفاعية وبنى تحتية مهمة للاقتصاد الروسي. داخلياً يواجه الرئيس الأوكراني أزمة وقت مع تحديد حكومته خريف 2026 إطاراً زمنياً حاسماً لإنهاء الصراع عبر الضغط الدبلوماسي والعسكري، وهي مساعٍ تزامنت مع تراجع واضح في الدعم الأوروبي لأوكرانيا وسط حالة من عدم اليقين السياسي داخل دول الاتحاد والولايات المتحدة بشأن التمويل طويل الأجل. سناء المهداوي، تي ار تي عربي.
1: انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جهاز الأمن والجهاز الأمن العام الأوكرانيين بشدة لتبادلهما إطلاق النار في العاصمة كييف.
3: بخصوص الوضع المخزي الذي حدث اليوم في كييف والذي تورطت فيه بعض وحدات جهاز الأمن والاستخبارات الدفاعية الأوكرانية، فقد تحدثنا مع المدعي العام الذي سيتولى التحقيق في جميع التفاصيل بمساعدة مكتب التحقيقات الحكومي، وسيقوم بفحص جميع الشهادات والأقوال من المتورطين في هذا الحادث. يجب محاسبة المسؤولين، كما يجب إجراء تحقيقات داخلية في كلا الجهازين. إطلاق النار هنا في أوكرانيا مسموح به فقط ضد الاحتلال الروسي دفاعا عن أوكرانيا، ولن تقبل دولتنا أبدا أبدا بأي اشتباك مسلح آخر.

0: يواجه قطاع النقل في الأردن أزمة خناق مروري حادة، إذ تكتظ الطرقات بنحو 2,500,000 مركبة في ظل بنية تحتية متهالكة، ما دفع الأردنيين للجوء إلى المركبات الخاصة حلاً اضطرارياً للهروب من منظومة نقل عام تستنزف الوقت والجهد.
1: أزمة مركبة في المواصلات والنقل يعاني تفاصيلها المواطن الأردني، فالمشاهد الصباحية من طاقة صويلح وسط العاصمة عمان تتقاطع عندها تفاصيل الأزمة بين من يأتي من محافظات الشمال إلى العاصمة وحاجة من يسكن فيها إلى التنقل. حركة عشوائية للمواصلات وأزمة خانقة تستنزف الوقت، فضلا عن التهامها ثلث الدخل كما يقول زيدون القادم من مدينة إربد، ليرد عليه هاني سائق حافلة عمومية بأن أزمة السير تضاعف وقت الرحلة والتكلفة عليه.
2: باجيكي من إربد يوميا، طبعا معاناة مش طبيعية، يوميا 4 ساعات روحة وجية. طبعا بعد الساعة 7 ما في باصات، ما في سرافيس، تكاسي بيبيعونها لبعضنا بسوق السوداء.
3: أزمة السير المشكلة الأساسية. المشكلة الثالثة الموظفين، ساعة الصبح وساعة المساء، بعد هيك بنظل واقفين.
1: وكنتيجة مباشرة لضعف منظومة النقل العام والنمو السكاني بنحو 2% خلال العقدين الأخيرين، حدثت طفرة في أعداد المركبات، فنحو 60 إلى 70% منها تسير داخل حدود العاصمة عمان، تضاعف التحديات اليومية التي تؤثر على جودة الحياة والإنتاجية الاقتصادية.
4: الأردن تحتل المركز 12 عالمياً بالازدحام المروري بحسب إندكس نوميو اللي هو فهرس نوميو معروف عالمياً، أيضاً رقم ستة بآسيا. أيضاً زمن الرحلة صار قدروه حوالي 40.6 دقيقة بالرحلة الواحدة بالاتجاه الواحد، فهاي مؤشر ليس جيد. الأردن بلشنا نحس بالازدحامات المروري، ليس فقط عند أوقات الذروة، لكن صرنا نحس أنه الذروة صارت بأكثر من وقت، وهذا يدل على أنه بحاجة لإعادة النظر بالاستراتيجيات الآنية.
1: وفي ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات وضعف فاعلية المشاريع الحكومية للنقل، يتجه المواطنون بنهم لاقتناء مركبة خاصة، والحصة الأكبر للكهربائية والهجينة والتي باتت تشكل نحو 30% من مجموع السيارات في المملكة، لتحل مشكلة وتخلق أخرى.
5: أكثر من 2.5 مليون مركبة في الأردن تسير في شبكة طرق عاجزة عن استيعاب هذا العدد، يضاف إليها ارتفاع النمو السكاني من جهة أخرى، لتبقى أزمة النقل والمواصلات كابوسا يؤرق المواطن الأردني الذي ما زال ينتظر مشروعات حكومية يلمس آثارها واقعا. لينا قرعان، تيرتي عربي، عمان.
0: أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كلمة ألقاها أمام البرلمان أن حكومته لم تتسلم من أي جهاز أو أي هيئة دولية أدلة قاطعة على أن المغرب خطط أو رتب تدفق المهاجرين إلى سبتة في أواخر يوليو الماضي.
6: يمكن أن أؤكد لكم أن الحكومة الإسبانية لم تتلقى أي دليل قوي من سفاراتنا أو من المفوضية الأوروبية أو من أي هيئة دولية أخرى تشير إلى أن المغرب خطط للحادث أو نفذه، لكن الدرك المغربي سمح بعبور المهاجرين في فترة زمنية حاسمة امتدت 10 ساعات يوم 30 يوليو الماضي، إذ بلغت أعداد المهاجرين الذين دخلوا سبتة ذروتها.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تستهدف قواعد أمريكية بالإمارات والكويت وتلوح بتغيير استراتيجية الحرب، وواشنطن تمدد بقاء قواتها بالشرق الأوسط حتى العام المقبل. 4 شهداء بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة وغزة، ونتنياهو يؤكد عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة الصفراء في القطاع. جماعة الحوثي تقصف مديريات الساحل الغربي في اليمن وسط استمرار معاركها مع القوات اليمنية غرب محافظة تعز. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
7: هل تساءلت

0: أخبرتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. مجموعة العشرين باستثناء الصين تؤيد التحرك ضد اختلالات التجارة العالمية. نمو قوي للصادرات الزراعية الأردنية خلال النصف الأول من العام.

0: أبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أسف بلاده لعدم تمكن اجتماع وزراء مالية مجموعة الـ20 من إصدار بيان مشترك، ودعا المتحدث المجموعة إلى الاستناد إلى مبادئ التوافق والمشاركة المتساوية والموضوعية والإنصاف على حد وصفه. يأتي ذلك بعد حصول الإدارة الأمريكية على تأييد جماعي من مسؤولي المجموعة الماليين باستثناء الصين لاتخاذ إجراءات تناهض السياسات والتشوهات في التجارة الدولية.
1: تأييد جماعي انتزعته الإدارة الأمريكية في الاجتماع الأخير للقيادات المالية لمجموعة الـ20 باستثناء الصين لمواجهة السياسات التي وصفت بغير صديقة للسوق والاختلالات التجارية الناجمة عن الاعتماد المفرط على التصدير. وخلال المناقشات التي استضافتها الولايات المتحدة، حذر وزير الخزانة الأمريكي مما وصفه بإغراق الأسواق العالمية بفيض مستمر من السلع الرخيصة، معللا ذلك بأنه غير مستدام.
2: المبادئ المتفق عليها أن الاقتصادات غير القائمة على اقتصاد السوق والتي تصدر كميات هائلة من الصادرات الرخيصة غير مستدامة، وأعتقد أن رغبة 19 دولة في معالجة هذه المسألة تظهر مدى ضخامة المشكلة.
1: وقد انعكس هذا التوجه في البيان الختامي للمجموعة الذي دعا الاقتصادات ذات الفوائض الخارجية المفرطة بمواصلة حفز الاستهلاك المحلي ومعالجة القيود التي تعرقل النمو في الأسواق المختلفة. في المقابل لم تقف الخلافات عند ملف الفوائض التجارية فحسب، بل امتدت لتشمل سلاسل الإمداد والمعادن الأساسية والأتربة النادرة، حيث حذرت اليابان من تداعيات قيود التصدير التي فرضتها الصين على المعادن النادرة، لتدعو مجموعة الـ20 صراحة إلى تجنب القيود غير الضرورية لضمان التدفق الطبيعي للسلع. وعلى وقع التوترات التجارية، شهدت الأسواق المالية موجة بيع واسعة في أسواق السندات العالمية وارتفاعا في العوائد بالتوازي مع ترقب الأسواق قرارات السياسة النقدية وتحركات بنك اليابان المركزي، بينما دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إلى تنسيق شامل يتضمن معالجة العجز المالي المتزايد في الولايات المتحدة لضمان إعادة التوازن للاقتصاد العالمي. في المقابل أبدت الصين اهتماما محدودا بدعوات خفض الدعم لقطاعاتها الصناعية وإعادة توازن اقتصادها، بينما لا تزال عملتها اليوان مثار انتقادات الدول التي تميل موازينها التجارية للصين. وتأتي الاجتماعات في ظل قفزة قوية للصادرات الصينية قاربت 24% على أساس سنوي في يوليو الماضي، تركزت بشكل خاص في قطاعات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وسط ضعف مزمن في الطلب المحلي. ورغم إقرار أوروبا بوجود فجوات في تجارتها مع الصين، فإن وزير المالية الألماني حذر من مخاطر الضبابية في الاقتصاد العالمي والحروب التجارية الأمريكية التي وصفها بالسم الزعاف المقوض لثقة المستثمرين والمعوق

0: للنمو العالمي. حسان محمد، تغطى عربي.
1: لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من المنامة الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور أسامة معين. أهلا بك دكتور أسامة. إذن العالم لا يتاجر بشكل متوازن، مجموعة العشرين باستثناء الصين أيدت التحرك لمعالجة اختلالات التجارة العالمية، كيف تقرؤون هذا التوافق؟
2: مساء الخير وشكرا على الاستضافة. طبعا التوافق مهم جدا. الدول العالم اليوم ما بيواجه مجرد خلافات بين دول على المحاور التجارية وعلى التبادل السلعي، ولكن اليوم نواجه إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي، لأنه هذا شيء مهم جدا. لذا تركت الصين نفسها بعيدة عن هذا، لأن لها نظام خاص بها ولا تريد أن يتدخل به أحد، والعالم كله يتكتل من ناحية أخرى، لأن الذي يواجه العالم الآن هو خلل كبير في النظام التجاري العالمي. وطبعا أدركت العالم الآن أن هناك رابط بين السلاسل الإمداد، الطاقة والتجارة، كلها مرتبطة ببعضها. أي خلل في أي واحد منها ينعكس بالتالي على كل الأنظمة الأخرى، بعد ما نراه الآن في العالم أو في منطقتنا بالذات، ينعكس على الاقتصاد والتجارة العالمية، ويؤدي أيضا إلى مزيد من الإعاقة في التداول التجاري في ممراتنا التجارية، وإعاقة أيضا في النمو الاقتصادي والذهاب إلى تضخم في الكثير من المناطق. فالدعوة إلى عقد هذا المؤتمر أو الدعوة إلى قمة العشرين، هذا في مكانها وفي محلها بالضبط.
1: تأييد المجموعة التحرك إذن دكتور أسامة، هل يأتي في إطار توافق حقيقي أم في إطار التنافس الأمريكي الصيني؟
2: والله هو ما كان في تنافس أمريكي صيني، ولكن ثبت أن هناك تعارض بين النظام الذي تتبعه الصين في طرق التجارة، في الإمدادات، في الفائض التجاري، الفائض السلعي، وأيضا تعارض مع الأنظمة اللي موجودة الآن وهو النظام الأمريكي. فليس هو تنافس، ولكن من هو الأفضل؟ واحد. ولكن العالم 19 دولة تجتمع، لأن النظام الموجود الآن والذي حددته دول العشرين منذ زمن طويل هو نفس النظام الموجود الآن. فهناك خلل في هذا النظام التجاري، خلل في النظام بشكل كبير، يؤدي الآن إلى المزيد من المشاكل التجارية في التضخم وغيرها، والفائض السلعي الموجود في هذه الدول. فيجب أن تحل هذه المشاكل من بين الدول العشرين، وبالتالي نذهب إلى أي شيء آخر من خلال الصين أو غيرها.
1: من اللافت دكتور أسامة أن الصين تعزز صادراتها في الوقت الذي يضعف فيه الطلب المحلي. هل أصبح اعتماد الصين على التصدير مشكلة بالنسبة للاقتصاد العالمي؟
2: النظام العالمي كان يعني يعتمد على أوروبا وأمريكا وبعض الدول الأخرى السلعية في التصدير والاستيراد وغيرها، ولكن المارض الصيني عندما أتى إلى العالم بالشكل الذي هو عليه اليوم، التكنولوجيا الجديدة، السلع الكثيرة الموجودة، من غير السلع الاستهلاكية، يعني شوف السيارات والأجهزة الكمالية في البيوت وغيرها، تطورت في الصين بشكل كبير جدا، وصارت تنافس السلع في العالم كله أو السلع التي اعتدنا عليها. والإنتاج في الصين، لأن هذه الصين بضخامتها الإنتاج كبير جدا، فهذا الإنتاج سيؤدي إلى إغراق في العالم، ويؤثر على الدول المصدرة اللي كانت موجودة في السابق. فطبعا الصين تحتاج إلى زيادة صادراتها، توزيع كل شيء، حتى والدول الأخرى تحاول أن لا يكون هناك إغراق من السلع الصين.

0: الصينية، والصين تحاول ألا يكون عندها زيادة في المخزون، فهذا هو الصراع الآن.
1: على الجهة المقابلة، الولايات المتحدة ماضية في فرض الرسوم الجمركية على الصين وشركائها التجاريين. ما الدور الذي تلعبه هذه الرسوم بين معالجة الاختلالات التجارية وعلى الطرف المقابل ربما زيادة التوتر؟
0: زيادة الرسوم هذه التي تحاول الولايات المتحدة فرضها هي جزء كبير من الخلل التجاري اللي راح يكون موجود في العالم إذا طبق بشكل كبير، لأن هذا يعني زيادة في الأسعار، زيادة في التأمين، زيادة في أسعار الشحن، كل هذه ستزيد بالنسبة للمستوردين والدول التي أو الموردين الولايات المتحدة، فارتفاع التكلفة هذا سيؤدي أيضا إلى مزيد من المشاكل الاقتصادية والتجارية العالمية، ويؤدي أيضا إلى زيادة التضخم من ناحية أخرى، لأنك أنت بترفع الأسعار بشكل كبير تؤثر على المستهلك بشكل مباشر، وتؤثر أيضا على الاحتياطيات ونظام الدفع في البنوك المركزية، وهذا سيشكل ضغط شديد جدا على هذه الدول. ستحاول الدول الأخرى أن تحارب بشكل أو بآخر، لأنه هذا سيفرض مشاكل كبيرة على هذه الدول.
1: وزير المالية الألماني وصف الحرب الأمريكية على إيران وكذلك الرسوم الجمركية بأنها تعزز الضبابية، وصف الضبابية بأنها سم للنمو الاقتصادي. كيف تقرؤون هذه التصريحات؟
0: وقف الحرب طبعا الآن، شوف، الحرب بدأت ووصلت إلى هذا المكان اللي هو عليه، ونحن في طريق مثلا لنفرض أن وقف الحرب، بعد الحرب لن يكون العالم كما كان قبل الحرب أكيد طبعا، لأن هناك الكثير من العوامل التي ستفرض نفسها على هذه المنطقة بالذات. يعني مضيق هرمز، مضيق هرمز دائما كان مفتوح للتجارة للعالم، مضيق هرمز لم يغلق أبدا إلا كما رأينا هذه الأيام، هذا أدى إلى الكثير من المشاكل، المشاكل اللي هي الجيوسياسية، مشاكل في سلاسل الإمداد، مشاكل في التجارة، إمدادات الطاقة، كل هذا إغلاق المضيق أدى إليه. فبالتالي الدول التي تصدر من أو تستقطب تجارة من هذا المضيق ستحاول أيضا الآن البحث على سلاسل إمداد جديدة وبناء سلاسل إمداد جديدة تساعد مضيق هرمز على الإنسيابية أو تكون بديلا له، لأن هذه الاحتياطات يجب أن تتخذ الآن بعدما رأينا، وهذا سيزيد من الإنفاق وسيزيد من الـ طبعا الـ أو يقلل الاعتماد على المضيق.
1: بالحديث عن صدمة الطاقة، عندما تجتمع هذه الصدمة مع الرسوم التجارية واضطرابات الإمداد، ما تداعيات كل ذلك على الاقتصاد العالمي اليوم؟
0: طبعا هو شوف، الزيادة في الرسوم أو وضع الرسوم هذه بالإضافة إلى المشاكل التي يعني اليوم إحنا عندنا مشكلة كبيرة في مضيق هرمز، ولكن هناك مشاكل أيضا في أوروبا، مشاكل في بعض الدول في جنوب شرق آسيا، كل هذا مجتمعا بالإضافة إلى زيادة الرسوم والأسلوب التجاري الجديد سيؤدي أو سيذهب بنا إلى تضخم، وليس فقط تضخم، إلى زيادة في معدلات التضخم وزيادة أيضا في الصرف وزيادة بالعبء التضخمي على هذه الدول، وهذا سيؤدي إلى مشكلة تجارية عالمية أكبر مما هي عليها الآن. طبعا كل هذه العوامل إذا امتدت إلى وقت أطول مما يعني اليوم إحنا أسعار النفط ترتفع بشكل جيد، هذه تعود بفائض على دول المصدرة للنفط، ولكن من ناحية أخرى ارتفاع الأسعار في المواد وفي التجارة وفي الاستهلاك وكل هذا يؤدي أيضا إلى نوع والتضخم يؤدي إلى أن هذه ال ال ال

0: استهلاكات الأخرى تذهب بكل ما أتى به ارتفاع أسعار النفط بالشكل الإيجابي. يعني السلبيات الآن تأكل كل الإيجابيات الموجودة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور أسامة معين، الخبير الاقتصادي والمالي، كنت معنا من المنامة. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه صادرات الأردن الزراعية تسجل نموا قويا،

0: من جديد أهلا بكم. تواصل الزراعة الأردنية تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية مع تسجيل صادرات القطاع نموا للعام الثالث على التوالي، مدفوعة بأداء قوي لصادرات الخضار والفواكه. تجاوزت قيمة الصادرات الزراعية الأردنية العام الماضي 2,300,000,000 دولار مع وصول منتجاتها إلى 112 دولة.
1: قفزات كبيرة يشهدها تصدير الخضروات والفواكه المحلية الأردنية خلال النصف الأول من العام بنسبة جاوزت 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى أسواق عالمية جديدة وواعدة مثل أوروبا أضيفت إلى سلسلة أسواق تقليدية كالخليج. أسباب هذه الطفرة في الصادرات الزراعية صنعتها ثنائية التطورات الإقليمية وحالة عدم الاستقرار التي كانت آخر فصولها الحرب في الشرق الأوسط من جهة، والدعم الذي تقدمه الحكومة للتصدير جوا وبحرا بنسبة 50% من قيمة فاتورة النقل من جهة أخرى.
2: لما بدأ الدعم الحكومي لدعم التصدير لأوروبا بالشحن الجوي والبحري، صحيح هذا أدى إلى أنه استعادة الأسواق القديمة، بلشوا يستقبلوا بضاعتنا ورجعنا شوي شوي ندخل. نتيجة بعدها لما فتح الخط البري تبع سوريا كانت هاي الأسواق جاهزة لاستقبال البضاعة الأردنية، فسوت القفزة الكبيرة.
1: ولعل القفزات في صادرات العام الجاري تعد نتيجة طبيعية لارتفاع حجم الاستثمار في القطاع الزراعي العام الماضي إلى أكثر من 2,800,000,000 دولار، وأبرز مثال على هذا الارتفاع زيادة رأس مال مؤسسة الإقراض الزراعي بنسبة تجاوزت 200%، إضافة إلى القروض الممنوحة للمزارعين والتي ارتفعت بنسبة 400% للتعامل مع تحديات قاسية يعيشها المزارع.
3: التحديات التي تواجه المزارعين في المملكة الأردنية لها شيء واحد: المياه، المناخ، الأسمدة والبذور والعلاجات، العمال الزراعية، التصدير.
1: أكثر من 11,000 مزارع في الأردن وآلاف الدنومات من الأراضي ساعدت في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 61% العام الماضي، مع آمال بتضاعف الأرقام اكتفاء وتصديرا نهاية العام الحالي. من قلب تحديات مائية ومناخية، إنجاز زراعي أردني غير مسبوق. المنتج الوطني من الخضروات والفواكه يجد طريقه لأسواق أكثر من 100 دولة حول العالم، فيما يرى خبراء أن الوثبة في حجم التصدير ترجع إلى التطورات الإقليمية التي جعلت من المنتج الوطني بديلا حاضرا في عدة أسواق عالمية. لينا قرعان،

0: قطرة عربي عمان.
1: للنقاش ينضم إلينا من عمان الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. أهلا بكم أستاذ حسام. إذن الصادرات الزراعية الأردنية تنمو بقوة، وذلك رغم ارتفاع كلف الإنتاج والنقل وكذلك الطاقة، كيف تقرؤون هذا النمو وإلى أي مدى يعكس تحسنا حقيقيا في تنافسية المنتج الأردني الزراعي؟
2: يعني التطورات في قطاع الزراعة بدأت واضحة في السنتين الأخيرتين، ولعل أعلى معدل نمو في القطاعات الاقتصادية هو في القطاع الزراعي. يعني كان في الربع الأول من هذا العام 6.8% من ضمن معدل نمو للربع الأول في الناتج المحلي الإجمالي 2.9%، وبالتالي نحن نتحدث عن نمو كبير في أداء هذا القطاع وفي أيضا مساهمته في الناتج. ارتفعت من 5.4% قبل سنوات قليلة من الآن إلى 6.1%. إذن القطاع الزراعي الأردني يتحرك قدما إلى الأمام بفعل الدعم الحكومي، رؤية التحديث الاقتصادي، الإقبال على الإنتاج الزراعي بأشكاله وأنواعه المختلفة، فتح أسواق جديدة من بينها سوريا، الأوضاع الإقليمية لا شك أنها أثرت أيضا على زيادة حجم الصادرات والإنتاج الزراعي، وبالذات عندما نتحدث عن إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي لجوء الدول الخليجية إلى الأردن سواء على مستوى الممر أو على مستوى التصدير إليها من المنتجات الزراعية الأردنية. ناهيك عن اتفاقيات كثيرة مع دول في أوروبا الشرقية ودول أوروبية في الاتحاد الأوروبي تستقبل المنتجات الزراعية الأردنية. هذا يعني أن مستوى الإنتاج الزراعي الأردني ارتفع على مستوى الجودة وعلى مستوى القيمة وعلى مستوى العائد، ما يجعله الآن يعني من القطاعات التصديرية الرئيسية في الأردن. يكفي القول أن حجم الصادرات الأردنية بلغت 2.4 مليار دولار، وبالتالي نحن نتحدث عن قطاع يلعب دورا مهما ومتناميا في العملية الاقتصادية الأردنية.
1: بالحديث عن فتح أسواق جديدة أستاذ حسام، إلى أي مدى ساهمت عودة حركة الشاحنات برا عبر الأراضي السورية في مساعدة الأردن على توسيع أسواق الزراعية والوصول إلى تركيا والأسواق الأوروبية؟
2: لا شك أن إعادة العمل بالنقل البري عبر من الأردن عبر سوريا إلى تركيا ومنها إلى دول أوروبا الشرقية كان عاملا مساعدا رئيسيا على مستوى التصدير إلى السوق السوري، ومنه ترانزيت عبر دول أخرى كتركيا ودول أوروبية وبالذات في أوروبا الشرقية. إذن نحن نتحدث عن تغيرات إقليمية ساهمت بإظهار إمكانيات القطاع الزراعي الأردني، وبالتالي ساعدت على زيادة التصدير. جاءت أيضا التطورات الإقليمية الإضافية في المنطقة، يعني الحرب الأمريكية الإيرانية، لكي تعطي هذا القطاع يعني القيمة التي يستحقها من حيث الإمكانيات والدور، وأيضا من حيث المساهمة في عملية اقتصادية أردنية وإقليمية أكبر. بنتيجتها نحن نتحدث أيضا عن الصناعات الغذائية التي تطورت على وقع تطور أداء القطاع الزراعي.
1: من اللافت أستاذ حسام أن نمو الصادرات جاء رغم ارتفاع كلف الطاقة والنقل ومدخلات الإنتاج، كيف يتأقلم القطاع الزراعي الأردني مع هذه الظروف؟
2: يعني هناك بعض الدعم والإعفاءات، وهناك أيضا يعني طلب على هذه المنتجات، بالذات لأن هناك احتياجات للدول المختلفة من الإنتاج الزراعي، وبالذات عندما نتحدث عن الدول الخليجية في هذا التوقيت على وجه الخصوص. ناهيك عن أن الحكومة تقدم بعض المحفزات وتخفض أو تحاول أن تخفض الكلف على الصادرات الأردنية برا أو جوا، وبالتالي هذا ساهم بانتصال جزء من هذه التكاليف. ناهيك عن أن هناك بعض المدخلات الإنتاج المحلية أو التي أمكن الحصول عليها من أسواق أخرى لم تكن يعني هي المصدر الرئيسي لهذه المنتجات، ما خفف أو قلل من وقع ارتفاع الأسعار. ناهيك عن أن الأردن

0: لديه الفوسفات والبوتاس ومصانع الأسمدة، وبالتالي يمكنه إلى حد ما أن يساهم في التخفيف من الكلف على القطاع الزراعي.
1: هناك استراتيجية للأمن الغذائي في المملكة أطلقت عام 2022، ما الدور الذي تلعبه هذه الاستراتيجية في تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي، وإلى أي مدى يقترب الأردن حتى إلى تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي الغذائي؟
0: يعني من الصعوبة أن نتحدث عن اكتفاء ذاتي بشكل مطلق في أي قطاع من القطاعات عالميا، لكن نحن نتحدث عن قطاعات جزئية في القطاع الرئيسي يمكن أن يكون فيها اكتفاء ذاتي. نعم، في الأردن لدينا يعني شكل من أشكال الاكتفاء الذاتي، وحتى الفائض الذي يتم تصديره في منتجات الخضار والفواكه، في البيض، في الألبان إلى حد ما، وفي اللحوم في بعض الأحيان. لكن مع ذلك القطاع الغذائي يغطي حوالي 62% من احتياجات المستهلك الأردني في السوق، ويبقى أننا نستورد أيضا منتجات غذائية بما يقدر بين 4 إلى 5 مليار دولار سنويا. في المجمل معدل العائد أو الفرد من الإنتاج الزراعي الأردني أو من الناتج الزراعي الأردني يبلغ 317 دولار، وهو يقل بالمعدل، وهذه إشكالية، عن المعدل العربي عند 373 دولار. إذن ما زالت هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات والجهود في القطاع الزراعي لكي يحقق معدلات نمو تفوق معدلات النمو السكاني، وهذه إشكالية إضافية. بمعنى آخر أن ذلك يدفعنا أحيانا إلى أن نعوض نقص المنتجات المستوردات الخارجية، لكن ما زال القطاع الزراعي يلعب دورا رئيسيا في توفير الاحتياجات العامة للمواطنين من الخضار والفواكه وما في حكمها.
1: الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

إيران تستهدف قواعد أمريكية بالإمارات والكويت وتلوح بتغيير استراتيجية الحرب، وواشنطن تمدد بقاء قواتها بالشرق الأوسط حتى العام المقبل. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيريتي عربي في إسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. 4 شهداء بنيران قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة وغزة، ونتنياهو يؤكد عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة الصفراء في القطاع. جماعة الحوثيين تقصف مديريات الساحل الغربي في اليمن وسط استمرار معاركها مع القوات اليمنية غرب محافظة تعز. أهلا بكم. أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات العربية المتحدة والكويت بصواريخ ومسيرات. وقال الجيش الإيراني في بيان إنه استهدف أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات المعدات وحظائر الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت. وأضاف الجيش الإيراني أن مواقع الجيش الأمريكي وأنظمة الرادار التابعة له في قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات استهدفت أيضا بالصواريخ والمسيرات. بدوره قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية قادمة من إيران. بدورها أدانت وزارة الخارجية الكويتية الضربات الإيرانية المتكررة على البلاد، وقالت إن الضربات على الكويت تهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي. قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن فتح مضيق هرمز لا يمكن أن يتم إلا بإرادة إيران. وأكد عزيزي في تصريحات لوسائل أعلام إيرانية أن بلاده تظهر للأمريكيين قدرتها على جعل تهديداتها ذات مصداقية. من جهته هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باستراتيجية حرب جديدة، قائلا إنها ستؤدي إلى إلحاق الدمار بواشنطن. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة اضطرت إلى التحرك عسكريا ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا سيطرة بلاده في الوقت الحالي على مضيق هرمز. وقال ترامب إن الولايات المتحدة لو لم ترسل قاذفات B-2 قبل عام لتدمير قدرات إيران النووية لكانت طهران على بعد أسبوعين من امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن امتلاك إيران سلاحا نوويا كان يعني اختفاء إسرائيل والشرق الأوسط، وأن إيران كانت ستستهدف أيضا مدنا داخل الولايات المتحدة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست أنه مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة قد تعكس استعدادا لاحتمال استمرار المواجهة مع إيران إلى العام المقبل. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية مفتوحة الأمد تهدف إلى منح الرئيس دونالد ترامب خيارات أوسع مع انتشار 19 سفينة حربية ووحدات دفاع جوي ومقاتلات وقوات مظلية في المنطقة، وأن مدة انتشار بعض وحدات الدفاع الجوي رفعت من 9 أشهر إلى 12 شهرا، بينما أمضت وحدات أخرى أكثر

0: من عام في الشرق الأوسط. أكدت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بدأ مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته في العاصمة السعودية الرياض، ويهدف التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بوصفه إطارا للتعاون الدفاعي البحري إلى تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية. شيع مئات الفلسطينيين في بلدة المغير شرقي رام الله جثماني الشهيدين عمر النعسان وخليل أبو عليا اللذين قتلا برصاص قوات الاحتلال، وقد هتفوا بشعارات تدعو للصمود والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
1: بمشاعر الحزن والغضب يشيع الفلسطينيون هنا في بلدة المغير اثنين من أبنائهم شهداء، عمر النعسان وخليل أبو عليا، شهيدان سقطا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم نفذه المستوطنون على البلدة. ستة شهداء في هذه البلدة منذ بداية العام بفعل هجمات المستوطنين والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية المتكررة. هذه الاقتحامات جعلت من بلدة المغير رمزا في مقاومة الاستيطان وهجمات المستوطنين، تعد هذه البلدة من البلدات الأكثر سخونة في الضفة الغربية. تصدح حناجر الفلسطينيين خلال تشييع جثامين أبنائهم، هذا المشهد يتكرر في هذه البلدة كما أشرنا منذ بداية العام ستة مرات على الأقل.
2: اللي صار امبارح ان اول شيء اقتحموا من الجهه المستوطنين رعاة الاغنام، اقتحموا من الجهه الغربيه بمساعده الجيش، واقتحموا وسيطروا على بيت وصادروا الغنم اللي فيه، ومن ثم اجوا في الليل على البيت الثاني بوسط البلد، ولما هجموا الناس لما اجوا الناس يشوفوا شو فيه اطلقوا النار عليهم واصيبوا شهيدين واستشهدوا شهيدين.
1: لكل شهيد قصه وروايه وحكايه بددتها هجمات المستوطنين، هذه الهجمات من قبل المستوطنين تنفذ بحماية ورعاية من جيش الاحتلال الإسرائيلي. أكثر من 1540 هجوما واعتداء نفذها المستوطنون بحسب مكتب الأمم المتحدة. بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هجمات المستوطنين أكثر تنظيما وحدة، وتسعى وتضغط على الفلسطينيين وتحاول المس بقوت يومهم بمحاولة مصادرة الأغنام والمواشي، لذلك يحاول أهالي التصدي والدفاع عن أنفسهم، لكن موازين القوى دائما يرجح لصالح المستوطنين في ظل حماية الجيش الإسرائيلي. إبراهيم خلف، تلاتي عربي، من بلدة المغير شمال شرق رام الله الضفة الغربية المحتلة.
0: كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا من محافظات سلفيت ونابلس وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. ففي بيت لحم قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الاحتلال اعتقل 7 أشخاص في مناطق الدوحة ومخيم دهيشة، بينهم أمين سر حركة فتح في الدوحة رائد ناجي ونجلاه. وفي نابلس اعتقل 6 فلسطينيين بالتزامن مع اقتحام عصير القبلية ودوما. أما في سلفيت فاعتقل 4 فلسطينيين، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زيتا شمال طول كرم. أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير رفع حالة التأهب في الضفة الغربية مع تجهيز فرقة عسكرية إضافية لتكون على أهبة الاستعداد بحسب ما نقل موقع إسرائيلي إعلام. وقال الموقع إن التعليمات جاءت تحسبا للحاجة إلى تعزيز القوات والاستعداد لمختلف السيناريوهات مع اقتراب الأعياد اليهودية. وفي الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء مناورات عسكرية شمال الضفة الغربية تتخللها حركة نشطة لقوته. قال مركز بيت سالم الحقوقي الإسرائيلي إن خربة التبان جنوب الضفة الغربية أصبحت القرية الفلسطينية رقم 66 التي تهجر إسرائيل سكانها بالكامل منذ أكتوبر 2023.

0: وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، أحدهم جروحه خطيرة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمالية قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن الطواقم الطبية أخلت مستشفى كمال عدوان مع توغل آليات الاحتلال في محيط مسجد الرباط بمشروع بيت لاهيا وإطلاقها النار بكثافة في المنطقة، كما أطلقت آليات الاحتلال قذائف بكثافة شرق مخيم النصيرات، فيما أطلقت الدبابات نيرانها باتجاه خيام للنازحين غرب خان يونس. أوقف الاحتلال الإسرائيلي باصات المسافرين التي تحركت صباح اليوم من داخل القطاع متجهة إلى معبر رفح، وأبلغ الجانب المصري عن عدم استقبال أي مسافرين بسبب تعطل أجهزة التفتيش. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فقد تم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري وإرجاع كافة المسافرين اليوم عبر المعبر على أن يتم سفرهم الأسبوع المقبل. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة مراسل تيريتي عربي وائل الحلبي. وائل، مرحبا بك معنا. إذا وائل، هذا الإغلاق للمعبر يأتي في ظل وضع إنساني صعب في القطاع بطبيعة الحال، كيف بررت منظمة الصليب الأحمر هذا الإغلاق وما التفاصيل؟
1: يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تعقيب رسمي على إغلاق معبر رفح لهذا اليوم، خاصة وأن الذريعة هذه المرة هي تعطل الأجهزة وعدم مقدرة السماح للمرضى والجرحى بالمغادرة عبر معبر رفح البري الذي يعمل 3 أيام في الأسبوع فقط، وغالبية هذه الأيام ما تشهد عملية إرجاع للعديد من المرضى. إسرائيل تتعمد تعطيل عملية سفر المرضى والجرحى وتأخيرهم بشكل كبير، بالذات أنها تقنن أو تختار الأيام التي تعمل من خلالها وتسمح لأعداد قليلة من مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج في الخارج، وهذا ما يؤثر على حياة الآلاف من المرضى والجرحى الذين ينتظرون الحصول على فرصة لتلقي العلاج، بالذات أن إسرائيل دمرت نحو 75% من المرافق الطبية والمستشفيات في قطاع غزة منذ بداية الإبادة الجماعية، وتمنع إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة لتقديم الرعاية للمرضى والجرحى في مختلف الفئات هنا في القطاع. ربما يعكس عملية تعطيل سفر المرضى محاولات إسرائيل لاستخدام هذه كوسيلة للقتل الصامت، والتي تنتهجها في جوانب أخرى مثل تعطيل إدخال المساعدات الدوائية إلى المستشفيات، وكذلك أيضا حرمان الناس والسكان من احتياجاتهم الإغاثية كالمياه والطعام، وحتى عمليات إجبارهم على النزوح المتكرر من المناطق التي يتواجدون فيها مع ارتفاع وتيرة السيطرة على مزيد من الأراضي. في بيت لاهيا على وجه التحديد، والتي شهدت صباح هذا اليوم استشهاد الطفل ورجل برصاص الجيش الإسرائيلي، تقدمت الآليات العسكرية في منطقة مشروع بيت لاهيا وأطلقت النار بشكل مكثف للغاية، وأدى ذلك لنزوح العشرات من العائلات التي كانت تتواجد في محيط مستشفى كمال عدوان. يوم أمس أيضا شهدت منطقة الشيماء في بيت لاهيا إلى الجوار من مستشفى كمال عدوان توسيعا للمنطقة الصفراء، حيث توغلت الآليات العسكرية تحت غطاء ناري كثيف وأطلقت القذائف المدفعية، مما أدى لاضطرار العائلات للنزوح من تلك المنطقة. هذا ربما يفسر أيضا أن إسرائيل ماضية في عمليات السيطرة وضم مزيد من الأراضي لمناطق سيطرتها التي تجاوزت حدود 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة، بخلاف ما يتم الحديث عنه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالذات أن السيطرة الفعلية على الأرض هناك يصاحبها سيطرة نارية من خلال انتشار الآليات العسكرية والرافعات التي تقوم بإطلاق النار على كل من يقترب من الخط الأصفر أو يعيش على محاذاة هذا الخط. وفي ظل المساحات الضيقة التي يسمح للناس بالبقاء فيها، فإنهم لا سبيل لهم سوى البقاء في هذه الخيام التي أنشئت على ركام منازلهم قرب هذا الخط الذي أصبحت إسرائيل تستخدمه كمصيدة للموت وإطلاق النار بشكل متواصل ليلا ونهارا، بالإضافة لتوسيعه بشكل متكرر، وهذا ما يحدث أيضا في وسط

0: القطاع وبالتحديد في منطقة جحر الديك، حيث تشهد هذه المنطقة توسيعا واضحا لمناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي، ووصلت إلى قطع شارع صلاح الدين خلال الفترة الأخيرة، وأدى ذلك لحرمان السكان من التنقل عبر هذا الشارع الذي يربط بين وسط وشمال القطاع، وكذلك أيضا الصعوبات التي تواجه العائلات التي عادت إلى مقربة من تلك المنطقة وتحاول البقاء البحث عن منطقة للعيش فيها مع استمرار إسرائيل في تضييق المساحات وحرمانهم من العيش بشكل آمن.
1: شكرا جزيلا لك وائل الحلبي مراسل تيرت عربي، كنت معنا من غزة. أعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كفير خطة يعتزم طرحها ضمن حملته الانتخابية، وتقوم على تطهير عرقي بتهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. وقالت صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية إن بن كفير سيقدم للجمهور خطة تحمل اسم فك الارتباط 710، وتقوم على ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة. ويعتزم بن كفير جعل الخطة جزءا أساسيا من حملته الانتخابية بعد عمله عليها لأشهر وفق الصحيفة. قدمت نقابة المحامين في اسطنبول إلى المحكمة الجنائية الدولية أدلة إضافية بشأن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تتهم مسؤولين إسرائيليين بارتكابها في قطاع غزة. وقال رئيس النقابة ياسين شاملي إنهم قدموا 6 ملفات تتعلق بالجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال، وتضم إفادات لضحايا وصورا ومقاطع مصورة وتقارير. وأضاف أن أكثر من 3,000 قانوني من 12 دولة دعموا الطلب المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي واختطفت 3 لبنانيين وقصفت بالمدفعية وفجرت منازل في مناطق جنوب لبنان. وقالت مصادر إعلامية أن قوة إسرائيلية اختطفت اللبنانيين من بلدة حلتا في قضاء حصبية أثناء توغلها فيها، وفي قضاء صور قصفت بالمدفعية بلدة المنصوري بالتزامن مع تحرك لآليات إسرائيلية باتجاه البلدة. كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في بلدات حداثة ووادي برعشيت والقنطرة وبني حيان جنوب لبنان. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن إسرائيل تواصل انتهاك الاتفاق الإطاري عبر استمرار القصف وتدمير القرى التي تحتلها وتجريف المنازل والممتلكات. وأكد عون أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في المناطق النموذجية جنوبية البلاد التي أعاد انتشاره فيها، وأضاف عون بأن كل ما يقال غير ذلك يستهدف الإساءة إلى الجيش والتشكيك بدوره والتزامه بقرارات السلطة السياسية. وأشار عون إلى أن إعادة إعمار الجنوب مسؤولية الدولة اللبنانية، لكنه أكد أيضا أن ذلك لا يمكن أن يتم في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت مراسل تيرت عربي أحمد شلحة. أحمد مرحبا بك مجددا. يعني أحمد، كنت ذكرت قبل قليل عن عملية الإفراج عن معتقل لبناني داخل إسرائيل، يبدو أن العملية تمت وتم الإفراج عن هذا المعتقل، ما التفاصيل؟ وكذلك عن ما قيل أن هناك أيضا 5 لبنانيين سيتم الإفراج عنهم، ما تفاصيل ذلك؟
2: لميس، قبل ساعة من الآن وعبر بلدة الناقورة المحتلة في جنوب لبنان، الصليب الأحمر الدولي يتسلم من جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسير اللبناني المحرر مالك غازي، يقوم بنقله وتسليمه إلى الجيش اللبناني. وبدوره الجيش اللبناني في هذه الأثناء يقوم بالفحوصات الطبية اللازمة للأسير المحرر. هذا الأسير لميس كان قد اعتقل في أكتوبر من العام الماضي، تحديدا من بلدته عين عطا التي تقع

0: في قضاء رشية في البقاع الغربي شرقية لبنان. بحسب ما ورد حينها من تفاصيل، هو كان يمارس هواية الرياضة على دراجته النارية عند جرود بلدة عين عطا، لكن المعروف أيضا بأن بلدة عين عطا تقع على سفوح جبل الشيخ، لا تبعد عن جبل الشيخ وتحديدا أماكن تواجد القوات الإسرائيلية أكثر من 6 كيلومترات. اعتقل في وقتها وفقد أثره، حتى أن اللجنة اللبنانية للأسرى والمحررين كانت تعتبر مالك غازي هو في عداد المفقودين وليس في عداد الأسرى، إلى أن أعلنت إسرائيل من أنها قامت بتسليمه اليوم إلى الصليب الأحمر الدولي. واللافت أيضا أنه أسر في منطقة كانت خارج النزاعات المسلحة، في منطقة خارج جنوب لبنان في العام الماضي. البارز أيضا لميس أن إسرائيل تعتقل تفرج عن أسيرا لبنانيا اليوم، لكن تعتقل مقابله 3 أسرى آخرين صباح هذا اليوم. قوة مشاة عسكرية إسرائيلية توغلت باتجاه بلدة حلتا، وبعد أن داهمت عددا من المنازل اعتقلت 3 شبان من آل عبد العال، اقتادتهم بداية إلى مزرعة بسطرة ومن ثم إلى داخل الأراضي المحتلة. وأيضا ما ذكره الإعلام الإسرائيلي قبل قليل من أن إسرائيل و بين هلالين كبادرة حسن نية وبالتنسيق مع الإدارة الأمريكية تعتزم الإفراج عن 5 أسرى لبنانيين في السجون الإسرائيلية. أيضا قبل دقائق من الآن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أصدر بيانا أشار فيه إلى أن عودة أي أسير محرر سالما إلى وطنه يشكل خطوة مهمة في على طريق معالجة هذا الملف. سلام في بيانه شكر الإدارة الأمريكية وشكر أيضا بشكل خاص السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، وأشار كذلك في بيانه إلى أن الدولة اللبنانية لن تألو جهدا في الإفراج ومعالجة ملف الأسرى اللبنانيين. بطبيعة الحال نحن في حالة ترقب وانتظار أيضا حول ما إذا كان الجانب الإسرائيلي سيفرج عن المزيد من الأسرى سواء خلال الساعات المقبلة أو يوم غد لميس.
1: شكرا جزيلا لك أحمد شلحة مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من بيروت. أعلن الجيش اليمني أن جماعة الحوثيين استهدفت مديريات في محافظتي تعس والحديدة غرب البلاد ب14 صاروخا باليستيا، في حين أسقط عددا من مسيراتهم. وفي جبهة البرح أفاد الإعلام العسكري للقوات الحكومية بأن وحدات المدفعية استهدفت مواقع لجماعة الحوثي، وقال إن القصف أدى إلى تدمير 3 آليات وسحق مواقع مساندة وفق ما أورده الإعلام العسكري. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل شخص وإصابة 2 آخرين بهجوم قالت إن قوات الدعم السريع شنته على قافلة مساعدات أممية في ولاية جنوب كردفان. وقالت الشبكة إن القافلة تعرضت للهجوم في مدينة الدلنج أثناء توجهها إلى كادوغلي، وأضافت أن القافلة كانت تحمل مساعدات إنسانية لأكثر من 5000 مدني يعانون نقصا حادا في الغذاء والدواء والحاجات الأساسية، ووصفت الهجوم بأنه جزء من نمط متكرر لاستهداف قوافل الإغاثة وعرقلة وصول المساعدات. قتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 40 شخصا بهجمات روسية استهدفت منشآت طاقة ومبان سكنية في خاركيف وزاباروجيا وأوديسا وسومي، فيما قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القوات الروسية نفذت خلال الساعات 24 الأخيرة 71 غارة جوية باستخدام 243 قنبلة موجهة.
2: تستمر الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية وعدد من المدن الأخرى مستهدفة البنية التحتية التجارية وقطاعات الطاقة بشكل أساسي، حيث أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تنفيذ القوات الروسية ل 71 غارة جوية باستخدام 243 قنبلة موجهة.

0: جهة خلال الساعات الأخيرة. العاصمة الأوكرانية شهدت عدة انفجارات نتيجة هجمات بالمسيرات أسفرت عن حريق واسع في جزء من مبنى الجامعة الوطنية، فيما تحدثت تقارير ميدانية أوكرانية عن استخدام روسي متزايد للمسيرات النفاثة، وهو تكتيك يهدف لإرباك وإنهاك منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية التي تعاني نقصاً في منظومة باتريوت المضادة للصواريخ. وزارة الدفاع الروسية أعلنت بدورها إسقاط 130 مسيرة أوكرانية فوق 11 منطقة روسية وشبه جزيرة القرب، كما أكدت سقوط ضحايا في منطقة بلغرود الحدودية. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية وصول ضرباتها بعيدة المدى إلى عمق 1900 كيلومتر داخل روسيا، مستهدفة منشآت للوقود والطاقة والصناعات الدفاعية وبنى تحتية مهمة للاقتصاد الروسي. داخلياً يواجه الرئيس الأوكراني أزمة وقت مع تحديد حكومته خريف 2026 إطاراً زمنياً حاسماً لإنهاء الصراع عبر الضغط الدبلوماسي والعسكري، وهي مساع تزامنت مع تراجع واضح في الدعم الأوروبي لأوكرانيا وسط حالة من عدم اليقين السياسي داخل دول الاتحاد والولايات المتحدة بشأن التمويل طويل الأجل. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جهاز الأمن وجهاز الأمن العام الأوكرانيين بشدة لتبادلهما إطلاق النار في العاصمة كييف.
2: بخصوص الوضع المخزي الذي حدث اليوم في كييف والذي تورطت فيه بعض وحدات جهاز الأمن والاستخبارات الدفاعية الأوكرانية، فقد تحدثنا مع المدعي العام الذي سيتولى التحقيق في جميع التفاصيل بمساعدة مكتب التحقيقات الحكومي، وسيقوم بفحص جميع الشهادات والأقوال من المتورطين في هذا الحادث. يجب محاسبة المسؤولين، كما يجب إجراء تحقيقات داخلية في كلا الجهازين. إطلاق النار هنا في أوكرانيا مسموح به فقط ضد الاحتلال الروسي دفاعا عن أوكرانيا، ولن تقبل دولتنا أبداً بأي اشتباك مسلح آخر.
1: قالت شركة الإبريق الليبية إن مستودع طرابلس النفطي سقطت بجانبه طائرة مسيرة بجوار أحد خزانات الوقود دون تسجيل إصابات، وأكدت الشركة في بيان لها أن الفرق المختصة والجهات المعنية تحركت فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين موقع الواقعة، وطالبت الإبريق الجهات المختصة بفتح تحقيق شامل للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تستهدف قواعد أمريكية بالإمارات والكويت وتلوح بتغيير استراتيجية الحرب، وواشنطن تمدد بقاء قواتها بالشرق الأوسط حتى العام المقبل. 4 شهداء بنيران قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة وغزة، ونتنياهو يؤكد عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة الصفراء في القطاع. جماعة الحوثيين تقصف مديريات الساحل الغربي في اليمن وسط استمرار معاركها مع القوات اليمنية غرب محافظة تعز. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: Targeting Shajara Tayyib of school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons.
7: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: وعاد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
11: الحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
12: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
13: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
11: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
14: والله، شعور لا يوصف.
15: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
16: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
17: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
18: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
19: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
20: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكيه، المعبدات، الاشبال.
21: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حريه شعبنا، حريه ارضنا.

0: أهلا بكم أيضاً الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يرسم الرئيس رجب طيب أردوغان ملامح سياسة أنقرة خارجيا في مرحلة إقليمية شديدة التعقيد، حراك يقوم على توسيع شراكات شرقا والحفاظ على العلاقات مع الغرب، وكذلك العمل على تعزيز الحضور التركي في الملفات الأمنية والدفاعية. فما أبرز الملفات التي تناولها حديث الرئيس أردوغان الأخير، وكيف تصوغ أنقرة سياساتها الخارجية في خضم محيط إقليمي ودولي شديد التعقيد والحساسية؟
1: من بشكك عاصمة جمهورية كيرغستان، يرسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ملامح تحرك أنقرة في مرحلة إقليمية شديدة التعقيد، تحرك يقوم على توسيع الشراكات شرقا والحفاظ على العلاقات مع الغرب وتعزيز الحضور التركي في الملفات الأمنية والدفاعية. الرئيس أردوغان أكد أن انفتاح أنقرة على منظمة شنغهاي للتعاون لا يعني إدارة ظهرها للغرب، فالمنظمة تمثل سوقا ضخما يتجاوز عدد سكان دولها 4 مليارات نسمة، فيما تقترب تجارة تركيا معها من 150 مليار دولار سنويا.
2: نريد موائمة مبادرتي الممر الأوسط العابر لبحر قزوين مع مبادرة الحزام والطريق، ونولي أهمية كبيرة للتعاون في منظمة شنغهاي، ونسعى جاهدين لتعزيز تعاوننا معها في جميع المجالات، إذ نعتبرها نجما صاعدا.
1: وفي الإقليم تبرز اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان بوصفها إطارا لتعزيز التعاون العسكري ودعم الاستقرار.
2: حلف مكة للدفاع المشترك القائم على أساس الملكية الإقليمية والردع الجماعي سيسهم بشكل مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم، وفي هذا الصدد يجب ألا ننسى لبنان وغزة، حيث فقد 74,000 شخص حياتهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، ومن

0: طاقتنا بأسرها تدفع ثمن هذه السياسة العدوانية.
1: أما في سوريا فيجدد الرئيس أردوغان تمسك بلاده بوحدة الأراضي السورية، ويربط استقرار المنطقة بحل قوات قسد وإنهاء امتدادات تنظيم حزب العمال الإرهابي. وفي البحر الأسود تحاول تركيا تثبيت موقعها كوسيط بين موسكو وكييف، حيث أكد الرئيس أردوغان استعداد أنقرة لدعم أي مسار ينهي الحرب بعد محادثات وصفها بالمثمرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي الجهة المقابلة من البحر يوجه الرئيس أردوغان رسالة حازمة إلى اليونان، مطالبا إياها بوقف تسليح الجزر المنزوعة السلاح، ومؤكدا أن تركيا لا تطمع في أراضي الآخرين لكنها لن تتنازل عن حقوقها. سياسة تسعى من خلالها أنقرة إلى تحويل موقعها الجغرافي من منطقة تتقاطع عندها الأزمات إلى مركز يصوغ التوازنات ويحمي مصالحه وسط نظام دولي سريع التحول.
2: رحب بكم من جديد النظراء الكرام، وللمزيد من القراءة والتحليل بشأن هذه التصريحات التي كانت حاضرة للرئيس رجب طيب أردوغان اليوم، ينضم إلي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، وكذلك من إسطنبول ينضم إلي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. رحب بكم ضيفين كريمين، واستهل هذا النقاش مع الأستاذ محمود علوش. أستاذ محمود، يعني كانت عديد النقاط والملفات حاضرة من قبل الرئيس اليوم فيما يتعلق باتفاق مكة، الملف السوري، الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك الملف اليوناني ومنظمة شنغهاي والدور الذي ستطلع به تركيا. برأيك الرسائل التي أراد أن يرسلها الرئيس رجب طيب أردوغان من خلال هذه التصريحات، ولمن هذه الرسائل؟
3: مساء الخير. فعلا الرسائل بالغة الأهمية التي أرسلها الرئيس أردوغان في تصريحاته، لنبدأ على مستوى حلف مكة. أراد الرئيس أردوغان أن يقول بوضوح بأن هذا الحلف أبعد من مجرد اتفاق على ورق مع المملكة العربية السعودية وباكستان، وبأنه مصمم لتعزيز الاستقرار في هذه المنطقة، وبأنه هذا الوضع الجديد لم يعد بمقدور الدول الأخرى التي تسعى إلى تقويض هذا الاستقرار الأقليمي ونشر الفوضى في هذه المنطقة وإحداث خلل في التوازن الأقليمي أن تتجاهل الوضع الذي أفرزه تحالف مكة. في جانب آخر أيضا أرسل الرئيس أردوغان رسالة واضحة بأن هذا الحلف ليس مقتصرا على هذه الدول، هو مفتوح أمام دول أخرى من أجل أن تنضم إليه. وبالتالي قدم الرئيس أردوغان حلف مكة على أنه منصة يمكن أن تبني منظومة أمنية أقليمية جديدة قادرة على إرساء السلام والاستقرار في هذه المنطقة. على مستوى سوريا الرسائل التي أرسلها الرئيس أردوغان مهمة للغاية على مستويين. المستوى الأول عندما وصف حل منظمة قسد بأنه تطور كبير ويفتح الباب أمام حقبة جديدة في المنطقة، وليس فقط بالنسبة لسوريا وتركيا. وهذه الرسالة مهمة جدا، لأنه تركيا اليوم عندما تدير هذا الملف هي لا تتعامل مع هذا الملف فقط على مستوى التعامل مع التحدي الأمني أو تحدي الإرهاب الذي كانت تتعامل معه خلال فترة طويلة، بل أيضا تقدم هذا التحول على أنه جزء من هدف عادة أستاذ أحمد ما يؤكد عليه الرئيس أردوغان، هو تحقيق الأخوة العربية الكردية التركية. وبالتالي اليوم تركيا وسوريا نجحتا إلى حد كبير في هذا المشروع من خلال تسوية ملف قسد، أيضا من خلال عملية تركيا خالية من الإرهاب التي تقوم بها الحكومة التركية. أعتقد أنه أيضا على المستوى الآخر كان رسالة إلى إسرائيل على وجه الخصوص بأن تركيا لن تسمح لإسرائيل بأن تفرض تصوراتها وبأن تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا وفرض مشاريع تتعارض مع وحدة سوريا وسلامتها.
2: سنتطرق إلى كل هذه النقاط أستاذ محمود وبتوسع أكثر، لكن دعني أذهب إلى ضيفي في إسطنبول دكتور محمود الرنتيسي. الدوافع الحقيقية دكتور محمود التي دفعت الرئيس إلى هذه التصريحات وفي هذا التوقيت تحديدا، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع نفوذ تركيا التي لطالما كانت البوصلة السياسية لها في المقام الأول هو تصدير الأمن والاستقرار و كل ما يحيط بكل هذه المعطيات.
4: تركيا منذ سنوات قليلة بدأ بشكل واضح لكل المتابعين أن هناك صعود كبير في القوة التركية وفي المكانة التركية وفي الدور التركي. اليوم تركيا بينما تقوم

0: دول كبرى بزعزعة استقرار العالم وتهديد يعني مستقبل العديد من دول المنطقة. اليوم تركيا تحاول من خلال الإمكانيات التي تملكها سواء دبلوماسية أو أدوات قوة صلبة أن تقوم بموازنات. اليوم هذا اتساع النطاق، يعني أنا لأول مرة ربما وأنا متابع لأكثر من عقد للسياسة الخارجية التركية أجد هذا الاتساع الضخم في حديث الرئيس أردوغان عندما يتحدث من شنغهاي إلى اتفاق مكة إلى الوضع في سوريا إلى غزة ولبنان إلى إرسال رسائل إلى اليونان إلى أمن البحر الأسود. هذه كلها تركيا تقوم بها بأدوار متعددة، هي غزة ولبنان تقدم الشرعية الأخلاقية والوساطة والدور الذي يعني يمليه عليها ضميرها الإنساني ونصرتها للمظلوم، التوازن بين الشرق والغرب في ظل نظام عالمي متأرجح وفيه سيولة كبيرة، تأمين الترتيبات الإقليمية الأمنية مع السعودية وباكستان وعدم الاعتماد على الأمن ومن دول خارجية ومن خارج المنطقة.
1: نعم، أعود إليك مرة أخرى أستاذ محمود. يعني لعلك تدرك أن تركيا كانت من الدول السباقة فيما يتعلق بوضع مسار دبلوماسي سياسي لإنهاء هذه الحرب الراهنة التي تدور بين موسكو وكييف، وكانت لها دور في إمدادات سلاسل الغذاء العالمي، وكذلك فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى. تركيا دائما تسعى لإنهاء هذه الحرب لما لها من تداعيات على كلا البلدين وكذلك المنطقة. الآن تركيا الأدوات التي تمتلكها وفقا لرغبة الرئيس أردوغان في تحقيقها فعليا على أرض الواقع برأيك؟
2: يعني من الواضح أن الوضع الذي أسست له تركيا في التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية ساعدها إلى حد كبير في تقديم نفسها كوسيط قادر على إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، والمبادرات التي رعتها تركيا منذ اندلاع هذه الحرب من اتفاق تصدير الحبوب إلى اتفاقيات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وحتى استضافة محادثات سلام رفيعة بين روسيا وأوكرانيا هنا في إسطنبول قبل سنوات، كلها تندرج في إطار حقيقة أن تركيا تحظى بمصداقية بالنسبة للطرفين الروسي والأوكراني للعب هذا الدور. وأيضا لم تكن تركيا قادرة على الوصول إلى هذه المصداقية لولا سياسة التوازن الدقيقة للغاية التي انتهجتها في الحرب الروسية الأوكرانية. يعني هي في جانب لم تتخلى عن موقفها المعارض لهذه الحرب على اعتبار أنها تهديد لسيادة وسلامة أوكرانيا، وأيضا لم تنخرط في العقوبات الغربية على روسيا ولم تكن جزء من هذه الحرب عمليا، لذلك هذا الموقف ساعدها إلى حد كبير في أن تقدم نفسها كوسيط. لكن المشكلة في هذه الحرب ليست في كفاءة تركيا كوسيط، بل في مدى استعداد الطرفين الروسي والأوكراني إلى إبرام اتفاقية سلام. عندما تتوفر الرغبة الروسية أو الأوكرانية، عندها بالتأكيد سيكون لتركيا دور حيوي في إنتاج أو رعاية اتفاق أو عملية سلام بين الطرفين. لكن لماذا الآن تركيا عادت لتتحدث مرة أخرى عن أهمية السلام؟ وهذه مسألة مهمة، لأنه هناك بعض الإشارات التي برزت في الآونة الأخيرة تدعو للقلق إلى حد كبير من أن هذه الحرب قد تنتقل إلى مستوى جديد أكثر تصعيدا، خصوصا مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا بشكل كبير أولا، ثانيا انتشار هذه الحرب في منطقة البحر الأسود، الهجمات على السفن التجارية في هذه المنطقة أيضا بدأت تضغط بشكل كبير على سياسة تركيا، لأنه أصلا بدأ الأتراك يستشعرون بأن هذه الحرب تقترب من مجالهم الأمني والحيوي وتهدد مصالحهم المباشرة. وبالتالي أراد الرئيس أردوغان أن يرسل رسالة واضحة إلى كل من روسيا وأوكرانيا بأن منع تصعيد هذه الحرب سيخدم جهود التوصل إلى تسوية التي بحاجة كل من روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى هذه التسوية. وأيضا من خلال المبادرة التي طرحها وزير الخارجية هاكان فيدان قبل أيام عن ضرورة لوقف الهجمات على السفن في منطقة البحر الأسود، هناك استشعار تركي بأن الأمور يمكن أن تخرج عن السيطرة إذا لم تكن هناك اتجاهات ومبادرات دبلوماسية لإعادة إدارة هذا التصعيد ومنع خروج هذا التصعيد عن السيطرة. لماذا هذا اليوم مسألة تسليح منطقة البحر الأسود تزداد خطورة أكثر من أي وقت مضى؟ العالم يمر بفترة حرجة من الاضطرابات، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، إغلاق مضيق هرمز، أثر إلى حد كبير على الاقتصادات العالمية، رفع من أسعار النفط، ارتفعت أسعار المواد الغذائية، أيضا البحر الأسود هو ممر لمواد غذائية رئيسية بالنسبة للعالم، الحبوب، الغذاء، وحتى جزء مهم من النفط من آسيا الوسطى يتم تصديره إلى العالم عبر البحر الأسود. وبالتالي إذا تفاقمت الأمور في منطقة البحر الأسود ستكون الارتدادات الاقتصادية على العالم بأسره مضاعفة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وبالتالي هنا تبرز أهمية المنطق الذي تقود فيه تركيا سياستها الخارجية إزاء الاضطرابات والصراعات العالمية، والذي يرتكز بدرجة أساسية على الحاجة إلى إيجاد مسارات سياسية، لأن هذه المسارات السياسية يمكن أن تتعامل بشكل فعال مع التحديات المرتبطة بهذه الصراعات. والأمر الآخر والأهم بأن هذه الصراعات لا يمكن أن تحسم بالقوة العسكرية، يعني الحرب الروسية الأوكرانية مضى عليها سنوات، ليس لا روسيا قادرة على حسم هذا الصراع عسكريا، ولا أوكرانيا والغرب أيضا قادرين على حسم هذا الصراع عسكريا. وبالتالي التسوية السياسية لا مفر منها، كلما تأخرت التسوية السياسية كلما ارتفعت تكاليف هذا الصراع على روسيا وأوكرانيا والغرب وأيضا على تركيا كونها جزء من هذا التوازن في منطقة البحر الأسود، وكلما تعقدت مهمة إعادة إحياء المسار الدبلوماسي. لذلك تركيا اليوم حريصة على إعادة إحياء هذا المسار الدبلوماسي من أجل الحفاظ على فرص جدية وحقيقية يمكن أن تؤدي فعلا إلى تشكيل تحول في مسار الحرب الروسية الأوكرانية.
1: نعم، أعود إليك مرة أخرى دكتور محمود، لعلك تدرك بأن منظمة شنغهاي كانت أيضا حاضرة من خلال تأكيدات الرئيس في زيادة نفوذ تركيا ورغبتها في ذلك، الآلية العملية التي يمكن أن تتأتى في هذا المسار تحديدا، كيف لتركيا أن تعمل على زيادة نفوذها من خلال توجهها صوب منظمة شنغهاي؟
0: نعم، أعتقد هذه نقطة مهمة. إذا ما لاحظنا سلوك السياسة الخارجية التركية ورؤية الرئيس أردوغان في التعامل مع القضايا الدولية، نجد أننا الآن أمام عملية إعادة تعريف لدور تركيا بحيث تصبح مؤثرة أكثر في الشأن الدولي والعالمي أكثر من تأثيرها في الشأن الإقليمي. وهذه المرة تركيا تعيد تعريف هذا الدور ليس بدورها طرفاً في جسر ولا جزءاً من محور، بل هي دولة قادرة بحكم موقعها الجغرافي وبحكم علاقاتها فوق الممتازة مع العديد من الأطراف المتناقضة. يعني نجد اليوم تركيا قادرة أن تتواجد في شنغهاي، وقادرة أن تتواجد في الناتو، وقادرة أيضاً أن تقوم بتوسيع عمقها الاستراتيجي في المنطقة بالتحالف مع باكستان والسعودية، وأيضا السعي لضم دول أخرى. وبالتالي نحن نتحدث عن استقلال استراتيجي لتركيا، عن إعادة كتابة أو السياسة الخارجية التركية وتعريفها بشكل يخدم مصالح تركيا كدولة فوق التبعية وتمارس نوع من الاستقلال، وأيضا عامل ثقة على المستوى الدولي. وتحدث قبل قليل الأستاذ محمود أيضا عن دور تركيا في بين روسيا وأوكرانيا، اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، يعني في أكثر من صراع في اليوم تركيا تلعب دور الوساطة، بل أكثر من الوساطة هي تعمل على توجيه السياسة الخارجية حتى في موضوع الشرعية. وتحدثت قبل قليل عن طرح الرئيس أردوغان في قمة شنغهاي وفي قمة الناتو عن موضوع غزة ولبنان والمظلومية التي يتعرض لها الشعبان من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ودعم وحدة وسلامة أراضي سوريا، وهذا ويعني التنظيمات الانفصالية القضاء عليها سواء في تركيا أو في خارج تركيا، كل هذا ضمن منظومة تحاول تركيا أن تقدم نفسها كدولة تقدم الحلول. وأعتقد هذه أستاذ أحمد في سؤالك الكريم الآلية التي تقدم نفسها بها اليوم لكل المنظمات الدولية العسكرية منها أو السياسية أو الاقتصادية، أنها دولة تبعث ثقة قادرة على تأمين الاستقرار والمساهمة فيه وتقديم الحلول والمساهمة فيها.
1: نعم دكتور محمود، أعود إليك مرة أخرى. أستاذ محمود، نأتي إلى الملف الذي لطالما تحدث عنه الكثير المتعلق بحلف مكة، الدوافع الحقيقية التي دفعت هذه الدول الثلاثة إلى إبرام هكذا حلف في توقيت تشهد فيه المنطقة توترات عديدة في الأراضي الفلسطينية في غزة وفي رام الله وكذلك في سوريا، ما هي الدوافع الحقيقية برأيك؟
2: هذه الدوافع هي على مستويات متعددة، منها ما هو مرتبط باتجاهات استراتيجية طويلة الأمد لدى تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية لتشكيل هذا التحالف، والمحادثات التي كانت بين هذه الدول لم تبدأ خلال سنة أو سنتين.

0: بل بدأت قبل فترة طويلة وصولا إلى هذه المرحلة. طبعا الحرب الإسرائيلية الأمريكية في على إيران، تحدي إسرائيل للمنطقة ما بعد حقبة 7 أكتوبر، الاتجاه الأمريكي لتخفيف الانخراط والالتزام الأمني في هذه المنطقة، كلها من العوامل التي سرعت في تشكيل هذا التحالف. هناك منطق يقوم عليه هذا التحالف، منطق استراتيجي، وهو أن هذه المنطقة والعالم الإسلامي عموما بحاجة إلى الاعتماد على نفسه من أجل إدارة شؤونه بمعزل عن التدخلات الخارجية أو حتى عن الأدوار الخارجية. تاريخيا على سبيل المثال، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تلعب أو تشغل حيزا كبيرا في البنية الأمنية الإقليمية في هذه المنطقة. اليوم هناك اتجاه استراتيجي أمريكي من أجل تقليص الانخراط الأمريكي في هذه المنطقة وتوكيل مهمة الحلفاء في هذه المنطقة الاعتماد على أنفسهم في ملء الفراغات الأمنية الناجمة عن تقليص هذا الانخراط. لذلك إدارة الرئيس ترامب سرعت إلى الترحيب في بتحالف مكة، لأنه هذا التحالف يساعدها إلى حد كبير في أنه وجود تكتل هو شريك وحليف للولايات المتحدة الأمريكية، وفي الوقت نفسه قادر على منع أي دول تهدد المصالح الأمريكية من ملء هذه الفراغات. هذا أولا. ثانيا، اليوم تركيا هي دولة مهمة ومؤثرة في العالم الإسلامي وفي المنطقة. المملكة العربية السعودية هي يعني دولة وازنة وقوة وازنة في العالم العربي، ولديها أيضا علاقات قوية مع العالم. وباكستان هي دولة أيضا تمتلك إمكانات عسكرية ولديها سلاح نووي، وبالتالي أن تجتمع هذه الدول في تحالف واحد، هذا يعني مزيجا من عناصر القوى المختلفة الذي يمكن أن يؤدي إلى تشكيل تحالف قادر فعلا على تغيير المسارات في هذه المنطقة. طبعا هذا التحالف، أنا ألاحظ بأنه حتى يعني تركيا عادة ما تؤكد أنه هذا التحالف ليس موجها ضد أحد، وهذا صحيح، يعني هو التحالف دفاعي بالأصل. هذه الدول لا ترغب في الدخول في حروب وصراعات مع أحد، لكن في نفس الوقت هناك بيئة أمنية إقليمية هشة للغاية تفرض على هذه الدول أن تتحرك من أجل الدفاع عن مصالحها. اليوم هناك مشاريع تهدد أمن واستقرار هذه المنطقة. إسرائيل وما تقوم به في هذه المنطقة هو تهديد للتوازن الإقليمي، تهديد لمصالح هذه الدول.
1: وهذا هو سؤالي لك التالي، يعني كيف قرأت تل أبيب هذا الحلف الذي تشكل من 3 دول إسلامية وازنة بقواها العسكرية والسياسية والاستراتيجية، لا سيما هناك دعوات من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان بانضمام الدول الإسلامية الأخرى، وهو ليس كما قال وتفضلت به أيضا أنت بأن هو حلف دفاعي وليس موجه ضد أي دولة.
0: يعني أعتقد بأنه الإسرائيليين يعتبرون هذا الحلف بأنه سابقة استراتيجية خطيرة، يعني لمجموعة من الأسباب. للمرة الأولى نتحدث عن تحالف بين قوى في العالم الإسلامي لديها عناصر قوة مختلفة أو مزيج من القوة، وبالتالي لم يسبق لإسرائيل أن تعاملت مع هذا الوضع. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني أنه هذا التحالف أصلا يقدم نفسه على غرار حلف الناتو، يعني بمعنى أنه لا يستند فقط إلى اتفاقية دفاع مشترك، بل أيضا يطمح إلى أن تنضم إليه المزيد من الدول في المستقبل. وبالتالي هناك بيئة إقليمية متحولة تتعارض بشكل واضح مع مصالح إسرائيل. المستوى الثالث، وأيضا أعتقد بأنه مستوى مهم، أنه اليوم الدافع الأساسي الذي دفع المملكة العربية السعودية وتركيا إلى الانخراط في هذا التحالف هو أن كلا البلدين بدأ يتعاملان مع التحدي الإسرائيلي للمنطقة في حقبة 7 أكتوبر على أنه تهديد لجميع دول المنطقة. لكن نقطة أخرى بس لو سمحت لي، لأنه مهمة جدا، هذه المرة الأولى التي نشهد فيها هذا الانسجام الاستراتيجي بين تركيا والمملكة العربية السعودية، وهذا الأمر له دلالات كبيرة في الحسابات الإسرائيلية. اليوم إسرائيل تتعامل مع تركيا على أنها تهديد لها في هذه المنطقة، لذلك أن تنخرط تركيا في تحالف دفاعي مع دولة بحجم المملكة العربية السعودية، هذا يعني تحول كبير في البنية الإقليمية والجيوسياسية بالنسبة لإسرائيل.
1: نأتي على الملف السوري دكتور محمود. لطالما كانت تركيا سباقة من الدول الأولى في دعم استقرار وأمن سوريا، الانعكاسات برأيك على كل هذه المسارات التركية التي ستنعكس على الداخل السوري وعلى المنطقة؟
2: نعم، يعني تركيا منذ بداية الثورة السورية وحتى هذه اللحظة تعمل على دعم استقلال سوريا ووحدة أراضيها، ليس فقط من منظور أمني مجرد أنها دولة مجاورة لسوريا وفقط تأمين الحدود، بل كما ذكرت هي ضمن رؤية استراتيجية للمنطقة بالشكل الأوسع. وحتى يعني اليوم نرى التحولات الكبيرة في منطقتنا والتي كشفت يعني هشاشة الضمانات الأمنية الخارجية. اليوم وحدة واستقرار سوريا داخليا بكل مكوناتها ودعم تركيا للوحدة الداخلية وتفكيك أي منظمات مسلحة داخل سوريا وتقوية الدولة كمركز للقرار وضامن للأمن في البلد، وهذه الدولة هي صديق وحليف سينعكس استراتيجيا على كل أبعاد العلاقة بين تركيا وسوريا وتركيا والمنطقة العربية والإسلامية بأكملها. نتحدث اليوم عن قطار الحجاز وعودة هذه المشاريع في مجال التجارة، في مجال الطاقة، في سلاسل الإمداد، وعندما نتحدث عن أزمات مثل أزمة مضيق هرمز والملاحة البحرية تبرز أهمية الحدود البرية والممرات البرية. نعلم أن يعني تمتلك سوريا وتركيا حدود طويلة بينهما، وبالتالي هي ممر مهم واستراتيجي ولكل أبعاد التجارة والاقتصاد والطاقة بين البلدين، وبالتالي أعتقد هذا سيقوي البلدين، العلاقة بينهما وهذه الصداقة المتنامية والتحالف ورعاية دولة مستقرة كتركيا لدولة ناشئة مثل سوريا بشكل يعني يحافظ على مصالحها واستقرارها الداخلي، هو أمر مهم يعني وحقيقي ويساهم في بناء سوريا واستقرارها.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، وكذلك الشكر موصول لضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية. شكرا جزيلا لكما، والشكر موصول لكم النظر الكرام في ختام هذه الحلقة. تحية مني وإلى اللقاء.

0: حرام عليك. كم راح والله العظيم كم راح تسع سنوات. كم راح تبا
1: of the genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: من مدارس أمريكا وأوروبا إلى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
1: The creation of a greater Israel.
0: رحلة تبدأ بسردية تلقن للأطفال عن الأرض والهوية والعدو.
2: A racist picture of a Palestinian.
0: لكن ماذا يحدث عندما يتحول التعليم إلى بوابة للتجنيد؟ ومتى يصبح التجنيد جزءاً من مشروع أيديولوجي يتجاوز حدود إسرائيل إلى أنحاء العالم؟
3: قرابة 15% في صفوف الجيش الإسرائيلي كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
0: المخينة من مدارس الغرب إلى ثكنات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إيران تستهدف قواعد أمريكية بالإمارات والكويت وتلوح بتغيير استراتيجية الحرب، وواشنطن تمدد بقاء قواتها بالشرق الأوسط حتى العام المقبل. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا. إغلاق معبر رفح وإرجاع كافة المسافرين، وبن غفير يتحدث عن خطة لتهجير نحو 2 مليون فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. الحوثي يقصف مدريات الساحل الغربي، والجيش اليمني يشن هجوما مضادا على مواقع للجماعة.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات العربية المتحدة والكويت بصواريخ ومسيرات. وقال الجيش الإيراني في بيان إنه استهدف أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات المعدات وحظائر الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت. وأضاف الجيش الإيراني أن مواقع الجيش الأمريكي وأنظمة الرادار التابعة له في قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات استهدفت أيضا بالصواريخ والمسيرات. بدوره قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة معادية قادمة من إيران. بدورها أدانت وزارة الخارجية الكويتية الضربات الإيرانية المتكررة على البلاد، وقالت إن الضربات على الكويت تهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي. قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن فتح مضيق هرمز لا يمكن أن يتم إلا بإرادة إيران. وأكد عزيزي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أن بلاده تظهر للأمريكيين قدرتها على جعل تهديداتها ذات مصداقية. من جهته هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، هدد الولايات المتحدة باستراتيجية حرب جديدة قائلا إنها ستؤدي إلى إلحاق الدمار بواشنطن. ناقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أنه مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. وفي الأثناء أعلنت إيران إدراج 11 سفينة حاولت عبور مضيق هرمز إلى قائمتها السوداء.
1: يكسر دوي الانفجارات هدوءا نسبيا حاولت واشنطن الحفاظ عليه منذ يوليو الماضي، لكنه لم يصمد أمام الميدان. فالولايات المتحدة تعود إلى استهداف مواقع عسكرية إيرانية مرتبطة بالصواريخ والقدرات البحرية قرب هرمز، فيما ترد إيران بهجمات تقول إنها تستهدف مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة. لكن خلف هذه الجولة العسكرية تحاول واشنطن ضبط إيقاع الحرب. فرويترز تنقل عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب دفعهم نحو احتواء التصعيد حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، في وقت تظهر استطلاعاتها أن نحو 31% فقط من الأمريكيين يؤيدون الحرب. حسابات تدفع الإدارة بحسب المصادر إلى التركيز أكثر على الضغط الاقتصادي وسط مخاوف من الكلفة الانتخابية للحرب وارتفاع أسعار الوقود. لكن الانتخابات ليست العامل الوحيد. بحسب مراقبين، تمنح فترة الهدوء الجيش الأمريكي أيضاً وقتاً لتعويض جزء من مخزونات الذخائر التي استنزفتها أشهر المواجهة. والمفارقة أن واشنطن وهي تحاول كبح التصعيد تستعد في الوقت نفسه لاحتمال استمرار الحرب. تقول مصادر إعلامية أمريكية إن البنتاغون مدد انتشار قواته في الشرق الأوسط إلى العام المقبل ضمن وجود عسكري يشمل 19 سفينة حربية ونحو 50

0: 60,000 عسكري، وفي قلب كل ذلك يبقى مضيق هرمز. يقول ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر عليه، لكن الألغام والتهديدات الإيرانية واستمرار القيود على السفن تكشف أن ضمان الملاحة أكثر تعقيداً من إعلان السيطرة. طهران أضافت 11 سفينة إلى قائمتها السوداء ليرتفع عدد السفن المدرجة إلى 56، بينها ناقلات للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال. مع دخول الحرب شهرها السابع، تبدو وكأنها تمضي على مسارين متعاكسين. واشنطن تحاول خفض حرارتها الآن، بينما تحتفظ في المنطقة بما يكفي من القوة لمواصلتها إذا أخفق الضغط الاقتصادي أو انفجرت الأوضاع في هرمز من جديد. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: في الضفة الغربية المحتلة، شيع مئات الفلسطينيين في بلدة المغير شرقي رام الله جثماني الشهيدين عمر النعسان وخليل أبو عليا، اللذين قتلا برصاص قوات الاحتلال، هاتفين بشعارات تدعو للصمود والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
2: بمشاعر الحزن والغضب يشيع الفلسطينيون هنا في بلدة المغير اثنين من أبنائهم شهداء، عمر النعسان وخليل أبو عليا، شهيدان سقطا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم نفذه المستوطنون على البلدة. 6 شهداء في هذه البلدة منذ بداية العام بفعل هجمات المستوطنين والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية المتكررة. هذه الاقتحامات جعلت من بلدة المغير رمزاً في مقاومة الاستيطان وهجمات المستوطنين، تعد هذه البلدة من البلدات الأكثر سخونة في الضفة الغربية. تصدح حناجر الفلسطينيين خلال تشييع جثامين أبنائهم، هذا المشهد يتكرر في هذه البلدة كما أشرنا منذ بداية العام 6 مرات على الأقل.
3: اللي صار امبارح إن أول شيء اقتحموا من الجهة المستوطنين رعاة الأغنام، اقتحموا من الجهة الغربية بمساعدة الجيش، اقتحموا وسيطروا على بيت وصادروا الغنم اللي فيه، ومن ثم اجوا في الليل على البيت الثاني بوسط البلد، ولما هجموا الناس يشوفوا شو فيه اطلقوا النار عليهم واصيب الشهيدين واستشهد الشهيدين.
2: لكل شهيد قصة ورواية وحكاية بددتها هجمات المستوطنين. هذه الهجمات من قبل المستوطنين تنفذ بحماية ورعاية من جيش الاحتلال الإسرائيلي. أكثر من 1,540 هجوماً واعتداءً نفذها المستوطنون بحسب مكتب الأمم المتحدة. بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هجمات المستوطنين أكثر تنظيماً وحدة، وتسعى وتضغط على الفلسطينيين وتحاول المس بقوت يومهم بمحاولة مصادرة الأغنام والمواشي، لذلك يحاول الأهالي التصدي والدفاع عن أنفسهم، لكن موازين القوى دائما يرجح لصالح المستوطنين في ظل حماية الجيش الإسرائيلي. إبراهيم خلف، تيريتي عربي، من بلدة المغير شمال شرق رام الله الضفة الغربية المحتلة.
1: من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا من محافظات سلفيت ونابلس وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. ففي بيت لحم قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الاحتلال اعتقل 7 أشخاص في مناطق الدوحة ومخيم الدهيشة، بينهم أمين سر حركة فتح في الدوحة رائد ناجي ونجلاه. وفي نابلس اعتقل 6 فلسطينيين بالتزامن مع اقتحام عصير القبلية ودومة. أما في سلفيت فاعتقل 4 فلسطينيين، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زيتا شمال تل كرمة. أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير رفع حالة التأهب في الضفة الغربية مع تجهيز فرقة عسكرية إضافية لتكون على أهبة الاستعداد بحسب ما نقل موقع عبري. وقال الموقع إن التعليمات جاءت تحسبا للحاجة إلى تعزيز القوات والاستعداد لمختلف السيناريوهات مع اقتراب الأعياد اليهودية. وفي الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء مناورات عسكرية الخميس شمال الضفة الغربية تتخللها حركة نشطة لقواته.

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون أحدهم جروحه خطرة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن الطواقم الطبية أخلت مستشفى كمال عدوان

0: سائحين غرب خان يونس. أعلن مكتب إعلام الأسرى إصابة عدد من الأسرى من قطاع غزة بالرصاص المطاطي خلال اعتداء قوات الاحتلال على القسم الرابع في سجن جانوت الإسرائيلي. وقال مكتب الأسرى في بيان إن قوات الاحتلال اقتحمت في 30 أغسطس الماضي السجن واعتدت على أسرى فلسطينيين من قطاع غزة. وأكد البيان أن أسرى غزة في السجن يتعرضون بصورة متكررة للضرب والقمع والإهانات والتنكيل الانتقامي. وأضاف أن إدارة سجن جانوت تعاقب الأسرى جماعيا بحرمانهم من الاستحمام والصلاة والطعام وتهددهم بالإعدام. أوقف الاحتلال الإسرائيلي باصات المسافرين التي تحركت صباح اليوم من داخل القطاع متجهة إلى معبر رفح، وأبلغ الجانب المصري عن عدم استقبال أي مسافرين بسبب تعطل أجهزة التفتيش. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فقد تم إغلاق معبر رفح مع الجانب المصري وإرجاع كافة المسافرين اليوم عبر المعبر على أن يتم سفرهم الأسبوع المقبل. أعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير خطة يعتزم طرحها ضمن حملته الانتخابية، وتقوم على تطهير عرقي بتهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. وقالت صحيفة يدعو تحرنوت الإسرائيلية إن بن غفير سيقدم للجمهور خطة تحمل اسم فك الارتباط 710، وتقوم على ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة. ويعتزم بن غفير جعل الخطة جزءا أساسيا من حملته الانتخابية بعد عمله عليها لأشهر وفق الصحيفة. تواجه شبكات الصرف الصحي في قطاع غزة انهيارا كبيرا إثر تدمير القوات الإسرائيلية المباشر للبنية التحتية، ما أدى إلى تدفق المياه العادمة في شوارع الأحياء السكنية وسط تحذيرات متصاعدة من كارثة بيئية وصحية وشيكة.
1: حول خيام النازحين تجد مياه الصرف الصحي طريقها في قطاع غزة، تتجمع في محيطها وتتسرب إلى الطرق والممرات حاملة معها روائح كريهة ومخاطر التلوث وانتشار الأمراض، في واقع يزيد معاناة النازحين فوق معاناتهم ويحمل معه خطرا جديدا يهدد صحتهم.
2: احنا عايشين ببيئة يعني بيئة مش كويسة، يعني المجاري اللي احنا هذا بمرق الأولاد عنه يعني أمراض، وما فيش علاجات للأمراض، يعني لما الأولاد يوقعوا في المجاري وإشي زي هيك، يعني احنا عايشين بخيام يعني إبادة علينا، والخيام وضعنا سيء كتير. هنا المجاري ريحته منه مش منه من البعوضة من الصراصير، وضع سيء كتير، يعني بيئة احنا عايشينها مفروض يعني أحسن من هيك، مفروض أولادنا بتعلموا بمدارس يعني واقعيين، مثل ما هو بالشوارع كل يوم بنقص منا واحد واحنا مش عارفين ايش بيصير معنا.
1: في بركة الشيخ رضوان تبدو مأساة البنية التحتية جلية، فالمكان الذي كان مخصصا لتجميع مياه الأمطار أصبح اليوم يستقبل مياه الصرف الصحي المتدفقة من كافة مناطق مدينة غزة، حيث تعالج الفرق الفنية الكارثة وتحتوي الأزمة بإمكانات شحيحة وبقايا مضخات مدمرة في محاولة منها لمنع وصول هذه المياه إلى خيام النازحين.
3: منظومة الصرف الصحي تم تدميرها في كل مناطق قطاع غزة، يعني حوالي 80% إما تم تدميرها بشكل كامل أو بشكل جزئي، وإحنا موجودين اليوم في محطة الشيخ رضوان، يمكن هي مركز تجميع الصرف الصحي للأسف اللي كانت هي بركة مياه أمطار وليست صرف صحي، على الصعيد أنه إحنا غير قادرين على إصلاح محطات الضخ، هذا واحد. الشغل الثاني محطات المعالج الخمسة اللي في قطاع غزة تعطلت تماما وجاي في مناطق السيطرة الإسرائيلية، فهذا الوضع بيعطي إلى أن يكون في عندك خلينا نقول مخاطر كبيرة على الصحة العامة والأمراض، انتشار الأمراض على المواطنين. الهدف الأساسي إحنا اليوم إلنا إنه إنقاذ الناس من الغرق.
1: وتكشف الأرقام حجم الكارثة، فنحو 55,000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي تتدفق يوميا دون معالجة، بينما نحو 40,000 تصل إلى مياه البحر، فيما تتسرب الكميات المتبقية إلى المياه الجوفية عبر الحفر الإمارية.

0: امتصاصية والشبكات التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي. هذه الأرقام الكارثية تندر بزيادة عجز منظومة الصرف الصحي، وتبقي سكان القطاع أمام خطر يتسع أمام أعينهم ولا حل بأيديهم.
1: مشكلة الصرف الصحي في غزة تجاوزت حدود الإرباك الخدمي لتتحول إلى خطر صحي وبيئي متصاعد يلوث البحر ويهدد حياة السكان مع غياب المعالجة وتفاقم التداعيات. محمد أحمد، تلاتي عربي، قطاع غزة.
2: قدمت نقابة المحامين في إسطنبول إلى المحكمة الجنائية الدولية أدلة إضافية بشأن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تتهم مسؤولين إسرائيليين بارتكابها في قطاع غزة. وقال رئيس النقابة ياسين شاملي إنهم قدموا 6 ملفات تتعلق بالجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال، وتضم إفادات لضحايا وصورا ومقاطع مصورة وتقارير. وأضاف أن أكثر من 3000 قانوني من 12 دولة دعموا الطلب المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي واختطفت 3 لبنانيين وقصفت بالمدفعية وفجرت منازل في مناطق في جنوب لبنان. وقالت مصادر إعلامية إن قوة إسرائيلية اختطفت اللبنانيين من بلدة حلتا في قضاء حصبية أثناء توغلها فيها، وفي قضاء صور قصفت بالمدفعية بلدة المنصوري بالتزامن مع تحرك آليات إسرائيلية باتجاه البلدة. كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في بلدات حداثة ووادي برعشيت والقنطرة وبني حيان جنوب لبنان. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار عبر استمرار القصف وتدمير القرى التي تحتلها وتجريف المنازل والممتلكات. وأكد عون أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في المناطق النموذجية جنوبي البلاد التي عاد انتشاره فيها. وأضاف عون أن كل ما يقال غير ذلك يستهدف الإساءة إلى الجيش والتشكيك بدوره والتزامه بقرارات السلطة السياسية. وأشار عون إلى أن إعادة إعمار الجنوب مسؤولية الدولة اللبنانية، لكنه أكد أيضا أن ذلك لا يمكن أن يكون في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. قال مصدر عسكري لبناني إن بيروت تسلمت من إسرائيل أسيرا واحدا فقط في إطار المفاوضات، خلافا لما أورده الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق سراح 5 أسرى لبنانيين. من جهتها أعلنت إسرائيل الخميس عزمها الإفراج عن 5 مدنيين لبنانيين كانت اعتقلتهم قواتها في خضم المواجهات مع حزب الله في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال مكتب نتنياهو في بيان إنه بعد الانتهاء من استجواب المعتقلين تبين أنهم مدنيون ليسوا أعضاء في أي منظمة إرهابية ولم يشاركوا في أعمال وصفتها بالإرهابية، ولا يوجد سبب لمواصلة احتجازهم. في اليمن أعلن الجيش اليمني أن جماعة الحوثي استهدفت مدريات في محافظتي تعز والحديدة غرب البلاد ب14 صاروخا باليستيا، في حين أسقط عددا من مسيراتهم. وفي جبهة البرح أفاد الإعلام العسكري للقوات الحكومية بأن وحدات المدفعية استهدفت مواقع لجماعة الحوثي، وقال إن القصف أدى إلى تدمير 3 آليات وسحق مواقع مساندة وفق ما أورده الإعلام العسكري. كما أعلن الجيش اليمني شن هجوم مضاد على مواقع لجماعة الحوثي في جبهتي الكدحة ومقبنة غربي محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وبث التلفزيون اليمني مشاهد قال إنها لأسرى من جماعة الحوثي احتجزهم الجيش خلال مواجهات شهدتها الجبهات الغربية لتعز دون تحديد عددهم. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل شخص وإصابة 2 آخرين بهجوم قالت إن قوات الدعم السريع شنته على قافلة مساعدات أممية في ولاية جنوب كردفان. وقالت الشبكة إن القافلة تعرضت للهجوم في مدينة دلنج أثناء توجهها إلى

0: كدقلي، وأضافت أن القافلة كانت تحمل مساعدات إنسانية لأكثر من 5000 مدني يعانون نقصا حادا في الغذاء والدواء والحاجات الأساسية. ووصفت الهجوم بأنه جزء من نمط متكرر لاستهداف قوافل الإغاثة وعرقلة وصول المساعدات. قتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 40 شخصا بهجمات روسية استهدفت منشآت طاقة ومباني سكنية في خاركيف وزابوريجيا وأوديسا وسومي، فيما قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القوات الروسية نفذت خلال الساعات 24 الأخيرة 71 غارة جوية باستخدام 243 قنبلة موجهة.
1: تستمر الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية وعدد من المدن الأخرى مستهدفة البنية التحتية التجارية وقطاعات الطاقة بشكل أساسي، حيث أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تنفيذ القوات الروسية لـ 71 غارة جوية باستخدام 243 قنبلة موجهة خلال الساعات الأخيرة. العاصمة الأوكرانية شهدت عدة انفجارات نتيجة هجمات بالمسيرات أسفرت عن حريق واسع في جزء من مبنى الجامعة الوطنية، فيما تحدثت تقارير ميدانية أوكرانية عن استخدام روسي متزايد للمسيرات النفاثة، وهو تكتيك يهدف لإرباك وإنهاك منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية التي تعاني نقصاً في منظومة باتريوت المضادة للصواريخ. وزارة الدفاع الروسية أعلنت بدورها إسقاط 130 مسيرة أوكرانية فوق 11 منطقة روسية وشبه جزيرة القرب، كما أكدت سقوط ضحايا في منطقة بلغرود الحدودية. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية وصول ضرباتها بعيدة المدى إلى عمق 1900 كيلومتر داخل روسيا، مستهدفة منشآت للوقود والطاقة والصناعات الدفاعية وبنى تحتية مهمة للاقتصاد الروسي. داخلياً يواجه الرئيس الأوكراني أزمة وقت مع تحديد حكومته خريف 2026 إطاراً زمنياً حاسماً لإنهاء الصراع عبر الضغط الدبلوماسي والعسكري، وهي مساعٍ تزامنت مع تراجع واضح في الدعم الأوروبي لأوكرانيا وسط حالة من عدم اليقين السياسي داخل دول الاتحاد والولايات المتحدة بشأن التمويل طويل الأجل. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي جهازي الأمن والأمن العام الأوكرانيين بشدة لتبادلهما إطلاق النار في العاصمة كييف.
2: بخصوص الوضع المخزي الذي حدث اليوم في كييف والذي تورطت فيه بعض وحدات جهاز الأمن والاستخبارات الدفاعية الأوكرانية، فقد تحدثنا مع المدعي العام الذي سيتولى التحقيق في جميع التفاصيل بمساعدة مكتب التحقيقات الحكومي، وسيقوم بفحص جميع الشهادات والأقوال من المتورطين في هذا الحادث. يجب محاسبة المسؤولين، كما يجب إجراء تحقيقات داخلية في كلا الجهازين. إطلاق النار هنا في أوكرانيا مسموح به فقط ضد الاحتلال الروسي دفاعا عن أوكرانيا، ولن تقبل دولتنا أبدا بأي اشتباك مسلح آخر.
0: قالت شركة البريقة الليبية إن مستودع طرابلس النفطية استهدف بطائرة مسيرة سقطت بجوار أحد خزانات الوقود دون تسجيل إصابات. وأكدت الشركة في بيان لها أن الفرق المختصة والجهات المعنية تحركت فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين موقع الواقعة. وطلبت البريقة الجهات المختصة بفتح تحقيق شامل للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه. أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كلمة ألقاها أمام البرلمان أن حكومته لم تتسلم من أي جهاز أو أي هيئة دولية أدلة قاطعة على أن المغرب خطط أو رتب تدفق المهاجرين إلى سبتة في أواخر يوليو الماضي.
3: يمكن أن أؤكد لكم أن الحكومة الإسبانية لم تتلقى أي دليل قوي من سفاراتنا أو من المفوضية الأوروبية أو من أي هيئة دولية أخرى تشير إلى أن المغرب خطط للحادث أو نفذه، لكن الدرك المغربي سمح بعبور المهاجرين في فترة زمنية حاسمة امتدت 10 ساعات يوم 30 يوليو الماضي، إذ بلغت أعداد المهاجرين الذين دخلوا سبتة ذروتها.
0: هذا وتتواصل

0: تداعيات أزمة الهجرة في سبتة ومليلة وسط تصاعد الجدل في إسبانيا بشأن ما حصل من عبور جماعي من المغرب أواخر يوليو الماضي، وبينما نفى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وجود أدلة على تخطيط مغربي للعملية، تتصاعد الضغوط السياسية والشعبية على حكومته بشأن ملف المهاجرين.
1: تتصاعد الضغوط على الحكومة الإسبانية على خلفية أزمة الهجرة التي تفجرت في سبتة أواخر يوليو بعدما عبر أكثر من 70,000 مهاجر من المغرب إلى الحدود الإسبانية في واحدة من أكبر موجات العبور التي شهدتها المنطقة. وأمام البرلمان أكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن حكومته لم تتلقى أي أدلة قاطعة تثبت أن المغرب خطط أو نفذ عملية تدفق المهاجرين. تصريحات جاءت في وقت فجر فيه تقرير للشرطة الإسبانية سرب لوسائل الإعلام شكوكا بشأن احتمال وجود تواطؤ مسبق للعملية، لكن سانشيز أقر بأن الدرك المغربي سمح بعملية العبور.
2: يمكن أن أؤكد لكم أن الحكومة الإسبانية لم تتلقى أي دليل قوي من سفارتنا أو من المفوضية الأوروبية أو من أي هيئة دولية أخرى تشير إلى أن المغرب خطط للحادث أو نفذه، لكن الدرك المغربي سمح بعبور المهاجرين في فترة زمنية حاسمة امتدت 10 ساعات يوم 30 يوليو الماضي، إذ بلغت أعداد المهاجرين الذين دخلوا سبتة ذروتها.
1: وفي الشارع الإسباني تصاعدت حدة المواقف مع مظاهرات شهدتها مدريد أمس، حيث خرج آلاف المحتجين للتعبير عن رفضهم لسياسة الحكومة في ملف الهجرة والمطالبة بمزيد من الحزم في حماية الحدود في وقت باتت فيه أزمة سبتة جزءاً من نقاش أوسع حول الهجرة والعلاقة مع المغرب. دبلوماسياً كشفت مدريد أنها استدعت السفيرة المغربية احتجاجاً على تصريحات لوزيرين مغربيين بشأن سبتة ومليلة، فيما أعلن سانشيز أن الملك الإسباني سيزور المدينتين خلال الأسابيع المقبلة في خطوة تحمل دلالات سياسية واضحة في خضم التوتر المتصاعد. وبينما يستمر الجدل بشأن ما حدث في سبتة، تتواصل المآسي على طرق الهجرة والوصول إلى إسبانيا، حيث نقلت وسائل إعلام مصرع أكثر من 80 مهاجراً إثر غرق قارب أبحر من غامبيا متجهاً إلى جزر الكناري، فيما تستمر عملية البحث وسط ظروف مناخية صعبة. نسرين حامدي، تريت عربي.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تستهدف قواعد أمريكية بالإمارات والكويت وتلوح بتغيير استراتيجية الحرب، وواشنطن تمدد بقاء قواتها بالشرق الأوسط حتى العام المقبل. إغلاق معبر رفح وإرجاع كافة المسافرين، وبنغفير يتحدث عن خطط لتهجير نحو 2 مليون فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. الحوثي يقصف مدريات الساحل الغربي، والجيش اليمني يشن هجوما مضادا على مواقع للجماعة. ختام النشرة، إلى اللقاء بإذن الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

متحف طروادة. صرح ثقافي وفني يعرض تاريخ مدينة طروادة، إحدى أكثر المدن الأسطورية في العالم أجمع. يعد هذا المتحف من أكثر المتاحف عصرية وإثارة للإعجاب في تركيا، حيث افتتح عام 2018 الذي أعلن عام طروادة. ولعل أبرز المكنونات النفيسة في هذا المتحف هو تمثال هادريان. يعود تاريخ هذا الأثر الرائع إلى المدة بين 117 إلى 138 ميلادية، ويمثل أحد أبرز نماذج الفترة الذهبية لفن النحت في العهد الروماني. أما الشخص الذي يصوره التمثال فهو الإمبراطور هادريان الذي حكم الدولة الرومانية في القرن الميلادي الأول. هذا الأثر للإمبراطور هادريان الذي يعرف بكونه ثالث الأباطرة الخمسة الصالحين، يظهر مرتدياً درعاً قوية يتوسطها تصوير لرأس ميدوسا. يحظى هذا التمثال المكتشف في طروادة أثناء أعمال التنقيب عام 1993 بأهمية كبيرة في دلالته على خضوع طروادة للحكم الروماني. من القطع الأثرية المميزة أيضاً قدم طاولة تحمل تصويراً لطائر الجريفون. تزدان هذه القطعة الرومانية بنحت لطائر الجريفون في أعلى القدم الرخامية، أما على وجوهها الجانبية فتتموضع نقوش لمحار بارز. وتكمن أهمية هذا الأثر الذي استخرج من منطقة لابسيكي عام 1954 في صورة طائر الجريفون، فهذا الطائر الأسطوري يملك رأس نسر وجسد أسد، وبسبب مظهره المخيف كان ينحت على المقتنيات القيمة التي يراد المحافظة عليها في ذلك الوقت. لهذا السبب نحت هذا الطائر الأسطوري على قدم الطاولة المعروضة في المتحف. فبحسب العقيدة السائدة في العصر الروماني كان الناس يرون في طائر الجريفون فألا حسنا يحميهم من السوء. من أهم غرف العرض في متحف طروادة بلا شك صالة الخزينة. خزائن طروادة التي نسجت حولها أساطير عديدة وتناقلت أخبارها الألسن منذ عصور يقبع جزء منها في هذا المتحف. تضم الصالة مكتشفات معروضة من فترات تاريخية مختلفة مثل الأحجار الكريمة والمسكوكات والجواهر التي تعود للعصر الذهبي والحديدي والقديم والكلاسيكي والهيلينستي. معظم هذه المقتنيات القيمة المعروضة في صالة الخزينة عثر عليها في موقع تنقيب مدينة طروادة وأطلال تلة دادا وداردانوس وتلة كيزولدون. وجود كل هذه المواقع الأثرية ضمن نطاق منطقة تراوس يكشف مدى ثراء هذه المنطقة عبر التاريخ القديم. جنق قلعة، موطن الملاحم. إنها عاصمة المعارك وقصص البطولات التي تركت بصمتها على تاريخ العالم عبر آلاف السنين.

وقد أخذ متحف طرواد على عاتقه مهمة إبراز هذا التاريخ الضارب في القدم وتسليط الضوء على الجانب الملحمي لمدينة جنق قلعة.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تي ار تي.

0: سلاح ذو حدين، ما بين سلبيات ننقدها وإيجابيات لا ننكرها، هكذا هي منصات التواصل الاجتماعي التي ورغم كل نقد باتت للكثيرين بابا للرزق ونافذة للأمل لم يكونوا يلتمسونه من قبل لولاها. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. كيف حولته عيونه الزرق من بائع متجول لأشهر طفل باليمن؟ مينا جرجس طبيب صيدلي مصري يعمل في توصيل الطلبات. أديداس تختار جنديا إسرائيليا لترويج أحد منتجاتها الجديدة. قديما قالوا في الحكم والأمثال: الصور مفاتيح تفتح لنا أبوابا في الذاكرة. أما حديثا فالصور قد تكون كفيلة بفتح أبواب واسعة من الشهرة والمال. هذا بالفعل هو ما حدث مع هذا الطفل اليمني صاحب العينين الزرقاوين، رسام الأنسي، هذا هو الذي كتب له أن يدخل عالم الشهرة والنجومية من أوسع أبوابها. والبداية كانت لقطة فيديو قصيرة التقطها لها صانع المحتوى اليمني الرئيس عبد الإله، لقطة لم تعد أو لم تتعدى 20 ثانية، فمن بين آلاف المقاطع التي نشاهدها يوميا كان لهذه الثواني أو الثواني المعدودة انتشارا واسعا ليتخطى ملايين المشاهدات، فضلا عن آلاف التعليقات والمشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذه هي اللقطة التي انتشرت، دعونا نشاهدها.
1: ما شاء الله تبارك الله والعيون، ما شاء الله. منين انت؟ ها؟ ما شاء الله تبارك الله. اي اسمك؟
2: ما اخواتك تبقى؟
1: ها؟
2: ما اخواتك كلهم؟
1: يعني كلهم عيونه ما قذا؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ابتسم سوا.
0: ولكن خلف تلك العيون الزرقاء تكمن قصة هذا الطفل اليمني. فالطفل رسام الأنسي ذو 12 عاما كان يعمل بائعا متجولا، يخرج كل صباح كعادته في قريته أنس بمحافظة ضمار جنوب العاصمة صنعاء، باحثا عن قوت يومه بطبيعة الحال. ولكن ما إن انتشر الفيديو الذي شاهدناه منذ قليل حتى أصبح هذا الطفل واحدا من المشاهير، تنهال عليه عروض الإعلانات والشركات التجارية، وبات يطلب بالاسم لكبرى الماركات التجارية.

وبحسب ما تداوله رواد المنصات فقد تم تقديم منحة تعليمية له ليستكمل المسار التعليمي. رسام الأنسي منذ هذه اللحظة قرر أن يطلق حسابات خاصة على منصات التواصل الاجتماعي باسمه لتلقي العروض الخاصة بالإعلانات، ويبدو أن العالم اتسع من حوله. بلغتنا العامية نقول الله يحميه من العين، لكن عيون الطفل اليمني أعادت للذاكرة مشهدا للطفلة الأفغانية اللاجئة شربات جولا. هذه هي، حيث كانت أيقونة عالمية بعد أن انتشرت صورة لها على غلاف مجلة ناشونال جيوغرافيك الأمريكية عام 1985، وهي تنظر بعينين خضروين إلى عدسة الكاميرا. والآن هي تقيم في إيطاليا، ولا شك بلغت من العمر مبلغا غير الكثير من ملامحها. تفاعلات كثيرة حول هذا الموضوع مع الطفل اليمني، رصدنا منها بعض التعليقات. هنا لنقرأ أول حساب، هنا جلال سالم الذي كتب يقول: الطفل من أسرة فقيرة، جعل الله رزقه في عينيه في حمى الرحمن يا صغيري، بارك الله فيك وحفظك من شر الحساد.

0: غالب مقبول يقول: رسام الأنسي لم يخطف الأنظار بعيونه فقط، بل أصبحت قصته حديث الناس، والأجمل أن تتحول هذه الشهرة إلى فرصة حقيقية تغير مستقبله ومستقبل أسرته للأفضل. ساكور يقول: عندنا باليمن عيون ملونة، عسلي، أخضر، أزرق وأسود، لكن هذا لون غريب، سبحان الله، اللون بارز يذكرني عيونه أو تذكرني عيونه بغوغو، ربي يحفظه من شر الإنس والجن. هذا طبعا أهم شيء. أخيرا خالد: مسكين الولد كان عايش في هدوء ووقع بين فكي الميديا ومصايبها، الله يحفظه من الوحوش البشرية. أي شغل محترم وحلال يشرفني. بهذه الكلمات البسيطة بلهجته المصرية أثار مينا جرجس موجة واسعة من التفاعل والتعاطف على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو يوثق عمله مندوبا لتوصيل الطلبات أو ديليفري باستخدام السكوتر الخاص به، حاملا حقيبة التوصيل فوق ظهره قبل أن يكشف للمصور أنه طبيب صيدلي وحاصل على درجة الماجستير. نشاهد.
1: معلش بس لسه ما عرف رقبتك دي.
2: والله في انا راجل شغال دكتور صيدلي.
1: دكتور صيدلي والله؟
2: في كلينيكا في مريض كانسر فبديله مسكن من المسكنات مكتوبه له، فالمسكنات دي ساعات بتعمل حاجه اسمها ريسبيرتوري ديبريشن وحبوب في التنفس، فلازم اسمع واشوف ادوات التنفس بتاعه وانا بديها.
0: لم يكن هذا الفيديو هو البداية، وإنما بدأت قصة مينا عندما تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو له وهو يجوب الشوارع لتوصيل الطلبات رغم حصوله على شهادة أكاديمية أو على شهادة أكاديمية مرموقة في الصيدلة. ولم يجد مينا حرجا أو عيبا في العمل مندوبا لتوصيل الطلبات لكسب رزقه وتأمين مصاريفه، خصوصا بعد إغلاق الصيدلية الخاصة به لتأمين معيشته ومساعدة أسرته، معقبا بعبارته الشهيرة: الشغل مش عيب ولا حرام، وأهم حاجة الإنسان يستر نفسه ويكسب بالحلال.
2: أي غضاضة أبدا إن أنا أبقى الصبح دكتور أو صيدلي وبالليل بشتغل دليفري. مش عيب ان الواحد يبقى صيدلي ويبقى في اي وظيفه تانية بيكمل بيها دخله بالحلال، مش عيب يعني، ما اعتقدش ان هي حاجه يعني لا ليها حرمانيه ولا ليها مشكله في الاخلاق ولا في القانون يعني. بالعكس ده حاجه انا بحمد ربنا ان هي موجوده، ان في شغل موجود علشان الواحد يتستر يعيش بالستر، والا ما واحد يمشي غلط. فما فيهاش اي غضاضه ابدا ان انا ابقى الصبح دكتور او صيدلي وبالليل بشتغل دليفري. بالعكس ده حاجه كويسه جدا.
0: انتشار قصة مينا كنار في الهشيم ألقى الضوء على معاناته ومعاناة شباب كثيرين من حملة المؤهلات العليا. وفي هذا السياق، بحسب بعض الصحف المحلية في مصر، تفاعلت النقابة العامة للصيدلة مع قصته بدعمه وتوفير فرصة عمل أكثر ملائمة لمؤهله العلمي داخل إحدى الصيدليات أو شركات الأدوية، تقديرا لكفاحه وإصراره على العمل الشريف. تفاعلات كثيرة أو تعليقات كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي مع قصة مينا جرجس الصيدلي الدليفري، رصدنا لكم منها ما كتبه هنا نادر: يا مصر بتعمليها ازاي؟ كل التحية والتقدير والاحترام ليك، والله انت مثال مشرف لكل الشباب. محمود: كلام ما يدخلش العقل، هو عاوز يقنعنا انه معاه الشهادات دي وكمان كان عند ابوه صيدلية، مش ممكن، ده شغل ترندات وكله أصبح يبحث عن المكسب السهل والسريع. حساب الزمن الجميل يقول: مثال لراجل مكافح بشرف، لازم نشجعه مش نهاجمه، ده قدوة للشباب، مش أفضل يعني من الفيديوهات اللي مالية الميديا بعقوق الآباء والجرائم وقلة الأخلاق. أخيرا نختم مع ماركو: الدكتور مينا مش لوحده، في زيه كتير شغالين في توصيل طلبات لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة الغلاء. يبدو أن شركة أديداس قررت أخيرا الالتفات إلى معاناة مبتوري الأطراف، فأطلقت خدمة تتيح لهم شراء فردة حذاء واحدة بنصف سعر الزوج ضمن خدمة تحمل اسم سينجل شو سيرفيس. لكن الشركة للأسف بين قوسين

قوسين اختارت جنديا إسرائيليا سابقا وجها للترويج للخدمة من الدولة الأكثر إنسانية كما يصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو الجندي الإسرائيلي السابق شليف بيتون الذي فقد ساقه بعد إصابته في معركة سيف القدس على حدود قطاع غزة عام 2021. بيتون كما ترون هنا أو هذا بحسابه على إنستغرام احتفى طبعا بالخدمة باعتبارها خطوة تجعل العالم يتكيف مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بدلا من اضطرارهم هم دائما إلى التكيف مع الظروف المحيطة. الأمر لم يقف هنا، فقد روجت حسابات إسرائيلية لرواية مفادها أن بيتون هو من دفع أديداس إلى تغيير سياساتها حول العالم. لكن الحقيقة أن خدمة الحذاء الواحد كانت متاحة بالفعل في 23 دولة أوروبية منذ بداية هذا العام. علاقة أديداس بالجدل المرتبط بإسرائيل ليست جديدة، ففي عام 2012 واجهت الشركة دعوات للمقاطعة بسبب رعايتها ماراثون القدس الذي مر في القدس الشرقية المحتلة. وفي عام 2024 تجددت دعوات المقاطعة بعد إبعاد عارضة الأزياء من أصول فلسطينية بيلا حديد عن حملة إعلانية إثر انتقادات إسرائيلية. قبل أن تعتذر أديداس نشاهد لنستذكر قصتها.

لكن يبدو أن الحديث عن عالم يتكيف مع مبتوري الأطراف توقف عند حدود الحملة الإعلانية، فعلى الجانب الفلسطيني خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة في 27 أكتوبر عام 2023 أكثر من 5000 حالة بتر للأطراف وفق منظمة الصحة العالمية، حتى بات القطاع بحسب منظمة الأونروا يضم أكبر تجمع من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث، يبحثون جميعهم عن أبسط مقومات العلاج وإعادة التأهيل والأطراف الصناعية. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد كيف تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع، ونبدأ من عند حساب سارة جنكيز تقول: قمة التناقض والنفاق، تطلق شركة أديداس خدمة لبيع فردة حذاء واحدة لمبتوري الأطراف وتختار جنديا إسرائيليا وجها للحملة متجاهلة أن جيشه تسبب في خلق أكبر تجمع من الأطفال مبتوري الأطفال في غزة. يبدو أنها تسأل ليام: الأسوأ هو استخدام قضايا ذوي الإعاقة لتلميع صورة مرتكبي الحرب، بينما حرم أكثر من 5000 فلسطيني في غزة من أطرافهم بفعل القصف والحصار. أخيرا من عند ماركوس يقول: سجل أديداس في الكيل بمكيالين أصبح مفضوحا، واليوم تلمع صورة جندي احتلال للترويج لخدمة إنسانية، بينما يعاني آلاف الجرحى في غزة من البتر في ظل غياب أدنى مقومات العلاج والأطراف الصناعية. كشف محامي الطبيب حسام أبو صفية في رسالة نقلها عنه عن تعرض أبو صفية لاعتداءات جسدية عنيفة في سجون الاحتلال طالت مناطق حساسة من جسده، إلى جانب ممارسات حرمان متعمد من النوم من خلال إحداث ضجيج مستمر وتشغيل مكبرات الصوت أثناء فترة الليل.

0: تسبب تأخر صدور التأشيرات الأمريكية للفنانين ويجز ومروان عبد الحميد في تأجيل حفلاتهما الفنية بالولايات المتحدة الأمريكية، مما فجر موجة انتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قارن الجمهور بين منعهما من الدخول وحرية حركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رغم ملاحقته دوليا كمجرم حرب.
1: أخذت العلم الفلسطيني ليش؟ وين؟ ممنوع العلم الفلسطيني كيف يعني؟ مش فاهم. لا ما بصير يعني.

0: شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر حملة تضامن شعبية واسعة مع فتاة بولاية جيجل كانت تستعد لحفل زفافها، لكن ألسنة النيران المشتعلة في الولاية التهمت منزلها ومستلزمات عرسها بالكامل.
1: خوتنا دوك احنا واش حندولها؟
2: جلسوا
1: واش حندولها؟
2: جلسوا.

0: أمانة تاعكم ما يوصل حتى منزل العروسة. هاي أمانة كامل.
1: ربي يجازيكم كيف اللي شارك.
0: هاولك والد العروسة.
1: لا إله إلا الله. ربي يجازيكم.
0: بارك الله فيكم.

0: اتصل بالإسعاف لإنقاذ والده. احتفاء واسع في مصر بشجاعة طفل تعرض والده لجلطة دماغية مفاجئة في الطريق الصحراوي بمحافظة بني سويف. الفيديو التالي به تفاصيل نشاهد.
1: سموه معلي صح؟
2: هو صاحي بس مش بيتكلم أو بيتحرك.
1: مفتح عينيه يعني يا أستاذ مش مقدر يتنفس؟
2: مفتح عينيه بس مش عارف يتحرك. احنا عربيتنا على موبيليا.
1: انا معاك لحد ما توصل عندك.
2: ماشي
1: خليك ما تقفليش.
2: ماشي انا قاعد بط انا قاعد على الطريق.

0: قمة في الإنسانية وقمة في الجدعنة من المسعف والمسؤول عن الموضوع ده. حقيقي كل الشكر يعني. والطفل شجاع جدا أنقذ أبوه والحمد لله الراجل كويس يعني.
1: أطلقت مجموعات نسائية وحقوقية في فرنسا حملة تضامن واسعة لمناهضة المقترحات التشريعية الأخيرة التي تسعى لفرض حظر على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

إيران تستهدف قواعد أمريكية بالإمارات والكويت وتلوح بتغيير استراتيجية الحرب، وواشنطن تمدد بقاء قواتها بالشرق الأوسط حتى العام المقبل. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. إغلاق معبر رفح وإرجاع كافة المسافرين، وبن غفير يتحدث عن خطة لتهجير نحو 2 مليون فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. الحوثي يقصف مديريات الساحل الغربي والجيش اليمني يشن هجوما مضادا على مواقع للجماعة.

مجدداً تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات العربية المتحدة والكويت بصواريخ ومسيرات. وقال الجيش الإيراني في بيان إنه استهدف أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات المعدات وحظائر الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت. وأضاف الجيش الإيراني أن مواقع الجيش الأمريكي وأنظمة الرادار التابعة له في قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات

0: استهدفت أيضا بالصواريخ والمسيرات. بدوره قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة معادية قادمة من إيران. بدورها أدانت وزارة الخارجية الكويتية ضربات الإيرانية المتكررة على البلاد، وقالت إن الضربات على الكويت تهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي. قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن فتح مضيق هرمز لا يمكن أن يتم إلا بإرادة إيران. وأكد عزيزي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أن بلاده تظهر للأمريكيين قدرتها على جعل تهديداتها ذات مصداقية. من جهته هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باستراتيجية حرب جديدة، قائلا إنها ستؤدي إلى إلحاق الدمار بواشنطن. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أنه مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. وفي الأثناء أعلنت إيران إدراج 11 سفينة حاولت عبور مضيق هرمز إلى قائمتها السوداء.
1: يكسر دوي الانفجارات هدوءا نسبيا حاولت واشنطن الحفاظ عليه منذ يوليو الماضي، لكنه لم يصمد أمام الميدان. فالولايات المتحدة تعود إلى استهداف مواقع عسكرية إيرانية مرتبطة بالصواريخ والقدرات البحرية قرب هرمز، فيما ترد إيران بهجمات تقول إنها تستهدف مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة. لكن خلف هذه الجولة العسكرية تحاول واشنطن ضبط إيقاع الحرب. فرويترز تنقل عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب دفعهم نحو احتواء التصعيد حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، في وقت تظهر استطلاعاتها أن نحو 31% فقط من الأمريكيين يؤيدون الحرب. حسابات تدفع الإدارة بحسب المصادر إلى التركيز أكثر على الضغط الاقتصادي وسط مخاوف من الكلفة الانتخابية للحرب وارتفاع أسعار الوقود. لكن الانتخابات ليست العامل الوحيد. بحسب مراقبين، تمنح فترة الهدوء الجيش الأمريكي أيضاً وقتاً لتعويض جزء من مخزونات الذخائر التي استنزفتها أشهر المواجهة. والمفارقة أن واشنطن وهي تحاول كبح التصعيد تستعد في الوقت نفسه لاحتمال استمرار الحرب. تقول مصادر إعلامية أمريكية إن البنتاغون مدد انتشار قواته في الشرق الأوسط إلى العام المقبل ضمن وجود عسكري يشمل 19 سفينة حربية ونحو 50,000 عسكري. وفي قلب كل ذلك يبقى مضيق هرمز. يقول ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر عليه، لكن الألغام والتهديدات الإيرانية واستمرار القيود على السفن تكشف أن ضمان الملاحة أكثر تعقيداً من إعلان السيطرة. طهران أضافت 11 سفينة إلى قائمتها السوداء ليرتفع عدد السفن المدرجة إلى 56، بينها ناقلات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. مع دخول الحرب شهرها السابع تبدو وكأنها تمضي على مسارين متعاكسين. واشنطن تحاول خفض حرارتها الآن بينما تحتفظ في المنطقة بما يكفي من القوة لمواصلتها إذا أخفق الضغط الاقتصادي أو انفجرت الأوضاع في هرمز من جديد. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: وينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حسين رويران. دكتور حسين، مرحبا بك. إلى أي مدى تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي حول أن فتح مضيق هرمز لا يمكن أن يتم إلا بإرادة إيران، إلى أي مدى يعبر ذلك عن حقيقة ميدانية بالفعل في المضيق في ظل الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على السواحل والموانئ الإيرانية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والمشاهدين الكرام. يعني واضح أن فتح مضيق هرمز لا يمكن أن يتم بهذه السهولة. يعني بعبارة أدق، أمريكا تفرض حصار بحري ضد إيران، وإيران تفرض حصار على الاقتصاد العالمي برمته، وهذه معادلة. إيران تقول متى يمكن فتح مضيق هرمز؟ عندما تلتزم أمريكا بما التزمت به في مذكرة التفاهم، يعني أن ترفع الحصار في المقابل أن تقوم بتجميد العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني والمشتقات النفطية والبتروكيماوية، وأن تفرج عن جزء من الأموال المجمدة الإيرانية. من هنا هذا التصور أن إيران يمكن أن تفتح مضيق هرمز من دون مقابل، لا أتصور أنه الآن مطروح إيرانيا. الآن طبيعي أمريكا خارج إطار مذكرة التفاهم كما يقول ترامب، ومن هنا ليس هناك من إطار يمكن أن نضع فتح مضيق هرمز في داخله ضمن إطار التوافقات والإقدامات المتبادلة بين إيران وأمريكا.
0: طيب، هنا الولايات المتحدة الأمريكية تلقي باللائمة على عدم الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم على الجانب الإيراني، وتقول بأنه هو الذي بدأ باستهداف ناقلات نفط قبل تجدد الضربات العسكرية الأمريكية في المضيق. في ظل تشبث كل طرف بموقفه هذا، ما احتمالات انفجار الوضع في مضيق هرمز وتحوله إلى مواجهة ربما تكون مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في لحظة ما؟
2: صحيح أن إيران وأمريكا يختلفان في تفسير يعني مذكرة التفاهم أو المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، ولكن هذه المذكرة ماذا تقول؟ تقول على إيران أن تفتح مسارات آمنة وأن تقوم بنزع الألغام في مضيق هرمز. إيران فتحت المسارات الآمنة وبدأت بعملية نزع الألغام. المشكلة أن أمريكا جاءت وحاولت أن تفتح مسار جديد. هل في مذكرة تفاهم شيء يدلل على أن الحق لأمريكا أن تقوم بفتح مسارات؟ يعني بالنهاية الحرب لا زالت قائمة، ومذكرة تفاهم هي كانت ضمن إطار وقف لإطلاق النار. إيران وقالت أنه بعد 60 يوما إذا كان هناك من اتفاق سيفتح مضيق هرمز بشكل عام، ولكن ما دامت الحرب قائمة لا يمكن فتح مضيق هرمز.
0: وهنا ربما يرى البعض أن إيران نجحت إلى حد ما في تحويل الأولوية في أي مفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية عن الملفات الأساسية التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية حسمها، مثل الملف النووي، الملف الصاروخي وما إلى ذلك، إلى مسألة مضيق هرمز. هل تتفق مع هذا الرأي؟ وهل هذه أيضا أو هذا هدف إيراني بالفعل؟
2: لا أتصور أن إيران، يعني مضيق هرمز كان مفتوح ولم تكن إيران أساسا تفكر بغلقه أو استعماله كأداة للضغط على أمريكا والعالم، ولكن يعني أمريكا ذهبت إلى حرب غير مبررة خارج إطار القانون الدولي، وكما قال السيد غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، هذه حرب ليس فقط خارج إطار القانون الدولي، هي حرب إرهابية بامتياز. من هنا إيران استعملت المضيق. هل إيران كانت تنوي تغيير الأولويات؟ لا أساسا، لأن الاتفاق النووي بالمناسبة في المفاوضات التي كانت في جنيف كانت مسودة الاتفاق موجودة على الطاولة، ومن المقرر أن توقع بعد يومين، وإذا بأمريكا ذهبت إلى الحرب. يعني موضوع النووي

0: يستطيع أن يحسم من خلال الحرب.
1: طيب، في أي مفاوضات محتملة ينبغي لكل طرف أن يكون لديه من الأوراق لكي يفاوض ويساوم عليها الطرف الآخر؟ الآن في ظل ما أعلنته واشنطن مما سمته عملية المنبوذ الاقتصادي بفرض هذه العزلة الاقتصادية على إيران، ما الأوراق التي تملكها إيران قد تدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف هذه الحرب والذهاب مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات؟
0: يعني دعني أولا أوضح مسألة. أمريكا أعلنت العقوبات القصوى ضد إيران عام 2018 من قبل ترامب، وأعلن ترامب أن إيران ستأتي بعد أقل من شهرين، جاءت على قدميها تستسلم أمام أمريكا. والآن بعد 8 سنوات هذا لم يحدث. أمريكا ذهبت إلى، وهذا يعني ذهبت إلى الحرب. هذا يعكس أن الضغوط الاقتصادية لم تفلح في أن تحقق أهداف أمريكا، وهذا ما دفعها إلى الذهاب إلى الحرب. ذهبت إلى الحرب، ولكن بعد ذلك أعلنت ولمرات وقف إطلاق النار. هذا أيضا يعطي فكرة أن الحرب لم تؤتي أكلها، ولم تستطع أمريكا من خلال الحرب أن تفرض شيئا على إيران. الآن عادت إلى العقوبات الاقتصادية والحصار. هل تستطيع أمريكا؟ أنا أقول لك لا. لماذا؟ نعم، هي تحاصر المجتمع الإيراني، يعني هذه عقوبات جماعية، الحصار عقوبات جماعية متناقضة مع معاهدة جنيف الرابعة، باعتبار أنها تحاصر الشعب الإيراني برمته. ولكن إيران من خلال الحصار الأمريكي أوجدت دورة اكتفاء ذاتي في الداخل تزيد عن 80 أو 85%، وإيران استطاعت من خلال الدخول في مجموعات جديدة دولية مثل مجموعة شانغهاي، مثل مجموعة بريكس، مثل مجموعة الأوراسيوية إلى آخره، وتتعامل في هذه المجموعات باليوان الصيني والعملات المحلية، وهذا ما يعطي لإيران هامش. أمريكا الآن تقول كل دول العالم يجب أن تلتزم، الصين أعلنت أنه لن تلتزم ولتذهب أمريكا وتفعل ما تريد، روسيا أعلنت، البرازيل أعلنت، الكثير من دول العالم أعلنت أنها لن تلتزم بهذه العقوبات الأحادية خارج إطار القانون التي فرضت من قبل أمريكا. من هنا هل تستطيع أمريكا من خلال المنبوذ الاقتصادي أو الأسماء التي يعني الإنزال الاقتصادي لا أعرف كذا، كل هذه المسميات، هل تستطيع أن تجبر إيران على شيء؟ لا أتصور. ليس هناك إلا من حل واحد، وهو التفاوض والتفاوض والتفاوض لحل الأزمة بين الطرفين.
1: شكرا جزيلا من العاصمة الإيرانية طهران، الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حسين رويران. في قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، أحدهم جروحه خطرة، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمالي القطاع. وقالت مصادر فلسطينية إن الطواقم الطبية أخلت مستشفى كمال عدوان مع توغل آليات الاحتلال في محيط مسجد الرباط بمشروع بيت لاهيا وإطلاقها النار بكثافة في المنطقة. كما أطلقت آليات الاحتلال قذائف بكثافة شرق مخيم النصيرات، فيما أطلقت الدبابات نيرانها باتجاه خيام للنازحين غرب خان يونس. أعلن مكتب إعلام الأسرى إصابة عدد من الأسرى من قطاع غزة بالرصاص المطاطي خلال اعتداء قوات الاحتلال على القسم الرابع في سجن جانوت الإسرائيلي. وقال مكتب الأسرى في بيان إن قوات الاحتلال اقتحمت في 30 أغسطس الماضي السجن واعتدت على أسرى فلسطينيين من قطاع غزة. وأكد البيان أن أسرى غزة في السجن يتعرضون بصورة متكررة للضرب والقمع والإهانات والتنكيل الانتقامية. وأضاف أن إدارة سجن جانوت تعاقب الأسرى جماعيا بحرمانهم من الاستحمام والصلاة والطعام وتهددهم بالإعدام. أوقف الاحتلال الإسرائيلي باصات المسافرين التي تحركت صباح اليوم من داخل القطاع متجهة إلى معبر رفح، وأبلغ الجانب المصري عن عدم استقبال أي مسافرين بسبب تعطل أجهزة تفتيش. وبحسب وسائل إعلام

0: الفلسطينية، فقد تم إغلاق معبر رفح مع الجانب المصري وإرجاع كافة المسافرين اليوم عبر المعبر على أن يتم سفرهم الأسبوع المقبل. أعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير خطة يعتزم طرحها ضمن حملته الانتخابية، وتقوم على تطهير عرقي بتهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. وقالت صحيفة يديعو تحرنوت الإسرائيلية إن بن غفير سيقدم للجمهور خطة تحمل اسم فك الارتباط 710، وتقوم على ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة. ويعتزم بن غفير جعل الخطة جزءا أساسيا من حملته الانتخابية بعد عمله عليها لأشهر وفق الصحيفة. قدمت نقابة المحامين في إسطنبول إلى المحكمة الجنائية الدولية أدلة إضافية بشأن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تتهم مسؤولين إسرائيليين بارتكابها في قطاع غزة. وقال رئيس النقابة ياسين شاملي إنهم قدموا 6 ملفات تتعلق بالجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال، وتضم إفادات لضحايا وصورا ومقاطع مصورة وتقارير. وأضاف أن أكثر من 3,000 قانوني من 12 دولة دعموا الطلب المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وينضم إلينا من رام الله الكاتب والباحث السياسي الأستاذ محمد القيق. أستاذ محمد، مرحبا بك. لو بدأنا بما نشرته صحيفة يديعو تحرنوت عن استعداد وزير الأمن الداخلي القومي المتطرف إيتمار بن غفير عن طرح خطة في برنامجه أو في حملته الانتخابية تستهدف تهجير نحو 2,000,000 فلسطيني من قطاع غزة تحت اسم الهجرة الطوعية، يعني هذه الخطة ليست جديدة، نتنياهو تحدث عنها أكثر من مرة خلال حرب الإبادة، مسؤولون إسرائيليون آخرون كسموتريتش وغيره، ولم تفلح هذه الخطة. إذن في أي سياق يضعها بن غفير في حملته الانتخابية؟ أستاذ محمد تسمعني؟
1: نعم أسمعك تفضل.
0: أنا أسأل عن سياق ما أعلنته يديعو تحرنوت من إعداد بن غفير خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، رغم أن هذه الخطة ليست جديدة وتحدث عنها مسؤولون إسرائيليون خلال حرب الإبادة ولم تفلح.
1: تحية لك وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة الخطة التي يتحدث عنها بن غفير هي تؤكد أن دونالد ترامب في ولايته الأولى كان مصرا على تطبيق صفقة القرن، والتي تتضمن ضم الضفة الغربية وموضوع التهجير للفلسطينيين. بالتالي صيغة التهجير للفلسطينيين سواء جاءت على لسان بن غفير أو على لسان سموتريتش أو على لسان نتنياهو فهي أساسية، وضعت في صفقة القرن لإلغاء القضية الفلسطينية. قد يسأل البعض لماذا صفقة القرن؟ هي جوهر مشروع إسرائيل الكبرى، ومشروع إسرائيل الكبرى هو جوهر الشرق الأوسط الجديد. ولذلك حينما يتحدث بن غفير بهذه الصيغة هو يدرك أنه يتحدث على أرضية استراتيجية مدعومة من الأمريكي، وأيضا يدرك أنه يتحدث ضمن خطة موجودة في لدى الإسرائيليين تتجاوز فكرة وقف إطلاق النار، تتجاوز فكرة تطبيق وقف إطلاق النار، بل وتتجاوز حتى حق الدولة وحل الدولتين والقوانين الدولية. وهو ليس فقط في إطار الدعاية الانتخابية، قد يظن البعض أن الموضوع دعاية انتخابية، الموضوع لدى الإسرائيليين الآن تسابق على تطبيق صفقة القرن بزوايا معينة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. وبالتالي ما تحدث به بن غفير حول التطهير العرقي والطرد هذا يعتبر على طاولة الإسرائيلي منذ اليوم الأول، والإعلام الإسرائيلي منذ 3 أيام وهو يتحدث على أن الموضوع لم يلغى في النقاشات السياسية وإنما جمد لأخذ ضوء أخضر أمريكي. هذا يؤكد أنهم يسيرون ضمن مسار صفقة القرن.
0: لكن رغم 2 سنين من الإبادة الجماعية التي مارستها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لم تنجح في دفع الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع وإلى ترك القطاع، ناهيك أن الدول الأخرى لا تقبل بهذا الأمر وأعلنت رفضها تماما لاستقبال الفلسطينيين ضمن هذه

0: الخطة. ما الجديد الذي يمكن أن يعتمد عليه بن غفير أو يسوقه حتى على الأقل للناخب الإسرائيلي؟ قد يقول بأن هذه الأسباب قد تفلح أو تنجح هذه الخطة في هذه المرحلة.
1: في الحقيقة هو يعتمد على أساس مهم، أنه لا دولة للفلسطينيين. في الضفة الغربية على سبيل المثال، إطلاق يد العنان للمستوطنين كباب السيطرة، السيطرة العسكرية وليست المدنية، هو يدفع بالمستوطنين لضغط الناس وتهجيرها. ولكن في الاستراتيجيات العسكرية الإسرائيلية يعرفون جيدا أن الدولة العثمانية، الجيش التركي، كان موجود في قمم جبال الضفة الغربية بالقرب من عيون المياه في الضفة الغربية. هذه خرائط وتاريخ موجود. الجيش الأردني في 67 كان موجود في الأرض المحتلة 67، وبالتالي هو يرى بأنه حالة التدفق لدى المستوطنين يجب أن تكون لتغطي بناء قواعد عسكرية إسرائيلية تحمي ما يعرف بالأمن القومي الإسرائيلي، تمتد من جبال الضفة الغربية وصولا إلى جبال الجولان ومنطقة جنوب سوريا وصولا إلى جنوب الأردن، عفوا جنوب لبنان. هذه السلسلة من الجبال يجب أن تغطى. بالإضافة إلى ذلك، فكرة أن تغطى يجب أن تكون بمستوطنات، حتى إذا صار مواجهة كما يحاول الإعلام العبري تصوير المواجهة القادمة في المنطقة، ألا يكون هناك مجال للجيوش بالوصول إلى هذه المناطق، لأنها ستكون مدنيين مستوطنين، وبالتالي تتهم هذه الجيوش بأنها تنفذ إبادة. هذا على صعيد آخر من القواعد التي يرتكز عليها بن غفير، تكسير ثلاث أبجديات مهمة مقدسة لدى الفلسطينيين: الأسيرات وهو دخل إليهن وقام بالإهانة، المسجد الأقصى المبارك، وملف اللاجئين وهو كسر شوكة المخيمات والدخول إلى مقرات الأردن وغيرها. وهذه بنظر بن غفير تعتبر قاعدة ثانية من قواعد المضي نحو تطبيق نظرية التطهير والطرد للفلسطينيين، إلغاء فكرة النكبة وهي والأنور والشاهد الوحيد على النكبة، كسر الردع، تعزيز الردع لدى الفلسطينيين وكسر الإرادة الفلسطينية من خلال إهانة الأسيرات وما يجري. وأيضا يد المستوطنين باتت طويلة في كل مناطق الضفة الغربية. ماذا عن غزة؟ غزة يعتبر بن غفير وسموتريتش ونتنياهو وكل إسرائيلي، طالما بقيت غزة موجودة فاحتمالية حالة الترابط الفلسطيني والوفاق الفلسطيني واردة، وبالتالي قد تكلف إسرائيل أن تدفع ثمنا سياسيا نحو دولة فلسطينية مستقلة. لذلك هم يسارعون الزمن، ليس له دخل بالانتخابات، هي مسارعة الزمن قبل أن يتغير كليا الموقف الدولي ويصبح على عكس ما تريده إسرائيل.
0: هناك من ينظر إلى البعد الديموغرافي أستاذ محمد في هذه القضية، ويرى بأن خطة التهجير لن تكون عملية بالنسبة لإسرائيل بالنظر إلى البعد الديموغرافي. يعني هو الآن يريد ضم الضفة الغربية، يريد الاستيلاء على كامل قطاع غزة، يريد الاستيلاء على مناطق واسعة في جنوب لبنان تحت شعار المنطقة العازلة أو الأمنية أو ما إلى ذلك. من أين سيأتي بأعداد المستوطنين التي ستغطي هذه الأماكن حال استيلاؤه عليها؟ يعني أعداد المستوطنين حتى في الضفة الغربية مئات آلاف، بضعة مئات آلاف، من أين سيغطي كل هذه المساحة الجغرافية بهذا البعد الديموغرافي؟
1: نعم، أشكر جدا على طرح هذه النقطة. الكل يتساءل ما الذي يحدث فيما لو تم السيطرة الإسرائيلية. أولا، كما قلت قبل قليل في المداخلة، هناك خطة عسكرية إسرائيلية تقوم من خلال الجيش ويستخدم المستوطنين لتعزيز قواعد عسكرية إسرائيلية في الجبال التي كانت تسيطر عليها، سواء الجيش التركي سابقا بما كان يعرف بالدولة العثمانية أو الجيش الأردني والجيوش العربية وغيرها، وبالتالي هو يحفظ الأمن القومي الإسرائيلي. يغطي ذلك بمستوطنين قد يكونوا بضعة عشرات. يعني على سبيل المثال، حتى نوضح للسادة المشاهدين، على في رام الله هنا يقوم خمس مستوطنين بالسيطرة على مجموعة من أو على تلة. بعد السيطرة بساعات تأتي قوات بعشرات الجنود ويضعوا قواعد عسكرية بحجة حماية المستوطنين وفض الاشتباك مع الفلسطينيين، وبالتالي تتحول لقاعدة عسكرية، كما يحدث في قرنديا باقتحام مقر الأونروا، وبالتالي تمهيد إما لإقامة مركز شرطة أو لإقامة نقطة عسكرية. الإسرائيلي يفكر بأن ضخ عشرات الألاف من الجنود والمستوطنين في داخل المدن الفلسطينية والبلدات والتلال يحميهم مع المعدات العسكرية، طبعا يحميهم من أي مواجهة قادمة، وبالتالي يصبح لدى إسرائيل كنزا مختبئ داخل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، في أي مواجهة واسعة النطاق في الإقليم يكون له رصيد ويكون سلاحا ودرعا أوليا ودرعا وخط دفاع أول. هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للمستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية، لماذا يتم الإقبال على هذا المشهد؟ هو يعيش

0: بلا ضرائب، يأخذ شقة سكنية بثمن بخس وقليل جدا، لديه حماية، لديه بنية تحتية قوية، المياه لا يدفع مقابلها، الكهرباء لا يدفع مقابلها، وبالتالي أي يهودي على مستوى العالم يشجع من خلال وكالة الهجرة اليهودية على القدوم إلى هنا. وهنا نشير إلى ما قبل 7 من أكتوبر كان مشروع استقدام 50,000 إسرائيلي يهودي من فرنسا وحدها، حيث كان المخطط أن يسكنوا في شمال الضفة الغربية في مستوطنات موفر فيها جميع الأشكال. فحينما
1: الخدمة.
0: تم مقابلة بعض المستوطنين في فرنسا قالوا نعم سنذهب إلى إسرائيل لأنه كل شيء هناك مجانا ولا يوجد حروب ولا يوجد مشاكل. هذه النظرية التي يحاول نتنياهو وبن غفير وسموتريتش وغيرهم إقناع اليهود حول العالم بالقدوم إلى أرض الميعاد كما يسمونه.
1: ونحن نتحدث الآن أستاذ محمد بن غفير على المباشر في وسائل إعلام إسرائيلية يقوم بشرح خطته حاليا، وذكر من ضمن ما ذكر أن دولا ربما تبدي أو أبدت بالفعل استعدادها لاستقبال أعداد من الفلسطينيين في حال فتح ما يسمى بباب الهجرة الطوعية. هل تعتقد أن دولا قد تغير رأيها بالفعل في مرحلة ما كما يزعم بن غفير؟
0: ومن المؤكد أن هناك دول عربية ساهمت وتساهم في ملف الإبادة في قطاع غزة، سواء بمعادلة مباشرة أو غير مباشرة. وبن غفير ونتنياهو لا ألمح إلى ذلك عدة مرات. الموضوع الآن مثلا على سبيل المثال أرض الصومال، أرض الصومال كانت أرض مرشحة، ولكن حتى نفهم ما الذي يريده الإسرائيلي. الإسرائيلي لا يريد أن يهجر كل الفلسطينيين، الإسرائيلي يريد أن يقلل عدد السكان، يحولهم إلى تجمعات سكانية بلا سيادة ولا تواصل جغرافي، وبالتالي يستخدمون لاحقا للعمالة في داخل المصانع والمنشآت الإسرائيلية. هم لا يريد الفلسطيني كسيادة ودولة، هو يريده عبد مستأجر عامل في تجمعات سكانية يعمل في المستوطنات ويذهب إلى تجمع سكاني ليعيش مع أولاده. هذه نظرية بن غفير، الاستحقار يسمى، وبالتالي هو يرتاح من دفع ثمن سياسي بدولة، ثانيا لصالح المستوطنات ولصالح القوات العسكرية في الضفة الغربية بحجة حفظ الأمن، يستطيع أن يقيم دولة المستوطنات وبالتالي إقامة إسرائيل الكبرى وبالتالي المشروع الشرق الأوسط الجديد. كل هذا يعتمد على التطورات الإقليمية المتسارعة، سواء في الملف الإيراني أو في ملف التوتر ما بين تركيا وإسرائيل، أو الحالة الموجودة حاليا القائمة المشتعلة في الملف غزة وملف لبنان.
1: نعم أستاذ محمد، شكرا جزيلا لك. من رام الله الكاتب والباحث السياسي الأستاذ محمد القيق. في الضفة الغربية المحتلة شيع مئات الفلسطينيين في بلدة المغير شرقي رام الله جثماني الشهيدين عمر النعسان وخليل أبو عليا اللذين قتلا برصاص قوات الاحتلال، وهاتفين بشعارات تدعو للصمود والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
2: بمشاعر الحزن والغضب يشيع الفلسطينيون هنا في بلدة المغير 2 من أبنائهم شهداء، عمر النعسان وخليل أبو عليا شهيدان سقطا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم نفذه المستوطنون على البلدة. 6 شهداء في هذه البلدة منذ بداية العام بفعل هجمات المستوطنين والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية المتكررة. هذه الاقتحامات جعلت من بلدة المغير رمزاً في مقاومة الاستيطان وهجمات المستوطنين، تعد هذه البلدة من البلدات الأكثر سخونة في الضفة الغربية. تصدح حناجر الفلسطينيين خلال تشييع جثامين أبنائهم، هذا المشهد يتكرر في هذه البلدة كما أشرنا منذ بداية العام 6 مرات على الأقل.
3: اللي صار امبارح ان اول شيء اقتحموا من الجهه المستوطنين رعاة الاغنام، اقتحموا من الجهه الغربيه بمساعده الجيش، واقتحموا وسيطروا على بيت وصادروا الغنم اللي فيه، ومن ثم اجوا في الليل على البيت الثاني بوسط البلد، ولما هجموا الناس لما اجوا الناس يشوفوا شو فيه اطلقوا النار عليهم واصيبوا شهيد واستشهد شهيدين.
2: لكل شهيد قصه وروايه وحكايه بددتها هجمات المستوطنين. هذه الهجمات من قبل المستوطنين تنفذ بحماية ورعاية من جيش الاحتلال الإسرائيلي. أكثر من 1,540 هجوماً واعتداءً نفذها المستوطنون بحسب مكتب الأمم المتحدة. بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هجمات المستوطنين أكثر تنظيماً وحدة.

0: وتسعى وتضغط على الفلسطينيين وتحاول المس بقوت يومهم بمحاولة مصادرة الأغنام والمواشي. لذلك يحاول أهالي التصدي والدفاع عن أنفسهم، لكن موازين القوى دائما يرجح لصالح المستوطنين في ظل حماية الجيش الإسرائيلي. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من بلدة المغير، شمال شرق رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا من محافظات سلفيت ونابلس وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. ففي بيت لحم قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الاحتلال اعتقل 7 أشخاص في مناطق الدوحة ومخيم الدهيشة، بينهم أمين سري حركة فتح في الدوحة رائد ناجي ونجلاه. وفي نابلس اعتقل 6 فلسطينيين بالتزامن مع اقتحام عصير القبلية ودومة. أما في سلفيت فاعتقل 4 فلسطينيين، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زيتا شمال تول كرم. أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير رفع حالة التأهب في الضفة الغربية مع تجهيز فرقة عسكرية إضافية لتكون على أهبة الاستعداد، بحسب ما نقل موقع عبري. وقال الموقع إن التعليمات جاءت تحسبا للحاجة إلى تعزيز القوات والاستعداد لمختلف السيناريوهات مع اقتراب الأعياد اليهودية. وفي الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء مناورات عسكرية الخميس شمال الضفة الغربية تتخللها حركة نشطة لقواته. في لبنان، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي واختطفت 3 لبنانيين وقصفت بالمدفعية وفجرت منازل في مناطق جنوب البلاد. وقالت مصادر إعلامية إن قوة إسرائيلية اختطفت اللبنانيين من بلدة حلتا في قضاء حصبية أثناء توغلها فيها. وفي قضاء صور قصفت بالمدفعية بلدة المنصوري بالتزامن مع تحرك آليات إسرائيلية باتجاه البلدة. كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في بلدات حداثة ووادي برعشيت والقنطرة وبني حيان جنوب لبنان. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار عبر استمرار القصف وتدمير القرى التي تحتلها وتجريف المنازل والممتلكات. وأكد عون أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في المناطق النموذجية جنوبي البلاد التي أعاد انتشاره فيها. وأضاف عون أن كل ما يقال غير ذلك يستهدف الإساءة إلى الجيش والتشكيك بدوره والتزامه بقرارات السلطة السياسية. وأشار عون إلى أن إعادة إعمار الجنوب مسؤولية الدولة اللبنانية، لكنه أكد أيضا أن ذلك لا يمكن أن يكون في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. قال مصدر عسكري لبناني إن بيروت تسلمت من إسرائيل أسيرا واحدا فقط في إطار المفاوضات، خلافا لما أورده الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق سراح 5 أسرى لبنانيين. من جهتها، أعلنت إسرائيل عزمها الإفراج عن 5 مدنيين لبنانيين كانت اعتقلتهم في خضم المواجهات مع حزب الله في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال مكتب نتنياهو في بيان إنه بعد الانتهاء من استجواب المعتقلين تبين أنهم مدنيون وليسوا أعضاء في أي منظمة إرهابية، ولا يوجد سبب لمواصلة احتجازهم.
2: منيح؟
1: وينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو. سيادة العميد، مرحبا بك. لو بدأنا من تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن الجانب الإسرائيلي، قوات الاحتلال الإسرائيلية، تواصل انتهاكاتها للاتفاق الإطاري الذي وقع بعد جولات المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، ما الاستراتيجية الإسرائيلية الآن في جنوب لبنان برأيك؟
2: نعم، من الواضح بأن الإسرائيليين قبل انتخاباتهم في الشهر المقبل لن يقوموا بأي تنازل ولن ينفذوا أي شيء يتعلق بأي اتفاق. الاتفاق الإطاري الذي وقع بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة ينص أولا على وقف إطلاق النار، وهذا لم يحصل.

0: وينص الملحق الأمني فيه بأن يقوم الجيشان يعني اللبناني والإسرائيلي بالتزامن بالقيام بخطوات لتنفيذ الاتفاق الإطاري، وهذا أيضا لم يحصل. وخلال المفاوضات، وهذا ما أعرفه بالضبط، يعني خلال المفاوضات وحتى الآن وكل الرسائل التي تأتي عبر الأقنية الدبلوماسية، إسرائيل لن تنسحب مترا واحدا وراء الخط الأصفر. الخط الأصفر هو منطقة الاحتلال الإسرائيلي التي هي بعمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية على طول الحدود التي يبلغ طولها 140 كيلومتر، وذلك لحماية شمال إسرائيل من صواريخ حزب الله المباشرة التي لا يمكن ردها بالقبة الحديدية. إسرائيل أوضحت أنها لن تقوم بأي خطوة من هذا النوع، وما تقوم به داخل الخط الأصفر يعني داخل منطقة الاحتلال هي تهديم البنى التحتية التابعة لحزب الله، إضافة إلى المنازل المدنية وإلى الأنفاق وغيره، وهي تجعل من هذه المنطقة منطقة غير قابلة للسكن إلا بعد إعادة أعمار جذرية وطويلة ومكلفة، ولا أعتقد أن هذا يمكن أن يحصل في القريب العاجل. يريدون الجنوب خالا من السكان. في المقابل الاتفاق الإطاري يقول أيضا أن الانسحاب الإسرائيلي يأتي بعد أن تكون الدولة اللبنانية بسطت سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية، بمعنى آخر أن يكون لن يكون هناك أو بعد أن يزول السلاح من أيدي حزب الله. حزب الله بدوره يرفض تسليم السلاح، حتى أنه رفض المفاوضات وأنه يتهم الدولة اللبنانية بالتنازلات المجانية. يعني نحن أمام معضلة يصعب حلها طالما الطرف الذي يفاوض أي الدولة اللبنانية ليس هو الذي يقرر مباشرة إذا كان قرار الحرب والسلم، أو ليس هو الذي يحمل السلاح، بل حزب الله هو الذي يحمل السلاح. والإسرائيليون سعداء بأن حزب الله لا يريد تسليم سلاحه، وبالتالي يستعملون ذلك حجة لإبقاء احتلالهم في جنوب لبنان. يجب أن لا نتوقع خرقا في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية قبل على الأقل انتهاء الانتخابات في إسرائيل، لأن مسألة لبنان تستعمل في الانتخابات، أكان من قبل نتنياهو أو من قبل أخصامه في الانتخابات. وأيضا الرئيس ترامب منشغل بانتخاباته النصفية يعني خلال شهر تشرين الثاني، ولا أعتقد أن الضغوط الأمريكية قبل هذا التاريخ ستكون فعالة لدفع المفاوضات إلى الأمام وإجبار إسرائيل على تقديم التنازلات.
1: طيب دعني هنا سيادة العميد أسأل عما تفضلت به حضرتك عن ربط ما يجري بالانتخابات الإسرائيلية، انتخابات الكنيست المقررة في أواخر أكتوبر القادم. هل يعني ذلك أن ما تقوم به إسرائيل الآن مرتبط بهذا الاستحقاق الانتخابي، أو أن ما يجري هو يأتي ضمن سياق استراتيجية إسرائيلية أوسع تهدف إلى التوسع في الأراضي اللبنانية وبقاء الاحتلال بغض النظر عن ربط ذلك بموعد الانتخابات أو عدم ربطه بها؟
0: نعم، يعني هناك ثلاثة أبعاد في سؤال حضرتك. أولا مسألة الاحتلال، ثانيا مسألة ربط الأعمال العسكرية الإسرائيلية بالانتخابات، وثالثا هل تريد إسرائيل احتلال جنوب لبنان وضمه أو توسيع إسرائيل كما فعلت في الجولان. جوابا على السؤال الأول، هناك اعتبارات عسكرية محضة بالنسبة للإسرائيليين، لأنهم تكبدوا خسائر كبيرة من جراء صواريخ حزب الله المضادة للدروع المباشرة، يعني صواريخ من صنع إيراني ومن صنع روسي لا تستطيع القبة الحديدية ردها، وبالتالي يعني مصرين على الاحتفاظ بهذه المنطقة العازلة داخل الخط الأصفر. هذا من الناحية العسكرية، وطالما أن حزب الله يقوم بين الحين والحين بالرماية عليهم من خارج هذه المنطقة يريدون الاحتفاظ بها. ثانيا بالنسبة لربطها بالانتخابات، أكيد أن نتنياهو اليوم عندما نسمع كل تصريحه ليس فقط فيما يتعلق بلبنان، إنما فيما يتعلق بغزة، فيما يتعلق بالضفة الغربية، هو يعني يرفع سقف التشدد لاكتساب الرأي العام الإسرائيلي. وأريد أن أشير هنا أن استطلاعات الرأي في إسرائيل منذ أسابيع في جريدة الهارتس، يعني منذ يمكن شهرين من الآن في جريدة الهارتس استطلاع الرأي

0: تقول أن 74% من الإسرائيليين يريدون احتلال جنوب لبنان بالكامل والبقاء في منطقة جنوب الليطاني بالكامل، يعني 20 كيلومتر إضافة عن منطقة الاحتلال الآن. يعني الرأي العام الإسرائيلي هو مع احتلال جنوب لبنان، وبالتالي يستغل بنيامين نتنياهو هذا التوجه لكسب الأصوات. ثالثا، هل تنوي إسرائيل مستقبلا وعلى المدى البعيد الاحتفاظ بالأراضي اللبنانية لتوسيع إسرائيل؟ أعتقد أن هذه يعني هذا هو الأمر الإيجابي الوحيد في كل هذه المسألة، أن إسرائيل اعترفت بالأراضي اللبنانية كاملة، وهذا ما لم تفعله لا مع سوريا ولا في الضفة الغربية ولا في غزة. في الاتفاق الإطاري الإسرائيليون قالوا أنهم يعترفون بسيادة لبنان على كامل أراضيه ومستعدين للانسحاب عند تسليم حزب الله سلاحه. هذه النقطة الإيجابية الوحيدة في كل هذه المسألة، والضمانة أكيد لا يمكن أن تكون إلا أمريكية، لأن لبنان بمفرده لا يستطيع أن يحقق ذلك.
1: شكرا جزيلا من العاصمة اللبنانية بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد خليل الحلو. في اليمن، قالت جماعة الحوثي إنها استهدفت مدريات في محافظتي تعز والحديدة غرب البلاد ب14 صاروخا باليستيا، في حين أسقط الجيش عددا من مسيراتهم. وفي جبهة البرح، أفاد الإعلام العسكري للقوات الحكومية بأن وحدات المدفعية استهدفت مواقع لجماعة الحوثي، وقال إن القصف أدى إلى تدمير 3 آليات وسحق مواقع مساندة وفق ما أورده الإعلام العسكري. في المقابل، أعلن الجيش اليمني شن هجوم مضاد على مواقع لجماعة الحوثي في جبهتي الكدحة ومقبنة غربية محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وبث التلفزيون اليمني مشاهد قال إنها لأسرى من جماعة الحوثي احتجزهم الجيش خلال مواجهات شهدتها الجبهات الغربية لتعز دون تحديد عددهم. تسببت أزمة انقطاع الكهرباء وتزامنها مع موجة الحر القياسية في تونس بتعطيل قطاعات اقتصادية وصحية حيوية، ما أثار انتقادات شعبية موجهة للسلطات بسبب عدم وضعها حلولا جذرية للحد من تداعيات الأزمة المتكررة.
2: في هذا المنزل كانت الحياة مختلفة قبل أن تفقد بريقها بوفاة العم شكري جراء هبوط حاد في التنفس بعد توقف جهاز الأكسجين عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء. هكذا تروي زوجته المكلومة معاناته في أيامه الأخيرة.
3: ملي سخنت الدنيا الطبيبة متاعه قالت لي لازم نعاونوه بشوية أكسجين، في الليل لازم يكون على أكسجين الليل كامل. نهارتها كما شفت الناس كل معناها قص الاكسجين وما نجمتش نهبطه خاطر حاله تعب، باش نهبطه باش يزيد يتعب، ولينا خليها على بلاصته. ومعناها ومنا فيديو معناها نشرناه على اساس انه باش يسرعوا يرجعونا الاكسجين الستيك. برجع بعد 3 سوايع، بعد 6 سوايع المنيه جاتك، قلت توفى الله يرحمه.
2: الأزمة شلت عصب الحياة اليومية، إذ تسبب انقطاع الكهرباء المتكرر في تعطل خطوط التعبئة الآلية بمصانع المياه المعدنية، مما أدى إلى شح كبير بالأسواق.
4: لا ثم ماء، لا ثم ضوء، لا ثم حد شيء في البلاد، الناس الكل ماتت، الناس الكل ماتت، الناس ماتت بالعطش، ماتت بالسخان. وين ماشيين؟ وين ماشيين؟ لآخرتها وين؟
5: تروح من الخدمة نص نهار ما زيد ساعة ضوء مقصوص. يرجعوه لك 6 تقوم في الليل باش نرقدوا، ليه ما نرقدوش؟ لحداش يقصوا علينا، فهمت؟ يرجع لنا الصباح 6 عليه عقوبة ذي جماعية وكا.
2: وتزامن ذلك مع استقبال المستشفيات أكثر من 600 حالة مرضية جراء موجة الحر وتداعياتها، كما تضررت المداجن والمحال والمخابز والمصانع، فأغلق بعضها وأطلف جزء من ممتلكاتها، فيما اضطر آخرون إلى تقليص الإنتاج.
6: مانيش نخدموا بالمردود العادي، فهمني؟ وأي واحد تسأل وتجر واحد كل شيء ما عادش يهبط سلعة، فهمني؟ سيريسكي، فهمني؟ هذه كيما تنسى كل، هذا شنقول لك أنا.
2: وكانت الجهة المسؤولة قد أرجعت هذا التردي إلى الارتفاع القياسي

0: في درجات الحرارة وتضاعف الاستهلاك.
1: لم يعد انقطاع الكهرباء مجرد إزعاج صيفي عابر، بل تحول مؤخرا إلى شلل ملموس أضر بأساسيات الحياة اليومية والاقتصادية، ليترك المواطن يعاني بين لهيب الحرارة وخسائر الممتلكات. رحمة صياري، ترتاع عربي، تونس.
2: أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بهجوم قالت إن قوات دعم السريع شنته على قافلة مساعدات أممية في ولاية جنوب كردفان. وقالت الشبكة إن القافلة تعرضت للهجوم في مدينة دلنج أثناء توجهها إلى كادوقلي، وأضافت أن القافلة كانت تحمل مساعدات إنسانية لأكثر من 5000 مدني يعانون نقصا حادا في الغذاء والدواء والحاجات الأساسية. ووصفت الهجوم بأنه جزء من نمط متكرر لاستهداف قوافل الإغاثة وعرقلة وصول المساعدات. قالت شركة البريق الليبية إن مستودع طرابلس النفطي استهدف بطائرة مسيرة سقطت بجوار أحد خزانات الوقود دون تسجيل إصابات. وأكدت الشركة في بيان لها أن الفرق المختصة والجهات المعنية تحركت فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين موقع الواقعة. وطالبت البريق الجهات المختصة بفتح تحقيق شامل للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تستهدف قواعد أمريكية بالإمارات والكويت وتلوح بتغيير استراتيجية الحرب، وواشنطن تمدد بقاء قواتها بالشرق الأوسط حتى العام المقبل. إغلاق معبر رفح وإرجاع كافة المسافرين. وبن غفير يتحدث عن خطة لتهجير نحو 2 مليون فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. الحوثي يقصف مديريات الساحل الغربي، والجيش اليمني يشن هجوما مضادا على مواقع للجماعة. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن
5: والأحوال الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
9: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية نواكب أبرز الأحداث.

0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

إنه آخر رسل مدينة طروادة القديمة التي حظيت بإعجاب العالم منذ مئات السنين. إنه منارة للحضارة والثقافة والفن، تحمل لنا أكثر قصص التاريخ عبر العصور. دخل متحف طروادة الخدمة عام 2018، وهو عام أعلنته تركيا عام طروادة. تمكن هذا المتحف في وقت قصير من أن يصبح واحداً من أكثر المتاحف اللافتة للنظر في تركيا، بفضل ثراء مضمونه وتصميمه المعاصر ونهجه الابتكاري، ونال إعجاباً كبيراً بتقديمه بانوراما لتاريخ جنق قلعة الممتد لآلاف السنين. في صالة عرضه التي تقدر مساحتها ب3000 متر مربع تقريباً، تعرض المقابر والتماثيل والمسكوكات الذهبية والحلي وقطع البناء الخاصة بمدينة طروادة. وبإحيائه أبنية العصور القديمة، يقدم المتحف تجربة فريدة تحمل زواره في رحلة عبر الزمن.

يعد تمثال كورس من أهم آثار المتحف التي تعود لفترة اليونان العتيقة. يصور هذا التمثال المنحوت من الرخام شاباً يافعاً في مقتبل العمر، وتعود أهميته لكونه أحد النماذج النادرة التي تصور الجسد في حالة الحركة في ذلك العهد القديم. يضم المتحف أيضاً بقايا أبنية أصلية كانت في مدينة طروادة القديمة، وتعد أفاريز معبد أسوس وأثينا الموجودة فيه أحد هذه الآثار القيمة. بني هذا المعبد الذي يعود إلى الربع الثاني من القرن السادس قبل الميلاد كهدية للآلهة أثينا التي تعد قائدة الحروب في الأساطير اليونانية القديمة. كان هذا المعبد المبني على الطراز الدوركي أحد أكثر النماذج التقليدية.

للعمارة القديمة تميزاً، فأفاريز المعبد المبنية من ألواح مستطيلة ومربعة هي دليل واضح على التصوير الفني المتقدم في ذلك العصر. تعلو الأفاريز تصاوير لشخصيات أسطورية ومنحوتات نافرة كالغزلان والاحتفالات المتعددة، وترمز هذه الزخارف إلى فخامة الثقافة السائدة في مدينة طروادة القديمة وقوتها. يضم متحف طروادة أيضاً آثاراً من عصور مختلفة من تاريخ مدينة جنق قلعة، وأحد أهم هذه الآثار هو اللوحة التذكارية المستخرجة من ينابيع طروادة والتي تعود إلى العصر البرونزي. وجه الإنسان المنحوت بعناية على الحجر الجيري الكبير يحمل أوجه تشابه بنيوية مع آثار العصر الإسلامي، حيث يتشابه مع حجر المحراب من حيث التصميم الموجود أيضاً بين كنوز هذا المتحف. فالمكان الذي يتموضع عليه وجه الإنسان في اللوحة تقابله عبارات عربية في حجر المحراب، وهكذا يظهر التشابه بين الثقافتين في اختيار الأشكال المستطيلة وتموضع النقاط العليا فيها. ذا عصيت مدينة طروادة في جميع أنحاء العالم بعظمة سلطانها وملامحها التي تجاوزت المكان والزمان. وفي متحف طروادة يكتسب النتاج الفني الذي خلفته هذه الثقافة العظيمة معنى جديداً

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلينا، معكم عصام نجاح، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات العربية المتحدة والكويت بصواريخ ومسيرات. وقال الجيش الإيراني في بيان إنه استهدف أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات المعدات وحظائر الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت. وأضاف الجيش الإيراني أن مواقع الجيش الأمريكي وأنظمة الرادار التابعة له في قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات

0: استهدفت أيضا بالصواريخ والمسيرات. قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن فتح مضيق هرمز لا يمكن أن يتم إلا بإرادة إيران. وأكد عزيزي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أن بلاده تظهر للأمريكيين قدرتها على جعل تهديداتها ذات مصداقية. من جهته هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي هدد الولايات المتحدة باستراتيجية حرب جديدة قائلا إنها ستؤدي إلى إلحاق الدمار بواشنطن. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أنه مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة قد تعكس استعدادا لاحتمال استمرار المواجهة مع إيران إلى العام المقبل. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية مفتوحة الأمد تهدف إلى منح الرئيس دونالد ترامب خيارات أوسع. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلانا من طهران سامي برهوم ومن واشنطن رؤوف جربي. مرحبا بكما، وأبدأ معك سامي من طهران وجديد المواقف والتصريحات في الجانب الإيراني لو تضعنا في ضوئها.
1: في الواقع عصام يمكن القول بأن اللهجة السياسية والعسكرية الإيرانية ما تزال غاضبة من العمليات العسكرية الأمريكية التي أوقعت قتلى ومصابين إيرانيين قبل 48 ساعة عند المحافظات التي تقع عند الساحل الجنوبي الإيراني. في كل الأحوال نبدأ بالعمليات التابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث أعلنت القوات المسلحة اليوم شن هجمات عبر الصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في الكويت وأيضا في الإمارات. الحديث عن قاعدة أحمد الجابر في الكويت وأيضا قاعدة المنهاد في الإمارات. وتقول القوات أو الجيش الإيراني إن هذه العمليات العسكرية تأتي ردا على ما قامت به الولايات المتحدة عبر القيادة المركزية بشن هجمات على الأراضي الإيرانية أوقعت قتلى وكذلك مصابين في ساعات أول أمس. في كل الأحوال قائد القوات البرية الإيرانية قام اليوم بجولة ميدانية للاطلاع على قواته البرية عند الحدود الغربية للبلاد، وقال إن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب. وهذا يأتي بالتزامن مع التصريحات التي نستمع إليها للقيادة السياسية الإيرانية، يقولون إن ورقة مضيق هرمز ما تزال في يد إيران وأن إيران لن تخضع للتهديدات التي تطلق إما من الرئيس دونالد ترامب أو ما تأتي الآن من سياسات ممنهجة عبر الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية. في كل الأحوال عصام اليوم كنا في جولة ميدانية، نحن اطلعنا عن كثب حول كيف يتعامل الإيرانيون ويتابعون مجريات الأحداث. هنا في العاصمة طهران يدرك الإيرانيون أن العقوبات المتتالية، نحن الآن نتكلم على موجة من العقوبات الجديدة مضى عليها قرابة 10 أيام بالتوازي مع استمرار الحصار البحري، يلقي بظلاله هنا بشكل كبير على الوضع الاقتصادي على العملة الإيرانية. لكن الإيرانيون يقولون أن هذه العقوبات ليست جديدة، هم منذ عقود تحت العقوبات الأمريكية الأجنبية، ويقولون أن الموقف الشعبي يتناغم مع الموقف الرسمي لمحاولة منع أي من الهيمنة الأمريكية في المنطقة. في كل الأحوال مزيد من التصريحات مستمرة، العمليات العسكرية للحرس الثوري أيضا مستمرة رصدت اليوم في بياناتهم. وهنا في العاصمة طهران صحيح نستمع لصخب مستمر للتصريحات السياسية، لكن هنا حالة من الهدوء الميداني مع الإشارة بأن وزير الخارجية الإيراني استقبل في طهران اليوم وفدا من حركة حماس اطلعوا حول التطورات التي تجري في المنطقة وخاصة في الأراضي الفلسطينية. عصام.
0: نعم سامي، شكرا جزيلا لك من العاصمة الإيرانية طهران الزميل سامي برهوم مراسل تريتي عربي. وننتقل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مع الزميل رؤوف جربي. رؤوف، كذلك لو تضعنا في ضوء آخر المواقف وأحدث التصريحات في الجانب الأمريكي.
2: التحية عصام، ترامب منشغل في هذه الأثناء بالرد على ما يسميه الأشخاص الذين يقفون ضده، وأيضا وسائل الإعلام التي يصفها بالمزيف والتي تقول عن تنقل تقارير بأن الجيش الأمريكي يعاني من مشكلة كبيرة في الذخيرة. ينفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشورين متتاليين نشرهما قبل قليل فقط أن يكون هناك أي نقص في إمدادات الذخائر لدى الجانب الأمريكي، وقال بأن ما يزعج هؤلاء هو أننا نفوز في هذه الحرب ونفوز فيها بسهولة تامة مثلما قال. وأردف أيضا في منشور آخر يتحدث فيه عن الأسباب التي جعلت مخزونات الجيش الأمريكي تتناقص، وقال بأن الأمر لا يعود إلى حرب إيران بقدر ما هو سوء تسيير من الإدارة السابقة، في إشارة واضحة وذكرها بالأسم إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن التي قال بأنها أرسلت العديد من الذخائر بكميات كبيرة جدا إلى أوكرانيا وبدون أيضا حتى تحصيل عائد مالي من ذلك. في كل الأحوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا كان قد أدلى ببعض التصريحات لوسائل الإعلام، وإن كانت أيضا ليلة أمس مساء أمس وأيضا صباحة اليوم في مقابلة لم تنشر بعد مع إحدى وسائل الإعلام البريطانية، لكن معظم ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينطلق من فكرة أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، بأنها تتفوق وتفوز في هذه الحرب بشكل كبير، لا يريد أي مفاوضات في الوقت الحالي مع الجانب الإيراني، ويتحدث أيضا عن أن الضغط الاقتصادي الآن سيشتد، وبالتالي ستكون له العديد من التداعيات على النظام الإيراني الذي قال بأنه يفشل وبأنه قد ينهار في الأخير. في أيضا ملاحظة أخرى في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأقل في اليومين الماضيين، سواء في منشوراته أو حتى في تصريحاته الصحفية، يركز على مسألة إثارة الفوضى داخل إيران رفضا لما يقول بأنها وضعية خطيرة جدا للاقتصاد الإيراني وللنظام الإيراني، ويراهن في هذه المرحلة على ما يبدو على إثارة الرأي العام الداخلي وإثارة احتجاجات ضد النظام الإيراني مثل ما يقول لتسريع انهياره. في أيضا تعليق على الخبر الذي أشرت إليه عصام متعلق بتمديد مهمة القوات الأمريكية العاملة في الخليج إلى 2027 مثل ما أشارت وزارة الدفاع البنتاغون، تقول واشنطن بوست بأن العديد من القيادات العسكرية لا تريد لهذا القرار أن يكون نافذا، وعارضت هذا القرار من الأساس باعتبار أن ذلك مثلما أشارت ونقلا عن هؤلاء القادة العسكريين بأن الأمر الآن يؤثر على مدى انتشار الجيش الأمريكي في مناطق أخرى بالتحديد في أوروبا والمحيط الهادئ. أيضا كانت هناك بعض التقارير التي تحدثت عن تعليمة داخلية بعثت بها وزارة الدفاع إلى موظفيها وإلى كبار المتحدثين أيضا باسمها والذين يتعاملون مع وسائل الإعلام بتفادي الإشارة باسم الغضب الملحمي للعملية العسكرية في إيران باعتبارها أنها انتهت فعليا مثل ما تقول التعليمة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام CBS بالتحديد في 5 أيار مايو الماضي، وهذا يشير مرة أخرى إلى الطريقة التي تنظر بها القيادة الأمريكية في هذه المرحلة للعمليات المتجددة، والتي قال ترامب بالمناسبة إنه لا يتوقع أن تستمر طويلا، في تأكيد مرة أخرى على تحبيذ الطرف الأمريكي الاستثمار أكثر في الضغط الاقتصادي. عصام،
0: نعم رؤوف، شكرا جزيلا لك من العاصمة الأمريكية واشنطن الزميل رؤوف جيربي مراسل تريتي عربي. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمالي القطاع. وقالت مصادر فلسطينية إن الطواقم الطبية أخلت مستشفى كمال عدوان مع توغل آليات الاحتلال في محيط مسجد الرباط بمشروع بيت لاهيا وإطلاقها النار بكثافة في المنطقة. كما أطلقت آليات الاحتلال قذائف بكثافة شرق مخيم النصيرات، فيما أطلقت الدبابات نيرانها باتجاه خيام للنازحين غرب خان يونس جنوب القطاع. من ناحية أخرى، أوقف الاحتلال الإسرائيلي باصات المسافرين التي تحركت صباح اليوم من داخل القطاع متجهة إلى معبر رفح، وأبلغ الجانب المصري عن عدم استقبال أي مسافرين بسبب تعطل أجهزة تفتيش. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فقد تم إغلاق معبر رفح مع الجانب المصري وإرجاع كافة المسافرين اليوم عبر

0: خطة تحمل اسم فك الارتباط 710، وتقوم على ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة. ويعتزم بن غفير جعل الخطة جزءا أساسيا من حملته الانتخابية بعد عمله عليها لأشهر وفق الصحيفة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة الزميل وائل الحلبي مراسل تيريتي عربي. وائل، مرحبا بك. إذن لو تضعنا في ضوء آخر التطورات من الناحية الميدانية وكذلك الإنسانية، بالإضافة إلى أبرز ردود الأفعال على ما طرحه بن غفير حول ما سماه بخطة فك الارتباط.
1: مرحبا يا عصام. التهديدات الإسرائيلية المتكررة بزيادة وتيرة الغارات الجوية أو استهداف المدنيين هي ليست تهديدات، بل هي أوامر فعلية تنفذ على الأرض بشكل متواصل. الغارات الجوية التي لا زالت مستمرة على القطاع قبل قليل تجددت على شارع الثورة غربية مدينة غزة على بعد أمتار قليلة من هنا، حيث أغار طائرات الاحتلال على مجموعة مواطنين، وأدى ذلك لاستشهاد شاب وإصابة عدد آخر من المدنيين، وصفت حالة بعضهم بأنها بالغة الخطورة، بالإضافة إلى ارتقاء شهيدين صباح هذا اليوم في بلدة بيت لاهيا، بالتحديد في منطقة مشروع بيت لاهيا الذي يضم أيضا مستشفى كمال عدوان، بسبب عمليات التوغل التي قامت بها الآليات العسكرية بالتزامن مع عمليات إطلاق نار أدت لاستشهاد طفل ورجل برصاص الجيش الإسرائيلي، ومن ثم إخلاء مستشفى كمال عدوان حفاظا على سلامة الطواقم الطبية التي تعمل على تقديم الرعاية الأولية للجرحى والمرضى في تلك المناطق، نظرا لتدمير كافة المرافق الصحية في مناطق شمال القطاع وسيطرة الجيش الإسرائيلي على مساحات واسعة من هذه المنطقة. الجيش الإسرائيلي ينفذ أيضا في منطقة مشروع بيت لاهيا خلال هذه الساعة عمليات هدم لما تبقى من منازل للمدنيين في تلك المنطقة خارج نطاق الخط الأصفر، مع توسيعه لهذا الخط من الناحية المقابلة مما تعرف بمنطقة الشيماء أيضا في بلدة بيت لاهيا، حيث قام بتوسيع الخط الأصفر خلال الأيام الماضية في المنطقة المجاورة لمشروع بيت لاهيا، وهذا ما يبدو واضحا أنه يريد تنفيذه في منطقة المشروع التي عاد إليها السكان خلال الفترات الماضية. نتحدث عن تعقيدات كبيرة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ليجبر الآلاف على النزوح من الأحياء الشمالية والشرقية لقطاع غزة، وكذلك المناطق في المحافظة الوسطى كمخيمات البريج ومخيم النصيرات، وكذلك عمليات إطلاق النار التي يقوم بها في ساعات الليل وتجبر العائلات على النزوح نظرا لحفاظ بحثا عن مكان آمن يحفظ لهم أطفالهم من الموت الذي يلاحقهم في كل مكان. هذا يزداد سوءا مع استمرار المعاناة التي يعيشها السكان من حيث النقص في المواد الغذائية، النقص في المياه، والنقص في الاحتياجات الدوائية والصحية، وكذلك إغلاق المعبر المتكرر والأعداد القليلة التي يسمح لها بالسفر لتلقي العلاج في الخارج. وهذه كلها أزمات تحاول إسرائيل استخدامها كوسائل للقتل الذي يمارس بحق المدنيين هنا في القطاع، ويزداد حدة الموت الصامت مع استمرار هذه الإبادة واستمرار عمليات القصف التي يريد من خلالها الاحتلال الإسرائيلي تطبيع مشهد الموت بشكل يومي، إلى جانب أيضا تعقيدات الجانب الإنساني وعدم التزامه بكل بروتوكولات التي جرى الاتفاق عليها لإدخال المساعدات، وسط نداءات متكررة من كافة المنظمات الدولية بضرورة العمل على زيادة كميات المساعدات التي تسمح إسرائيل بإدخالها. ولكن على وجه التحديد منذ أسبوعين أعلنت إسرائيل بأنها ستعمل على زيادة إدخال المنظفات وعملية إصلاح لشبكات المياه والصرف الصحي، ومنذ ذلك الحين إلى الآن لم يتحسن الواقع الصحي على الصعيد السكان. المياه العادمة لا زالت تتجمع بين خيام النازحين وتتفشى بسببها الأمراض، القوارض والحشرات والزواحف أيضا لا زالت تسبب قلقا كبيرا لحياة العائلات التي تعيش في الخيام، إلى جانب أيضا منع إسرائيل إدخال مواد النظافة الشخصية بكميات كافية إلى القطاع، وهذا ما يفاقم الأمور سوءا بالذات مع قرب نهاية فصل الصيف واقتراب دخول فصل الخريف، وهذه التحولات المناخية قد تكون يعني سببا في تفشي الأمراض بشكل بشكل كبير للغاية مع استمرار الحصار الذي يفرض على المستشفيات ومنع إدخال الأدوية، مما يفاقم الأزمات بشكل كبير، إلى جانب عمليات القتل التي تمارسها إسرائيل بحق المدنيين من خلال الغارات الجوية أو حتى بالرصاص، وأيضا عمليات

0: توسعة لمناطق سيطرتها التي تجبر السكان على النزوح إلى المجهول دون أن تتوفر مساحات لاستيعاب العائلات التي تنزح من المناطق المحاذية للخط الأصفر.
1: نعم وائل، شكرا جزيلا لك من غزة، زميل وائل الحلبي مراسل تريتي عربي. في لبنان توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي واختطفت 3 لبنانيين وقصفت بالمدفعية وفجرت منازل في مناطق جنوب لبنان. وقالت مصادر إعلامية إن قوة إسرائيلية اختطفت اللبنانيين من بلدة حلتا في قضاء حصبية أثناء توغلها فيها. وفي قضاء صور قصفت بالمدفعية بلدة المنصوري بالتزامن مع تحرك آليات إسرائيلية باتجاه البلدة. كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في بلدات إحداثة ووادي برعشيت والقنطرة وبني حيان جنوب لبنان. من جانبه قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن إسرائيل تواصل انتهاك الاتفاق الإطاري عبر استمرار القصف وتدمير القرى التي تحتلها وتجريف المنازل والممتلكات. وأكد عون أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في المناطق النموذجية جنوبي البلاد التي أعاد انتشاره فيها. وأضاف عون أن كل ما يقال غير ذلك يستهدف الإساءة إلى الجيش والتشكيك بدوره والتزامه بقرارات السلطة السياسية. وأشار عون إلى أن إعادة إعمار الجنوب مسؤولية الدولة اللبنانية، لكنه أكد أيضا أن ذلك لا يمكن أن يكون في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. قال مصدر عسكري لبناني إن بيروت تسلمت من إسرائيل أسيرا واحدا فقط في إطار المفاوضات، خلافا لما أورده الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق سراح 5 أسرى لبنانيين. من جهتها أعلنت إسرائيل الخميس عزمها الإفراج عن 5 مدنيين لبنانيين كانت اعتقلتهم قواتها في خضم المواجهات مع حزب الله في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال مكتب نتنياهو في بيان إنه بعد الانتهاء من استجواب المعتقلين تبين أنهم مدنيون ليسوا أعضاء في أي منظمة إرهابية ولم يشاركوا في أعمال وصفها البيان بالإرهابية، ولا يوجد سبب لمواصلة احتجازهم. للمزيد ينضم إلينا من بيروت الزميل أحمد شلحة مراسل تريتي عربي. أحمد مرحبا بك، لو تضعنا في ضوء آخر التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني إلى جانب آخر وأحدث التصريحات السياسية في الجانب اللبناني كذلك.
2: لو نبدأ عصام بملف الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، بحسب ما توفر لنا من معلومات يفترض أنه ما بين مساء هذا اليوم أو صباح يوم غد أن تتسلم لجنة الصليب الأحمر الدولي 4 أسرى في السجون الإسرائيلية، تتسلمهم بداية من معبر الناقورة بلدة الناقورة المحتلة، ومن ثم تدخل بهم إلى الجانب اللبناني، تقوم بتسليمهم إلى الجيش اللبناني، وذلك على غرار ما حصل ظهر هذا اليوم بعد أن تسلمت لجنة الصليب الأحمر الدولي الأسير المحرر مالك غازي وقامت بتسليمه إلى الجيش اللبناني. لكن أيضا بحسب ما علمنا من معلومات الأسرى الأربعة هم ليسوا ضمن لائحة الأسرى التي تعمل عليها اللجنة اللبنانية للأسرى والمحررين، بمعنى آخر عصام الأسرى الأربعة كانوا في عداد المفقودين، لم يكن هناك أي توثيق من أن هؤلاء الأشخاص الأربعة قد أسروا لدى الجانب الإسرائيلي، وبالتالي نتحدث عن 5 أسرى، أسير محرر أيضا كان في عداد المفقودين، إضافة إلى 4 أسرى يفترض أن يتم إخراجهم من السجون الإسرائيلية كانوا أيضا في عداد المفقودين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا هناك ترحيب من الجانب اللبناني حول

0: متابعة ومعالجة ملف الأسرى. بحسب ما أشارت مصادر حكومية فإن معالجة هذا الملف كانت قد تمت بجهود لبنانية مع الإدارة الأمريكية وبضغط أيضا من الإدارة الأمريكية على الإدارة الإسرائيلية للبدء بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، علما أيضا عصام من أن من بين الأسرى الأربعة الذي يفترض الإفراج عنهم سوريان كانا قد اعتقلا في المناطق الحدودية في جنوب لبنان. بطبيعة الحال هذه التطورات تضاف كذلك إلى التطورات الميدانية المتواصلة في جنوب لبنان والمتمثلة بشكل خاص في عمليات التفجير التي يواصل الجيش الإسرائيلي القيام بها في عدد من البلدات الجنوبية، لا سيما منها بلدة كفر تبنيت. اليوم بلدة كفر تبنيت شهدت عملية تفجير وصفت بالضخمة وسمي صداها في أرجاء واسعة في الجنوب اللبناني، وتضاف كذلك إلى سلسلة من التفجيرات الإسرائيلية سواء عند بلدتي بني حيان أم بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون، إضافة كذلك إلى بلدة المنصوري الواقعة في قضاء صور، حتى أنه قبل قليل من الآن مسيرة إسرائيلية عادت وألقت مواد متفجرة على بلدة المنصوري، إضافة كذلك إلى شن مسيرة إسرائيلية أخرى لغارة جوية على دفعتين.
1: نعم أحمد.
0: باتجاه مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية، وهذه المرتفعات التي تتعرض عصام بشكل دوري إما إلى غارات جوية أم قصف مدفعي إسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت الزميل أحمد شلحة مراسل تريتي عربي. في اليمن قالت جماعة الحوثي إنها استهدفت مدريات في محافظتي تعز والحديدة غرب البلاد ب14 صاروخا باليستيا، في حين أسقط الجيش عددا من مسيراتهم. وفي جبهة البرحة أفاد الإعلام العسكري للقوات الحكومية بأن وحدات المدفعية استهدفت مواقع لجماعة الحوثي، وقال إن القصف أدى إلى تدمير 3 آليات وسحق مواقع مساندة وفق ما أورده الإعلام العسكري. في المقابل أعلن الجيش اليمني شن هجوم مضاد على مواقع لجماعة الحوثي في جبهتي الكدحة ومقبنة غربية محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وبث التلفزيون اليمني مشاهد قال إنها لأسرى من جماعة الحوثي احتجزهم الجيش خلال مواجهات شهدتها الجبهات الغربية لتعز دون تحديد عددهم. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب الزميل خليل المليكي مراسل تريتي عربي. خليل مرحبا بك، لو تضعنا كذلك في ضوء آخر التطورات الميدانية في ظل المواجهات المستمرة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي.
2: نعم عصام، ما زالت الاشتباكات حتى اللحظة في جبهة مقبنة غرب تعز محتدمة حتى اللحظة. تقول مصادر عسكرية بأن جماعة الحوثي دفعت بتعزيزات كبيرة باتجاه تلك المناطق، لكن قوات الجيش اليمني حسب المصدر العسكري كسرت ذلك الهجوم وصدته بقوة، ولم تستطع تحقيق أي انتصار أي جماعة الحوثي في منطقة أو مديرية جبل حبشي. كان الحوثيون قد توغلوا صباح اليوم في مواقع حدودية بين مديرية مقبنة ومديرية جبل حبشي. يقول مصدر عسكري في محور تعز بأن الجيش اليمني أو قوات الجيش اليمني في مديرية جبل حبشي عملت على التفاف في تلك الجبهة وعادت السيطرة على تلك المواقع التي كانت قد خسرتها صباح اليوم. يقول مصدر عسكري في محور تعز كذلك أن هناك أكثر من 40 قتيل من قوات جماعة الحوثي وأكثر من 6 أسرى أسرتهم القوات الحكومية في تلك المناطق. كذلك هناك مصادر تتحدث عن مقتل 9 من أفراد الجيش اليمني خلال المعارك صباح هذا اليوم. هذا في الشق العسكري. كذلك يريد الحوثي في معركته بمنطقة

0: الكدحة فصل مدينة تعز عن الساحل الغربي، وهذا هدف رئيسي لهذه المعركة وهذا التوغل منذ فجر اليوم. في الجانب الإنساني تتحدث وحدة النازحين في مديرية المعافر بمحافظة تعز أن أكثر من 300 أسرة نازحة قدمت من مقبنة ومن مناطق احتدام الصراع هناك والاشتباكات، ووجهت نداء استغاثة إلى المنظمات الدولية والإنسانية لاحتواء هذا الوضع الإنساني، وأن هذه الأسر تعاني من عدم وجود السكن وكذلك من الاحتياجات الغذائية والشخصية، لأنها وصلت ولم لا تملك أي شيء حسب وحدة النازحين. هنا في محافظة مأرب يقول مصدر عسكري أن هناك اشتباكات حدثت صباح اليوم وكذلك بعد ظهر هذا اليوم في منطقة الكسارة غرب مأرب. هذه الاشتباكات تريد جماعة الحوثي من خلال هذه الاشتباكات وهذا التوغل الذي تريد تحقيقه قطع الإمداد عن مديرية رغوان شمال محافظة مأرب حتى تسيطر على هذه المديرية، لكن مصدر عسكري تحدث أنه تم صد هذا الهجوم وقصف مواقع الحوثي بالمدفعية من هنا من محافظة مأرب حسب المصادر العسكرية التي تحدثت إلينا.
1: نعم خليل، شكرا جزيلا لك من مأرب زميل خليل المليكي مراسل تريتي عربي. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية جولة مراسلينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: الله أكبر.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. تعطل إمدادات هرمز يزيد حصص منتجي النفط المستقلين في أسواق آسيا على حساب منظمة

أوبك. الصين توسع استثماراتها في المنطقة العربية وتزيد زخم تعاونها الاقتصادي مع مصر.

0: تعيد الحرب في الشرق الأوسط رسم خريطة تدفقات النفط العالمية مع تحول متزايد نحو الإمدادات من خارج منطقة الخليج، في وقت تدفع فيه اضطرابات مضيق هرمز كبار المشترين الآسيويين إلى البحث عن مصادر بديلة للخام. وارتفعت حصة الأمريكيتين من صادرات النفط الخام المنقولة بحرا إلى نحو 30% خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 23% العام الماضي وفق بيانات الشحن. وصعد متوسط صادرات الخام من الأمريكيتين إلى نحو 11 مليونا و700 ألف برميل يوميا منذ بداية العام، بزيادة تقارب مليونا و400 ألف برميل يوميا عن العام الماضي. وتقود الولايات المتحدة هذا التوسع بمتوسط صادرات يبلغ نحو 4,400,000 برميل يوميا، تليها البرازيل بنحو 2,500,000 برميل يوميا. وفي آسيا ارتفعت واردات النفط القادم من النصف الغربي إلى نحو 5,400,000 برميل يوميا في أغسطس الماضي، بزيادة تقارب 35% عن متوسط عام 2025. لكن زيادة اعتماد آسيا على نفط الأمريكيتين يواجه قيودا بسبب طول المسافات وارتفاع كلفة الشحن، إذ أدى طول الرحلات إلى زيادة الطلب على الناقلات، لترتفع كلفة استئجار ناقلة عملاقة إلى نحو 640 ألف دولار يوميا، بأكثر من ثلاثة أمثال مستواها قبل الحرب وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن. للنقاش معنا من عمان الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة الأستاذ عامر الشوبكي. أهلا بكم أستاذ عامر. إلى أي مدى تؤشر الأرقام التي استعرضناها إلى تغير حقيقي في خريطة سوق النفط العالمية؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا أستاذ محمد. هذا تغير حقيقي في خارطة سوق النفط العالمية واتجاهات الشحنات. الآن الأسواق بدأت تبحث ليس فقط عن البرميل الأقرب في الجغرافيا، الآن المشترين يبحثون على البرميل الذي يصل في موعده، بغض النظر يصل من أين، يصل من أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو حتى من أي مسافة. الآن المهم أن يصل هذا البرميل، أن يؤمن طريق للوصول ويصل في موعده ولا يعطل إنتاج المصافي. هذا التغير خاصة في آسيا، آسيا يعتمد عليها كثيرا بشأن النفط. نمو الطلب يأتي معظمه من آسيا، دول ناشئة الاقتصاد مثل الهند والصين ينمو طلبها بشكل كبير، ولذلك يعني البائعين من أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية بدأوا يهتمون بأسواق آسيا التي كانت حكرا على البائعين من أوبك، خاصة من دول الخليج. لكن هذه الأزمة قلبت الأمور رأسا على عقب. حتى آسيا هنالك تنوع في يعني من حيث المشترين، كوريا الجنوبية واليابان يشترون بأسعار أعلى، قد تكون الأسواق الأمريكية أيضا عبر المحيط أقرب لهم. هند لديها طرق براغماتية و تشتري الأرخص، وحتى لو كان هنالك عقوبات تشتري من نفط روسيا وتشتري من أحيانا من نفوط في المنطقة، لكن بالسعر الأرخص المتوفر. كذلك الصين التي تحاول كبح الطلب عبر السيارات الكهربائية، لكنها عامل مهم أيضا، وأيضا تتجه لشراء النفط المعاقب. حتى دول كانت في الأيام الماضية أو الأشهر الماضية داخل أوبك، الإمارات يعول عليها أنها ستنتج أكثر من 5 مليون برميل وبطرق ملاحة خارج مضيق هرمز، وربما تكون عامل كسب أيضا للنفط من خارج أوبك لهذه الدول.
0: نعم. أستاذ عامر، ما الذي يدفع كبار المشترين الآسيويين إلى زيادة اعتمادهم على النفط من الأمريكيتين رغم طول المسافات وكذلك ارتفاع تكاليف النقل؟
1: بالتأكيد هذا يأتي لأن هذه الدول تحرص على وصول الطاقة في موعدها بشكل كامل. الآن نتحدث عن نتحدث عن يعني المسافات البعيدة، لكن هذه المسافات البعيدة بدأت كلفها أقل حتى من نقل النفط من سفينة إلى سفينة، والتي كان يجري في منطقة الخليج، أو حتى دفع الرسوم المرتفعة والتأمين المرتفع الذي أيضا تتحمله السفن المارة في منطقة الخليج، والمخاطر الكبيرة. بالتأكيد هذه المخاطر هي التي تدفع هذه الدول باختيار سفن من مسافات بعيدة، لكن ربما بالمحصلة تدفع أجور شحن وتأمين ومخاطر، وربما وقت أيضا مضمون أكثر من السفن التي تأتي عبر مضيق هرمز. نعم،
0: هل تحمل هذه الأرقام أي مؤشر على أن الصين ربما بدأت تتخلى عن أسطول الظل الذي كان يخدمها من إيران وبدأت تذهب نحو البدائل الجديدة الأخرى؟
1: الصين وضع مختلف بشكل كامل. الصين قلصت الطلب عندها بشكل مذهل، 5 مليون برميل يومي، لكن هذه القدرة على تقليص الطلب أعتقد لن تكون طويلة المدى. بدأت من الأيام الماضية بزيادة استيرادها من النفط، هي استنزفت جزء من المخزون وأدارت الطلب الداخلي. ثلث الإدارة ذهب باتجاه السيارات الكهربائية، استحوذت على هذا يعني تقلص الطلب من النفط، وأعتقد بأنها أيضا تحرص على عدة أمور. أولا شراء نفط بأسعار منخفضة، لكنها بالتأكيد كما ذكرت بدأت تخفض اعتمادها على أسطول الظل، وشراء النفط من دول أخرى أيضا تريد أن تكون علاقات تجارية أكثر ما بينها وبين أمريكا اللاتينية وبين دول في أفريقيا حتى مصدرة للنفط. نعم،
0: هل ما نشهده يعد استجابة مؤقتة بسبب اضطرابات الخليج، أم أن الشركات الآسيوية قد بدأت بالفعل عن البحث عن مصادر مستدامة ربما لمصادرها التقليدية؟
1: بالتأكيد هنالك الآن فكر استراتيجي كبير في دول آسيا للبحث عن مصادر آمنة مستدامة لتزويدها بالطاقة. هذا المهم في الأمر، لأن نقص الطاقة من الخليج واعتماد آسيا على مضيق هرمز أدى إلى يعني إغلاق بعض القطاعات الاقتصادية مثلا في دول آسيوية. لكن الآن أعتقد بأن هذا يعتمد على حسب تطور الأزمة. على المدى المتوسط أعتقد أن هذه الدول وجدت بعض البائعين، لكن هذا يعتمد حسب كيفية حل الأزمة الآن في هرمز. هل سيكون الحل
0: تمام
1: أيضا ينهي المشكلة بشكل دائم أم يكون حل مؤقت؟ إذا كان حل مؤقت بالتأكيد دول آسيا ستبحث بشكل مستدام عن بائعين من خارج المنطقة. نعم،
0: لو تحدثنا عن أوبك أستاذ عامر، إذا استمرت آسيا في تنويع مصادرها، ماذا يعني ذلك لكبار المنتجين في أوبك، خصوصا الدول التي تعتمد بشكل كبير على السوق الآسيوية؟
1: نعم، أوبك أعتقد أنها في وضع لا تحسد عليها الآن، وضع صعب للغاية. هي تعاني من أكثر من ناحية، وقدرتها الإنتاجية انخفضت، أعضائها بعض الأعضاء انسحبوا منها مؤخرا، الإمارات عضو مهم، فنزويلا تلوح بالانسحاب، وبالتأكيد هذه ليست أخبار جيدة لأوبك، عدا يعني القدرة الكبيرة التي أصبحت لأطراف خارج أوبك في الإنتاج. الإمارات تنتج كما ذكرت لك 5 مليون برميل، الولايات المتحدة بدأت تنتج أكثر من 14 مليون برميل يوميا، وكذلك الصين التي بدأت تسيطر أو توازن السوق بالسيطرة على الطلب، وهذا كله يضعف من قدرة أوبك على التحكم في الأسواق. تحتاج أوبك أدوات أخرى في الفترة القادمة للحفاظ على حصصها السوقية، لكن بالمجمل بالتأكيد هي فقدت جزء من حصتها في السوق.

0: هذه المشكلة، هل من الممكن أن تلجأ مثلا إلى خفض الإنتاج أستاذ عامر؟
1: لا أعتقد هذا ليس من الخيارات الآن في أوبك، ربما بالعكس هي تريد المحافظة على حصتها من السوق، وخفض الإنتاج جربته في السابق صحيح ساعد على توازن السوق لكنه أفقدها أسواق أخرى. هي ستحاول في الفترة القادمة إذا استطاعت ضم أعضاء جدد لأوبك، وهذا بالتأكيد هو يعني المنقذ والذي يجعلها مرة أخرى يعني تسيطر على الأسواق، كما حدث طبعا في ثورة النفط الصخر الأمريكي عندما انخفضت حصة أوبك، يعني عملت في العام 2016 و2017 لضم دول من الخارج بما يسمى أوبك بلس، روسيا ودول أخرى. نعم،
0: مع ارتفاع مسافات الشحن وتكاليف النقل الذي تحدثنا عنه قبل قليل، هل ينعكس هذا التحول في مسارات أسعار النفط عالميا؟
1: نعم محمد، بالتأكيد هذا هو الذي يضيف أسعار للنفط لم تكن موجودة، وبالتأكيد يعني أيضا ما يشغل العالم هو أسعار، يعني أزمة مركبة، ما يشغل العالم هو أسعار المشتقات النفطية المرتفع، الديزل، البنزين، هوامش التكرير التي أعتقد بأنها الأعلى تاريخيا، وصل هامش التكرير لبرميل الديزل مثلا في الولايات المتحدة إلى 104 دولار تضاف على سعر البرميل، وبالتأكيد هذا دفع سعر الديزل لأسعار مرتفعة الآن تعاني منها أسواق العالم وليس أسواق الولايات المتحدة، أوروبا والعالم يعانون من سعر ديزل مرتفع رغم أن برنت الآن عند 95 دولار، لكن سعر برميل الديزل قفز أكثر من 210 دولار، كذلك البنزين وكذلك وقود الطائرات هي أزمة مركبة، وأعتقد أنه حتى لو تم مثلا عودة المرور في مضيق هرمز ستبقى لبعض الوقت أسعار المشتقات المكررة التي هي المهم للمستهلك مرتفعة لفترة من الزمن، انخفاض القدرة التكريرية أيضا، لا تنسى الحرب الروسية على أوكرانيا والتأثير على يعني منشآت تكرير النفط في روسيا، وأيضا منع روسيا لتصدير الديزل للحفاظ على ديزل للداخل الروسي. نعم،
0: شكرا جزيلا لك الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، كنت معنا من عمان. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مصر بوابة جولة استثمارية صينية جديدة في المنطقة العربية.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم،
3: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
2: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
1: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم

مجددا أهلا بكم. تواصل الصين توسيع استثماراتها في المنطقة العربية، خصوصا في مجالات التكنولوجيا والطاقة والنقل والإنشاءات. وفي هذا الإطار تأتي زيارة الرئيس الصيني إلى مصر بهدف زيادة قيمة التبادلات التجارية الثنائية إلى نحو 23 مليار دولار هذا العام. قمة

0: مصرية صينية جديدة يبدو أنها تمهد لمرحلة أعمق من الشراكة بين البلدين على مستويات متعددة. فزيارة الرئيس الصيني للقاهرة شي جين بينغ الأولى منذ 10 سنوات أعلن فيها تطوير التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمرحلة جديدة من الأعمال في قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات والألياف الكيماوية وغيرها من صناعات لا تستهدف مصر استثمارات فيها بقدر ما تسعى لتوطينها.
1: للصين مشروعات هامة جدا على جانبي قناة السويس، لكنها تتطلع في تقديري إلى اتفاق استراتيجي أكبر بكثير يعودها تعد مصر بموجب هذا الاتفاق نقطة حيوية وأساسية في مشروع الحزام والطريق. الملف الثاني التسليح، مصر تتطلع إلى اقتناء عدد من منظومات تسليحية الصينية المتقدمة جدا وخاصة طيارة G16.
0: سياسيا تتبنى مصر والصين مواقف متقاربة في ملفات إقليمية عديدة كالحرب في غزة والتصعيد الأمريكي والإيراني وأمن البحر الأحمر، وتتوافق رؤى الدولتين في ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية والتشديد على حرية حركة الملاحة. بينما تحتفي مصر والصين ب70 عاما على تدشين علاقاتهما الدبلوماسية يسيران نحو المستقبل في تعميق الشراكة الاقتصادية، فالتبادل التجاري ارتفع بين البلدين إلى أكثر من 20 مليار دولار، والاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت 10 مليارات. زيارة الرئيس الصيني الثانية لمصر في 10 سنوات يرى فيها محللون فرصة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، لا سيما وأنها تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية والتغييرات الاقتصادية، شراكة تستفيد فيها الصين من موقع مصر الاستراتيجي وتدعم مصر في توطين الصناعات والتكنولوجيا وتنويع سلاحها. هاشم مناع، تيراتي عربي، القاهرة.
2: للنقاش معنا من بيروت الخبير الاقتصادي الدكتور كامل وزنة. أهلا بك دكتور كامل. لو بدأت معك بهذه الزيارة، ماذا تقول زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة عن حجم مصر في الحسابات الاقتصادية الصينية في المنطقة العربية؟
3: يعني بالتأكيد هي حسابات مهمة وأساسية باعتبار مصر يعني مركز أساسي واستراتيجي كجغرافيا كبلد وعدد سكان، وطبعا تريد الصين أن تعمق هذه العلاقات، لكن حجم التجارة مع مصر هو يعني مستوى متوسط نسبة إلى حجم التجارة مع العالم العربي التي يتفوق على 400 مليار دولار بين عملية تصدير واستيراد. طبعا الصين تصدر ما يقارب 200 مليار إلى العالم العربي وتستورد بهذه يعني الكمية من العالم العربي، لكن موقع الجغرافي لمصر وحيثية مصر وقوتها تستطيع من خلال الجغرافيا والاقتصاد أن تكون شريك أكبر وصانع لتغيرات استراتيجية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي، وطبعا هذه أهميتها أكثر من كعامل اقتصادي وتبادل تجاري مع الصين التي تصدر بحوالي 3 تريليون دولار إلى العالم.
2: لو وصلنا الصورة أكثر من مصر إلى المنطقة العربية ككل دكتور كامل، ما القطاعات التي تبحث الصين عن تعزيز حضورها فيها بالجانب الاقتصادي في المنطقة؟
3: يعني الصين تبحث عن كل الاستثمارات في المنطقة وخاصة ما هي تتفوق فيه بعالم السيارات الكهربائية، الطاقة المتجددة، السيمي كوندكتر، صناعات كبيرة اليوم متفوقة فيها الصين في مجالات عديدة وكبيرة، وتستطيع أن تستثمر في العالم العربي ويستطيع العالم العربي أن يستثمر في الصين أو يصدر إلى الصين. وحتى الآن عمليات التصدير يعني تشمل قطاع البتروليات والكيماويات وغيرها من المواد الأساسية التي تحتاجها الصين، باعتبار أن تصدير النفط هو العامل للتبادل التجاري مع الدول العربية. باعتقادي أن هناك يعني طفرة في الصين على مستوى التكنولوجيا وعلى مستوى الجامعات وعلى مستوى الشراكة الكبيرة بين الدول العربية وطبعا الصين، وهذا يعني ما تسعى إليه الصين في هذا الوقت.

0: المفارقة حجم التبادل التجاري مع الصين هو أكبر من حجم التجاري مع الولايات المتحدة.
1: كيف تنظر الصين إلى الممرات التجارية في المنطقة من قناة السويس إلى الخليج إلى البحر الأحمر، خصوصا في ظل اضطرابات الملاحة التي تشهدها المنطقة في هذه الفترة؟
0: يعني الحديث الذي جرى مع الرئيس المصري يعني واضح بأن المنطقة بحاجة إلى عملية تأهيل وتغيير ربما في استراتيجية حتى تستطيع أن تؤمن هذه الممرات، خاصة يعني من مضيق هرمز أو باب المندب. طبعا هو ممرات مهمة إلى تخرج الطاقة إلى إلى إلى إلى إلى الصين، واليوم هناك توترات وربما لا تصل الكميات الكافية إلى حاجات الصين، فلذلك هو دعا إلى استراتيجية جديدة لتركيبة المنطقة، وربما الصين يعني تسعى لأن تكون في مكان أو يعني تطمح أن تكون بديل للولايات المتحدة كشريك عسكري أيضا كما هو شريك اقتصادي مهم في المنطقة.
1: الرئيس المصري أكد أمس دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة. في الجانب الاقتصادي، ماذا يعني هذا الموقف في ظل التنافس المتصاعد بين الصين وأمريكا؟
0: يعني هو يريد أن يوفق بين الاثنين باعتبار أن يعني مصر ما زالت بحاجة إلى الولايات المتحدة، وهي يعني الولايات المتحدة تضع مبالغ مالية بهذا دعم مباشر في في في في مصر، لكن يفهم الجانب المصري بأن اليوم العالم بحاجة إلى تعدد اتجاهات، وربما الاستراتيجية المصرية تريد أن توسع هذه العلاقات مع الصين وأن تكون لديها علاقات متينة، وهذه ليس يعني ليس هي البداية، هي استكمال لما قام به الرئيس المصري، وهو يعول على استكمال هذا الطريق من الاستثمارات والدعم المباشر والعلاقات الاقتصادية والأمنية وأيضا العسكرية. وهناك طبعا شراء أسلحة اليوم من الصين بشكل كبير، يعني غرار ما كان غير مسموح في يعني في العقود السابقة.
1: على أرض الواقع الصين توسع حضورها الاقتصادي في دول الشرق الأوسط، فيما تعيد الولايات المتحدة على ما يبدو ترتيب أولوياتها في المنطقة. هل نشهد منافسة صينية أمريكية ربما صامتة أو حتى غير صامتة على النفوذ الاقتصادي في المنطقة؟
0: هلا في مكان ما طبعا هناك تنافس كبير، والولايات المتحدة في قطاع السيمي كوندكتر في الاتصالات تحبذ أن تكون الشركات الأمريكية موجودة، لكن على مستوى الاستثمارات الكبرى ما زالت الدول العربية تضع أموالها بشكل كبير في الأسواق المالية الأمريكية، يعني في سندات الخزينة أو في الأسواق المالية، لكن حجم التبادل التجاري بالبضائع هو أكبر مع الصين مما هو عليه مع الولايات المتحدة، وهناك فارق كبير في حجم الأرقام طبعا مع أمريكا لا يتخطى يعني بين التصدير واستيراد لا يتخطى 107 مليار دولار، بينما هناك تبادل تجاري بين التصدير واستيراد يفوق 400 مليار مع الدول العربية. لكن بالاستثمارات المباشرة في الأسواق المالية ما زالت الولايات المتحدة متفوقة باعتبار أن هناك تريليونات من الأموال العربية موجودة في الأسواق المالية بشكل مباشر.
1: بالنظر إلى المكسب العربي الواضح من الاستثمارات والتكنولوجيا الصينية دكتور كامل، لكن كيف يمكن للدول العربية أن تضمن أن لا تبقى علاقتها مع الصين علاقة استيراد فقط؟
0: يعني اليوم التوجه إلى أن يكون هناك شراكة أكبر على المستوى العلمي، على مستوى الجامعات، على مستوى تبادل الخبرات. اليوم الجامعات الصينية هي من الأوائل في العالم، وطبعا يمكن أن يستفيد العالم العربي من توطيد هذه العلاقات كما فعل مع الجامعات الأمريكية. لكن باعتقادي بأن شركات صينية تأتي إلى العالم العربي، هناك شركات كبرى فتحت في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات وأيضا في مصر، يمكن أن تتوسع هذه الشراكة وأن يكون هناك شركات تصنع في هذه البلدان حتى يستفاد منها من الناحية الاستثمارية ومن الناحية التعليمية. عندما يكون مصانع للسيارات أو مصانع للطاقة أو للاتصالات طبعا هذه تستلزم خبرات لا يحصل عليها إلا إذا تم فتح

0: الصحة داخل هذه الدول، وباعتقادي بأن هناك مسعى حقيقي من هذه
1: نعم
0: الدول أن تكون شريكة في هذا العالم، وإذا لم تكن شريكة يجب أن تسعى إلى هذا الطموح، أن تكون الصناعات داخل هذه الدول العربية. وطبعا مسألة الأدوية وغيرها من الصناعات المتقدمة، يعني
1: نعم
0: اليوم بالسيمي كوندكترز هناك صناعات متقدمة كبيرة للولايات المتحدة، للصين مقابل الولايات المتحدة، يعني حتى في يعني الصين تخلت عن شراء بعض
1: تماما
0: الشيبس من شركات كبرى كأنفيديا وإنتال لأنها أصبحت تصنع هذه داخل الصين. وطبعا نستطيع أن نستفيد من الفارق الأسعار بين البضائع الأمريكية والصينية. حتى يعني اليوم إذا نظرت إلى التبادل التجاري الأمريكي الصيني تلاحظ بأن هناك يعني تفوق لصالح الصين، باعتبار أن البضائع الصينية
1: دكتور كامل
0: ما زالت تباع بأسعار أقل، وهذا يساعد على تخفيض التضخم.
1: الدكتور كامل وزنة الخبير الاقتصادي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: جرائم الاحتلال على قطاع غزة واستهدفهما وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي، وتستطيع طائرات الاحتلال أن تميزهما تماما.
1: موجز الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات العربية المتحدة والكويت بصواريخ ومسيرات. وقال الجيش الإيراني في بيان إنه استهدف أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات المعدات وحظائر الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت. وأضاف الجيش الإيراني أن مواقع الجيش الأمريكي وأنظمة الرادار التابعة له في قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات قد استهدفت أيضا بالصواريخ والمسيرات. قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن فتح مضيق هرمز لا يمكن أن يتم إلا بإرادة إيران. وأكد عزيزي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أن بلاده تظهر للأمريكيين قدرتها على جعل تهديداتها ذات مصداقية. من جهته هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي هدد الولايات المتحدة باستراتيجية حرب جديدة قائلاً

إنها ستؤدي إلى إلحاق الدمار بواشنطن. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أنه مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام المقبل، وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة قد تعكس استعدادا لاحتمال استمرار المواجهة مع إيران إلى العام المقبل. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية مفتوحة الأمد تهدف إلى منح الرئيس دونالد ترامب خيارات أوسع. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة وبيت لهيا شمالي القطاع. وقالت مصادر فلسطينية إن الطواقم الطبية أخلت مستشفى كمال عدوان مع توغل آليات الاحتلال في محيط مسجد الرباط بمشروع بيت لهيا وإطلاقها النار بكثافة في المنطقة. كما أطلقت آليات الاحتلال قذائف بكثافة شرق مخيم النصيرات، فيما أطلقت الدبابات نيرانها باتجاه خيام للنازحين غرب خان يونس. أوقف الاحتلال الإسرائيلي حافلات المسافرين التي تحركت صباح اليوم من داخل القطاع متجهة إلى معبر رفح، وأبلغ الجانب المصري عن عدم استقبال أي مسافرين بسبب تعطل أجهزة تفتيش. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية تم إغلاق المعبر مع الجانب المصري وإرجاع كافة المسافرين اليوم على أن يتم سفرهم الأسبوع المقبل. أعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير خطة يعتزم طرحها ضمن حملته الانتخابية، وتقوم على تطهير عرقي بتهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. وقالت صحيفة يدعوت أحرنوت إن بن غفير سيقدم للجمهور خطة تحمل اسم فك الارتباط 710، وتقوم على ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة، حيث يعتزم جعل الخطة جزءا أساسيا من حملته الانتخابية. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي واختطفت 3 لبنانيين وقصفت بالمدفعية وفجرت منازل في مناطق جنوب لبنان. وقالت مصادر إعلامية إن قوة إسرائيلية اختطفت اللبنانيين من بلدة حلتا في قضاء حصبية أثناء توغلها فيها، وفي قضاء صور قصفت بالمدفعية بلدة المنصوري بالتزامن مع تحرك آليات إسرائيلية باتجاه البلدة. قالت جماعة الحوثي إنها استهدفت مدريات في محافظتي تعز والحديدة غرب اليمن ب14 صاروخا باليستيا في حين أسقط عدد من مسيراتهم. وفي جبهة البرح أفاد الإعلام العسكري للقوات الحكومية بأن وحدات المدفعية استهدفت مواقع لجماعة الحوثي، وقال إن القصف أدى إلى تدمير 3 آليات وسحق مواقع مساندة. نهاية الموجز، في أمان الله.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى.

سياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. أردا توران وأنطونيو كونتي أبرز المرشحين لتدريب نادي ترابزونسبور. تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي مع خبر وصول المولود الجديد للنجم المصري محمد صلاح. أزمة حكيم زياش والوداد الرياضي تتصدر المشهد. صفقة القرن تتحول إلى حرب كسر عظام علنية ومواجهة قانونية قد تصل لردهات الفيفا بين إدارة جديدة تختنق ماليا وتطالب بتخفيض الرواتب ونجم عالمي محصن بعقد قانوني يرفض التهميش. من يملك الموقف الأقوى قانونيا وفنيا ومن يتحمل مسؤولية هذا الوضع المتأزم؟

شهدت مباراة بوكا جونيورز وفيلس سارسفيلد في ثمن نهائي كأس الأرجنتين أول تطبيق رسمي لقرار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إيقاف المباريات لتكريم ليونيل ميسي بعد إعلان اعتزاله اللاعب الدولي. وتوقفت المباراة في الدقيقة 10 عقب إطلاق الحكم صافرته لتبدأ الجماهير بالهتاف باسم ميسي تكريما له على ما قدمه مع منتخب بلاده. كشفت تقارير صحفية تركية أن النجم السابق أردا توران مدرب شاختار دونسك الحالي والإيطالي أنطونيو كونتي إضافة إلى البرتغالي سيرجيو كونسيساو هم أبرز الأسماء المرشحة لخلافة مدرب ترابزونسبور المقال فاتح تك. ووفقا لما نشرته صحيفة فوتوماتش بدأت إدارة النادي استطلاع إمكانية التعاقد مع أحد هذه الأسماء لتدريب الفريق. أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الدولي المغربي عز الدين أناحي قادما من نادي جيرونا الإسباني. ويعود أناحي بذلك إلى الفريق اليوناني بعدما دافع عن ألوانه قبل موسمين، وجاء رحيله عن جيرونا عقب هبوط الفريق الإسباني إلى دوري الدرجة الثانية. أعلن النجم الجابوني بير إمريك أوباميانغ توقفه عن تمثيل منتخب بلاده على خلفية استبعاده من قائمة المنتخب عقب الخروج من كأس أمم إفريقيا الأخيرة. وقال أوباميانغ إنه تعرض للإهانة وتشويه السمعة رغم خوضه البطولة مصابا، مفضلا التوقف عن المشاركة الدولية. أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم تعيين الإسباني روبرت مورينو مدربا للمنتخب الأول خلفا لهونغ ميونغ بو. وأكد الاتحاد أن مورينو سيقود المنتخب خلال فترتي التوقف الدولي في سبتمبر ونوفمبر المقبلين، مع إمكانية تمديد عقده للاستمرار في منصبه حتى كأس آسيا المقرر إقامتها في يناير المقبل. بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تغلب على البرتغالي جيمي فاريا بثلاث مجموعات مقابل واحدة وبواقع 4-6 6-0 6-3 و6-2. ويواصل اللاعب الإسباني تألقه في ملاعب فلاشينغ ميدوز بعد عودته من الإصابة في المعصم والتي غاب على إثرها 4 أشهر عن البطولات. وفي لقاء آخر تأهل الأمريكي فرانسيس تيافو إلى الدور الثالث من البطولة بعد تجاوزه عقبة الياباني ري ساكاموتو بثلاث مجموعات دون رد.

وبواقع 6-3-7-6 و7-5. ويضرب تيافو موعدا في الدور المقبل مع فالنتان فاشيرو الذي تأهل بدوره على حساب كاميل مايتشيرزاك. وفي منافسات السيدات حجزت البيلاروسية أرينا سابالينكا مقعدها في الدور الثالث من البطولة بعدما تغلبت بسهولة على روسية يولينا إياتشينكو بمجموعتين دون مقابل وبواقع 6-1 و6-1. وواصلت حاملة اللقب بهذا الفوز إلى انتصارها 16.

2029 و2033، إضافة إلى إيقاف مالك النادي ستيف بالمر لمدة عام عن جميع أنشطة الفريق والرابطة. إعلان شقيقة النجم المصري محمد صلاح أنه رزق بمولود ذكر أطلق عليه اسم ليل حظي بتفاعل كبير من عشاق نجم طرابزنسبور التركي على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب باسم المحترفين الذي نشر هذه الصورة وعلق على الخبر قائلا: الآن اكتملت أسرة محمد صلاح، مكة، كيان وليل. وبدوره استقبل إيهاب العزازي خبر وصول مولود صلاح الجديد بالدعاء له قائلا: رزق نجمي الجميل محمد صلاح كابتن منتخب مصر ونادي طرابزون التركي بمولود ذكر ليل محمد صلاح، بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره، ربنا يحفظه ويبارك فيه ويجعله من الذرية الصالحة. وبدورها تفاعلت صاحبة هذا الحساب مع الخبر مستعينة بجملة شهيرة للفنان محمد سعد المعروف باللمبي، فقالت: ما بقاش اسمه أبو مكة، بقى اسمه أبو الليل، صلاح أبو الليل اللي بيمشي في طرابزون بينبرمه المثل. مليون مبروك يا غالي ولي عهد الكرة المصرية. وهذا سام الذي تناول الخبر بطريقة غريبة وعلق: الليل بيجي بعد الغروب، ويبدو أن محمد صلاح أدرك أنه في مرحلة الغروب، لذلك سمى مولوده الجديد ليل. ونختم مع أبو الهاشم الهاشمي الذي هنأ صلاح بالمولود الجديد بهذه الطريقة وعلق: من الليلة سنقول لمحمد صلاح يا أبو ليل ألف مبروك يا جدع، ربنا يبارك فيه ويجعله من الصالحين البارين بوالديهم.

0: تتصاعد أزمة حكيم زياش مع الوداد المغربي بعد انتقال الخلاف من ملف مالي مرتبط بعقد اللاعب إلى توتر إداري ورياضي ظهر إلى العلن خلال الأيام الأخيرة، وسط محاولات للوساطة ومخاوف من تطور الخلاف إلى نزاع قانوني. ولا يزال مستقبل اللاعب مع النادي مفتوحا على عدة احتمالات.
1: صفقة استقبلت قبل أشهر بالكثير من الحماسة، لكن العلاقة بين حكيم زياش والوداد الرياضي دخلت اليوم مرحلة مختلفة تماما، بعدما تحول الخلاف من ملف مالي داخلي إلى أزمة مفتوحة بين اللاعب وإدارة النادي. بداية التوتر ارتبطت بمحاولة الإدارة الجديدة إعادة التفاوض بشأن عقد زياش، وسط تقارير تحدثت عن اقتراح تخفيض راتبه إلى نحو النصف، وهو ما رفضه اللاعب متمسكا ببنود العقد الذي وقعه مع الإدارة السابقة. الأزمة أخذت بعدا رياضيا أيضا، ففي ودية نهضة أتلتيك الزمامرة أجرى زياش عملية الإحماء دون أن يشارك، قبل أن يستبعد لاحقا من معسكر الفريق في أكادير ويبقى في الدار البيضاء للتدرب بشكل منفرد. خطوة دفعت اللاعب إلى الخروج عن صمته حين لمح عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن قرار إبعاده لم يكن فنيا، ووجه انتقادات مباشرة إلى رئيس الوداد إبراهيم العسري، ما نقل الخلاف من الكواليس إلى مواجهة علنية. التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد، زياش حضر إلى تدريباته برفقة مفوض قضائي في خطوة هدفت إلى توثيق التزامه بالبرنامج الموضوع له وظروف تدربه، وسط حديث عن إمكانية تحول الخلاف إلى نزاع قانوني حال تعذر الوصول إلى تسوية. وبين تمسك اللاعب بحقوقه التعاقدية وسعي إدارة الوداد لإعادة ترتيب التزاماتها المالية، بدأت شخصيات ودادية محاولات للوساطة في وقت بات فيه مستقبل زياش مع الفريق مفتوحا على أكثر من سيناريو، من المصالحة والاستمرار إلى الرحيل وربما الاحتكام إلى الهيئات الدولية. معاذ الهراس، تيرت عربي.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع، هذه الأزمة التي جمعت بين نادي الوداد البيضاوي وحكيم زياش، أرحب بضيفي من الدار البيضاء الصحفي والناقد الرياضي حمزة شتاوي. حمزة، مساء الخير. بداية، برأيك من المخطئ ما بين قرار إدارة فريق الوداد

0: بإبعاد اللاعب عن التدريبات ومطالبة اللاعب بأخذ حقوقه والمشاركة مع الفريق وإتمام العقد الموقع بينه وبين الإدارة.
1: أهلا بك زميلي العزيز أحمد، أهلا بكل مشاهدي وفي شاشة تي آر تي عربية. أكيد الحديث والسجال الكبير والجدل الكبير بين النجم المغربي حكيم زياش وإدارة نادي الوداد الرياضي في تصاعد متواصل حتى الآن. وكإجابة مباشرة عن سؤالك، أعتقد وشخصيا أحمل المسؤولية لرئيس النادي إبراهيم العسري في ربما بين قوسين أنه لم ينجح في احتواء هذا المشكل واحتواء نجم كبير بقيمة حكيم زياش. المشكل بدأ قبل فترة، يعني لأنه الوداد تعاقدت مع حكيم زياش مع الرئيس السابق هشام أيتمنى. لما رحل هشام أيتمنى كان يعني لا زال هناك موسم واحد في عقد حكيم زياش مع إدارة الوداد. الإدارة الجديدة حاولت ترشيد النفقات، حاولت أيضا وضع هناك توازن لميزانية النادي، فوجدت أنه راتب حكيم زياش راتب كبير، يعني نتحدث عن حوالي 100,000 دولار شهريا، كبير يعني يعني بالنظر لقيمة اللاعبين في الدوري المغربي، ولكن راتب أقل من عادي بالنظر لقيمة حكيم زياش والمستوى الذي لعب فيه على الصعيد الأوروبي والعالمي. فبالتالي إبراهيم العسري لم ينجح في احتواء الأمر. كان هناك يعني رغبة من حكيم زياش في مواصلة المشوار، ظهر على أنه كان يعني ملتزم بالتدريب في الفترة قبل ما تبدأ المشاكل بين الطرفين، ولكن إبراهيم العسري يعني تفاجأ، أو حكيم زياش عفوا تفاجأ بمنعه من المشاركة في مباراة ودية، بعد ذلك منعه من المشاركة يعني السفر مع الفريق إلى مدينة أكادير في معسكر للمشاركة في معسكر تدريبي. المدرب البرتغالي باولو سيرجيو مدرب الفريق الأحمر أخبر حكيم زياش أنه القرار إداري، ولكن حكيم زياش عندما تواصل مباشرة مع رئيس النادي، رئيس النادي أخبره أن القرار فني قبل أن يتضح فيما بعد أنه القرار إداري، وهناك مطالب بتقليص راتبه لحوالي النصف.
0: نعم حمزة، برأيك هل ورطت الإدارة السابقة الإدارة الجديدة بهذا الموضوع بعقد كبير للاعب، نعم لاعب دولي ولاعب صاحب تجربة واسعة، لكن قياسا على الأندية المغربية العقد كبير وبغير مقدور الأندية المغربية الوفاء بهذه الالتزامات المالية؟
1: لا أعتقد الإدارة الماضية ورطت الإدارة الحالية في مجموعة من الملفات، فبالتالي أصبحت هناك ديون متراكمة على الفريق الودادي، ولكن كصفقة حكيم زياش كانت فيها أرباح أيضا، لأنه كانت هناك يعني أمور تسويقية كبيرة للنادي، بيع عدد كبيرة وكبيرة جدا من الأقمصة، فبالتالي هناك أرباح أيضا وإيرادات بالنسبة للفريق الأحمر من حكيم زياش. حكيم زياش أيضا رغم المشاكل التي عاشها الفريق الودادي الموسم الماضي لم يكن لاعبا سيئا، وإنما لاعب بإضافة كبيرة، وهذا الموسم أيضا كانت لديه رغبة كبيرة في أن يقدم الإضافة للفريق الودادي. أعتقد على أن إبراهيم العسري كان من الأفضل، اللي هو رئيس يعني مجلس إدارة نادي الوداد، كان من الأفضل أن يجالس حكيم زياش وأن يحاول، لأن النجوم لديهم معاملة خاصة، عندما يكون لديك نجم من المستوى الأول يجب أن تكون المعاملة خاصة وأن تحاول أن تكون قريب منه أكثر، لكن ربما الاصطدام الإدارة الحالية بحكيم زياش جعل حكيم زياش يقف على أدق التفاصيل، حتى أنه التحويل، لأنه الاتفاق هو على 100,000 دولار، 100,000 دولار نقول حوالي 100 مليون سنتيم بالعملة المغربية اللي هي الدرهم المغربي، لكن هناك فارق تقريبا 7,000 دولار. حكيم زياش طالب حتى بفارق التحويل وقال أنا موقع ب 100,000 دولار وليس ب 100 مليون سنتيم مغربي. لماذا؟ لأنه دخل في شنآن مع إدارة النادي، فبالتالي اليوم إدارة النادي خسرت احتواء اللاعب. أعتقد ما زال هناك الوقت لمجالسة اللاعب للتعرف يعني على ماذا يريد، وحتى وإن كان ربما كما في رواية أخرى بإدارة النادي على أنه هناك نوعا ما بعض التعالي على الفريق الأحمر، وأنا لا يعني لا أؤكد على أنه هذا الأمر موجود، لأنه حكيم زياش أكد وليد الرقراقي قبل أيام قليلة في حوار خاص على أنه حكيم زياش لاعب منضبط واحترافي ويحتاج فقط لمن يعرف كيف يتعامل معه.
0: نعم، لكن يعني هنا حمزة، حكيم زياش قام بإحضار محضر من أجل إثبات واقعة أنه يتدرب بدون أي وجود معد بدني أو أي أحد من إدارة الفريق أو من الجهاز الفني بالرغم من استبعاده، وهذا ربما يرتكز عليه في حال قرر اللجوء إلى الفيفا. حسب لوائح الفيفا له الحق في التدرب وعدم التعامل بأسلوب قصري، إبعاده عن التدريبات بأسلوب قصري. هل تجد أن حكيم زياش يمهد من أجل هذه الخطوة، خطوة اللجوء إلى الفيفا؟
1: أكيد أعتقد كقراءة في الأحداث، حكيم زياش سيلجأ يعني إلى جميع المساطر القانونية للدفاع عن حقوقه. بداية الآن أكيد أنا أتحدث واقعي ومنطقي وقانوني وليس عاطفي، لأن هذا الكلام قد لا يعجب يعني فئة من جماهير الوداد الرياضي. اللاعب عندما يجد نفسه قد منع من التدريبات، قد يجد نفسه قد منع من الحضور إلى التدريب وإلى المشاركة في المعسكر، فعليه أن يدافع على حقوقه كاملة. فبالتالي جاء بمفوض قضائي فقط لإثبات وتأكيد على أنه يلتزم بالتدريبات، يلتزم بالبرنامج التدريبي، وأن المنع هو من طرف إدارة النادي وليس غياب من حكيم زياش، لأنه ممكن تصير صورة عكسية وإدارة النادي هي التي تأتي بمفوض قضائي وتؤكد غيابه عن التدريبات بشكل غير مبرر. فبالتالي حكيم زياش ذهب في الطريقة القانونية في المسطرة القانونية، وأعتقد على أنه هذه حقوقه، وبالتالي إذا ما استمرت الأزمة سيطالب بحقوقه كاملة وسيثقل كاهل يعني خزينة الفريق الأحمر. هنا أقول أن إبراهيم العسري رئيس مجلس إدارة النادي لم يتعامل بذكاء مع حكيم زياش، لأنه حكيم زياش صورة تسويقية كبيرة وكبيرة جدا يمكن أن يستفيد منها الفريق الأحمر حتى بعد نهاية تجربة حكيم مع الوداد الرياضي. فبالتالي اليوم النجوم لهم طريقة خاصة في التعامل. أعتقد على أنه رئيس نادي الوداد الرياضي عليه أن يتدارك ما فاته، أن يجالس اللاعب، أن يعطيه حقوقه كاملة ويطالبه بعد ذلك بالواجبات كما هو معروف في عالم كرة القدم، لأنه لاعب محترف بعقلية احترافية محضة قد لا تتناسب مع بعض الأمور في الدوري المغربي الذي يفتقد لبعض الأمور الخاصة بالاحتراف.
0: نعم حمزة، لكن هنا حالة الإدارة الجديدة تورطت كما قلت بعقد كبير، عقد مالي كبير، وهي تحاول أن تحمي حقوق النادي، تحمي مقدرات النادي، خصوصا في ظل أزمة مالية تعاني منها كل الفرق المغربية. فبالتالي هي تبحث عن مخرج من أجل الإبقاء على قدرات النادي المالية، وهذا حق للإدارة، أليس كذلك؟
1: أكيد هو حق، ولكن المشكل أخي أحمد هو في الطريقة التي أرادت أن تحمي بها حقوق النادي، هي زادت الطين بلة من خلال هذا التعامل يعني. فبالتالي القانون هو في صف حكيم زياش، كان بالتالي الأفضل مجالسة اللاعب، الأفضل مصارحة اللاعب، الأفضل من أن تضع اللاعب يعني أمام الواقع وتطالبه وتؤكد له على أنه يعني راتبه مرتفع وعلى أنه في بإمكان أن تكون الدفعات بطريقة مختلفة أو تمديد يعني فترة وقت المدة الزمنية الخاصة بالدفعات، وبالتالي أنت تحتوي اللاعب. اليوم أنت اصطدمت باللاعب، والاصطدام باللاعب أكيد سيجعله يلجأ إلى المساطر القانونية وسيثقل إدارة النادي. لماذا نقول رئيس مجلس إدارة؟ يفترض فيه ويشترط فيه أول شيء تدبير الملفات وطريقة تدبير الملفات والسلاسة في التعامل مع جميع الملفات. فبالتالي هذا الأمر لم ينجح فيه إبراهيم العسري حتى الآن، وزاد الطين بلة من خلال طريقة معاملته مع هذا الملف الخاص بحكيم زياش.
0: نعم، ابقى معي حمزة شتاوي من الدار البيضاء لنتعرف على بعض الأرقام من مسيرة اللاعب حكيم زياش مع الأندية التي لعب لها.

0: عودة مرة أخرى لضيفي الصحفي والناقد الرياضي حمزة شتاوي من الدار البيضاء. حمزة، لفت نظري إلى نقطة كانت مهمة جدا، أن حكيم زياش طالب حتى ب7000 دولار، هو فرق سعر الصرف بالدولار في المغرب. برأيك ألا يدل ذلك على شخصية صدامية، لاعب يبحث عن صدام مع الإدارة؟ يعني حتى نعرف تاريخ زياش، هو كلاعب مميز لكن دخل في الكثير من الصدامات، سواء مع آياكس، مع تشيلسي، مع غالات سراي، وحتى مع المنتخب المغربي مع المدرب خليل زيتش.
1: أكيد حكيم زياش من نوعية اللاعبين اللي مزاجي، ولاعب أيضا يعني أكد مجموعة من المدربين الذين تعاقبوا على المنتخب المغربي أنه يحتاج إلى معاملة خاصة، فبالتالي أكيد صدقت.

0: أصبت عزيزي أحمد، فبالتالي حكيم زياش لاعب يعني مزاجي ولاعب يحتاج لمعاملة خاصة لتستفيد منه، وهذا الأمر أنا أرى في يعني من خلال يعني تجربتي المتواضعة أنه هذا الأمر يجعل رئيس النادي مطالب يعني بأن يتعامل مع هذا الأمر دفاعا على مصلحة النادي حتى يخرج بأقل الأضرار. اللاعب شخصيته صعبة وأنت اصطدمت به، فبالتالي الأمر زاد الطين بلة. فبالتالي أعتقد على أنه حكيم زياش كما أنه صعب، هناك شهادات أخرى من لاعبين في المنتخب المغربي من مسؤولين ومن مرافقين على أنه إنساني وعلى أنه شخص يعني يتعامل مع الناس بحب كبير، وأنه الشخص يعني فيه جانب كبير من الإنسانية ومن التعامل حتى مع الناس المستخدمين في النادي وفي المنتخب سابقا. فبالتالي هذا هو الجانب الذي كان بإمكان رئيس النادي أن يستهدفه في هذه المفاوضات.
1: ماذا عن بعض الأقاويل التي ذكرت أن حكيم زياش وبسبب علاقة وطيدة تجمعه مع رئيس النادي السابق يحاول وضع العصي في عجال الإدارة الحالية وإسقاط الإدارة الحالية؟
0: أكيد هو يعني مع الأمور التي يعمل بها الرئيس الوداد الرياضي السابق، فهذا الأمر قد لا يكون مستبعد، لأنه الرئيس السابق هشام أيتمنى لديه هذه العلاقات ولديه هذه المعاملات يعني، وهذا الأمر تأكد في مجموعة من الملفات. فبالتالي هذا الاحتمال يبقى أيضا وارد بالنسبة لحكيم زياش وتعامله مع الإدارة الحالية. ولكن إذا رجعنا أو عدنا عفوا إلى النقطة التي أفاضت الكأس والبداية المشكل، سنجد على أنه من حكيم زياش من المشاركة في المباراة الودية أمام نهضة الزمامرة يعني أجرى الإحماءات، وبعد ذلك تم إخباره بأنه لن يشارك في المباراة، وأيضا بطريقة غير مناسبة لن تشارك ولن تسافر معنا لتحضر المعسكر.
1: لن يشارك مع الفريق. برأيك إلى أي مدى يمكن أن يتضرر فريق الوداد الرياضي على الصعيد الرياضي على الصعيد الفني من عدم مشاركة نجم بحجم حكيم زياش؟
0: أكيد الوداد سيتضرر على جميع المستويات والأصعدة، سيتضرر ماليا لأن العقد يعني شريعة المتعاقدين يحمي حقوق اللاعب، سيتضرر رياضيا لأنه لاعب كبير وبقيمة فنية كبيرة، سيتضرر تسويقيا لأنه لن يستفيد بالطريقة اللازمة من حكيم زياش. فبالتالي يعني صراع الوداد مع حكيم زياش المتضرر فيه هو إدارة الوداد الرياضي، لأنه هناك عقد احترافي يجمع بين الطرفين، وفي النهاية المحكمة الرياضية إن لجأ حكيم زياش المحكمة الرياضية ستنظر بأمور قانونية وليست عاطفية للملف، وهذا الأمر هو الذي يجب أن يفهمه رئيس الوداد الحالي إبراهيم العسل.
1: نعم حمزة، هل هناك من بوادر لحل لهذه القضية سواء بين الإدارة واللاعب أو حتى موافقة اللاعب على الانتقال؟ سمعنا عن عرض من نادي ليبي من أجل انتقال حكيم زياش إلى صفوفه، لكن ما هي الحلول الآن برأيك؟
0: أكيد الحلول هي إن كانت يعني الطرفان يرى كل واحد منهما على أن العلاقة وصلت إلى الباب المسدود. حكيم زياش الآن صحيح هناك عقد يعني مغري من الدوري الليبي، فبالتالي أن تكون هناك استفادة يعني للطرفين، مع أن يستفيد فريق الوداد الرياضي ويحقق عائدات مالية من بيع حكيم زياش، ويترك حكيم زياش يستفيد أيضا من عقد مغري، لأنه اليوم وفي هذا الصيف يعني الميركاتو في ليبيا هناك صفقات كبيرة بأرقام كبيرة بأرقام تعجز عنها حتى بعض الدوريات في القارة العجوز. فبالتالي هذه النقطة إن كانت يعني رسمية فبالتالي قد تكون حل كبير بين الطرفين، أو في حالة غاب هناك عقد رسمي لحكيم زياش ليخرج في هذا الميركاتو، على إدارة نادي الوداد الرياضي أن تجالس اللاعب وتجد صيغة توافقية من أجل أن تستفيد منه بأفضل طريقة ممكن.
1: نعم، في حال انتقال زياش هل قد تكون هي المحطة الأخيرة قبل الاعتزال، أم أن زياش ما زال متعطش للعب والمشاركة والمنافسة في البطولات؟
0: أكيد يعني بنسبة كبيرة جدا قد يكون موسم زياش الأخير في الملاعب هو الموسم الحالي، أو على أقصى تقدير الموسم القادم، لأنه أيضا هناك يعني إصابة تتجدد على حكيم زياش وعانى منها هذا الموسم رفقة فريق الوداد الرياضي، وفشل في اختبارات يعني مع نادي أوروبي قبل أن يلتحق بالوداد، فشل في الاختبارات الطبية الفحص الطبي. فبالتالي هناك إصابة تتجدد على حكيم زياش، ما يؤكد على أنه قد يكون موسمه الكروي الأخير أو ما قبل الأخير في عالم كرة القدم، بعد مسيرة طويلة من الملاعب الهولندية إلى الإنجليزية إلى التركية وأيضا المغربية، والقصة مع المنتخب المغربي التي كانت لها سنوات جميلة بين الطرفين.
1: نعم، من الدار البيضاء الصحفي والناقد الرياضي حمزة شتاوي، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلاتة عربي.

0: سلاح ذو حدين، ما بين سلبيات ننقدها وإيجابيات لا ننكرها، هكذا هي منصات التواصل الاجتماعي التي ورغم كل نقد باتت للكثيرين باباً للرزق ونافذة للأمل لم يكونوا يلتمسونه من قبل لولاها. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. كيف حولته عيونه الزرق من بائع متجول لأشهر طفل باليمن؟ مينا جرجس طبيب صيدلي مصري يعمل في توصيل الطلبات. أديداس تختار جنديا إسرائيليا لترويج أحد منتجاتها الجديدة. قديما قالوا في الحكم والأمثال: الصور مفاتيح تفتح لنا أبوابا في الذاكرة. أما حديثا فالصور قد تكون كفيلة بفتح أبواب واسعة من الشهرة والمال. هذا بالفعل هو ما حدث مع هذا الطفل اليمني صاحب العينين الزرقاوين، رسام الأنسي، هذا هو الذي كتب له أن يدخل عالم الشهرة والنجومية من أوسع أبوابها. والبداية كانت لقطة فيديو قصيرة التقطها لها صانع المحتوى اليمني الرئيس عبد الإله، لقطة لم تعد أو لم تتعدى 20 ثانية، فمن بين آلاف المقاطع التي نشاهدها يوميا كان لهذه الثواني أو الثواني المعدودة انتشارا واسعا ليتخطى ملايين المشاهدات، فضلا عن آلاف التعليقات والمشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذه هي اللقطة التي انتشرت، دعونا نشاهدها.
1: ما شاء الله تبارك الله والعيون، ما شاء الله. منين انت؟ ها؟ ما شاء الله تبارك الله. اسمك؟
2: ما اخواتك تبقى؟
1: ها؟
2: ما اخواتك كلهم؟
1: يعني كلهم عيونهم هكذا؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ابتسم سوا.
0: ولكن خلف تلك العيون الزرقاء تكمن قصة هذا الطفل اليمني. فالطفل رسام

الآنسي ذو 12 عاما، كان يعمل بائعا متجولا، يخرج كل صباح كعادته في قريته أنس بمحافظة ضمار جنوب العاصمة صنعاء، باحثا عن قوت يومه بطبيعة الحال. ولكن ما إن انتشر الفيديو الذي شاهدناه منذ قليل، حتى أصبح هذا الطفل واحدا من المشاهير، تنهال عليه عروض الإعلانات والشركات التجارية، وبات يطلب بالاسم لكبرى الماركات التجارية.

0: وبحسب ما تداوله رواد المنصات، فقد تم تقديم منحة تعليمية له ليستكمل المسار التعليمي. رسام الأنسي منذ هذه اللحظة قرر أن يطلق حسابات خاصة على منصات التواصل الاجتماعي باسمه لتلقي العروض الخاصة بالإعلانات، ويبدو أن العالم اتسع من حوله. بلغتنا العامية نقول الله يحميه من العين. لكن عيون الطفل اليمني أعادت للذاكرة مشهدا للطفلة الأفغانية اللاجئة شربات جولا، هذه هي، حيث كانت أيقونة عالمية بعد أن انتشرت صورة لها على غلاف مجلة ناشونال جيوغرافيك الأمريكية عام 1985، وهي تنظر بعينين خضروين إلى عدسة الكاميرا. والآن هي تقيم في إيطاليا، ولا شك بلغت من العمر مبلغا غير الكثير من ملامحها. تفاعلات كثيرة حول هذا الموضوع مع الطفل اليمني، رصدنا منها بعض التعليقات. هنا لنقرأ أول حساب، هنا جلال سالم الذي كتب يقول: الطفل من أسرة فقيرة، جعل الله رزقه في عينيه في حمى الرحمن يا صغيري، بارك الله فيك وحفظك من شر الحساد. غالب مقبول يقول: رسام الأنسي لم يخطف الأنظار بعيونه فقط، بل أصبحت قصته حديث الناس، والأجمل أن تتحول هذه الشهرة إلى فرصة حقيقية تغير مستقبله ومستقبل أسرته للأفضل. ساكور يقول: عندنا باليمن عيون ملونة، عسلي، أخضر، أزرق وأسود، لكن هذا لون غريب، سبحان الله، اللون بارز يذكرني عيونه أو تذكرني عيونه بغوغو، ربي يحفظه من شر الإنس والجن. هذا طبعا أهم شيء. أخيرا خالد: مسكين الولد، كان عايش في هدوء ووقع بين فكي الميديا ومصايبها، الله يحفظه من الوحوش البشرية. أي شغل محترم وحلال يشرفني. بهذه الكلمات البسيطة بلهجته المصرية أثار مينا جرجس موجة واسعة من التفاعل والتعاطف على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو يوثق عمله مندوبا لتوصيل الطلبات أو ديليفري باستخدام السكوتر الخاص به، حاملا حقيبة التوصيل فوق ظهره، قبل أن يكشف للمصور أنه طبيب صيدلي وحاصل على درجة الماجستير. نشاهد.
1: معلش بس اسمع لي في رقبتك دي.
2: انا شغال
1: دكتور صيدلي. دكتور صيدلي والله؟
2: في كلينيكال في مريض كانسر، فبديله مسكن من المسكنات مكتوبه له، فالمسكنات دي ساعات بتعمل حاجه اسمها ريسبيرتوري ديبريشن، محبوك في التنفس، فلازم اسمع واشوف ادوات التنفس بتاعه وانا بديها.
0: لم يكن هذا الفيديو هو البداية، وإنما بدأت قصة مينا عندما تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو له وهو يجوب الشوارع لتوصيل الطلبات، رغم حصوله على شهادة أكاديمية أو على شهادة أكاديمية مرموقة في الصيدلة. ولم يجد مينا حرجا أو عيبا في العمل مندوبا لتوصيل الطلبات لكسب رزقه وتأمين مصاريفه، خصوصا بعد إغلاق الصيدلية الخاصة به لتأمين معيشته ومساعدة أسرته، معقبا بعبارته الشهيرة: الشغل مش عيب ولا حرام، وأهم حاجة الإنسان يستر نفسه ويكسب بالحلال.
2: أي غضاضة أبدا إن أنا أبقى الصبح دكتور أو صيدلي وبالليل بشتغل ديليفري. مش عيب ان الواحد يبقى صيدلي ويبقى في اي وظيفه تانية بيكمل بيها دخله بالحلال، مش عيب يعني، ما اعتقدش ان هي حاجه يعني لا ليها حرمانيه ولا ليها مشكله في الاخلاق ولا في القانون يعني. بالعكس، ده حاجه انا بحمد ربنا ان هي موجوده، ان في شغل.

0: موجود علشان الواحد يتستر يعيش بالستر، والا ما واحد يمشي غلط. فما فيهاش اي غضاضه ابدا ان انا ابقى الصبح دكتور او صيدلي وبالليل بشتغل دليفري، بالعكس حاجه كويسه جدا.
1: انتشار قصة مينا كنار في الهشيم ألقى الضوء على معاناته ومعاناة شباب كثيرين من حملة المؤهلات العليا. وفي هذا السياق، بحسب بعض الصحف المحلية في مصر، تفاعلت النقابة العامة للصيدلة مع قصته بدعمه وتوفير فرصة عمل أكثر ملائمة لمؤهله العلمي داخل إحدى الصيدليات أو شركات الأدوية، تقديرا لكفاحه وإصراره على العمل الشريف. تفاعلات كثيرة أو تعليقات كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي مع قصة مينا جرجس الصيدلي الدليفري، رصدنا لكم منها ما كتبه هنا نادر. يا مصر بتعمليها ازاي؟ كل التحية والتقدير والاحترام ليك، والله انت مثال مشرف لكل الشباب. محمود، كلام ما يدخلش العقل. هو عاوز يقنعنا انه معاه الشهادات دي وكمان كان عند ابوه صيدلية. مش ممكن، ده شغل ترندات وكله أصبح يبحث عن المكسب السهل والسريع. حساب الزمن الجميل يقول: مثال لراجل مكافح بشرف، لازم نشجعه مش نهاجمه، ده قدوة للشباب. مش أفضل يعني من الفيديوهات اللي مالية الميديا بعقوق الآباء والجرائم وقلة الأخلاق؟ أخيرا نختم مع ماركو. الدكتور مينا مش لوحده، في زيه كتير شغالين في توصيل طلبات لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة الغلاء. يبدو أن شركة أديداس قررت أخيرا الالتفات إلى معاناة مبتوري الأطراف، فأطلقت خدمة تتيح لهم شراء فردة حذاء واحدة بنصف سعر الزوج ضمن خدمة تحمل اسم سينجل شو سيرفيس. لكن الشركة للأسف بين قوسين اختارت جنديا إسرائيليا سابقا وجها للترويج للخدمة من الدولة الأكثر إنسانية كما يصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو الجندي الإسرائيلي السابق شليف بيتون الذي فقد ساقه بعد إصابته في معركة سيف القدس على حدود قطاع غزة عام 2021. بيتون كما ترون هنا أو هذا بحسابه على إنستغرام احتفى طبعا بالخدمة باعتبارها خطوة تجعل العالم يتكيف مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بدلا من اضطرارهم هم دائما إلى التكيف مع الظروف المحيطة. الأمر لم يقف هنا، فقد روجت حسابات إسرائيلية لرواية مفادها أن بيتون هو من دفع أديداس إلى تغيير سياساتها حول العالم. لكن الحقيقة أن خدمة الحذاء الواحد كانت متاحة بالفعل في 23 دولة أوروبية منذ بداية هذا العام. علاقة أديداس بالجدل المرتبط بإسرائيل ليست جديدة، ففي عام 2012 واجهت الشركة دعوات للمقاطعة بسبب رعايتها ماراثون القدس الذي مر في القدس الشرقية المحتلة. وفي عام 2024 تجددت دعوات المقاطعة بعد إبعاد عارضة الأزياء من أصول فلسطينية بيلا حديد عن حملة إعلانية إثر انتقادات إسرائيلية. قبل أن تعتذر أديداس، نشاهد لنستذكر قصتها.

لكن يبدو أن الحديث عن عالم يتكيف مع مبتوري الأطراف توقف عند حدود الحملة الإعلانية. فعلى الجانب الفلسطيني، خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر عام 23 أكثر من 5000 حالة بتر للأطراف وفق منظمة الصحة العالمية. حتى بات القطاع بحسب منظمة الأونروا يضم أكبر تجمع من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث، يبحثون جميعهم عن أبسط مقومات العلاج وإعادة التأهيل والأطراف الصناعية. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد كيف تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع، ونبدأ من عند حساب سارة جنكيز. تقول: قمة التناقض والنفاق، تطلق شركة أديداس خدمة لبيع فردة حذاء واحدة لمبتوري الأطراف وتختار جنديا إسرائيليا وجها للحملة، متجاهلة أن جيشه تسبب في خلق أكبر تجمع من الأطفال مبتوري الأطفال في غزة. يبدو أنها تسأل ليام: الأسوأ هو استخدام قضايا ذوي الإعاقة لتلميع صورة مرتكبي الحرب، بينما حرم أكثر من 5000 فلسطيني في غزة من أطرافهم بفعل القصف والحصار. أخيرا من عند ماركوس يقول: سجل أديداس في الكيل بمكيالين أصبح مفضوحا، واليوم تلمع صورة جندي احتلال للترويج لخدمة إنسانية، بينما يعاني آلاف الجرحى في غزة من البتر في ظل غياب أدنى مقومات العلاج والأطراف الصناعية. كشف محامي الطبيب حسام أبو صفية في رسالة نقلها عنه عن تعرض أبو صفية لاعتداءات جسدية عنيفة في سجون الاحتلال طالت مناطق حساسة من جسده، إلى جانب ممارسات حرمان متعمد من النوم من خلال إحداث ضجيج مستمر وتشغيل مكبرات الصوت أثناء فترة الليل.

0: تسبب تأخر صدور التأشيرات الأمريكية للفنانين ويجز ومروان عبد الحميد في تأجيل حفلاتهما الفنية بالولايات المتحدة الأمريكية، مما فجر موجة انتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قارن الجمهور بين منعهما من الدخول وحرية حركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رغم ملاحقته دوليا كمجرم حرب.
1: أخذت العلم الفلسطيني ليش؟ وين؟ ممنوع العلم الفلسطيني كيف يعني؟ مش فاهم. لا ما بيصير هيك.

0: شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر حملة تضامن شعبية واسعة مع فتاة بولاية جيجل كانت تستعد لحفل زفافها، لكن ألسنة النيران المشتعلة في الولاية التهمت منزلها ومستلزمات عرسها بالكامل.
1: خوتنا دوك احنا وش حندولو؟
2: جلسوا
1: وش حندولو؟
2: جلسوا.

0: أمانة تاعكم ما يوصل حتى منزل العروسة. طيب أمانة كامل.
1: ربي يجازيكم كيف اللي
0: شاركتوا. هاولي الوالد العروسة.
1: لا إله إلا الله. ربي يجازيكم.
0: بارك الله فيكم.

0: اتصل بالإسعاف لإنقاذ والده. احتفاء واسع في مصر بشجاعة طفل تعرض والده لجلطة دماغية مفاجئة في الطريق الصحراوي بمحافظة بني سويف. الفيديو التالي به تفاصيل نشاهد.
1: سموك مع اليسار؟
2: هو صاحي بس مش بيتكلم وهو بيتحرك.
1: مفتح عينيه يعني يا استاذ؟ مش مفتح يتنفس؟
2: مفتح عينيه بس مش عارف يتحرك. احنا عربيتنا الموبيليا.
1: انا معاك لحد ما توصل عندك.
2: ماشي.
1: خليك ما تقتليش.
2: ماشي انا قاعد بطل. انا قاعد على الطريق.

0: قمة في الإنسانية وقمة في الجدعنة من المسعف والمسؤول عن الموضوع ده. حقيقي كل الشكر يعني. والطفل شجاع جدا أنقذ أبوه والحمد لله الراجل كويس يعني.
1: أطلقت مجموعات نسائية وحقوقية في فرنسا حملة تضامن واسعة لمناهضة المقترحات التشريعية الأخيرة التي تسعى لفرض حظر على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، نناقش فيها الأزمة المالية التي يواجهها الجيش الإسرائيلي جراء الحروب المتواصلة، والتي يقول الإعلام الإسرائيلي إنها بدأت تؤثر على قدرته على العمل في عدة جبهات قتال من بينها قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان. وتأتي الأزمة وسط نقص في قطع الغيار وتأخر تحويل الأموال اللازمة لميزانية الدفاع، فيما حذر الجيش الإسرائيلي من أن هذا النقص يلحق ضرراً فعلياً بالقدرة العملياتية وبإمكانية إدارة حملة عسكرية لمواجهة تهديدات متعددة.
1: أزمة مالية يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء تأخر تحويل مليارات الشواكل إلى ميزانية الحرب، بدأت باعتراف الإعلام الإسرائيلي تؤثر في قدرته على العمل في جبهات القتال في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان. تحذيرات أطلقتها جهات أمنية إسرائيلية من اقتراب الجيش من أزمة مالية قد تؤثر في جاهزيته العملياتية في ظل نقص حاد في قطع الغيار وتأخر تحويل أموال إضافية إلى ميزانيته. وحذرت المنظومة الأمنية الإسرائيلية من احتمال توقف شركة إلبيت عن إنتاج قذائف مخصصة لدبابات ميركافا خلال الأيام القادمة، كما توقعت توقف خطي إنتاج قذائف المدفعية وقذائف الهاون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر عسكري قوله إن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصا في المركبات، ما يضعف قدرته على نقل الجنود إلى مناطق القتال. وأضاف المصدر أن مئات مركبات هامر التي تضررت خلال العمليات العسكرية في لبنان لم تتمكن من العودة إلى الخدمة، كما أشار المصدر إلى قرار عسكري بتعطيل عدد من كتائب الدبابات بسبب نقص قطع الغيار. وامتدت تداعيات الأزمة إلى شعبة الاستخبارات العسكرية، حيث تقول هيئة البث إن مساحات التخزين السحابية امتلأت في بعض الوحدات، ما دفع إلى حذف مواد استخباراتية لإتاحة مساحة لملفات جديدة، كما جرى إنهاء عقود عشرات من أفراد الخدمة الدائمة في شعبة الاستخبارات بسبب القيود المالية. وبلغت ميزانية الجيش الإسرائيلي الأصلية 47 ملياراً و300 مليون دولار، فيما وصلت ديون الجيش للصناعات العسكرية 5 مليارات دولار. وبعد العدوان الإسرائيلي على إيران ولبنان، أصدر نتنياهو توجيهاً برفعها إلى ما يزيد على 60 ملياراً و500 مليون دولار. ويحذر العسكريون والأمنيون الإسرائيليون من أن عدم تحويل الأموال المطلوبة قد يحول دون حفاظ الجيش على الحد الأدنى من الاستمرارية التشغيلية والجاهزية بصورة خاصة لمواجهة محتملة مع إيران.
0: وللنقاش أرحب بضيفي في الاستديو، بداية الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي، وأرحب بضيفي أيضا من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني. أهلا بكما، وأبدأ من عندك دكتور محمود هنا في الاستديو. فيما يتعلق بهذه الأزمة المالية التي تضرب الجيش الإسرائيلي، كيف نفسر بداية أن الجيش يتحدث عن أزمة تهدد جاهزيته، فيما تتحدث التقارير الرسمية داخل إسرائيل عن أكثر من 112 مليار شيكل، يعني تقريبا 50 مليار دولار كميزانية لهذا الجيش؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك ولضيفك الكريم والسادة المشاهدين. يعني السياق العام يشير أنه دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر وإلى هذا اليوم قامت بتوسيع الجبهات وبتشتيت جهدها العسكري بناء على طموح سياسي وطموح جيوسياسي متوسع. هذا الطموح الجيوسياسي وتعدد الجبهات، 7 جبهات يقاتل أو قاتل فيها الجيش الإسرائيلي، بالتأكيد أدت إلى تشتيت هذا الجهد واستنزاف القوة اللوجستية والمخزون اللوجستي للسلاح، وحتى على المستوى التقني كما أشار التقرير، يعني المخازن السحابية للبيانات وللمعرفة تواجه مشكلة، لأنها أيضا تواجه المعضلة الاقتصادية اليوم. هذا التوسع في الجبهات ليس تغييرا في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، هو إسرائيل أو الصهيونية قامت على فكرة الجدار الحديدي، أن استخدام القوة العسكرية المطلقة هو مهم وضروري لتأكيد الوجود أو لتأكيد الوجود لدولة إسرائيل، ولكن اليوم هذا ليس متحققا فقط على جبهة واحدة، على عدة جبهات. وبالتالي اليوم نشاهد هذه الفجوة، يعني الميزانية 47 إلى 50 مليار دولار، والمطلوب 60 مليار دولار. الجيش يتصرف وكأنه يريد أن يحصل على المزيد من الأموال، ووزارة المالية تمنع ذلك طبعا لحسابات متعددة، منها حسابات داخلية مرتبطة بأنه يريد صرفها على الاستيطان وعلى جوانب أخرى تدعم فوزه في
0: الانتخابات.
2: سنأتي
0: على هذه النقطة، خاصة وأن وزير المالية نفسه بتسيل سموتريتش هو من أنصار الاستيطان. ويريد التوسع الاستيطاني سواء في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة. وجدد الترحيب بك أستاذ أحمد الطناني من غزة. فيما يتعلق بهذه الأزمة التي تعصف بالجيش الإسرائيلي، أين تكمن المشكلة؟ في نقص الأموال أم في الحروب التي على ما يبدو بأن تقدير الجيش وتقدير المؤسسة السياسية أيضا كان خاطئا في ظل تعدد الجبهات في الفترة الحالية؟
3: مساء الخير.

0: ميزانيته، هل معنى ذلك أن إسرائيل ستكون قادرة في الفترة الحالية على الاستمرار على عدة جبهات؟ قرار الحرب في إيران أو على إيران، يعني عندما نسمع وزير الدفاع اليوم إسرائيل كاتس يقول أننا نستعد لشن الحرب مرة أخرى على إيران، بنيامين نتنياهو بالأمس قال نعمل على إسقاط النظام الإيراني وكل أجهزتنا تعمل على ذلك، هل الأمر مرتبط هنا بالمسألة الاقتصادية والمسألة المالية أم الأمر أبعد من ذلك ربما؟
1: أعتقد بالقدرة تبقى القدرة حاضرة بكل الأحوال، لكن هذه القدرة ستتحول إلى أزمات متراكمة وأزمات تستمر لعشرات السنين مستقبلا، وهي أزمات ستعصف بالاقتصاد الإسرائيلي. الطموح الإسرائيلي الحالي مقارنة بالاقتصاد الإسرائيلي هو طموح مبالغ فيه وطموح فيه إشكاليات كبيرة. جزء الآن من السياسة العسكرية والأمنية تدخل فيها يعني إلى جانب

0: سبيل المثال وأختم بذلك أنه نعم. دولة مثل إيران عندما ترى أن دولة مثل دولة الاحتلال الإسرائيلي تخوض حرب معها أو تشن حرب عليها ولديها نقص في المخزون الاستراتيجي العسكري، بالتأكيد ستعمل على إطالة زمن هذه الحرب وجعل إسرائيل تدخل في حالة انهيار في هذا الجانب.
1: نعم، أشكرك جزيلا دكتور محمود الرنتيسي الباحث في العلاقات الدولية على وجودك معنا في هذه الحلقة، وأشكر أيضا ضيفي من غزة أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي. شكرا لكما، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا في هذه الحلقة من برنامج ولنا وقفة. هذه أطيب المنى، في أمان الله.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تيريتي عربي.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله، هانت
5: والله شعور ما يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج الكريم ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
13: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
14: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
15: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
16: No nuclear weapons.
17: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
18: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
19: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
20: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: انطلقوا في الأرض واعثروا لي عن جنة فيها. يروى أن ملك برغاموس أطلس الثاني قال هذه الكلمات لجنوده في القرن الثاني قبل الميلاد، وكان المكان الذي وجدوه هو أنطاليا التي اشتق اسمها من اسم الملك أطلس. من الحضارات الليقية والرومانية إلى السلجوقية والعثمانية، طوال آلاف السنين تركت كل حضارة وراءها معالم فريدة في المدينة.
1: في القرن الأول الميلادي بني في مدينة بارغا الأثرية أحد أفضل ساحات المصارعة والألعاب الرياضية، وكانت المدينة أيضاً محطة مهمة لفنون العمارة والنحت على الرخام، فضلاً عن مكانتها العظمى التي اكتسبتها في نفوس المسيحيين لذكرها في الإنجيل حسب ما تخبر بذلك الروايات.
2: أهل بارغي تعود أصولهم إلى الأبطال العائدين من حرب طروادة، وقد استخدم الإمبراطور هادريان هذا كمادة دعائية خاصة له في القرن الثاني قبل الميلاد. وكما هو معروف فالدول تميل إلى تعزيز سلطتها من خلال ربط واقعها بماض مبهر وعريق. الحفريات التي أجريناها في الأكروبوليس العلوي أو الحصن كشفت عن قبور لأطفال وبالغين، مما يدل على وجود استيطان في هذه المنطقة يعود إلى حوالي 7000 عام. ومع مرور الوقت تطورت المدينة وامتدت نحو هذه المنطقة التي نقف فيها الآن. كان يوجد سوق هنا، ولكنه لم يكن كغيره من الأسواق في المدن الأخرى، فقد كان فاخراً وتباع فيه سلع باهظة الثمن. ومع توسع المدينة بنيت أولاً البوابة المدورة ذات الأبراج التي نراها بجانبنا الآن. وفي حوالي القرن الثالث الميلادي توسعت المدينة أكثر نحو الجنوب، وبنيت بوابة أخرى معها ساحة كبيرة.
3: بارغي كانت تعد مهمة في مجال التجارة لكونها مدينة ساحلية.
2: نعم، على الرغم من أن المدينة لم تكن تقع على ساحل البحر، فقد استفادت من التجارة البحرية على نهر كاستروس. ومع أن النهر ملأ الوادي بالرواسب، إلا أن أبحاثنا تظهر أنه كان واسعاً بما يكفي لدعم تجارة المدينة وقتها. كانت بارغي مدينة فخمة، وكانت تتمتع بوفرة من الماء، وزينت طرقها.

0: نحن الآن في الملعب المدرج، حيث بني في القرن الأول الميلادي مثل العديد من المباني الرومانية الأخرى، وشيد باستخدام الأقباء، حيث وضعت مقاعد الجلوس التي بلغ عددها 30,000 فوق هياكل مقوسة. كانت هذه الأقباء تستخدم كمتاجر في العصور القديمة. وخلال الحفريات التي أجريناها هنا، عثرنا لأول مرة على بقايا ورشات لصناعة الزجاج، وأخرى كانت تستخدم العظام في صناعتها. كان هذا الاكتشاف مهماً للغاية بالنسبة لنا، حيث لم نعثر سابقاً على مثل هذه الآثار المتعلقة بالصناعات القديمة. كانت تقام هنا سلسلة من المهرجانات والفعاليات المختلفة، لكن في العصور القديمة المتأخرة تغيرت طبيعة هذه المهرجانات، وهذا ما أظهرته الأدلة التاريخية.
1: هل هذه كانت تستخدم مذبحاً؟
0: لا، على الأرجح كانت هذه المنصات هياكل خشبية يستخدمها الوثنيون في تنفيذ العقوبات على المجرمين وتقديم القرابين، وكان الناس يجلسون على أسوار الجدران المحيطة للمشاهدة. وفقاً لما توصلنا إليه، فقد عاش في بارغي 11 قديساً وصلوا إلى مرتبة الشهادة وفقاً للعقيدة المسيحية، ومن المحتمل أنهم أعدموا من الوثنيين. الآن نحن نمر عبر ممر مقوس يؤدي إلى الأكروبوليس. بني هذا الممر مع النافورة الموجودة عند سفح الأكروبوليس في القرن الثاني الميلادي، وقد أهديت إلى الإمبراطور هادريان.
1: هل هذا التمثال لهادريان؟
0: لا، في العصور القديمة كان هذا التمثال تجسيداً لنهر أوكسو. كان الماء يأتي من الشمال الغربي ويتجمع في خزان خلف النافورة، ثم يملأ البركة الأمامية قبل أن يتدفق عبر المدينة بأكملها. هذه النافورة والقنوات كانت بمنزلة معجزة هندسية، حيث صممت حجرات على طول القنوات للحفاظ على سرعة الماء، مما يسمح له بالتدفق عبر المدينة بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، ركبت فتحات صرف صحي أسفل القنوات لتنظيف الرواسب الثقيلة. لقد نجحنا هذا العام في إعادة تدفق الماء في جزء من ذلك النظام المائي، وسنواصل العمل لتفعيل باقي الأجزاء.

0: في أرجاء أنطاليا تشخص التوابيت الحجرية شواهد تاريخية تروي بصمت حكايات الماضي. القبور الأثرية التي تعود إلى عصر الحضارة الليقية يلحظها المارة تارة في عرض البحر وتارة أخرى في المرتفعات. لم تقتصر تقاليد الدفن في الحضارات القديمة على استخدام التوابيت فقط، بل لجوا أيضاً إلى نحت الصخور لتشييد مقابر مهيبة تحمل بصمات فنونهم ومعتقداتهم. وفقاً للأسطورة، تحدثت المرويات القديمة عن قصة ميلاد الإله أبولو في مدينة باتارا العتيقة. المدينة ضمت أحد أقدم المباني البرلمانية في العالم، وتوجد عاصمة الاتحاد الليقي، وحفظها التاريخ واحدة من أهم المدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط.
1: ما نراه خلفنا هو بوابة المدينة التي كانت تبدأ عندها حدود باتارا. خارج هذه البوابة كان الموتى يدفنون، أما المناطق السكنية فتبدأ من البوابة نفسها. يرجع تاريخ البوابة إلى ما قبل نحو 1900 عام. رغم مظهرها المتواضع الآن، فإنها كانت في زمنها تحفة معمارية لا مثيل لها، فقد صممت بشكل يسمح بمرور المياه من فوقها وتدفقها إلى الجانبين. استطاع سكان باتارا جر المياه إلى هنا من منطقة تسمى بوداميا، تقع على بعد نحو 20 كيلومتراً. كانت هذه المياه تستخدم لتلبية حاجات المدينة وتنقل عبر أنابيب من الرصاص إلى أعلى البوابة، حيث تشكل ما يشبه جداراً مائياً في الفراغ الذي نراه في الوسط. وهكذا كانت المدينة تستقبل زوارها بمشهد مائي رائع. مع الانتهاء من ترميمها ستستعيد هذه البوابة رونقها السابق. نحن الآن في وسط مدينة باتارا في شارع الميناء. في الماضي كان القادمون من الميناء يعبرون الأغورة التي نسير فيها الآن للوصول إلى مركز المدينة، حيث يقع مبنى مجلس المدينة والمسرح. كان الميناء العنصر الأهم هنا، وأدت التجارة دوراً رئيسياً في تطور المدينة اجتماعياً وسياسياً. منارة الميناء بنيت في عهد الإمبراطور نيرو، مع اكتمال ترميمها ستصبح إحدى أهم المنارات الباقية إلى اليوم من العصور القديمة. كان غالب هذه المحال متاجر، إضافة إلى بعض الوحدات والمكاتب الإدارية أيضاً. القادمون إلى المدينة كانوا يتسوقون من هذه المتاجر التي نراها الآن. اشتهرت المدينة أيضاً بحماماتها، وفيها يقع واحد من أكبر 4 حمامات بناها نيرو في العصر الروماني. وسبب وجود هذا العدد الكبير من الحمامات هنا هو أن المدينة كانت ميناءً مهماً. هذه المنطقة كانت عاصمة اتحاد ليقيا، وحافظت على أهميتها الاستراتيجية في العهد الروماني أيضاً.
0: وماذا عن الوضع الديني للمدينة؟
1: نعم، كنت على وشك الحديث عن ذلك. أهم شخصية في هذه المدينة هي أبولو. تقول أسطورة من العهد الوثني إن ليتو حملت من زيوس وأنجبت أبولو في تلك البقعة من النخيل التي نراها هناك. يمكن القول إن هذا المكان كان مركز أبولو للتنبؤ بالغيب. هذا ما اعتقده الملوك والنبلاء منذ العصور المبكرة، فكانوا يفدون إلى هنا لقراءة طالعهم ومعرفة ما يخبأه لهم المستقبل.
2: كانت مركزي burada bir tane tapınağı bulunmakta.

أما هذا المبنى أمامنا فهو مجلس اتحاد ليقيا، تكمن أهميته في كونه واحداً من أهم وأقدم مباني المجالس في العصور القديمة. ضم اتحاد ليقيا نحو 23 مدينة، وامتد من منطقة مغلة ضلمان إلى أنطاليا. كان ممثلو المدن الأعضاء يجتمعون هنا لاتخاذ القرارات المهمة بشأن الاتحاد. كل مدينة كانت ممثلة وفقاً لحجمها. بعض المدن الكبرى كانت تتمتع بثلاثة أصوات وأخرى بصوتين، بينما تمتلك المدن الصغرى صوتاً واحداً. قرارات المجلس كانت تعلن على الملأ وتعد ملزمة إلى حد كبير. بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، يرجع تاريخ هذا المبنى إلى العصر الهيلينستي، وحافظ على مكانته حتى في العصر الروماني، حيث أصبح حينها مبنى المجلس المركزي لعاصمة الولاية. بمرور الوقت أجريت عليه تعديلات عديدة، مثلاً في البداية كانت فيه منصة واحدة، لكن لاحقاً أضيف إليها مسرح، وأعيد تنظيم نسق مقاعد الجلوس وتغطية سقف المبنى، ما جعله من أفخم مباني عصر.

0: مصره.
1: ما هذا الشيء البارز هنا؟
0: يمكننا أن نسمي ذلك المكان عرشاً. كانت تتربع عليه أهم شخصيات ذلك الاتحاد. لقد وصف مونتسكيو اتحاد ليقيا بأول اتحاد ديمقراطي عرفته البشرية، وعاصمة هذا الاتحاد ومركز إدارته كانت في بتارا، وهو يحظى بأهمية كبيرة حتى يعتقد أنه كان مصدر إلهام للاتحاد الأوروبي ولدستور الولايات المتحدة.

في القرن الثاني الميلادي تأسس مسرح أسباندوس الأثري بنظام صوتي مدهش، فقد كان يعد أحد أهم المسارح في العصر الروماني في البحر الأبيض المتوسط، بما يتميز به من سمات معمارية. وخلال عهد السلجوقي حول السلطان علاء الدين كيكوباتس المسرح إلى قصر على الطراز السلجوقي. ومتحف أنطاليا الأثري يحتوي على آلاف القطع التي احتفظت بها الأرض، مثبتة في سجلات التاريخ تعاقب الحضارات القديمة على المدينة، من ليقيا إلى بامفيليا، ومن روما إلى السلاجقة. ومن التماثيل الضخمة التي تجسد روائع الفن القديم إلى التوابيت الحجرية المزخرفة ترسم بروعتها صورة لواحد من أهم المتاحف في المنطقة، ففي إحدى قاعاته يقف تمثال يطلق عليه اسم هرقل المتعب. أما تابوت هرقل الرخامي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي، فيعكس بدقة فائقة أسطورة البطل الإغريقي بهذه النقوش البارزة. Thank you.

ثمار اليقطين التي تنبت في أراضي أنطاليا تحيلها أيادي المهرة إلى رموز ثقافية وفنية تسخر بها المدينة، لتتخذ أشكال المصابيح والثريات التي تضيف للأماكن جمالاً أثيراً وتعكس جانباً من الماضي على الحاضر، ممزوجاً بألوان البحر المتوسط. جمال اليقطين لا ينقضي في أنطاليا، فآلة كمانة الموسيقية تهمس في الآذان من نغمات من وحي جبالها وأمواج بحرها، عاكسة صدى من موسيقى الأجداد، تبث فيها حنين البدو الرحل وبهاء الحضارات الرابضة في أرض الأناضول الساحرة.

عندما يرى الناس ما نقوم به يتندرون بالقول: أليس هذا يقطين؟ ما قيمة ذلك؟ نعم، كلامهم صحيح، ولا يغضبني قولهم، فهم لا يعلمون ما المراحل الشاقة التي نعمل عليها للحصول على آلة موسيقية مثيرة أساسها ثمرة اليقطين.

قديماً كانت فوارغ اليقطين تستخدم كؤوساً لشرب الماء، أما في البيوت فكانت تستخدم أوعية لحفظ السن أو يصحبها السباحون معهم كطوق نجاة. ومع تطور الصناعة استعيض عن اليقطين بالأدوات البلاستيكية، لذلك تغير مجال استخدامه لدينا، ولكن بقيت آلة كاباك كيماني المصنوعة من اليقطين تراثاً حياً حفظته لنا الأجيال المتعاقبة إلى يومنا هذا. قبل شهرة هذه الآلة الموسيقية كانت تستخدم في الأرياف وقت صعود المزارعين إلى الجبال ونزولهم منها، فتعزف لهم ألحان الغربة والشوق والحنين، فتلامس هذه الآلة الموسيقية أفئدتهم. ومن هذه البيئة المحلية بدأت كاباك كيماني بالانتشار والظهور على مستوى أوسع، وهذا حصل أيضاً بمساعدة شبكة الإذاعة والتلفزيون التركية تيرتي بإدخالها إلى المجموعات الموسيقية. القسم الذي يصدر منه صوت الآلة مكون من ثمرة القرع، ويوضع فوقها الغشاء المحيط بقلب البقر. وباعتبار أن هذه الآلة أتت من آسيا الوسطى، فالناس عادة يستخدمون ما يجدونه متوفراً من عناصر، فترى البعض يستخدم جلد الأرانب أو الأيائل أو الماعز، كل حسب ما يتوفر لديه في بيئته. تصميم كاباك كيماني يبدأ باختيار الخشب الذي سيصنع منه العنق، فنقوم بتحديد أبعاده وإعطائه شكلاً مستطيلاً مع حف الزوايا لتأخذ شكلاً منحنياً. نأتي بعدها إلى مرحلة إعداد جسم الكيمانة من اليقطين، ثم نضع العنق لتثبيته بشكل مبدئي دون لصقه بشكل محكم، ليتيح لنا التحكم به والتعديل عليه أثناء العمل. بالنسبة للغشاء الذي سيغطي اليقطين، نحصل عليه من الجزارين ونقوم بتنظيفه وتمليحه دون تجفيفه حتى يحافظ على الأبعاد المطلوبة. المراحل الأخيرة تتركز على طلاء الآلة بمواد لحمايتها، ونبدأ بتركيب الأجزاء الصغيرة مثل المفاتيح والأوتار، ونعمد اليوم إلى أن تكون المفاتيح من الحديد بدلاً من الخشب للحصول على ضبط جيد للنغمات.

0: يوجد في أنطاليا العديد من البساتين العامرة بالثمار الشهية. هذا كان وصف رحالة ابن بطوطة للمدينة التي جذبه إليها خصوبة تربتها وتنوع أكلاتها. فالمطبخ هنا تفوح منه رائحة الزعتر ممتزجة بنكهة حمضياتها وزيت زيتونها النقي. مرحبا.
1: مرحبا. Hoş geldiniz. Öncelikle ben size Antalya'nın
2: اسمحوا لي أولا أن أبين أهمية مدينة أنطاليا بالنسبة لتركيا. فهذه المدينة التي تمنح ما يقارب 60% من احتياج البلاد من الخضروات والفواكه، وهذا يعود إلى خصوبة أرضها وتنوع مناخها ومجاورتها للبحر الأبيض المتوسط. أما بالنسبة لأهميتها التاريخية فتحتوي 240 مدينة أثرية، وهذا إن دل على شيء فيدل على بركة هذه الأرض وثرائها الحضاري.
1: يعني bilinçli olarak seçilmiş bir şehir. Portakalımız bizim özellikle Finike'nin portakalı çok meşhur.
2: تشتهر المدينة بالبرتقال الفينيقي الذي يصدر إلى جميع أنحاء العالم، ولدينا الرمان من منطقة ملافغات وتشما ألتا، وأيضا يشتهر عندنا القرع الشوكي الذي ينبت فقط في أنطاليا وهطاي، ولكنه شائع جدا في أنطاليا. منطقة ألانيا وغازي باشا يشتهر فيها الأفوكادو الذي يصدر إلى كافة الأسواق العالمية، ولدينا ثمرة زيتون قلب الأرنب التي حازت الإشارة الجغرافية، ويركز الطهاة عادة على استخدامها في موائدهم. وهذا المنتج هو جبن الماعز الذي يحضر بواسطة خميرة خاصة. فحليب الماعز لديه قيمة كبيرة لدى الأهالي هنا بسبب النباتات المتنوعة التي يتغذى عليها الحيوان في جبال المدينة. ومن البقوليات يشتهر الترمس، وهذا النوع يعرف في أنطاليا فقط. ومن المربيات مربى التين الذي يحضر من التين الأخضر، ومربى البرغموت وهو نوع من أنواع الحمضيات. لنتحدث الآن عن الأطباق المشهورة ونبدأ بالحساء. لدينا 5 أنواع من حساء الطرهانة، وهذا هو طبق الهيبش ويحضر من الطحينة ويقدم كطبق مقبلات أو صلصة مع أكلات أخرى، وهو من الأطباق اللصيقة بمدينة أنطاليا، وهو ملائم لأطباق اللحم والسمك حتى أن البعض يضعه على الحلويات. هذا طبق البيواز المصنوع من الفاصوليا الجافة، ويشتهر أيضا في منطقة ملافغات طبق لحم الغنم المشوي بالتنور مع الأرز. وطبق السمك هذا يعد من أشهر الأنواع هنا، ويسمى سمك الهاوس الذي نحصل عليه من البحر الأبيض المتوسط فقط، ويحضر بطريقة خاصة، فبعد قليه بالزيت يؤخذ نفس زيته ليوضع عليه الليمون ويستخدم كصلصة أثناء أكله. نتحدث الآن عن طبق الجيوا. كما قلنا سابقا الفواكه والخضروات كثيرة في أنطاليا، وكان أهلنا في السابق يعتدون على حشو هذه الثمار، ولكي لا يرمى لبها ابتكر أهلنا هذه الأكلة التي تتكون من لب الطماطم والفلفل والباذنجان والقرع وغيرها، ويوضع فيها الثوم والأرز وتقدم كمقبلات في فصل الصيف عادة. مطبخنا ليس فيه هدر في المواد.

في القرن الثالث عشر الميلادي أمر السلطان السلجوقي علاء الدين كيكوبت ببناء ترسانة ألانيا لتكون ورشة لصناعة السفن، ومنطلقاً لتعزيز سيطرة السلاجقة في البحر الأبيض المتوسط. وتتميز الترسانة ببناء هندسي محكم مكون من خمسة أقواس ليتيح من خلالها دخول الضوء من كل جانب.

0: سفوح جبال طوروس إلى زرقة البحر الأبيض المتوسط، تتهادى أنطاليا بين التاريخ والثقافة والطبيعة الفريدة، حيث تلتقي رمالها الذهبية بمنحدراتها الخضراء. وكأننا بمدينة أنطاليا لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط، متحفاً فريداً في الأباء الطلق يعج بالآثار والأساتير التاريخية.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

تتسارع فيه الأحداث وتتشابك خيوطها نتوقف لنقرأ المشهد بعمق، نسلط الضوء على الخبر ونحلل سياقه. فمن التأكيد على أن حلف مكة للدفاع المشترك تأسس من أجل الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط إلى الصناعات الدفاعية التركية التي تفرض حضورها بقوة على الساحة العالمية، وصولا إلى التحولات الأوسع التي يرصدها تقرير أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية تحت عنوان التحالفات والمنافسة الاستراتيجية، دور تركيا في النظام التكنو سياسي. نتناول هذه المواضيع بالنقاش والتحليل.

0: احتضنت مدينة إسطنبول اجتماعا بين تركيا والسعودية وباكستان، فيما تم الاتفاق على اتخاذ خطوات لتعزيز مأسسة التعاون في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك، بما يعزز تضامن الدول الثلاث ويضمن فعالية الردع والدفاع الجماعيين.
1: حلف الثلاثة الكبار يعيد رسم خريطة الردع، فمن هنا في إسطنبول عقد الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك في خطوة وصفت بالتاريخية، حيث اتفقت تركيا والسعودية وباكستان على اتخاذ مزيد من الخطوات لإطفاء الطابع المؤسسي على نحو يعزز تضامنها ويضمن فعالية الردع والدفاع الجماعيين ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني الراميين إلى تحقيق سلام عادل ودائم. البيان الختامي نص على إنشاء الأمانة العامة في السعودية وتولي أمين عام من باكستان رئاستها في المرحلة الأولى لمدة 3 سنوات، وستعمل الدول الثلاث

0: مسلحة عبر التعاون في الصناعات الدفاعية والتطوير المشترك للتكنولوجيا والإنتاج المشترك. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من جهته أشار إلى إبقاء باب التوسع مفتوحاً للانضمام للحلف.
1: إمكانية انضمام دول جديدة إلى التحالف قائمة، وسيتم ذلك تدريجيا وفق شروط ومعايير وإجراءات يجري إعداد خريطة طريق لها بالتشاور مع الدول الراغبة والأعضاء الحاليين. وتتمثل الأولوية حاليا في ترسيخ أسس التحالف ومأسسته ليكون قويا وفعالا وقادرا على تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة.
0: ومن جهته أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أهمية هذه الخطوة، وأضاف أن الاجتماع بحث مسائل فنية من قبيل التدريبات ومواجهة التهديدات العسكرية وتبادل الإمكانات والقدرات الدفاعية، ولفت إلى وجود عدد قليل جدا من الدول التي أبدت مواقف علنية ضد الحلف، وشدد على أن التوازن القائم بين الدول الثلاث يجعل من الصعب على العديد من الأطراف انتقاده علناً. فحلف مكة للدفاع تشدد أنقرة على أن من شأنه أن يسهم في العمل على ترسيخ الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ولا ريب أنه يبعث برسالة مفادها أن أمن المنطقة ليس مساحة مفتوحة للاختبار والضغط، بل إن الحلف من شأنه أن يسهم في إعادة تشكيل النظام الأمني الإقليمي في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة.
2: أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي هنا في الاستديو السيد محمد أوزترك الصحفي المتخصص بالشأن التركي، وأيضا رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام قادر تميز. أرحب بكما وأبدأ معك أستاذ محمد. في 7 أغسطس كان الإعلان عن حلف مكة الدفاعي، في 27 أغسطس كان الاجتماع الاستراتيجي التنفيذي الأول. أي أهمية لهذا الاجتماع الذي استضافته إسطنبول في سياق بناء هذا الحلف الحديث؟
3: شكرا. أولا أرحب بك وبضيفك والمشاهدين. طبعا خطبة مهمة مثل هذه. الاتفاقيات لا تبنى يعني في يوم ويومين، بل يحتاج مدة زمنية طويلة. لدينا في التركية مقال يعني الآن كسيت الفكرة عظما ولحما، يعني بداية خطوة الأولى. إذن بدأوا في تنفيذ الفكرة التي كانت على الورق، الآن يتم تنفيذ هذه الاتفاقية مكة. أولا سموا تم اسم الاتفاقية حلف أو اتفاقية مكة للدفاع، وكذلك المحل الأمانة سوف يكون في السعودية، ويتم انتخاب أمين العام من باكستان لـ3 سنوات. وكذلك يعني خطوات في الصناعة الدفاعية، وكذلك مناورات العسكرية مشتركة. إذن بداية جيدة وليس طويلة يعني منذ التوقيع على اتفاقية، فنتمنى أن يكون يعني في وقت مناسب أن يتم ويشتغل الاتفاقية، ولكن أظن لا داعي للاستعجال. فهنا أنا أريد أن أؤكد على دور تركيا. لدى التركية خبرة وتجربة منذ القرن الماضي من 1950 على إطار ناتو، فأظن ينتقل أو تنتقل هذه الخبرة وتجربة في بناء المؤسسة لهذه الاتفاقية.
2: أستاذ قدير، بين الإعلان عن تشكيل الحلف

0: وبداية الاجتماعات الاستراتيجية تقريبا 3 أسابيع فقط. هل تعتقد أن الدول الثلاث حريصة على عدم تضييع الوقت وعلى إجراءات سريعة ليكون الحلف جاهزا لا سيما مع التطورات الإقليمية والدولية؟
1: في الحقيقة نرى بأن هناك طابع مؤسساتي وقد تم تنفيذ هذا الطابع بشكل سريع. لماذا؟ بسبب عدم الاستقرار في المنطقة ووجود عدم الثقة. مع الأسف إسرائيل، هناك دولة مثل إسرائيل لها آمال توسعية، وبالإضافة إلى ذلك هناك حروب، هناك نزاعات، تركيا، المملكة العربية السعودية وباكستان، مثل هذه الدول طالبت هذه الدول بأن يكون لك قوة رادعة ومهمة، مبادرة مهمة جدا مثل ما تعلمون. يعني ليس فقط كلمة سياسية، وإنما فيما يتعلق بوضع صبغة مؤسساتية لهذا الحلف وأمر هام جدا وتحت ظروف معينة. هناك أيضا آلية أمنية للدول الثلاثة ووضع صبغة دبلوماسية لهذه الاتفاقية، وفي عناصر القوى الرادعة ستكون حسب طلب البلدان الثلاثة، والبلدان في المنطقة ستقوم بإيجاد وستقوم بمنع النزاعات والأزمات في المنطقة. ودون اندلاع مثل هذه النزاعات فيجب إيقاف هذه التطورات. وطبعا شيء مهم جدا، يعني الدعوة مفتوحة للدول الثالثة أيضا للانضمام إلى هذا الحلف. ليس لا يستهدف الحلف بلد معين، المهم هنا وضع الاستقرار و في مسيرة أو مسار المؤسساتية. سنرى ذلك بأن الاتفاقية قد وقعت ووضعت حيز التنفيذ بشكل سريع، وأيضا تشكيل السكرتارية أيضا أمر مهم جدا من أجل توجيه الدعوة للبلدان الثالثة للانضمام إلى هذا الحلف. ما في الحقيقة الآن هناك السكرتارية، والباكستان ستتولى الأمانة العامة، سنرى بذلك بأن الحلف قد حصل فيه طابع مؤسساتي وليس في مجال العسكري فقط. من دون شك ستكون هناك تكنولوجيا مشتركة، ستكون هناك تقاسم لهذه التكنولوجيا، وسنرى ذلك في المستقبل. ولكن بالإضافة ذلك البلدان الثلاثة ستعقد اجتماعات دبلوماسية في نفس الوقت، ومن أجل مناقشة كل النزاعات والصراعات في المنطقة، أي أن ستكون آلية الحل أو حلول. والمهم هنا طبعا تأسيس أو إنشاء حلف أمني، وأعتقد بأن المنطقة ستكون فيها الاستقرار أكثر بكثير بسبب هذه التشكيلة.
0: أستاذ محمد، اليوم لو تركيا تعرضت لاعتداء أو أي دولة من دول الحلف تعرضت لاعتداء، وهذا سيناريو وارد مع التطورات في المنطقة، هل يتم تفعيل الحلف أم أننا نحتاج لوقت وإجراءات وتجهيزات حتى يكون الحلف فعال إجرائيا عسكريا على الأرض؟
2: طبعا يعني البعض يسخر من هذه الاتفاقية، مثلا يقولون يتم الحجمات على السعودية مثلا،

جهة الحوثي، أو كان مثلا أيام قليلة الماضية إيران تهاجم على القواعد العسكرية في دول الخليج، فيقولون أين هذه الاتفاقية؟

0: يعني الأمر في البداية، وإن شاء الله يتم هذه الآليات، والاتفاقية يكون اتفاقية ما يسمى تم عيار. فعندئذ أظن أولا يبدأ الردع للدول العدوانية. طبعا يعني السلطات يقولون أن هذه الاتفاقية ليس خلاف أي دولة، إذا يهجموننا فنهجم عليه. ولكن أعيد وأكرر الآن سابق من أوانه أن نقول يعني اعتداء على أي دولة من هذه الدولة الثلاثة فيحسب الاعتداء على كل الدول. هذا يحتاج وقت، إمكانية، وآليات، عندئذ يتم هذا الأمر.
1: أستاذ قدير، وزير الخارجية هاكان فيدان جدد التأكيد على أن هذا التحالف غير موجه ضد أي دولة، لكن يبدو أن إسرائيل غير مطمئنة، هي تبني أيضا تحالفا أمنيا مع اليونان ومع إدارة قبرص اليونانية من جهة، وهناك صفقة أسلحة بالمليارات الدولارات بين اليونان وإسرائيل. تركيا كيف تنظر إلى كل ذلك؟
2: Şimdi Türkiye buna aslında baktığı çerçeve şu.
3: Türkiye
2: bölgesel barış isterken
3: Türkiye عندما تطلب السلام في المنطقة إسرائيل تريد عدم الاستقرار في المنطقة.
2: Neredeyse tamamının
3: و
2: هوا egemenliği yok.
3: بعض البلدان هنا مهددة من تشتت وحدة الأراضي وليس لها غطاء جوي، و اعتداءات الإسرائيلية يجب أن يكون هناك جواب لذلك، ولكن ليس هدفا في إسرائيل وفي إيران. و على سبيل المثال هناك منظمات راديكالية وممكن أن يكون أهداف، ولكن ليست أهداف مختارة. لهذا السبب فأن تركيا كلما تنتج إسرائيل عدم الاستقرار، ومن دون شك فإنها إذا كانت لديها اتفاقيات من هذا القبيل فتركيا ستقوم بتنظيم علاقاتها مع إسرائيل حسب هذه التطورات. وتركيا لا تحيط بإسرائيل، تركيا فقط تقول بأن هذا حلف دفاعي وأمني فقط لمنع عدم الاستقرار في المنطقة. و إسرائيل استراتيجيتها على العدوانية حتى، وأيضا فإنها تقوم بدعم الانفصاليين وما شابه ذلك. ولهذا السبب يجب أن نفكر هنا ليس فقط إسرائيل، وإنما هناك بعض اللاعبين أيضا يؤدون إلى عدم الاستقرار في المنطقة، مثلا مضيق هرمز. هناك إغلاق لهذا المضيق، وهناك عدم الاستقرار في مجال الاقتصادي في نفس الوقت، أو الأمن مهدد. يجب أن لا نفكر من الناحية العسكرية فقط، وإنما في نفس الوقت يعني الناس الآن غير مؤمنين في فلسطين وفي الأردن، هناك اعتداءات يوميا على هذه البلدان، وأيضا نرى بأن الناس يفقدون حياتهم، يعني الماء النظيف وأيضا الإيواء وما شابه ذلك من هذه المشاكل، كلها مشاكل أمنية. كلما نحن إذا وضعنا هذا الحلف كأنه حلف يمنع ظهور مثل هذه الظواهر الظواهر أيضا أعتقد بأننا سننجح في ذلك. يعني البلدان المنطقة يجب أن تتوحد، يجب أن نبين هنا بأن موضوع الأمن موضوع موسع يشمل كل المنطقة، وهناك أمن الطاقة، أمن الطقس أو المناخ، هناك أمور كثيرة جدا. يعني نريد أن نتحاور فيما يتعلق بالشرق الأوسط جديدة ونكون

0: مستعدين لعالم جديد، رؤية المنطقة، هذا ما نريد أن يفاد به. ولهذا السبب إذا نبدأ من خلال مكافحة الإرهاب سنصل إلى وضع عدم الإرهاب أو بلا إرهاب. ولهذا السبب أن وضع صبغة مؤسساتية لهذا الحرف أمر هام جدا. يعني إسرائيل يجب أن تكون متلائمة مع المنطقة وأن تنتج سياسات سلمية. في الحقيقة إسرائيل يجب أن تكون مطمئنة من ذلك، لأنه سيتم إزالة الإرهاب وأيضا وستكون هناك تنمية في المنطقة. ولهذا السبب عندما أرد على سؤالكم، فليس هناك بلد مستهدف، ولكن مثلما نعلم نحن هناك بعض العناصر تؤدي إلى زعزعة وعدم تستطيع الاستقرار في المنطقة. ولهذا السبب يعني طلبات تركيا هي طلبات شرعية، ولهذا السبب هناك حلف مع باكستان ومع المملكة العربية السعودية.
1: بهذا نصل إلى ختام ملفنا الأول باختصار. باختصار لو سمحت.
2: يعني كما يقول السلطات في اتفاق مكة للدفاع أن هذه الاتفاقية ليس خلاف أي واحد، ولكن الاتفاقية الحلف يونان وإسرائيل وإدارة قبارصة اليونانيين في جنوب قبرص معلوم لخلاف أي دولة، خلاف تركيا، يعني هذا واضح.
1: بهذا نصل إلى ختام ملفنا الأول أستاذ محمد. ننتقل إلى الملف الثاني الآن الذي نناقش فيه آخر مستجدات الصناعات الدفاعية التركية التي تشهد زخما متزايدا باستمرار.

0: إذن في معادلة القوة، تواصل الصناعات الدفاعية التركية فرض حضورها على الساحة الدولية، حيث سجلت تجربتين ناجحتين تمثلتا بصاروخ تشاقر وطائرة التدريب النفاثة هورت جيت. هذه التطورات تزامنت مع تسجيل 5 شركات تركية حضورها ضمن قائمة أكبر 100 شركة صناعات دفاعية في العالم.
1: بخطوات ثابتة وتحديثات تواكب التقدم العلمي والحاجة الوطنية، تشهد الصناعات الدفاعية التركية تطورات مستمرة، وتمثلت الإنجازات الأخيرة للصناعات الدفاعية التركية في تجربتين ناجحتين، إحداهما للصاروخ تشاكر والأخرى للطائرة حرجيت المحلية. وفي سماء الاختبارات سطع نجم صاروخ الجيل الجديد الجوال تشاكر المصنع بإمكانيات محلية ووطنية كاملة من قبل شركة روكتسان، وأثبت الصاروخ دقة مذهلة بإصابته لهدف بري وآخر بحري معتمدا على رأسه الباحث بالأشعة تحت الحمراء من الجيل الجديد، فضلا عن نجاحه باجتياز اختبار المدى الممتد بفضل نظامه الجديد للوقود. ولم تتوقف الإنجازات عند الصواريخ، بل امتدت لتلامس السحاب، حيث أجرت أول طائرة تدريب نفاثة محلية من طراز حرجيت رحلتها الأولى بنجاح، والتي دامت 18 دقيقة عقب إتمام اختباراتها الأرضية والسير على المدرج، لتفتح الباب أمام مهام قتالية خفيفة مستقبلية. وحرجيت هي طائرة تدريب نفاثة تطورها شركة توساش لتعزيز قدرات القوات الجوية وتقليل الاعتماد على الخارج. هذه التطورات الميدانية ترجمت إلى لغة الأرقام عالمياً، إذ دخلت 5 شركات تركية قائمة ديفنس نيوز لأفضل 100 شركة صناعات دفاعية لعام 2026. وبإجمالي إيرادات بلغت نحو 15 مليار دولار للشركات الخمس، لم تعد الصناعات الدفاعية التركية خياراً استراتيجياً فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية ترسخ دور أنقرة الإقليمي وتضعها في مصاف القوى المؤثرة في خريطة التسلح والتكنولوجيا العالمية.
0: أعود إلى ضيفي في الاستديو معك أستاذ محمد. اليوم لدينا 5 شركات صناعات دفاعية مصنفة من أكبر وأقوى 100 شركة.

0: في العالم. ما الذي تعنيه هذه الأرقام؟ لسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار ما كانت عليه تركيا قبل 20 عاما.
1: نعم، يعني تطور كبير جدا. يعني تركيا تحولت من دولة مستهلكة للأسلحة اليوم دولة مصدرة واكتفاء الذاتي إلى درجة ما، إلى درجة كبيرة. وكذلك الآن تفكر تطوير هذه المرحلة كذلك. يعني إذا مثلا نأخذ عين الاعتبار قبل مثلا 10 سنوات، فتركيا لديه تصدير تقريبا مليار أو مليارين دولار، وكذلك يعتمد على المصادر خارجية، وكذلك ما نسمي المنع بيع الأسلحة إلى تركيا. مثلا جربنا هذا الأمر في التدخل العسكري التركي في قبرص، يعني أولا في الستينات 1960
0: قبل عملية السلام.
1: نعم، قبله كذلك. يعني بسبب عرقلة الولايات المتحدة تركيا لم تستطع تمنع المجازر وارتكبت بحق القبارسة الأتراك في جزيرة قبرص، ولكن فيما بعد في ما يسمى عملية السلام في قبرص، ولكن يعني واجهة من الدول التي كانت تزود الأسلحة، رغم أن تركيا يعني من العضو حلف الأطلسي، فعانينا كثير. الآن هذا مهم. أولا تركيا كسبت اكتفاء الذاتي إلى درجة كبيرة، لم تكتفي بهذا الأمر، أصبحت دولة يصنع ينتج الأسلحة الدفاعية، وكذلك بدأ يصدر. إذن وكذلك هذا ليس فقط يعني في إطار الإقليمي، كذلك دولي، يعني إلى دول الناتو، دول أفريقية، دول آسيوية. إذن القفزة كبيرة في صناعة الدفاعية للتركية.
0: نعم أستاذ قدير، 20 سنة الماضية شهدت صعود كبير للصناعات الدفاعية التركية مقابل تراجع هذه القطاعات لدى أوروبا، حتى قيل إن تركيا هي بحاجة لأوروبا، لكن الآن أوروبا بحاجة لتركيا أكثر ربما، لاسيما مع التحديات الأمنية والعسكرية في القارة الأوروبية. بتقديرك هذا المستجد كيف سيؤثر على العلاقات التركية الأوروبية في المرحلة القادمة؟
2: هذا سينعكس بشكل إيجابي على العلاقات، لأن في مجال الأمن تركيا الآن تحتل مكانة مرموقة في أمن أوروبا، والآن أوروبا رأت بأن لديها نواقص في هذا المجال، ومثل ما تعلمون تبني الإقليمي، هناك مفهوم جديد الآن. تركيا الآن قامت بحل مشاكلها بحد ذاتها، وقامت بإنشاء صناعتها. وتركيا مثل ما ذكر الأستاذ قبل قليل، خلال 10 سنوات الأخيرة هناك حملات، إنجازات كبيرة جدا نفذتها في الصناعات الدفاعية. تركيا الآن بنسب معينة أيضا مع أوروبا، مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الشركات الأخرى لديها تعاون، ولكن أصبحت الآن قوة معينة وواضحة في منطقتها. الآن هناك منصات جديدة واستخدام هذه المنصات مهمة. والآن هناك منصات ممكن بيع هذه المنصات أيضا الآن للدول الأوروبية والدول في المنطقة. وأيضا تركيا تريد وتبدأ بإنتاج المشترك أيضا مع أوروبا ومع دول أخرى. قبل قليل تحدثنا عن حلف مكة الدفاعي، وفي الحقيقة فيجب أن نتحدث هنا عن طابع المؤسسات أيضا للصناعات الدفاعية. ورئاسة الصناعات الدفاعية هي تقوم بزعامة تنسيق كل هذه الصناعات في تركيا. وأعتقد بأن الدول الأوروبية شاهدت التطور الحاصل هنا في تركيا وتريد أن تستفيد أيضا من الخبرات التركية والصناعات التركية. الآن الصناعة التركية ليس فقط العمل من قبل المهندسين على المنضدة بشكل تقليدي أو استنساخ، كلا، وإنما نرى بأن الجيش التركي قد حصل على تجارب في سوريا وفي العراق وفي مناطق أخرى، وأيضا نرى بأن هناك منصة يتم تغذيتها من شتى النواحي وتقوم بتصميم صناعاتها الدفاعية وفق ذلك. ومثلما ذكرتم قبل قليل في منطقتها الآن نرى بأنه قد تشاهدوا ما يتم إنتاجه في تركيا، لأن المنتجات التركية بجودة عالية، على سبيل المثال طائرات مسيرة بايراكتار وما شابه ذلك، وخاصة فأنه تم تسويق هذه المنتجات وبدأت تركيا ببيع هذه المنتجات إلى بلدان أخرى في قارات أخرى، لأنه يعني هناك عملية استراتيجية التوازن في العالم. فأن ليس من مصدر واحد، البلدان الآن تريد تغطية احتياجاتها العسكرية ليس من طرف واحد، من مصدر واحد، وإنما تنويع هذه المصادر، ليس مثلا من الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وإنما من مصادر أخرى.
0: نعم أستاذ محمد، تطور تركيا في الصناعات الدفاعية كيف يؤثر عليها كدولة فاعلة على المستوى الإقليمي والدولي ومؤثرة في جميع الملفات؟
1: نعم، هنا أنا أريد أن أذكر السبب القبضة الدفاعي في تركيا، يعني منذ 2002 هناك استقرار سياسي في تركيا. قبله كانت حكومات التحالف والجدل السياسي، وكذلك الفكرة تتبع من الأهواء الدول الكبيرة، لم تترك تركيا أن تتقدم. فبتغيير الفكرة السياسية واستقرار في تركيا حصل كل ما نشاهده اليوم، هذا كان مهم. وكذلك تغيير سياسة الاستراتيجية، يعني الحكومات السابقة كانوا دائما يعني يعتبرون الولايات المتحدة والدول الأوروبية وينظرون إليهم لحاجات الدفاعية، ولكن بتغيير الاقتدار في تركيا وتولي حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا واستقرار ونجاح في الانتخابات أدى إلى هذا الأمر. ويعني إجابة لسؤال حضرتك، هذا طبعا يعني يزداد في ثقل

0: التركية اقتصاديا وكذلك دبلوماسيا في المنطقة. فتركيا إذا مثلا نرى إلى تقريبا 10 سنوات إلى الوراء، كان لها دور في ليبيا، والآن تركيا تسعى لتوحيد جناحي الشرقي والغربي في ليبيا، وكذلك حلت المشكلة في أذربيجان. تم تحرير قرابة، ليس فقط تم تحرير قرابة، آنذاك كان تقريبا 20% من أراضي الأذربيجانية تحت احتلال أرمينيا،
1: نعم
0: وكذلك حصل هذا التحرير. وكذلك تركيا بكل هذه الأسباب كان يتوسط أو تتوسط بين روسيا وأوكرانيا، وكان وشيكا جدا لحل المشاكل، ولكن بسبب التدخل الدول الأوروبية،
1: نعم
0: أنا لا أسمي هنا، ورئيس وزراء إحدى الدول الأوروبية، أفسدت الاتفاقية يعني بين الطرفين. وكذلك الآن تركيا تسعى حل مشكلة إيران والولايات
1: نعم
0: المتحدة، وكذلك مشكلة فلسطين غزة. إذن لها الدور كبير يعني في إقليم، وكذلك دوليا يعني في كثير من المناطق تركيا تحاول يستعمل هذا النفوذ الدفاعي في كثير من المناطق.
1: نعم أستاذ قدير، المشاهد العربي وهو يتابع ما وصلت إليه تركيا من تقدم في الصناعات الدفاعية، هناك الكثير يتساءل لماذا لا تصبح تركيا قوة نووية عسكريا؟ لماذا لا تسعى تركيا لامتلاك السلاح النووي؟ كيف يمكن أن نفهم المقاربة التركية في هذه المسألة؟
2: Şimdi şöyle diyebiliriz.
3: ممكن أن
2: Türkiye
3: نقول هنا
2: bir defa savunma sanayine ahlaki bir düzeyden bakıyor.
3: تركيا ترى للصناعات الدفاعية من الناحية الأخلاقية،
2: sadece karşısındaki hedefi yok.
3: ليس فقط من أجل القضاء على الهدف الموجود في المقابل.
2: Aslında asıl önceliği burada adı
3: يعني هذه هي أولوية. الاسم مثل ما تعلمون صناعات دفاعية وليست هجومية. ولهذا السبب الهدف هنا تركيا من أجل تغطية احتياجاتها الدفاعية تقوم بالإنتاج هذه الصناعات، وفي الشرق الأوسط في العراق وفي سوريا وحملاتها في هذه المنطقة تركيا يعني بادرت من أجل منع عدم الاستقرار في هذه المناطق وإزالة الحروب في المنطقة، و مثل ما تعلمون استشهد الجنود الأتراك في سوريا التي كانت هناك. اليوم الصناعات الدفاعية كلما تعززت في تركيا هذا من صالح الدول الجارة لتركيا أيضا، ومع تركيا مثل ما تعلمون هناك استثمارات في تركيا للتكنولوجيا النووية، ليس للأسلحة النووية في تركيا، ولكن أمن الطاقة مهم، فمهم من الناحية الدفاع أيضا مهم، وفي نفس الوقت ممكن أن يجلب السلام والاستقرار لكل جاراتها. لهذا السبب فهذا سيؤدي أيضا إلى استقرار أكثر.
1: ملفاتنا اليوم مترابطة، هذا ينقلنا إلى ملفنا الثالث والأخير في هذا اليوم، وهو التقرير الجديد الذي نشرته أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية.

0: الضوء على كيفية انتقال التكنولوجيا من عنصر يدعم القوة الاقتصادية والعسكرية إلى عامل يعيد تشكيل القوة والعلاقات بين الدول ويرسم حدودا جديدة للتحالفات والشراكات. الزميل أواب أيوب يجمل لنا أبرز ما جاء في التقرير.
1: يتغير العالم اليوم، يتسارع هذا التغيير مع كل خطوة أو طفرة في التكنولوجيا لتعيد رسم المنافسة بين القوى الكبرى وأنماط التحالفات بين الدول، وتسهم في وضع حدود بعض الشراكات والتحالفات، وتفرض حالة جديدة من التكتل التكنوسياسي الذي يدار في إطار هندسة متغيرة للتحالفات، أي أن دولة ما قد تتعاون مع مجموعة من الفاعلين في الذكاء الصناعي من جهة، وتنتمي إلى شبكة أضيق في أشباه الموصلات من جهة أخرى، وتبني شراكات مختلفة تماما في المعادن والطاقة، وذلك بحسب تقرير جديد أصدرته أكاديمية الاستخبارات التركية. ضمن هذه الخريطة الجديدة ثلاثة نماذج رئيسية للقوى التكنوسياسية: الولايات المتحدة بتفوقها التكنولوجي وقدرة تنظيم شبكة من الحلفاء والشركاء حول التقنية والأمن، والصين التي تعتمد على حجم الإنتاج والعمق الصناعي وبناء سلاسل توريد واسعة، والاتحاد الأوروبي القادر على بناء نفوذ تقني صناعي بسوقه الكبيرة وقدرته على سن القواعد والمعايير. بين هذه النماذج تحاول القوى المتوسطة بناء موقع لها على الخريطة، ليس عبر منافسة القوى الكبرى في كل شيء، وإنما من خلال التخصص في قطاعات أو حلقات محددة، وهو ما يغير مفهوم الاستقلال الاستراتيجي ليصبح امتلاك القدرة على اختيار الشبكة التي تدخل فيها والقطاع الذي تتعاون فيه والشروط التي تحكم التعاون. يؤكد تقرير أكاديمية الاستخبارات امتلاك تركيا مزايا جيوسياسية على غرار الاندماج الاقتصادي والصناعي الواسع مع أوروبا والعضوية في حلف الناتو والقاعدة الصناعية والموقع الجغرافي الذي يصل أوروبا بالشرق الأوسط والقوقاز وآسيا، إلى جانب علاقات اقتصادية وسياسية تمتد إلى مناطق مختلفة. التقرير يشير إلى أن امتلاك المزايا الجيوسياسية لا يجعل دولة ما قوى تكنوسياسية تلقائياً، وتعول تركيا على قدرتها في تحويل المزايا الجيوسياسية إلى قدرات إنتاجية وتكنولوجية يصعب استبدالها. ويرجح التقرير أن الأفضل لتركيا أن تتخذ مسار الاندماج الانتقائي بالتوازي مع بناء القدرات الوطنية، ويعني ذلك استمرار التكامل الصناعي والتنظيمي مع أوروبا والتعاون الأمني والتكنولوجي مع الولايات المتحدة والاحتفاظ بعلاقات اقتصادية مدروسة مع الصين وغيرها من القوى. ويخلص التقرير إلى أن موقع تركيا في ضوء التحولات آنفة الذكر يتحدد بقدرتها على تحويل الجغرافيا والتحالفات والعلاقات الاقتصادية إلى تكنولوجيا وإنتاج وقدرات وطنية.
0: أعود إلى ضيفي في الاستوديو. معك أستاذ محمد، إلى أي مدى يمكن أن نفهم من تقرير أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية بأن القوة الاقتصادية والقوة العسكرية للدول هي مهمة لكنها لم تعد كافية، لابد من قوة تكنولوجية اليوم؟
2: نعم، شكرا. أولا نبارك الأكاديمية الاستخباراتية، أظن قبل 3 أو 4 سنوات أسس، والآن نرى التقارير مهمة جدا. وكان هناك مثلا تقرير حول الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، دروس يعني من هذا الحرب، وكذلك أظن عليهم أن يعملوا تقريرا عن إيران كذلك. وهذا بالنسبة لصناعة الدفاعية التركية، هذا تقرير جديد. أظن يعني لابد من اندماج الاثنين، يعني تكنولوجيا مهم جدا وحفاظ عليه مهم جدا، ولكن القوة الصلبة كذلك مهم. يعني إذا

0: أضرب مثالا لهذا الأمر، يعني بداية من الحرب فيتنام إلى أفغانستان، الاحتلال السوفيتي وكذلك أمريكي، وكذلك الآن ما يدور في فلسطين. يعني عند إسرائيل أطور التكنولوجية، وعندها ما نسمى ماكينة الموت، ما يسمى لاوندر، بناء يعني مبنية على الذكاء الاصطناعي. ولكن يعني هذه الأمثلة لا يفيد. مثلا دولة مثل الولايات المتحدة بعد الحرب 20 عاما في أفغانستان، رغم كل التكنولوجيا يعني لم تنتصر في الحرب. إذن أظن لابد من التكنولوجيا وكذلك قوة الصلبة.
1: نعم.
0: يعني في مرة في وقت الحرب السوفيتي على أفغان، كنت أتكلم مع واحد أفغاني، وآنذاك الولايات المتحدة يزود بمجاهدي أفغان ستينجر، فكانوا يقولون يا أخي هذه التكنولوجيا ممكن أنتم تنتصرون على السوفيات. هذا رجل قال، يعني يقولون هكذا، ولكن العنصر الإنساني مهم جدا.
1: نعم.
0: يعني هناك صلاح كم يكون من التطور، ولكن اليد على زنات مهم جدا. لذلك يعني في هذه الحالة كذلك يعني اندماج الاثنين أظن مفيد أكثر.
1: نعم أستاذ قدير، بتقديرك ما أهم ما خلص إليه تقرير الأكاديمية الوطنية للاستخبارات في تركيا؟
2: Evet, şimdi öncelikle
3: أولاً
2: bir düzen tartışması yapıyor.
3: يعني هناك نقاشات فيما يتعلق بأمور تنظيمية بالنظام. مثل ما تعلمون في العالم هناك أنظمة معينة، ولكن مع العصر الجديد هناك الآن نتحدث عن نظام التكنوسياسية والتطورات في مجال التكنوسياسية. قد اجتازت أو يعني الذكاء الاصطناعي وبيانات بنك البيانات وأشباه الموصلات وما شابه ذلك، هناك تطور كبير جدا الآن في جغرافيات مختلفة في العالم، مثل الصين، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. هناك سياسات تكنولوجية كبيرة جدا، وفي هذا النظام مثل ما ذكرنا قبل قليل تركيا لما أنجزت حملاتها في الصناعة الدفاعية، يجب أن تطور نفسها في مجال التكنولوجيات التي ذكرناها قبل قليل. يعني هناك حملة تكنولوجية في النظام التكنوسياسية، تركيا يجب أن تأخذ مكانتها في هذا المجال. ومثل ما ذكر في هذا التقرير هناك نقاشات مفصلة في هذا التقرير، على سبيل المثال يعني هناك ذكاء اصطناعي سمي باكس سيليكا تم تطويرها العام الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت هناك أيضا تحالف من قبل الصين قد بدأ هذا العام ويضم 24 دولة، وهناك أيضا أنظمة أخرى واتحاد الأوروبي وفي أفريقيا أيضا. فيجب لماذا يحاولون بأن يقومون بالتعاون التكنولوجي؟ لأن التنسيق بالذكاء الاصطناعي والسيطرة على البيانات، وهناك حاجة أيضا للتغييرات في المواضيع التشريعية لتنظيم هذه الأمور. يعني هناك خريطة طريق في هذا التقرير. هناك ثلاثة أمور مهمة، يعني ممكن تركيا أن تختار أحد، على سبيل المثال الاشتراك إلى باكس سيليكا الولايات المتحدة الأمريكية، أو الانضمام إلى الاتحاد

0: الأوروبي أو إلى المجموعة الصينية. الشيء الثاني هنا في التقرير يعني ممكن أن يكون هناك هذا الاحتمال ولكن متوازن. ممكن أن يكون هناك انضمام إلى الولايات المتحدة وإلى الصين في هذا الصدد. والاحتمال الثالث هنا ممكن أن يكون هناك أمر انتقائي بالنسبة لتركيا. ونحن خاصة مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي والتنظيمي ممكن أن نطور تكنولوجيا بهذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي، ولكن فيما يتعلق بالتكنولوجيات الأمنية بما أننا في حلف الناتو ممكن أن نتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في من جهة أخرى مع الصين أيضا ممكن أن يكون هناك تعاون اقتصادي وخاصة التطورات الاقتصادية والتكنولوجيات بهذا الصدد. يعني لحين زيادة قدراتها الوطنية ممكن أن تقوم تركيا بهذه التحالفات والتعهدات مع الجميع. هناك معلومات مختلفة في داخل هذا التقرير، على سبيل المثال في المعادن الحرجة والتنقيب و التصنيع وما شابه ذلك ممكن أن تركيا تتوجه في مجال التكنولوجيات الطاقة، على سبيل الطاقة الشمسية، المياه وبيو الطاقة، وتركيا ممكن أن تعمل في هذه العقول. وهناك نفوذ شابة وخاصة في الذكاء الاصطناعي، فممكن بشكل سريع العمل في تطوير الذكاء الاصطناعي. الشيء الرابع الأشباه الموصلات، مثل ما تعلمون يعني في الكثير من الآلات التكنولوجية يتم استعمال أشباه الموصلات، وممكن تطوير الطاقة الاستيعابية لتركيا في هذه المجالات، وهذا هو رسالة هذا التقرير.
1: أستاذ محمد، بين حلف مكة الدفاعي وتطور الصناعات الدفاعية التركية والآن تقرير الاستخبارات التركية عن أهمية التكنولوجيا في القيادة، إلى أي مدى نحن أمام مرحلة ربما ترسم استراتيجية تركية جديدة في الجمع بين عناصر القوة، بين التحالف والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا أيضا استعدادا للمرحلة القادمة؟
2: أظن كل هذه يعني يمشي جنبا لجنب، لأنه يعني الزمن لا تتوقف. يعني في وقت تركيا تحاول يعني تطور استراتيجيات والتحالفات، لأن يعني في وقت راهن التحديات تتغير، ومعمارية الأمن في المنطقة تتغير. لذلك أظن تركيا في وقت يعني بسبب ممكن التهديدات الإسرائيلية، لأن السلطات الإسرائيلية وزعمائها يعني يعطون اسم تركيا ويهددون تركيا، وتركيا كانت تعرف هذا الأمر تحضر نفسها، ولكن في نفس الوقت تطوير الصناعة الدفاعية تتطور، وفي نفس الوقت على التركية تخطيط مستقبلها. فإذا كل هذه الثلاث يمشي جنبا لجنب لمستقبل الجيد لتركيا وللإقليم.
1: نعم، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي المتخصص بالشؤون التركية محمد أزترك، وشكرا لرئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام قادر تميز. أيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يفوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
9: I'm making a

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: من مدارس امریکا و اوروبا الى مستوطنات الضفه الغربيه المحتله.
9: The creation of a greater Israel.
8: رحله تبدأ بسردية تلقن للأطفال عن الأرض والهوية والعدو.
10: A racist picture of a Palestinian.
8: لكن ماذا يحدث عندما يتحول التعليم إلى بوابة للتجنيد؟ ومتى يصبح التجنيد جزءاً من مشروع أيديولوجي يتجاوز حدود إسرائيل إلى أنحاء العالم؟
11: قرابة 15% في صفوف الجيش الإسرائيلي كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
8: المخينة من مدارس الغرب إلى ثكنات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
12: واشنطن تمدد بقاء قواتها بالشرق الأوسط حتى العام المقبل، والحرس الثوري يؤكد أن ضرباته على القواعد الأمريكية أسفرت عن خسائر جسيمة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. أربعة شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وبن كفير يتحدث عن خطة لتهجير نحو مليوني فلسطيني من القطاع. الحوثي يقصف مديريات الساحل الغربي، والجيش اليمني يشن هجوما مضادا على مواقع للجماعة.

0: اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأشخاص ووسائل الإعلام الذين يشككون في حجم مخزونات الذخيرة الأمريكية بالخيانة. وأوضح ترامب أن منتقديه يريدون رؤية الولايات المتحدة تخسر الحرب في إيران التي تفوز بها بلاده بسهولة، بدلا من أن يروا نجاح إدارته على حد تعبيره. وفي سياق متصل، أكد ترامب أن واشنطن تمتلك كميات غير محدودة تقريبا من الذخائر المتوسطة والعالية المستوى، ما يفوق ما يمكنها استخدامه في العملية الحالية أو في أي حرب محتملة أخرى، مضيفا أن بلاده تنتج الذخائر بمستويات لم يسبق لها مثيل على حد قوله. كما أشار إلى أن ترامب أن مبيعات الأسلحة إلى حلفاء بلاده ستستأنف قريبا. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أنه مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. وفي الأثناء أعلنت إيران إدراج 11 سفينة حاولت عبور مضيق هرمز إلى قائمتها السوداء.
1: يكسر دوي الانفجارات هدوءا نسبيا حاولت واشنطن الحفاظ عليه منذ يوليو الماضي، لكنه لم يصمد أمام الميدان. فالولايات المتحدة تعود إلى استهداف مواقع عسكرية إيرانية مرتبطة بالصواريخ والقدرات البحرية قرب هرمز، فيما ترد إيران بهجمات تقول إنها تستهدف مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة. لكن خلف هذه الجولة العسكرية تحاول واشنطن ضبط إيقاع الحرب. فرويترز تنقل عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب دفعهم نحو احتواء التصعيد حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، في وقت تظهر استطلاعاتها أن نحو 31% فقط من الأمريكيين يؤيدون الحرب. حسابات تدفع الإدارة بحسب المصادر إلى التركيز أكثر على الضغط الاقتصادي وسط مخاوف من الكلفة الانتخابية للحرب وارتفاع أسعار الوقود. لكن الانتخابات ليست العامل الوحيد. بحسب مراقبين، تمنح فترة الهدوء الجيش الأمريكي أيضاً وقتاً لتعويض جزء من مخزونات

0: هذه الذخائر التي استنزفتها أشهر المواجهة. والمفارقة أن واشنطن وهي تحاول كبح التصعيد تستعد في الوقت نفسه لاحتمال استمرار الحرب. تقول مصادر إعلامية أمريكية إن البنتاغون مدد انتشار قواته في الشرق الأوسط إلى العام المقبل ضمن وجود عسكري يشمل 19 سفينة حربية ونحو 50,000 عسكري. وفي قلب كل ذلك يبقى مضيق هرمز. يقول ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر عليه، لكن الألغام والتهديدات الإيرانية واستمرار القيود على السفن تكشف أن ضمان الملاحة أكثر تعقيداً من إعلان السيطرة. طهران أضافت 11 سفينة إلى قائمتها السوداء ليرتفع عدد السفن المدرجة إلى 56، بينها ناقلات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. مع دخول الحرب شهرها السابع تبدو وكأنها تمضي على مسارين متعاكسين. واشنطن تحاول خفض حرارتها الآن، بينما تحتفظ في المنطقة بما يكفي من القوة لمواصلتها إذا أخفق الضغط الاقتصادي أو انفجرت الأوضاع في هرمز من جديد. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا رؤوف جربي. أهلا بك رؤوف معنا. ما أصداء تمديد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام المقبل؟
2: صحيح، هذا ما يطالب به وزير الحرب بيت هيكست الذي يريد تمديد مهمة القوات المتواجدة هناك إلى غاية نهاية العام 2027، بمعنى تمديدها بعام إضافي. هذا الأمر جعل الكثير من الأصوات تتساءل عن الحاجة إلى إبقاء كل هذا الكم من القوات والأعداد من القوات الأمريكية وأيضا القطع البحرية المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط لعام آخر، خصوصا وأن هناك الكثير من التقارير التي نقلت عن بعض القادة العسكريين في البنتاغون معارضتهم لهذا الإجراء، وعلى رأسهم قائد البحرية مثل ما نقلت الواشنطن بوست التي قالت بأن القادة العسكريون يتخوفون من تأثير التواجد والتركيز التواجد الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط على انتشار الجيش الأمريكي في مناطق أخرى بالتحديد في أوروبا والمحيط الهادي. إضافة إلى كل هذا، ومثلما أشرت يحيى، كان هناك أيضا الحديث عن مشكلة الذخائر وتوفرها لدى الجيش الأمريكي بعد الاستعمال المفرط للصواريخ وأيضا القنابل الذكية في حملة القصف على إيران التي أتمت شهرها السادس. وبالتالي في كل مرة يعود هذا الحديث إلا وينبري له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليهاجم الذين يتحدثون بذلك بأنهم خونة وبأنهم يريدون أن تخسر الولايات المتحدة في هذه الحرب التي يفوز فيها. إضافة إلى ذلك، هناك أيضا بعض النقاط التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد بقوة عليها ومحاولة تحميل الإدارة السابقة مسؤولية نفاذ وتناقص المخزونات. من جهة يقول بأننا لا نعاني من مسألة المخزونات، لكن في المقابل يعيد هذه الأسطوانة التي تتعلق بأن إدارة الرئيس السابق جو بايدن أفرغت مخزونات الجيش الأمريكي خصوصا في دعمها للحرب على أوكرانيا ودون حتى أن تقبض ثمن تلك الذخائر التي وجهت لتغذية الحرب بين أوكرانيا وروسيا. وبالتالي حتى دفعت الرئيس الأمريكي إلى القول بأنه سيطالب ببعض الأموال من دول الاتحاد الأوروبي ودول الناتو بعد ما حدث في ظل الإدارة السابقة. هذا من جهة. إضافة إلى ذلك، أيضا ضغط الحرب على إيران يتواصل. اليوم كانت لدينا أيضا بعض التصريحات لنائب الرئيس جي دي فانس في المؤتمر الصحفي الدولي والإجازة الصحفي بالبيت الأبيض، تحدث فيها يحيى عن بعض النقاط التي لا تزال أيضا تثير الكثير من الأسئلة حول التعامل الإدارة الأمريكية مع هذه الأزمة، وخصوصا مسألة مضيق هرمز. مرة أخرى يقول جي دي فانس شرط جديد للعودة إلى المفاوضات، وهو أن تتوقف إيران عن استهداف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وعن استهداف السفن. وبالتالي يقول بأن هذا الشرط يمكن أن يعيد الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات وإلى الاهتمام الأمريكي أصلا بهذه العملية التي يقول ترامب بأنه لا يهتم بها. في مقابل ذلك أيضا كانت الإشارة إلى مسألة حماية السفن التي تمر في هذه في هذا المضيق، وقال بأن القوات الأمريكية لا تزال ترافق هذه السفن وبأن ذلك يضمن مرور حوالي 15 مليون أو أكثر يوميا من برميل النفط عبر هذا المضيق.
1: أشكرك من واشنطن مراسلنا رؤوف جربي. توعد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي بالثأر لمقتل 4 أشخاص خلال حفل زفاف في جنوب البلاد، محملا واشنطن المسؤولية عنها. وفي سياق متصل قالت القوات المسلحة الإيرانية إن هجماتها على القواعد التي تستخدمها الولايات المتحدة في الكويت والإمارات أسفرت عن أضرار وخسائر جسيمة داخل قاعدة أحمد الجابر في الكويت على حد قولها. وكان الجيش الإيراني قد أعلن أنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات. وقال الجيش إن في بيان إنه استهدف أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات المعدات وحظائر المقاتلات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت. وأضاف الجيش الإيراني أن مواقع الجيش الأمريكي وأنظمة الرادار التابعة له في قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات استهدفت أيضا بالصواريخ والمسيرات. قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن فتح مضيق هرمز لا يمكن أن يتم إلا بإرادة إيران. وأكد عزيزي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أن بلاده تظهر للأمريكيين قدرتها على جعل تهديداتها ذات مصداقية. من جهته هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باستراتيجية حرب جديدة قائلا إنها ستؤدي إلى إلحاق الدمار بواشنطن على حد وصفه. شهدت أسواق العاصمة الإيرانية طهران ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضروات والفواكه والسلع الأساسية في وقت تراجعت فيه القوة الشرائية للإيرانيين جراء العقوبات الأمريكية والانخفاض الحاد لقيمة الريال الإيراني.
3: مع مرور 10 أيام على فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران واستمرار الحصار البحري، هكذا يبدو المشهد في أحد الأسواق الشعبية في العاصمة طهران. تتزاحم أقدام الإيرانيين لكن القدرة الشرائية تتراجع، هذا يتعلق بتذبذب العملة الإيرانية أمام الدولار عدا عن توقف الحركة التجارية مع بعض الدول كالإمارات، وأيضا ما يتعلق بتضرر بعض المصانع البتروكيماوية بعودة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. دعونا نستمع إلى صوت الشارع الإيراني.
4: ورغم كل هذه العقوبات الاقتصادية التي نعاني منها فإننا نواصل حياتنا، ومهما أصبحت الظروف أصعب فإننا سنواصل المقاومة.
5: صحيح أن هذه العقوبات أثرت على حد ما في الاقتصاد ومعيشة الناس وارتفعت الأسعار وازداد التضخم، لكن الوضع الاقتصادي لم يصل إلى درجة تمنع الناس من مواصلة حياتهم الطبيعية.
3: السلع الأساسية وأخرى المستوردة والكهربائية كلها تأثرت بسبب العقوبات الأمريكية، إذ هنا نرى أن الإيرانيين الذين يأتون إلى الأسواق يتساءلون عن هذه الأسعار، فيشعرون بأنها تأثرت بشكل كبير في ظل استمرار العقوبات الأمريكية. نرى هنا في الأسواق هذه الحركة للإيرانيين، لكنهم يتساءلون فيما بينهم مدى استمرار هذه العقوبات وكيف يمكن أن تؤثر عليهم. على أي حال سنستمع أكثر أيضا للإيرانيين كيف تبدو حياتهم اليومية مع استمرار تداعيات التوتر الأمريكي الإيراني.
6: أمريكا تفرض العقوبات على بلدنا منذ 44 عاما ولم تصل إلى شيء حتى الآن. أنتم ترون أنه في دول أخرى لو حدثت حرب مماثلة ربما كانت البلاد ستدخل في حالة من الفوضى، لكن شعبنا ما يزال يواصل حياته بشكل طبيعي.
3: إذن تحاول واشنطن فرض جبهة اقتصادية جديدة على طهران لا تقف عند حدود إيران وإنما تصل إلى من يحاول أن يتعامل معها. تحاول الولايات المتحدة

0: بنيران الاحتلال شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال في بيت لاهيا شمالي القطاع. ينضم إلينا من غزة مراسلنا وائل الحلبي. إذن وائل، 4 شهداء وعدد من المصابين اليوم في قطاع غزة في مناطق مختلفة، ما ملابسات رحيل هؤلاء المواطنين 4 وإصابة الآخرين أيضا؟
1: يحيى، دعنا نبدأ مع الحدث الأبرز في هذه الساعة. شهود عيان في بلدة بيت لاهيا يقولون بأن عدد من الإصابات التي تعرضت لإطلاق النار من قبل الآليات الإسرائيلية والميليشيات المتعاونة مع الجيش الإسرائيلي في على محاذاة الخط الأصفر في المناطق الشمالية لقطاع غزة، تعجز سيارات الإسعاف عن الوصول إليهم، وهناك أنباء عن شهيد، ولكن حتى الآن لم يتسنى لنا التحقق من هذه المعلومات نظرا لعدم مقدرة سيارات الإسعاف الوصول إلى تلك المناطق. هذه العائلات كان قد غرر بها في أوقات سابقة واضطرت للانصياع لأوامر الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال والتواجد في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، ولكن بعد أن تكشفت لهم الحقائق وأصبحوا يدركون أن المشاركة أو البقاء في تلك المنطقة يعني أنهم يشاركون في إبادة شعبهم، فاضطروا للمغادرة. وأثناء مغادرتهم قامت الميليشيات بالتعاون مع الآليات العسكرية الإسرائيلية بإطلاق النار عليهم، مما أدى لإصابة العديد منهم. نحن في انتظار مزيد من التحديثات حول هذا التطور الخطير الذي ربما يفسر محاولات العديد من المواطنين الذين لجأوا إلى الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال في أوقات سابقة لتركهم والعودة لتسوية أمورهم الأمنية والعائلية والمجتمعية، كذلك للانخراط بين عائلاتهم مرة أخرى. ربما هذا المشهد يتزامن مع ارتفاع واضح في وتيرة استخدام الميليشيات العسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عمليات داخل قطاع غزة، سواء من خلال إطلاق النار على المدنيين أو حتى المشاركة في دعم القوات الخاصة الإسرائيلية التي تقتحم القطاع والتي كان آخرها قبل 3 أيام، وأدى ذلك لاعتقال 3 من عناصر الميليشيات، حيث تقوم الأجهزة الأمنية بالتحقيق معهم لمعرفة ملابسات كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر. إلى جانب ذلك فإننا نتحدث عن غارات جوية وعمليات إطلاق نار استهدفت المدنيين وأدت لاستشهاد 4 فلسطينيين منذ ساعات صباح هذا اليوم في بيت لاهيا. استشهد طفل ومواطن آخر جراء إطلاق الرصاص من قبل الآليات العسكرية أثناء توغل لهذه الآليات في منطقة مشروع بيت لاهيا صباح هذا اليوم، بالتزامن مع عمليات هدم وتجريف قامت بها الآليات العسكرية لما تبقى من منازل المدنيين في تلك المنطقة، مما اضطر أيضا مستشفى كمال عدوان والطواقم العاملة فيها لمغادرتها قبل أن يتجدد القصف الإسرائيلي على مدينة غزة، وأدى ذلك لاستشهاد شاب وإصابة عدد آخر أثناء استهداف طال مجموعة مواطنين في منطقة شارع الثورة. وفي ساعات المساء جرى انتشال شهيد كان الاحتلال الإسرائيلي قد أطلق الرصاص عليه صباح هذا اليوم في المناطق الشمالية الشرقية من مخيم النصيرات، وأدى ذلك لاستشهاده على الفور، ولكن لم يتسنى لسيارات الإسعاف من الوصول إليه إلا في ساعة متأخرة. أيضا القصف الإسرائيلي لا يتوقف عند هذا الحد، بل أيضا مدفعية الاحتلال تواصل استهداف المناطق المحاذية للخط الأصفر في خطوة يراد منها إجبار السكان على النزوح والابتعاد عن هذه المناطق التي تتوسع فيها إسرائيل بشكل متواصل مع إطلاق النار بشكل مكثف، وأدى ذلك لإصابات بين المدنيين بينهم طفلة وصفت حالتها بأنها بالغة الخطورة بعد أن جرى نقلها من خيمتها بعد إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مواصي خان يونس، وقبل قليل وصلت إصابة ثانية لشاب أصيب برصاصة في الرقبة من قبل الآليات العسكرية التي تطلق النار بشكل عشوائي على خيام النازحين التي تقع على مقربة من مناطق الخط الأصفر، وفي بعض الأحيان تصل إلى مناطق أبعد من ذلك نظرا لاستخدام الجيش الإسرائيلي للرافعات في عمليات إطلاق النار.
0: أشكرك من غزة مراسلنا وائل الحلبي. أعلن مكتب إعلام الأسرى إصابة عدد من الأسرى من قطاع غزة بالرصاص المطاطي خلال اعتداء قوات الاحتلال على القسم الرابع في سجن جانوب الإسرائيلي. وقال مكتب الأسرى في بيان إن قوات الاحتلال اقتحمت في 30 من أغسطس الماضي السجن.

0: واعتدت على أسرى فلسطينيين من قطاع غزة. وأكد البيان أن أسرى غزة في السجن يتعرضون بصورة متكررة للضرب والقمع والإهانات والتنكيل الانتقامي، وأضاف أن إدارة سجن جانوت تعاقب الأسرى جماعيا بحرمانهم من الاستحمام والصلاة والطعام وتهددهم بالإعدام. أوقف الاحتلال الإسرائيلي حافلات المسافرين التي تحركت صباح الخميس من داخل القطاع متجهة إلى معبر رفح، وأبلغ الجانب المصري عن عدم استقبال أي مسافرين بسبب تعطل أجهزة التفتيش. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فقد تم إغلاق معبر رفح مع الجانب المصري وإرجاع كافة المسافرين اليوم عبر المعبر على أن يتم سفرهم الأسبوع المقبل. أعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن-غفير خطة يعتزم طرحها ضمن حملته الانتخابية، وتقوم على تطهير عرقي بتهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. وقالت صحيفة يديعو تحرنوت إن بن-غفير سيقدم للجمهور خطة تحمل اسم فك الارتباط 710، وتقوم على ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة، حيث يعتزم جعل الخطة جزءا أساسيا من حملته الانتخابية. قال مصدر رسمي لبناني إن إسرائيل طلبت تأجيل تسليم الأسرى الأربعة الإضافيين إلى يوم الجمعة، وقال إن من بين الأسرى سوريين 2 ستسلمهما إسرائيل للصليب الأحمر. وكانت بيروت تسلمت من إسرائيل في وقت سابق أسيرا لبنانيا واحدا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. المزيد في التقرير الآتي.
1: أسير أو 5 أسرى، جدل في لبنان عقب إعلان إسرائيل إطلاق أسرى لبنانيين اعتقلتهم خلال الحرب الأخيرة جنوب البلاد. فبينما يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق 5 أسرى، كشف مصدر عسكري لبناني عن إطلاق أسير واحد فقط عبر الصليب الأحمر، ليعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزم تل أبيب الإفراج عن 5 مواطنين لبنانيين بعد أن تبين عدم وجود صلة لهم بجماعات مسلحة. مكتب نتنياهو أكد أن قرار الإفراج جاء في إطار مفاوضات مع لبنان لاستعادة رفات قادة يهود خطفوا وقتلوا هناك في منتصف 80ات القرن الماضي. رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام رحب بعودة أي لبناني محرر إلى بلاده، وقال إنها خطوة مهمة على طريق معالجة ملف الأسرى والمفقودين الذين يزيد عددهم على 35 لبنانيا منذ أكتوبر 2024 وفق معطيات غير رسمية. ورغم الانفراجة الأخيرة، تواصل إسرائيل انتهاك اتفاق الإطار الذي وقعته في يونيو الماضي مع الجانب اللبناني برعاية أمريكية. قصف يومي وتفجير وتجريف للمنازل وتوغلات لآليات إسرائيلية وتحليق للطيران الإسرائيلي الحربي والمسير لا يكاد ينقطع في سماء لبنان. آخر الانتهاكات اختطاف 3 لبنانيين من بلدة حلتة في قضاء حصبية أثناء توغل قوات إسرائيلية. الرئيس اللبناني جوزيف عون ندد بتلك الانتهاكات وقال إن استمرارها ينعكس سلباً على مجهودات الدولة اللبنانية وكذلك على دور الجيش اللبناني بالانتشار في المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل وفق اتفاق الإطار، وسط مزاعم أوردتها تقارير إسرائيلية عن رغبة ضباط لبنانيين ببقاء الجيش الإسرائيلي خشية عودة حزب الله، وهو ما نفاه الجيش اللبناني محذراً من خطورة محاولات استهدافه وقياداته في مرحلة بالغة الدقة والحساسية. سعيد محمود، تيرث عربي.
0: قتل أكثر من 20 شخصا باشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وذلك بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين. وتتركز المواجهات بين مدينة المخا الساحلية ومدينة تعز، كما اتهمت القوات الحكومية الحوثيين بمحاولة السيطرة على المناطق المتاخمة لمضيق باب المندب.
2: مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني وقوات الحوثيين على الجبهات الغربية لليمن تسقط قتلى معظمهم في المعارك الممتدة بين تعز والمخا وآخرون قرب ساحل البحر الأحمر. وأفادت مصادر عسكرية بمقتل 13 من القوات الحكومية بينهم ضابطان، فيما تحدث مصدر قريب من الحوثيين عن مقتل 11 من عناصر الجماعة. وتتركز المعارك في جبهات الكدحة ومقبنة والبرح وموزع غربي تعز، حيث أعلنت القوات الحكومية شن هجوم مضاد وتحقيق تقدم ميداني وأسرى عناصر حوثية. وبالتزامن اتهم الجيش اليمني الحوثيين بإطلاق 14 صاروخا باليستيا وتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، معلنا إسقاط عدد منها، فيما استهدفت المدفعية مواقع للجماعة ودمرت 3 آليات. كما أحبطت القوات الحكومية هجوما بزورقين مفخخين قرب ميناء المخا. ويحاول الحوثيون وفق مصادر عسكرية قطع الطريق بين تعز والمخا وعزل المدينة الساحلية في تصعيد يقترب من باب المندب ويضع أحد أهم الممرات البحرية العالمية أمام خطر جولة جديدة من التوتر. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: أعلنت سوريا بدء تدمير دفعة من المواد الكيميائية التي عثر عليها في أراضيها للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد. جاء ذلك في كلمة لمندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط. وقال علبي إن عملية التدمير تجري في إطار إجراءات التحقق المعتمدة لدى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واصفا بدء العملية بأنه يمثل لحظة تاريخية. قالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تحولت إلى أداة للدعاية الرومية عوضا عن تقديم المساهمة في تسوية المسألة القبرصية. وأشار بيان للخارجية التركية إلى أن ابتعاد مؤسسات الاتحاد الأوروبي عن مبدأ الحياد والعدالة يلحق ضررا أشد بالثقة القائمة بين الشعوب. ودعت الخارجية التركية مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى عدم التحول لأدوات في يد الدوائر التي تستهدف إبعاد تركيا عن الاتحاد مع كل خطوة تخطوها. وأكد البيان أن المزاعم التي يسوقها الجانب الرومي تعمل على تحريف الحقائق التاريخية وتسييسها، موضحا أن القوات المسلحة التركية منعت إبادة الشعب القبرصي التركي وأحلت سلاما استمر لأكثر من نصف قرن منذ عملية السلام في قبرص عام 1974. قتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 40 شخصا بهجمات روسية استهدفت منشآت طاقة ومباني سكنية في خاركيف وسابوريجيا وأوديسا وسومي في أوكرانيا. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القوات الروسية نفذت خلال الساعات 24 الأخيرة 71 غارة جوية باستخدام 243 قنبلة موجهة. نهاية النشرة، إلى العناوين. واشنطن تمدد بقاء قواتها بالشرق الأوسط حتى العام المقبل، والحرس الثوري يؤكد أن ضرباته على القواعد الأمريكية أسفرت عن خسائر جسيمة. أربعة شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وبنكفير يتحدث عن خطة لتهجير نحو 2 مليون فلسطيني من القطاع. الحوثي يقصف مديريات الساحل الغربي، والجيش اليمني يشن هجوما مضادا على مواقع للجماعة. أطيب المنى، في أمان الله.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. تعطل إمدادات هرمز يزيد حصص منتجي النفط المستقلين في أسواق آسيا على حساب منظمة أوبك. الصين توسع استثماراتها في المنطقة العربية وتزيد زخم تعاونها الاقتصادي مع مصر.

0: تعيد الحرب في الشرق الأوسط رسم خريطة تدفقات النفط العالمية مع تحول متزايد نحو الإمدادات من خارج منطقة الخليج، في وقت تدفع فيه اضطرابات مضيق هرمز كبار المشترين الآسيويين إلى البحث عن مصادر بديلة للخام. وارتفعت حصة الأمريكيتين من صادرات النفط الخام المنقولة بحرا إلى نحو 30% خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 23% العام الماضي وفق بيانات الشحن. وصعد متوسط صادرات الخام من الأمريكيتين إلى نحو 11 مليونا و700 ألف برميل يوميا منذ بداية العام، بزيادة تقارب مليونا و400 ألف برميل يوميا عن العام الماضي. وتقود الولايات المتحدة هذا التوسع بمتوسط صادرات يبلغ نحو 4,400,000 برميل يوميا، تليها البرازيل بنحو 2,500,000 برميل يوميا. وفي آسيا ارتفعت واردات النفط القادم من النصف الغربي إلى نحو 5,400,000 برميل يوميا في أغسطس الماضي، بزيادة تقارب 35% عن متوسط عام 2025. لكن زيادة اعتماد آسيا على نفط الأمريكيتين يواجه قيودا بسبب طول المسافات وارتفاع كلفة الشحن، إذ أدى طول الرحلات إلى زيادة الطلب على الناقلات، لترتفع كلفة استئجار ناقلة عملاقة إلى نحو 640 ألف دولار يوميا، بأكثر من 3 أمثال مستواها قبل الحرب وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن. للنقاش معنا من عمان الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة الأستاذ عامر الشوبكي. أهلا بكم أستاذ عامر. إلى أي مدى تؤشر الأرقام التي استعرضناها إلى تغير حقيقي في خريطة سوق النفط العالمية؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أهلا أستاذ محمد، هذا تغير حقيقي في خارطة سوق النفط العالمية واتجاهات الشحنات. الآن الأسواق بدأت تبحث ليس فقط عن البرميل الأقرب في الجغرافيا، الآن المشترين يبحثون على البرميل الذي يصل في موعده بغض النظر يصل من أين، يصل من أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو حتى من أي مسافة. الآن المهم أن يصل هذا البرميل، أن يؤمن طريق للوصول ويصل في موعده ولا يعطل إنتاج المصافي. هذا التغير خاصة في آسيا، آسيا يعتمد عليها كثيرا بشأن النفط. نمو الطلب يأتي معظمه من آسيا، دول ناشئة الاقتصاد مثل الهند والصين ينمو طلبها بشكل كبير، ولذلك يعني البائعين من أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية بدأوا يهتمون بأسواق آسيا التي كانت حكرا على البائعين من أوبك خاصة من دول الخليج. لكن هذه الأزمة قلبت الأمور رأسا على عقب. حتى آسيا هنالك تنوع في يعني من حيث المشترين، كوريا الجنوبية واليابان يشترون بأسعار أعلى، قد تكون الأسواق الأمريكية أيضا عبر المحيط أقرب لهم. هند لديها طرق براغماتية و تشتري الأرخص، وحتى لو كان هنالك عقوبات تشتري من نفط روسيا وتشتري من أحيانا من نفوط في المنطقة، لكن بالسعر الأرخص المتوفر. كذلك الصين التي تحاول كبح الطلب عبر السيارات الكهربائية، لكنها عامل مهم أيضا، وأيضا تتجه لشراء النفط المعاقب. حتى دول كانت في الأيام الماضية أو الأشهر الماضية داخل أوبك، الإمارات يعول عليها أنها ستنتج أكثر من 5 مليون برميل وبطرق ملاحة خارج مضيق هرمز، وربما تكون عامل كسب أيضا للنفط من خارج أوبك لهذه الدول.
1: أستاذ عامر، ما الذي يدفع كبار المشترين الآسيويين إلى زيادة اعتمادهم على النفط من الأمريكيتين رغم طول المسافات وكذلك ارتفاع تكاليف النقل؟
0: بالتأكيد هذا يأتي لأن هذه الدول تحرص على وصول الطاقة في موعدها بشكل كامل. الآن نتحدث عن يعني المسافات البعيدة، لكن هذه المسافات البعيدة بدأت كلفها أقل حتى من نقل النفط من سفينة إلى سفينة، والتي كان يجري في منطقة الخليج، أو حتى دفع الرسوم المرتفعة والتأمين المرتفع الذي أيضا تتحمله السفن المارة في منطقة الخليج، والمخاطر الكبيرة. بالتأكيد هذه المخاطر هي التي تدفع هذه الدول باختيار سفن من مسافات بعيدة، لكن ربما بالمحصلة تدفع أجور شحن وتأمين ومخاطر وربما وقت أيضا مضمون أكثر من السفن التي تأتي عبر مضيق هرمز. نعم،
1: هل تحمل هذه الأرقام أي مؤشر على أن الصين ربما بدأت تتخلى عن أسطول الظل الذي كان يخدمها من إيران وبدأت تذهب نحو البدائل الجديدة الأخرى؟
0: الصين وضع مختلف بشكل كامل. الصين قلصت الطلب عندها بشكل مذهل، 5 مليون برميل يومي، لكن هذه القدرة على تقليص الطلب أعتقد لن تكون طويلة المدى. بدأت من الأيام الماضية بزيادة استيرادها من النفط، هي استنزفت جزء من المخزون وأدارت الطلب الداخلي، ثلث الإدارة ذهب باتجاه السيارات الكهربائية، استحوذت على هذا يعني تقلص الطلب من النفط. وأعتقد بأنها أيضا تحرص على عدة أمور، أولا شراء نفط بأسعار منخفضة، لكنها بالتأكيد كما ذكرت بدأت تخفض اعتمادها على أسطول الظل، وشراء النفط من دول أخرى أيضا تريد أن تكون علاقات تجارية أكثر ما بينها وبين أمريكا اللاتينية وبين دول في أفريقيا حتى مصدرة للنفط. نعم،
1: هل ما نشهده يعد استجابة مؤقتة بسبب اضطرابات الخليج، أم أن الشركات الآسيوية قد بدأت بالفعل عن البحث عن مصادر مستدامة ربما لمصادرها التقليدية؟

0: بالتأكيد هنالك الآن فكر استراتيجي كبير في دول آسيا للبحث عن مصادر آمنة مستدامة لتزويدها بالطاقة. هذا المهم في الأمر، لأن نقص الطاقة من الخليج واعتماد آسيا على مضيق هرمز أدى إلى يعني إغلاق بعض القطاعات الاقتصادية مثلا في دول آسيوية. لكن الآن أعتقد بأن هذا يعتمد على حسب تطور الأزمة. على المدى المتوسط أعتقد أن هذه الدول وجدت بعض البائعين، لكن هذا يعتمد حسب كيفية حل الأزمة الآن في هرمز. هل سيكون الحل
1: تمام.
0: أيضا ينهي المشكلة بشكل دائم أم يكون حل مؤقت؟ إذا كان حل مؤقت بالتأكيد دول آسيا ستبحث بشكل مستدام عن بائعين من خارج المنطقة.
1: نعم. لو تحدثنا عن أوبك أستاذ عامر، إذا استمرت آسيا في تنويع مصادرها، ماذا يعني ذلك لكبار المنتجين في أوبك، خصوصا الدول التي تعتمد بشكل كبير على السوق الآسيوية؟
0: نعم، أوبك أعتقد أنها في وضع لا تحسد عليها الآن، وضع صعب للغاية. هي تعاني من أكثر من ناحية، وقدرتها الإنتاجية انخفضت، أعضائها بعض الأعضاء انسحبوا منها مؤخرا، الإمارات عضو مهم، فنزويلا تلوح بالانسحاب، وبالتأكيد هذه ليست أخبار جيدة لأوبك عدا يعني القدرة الكبيرة التي أصبحت لأطراف خارج أوبك في الإنتاج. الإمارات تنتج كما ذكرت لك 5 مليون برميل، الولايات المتحدة بدأت تنتج أكثر من 14 مليون برميل يوميا، وكذلك الصين التي بدأت تسيطر أو توازن السوق بالسيطرة على الطلب، وهذا كله يضعف من قدرة أوبك على التحكم في الأسواق. تحتاج أوبك أدوات أخرى في الفترة القادمة للحفاظ على حصصها السوقية، لكن بالمجمل بالتأكيد هي فقدت جزء من حصتها في السوق وتأثيرها على السوق أيضا.
1: ما هي الأدوات التي ربما تملكها أوبك من أجل تجاوز هذه المشكلة؟ هل من الممكن أن تلجأ مثلا إلى خفض الإنتاج أستاذ عامر؟
0: لا أعتقد هذا ليس من الخيارات الآن في أوبك، ربما بالعكس هي تريد المحافظة على حصتها من السوق، وخفض الإنتاج جربته في السابق صحيح ساعد على توازن السوق لكنه أفقدها أسواق أخرى. هي ستحاول في الفترة القادمة إذا استطاعت ضم أعضاء جدد لأوبك، وهذا بالتأكيد هو يعني المنقذ والذي يجعلها مرة أخرى يعني تسيطر على الأسواق، كما حدث طبعا في ثورة النفط الصخر الأمريكي عندما انخفضت حصة أوبك، يعني عملت في العام 2016 و2017 لضم دول من الخارج بما يسمى أوبك بلس روسيا ودول أخرى. نعم.
1: مع ارتفاع مسافات الشحن وتكاليف النقل الذي تحدثنا عنه قبل قليل، هل ينعكس هذا التحول في مسارات أسعار النفط عالميا؟
0: نعم محمد، بالتأكيد هذا هو الذي يضيف أسعار للنفط لم تكن موجودة، وبالتأكيد يعني أيضا ما يشغل العالم هو أسعار يعني أزمة مركبة، ما يشغل العالم هو أسعار المشتقات النفطية المرتفعة، الديزل، البنزين، هوامش التكرير التي أعتقد بأنها الأعلى تاريخيا، وصل هامش التكرير لبرميل الديزل مثلا في الولايات المتحدة إلى 104 دولار تضاف على سعر البرميل، وبالتأكيد هذا دفع سعر الديزل لأسعار مرتفعة الآن تعاني منها أسواق العالم وليس أسواق الولايات المتحدة. أوروبا والعالم يعانون من سعر ديزل مرتفع، رغم أن برنت الآن عند 95 دولار، لكن سعر برميل الديزل قفز أكثر من 210 دولار، كذلك البنزين وكذلك وقود الطائرات هي أزمة مركبة. وأعتقد أنه حتى لو تم مثلا عودة المرور في مضيق هرمز ستبقى لبعض الوقت أسعار المشتقات المكررة التي هي المهم للمستهلك مرتفعة لفترة من الزمن، انخفاض القدرة التكريرية أيضا، لا تنسى الحرب الروسية على أوكرانيا والتأثير على يعني منشآت تكرير النفط في روسيا، وأيضا منع روسيا لتصدير الديزل للحفاظ على ديزل للداخل الروسي. نعم.
1: شكرا جزيلا لك، الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، كنت معنا من عمان. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مصر بوابة جولة استثمارية صينية جديدة في المنطقة العربية.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

0: مجددا أهلا بكم. تواصل الصين توسيع استثماراتها في المنطقة العربية، خصوصا في مجالات التكنولوجيا والطاقة والنقل والإنشاءات. وفي هذا الإطار تأتي زيارة الرئيس الصيني إلى مصر بهدف زيادة قيمة التبادلات التجارية الثنائية إلى نحو 23 مليار دولار هذا العام.
1: قمة مصرية صينية جديدة يبدو أنها تمهد لمرحلة أعمق من الشراكة بين البلدين على مستويات متعددة. فزيارة الرئيس الصيني للقاهرة شي جين بينغ الأولى منذ 10 سنوات أعلن فيها تطوير التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمرحلة جديدة من الأعمال في قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات والألياف الكيماوية وغيرها من صناعات لا تستهدف مصر استثمارات فيها بقدر ما تسعى لتوطينها.
2: للصين مشروعات هامة جدا على جانبي قناة السويس، لكنها تتطلع في تقديري إلى اتفاق استراتيجي أكبر بكثير يعودها تعد مصر بموجب هذا الاتفاق نقطة حيوية وأساسية في مشروع الحزام والطريق. الملف الثاني التسليح، مصر تتطلع إلى اقتناء عدد من منظومات تسليحية الصينية المتقدمة جدا وخاصة طيارة G16.
1: سياسيا تتبنى مصر والصين مواقف متقاربة في ملفات إقليمية عديدة كالحرب في غزة والتصعيد الأمريكي والإيراني وأمن البحر الأحمر، وتتوافق رؤى الدولتين في ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية والتشديد على حرية حركة الملاحة. بينما تحتفي مصر والصين ب70 عاما على تدشين علاقاتهما الدبلوماسية يسيران نحو المستقبل في تعميق الشراكة الاقتصادية، فالتبادل التجاري ارتفع بين البلدين إلى أكثر من 20 مليار دولار، والاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت 10 مليارات. زيارة الرئيس الصيني الثانية لمصر في 10 سنوات يرى فيها محللون فرصة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وعسكريا، لا سيما وأنها تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية والتغييرات الاقتصادية، شراكة تستفيد فيها الصين من موقع مصر الاستراتيجي وتدعم مصر في توطين الصناعات والتكنولوجيا وتنويع سلاحها. هاشم مناع، تيرة عربي، القاهرة.
0: للنقاش معنا من بيروت الخبير الاقتصادي الدكتور كامل وزنة. أهلا بك دكتور كامل. لو بدأت معك بهذه الزيارة، ماذا تقول زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة عن حجم مصر في الحسابات الاقتصادية الصينية في المنطقة العربية؟
3: يعني بالتأكيد هي حسابات مهمة.

0: وأساسية باعتبار مصر يعني مركز أساسي واستراتيجي كجغرافيا كبلد وعدد سكان، وطبعا تريد الصين أن تعمق هذه العلاقات، لكن حجم التجارة مع مصر هو يعني مستوى متوسط نسبة إلى حجم التجارة مع العالم العربي التي يتفوق على 400 مليار دولار بين عملية تصدير واستيراد. طبعا الصين تصدر ما يقارب 200 مليار إلى العالم العربي وتستورد بهذه يعني الكمية من العالم العربي، لكن موقع الجغرافي لمصر وحيثية مصر وقوتها تستطيع من خلال الجغرافيا والاقتصاد أن تكون شريك أكبر وصانع لتغيرات استراتيجية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي، وطبعا هذه أهميتها أكثر من كعامل اقتصادي وتبادل تجاري مع الصين التي تصدر بحوالي 3 تريليون دولار إلى العالم.
1: لو وصلنا الصورة أكثر من مصر إلى المنطقة العربية ككل، دكتور كامل، ما القطاعات التي تبحث الصين عن تعزيز حضورها فيها بالجانب الاقتصادي في المنطقة؟
0: يعني الصين تبحث عن كل الاستثمارات في المنطقة، وخاصة ما هي تتفوق فيه بعالم السيارات الكهربائية، الطاقة المتجددة، السيمي كوندكتر، صناعات كبيرة اليوم متفوقة فيها الصين في مجالات عديدة وكبيرة، وتستطيع أن تستثمر في العالم العربي، وتستطيع العالم العربي أن يستثمر في الصين أو يصدر إلى الصين. وحتى الآن عمليات التصدير يعني تشمل قطاع البتروليات والكيميائيات وغيرها من المواد الأساسية التي تحتاجها الصين، باعتبار أن تصدير النفط هو العامل للتبادل التجاري مع الدول العربية. باعتقادي أن هناك يعني طفرة في الصين على مستوى التكنولوجيا وعلى مستوى الجامعات وعلى مستوى الشراكة
1: نعم،
0: الكبيرة بين الدول العربية وطبعا الصين، وهذا يعني ما تسعى إليه الصين في هذا الوقت. يعني للمفارقة، حجم التبادل التجاري مع الصين هو أكبر من حجم التجاري مع الولايات المتحدة.
1: كيف تنظر الصين إلى الممرات التجارية في المنطقة من قناة السويس إلى الخليج إلى البحر الأحمر، خصوصا في ظل اضطرابات الملاحة التي تشهدها المنطقة في هذه الفترة؟
0: يعني الحديث الذي جرى مع الرئيس المصري يعني واضح بأن المنطقة بحاجة إلى عملية تأهيل وتغيير ربما في استراتيجية حتى تستطيع أن تؤمن هذه الممرات، خاصة يعني من مضيق هرمز أو باب المندب. طبعا هو ممرات مهمة إلى تخرج الطاقة إلى الصين، واليوم هناك توترات وربما لا تصل الكميات الكافية إلى حاجات الصين، فلذلك هو دعا إلى استراتيجية جديدة لتركيبة المنطقة، وربما الصين يعني تسعى لأن تكون في مكان أو يعني تطمح أن تكون بديل للولايات المتحدة كشريك عسكري أيضا كما هو شريك اقتصادي مهم
1: نعم.
0: في المنطقة.
1: الرئيس المصري أكد أمس دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة. في الجانب الاقتصادي، ماذا يعني هذا الموقف في ظل التنافس المتصاعد بين الصين وأمريكا؟
0: يعني هو يريد أن يوفق بين الاثنين، باعتبار أن يعني مصر ما زالت بحاجة إلى الولايات المتحدة، وهي يعني الولايات المتحدة تضع مبالغ مالية بهذا دعم مباشر في مصر، لكن يفهم الجانب المصري بأن اليوم العالم بحاجة إلى تعدد اتجاهات، وربما الاستراتيجية المصرية تريد أن توسع هذه العلاقات مع الصين وأن تكون لديها علاقات متينة، وهذه ليس هي البداية، هي استكمال لما قام به الرئيس المصري، وهو يعول على استكمال هذا الطريق من الاستثمارات والدعم المباشر والعلاقات الاقتصادية والأمنية وأيضا العسكرية. وهناك طبعا شراء أسلحة اليوم من الصين بشكل كبير، يعني غرار ما كان غير مسموح في يعني في العقود السابقة.
1: على أرض الواقع، الصين توسع حضورها الاقتصادي في دول الشرق الأوسط، فيما تعيد الولايات المتحدة على ما يبدو ترتيب أولوياتها في المنطقة. هل نشهد منافسة صينية أمريكية ربما صامتة أو حتى غير صامتة على النفوذ الاقتصادي في المنطقة؟

0: المنطقة؟
1: هلا في مكان ما طبعا هناك تنافس كبير، والولايات المتحدة في قطاع السيمي كوندكتر، في الاتصالات، تحبس أن تكون الشركات الأمريكية موجودة. لكن على مستوى الاستثمارات الكبرى ما زالت الدول العربية تضع أموالها بشكل كبير في الأسواق المالية الأمريكية، يعني في سندات الخزينة أو في الأسواق المالية، لكن حجم التبادل التجاري بالبضائع هو أكبر مع الصين مما هو عليه مع الولايات المتحدة. وهناك فارق كبير في حجم الأرقام طبعا مع أمريكا، لا يتخطى يعني بين التصدير واستيراد لا يتخطى 107 مليار دولار، بينما هناك تبادل تجاري بين التصدير واستيراد يفوق 400 مليار مع الدول العربية. لكن بالاستثمارات المباشرة في الأسواق المالية ما زالت الولايات المتحدة متفوقة، باعتبار أن هناك تريليونات من الأموال العربية موجودة في الأسواق المالية بشكل مباشر.
2: بالنظر إلى المكسب العربي الواضح من الاستثمارات والتكنولوجيا الصينية دكتور كامل، لكن كيف يمكن للدول العربية أن تضمن أن لا تبقى علاقتها مع الصين علاقة استيراد فقط؟
1: يعني اليوم التوجه إلى أن يكون هناك شراكة أكبر على المستوى العلمي، على مستوى الجامعات، على مستوى تبادل الخبرات. اليوم الجامعات الصينية هي من الأوائل في العالم، وطبعا يمكن أن يستفيد العالم العربي من توطيد هذه العلاقات كما فعل مع الجامعات الأمريكية. لكن باعتقادي بأن شركات صينية تأتي إلى العالم العربي، هناك شركات كبرى فتحت في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات وأيضا في مصر، يمكن أن تتوسع هذه الشراكة وأن يكون هناك شركات تصنع في هذه البلدان حتى يستفاد منها من الناحية الاستثمارية ومن الناحية التعليمية. عندما يكون مصانع للسيارات أو مصانع للطاقة أو للاتصالات، طبعا هذه تستلزم خبرات لا يحصل عليها إلا إذا تم فتحها داخل هذه الدول. وباعتقادي بأن هناك مسعى حقيقي من هذه الدول أن تكون شريكة في هذا العالم، وإذا لم تكن شريكة يجب أن تسعى إلى هذا الطموح أن تكون الصناعات داخل هذه الدول العربية. وطبعا مسألة الأدوية وغيرها من الصناعات المتقدمة، يعني اليوم بالسيمي كوندكتورز هناك صناعات متقدمة كبيرة للولايات المتحدة، للصين مقابل الولايات المتحدة. يعني حتى في يعني الصين تخلت عن شراء بعض الشيبس من شركات كبرى كأنفيديا وإنتال لأنها أصبحت تصنع هذه داخل الصين. وطبعا نستطيع أن نستفيد من الفارق الأسعار بين البضائع الأمريكية والصينية. حتى يعني اليوم إذا نظرت إلى التبادل التجاري الأمريكي الصيني تلاحظ بأن هناك يعني تفوق لصالح الصين، باعتبار أن البضائع الصينية
2: دكتور كامل
1: ما زالت تباع بأسعار أقل، وهذا يساعد على تخفيض التضخم.
2: الدكتور كامل وزنة الخبير الاقتصادي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. تزايد تصريحات السياسيين الإسرائيليين عن خطة لتهجير سكان قطاع غزة دون وجود أي بلد مستقبل. صفقة بين تل أبيب وأثينا لإعادة بناء منظومة الدفاع الجوي اليوناني، مشروع يثير تساؤلات دول المنطقة. تصعيد جديد بين روسيا والدول الأوروبية بعد اتهام برلين لموسكو بمهاجمة مطار لايبزيغ بطائرة مسيرة.

0: في ملفنا الأول لهذه الحلقة نناقش عودة مشروع تهجير أهالي قطاع غزة المحاصر إلى الواجهة مع تعالي التصريحات الإسرائيلية بهذا الخصوص، وهو ما يتزامن مع طرح خطط إسرائيلية مفصلة تتحدث عن إخراج أعداد كبيرة من سكان القطاع تحت مسمى الهجرة الطوعية. فما خطورة هذه الخطة القديمة الجديدة وما تداعياتها على مستقبل قطاع غزة؟
1: هل غدت غزة وقود وعود انتخابية؟ سؤال يطرح على الطاولة مع تعالي أصوات إسرائيلية ترسم ملامح خطة تهجير الفلسطينيين، أم أن التصريحات القديمة الجديدة تتجاوز الحسابات الانتخابية؟ في الفترة الأخيرة سال كثير من الحبر عن هذا الموضوع وبرز إلى السطح، حيث عاد رئيس حزب عمخ إسرائيل إلى الترويج للتهجير، فيما أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن الخطة لا تزال مطروحة، فضلاً عن إعداد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف أيتمار بن كفير خطة تقوم على تهجير أكثر من 1,800,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات كبرنامج ضمن حملته الانتخابية. الخطة التي يدفع بها بن كفير تحت شعار الهجرة الطوعية، ومصطلح الطوعية هذا المراد منه إفراغ الأرض من أصحابها، إنما يعكس كونه جزءاً لا يتجزأ من المعركة السياسية والإعلامية. فالخطة تضع توقيتات زمنية للسكان الذين يفترض أن يغادروا القطاع وفق تصور بن كفير. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية تستهدف الخطة مغادرة 250,000 فلسطيني من غزة في السنة الأولى وأكثر من 1,000,000 خلال 3 سنوات، ويحاول بن كفير جاهداً تقديم مشروعه في صورة برنامج منظم وبتفاصيل محددة. ووفق ما يرشح من معلومات عن الخطة، فإن عملية الخروج من غزة لا تترك للأفراد وحدهم، بل تتحول إلى منظومة تقوم بإدارتها مؤسسات رسمية إسرائيلية. وتشير صحف إسرائيلية إلى أن بن كفير بحزبه القوة اليهودية سيجعل تبنيها مطلبا رئيسيا في أي مفاوضات للانضمام إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة. ورغم اصطدام مشروع التهجير بعقبات عدة، بيد أن طرحه في الأوساط الإسرائيلية يكتسب أهمية في دوائر عدد من السياسيين الإسرائيليين الذين تتقاطع وجهات نظرهم مع نفس

0: الهدف. وتشير صحيفة يديعوت أحرونوت إلى عقبة رئيسية أمام تنفيذ الخطة تتمثل في عدم إبداء أي دولة استعدادها لاستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة. أما التساؤل الذي يطرح في هذا المقام فيسلط الضوء على مسألة انتقال موضوع تهجير أهالي غزة من خطاب مجموعات إسرائيلية إلى برنامج يطمح أحد أبرز الوزراء الإسرائيليين في تحويله إلى سياسة حكومية.
1: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. أستاذ إيهاب، أهلا ومرحبا بك. التصريحات المتعلقة بتهجير أهالي قطاع غزة ليست جديدة، ولكنها تكتسب اليوم زخما مرتفعا. ما الأسباب وراء ذلك في تقديرك؟
2: تحياتي لك أستاذ رائد ولمشاهدينك الكرام.
1: يعني
2: بداية، أنا لا أعتقد بأننا أمام خطة إسرائيلية جاهزة صباح غد لتهجير مليوني فلسطيني، ولكن نحن أمام مشهد أخطر على المدى البعيد. انتقال التهجير من خيال إيديولوجي لدى أقصى اليمين إلى خيار سياسي له مديرية ميزانية محتملة، حملة انتخابية، وينتظر يعني حل العقدة الدولية، وبالتالي نحن نتحدث وكأنه أزمة دبلوماسية ليس إلا. ولهذا السبب الاختبار الحقيقي هو بعد الانتخابات سوف يكون بسيطا جدا. هل تختفي مديرية الانتقال الطوعي كيفما يسمونها، أم تتحول إلى وزارة وصلاحيات وميزانيات واتفاقيات مع دول ثالثة؟ عندها سوف نعرف إذا ما كان ما نراه مجرد سقف انتخابي مرتفع أم بداية سياسة دولة إن صح التعبير. فحاليا نحن الآن أمام تطور مهم من مجرد عودة خطاب التهجير إلى الحملة الانتخابية. الجديد في الأيام الأخيرة، وربما هذا يجيب على سؤالك تحديدا، أن الفكرة باتت تطرح في ثلاث مستويات إسرائيلية متزامنة. بداية وزارة الجيش، ووزير الجيش نفسه يقول بأنها لم تلغى بل جمدت، وبهذا نوع من المناورة تحديدا في كل سياق خطة لجنة السلام التي وضعها ترامب بمعايير معينة. وزير في الكابينيت إيتمار بن غفير يحولها إلى برنامج انتخابي مرقم ومؤسساتي. وضابط كبير سابق يدخل السياسة عوفر فينتر ويقول ببساطة إن الحل في غزة هو الهجرة. هذا التزامن أنا باعتقادي هو الذي يستحق الوقوف عنده. يعني
1: ما الذي يعنيه أستاذ إيهاب في تقديرك؟ يعني
2: بالضبط، أنا أعتقد أنه من الخطأ التعامل مع هذا الموضوع باعتباره تصريح متطرف جديد لبن غفير. ليس بن غفير هو القصة الأساسية. القصة أن المسافة، وهذه النقطة ربما تحديدا يعني الأهم، المسافة بين بن غفير والمؤسسة الإسرائيلية في موضوع التهجير تقلص كثيرا. عوفر فينتر على سبيل المثال، وهو عميد احتياط وقادم من قلب المؤسسة العسكرية وداخل إلى المعترك السياسي في حزبه عن خير إسرائيل، يعلن أن الحل في غزة هو واحد، الهجرة، ثم كرر بأن إسرائيل تستطيع مساعدة الغزيين على المغادرة. وفي المقابل يقول كاتس بصفته وزير في الجيش، لا ليس مرشح هامشي حتى نتحدث، بأن المشروع لم يسقط إنما جمد بسبب موقف ترامب، وهذه النقطة الأساسية، وعدم وجود دول مستعدة للاستقبال، وأن إسرائيل مستعدة لإخراج السكان بحرا وجوا أو بأي طريقة. إذن إسرائيل تريد التهجير ولا تستطيع تنفيذه حاليا. هذه هي الإشكالية الأهم التي يجب الوقوف عندها.
1: هي تريد التهجير كخطاب انتخابي الآن وفقط، سينتهي عندما تنتهي الانتخابات، أم أنه نهج يعبر عن الدولة الإسرائيلية في هذه المرحلة؟
2: سؤال مهم، لأنه بداية يجب ألا نقول بأن كل ما تقوم به إسرائيل هو مجرد نزوات انتخابية أو هرمونات انتخابية. هذه الهرمونات الانتخابية تتعامل معها هذه الحكومة تحديدا وكأنها شباك زمني قصير، يتوجب عليها تغيير الأمر الواقع لكي تتعقد الحلول والمسائل الدبلوماسية ميدانيا أمام الحكومات المقبلة أيا كانت. الحكومة الحالية إذا كانت هي الائتلاف القادم سوف ترفع سقف خطابها في المرحلة التالية، وإذا كانت الحكومة من المعارضة يتوجب أن يكون تكلفة وسعر التخلي عن هذه المخططات أعلى بكثير من الاستمرار بها. فبالتالي يتوجب عليها الاستمرار بها ويتوجب عليها استمرار ببرنامجها، وهكذا ترسم المعارضة أو هذا الائتلاف إذا جلس في المعارضة.

0: برنامجه في داخل الكنيست الإسرائيلي. هذا الملف أنا باعتقادي مهم جدا، يعني كما كنا قد ذكرنا، لأن الحديث الآن ليس فقط عن سؤال حماس فقط، بل هو عن سؤال الشكل اليوم التالي في داخل غزة. بعد 3 سنوات تقريبا من الحرب، اكتشف اليمين الإسرائيلي بأن شعار القضاء على حماس وحده ليس كافيا، لا انتخابيا ولا استراتيجيا، ولذلك بدأ التنافس ينتقل إلى سؤال أكثر جذرية: إذا بقي مليونا فلسطيني تقريبا في غزة، فما الذي تغير استراتيجيا بعد 7 من أكتوبر؟ وهنا تأتي الهجرة باعتبارها لدى أجزاء من اليمين، أجزاء كثيرة وقطاعات كثيرة، وليس فقط في داخل الائتلاف بل بعض القطاعات في داخل المعارضة الحالية تحديدا، بأن هذا الجواب هو ديموغرافي يجب أن يكون وليس فقط عسكريا.
1: طيب، كما تفضلت قبل قليل أستاذ إيهاب، هناك خطة موضوعة لها تفاصيل، لها إدارة الآن تعمل عليها، وربما لا يكون التهجير كما تفضلت أيضا غدا صباحا سيتم البدء به، ولكن من الناحية العملية إذا نظرنا إلى الواقع الديموغرافي في قطاع غزة، هل فكرة التهجير أصلا هي فكرة ممكنة حتى يتم العمل عليها بهذه الجدية من قبل اليمين المتطرف الإسرائيلي؟
0: المراوغة الإسرائيلية هنا هو على عامل الوقت. نحن بداية نجعل الواقع في داخل غزة غير قابل للعيش، نجعل الواقع الميداني في داخل القطاع غير قابل للحياة، نقوم بداية بفتح إمكانية، أو يعني عندما تحدث عن بضع عشرات الآلاف في العام الأول، هو يتحدث ويعرف جيدا ماذا يقوله، هنا يتحدث عن الخامة الاجتماعية المتمكنة اقتصاديا وذات الكفاءات، أي بكلمات أخرى نجعل العيش لمثل هذه الكفاءات في داخل القطاع صعب جدا، وبالتالي نحن نراهن بأنهم سوف يرون باب الخروج مفتوح، ولماذا لا يتقبلون هذا الواقع الذي تحاول إسرائيل أن تقوم به الآن. يعني أن نقول بأن 7 سنوات هي مدة زمنية كافية، قد تطول باعتقادي بمعايير معينة، بالذات عند التحدث عن بضع ملايين وأكثر من الفئات المهمشة في داخل القطاع والمستصعبة اجتماعيا واقتصاديا. ولكن الأهم من هذا كله بأن رأينا على مدى 30 عام سبقت منذ أوسلو وحتى اليوم كيف قامت هذه الحكومة بإغلاق وإغضاق خناق أوسلو بالكامل على سبيل المثال، فبالتالي هي تراهن على عامل الزمن، على الرغم بالمناسبة أنه كان هنالك يعني متتالية في حكومات معينة، وحتى إن كان بنيامين نتنياهو استلم الحكم من عام 2009، ولكن حتى ما قبل عام 2009 كان هنالك سير بخط ليس بالضرورة أن يكون موازيا لخطة أوسلو. فبالتالي واضح جدا أن المراهنة كما كنا قد ذكرنا بأن نجعل الواقع والرهان تحديدا الآن، والخطاب وحدة الخطاب تحديدا الآن، هو عن فكرة الهجرة وتطبيع فكرة الهجرة من داخل غزة، وبعدها لكل حادث حديث حتى وإن طالت عن ال7 سنوات. أي لا يمكن، يعني المراهنة على 7 سنوات كفكرة باعتقادي نعم يمكن تصغيرها، ويمكن أن نقول بأنها ليست واردة بالحسبان، ولكن على المدى البعيد إذا استمرت إسرائيل في مثل هذه العنجهية بدون أي معارضة، وبالذات في أن المساعي والمشكلة الأساسية التي تضعها إسرائيل بأنها مشكلة خارجية، الإرادة موجودة، الإرادة الإسرائيلية موجودة، ولكن
1: جميل، عند هذه النقطة
0: القدرة
1: يعني
0: حاليا غير موجودة.
1: لو تسمح لي أستاذ إيهاب، عند هذه النقطة الرأي العام العالمي والإقليمي كيف يمكن أن يستقبل خطوات تنفيذية لهذه الخطة بعد كل هذا التصعيد الكلامي والنظري إذا صحت التسمية؟
0: يعني محكمة العدل الدولية كانت قد أقرت وقالت على سبيل المثال بأنه الإقرار بهجرة طوعية بعدما تكون قد أغطقت عليها كل المنافذ الحياة هي ليست بالضرورة بمعايير الهجرة الطوعية، بل هي بمعايير كارثة تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين. هذا ما قام يعني أحد أهم الإقرارات في المجتمع الدولي. ويبقى العائق الآخر باعتقادي هو واشنطن، كيف سوف تستطيع إسرائيل أن تفتح باب واشنطن؟ هنالك 3 جدران بداية يجب كذلك أن نقف بها في داخل هذا المعيار. الأول بأن واشنطن كذلك تدرك بأنه لا توجد دولة تريد استقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين. مصر والأردن والدول العربية ترى فيه سابقة استراتيجية تهدد القضية الفلسطينية واستقرار الداخلي، وواشنطن نفسها تستطيع أن تغلق وهذا المشروع أو تفتحه، وهو ما يعترف به بالمناسبة حتى كاتس صراحة. لهذا السبب أنا باعتقادي مفتاح التهجير ليس موجود بالكامل في القدس، بل هو في داخل

0: النهاية وليس على الخط نفسه وعلى السعي، وبالتالي إسرائيل تنتظر العقبات، تنتظر أن تقف العقبة الأولى. وهنا يجب أن نقف بأن التعريفات الإسرائيلية نوعا ما فضفاضة. هل إسرائيل تستطيع مجرد خلية واحدة تبقت في داخل غزة على سبيل المثال تستطيع تقول بإسرائيل بأن كل التفاهمات في داخل خطة ترامب غير واردة ولم تؤتي أكلها، فبالتالي تستطيع أن تضعها عقبة وتقوم بتضخيمها وكأن هي الأمر الذي يتوجب الانتقال إلى المخطط الإسرائيلي ألا وهو التهجير على سبيل المثال. هذه النقطة الأولى على سبيل المثال. وأين ذلك فقط في قضية الطائرات الورقية، كيف قامت إسرائيل بتضخيم هذه القضية وكأنها تهديد أمني لدولة نووية مثلا. ولكن أنا باعتقادي هنالك مراهنة أخرى مهمة جدا يجب أن أخذ بعين الاعتبار، هي ما بعد انتخابات المنتصف في داخل الولايات المتحدة، بأن كل ما يقوم به ترامب تحديدا الآن هو في محاولة لتنفيس الرأي العام في داخل الولايات المتحدة. ولكن ما بعد نوفمبر بالذات إذا كانت هنالك التقاء ما بين رغبات ترامب الانتخابية ورغبات نتنياهو وائتلافه الانتخابي، قد نرى بطبيعة الحال أنا باعتقادي هنالك موجة التصعيد في مثل هذه الخطابات وربما رمي خطة ترامب أو تعديلها بما يتوافق مع المرأة الإسرائيلي.
1: أشكرك جزيل الشكر من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبرين.

0: في ملفنا الثاني نناقش الاتفاق الموقع بين إسرائيل واليونان الذي سمي بمشروع درع أخيل، ويجمع للمرة الأولى أنظمة إسرائيلية مختلفة في خطة إعادة تسليح اليونان، ويعد المشروع الأكبر في تاريخ العلاقات العسكرية بين تل أبيب وأثينا، وهو ما اعتبر من الناحية العسكرية رسالة موجهة إلى دول المنطقة.
1: بعد 3 سنوات من المفاوضات، وقعت اليونان وإسرائيل اتفاقا دفاعيا بنحو 3 مليارات يورو يعيد بناء منظومة الدفاع الجوي اليونانية ويربطها بشبكة إسرائيلية موحدة في مشروع يحمل أبعادا عسكرية وصناعية وجيوسياسية تشكل تهديدا للمنطقة. لا تشتري أثينا بطارية دفاع جوي منفردة، بل منظومة متكاملة تحت اسم درع أخيل، تجمع أنظمة إسرائيلية متعددة في شبكة واحدة، من الرصد واكتشاف الأهداف إلى تحديد نوع التهديد واختيار وسيلة الاعتراض المناسبة. يتصدر المنظومة مقلاع داوود لاعتراض الصواريخ البالستية وصواريخ الكروز، وفي الطبقات الأخرى تعمل منظومة سبايدر وبراك ام اكس ورادارات ام ام ار ومنظومات درون دوم لمواجهة المسيرات. المشروع يمنح أثينا قدرة أكبر على إدارة المعركة الجوية عبر مركز قيادة يستخدم الذكاء الصناعي لمطابقة التهديد مع وسيلة الاعتراض الأنسب، بما يحد من استنزاف الصواريخ باهظة الكلفة أمام المسيرات الرخيصة. يبدو الدرع مخصصا للدفاع الجوي داخل اليونان، لكن إسرائيل تسعى من خلاله لتعزيز قدرة أثينا على التحرك العسكري في بحر إيجا وشرق المتوسط، لتمثل تهديدا لدول المنطقة. بدورها لا تنظر إسرائيل إلى درع أخيل صفقة مالية فقط لسد ديونها العسكرية بعد الجبهات المتعددة التي خاضت فيها حروبا بالمنطقة، بل مدخلا من باب اليونان إلى أوروبا لتوسيع حضور منظوماتها العسكرية هناك. وتجري إسرائيل محادثات مع 6 دول لبيعها منظوماتها الدفاعية، 4 منها أوروبية، ما قد يوسع تدريجيا شبكة القدرات المرتبطة بها وتطويعها لخدمة مصالح جيشها وخططه التوسعية.
0: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. سيادة العميد، أهلا ومرحبا بك. نقل النظام الدفاعي متعدد الطبقات من إسرائيل إلى اليونان ربما باختلافات، ما هي هذه الاختلافات التي يمكن أن تطوع لمسرح العمليات إذا صحت التسمية في اليونان؟

0: وما حجم الجدوى من هذا النقل؟
1: نعم، يعني هذه الصفقة التي تم توقيعها منذ 3 أيام هي نتيجة 3 سنوات من المفاوضات، هي ليست وليدة الساعة الآن. يعني اليونان معروف أنها من في دول حلف الناتو كانت من أوائل الدول التي تتزود بأسلحة متعددة المصادر. هذا من ناحية. أما بالنسبة للاختلافات فليس هناك اختلافات بالمعنى يعني التقني بالنسبة لهذه المنظومة. هذه هي ليست منظومة موجودة كمنظومة متكاملة، إنما تم تركيبها من خلال عناصر تصنع في إسرائيل كما تفضلتم وذكرتم. يعني هناك أولا مخلاع داود الذي يعني يعترض الصواريخ على مسافة تصل إلى 300 كيلومتر، ثم منظومة البراك ام اكس التي لديها 4 صواريخ مختلفة تعترض الصواريخ والمسيرات والصواريخ العابرة من مسافة 40 كيلومتر حتى مسافة 150 كيلومتر، وأخيرا منظومة سبايدر بايتون 5 درون دوم التي يعني اختصاصها المسافات القريبة والمسيرات. هلأ لماذا هناك عدة أسئلة تطرح وعدة أجوبة، يعني ليس هناك جواب واحد لماذا اليونان اختارت إسرائيل كمزود للأسلحة. أولا يعني أريد أن أشير بأن العلاقات التركية الإسرائيلية تدهورت منذ العام 2010، وكان يعني كان هناك علاقات عسكرية بين البلدين. إسرائيل فورا عندما تدهورت العلاقات بسبب مسألة غزة ومسألة الإنزال الجوي الإسرائيلي على إحدى السفن التي كانت تحمل طاقم تركي، يعني إسرائيل فورا انتقلت إلى اليونان وبدأت تتعاون مع اليونان بالنسبة للتدريبات الجوية. مثلا اليونان لديها منظومة S-300، والطيران الإسرائيلي أراد أن يختبر هذه المنظومة التي كانت التي يعني إيران لديها منظومة مماثلة، يعني تدربت الطائرات الإسرائيلية على التعامل مع هذه المنظومة في اليونان. هذا أولا. ثانيا يعني عندما بدأت هذه العلاقات تتطور من الطبيعي أن إسرائيل هي أحد المصدرين الأساسيين للأسلحة. مثلا الأوروبيون هذه السنة ليست فقط إسرائيل، إنما ألمانيا ورومانيا وعدة دول، لا أريد 6 دول أو 7 دول، يعني هي خلال هذه السنة ستستورد 54% من الصناعات من الصادرات الإسرائيلية. واليونان لا تشذ عن هذه القاعدة، أولا بسبب المنافسة، منافسة الأسعار، وبسبب اختبار هذه الصواريخ في على مسرح العمليات الحقيقي. يعني كان يمكن مثلا لليونان أن تتوجه إلى الولايات المتحدة أو إلى روسيا، ولكن المنظومات الإسرائيلية اختبرت بشكل أوسع. هذا أولا. ثانيا ما أريد أن أشير إليها أيضا أن تركيا هي الدولة المعنية الأولى، يعني الخلافات مع اليونان خلافات قديمة جدا، واليوم الأوروبيون يتوجهون إلى تركيا بشكل أساسي للتزود بالمسيرات وبالأسلحة التركية، وخاصة أن حلف الناتو عقد القمة الأخيرة في أنكرة وهناك 3500 شركة تصنيع حربي تركية، يعني وهناك صفقات يمكن أن تحصل يعني لم توقع بالكامل توازي على الأقل 5 أضعاف الصفقات الإسرائيلية في كل أوروبا. يعني اليونان هي دولة في حلف الناتو وتركيا هي في حلف الناتو، ولكن لا أعتقد أن العلاقات
0: وهذه نقطة أريد أن أطرحها. يعني
1: المنظومات التركية
0: إذا كانت اليونان تستهدف بحر إيجا، تستهدف بعض المصالح التركية في بحر إيجا، كيف يمكن أن يكون موقف حلف شمال الأطلسي الذي تحتل فيه تركيا المرتبة الثانية من حيث قوة جيشها في الحلف؟
1: نعم، يعني قبل أن أجيب على هذا السؤال، لا أعتقد أن سيكون هناك مواجهات عسكرية على المدى المنظور بين تركيا واليونان. هناك موانع كثيرة داخلية لكل من البلدين، وهناك العامل الأمريكي، البلدان متحالفان مع الولايات المتحدة، وأعتقد

0: أن الولايات المتحدة ستتدخل بقوة لمنع أي اشتباك عسكري بين الطرفين، لأن هناك أسلحة غربية لدى الطرفين، ولأن الولايات المتحدة تشجع دول حلف الناتو على شراء الأسلحة من تركيا. يعني هيدا الرئيس ترامب إجا وحضر القمة، وكان هناك معرض الساحة مع عرض الأسلحة، وهناك مشاريع لشراء أسلحة من تركيا من قبل ألمانيا مثلا، التي اشترت منظومة الأرو 3 من إسرائيل، وهي ستشتري درون بالبيرقدار من تركيا وكل ما يدور حوله من تقنيات عسكرية. فإذا حلف الناتو لا يتدخل عادة في خلافات بين الدول الأعضاء فيه، ولكن هذا لا يمنع واشنطن من التدخل. يعني مثلا واشنطن تدخلت لتخفيف التوتر بين إسرائيل وتركيا، يعني هذا شغلي، يعني هذا أمر ملحوظ جدا. إنما بالعودة إلى اليونان، هذه المنظومة المتكاملة التي يعني لن تكون عملانية قبل 3 سنوات من الآن، لأن هناك قسم من هذه المنظومة سيصنع في اليونان من قبل 19 شركة يونانية، يعني بما قيمته 750 مليون دولار، وبين التصنيع والنشر ونقل التقنيات يلزم 3 سنوات. هذا ليس بالضرورة موجه ضد تركيا، لأن مثلا الإيرانيون يمتلكون مسيرات من طراز شاهد مداها 2000 كيلومتر، يمكن أن تطال أوروبا، وهناك صواريخ باليستية إيرانية يمكن أن تطال أيضا أوروبا. إذن مسألة المخاطر على جنوب شرق الحلف شمال الأطلسي، وعندما أقول جنوب شرق الحلف الأطلسي يعني الخاصرة الشرقية، يعني تركيا واليونان. وفي قمة الناتو الأخيرة كان هناك تركيز على الدور التركي لحماية حلف شمال الأطلسي من الجهة الشرقية الجنوبية، وتحديدا تجاه إيران. والشيء المميز أن تركيا هي درع في وجه إيران وفي وجه روسيا، وبنفس الوقت هي علاقاتها موجودة بين الطرفين، ومن هنا كانت القمة في أنقرة. أما اليونان فهي من الناحية الجغرافية هي أكثر إلى الغرب، وهي متكاملة مع تركيا كدرع لشمال الأطلسي. وأريد أن أذكر بأن قيادة حلف شمال الأطلسي بعد موجودة بروكسل، والدولتين يعني يونان وتركيا تابعتان لها. هيدا أهم، يعني هذا الاعتبار أهم بكثير من
1: يعني ربما اليونان وحدها لا تكون عامل توتير وتسخين، ولكن وجود إسرائيل في هذه الصفقة هو ربما يرفع من سخونة الموقف، ليس بالنسبة إلى تركيا فقط، وإنما بالنسبة للعديد من دول المنطقة.
0: هذا صحيح، ولكن العقود التي تم توقيعها كانت عقود، ليست عقود دفاع، وليست عقود دفاع مشترك. وعلى الإطلاق العقود الموقعة هي بالنسبة لهذا الموضوع، بالنسبة لمسألة الدفاع الصاروخي الذي ستحصل عليه اليونان، هذا العقد هو عقد تقني صناعي فقط، يتضمن أكيد تدريب صيانة، هذا شيء طبيعي. ولكن أريد أن أذكر أن هذه ليست الصفقة الأولى مع اليونان. اليونان تزودت من إسرائيل بصفقة صواريخ بلس إسرائيلية مداها 300 كيلومتر، ولم يحصل، يعني ما سمعنا، لم نسمع اعتراض تركي أو شيء من هذا القبيل.
1: يعني هي ليست الصفقة الأولى سيادة العميد، ولكنها ربما الصفقة الأكبر، وهناك صح تكامل تكنولوجي سيكون صحيح بين الدفاعات الجوية الإسرائيلية واليونانية.
0: صحيح، هذا صحيح 100%. يعني كمان كما قلت لحضرتك في بداية هذا اللقاء أن الطيران الإسرائيلي وخاصة طيران F-35 يقوم بتدريبات في اليونان، ويتعامل مع منظومة S-300 اليونانية وليتعرف عليها وليتعامل معها، هذه قبل حرب إيران. وهذا يعني منا جديدة، العلاقات اليونانية الإسرائيلية تطورت بعد تدهور العلاقات الإسرائيلية التركية في العام 2010. دائما إسرائيل تفتش على بديل، لأنه المجال الجوي الإسرائيلي، شو إسرائيل بالنسبة للمساحة، 70 كيلومتر عرض و يعني 300 كيلومتر طول، وهذه يعني مساحة جوية

0: غير كافية للتدريب الجوي الكافي. لذلك إسرائيل تبحث دائما عن دول لديها مجال جوي واسع للتدريب، أذربيجان مثلا، بالماضي تركيا، اليوم اليونان. ذلك لن يتوقف. ولكن نظرا لوضع غزة ونظرا للحرب التي تدور منذ العام 2023 وللموقف التركي، أكيد يعني هذا يوتر الأجواء. ولكن لا أعتقد أن التوتير الذي نتحدث عنه سيتجاوز حدا معينا إلى اشتباك أو إلى حرب.
1: ليس اشتباكا سيادة العميد، ولكن ألا يمكن أن يصل هذا التوتير إلى نقطة الحاجة لإعادة تعريف الأمن الإقليمي وفق المعطيات التي تنتجها هذه الصفقة؟
0: أكيد ليس إعادة يعني ليس إعادة تشكيل الأمن الإقليمي، إنما الإضاءة على الأمن الإقليمي، وهذا تم الحديث عنه في قمة الناتو في أنقرة. أريد أن أذكر أن الرئيس ترامب أتى إلى أنقرة واجتمع أحديا مع الرئيس أحمد الشرع مع الرئيس أردوغان، وبنفس الوقت أريد أن أذكر أنه في نيسان 2025 استدعي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض عندما قام بغارات جوية، عندما قام الطيران الإسرائيلي بغارات جوية على مطار تدمر وعلى مطار حمص، تحت حجة أن هناك نشاط تركي في هذين المطارين. ومؤخرا خصفت إسرائيل مطار في إدلب. يعني استدعي نتنياهو إلى البيت الأبيض وتم تحذيره من قبل الرئيس ترامب بعدم الاشتباك مع القوات التركية الموجودة في سوريا. وفي اليوم الثاني، يعني هذه القصة عمرها سنة ونص، في اليوم التالي من هذا الاجتماع صرح رئيس الأركان الإسرائيلي، وهذا كان عن قصد لكي تصل الرسالة إلى واشنطن وإلى تركيا، صرح أن إسرائيل تتفهم مصالح تركيا في سوريا، ولكن على تركيا أن تتفهم مصالح إسرائيل الأمنية في جنوب سوريا. هذه الرسالة كانت تعني أن إسرائيل سترضخ للضغوط الأمريكية وتتفادى الاشتباكات مع تركيا. غير هيك، بعد قمة الناتو وزير خارجية تركيا هاكان فيدان صرح بأنه ليس هناك من سبب لحرب بين تركيا وإسرائيل، وكان ذلك أكيد بدفع من الرئيس ترامب. ولكن بنيامين نتنياهو لا يرتدع إلا دائما تحت الضغط الأمريكي. قام بهذه الغارة، وقامت قيامة ترامب، أتحدث عن الغارة الأخيرة على إدلب، قامت قيامة الرئيس ترامب ولردعه من جديد. لذلك العامل الأمريكي مهم في كل ما تتفضل به، والأمن الإقليمي يعتمد على ذلك للاستقرار.
1: أشكرك جزيل الشكر من العاصمة اللبنانية بيروت، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو.

0: في ملفنا الثالث لهذه الليلة نناقش التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب الذي أصبحت ساحته هذه المرة ألمانيا. فقد اتهمت برلين موسكو بتدبير هجوم بطائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة على مطار لايبزيغ الاستراتيجي في أغسطس الماضي. التضامن الغربي مع ألمانيا جاء سريعا إذ تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندر لاين بزيادة الضغوط على روسيا في محاولة للحد من أنشطتها، فيما حذرت روسيا من تداعيات النهج العسكري الألماني على أوروبا.
1: تصاعد للتوتر بين أوروبا وروسيا على خلفية توجيه الحكومة الألمانية اتهاما رسميا إلى موسكو بالوقوف وراء محاولة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مطار لايبزيغ مطلع الشهر الماضي. وبالتزامن مع توجيه الاتهام، أعلنت برلين سلسلة من الإجراءات العقابية بحق موسكو شملت إغلاق قنصلية ومركزا ثقافيا روسيين في ألمانيا، فيما توعدت روسيا بالرد وسط تحذيرات أوروبية من تصاعد الهجمات الهجينة وتهديدات باستهداف المنشآت العسكرية داخل القارة. الكريملين أكد أن روسيا لن تبادر إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا طالما لا تتجه برلين في الوقت الراهن إلى اتخاذ خطوة مماثلة، غير أن تصريحات لمسؤولين روس تكشف مستويات التوتر المتصاعد بين البلدين، إذ قال نائب وزير خارجية روسيا ألكسندر غروشكو إن برلين لم يعد يفصلها سوى القليل عن تدمير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، معربا في الوقت نفسه عن قلق موسكو من مساعي برلين لكسب دور القيادة العسكرية داخل الاتحاد الأوروبي. وفي تصعيد آخر، أطلق نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف تصريحات حادة وصف فيها الهجوم بأنه عقوبة الحد الأدنى للقيادة الألمانية جراء دعمها لأوكرانيا، مهددا باستهداف المنشآت العسكرية والصناعية التي تنتج أسلحة لصالح كييف بما فيها تلك الواقعة في العاصمة برلين. في المقابل، عد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول حادثة مطار لايبزيغ بأنها أظهرت أن العدوان الروسي لا يقف عند الحدود وأن أمن ألمانيا مهدد من روسيا، خاصة عبر هجمات الطائرات المسيرة التي تشهدها أوروبا. على الصعيد الأوروبي، سادت حالة تضامن كامل مع ألمانيا في اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين، حيث عبرت عنها دول عدة باستدعاء السفراء الروس، في مقدمتها السويد والدنمارك وبولندا، فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عقب لقائها الأمين العام للناتو مارك روتا رفض ما أسمته محاولات الابتزاز الروسي، معلنة التوجه لتشديد العقوبات ورفع الإنفاق العسكري لمواجهة التهديدات.
0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة بون الألمانية الخبير الاستراتيجي ورئيس المركز الأوروبي للدراسات الدكتور جاسم محمد. دكتور جاسم، على خلفية التصعيد العسكري الكبير بين موسكو وكييف، كيف تبدو دلالات هذه الانفلاتة باتجاه ألمانيا من الجانب الروسي؟
2: نحن أمام مشهد الطائرات المسيرة بعد أن كانت تشهد أوكرانيا وكذلك جدار دول أوروبا خاصة الجبهة الشرقية من أوروبا الآن بدأت تستهدف برلين. إذن نحن في يعني مرحلة انتقال جديدة أو صفحة جديدة من الحرب السيبرانية. الحرب السيبرانية وجدنا بأن الطائرات المسيرة هي الأدوات الرئيسية، ولو تحدثنا أكثر بأن هذه الحادث هو يعتبر بصراحة خرق كبير إلى الأمن الألماني، كون أنه حادثة لايبزيغ كانت طائرة هذه المرة مفخخة، وهذا لا يعني بأنها غير مقصودة وإنما كانت تستهدف مطار لايبزيغ. مطار لايبزيغ بات معروفا، أغلب الطائرات التي تقدم الدعم اللوجستي إلى أوكرانيا هي تنطلق من لايبزيغ. فإذا لا نتحدث عن حادثة طائرة، ولكن هذا يعني له دلالات وله رمزية. لذلك أجد أنه الاتهامات التي قدمتها ألمانيا ضد روسيا لم تأتي سريع، يعني كان الحادث في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، لكن اليوم الأول من سبتمبر ذكرت الحكومة الألمانية على لسان وزير الداخلية بأن روسيا تقف وراء ذلك

0: وحصلت الاستخبارات الداخلية والسلطات الألمانية على شواهد بأن من تورطوا من داخل ألمانيا هم يعملون عملاء إلى الاستخبارات العسكرية الألمانية. لذلك هذه المرة تعتبر ربما حالة استثنائية. منذ عام 2022 من الصعب أن توجه الاتهامات إلى روسيا، لكن في هذه الحالة شاهدنا أنه لها تداعيات كبيرة على التصعيد على المجال الدبلوماسي السياسي والأمني.
1: دكتور جاسم، باعتبار ألمانيا إحدى أهم وأقوى القاطرات الأوروبية، كيف يمكن أن يؤدي هذا التصعيد معها من الجانب الروسي إلى توتير أكبر مع بالعلاقات مع مجمل الدول الأوروبية؟
0: ألمانيا تعتبر هي ركيزة دول الناتو، ركيزة الناتو، ولذلك كذلك هي ثاني دولة بعد الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا. فالدور الألماني هو دور فاعل، إضافة إلى أنه هي ألمانيا هي واحدة من الدول التحالف تحالف الراغبين إلى جانب فرنسا وبريطانيا في تقديم الدعم إلى أوكرانيا. فإذا تتعامل ألمانيا بأن هذا الخرق هو لا يعتبر على مستوى وطني، ولكن هذا الخرق هو على مستوى دول أوروبا. لذلك نلاحظ أنه كانت هنالك نقاشات كثيرة حول المزدوجين المادة أربعة. هو لم يتم تفعيل المادة أربعة، لكن على غرار المادة أربعة كان هنالك تحرك داخل دول الناتو داخل دول أوروبا بأنه يجب أن تنهض دول الناتو ودول أوروبا في مسؤولية حماية أمنها. ولذلك أجد أنه هذا يعتبر نقطة تحول في دول أوروبا والناتو في الارتقاء أكثر في الإنفاق الدفاعي وتوزيع الإنفاق الدفاعي، وكذلك قدرات الأمن على مستوى وطني وعلى مستوى دول الناتو أيضا.
1: إذا تحدثنا، إذا بقينا مع الناتو، ولكن دكتور جاسم على الجناح الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية من الحلف، كيف يمكن أن تتفاعل الولايات المتحدة الأمريكية كعضو في حلف شمال الأطلسي، هنا أتحدث، مع اعتداء على ألمانيا العضو أيضا في الحلف؟
0: التسريبات أو ربما التقارير بعض التقارير ذكرت بأن الولايات المتحدة بعثت راتكلف مسؤول الاستخبارات المركزية إلى روسيا. هذا يعتبر بصراحة من يعني من المبعوثين أو هذه الحادثة أو هذه ربما الاتصال ما بين الاستخبارات الروسية والولايات المتحدة تعتبر ربما حالة استثنائية منذ سنوات لم تشهد أي لقاء مباشر. ذكرت التسريبات بأن الاستخبارات الأمريكية نقلت رسالة إلى الاستخبارات الروسية بأن الولايات المتحدة سوف تنخرط بأي اعتداء على دول الناتو، وتحديدا ما حدث في مطار لايبزيغ وكذلك يعني في دول أوروبا. التهديد الأمريكي جاء مباشر، يعني لم يكن عن مبعوث دبلوماسي بقدر ما كان مبعوث استخباراتي، وهذا له دلالة كبيرة. فإذا على مستوى سياسي على مستوى استخباراتي أجد أنه في حالة تعرض ألمانيا أو دول الناتو سوف تكون الولايات المتحدة حاضرة، على عكس ما كان نتوقع حتى على مستوى الباحثين والخبراء بأن الولايات المتحدة
1: بالضبط، هذا ما
0: تخلت
1: كنت
0: عن
1: أريد أن
0: أمن.
1: أقول، يعني أن أتحدث عنه، وهو فكرة أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية عهد الرئيس دونالد ترامب بدأ وكأنها تنسحب وتتخلى وتبتعد رويدا رويدا عن حلف الناتو. هذا يعني أن كل هذه التحركات وكل هذه المظاهر كانت عبارة عن مظاهر سياسية فقط، وإنما عندما يمس الأمر الأمن حقيقة،
0: بالضبط
1: أمن إحدى الدول، يكون هناك تحرك جاد من الولايات المتحدة.
0: بالضبط، وهذا ما حدث. أجد أنه كانت رسالة مباشرة أن يكون على لسان مسؤول استخباراتي وليس دبلوماسي وحتى ليس سياسي. فلذلك أجد أنه برغم هذه الفجوة

0: التي حصلت ما بين دول أوروبا وإدارة ترامب، ممكن هذا تعزيز إلى أنه الولايات المتحدة موجودة في حماية دول أوروبا برغم الخلافات التي حصلت، وهذا ربما تعيد العلاقات من جديد ما بين دول أوروبا والإدارة الأمريكية، خاصة أنه الإدارة الأمريكية أيضا الآن تحتاج دول أوروبا، خاصة لو تحدثنا عن الصراعات والنزاعات الدولية هي تحتاج دول أوروبا، خاصة لو تحدثنا عن مضيق هرمز.
1: دكتور جاسم، هذا التصعيد إلى أي مدى يمكن أن يؤثر في إمكانيات وسيناريوهات العودة إلى طاولة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا الآن، خاصة بعد الحديث عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يجمع الرئيسين معه على طاولة واحدة؟
0: جميع الأطراف هي تريد أن تستمر المفاوضات أو تريد أن يكون هنالك مسار سلمي لأن تكون مفاوضات، ولذلك أجد أنه أوروبا تدفع بالدعم العسكري من وجهة النظر الأوروبية، هي تقول بأن هذا الدعم يعزز موقف أوكرانيا في أي مفاوضات قادمة، يعني أن لا تريد دول أوروبا أن تكون موقف أوكرانيا ضعيف في أي مفاوضات قادمة. أجد أنه بعض التصريحات إلى حد اليوم أو يوم أمس أنه على لسان بوتين بأن المفاوضات أو وجود حل هي رغبة موجودة وهي ليست بعيدة وهي ممكن أن يكون هنالك مفاوضات، فأجد أنه برغم هذا التصعيد هنالك مسار للمفاوضات، لكن أجد أنه المفاوضات تريدها دول أوروبا بشروط بعدم تنازل عن الأراضي، وهنالك فقرات ربما تختلف عنها الولايات المتحدة وكذلك أوكرانيا، لا أريد أدخل في تفاصيلها، لكن بشكل عام هي تريد أن يكون هنالك مفاوضات لكن بشروط عدم التنازل من قبل أوكرانيا خاصة عن أراضيها. دول أوروبا تجد بأن الأمن القومي الأوروبي أو أمن أوكرانيا هو جزء من الأمن القومي، خسارة أوكرانيا هي خسارة إلى أوروبا، لذلك هي تريد الاستمرار بدعم أوكرانيا لكن في نفس الوقت هي تريد أن تكون هنالك مفاوضات.
1: دكتور جاسم، أخيرا، هل الحادث وردود الأفعال التي أثارها يقف عند هذه النقطة، أم أننا ربما نشهد تصعيدا عمليا عسكريا أتحدث هنا في مستقبل الأيام؟
0: هذا يعتمد على ردود الأفعال على مستوى سياسي ودبلوماسي، لاحظنا أنه كانت ردود الأفعال سلبية سريعة جدا، خاصة في غلق البيت الروسي من قبل الثقافي من قبل برلين، وكذلك غلق مركز غوتا، كذلك تقليص البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية في ألمانيا، لكن على مستوى عسكري أجد أنه كلا الطرفين يفهمان بأن الانخراط بأي مواجهة عسكرية هي لا تخدم الأمن القومي ولا الأمن الدولي، لكن أجد أنه يعني الحرب الهجينة أنه روسيا ودول أوروبا ودول الناتو هي مشتركة ومنخرطة في حرب هجينة بعيدا عن الانخراط في أي مواجهة عسكرية، فإذا تبقى الطائرات المسيرة في تقديري سوف تستمر بالتصعيد.
1: أشكرك جزيل الشكر. من بون الألمانية، الخبير الاستراتيجي ورئيس المركز الأوروبي للدراسات، الدكتور جاسم محمد. بهذا نصل معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقة العالم اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفاً فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعاً تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة بما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس

0: أسعار المحروقات سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
2: احنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
2: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
3: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعل جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلف، تي آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
4: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
5: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
6: (sighs) We are a coalition.

0: of moderate nations that want to seek peace in the region.
1: No nuclear weapons.
2: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
3: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
4: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
5: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
6: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تي ار تي عربي.

واشنطن تمدد بقاء قواتها بالشرق الأوسط حتى العام المقبل، والحرس الثوري يؤكد أن ضرباته على القواعد الأمريكية أسفرت عن خسائر جسيمة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم وتتابعون في نشرتنا. 4 شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وبن كفير يتحدث عن خطة لتهجير نحو 2 مليون فلسطيني من القطاع. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي سيطر على مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان.

0: اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأشخاص ووسائل الإعلام الذين يشككون في حجم مخزونات الذخيرة الأمريكية بالخيانة، وأوضح ترامب أن منتقديه يريدون رؤية الولايات المتحدة تخسر الحرب في إيران التي تفوز بها بلاده بسهولة بدلا من أن يروا نجاح إدارته على حد تعبيره. وفي سياق متصل أكد ترامب أن واشنطن تمتلك كميات غير محدودة تقريبا من الذخائر المتوسطة والعالية المستوى، ما يفوق ما يمكنها استخدامه في العملية الحالية أو في أي حرب محتملة أخرى، مضيفا أن بلاده تنتج الذخائر بمستويات لم يسبق لها مثيل على حد قوله. كما أشار ترامب إلى أن مبيعات الأسلحة إلى حلفاء بلاده ستستأنف قريبا. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أنه مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. وفي الأثناء أعلنت إيران إدراج 11 سفينة حاولت عبور مضيق هرمز إلى قائمتها السوداء.
1: يكسر دوي الانفجارات هدوءا نسبيا حاولت واشنطن الحفاظ عليه منذ يوليو الماضي، لكنه لم يصمد أمام الميدان. فالولايات المتحدة تعود إلى استهداف مواقع عسكرية إيرانية مرتبطة بالصواريخ والقدرات البحرية قرب هرمز، فيما ترد إيران بهجمات تقول إنها تستهدف مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة. لكن خلف هذه الجولة العسكرية تحاول واشنطن ضبط إيقاع الحرب. فرويترز تنقل عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب دفعهم نحو احتواء التصعيد حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، في وقت تظهر استطلاعاتها أن نحو 31% فقط من الأمريكيين يؤيدون الحرب. حسابات تدفع الإدارة بحسب المصادر إلى التركيز أكثر على الضغط الاقتصادي وسط مخاوف من الكلفة الانتخابية للحرب وارتفاع أسعار الوقود. لكن الانتخابات ليست العامل الوحيد. بحسب مراقبين، تمنح فترة الهدوء الجيش الأمريكي أيضاً وقتاً لتعويض جزء من مخزونات الذخائر التي استنزفتها أشهر المواجهة. والمفارقة أن واشنطن وهي تحاول كبح التصعيد تستعد في الوقت نفسه لاحتمال استمرار الحرب. تقول مصادر إعلامية أمريكية إن البنتاغون مدد انتشار قواته في الشرق الأوسط إلى العام المقبل ضمن وجود عسكري يشمل 19 سفينة حربية ونحو 50,000 عسكري. وفي قلب كل ذلك يبقى مضيق هرمز. يقول ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر عليه، لكن الألغام والتهديدات الإيرانية واستمرار القيود على السفن تكشف أن ضمان الملاحة أكثر تعقيداً من إعلان السيطرة. طهران أضافت 11 سفينة إلى قائمتها السوداء ليرتفع عدد السفن المدرجة إلى 56، بينها ناقلات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. مع دخول الحرب شهرها السابع، تبدو وكأنها تمضي على مسارين متعاكسين. واشنطن تحاول خفض حرارتها الآن، بينما تحتفظ في المنطقة بما يكفي من القوة لمواصلتها إذا أخفق الضغط الاقتصادي أو انفجرت الأوضاع في هرمز من جديد. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: توعد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي بالثأر لمقتل 4 أشخاص خلال حفل زفاف في جنوب البلاد، محملا واشنطن المسؤولية عنها. وفي سياق متصل قالت القوات المسلحة الإيرانية إن هجماتها على القواعد التي تستخدمها الولايات المتحدة في الكويت والإمارات أسفرت عن أضرار وخسائر جسيمة داخل قاعدة أحمد الجابر في الكويت على حد قولها. وكان الجيش الإيراني قد أعلن أنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات، وقال الجيش الإيراني في بيان إنه استهدف أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات المعدات وحظائر المقاتلات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت. وأضاف الجيش الإيراني أن مواقع الجيش الأمريكي وأنظمة الرادار التابعة له في قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات استهدفت أيضا بالصواريخ والمسيرات. قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن فتح مضيق هرمز لا يمكن أن يتم إلا بإرادة إيران. وأكد عزيزي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أن بلاده تظهر للأمريكيين قدرتها على جهل تهديداتها ذات مصداقية. من جهته هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باستراتيجية حرب جديدة قائلا إنها ستؤدي إلى إلحاق الدمار بواشنطن على حد وصفه. شهدت أسواق العاصمة الإيرانية طهران ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضروات والفواكه والسلع الأساسية في وقت تراجعت فيه القوة الشرائية للإيرانيين جراء العقوبات الأمريكية والانخفاض الحاد لقيمة الريال الإيراني.
2: مع مرور 10 أيام على فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران واستمرار الحصار البحري، هكذا يبدو المشهد في أحد الأسواق الشعبية في العاصمة طهران. تتزاحم أقدام الإيرانيين لكن القدرة الشرائية تتراجع، هذا يتعلق بتذبذب العملة الإيرانية أمام الدولار عدا عن توقف الحركة التجارية مع بعض الدول كالإمارات، وأيضا ما يتعلق بتضرر بعض المصانع البتروكيماوية بعودة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. دعونا نستمع إلى صوت الشارع الإيراني.
3: ورغم كل هذه العقوبات الاقتصادية التي نعاني منها فإننا نواصل حياتنا، ومهما أصبحت الظروف أصعب فإننا سنواصل المقاومة.
4: صحيح أن هذه العقوبات

0: أثرت على حد ما في الاقتصاد ومعيشة الناس، وارتفعت الأسعار وازداد التضخم، لكن الوضع الاقتصادي لم يصل إلى درجة تمنع الناس من مواصلة حياتهم الطبيعية.
1: السلع الأساسية وأخرى المستوردة والكهربائية كلها تأثرت بسبب العقوبات الأمريكية، إذ هنا نرى أن الإيرانيين الذين يأتون إلى الأسواق يتساءلون عن هذه الأسعار، فيشعرون بأنها تأثرت بشكل كبير في ظل استمرار العقوبات الأمريكية. نرى هنا في الأسواق هذه الحركة للإيرانيين، لكنهم يتساءلون فيما بينهم مدى استمرار هذه العقوبات وكيف يمكن أن تؤثر عليهم. على أي حال سنستمع أكثر أيضا للإيرانيين كيف تبدو حياتهم اليومية مع استمرار تداعيات التوتر الأمريكي الإيراني.
2: أمريكا تفرض العقوبات على بلدنا منذ 44 عاما ولم تصل إلى شيء حتى الآن. أنتم ترون أنه في دول أخرى لو حدثت حرب مماثلة ربما كانت البلاد ستدخل في حالة من الفوضى، لكن شعبنا ما يزال يواصل حياته بشكل طبيعي.
1: إذن تحاول واشنطن فرض جبهة اقتصادية جديدة على طهران لا تقف عند حدود إيران، وإنما تصل إلى من يحاول أن يتعامل معها. تحاول الولايات المتحدة قطع الشرايين المالية والاقتصادية عن هذه البلاد. من وسط العاصمة الإيرانية طهران، سامي برهوم، تريتي عربي، إيران.
3: أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان التابعة لحزب الله ودخوله إلى أنفاقها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وإن القوات الإسرائيلية قضت على أعداد كبيرة ممن وصفهم بالمسلحين. وبحسب متحدث باسم جيش الاحتلال، عثر داخل المرتفعات تحت الأرض على غرف عمليات وغرف للوسائل القتالية وغرف مولدات ومرافق استحمام ومطبخ مكنت المسلحين من إدارة القتال لفترات طويلة. للمزيد ينضم إلينا من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. أهلا بك أحمد، ما حقيقة ما روج له رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر؟ وإن كان الأمر كذلك، ما الذي تعنيه هذه السيطرة الإسرائيلية على هذه المرتفعات؟
4: بداية يحيى، لا يوجد أي تعليق رسمي لا سيما من جانب الجيش اللبناني حول المزاعم الإسرائيلية من السيطرة العملانية على تلة علي الطاهر، وأيضا لا يوجد أي تعليق حزبي بشكل خاص من حزب الله حول ما أعلنه رئيس الحكومة الإسرائيلية. لكن أيضا بحسب متابعين، تلة علي الطاهر هي عبارة عن مجموعة من التلال المترابطة والمتلاصقة، وقبل أسابيع من الآن جيش الاحتلال كان قد تمكن من التوغل باتجاه الأطراف الجنوبية لمرتفعات علي الطاهر، وخلال الأيام الماضية دارت مواجهات مباشرة ما بين مقاتلي حزب الله والقوة الإسرائيلية المتوغلة. قبل يومين فقط من الآن الجيش الإسرائيلي ادعى من أن حزب الله أطلق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته التي تعمل عند مرتفعات علي الطاهر، وأعقب هذه العملية سلسلة من الغارات الإسرائيلية باتجاه مناطق عدة محيطة بمرتفعات علي الطاهر. مع الإشارة أيضا يحيى أنه عند الساعة السادسة من بعد ظهر يوم أمس، أي قبل قرابة الخمس ساعات من الآن، مسيرة إسرائيلية شنت غارتين جويتين على مرتفعات علي الطاهر، وذلك قبل دقائق فقط من الإعلان الإسرائيلي عن السيطرة على تلك المرتفعات. لكن أيضا بحسب مصادر متابعة، خلال الأيام الماضية حكي عن وساطات عدة قام بها الجانب اللبناني سواء من جانب

الرئيس اللبناني أم حتى من جانب رئيس البرلمان نبيه بري، بشكل خاص فيما يتعلق بمرتفعات علي الطاهر، وكانت تتركز هذه الوساطات على تجنيب منطقة جنوب لبنان حربا جديدة يكون عنوانها السيطرة على تلال علي الطاهر، وبالتالي تربط هذه المصادر ما بين الوساطات والجهود التي قام بها الجانب اللبناني، وذلك لتجنيب منطقة جنوب لبنان المزيد من التوترات الأمنية. وأيضا تشير هذه المصادر إلى إمكانية أن يكون هناك ربطا بالزيارة التي قام بها يوم أمس تحديدا السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إلى تل أبيب، ولقائه كذلك برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى جانب السفير الأمريكي لدى إسرائيل. لكن بطبيعة الحال يحيى، لا يمكن التأكيد من أن الجيش الإسرائيلي قد سيطر على كامل مرتفعات علي الطاهر. هذه المرتفعات هي عبارة عن سلسلة من التلال والهضاب، لا تتعلق فقط بعلي الطاهر، بل أيضا هناك العديد من التلال الملاصقة لها، ومنها تلة الدبشة إضافة إلى تلة الطهرة. وأيضا تشير مصادر متابعة في لبنان إلى أن الهالة الإعلامية الإسرائيلية حول الأهمية الاستراتيجية لمرتفعات علي الطاهر انخفضت وتيرة هذه الهالة الإعلامية بعد إعلان نتنياهو السيطرة على هذه

0: قد أشارت إلى أن هذه التلال تحتوي على أهم المنشآت العسكرية لحزب الله وهي منشأة عماد 4، لكن ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بعد مزاعم السيطرة على مرتفعات علي الطاهر من أنها تحتوي على بعض الأنفاق وغرف العمليات العسكرية من دون الإشارة إلى أن هذه التلال تحتوي على المنشآت العسكرية الضخمة التي لطالما روج لها الإعلام الإسرائيلي. لكن بطبيعة الحال يحيى، نحن بانتظار المزيد من التفاصيل سواء من المصادر الأمنية الرسمية أم حتى في حال حزب الله كان سيصدر بيانا ربما في قابل الساعات حول المزاعم الإسرائيلية عن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر. لكن نعم نقطة أخيرة يحيى، من أن هذه المرتفعات تبقى مرتفعات استراتيجية من ناحية موقعها الجغرافي، وخصوصا أن هذه التلال ترتفع حوالي 600 متر عن سطح البحر، وهي تلال تكشف العديد من المناطق سواء في قضاء النبطي وصولا كذلك إلى أنها تكشف العديد من المستوطنات في الجليل الأعلى إضافة إلى الجليل الأسفل.
1: أشكرك من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. وقال مصدر رسمي لبناني إن إسرائيل طلبت تأجيل تسليم الأسرى 4 الإضافيين إلى يوم الجمعة، وقال إن من بين الأسرى سوريين 2 ستسلمهما إسرائيل للصليب الأحمر. وكانت بيروت تسلمت من إسرائيل في وقت سابق أسيرا لبنانيا واحدا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. المزيد في التقرير الآتي.
2: أسير أو 5 أسرى، جدل في لبنان عقب إعلان إسرائيل إطلاق أسرى لبنانيين اعتقلتهم خلال الحرب الأخيرة جنوب البلاد. فبينما يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق 5 أسرى، كشف مصدر عسكري لبناني عن إطلاق أسير واحد فقط عبر الصليب الأحمر، ليعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمة تل أبيب الإفراج عن 5 مواطنين لبنانيين بعد أن تبين عدم وجود صلات لهم بجماعات مسلحة. مكتب نتنياهو أكد أن قرار الإفراج جاء في إطار مفاوضات مع لبنان لاستعادة رفات قادة يهود خطفوا وقتلوا هناك في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام رحب بعودة أي لبناني محرر إلى بلاده، وقال إنها خطوة مهمة على طريق معالجة ملف الأسرى والمفقودين الذين يزيد عددهم على 35 لبنانيا منذ أكتوبر 2024 وفق معطيات غير رسمية. ورغم الانفراجة الأخيرة، تواصل إسرائيل انتهاك اتفاق الإطار الذي وقعته في يونيو الماضي مع الجانب اللبناني برعاية أمريكية. قصف يومي وتفجير وتجريف للمنازل وتوغلات لآليات إسرائيلية وتحليق للطيران الإسرائيلي الحربي والمسير لا يكاد ينقطع في سماء لبنان. آخر الانتهاكات اختطاف 3 لبنانيين من بلدة حلتة في قضاء حاصبية أثناء توغل قوات إسرائيلية. الرئيس اللبناني جوزيف عون ندد بتلك الانتهاكات وقال إن استمرارها ينعكس سلباً على مجهودات الدولة اللبنانية وكذلك على دور الجيش اللبناني بالانتشار في المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل وفق اتفاق الإطار، وسط مزاعم أوردتها تقارير إسرائيلية عن رغبة ضباط لبنانيين ببقاء الجيش الإسرائيلي خشية عودة حزب الله، وهو ما نفاه الجيش اللبناني محذرا من خطورة محاولات استهدافه وقياداته في مرحلة بالغة الدقة والحساسية. سعيد محمود، تيرث عربي.
1: استشهد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة شنتها طائرة مسيرة استهدفت مدنيين في شارع الثورة وسط مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني آخر بنيران الاحتلال شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

0: وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال في بيت لاهيا شمالي القطاع. أعلن مكتب إعلام الأسرى إصابة عدد من الأسرى من قطاع غزة بالرصاص المطاطي خلال اعتداء قوات الاحتلال على القسم الرابع في سجن جانوت الإسرائيلي. وقال مكتب الأسرى في بيان إن قوات الاحتلال اقتحمت في 30 أغسطس الماضي السجن واعتدت على أسرى فلسطينيين من قطاع غزة. وأكد البيان أن أسرى غزة في السجن يتعرضون بصورة متكررة للضرب والقمع والإهانات والتنكيل الانتقامي، وأضاف أن إدارة سجن جانوت تعاقب الأسرى جماعيا بحرمانهم من الاستحمام والصلاة والطعام وتهددهم بالإعدام. أوقف الاحتلال الإسرائيلي حافلات المسافرين التي تحركت صباح الخميس من داخل القطاع متجهة إلى معبر رفح، وأبلغ الجانب المصري عن عدم استقبال أي مسافرين بسبب تعطل أجهزة التفتيش. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فقد تم إغلاق معبر رفح مع الجانب المصري وإرجاع كافة المسافرين اليوم عبر المعبر على أن يتم سفرهم الأسبوع المقبل. أعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف تامار بنكفير خطة يعتزم طرحها ضمن حملته الانتخابية، وتقوم على تطهير عرقي بتهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن بنكفير سيقدم للجمهور خطة تحمل اسم فك الارتباط 710، وتقوم على ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة، حيث يعتزم جعل الخطة جزءا أساسيا من حملته الانتخابية. قدمت نقابة المحامين في اسطنبول إلى المحكمة الجنائية الدولية أدلة إضافية بشأن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تتهم مسؤولين إسرائيليين بارتكابها في قطاع غزة. وقال رئيس النقابة ياسين شاملي إنهم قدموا 6 ملفات تتعلق بالجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال، وتضم إفادات لضحايا وصورا ومقاطع مصورة وتقارير. وأضاف أن أكثر من 3,000 قانوني من 12 دولة دعموا الطلب المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية. عادت التصريحات الإسرائيلية حول تهجير أهالي قطاع غزة المحاصر إلى الواجهة مجددا مع عرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بنكفير ضمن حملته الانتخابية خطة تقوم على تهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات.
1: هل غدت غزة وقود وعود انتخابية؟ سؤال يطرح على الطاولة مع تعالي أصوات إسرائيلية ترسم ملامح خطة تهجير الفلسطينيين، أم أن التصريحات القديمة الجديدة تتجاوز الحسابات الانتخابية؟ في الفترة الأخيرة سال كثير من الحبر عن هذا الموضوع وبرز إلى السطح، حيث عاد رئيس حزب عمخ إسرائيل إلى الترويج للتهجير، فيما أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن الخطة لا تزال مطروحة، فضلاً عن إعداد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بنكفير خطة تقوم على تهجير أكثر من 1,800,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات كبرنامج ضمن حملته الانتخابية. الخطة التي يدفع بها بنكفير تحت شعار الهجرة الطوعية، ومصطلح الطوعية هذا المراد منه إفراغ الأرض من أصحابها، إنما يعكس كونه جزءاً لا يتجزأ من المعركة السياسية والإعلامية. فالخطة تضع توقيتات زمنية للسكان الذين يفترض أن يغادروا القطاع وفق تصور بنكفير. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية تستهدف الخطة مغادرة 250,000 فلسطيني من غزة في السنة الأولى

0: وأكثر من مليون خلال 3 سنوات. ويحاول بنكفير جاهدا تقديم مشروعه في صورة برنامج منظم وبتفاصيل محددة ووفق ما يرشح من معلومات عن الخطة، فإن عملية الخروج من غزة لا تترك للأفراد وحدهم، بل تتحول إلى منظومة تقوم بإدارتها مؤسسات رسمية إسرائيلية. وتشير صحف إسرائيلية إلى أن بن كفير بحزبه القوة اليهودية سيجعل تبنيها مطلبا رئيسيا في أي مفاوضات للانضمام إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة. ورغم اصطدام مشروع التهجير بعقبات عدة، بيد أن طرحه في الأوساط الإسرائيلية يكتسب أهمية في دوائر عدد من السياسيين الإسرائيليين الذين تتقاطع وجهات نظرهم مع نفس الهدف. وتشير صحيفة يدعوت أحرنوت إلى عقبة رئيسية أمام تنفيذ الخطة تتمثل في عدم إبداء أي دولة استعدادها لاستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة. أما التساؤل الذي يطرح في هذا المقام فيسلط الضوء على مسألة انتقال موضوع تهجير أهالي غزة من خطاب مجموعات إسرائيلية إلى برنامج يطمح أحد أبرز الوزراء الإسرائيليين في تحويله إلى سياسة حكومية. رحاب الحمروني، تارت عربي.
1: قالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تحولت إلى أداة للدعاية الرومية عوضا عن تقديم المساهمة في تسوية المسألة القبرصية. وأشار بيان للخارجية التركية إلى أن ابتعاد مؤسسات الاتحاد الأوروبي عن مبدأ الحياد والعدالة يلحق ضررا أشد بالثقة القائمة بين الشعوب. ودعت الخارجية التركية مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى عدم التحول لأدوات في يد الدوائر التي تستهدف إبعاد تركيا عن الاتحاد مع كل خطوة تخطوها. وأكد البيان أن المزاعم التي يسوقها الجانب الرومي تعمل على تحريف الحقائق التاريخية وتسييسها، موضحا أن القوات المسلحة التركية منعت إبادة الشعب القبرصي التركي وأحلت سلاما استمر لأكثر من نصف قرن منذ عملية السلام في قبرص عام 1974. نهاية النشرة، إلى العناوين. واشنطن تمدد بقاء قواتها بالشرق الأوسط حتى العام المقبل، والحرس الثوري يؤكد أن ضرباته على القواعد الأمريكية أسفرت عن خسائر جسيمة. 4 شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. بن كفير يتحدث عن خطة لتهجير نحو 2 مليون فلسطيني من القطاع. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي سيطر على مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. أطيب المنى في أمان الله.

0: سلاح ذو حدين، ما بين سلبيات ننقدها وإيجابيات لا ننكرها، هكذا هي منصات التواصل الاجتماعي التي ورغم كل نقد باتت للكثيرين بابا للرزق ونافذة للأمل لم يكونوا يلتمسونه من قبل لولاها. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. كيف حولته عيونه الزرق من بائع متجول لأشهر طفل باليمن؟ مينا جرجس طبيب صيدلي مصري يعمل في توصيل الطلبات. أديداس تختار جنديا إسرائيليا لترويج أحد منتجاتها الجديدة. قديما قالوا في الحكم والأمثال: الصور مفاتيح تفتح لنا أبوابا في الذاكرة. أما حديثا فالصور قد تكون كفيلة بفتح أبواب واسعة من الشهرة والمال. هذا بالفعل هو ما حدث مع هذا الطفل اليمني صاحب العينين الزرقاوين، رسام الأنسي، هذا هو الذي كتب له أن يدخل عالم الشهرة والنجومية من أوسع أبوابها. والبداية كانت لقطة فيديو قصيرة التقطها لها صانع المحتوى اليمني الرئيس عبد الإله، لقطة لم تعد أو لم تتعدى 20 ثانية، فمن بين آلاف المقاطع التي نشاهدها يوميا كان لهذه الثواني أو الثواني المعدودة انتشارا واسعا ليتخطى ملايين المشاهدات، فضلا عن آلاف التعليقات والمشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذه هي اللقطة التي انتشرت، دعونا نشاهدها.
1: ما شاء الله تبارك الله والعيون، ما شاء الله. منين انت؟ ها؟ ما شاء الله تبارك الله. اسمك؟
2: ما اخواتك
1: تبقى؟ ها؟
2: ما اخواتك كلهم؟
1: يعني كلهم عيونهم هكذا؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ابتسم سوا.
0: ولكن خلف تلك العيون الزرقاء تكمن قصة هذا الطفل اليمني. فالطفل رسام الأنسي ذو 12 عاما كان يعمل بائعا متجولا، يخرج كل صباح كعادته في قريته أنس بمحافظة ضمار جنوب العاصمة صنعاء، باحثا عن قوت يومه بطبيعة الحال. ولكن ما إن انتشر الفيديو الذي شاهدناه منذ قليل حتى أصبح هذا الطفل واحدا من المشاهير، تنهال عليه عروض الإعلانات والشركات التجارية، وبات يطلب بالاسم لكبرى الماركات التجارية.

0: وبحسب ما تداوله رواد المنصات، فقد تم تقديم منحة تعليمية له ليستكمل المسار التعليمي. رسام الأنسي منذ هذه اللحظة قرر أن يطلق حسابات خاصة على منصات التواصل الاجتماعي باسمه لتلقي العروض الخاصة بالإعلانات، ويبدو أن العالم اتسع من حوله. بلغتنا العامية نقول الله يحميه من العين. لكن عيون الطفل اليمني أعادت للذاكرة مشهدا للطفلة الأفغانية اللاجئة شربات جولا، هذه هي، حيث كانت أيقونة عالمية بعد أن انتشرت صورة لها على غلاف مجلة ناشونال جيوغرافيك الأمريكية عام 1985، وهي تنظر بعينين خضروين إلى عدسة الكاميرا. والآن هي تقيم في إيطاليا، ولا شك بلغت من العمر مبلغا غير الكثير من ملامحها. تفاعلات كثيرة حول هذا الموضوع مع الطفل اليمني، رصدنا منها بعض التعليقات. هنا لنقرأ أول حساب، هنا جلال سالم الذي كتب يقول: الطفل من أسرة فقيرة، جعل الله رزقه في عينيه في حمى الرحمن يا صغيري، بارك الله فيك وحفظك من شر الحساد. غالب مقبول يقول: رسام الأنسي لم يخطف الأنظار بعيونه فقط، بل أصبحت قصته حديث الناس، والأجمل أن تتحول هذه الشهرة إلى فرصة حقيقية تغير مستقبله ومستقبل أسرته للأفضل. ساكور يقول: عندنا باليمن عيون ملونة، عسلي، أخضر، أزرق وأسود، لكن هذا لون غريب، سبحان الله، اللون بارز يذكرني عيونه أو تذكرنا عيونه بغوغو، ربي يحفظه من شر الإنس والجن. هذا طبعا أهم شيء. أخيرا خالد: مسكين الولد كان عايش في هدوء ووقع بين فكي الميديا ومصايبها، الله يحفظه من الوحوش البشرية. أي شغل محترم وحلال يشرفني. بهذه الكلمات البسيطة بلهجته المصرية أثار مينا جرجس موجة واسعة من التفاعل والتعاطف على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو يوثق عمله مندوبا لتوصيل الطلبات أو ديليفري باستخدام السكوتر الخاص به، حاملا حقيبة التوصيل فوق ظهره، قبل أن يكشف للمصور أنه طبيب صيدلي وحاصل على درجة الماجستير. نشاهد.
1: معلش بس ايه السماعه اللي في رقبتك دي؟
2: في انا راجل شغال دكتور صيدلي.
1: دكتور صيدلي والله؟
2: في كلينيكا في مريض كانسر، فبديله مسكن من المسكنات مكتوبه له، فالمسكنات دي ساعات بتعمل حاجه اسمها ريسبيرتوري ديبريشن، بيبوظ في التنفس، فلازم اسمع واشوف ادوات التنفس بتاعه وانا بديها.
0: لم يكن هذا الفيديو هو البداية، وإنما بدأت قصة مينا عندما تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو له وهو يجوب الشوارع لتوصيل الطلبات، رغم حصوله على شهادة أكاديمية مرموقة في الصيدلة. ولم يجد مينا حرجا أو عيبا في العمل مندوبا لتوصيل الطلبات لكسب رزقه وتأمين مصاريفه، خصوصا بعد إغلاق الصيدلية الخاصة به لتأمين معيشته ومساعدة أسرته، معقبا بعبارته الشهيرة: الشغل مش عيب ولا حرام، وأهم حاجة الإنسان يستر نفسه ويكسب بالحلال.
2: أي غضاضة أبدا إن أنا أبقى الصبح دكتور أو صيدلي وبالليل بشتغل ديليفري. مش عيب ان الواحد يبقى صيدلي ويبقى في اي وظيفه تانية بيكمل بيها دخله بالحلال، مش عيب يعني، ما اعتقدش ان هي حاجه يعني لا ليها حرمانيه ولا ليها مشكله في الاخلاق ولا في القانون يعني. بالعكس، ده حاجه انا بحمد ربنا ان هي موجوده، ان في شغل موجود علشان الواحد يتستر يعيش بالستر، والا ما واحد يمشي غلط. فما فيهاش اي غضاضه ابدا ان انا ابقى الصبح دكتور او صيدلي وبالليل بشتغل ديليفري. بالعكس، حاجه كويسه جدا.
0: انتشار قصة مينا كنار في الهشيم ألقى الضوء على معاناته ومعاناة شباب كثيرين من حملة المؤهلات العليا. وفي هذا السياق، بحسب بعض الصحف المحلية في مصر، تفاعلت النقابة العامة للصيدلة مع قصته بدعمه وتوفير فرصة عمل أكثر ملائمة لمؤهله العلمي داخل إحدى الصيدليات أو شركات الأدوية، تقديرا لكفاحه وإصراره على العمل الشريف. تفاعلات كثيرة أو تعليقات كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي مع قصة مينا جرجس الصيدلي الدليفري، رصدنا لكم منها ما كتبه هنا نادر. يا مصر بتعمليها ازاي؟ كل التحية والتقدير والاحترام ليك، والله انت مثال مشرف لكل الشباب. محمود، كلام ما يدخلش العقل. هو عاوز يقنعنا انه معاه الشهادات دي وكمان كان عند ابوه صيدلية. مش ممكن، ده شغل ترندات وكله اصبح يبحث عن المكسب السهل والسريع. حساب الزمن الجميل يقول: مثال لراجل مكافح بشرف، لازم نشجعه مش نهاجمه، ده قدوة للشباب. مش افضل يعني من الفيديوهات اللي مالية الميديا بعقوق الاباء والجرائم وقلة الاخلاق. اخيرا نختم مع ماركو. الدكتور مينا مش لوحده، في زيه كتير شغالين في توصيل طلبات لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة الغلاء. يبدو أن شركة أديداس قررت أخيرا الالتفات إلى معاناة مبتوري الأطراف، فأطلقت خدمة تتيح لهم شراء فردة حذاء واحدة بنصف سعر الزوج ضمن خدمة تحمل اسم سينجل شو سيرفيس. لكن الشركة

للأسف بين قوسين اختارت جنديا إسرائيليا سابقا وجها للترويج للخدمة من الدولة الأكثر إنسانية كما يصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو الجندي الإسرائيلي السابق شليف بيتون الذي فقد ساقه بعد إصابته في معركة سيف القدس على حدود قطاع غزة عام 2021. بيتون كما ترون هنا أو هذا بحسابه على إنستغرام احتفى طبعا بالخدمة باعتبارها خطوة تجعل العالم يتكيف مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بدلا من اضطرارهم هم دائما إلى التكيف مع الظروف المحيطة. الأمر لم يقف هنا، فقد روجت حسابات إسرائيلية لرواية مفادها أن بيتون هو من دفع أديداس إلى تغيير سياساتها حول العالم، لكن الحقيقة أن خدمة الحذاء الواحد كانت متاحة بالفعل في 23 دولة أوروبية منذ بداية هذا العام. علاقة أديداس بالجدل المرتبط بإسرائيل ليست جديدة، ففي عام 2012 واجهت الشركة دعوات للمقاطعة بسبب رعايتها ماراثون القدس الذي مر في القدس الشرقية المحتلة. وفي عام 2024 تجددت دعوات المقاطعة بعد إبعاد عارضة الأزياء من أصول فلسطينية بيلا حديد عن حملة إعلانية إثر انتقادات إسرائيلية. قبل أن تعتذر أديداس نشاهد لنستذكر قصتها.

لكن يبدو أن الحديث عن عالم يتكيف مع مبتوري الأطراف توقف عند حدود الحملة الإعلانية، فعلى الجانب الفلسطيني خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة في 27 أكتوبر عام 2023 أكثر من 5000 حالة بتر للأطراف وفق منظمة الصحة العالمية، حتى بات القطاع بحسب منظمة الأونروا يضم أكبر تجمع من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث، يبحثون جميعهم عن أبسط مقومات العلاج وإعادة التأهيل والأطراف الصناعية. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد كيف تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع، ونبدأ من عند حساب سارة جنكيز تقول: قمة التناقض والنفاق، تطلق شركة أديداس خدمة لبيع فردة حذاء واحدة لمبتوري الأطراف وتختار جنديا إسرائيليا وجها للحملة، متجاهلة أن جيشه تسبب في خلق أكبر تجمع من الأطفال مبتوري الأطفال في غزة. يبدو أنها تسأل ليام: الأسوأ هو استخدام قضايا ذوي الإعاقة لتلميع صورة مرتكبي الحرب، بينما حرم أكثر من 5000 فلسطيني في غزة من أطرافهم بفعل القصف والحصار. أخيرا من عند ماركوس يقول: سجل أديداس في الكيل بمكيالين أصبح مفضوحا، واليوم تلمع صورة جندي احتلال للترويج لخدمة إنسانية، بينما يعاني آلاف الجرحى في غزة من البتر في ظل غياب أدنى مقومات العلاج والأطراف الصناعية. كشف محامي الطبيب حسام أبو صفية في رسالة نقلها عنه عن تعرض أبو صفية لاعتداءات جسدية عنيفة في سجون الاحتلال طالت مناطق حساسة من جسده، إلى جانب ممارسات حرمان متعمد من النوم من خلال إحداث ضجيج مستمر وتشغيل مكبرات الصوت أثناء فترة الليل.

0: تسبب تأخر صدور التأشيرات الأمريكية للفنانين ويجز ومروان عبد الحميد في تأجيل حفلاتهما الفنية بالولايات المتحدة الأمريكية، مما فجر موجة انتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قارن الجمهور بين منعهما من الدخول وحرية حركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رغم ملاحقته دوليا كمجرم حرب.
1: أخذت العلم الفلسطيني ليش؟ وين؟ ممنوع العلم الفلسطيني كيف يعني؟ مش فاهم. لا ما بيصير هذا.

0: شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر حملة تضامن شعبية واسعة مع فتاة بولاية جيجل كانت تستعد لحفل زفافها، لكن ألسنة النيران المشتعلة في الولاية التهمت منزلها ومستلزمات عرسها بالكامل.
1: خوتنا دوك احنا وش حندولو؟
2: جلسوا
1: وش حندولو؟
2: جلسوا.

0: أمانة تاعكم ما يوصل حتى منزل العروسة.
1: هاي أمانة كامل.
2: ربي يجازيكم كيف اللي شارك
0: فيها. أو الوالد العروس.
2: لا إله إلا الله. ربي يجازيكم.
0: بارك الله فيكم.

0: لجلطة دماغية مفاجئة في الطريق الصحراوي بمحافظة بني سويف. الفيديو التالي به تفاصيل، نشاهد.
1: سموك معلي صح؟
2: هو صاحي بس مش بيتكلم او بيتحرك.
1: مفتح عينيه يعني يا استاذ؟ مش مخبي يتنفس؟
2: مفتح عينيه بس مش عارف يتحرك. احنا عربيتنا على موبيليا.
1: انا معاك لحد ما توصل عندك.
2: ماشي.
1: خليك ما تقفليش.
2: ماشي انا قاعد على الطريق.

0: قمة في الإنسانية وقمة في الجدعنة من المسعف والمسؤول عن الموضوع ده. حقيقي كل الشكر يعني. والطفل شجاع جدا أنقذ أبوه والحمد لله الراجل كويس يعني.
1: أطلقت مجموعات نسائية وحقوقية في فرنسا حملة تضامن واسعة لمناهضة المقترحات التشريعية الأخيرة التي تسعى لفرض حظر على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

متحف قدم للعالم كله تاريخ مدينة هاتاي، مهد الثقافة والفن الفريد الممتد لآلاف السنين. بقي المتحف في أول مبنى تأسس فيه لسنوات عديدة، ثم انتقل في عام 2014 إلى مبناه الحديث الحالي. متحف هاتاي للآثار يعد الأول من نوعه في العالم من حيث ضخامة مجموعة الفسيفساء فيه، والتي تضم التماثيل والأعمدة والزخارف واللحود وأحجار الميل الأثرية. ومن أهم القطع الأثرية في متحف الآثار في هاتاي لوحة الفسيفساء المسمى بعين الحسد. وهذا الأثر الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي مهم جداً لكونه يسلط الضوء على معتقدات تلك الحقبة. تضم لوحة الفسيفساء أشكال الإنسان والذئب والغراب وعين الحسد، وهي حرز استخدم في العصر الروماني لدفع العين والحسد والطاقة السيئة. أما كلمة كايسي الموجودة على الأثر فتعني لك أيضاً، أي ليحصل لك ما تتمناه لي، وتثبت هي الأخرى الاعتقاد السائد في تلك الفترة. الأثر التاريخي الآخر اللافت للانتباه في المتحف هو لوحة فسيفساء الهيكل العظمي. هذه اللوحة التي أحدثت ضجة كبيرة وقت اكتشافها يعود تاريخها من عام 276 إلى 337 بعد الميلاد. هذا الأثر الذي اكتشف في أحد منازل أنطاكيا القديمة يظهر هيكلاً عظمياً لإنسان يستلقي على الأرض ويستمتع بوقته حاملاً زجاجة في يده. ومن الآثار الأخرى المميزة في المتحف لوحة الفسيفساء المسماة ديونيسوس وأردياني. والتي تتكون من ثلاث لوحات مختلفة موضوعة جنباً إلى جنب. في منتصف لوحة الفسيفساء هذه نلاحظ صورة لديونيسيوس إله النبيذ اليوناني بحسب اعتقادهم، وبجانبه أريادني التي يعتقد أنها زوجته. على يمين الأثر ويساره تصاوير لآلهة الأرياف وحوريات باخوس التي يعتقد أنهن كنا يعشنا مع ديونيسوس. يوجد في المتحف آثار أخرى مثيرة، من بينها فسيفساء أوقيانوس وتيثيس. يتكون هذا الأثر الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي من تصاوير رائعة جداً لإله البحر أوقيانوس وزوجته تيثيس. ويلفت انتباهنا أيضاً حوريات البحر والكائنات البحرية الأخرى المحيطة بشخصيات اللوحة. كانت هاتان الشخصيتان الأسطوريتان رمزاً للخصوبة والوفرة في الثقافات اليونانية والرومانية القديمة. يعتقد أن هذه اللوحة المكتشفة في منطقة حربية في هاتاي فرشت على الأرض لجلب البركة.

كانت هاتاي واحدة من أهم المراكز الحضارية في العالم منذ العصور الأولى للتاريخ وحتى الآن، وهذا الميراث الزاخر الفريد من الحضارات المتعاقبة ينبض بالحياة مجدداً في متحف الآثار في هاتاي.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
1: واشنطن تمدد بقاء قواتها بالشرق الأوسط حتى العام المقبل، والحرس الثوري يؤكد أن ضرباته على القواعد الأمريكية أسفرت عن خسائر جسيمة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. في هذه النشرة أيضا،

نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي سيطر على مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. 4 شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وبن غفير يتحدث عن خطة لتهجير نحو 2 مليون فلسطيني من القطاع.

0: اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأشخاص ووسائل الإعلام الذين يشككون في حجم مخزونات الذخيرة الأمريكية بالخيانة. وأوضح ترامب أن منتقديه يريدون رؤية الولايات المتحدة تخسر الحرب في إيران التي تفوز بها بلاده بسهولة، بدلا من أن يروا نجاح إدارته على حد تعبيره. وفي سياق متصل أكد ترامب أن واشنطن تمتلك كميات غير محدودة تقريبا من الذخائر المتوسطة والعالية المستوى، ما يفوق ما يمكنها استخدامه في العملية الحالية أو في أي حرب محتملة أخرى، مضيفا أن بلاده تنتج الذخائر بمستويات لم يسبق لها مثيل على حد قوله. كما أشار إلى أن مبيعات الأسلحة إلى حلفاء بلاده ستستأنف قريبا. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أنه مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. في الأثناء أعلنت إيران إدراج 11 سفينة حاولت عبور مضيق هرمز إلى قائمتها السوداء.
1: يكسر دوي الانفجارات هدوءا نسبيا حاولت واشنطن الحفاظ عليه منذ يوليو الماضي، لكنه لم يصمد أمام الميدان. فالولايات المتحدة تعود إلى استهداف مواقع عسكرية إيرانية مرتبطة بالصواريخ والقدرات البحرية قرب هرمز، فيما ترد إيران بهجمات تقول إنها تستهدف مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة. لكن خلف هذه الجولة العسكرية تحاول واشنطن ضبط إيقاع الحرب. فرويترز تنقل عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب دفعهم نحو احتواء التصعيد حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، في وقت تظهر استطلاعاتها أن نحو 31% فقط من الأمريكيين يؤيدون الحرب. حسابات تدفع الإدارة بحسب المصادر إلى التركيز أكثر على الضغط الاقتصادي وسط مخاوف من الكلفة الانتخابية للحرب وارتفاع أسعار الوقود. لكن الانتخابات ليست العامل الوحيد. بحسب مراقبين، تمنح فترة الهدوء الجيش الأمريكي أيضاً وقتاً لتعويض جزء من مخزونات الذخائر التي استنزفتها أشهر المواجهة. والمفارقة أن واشنطن وهي تحاول كبح التصعيد تستعد في الوقت نفسه لاحتمال استمرار الحرب. تقول مصادر إعلامية أمريكية إن البنتاغون مدد انتشار قواته في الشرق الأوسط إلى العام المقبل ضمن وجود عسكري يشمل 19 سفينة حربية ونحو 50,000 عسكري. وفي قلب كل ذلك يبقى مضيق هرمز. يقول ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر عليه، لكن الألغام والتهديدات الإيرانية واستمرار القيود على السفن تكشف أن ضمان الملاحة أكثر تعقيداً من إعلان السيطرة. طهران أضافت 11 سفينة إلى قائمتها السوداء ليرتفع عدد السفن المدرجة إلى 56، بينها ناقلات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. مع دخول الحرب شهرها السابع تبدو وكأنها تمضي على مسارين متعاكسين. واشنطن تحاول خفض حرارتها الآن بينما تحتفظ في المنطقة بما يكفي من القوة لمواصلتها إذا أخفق الضغط الاقتصادي أو انفجرت الأوضاع في هرمز من جديد. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: توعد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي بالثأر لمقتل 4 أشخاص خلال حفل زفاف في جنوب البلاد، محملا واشنطن المسؤولية عنها. في سياق متصل قالت القوات المسلحة الإيرانية إن هجماتها على القواعد التي تستخدمها الولايات المتحدة في الكويت والإمارات أسفرت عن أضرار وخسائر جسيمة داخل قاعدة أحمد الجابر في الكويت على

حد قولها. كان الجيش الإيراني أعلن أنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات. وقال الجيش الإيراني في بيان أنه استهدف أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات المعدات وحظائر المقاتلات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت. وأضاف الجيش الإيراني أن مواقع الجيش الأمريكي وأنظمة الرادار التابعة له في قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات استهدفت أيضا بالصواريخ والمسيرات. قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن فتح مضيق هرمز لا يمكن أن يتم إلا بإرادة إيران. وأكد عزيزي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أن بلاده تظهر للأمريكيين قدرتها على جعل تهديداتها ذات مصداقية. من جهته هدد الأمين

0: شهدت أسواق العاصمة الإيرانية طهران ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخضروات والفواكه والسلع الأساسية في وقت تراجعت فيه القوة الشرائية للإيرانيين جراء العقوبات الأمريكية والانخفاض الحاد لقيمة الريال الإيراني.
1: مع مرور 10 أيام على فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران واستمرار الحصار البحري، هكذا يبدو المشهد في أحد الأسواق الشعبية في العاصمة طهران. تتزاحم أقدام الإيرانيين لكن القدرة الشرائية تتراجع، هذا يتعلق بتذبذب العملة الإيرانية أمام الدولار عدا عن توقف الحركة التجارية مع بعض الدول كالإمارات، وأيضا ما يتعلق بتضرر بعض المصانع البتروكيماوية مع عودة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. دعونا نستمع إلى صوت الشارع الإيراني.
2: ورغم كل هذه العقوبات الاقتصادية التي نعاني منها فإننا نواصل حياتنا، ومهما أصبحت الظروف أصعب فإننا سنواصل المقاومة.
3: صحيح أن هذه العقوبات أثرت على حد ما في الاقتصاد ومعيشة الناس وارتفعت الأسعار وازداد التضخم، لكن الوضع الاقتصادي لم يصل إلى درجة تمنع الناس من مواصلة حياتهم الطبيعية.
1: السلع الأساسية وأخرى المستوردة والكهربائية كلها تأثرت بسبب العقوبات الأمريكية، إذ هنا نرى أن الإيرانيين الذين يأتون إلى الأسواق يتساءلون عن هذه الأسعار، فيشعرون بأنها تأثرت بشكل كبير في ظل استمرار العقوبات الأمريكية. نرى هنا في الأسواق هذه الحركة للإيرانيين، لكنهم يتساءلون فيما بينهم مدى استمرار هذه العقوبات وكيف يمكن أن تؤثر عليهم. على أي حال سنستمع أكثر أيضا للإيرانيين كيف تبدو حياتهم اليومية مع استمرار تداعيات التوتر الأمريكي الإيراني.
4: أمريكا تفرض العقوبات على بلدنا منذ 44 عاما ولم تصل إلى شيء حتى الآن. أنتم ترون أنه في دول أخرى لو حدثت حرب مماثلة ربما كانت البلاد ستدخل في حالة من الفوضى، لكن شعبنا ما يزال يواصل حياته بشكل طبيعي.
1: إذن تحاول واشنطن فرض جبهة اقتصادية جديدة على طهران لا تقف عند حدود إيران وإنما تصل إلى من يحاول أن يتعامل معها. تحاول الولايات المتحدة قطع الشرايين المالية والاقتصادية عن هذه البلاد. من وسط العاصمة الإيرانية طهران، سامي برهوم، ترتي عربي، إيران.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان التابعة لحزب الله ودخوله إلى أنفاقها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وإن القوات الإسرائيلية قضت على أعداد كبيرة ممن وصفهم بالمسلحين. وبحسب متحدث باسم جيش الاحتلال، عثر داخل المرتفعات تحت الأرض على غرف عمليات وغرف للوسائل القتالية وغرف مولدات ومرافق استحمام ومطبخ مكنت المسلحين من إدارة القتال لفترات طويلة. انضم إلينا من بيروت الكاتب والباحث السياسي قاسم يوسف. أستاذ قاسم، أهلا ومرحبا بك. ما الوضع الذي تخلقه سيطرة القوات الإسرائيلية على تلال علي الطاهر، وحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنها لم تعد تشكل خطرا على القوات الإسرائيلية؟
5: يعني بطبيعة الحال هذا تطور استراتيجي كبير، تطور استراتيجي بالمعنى السياسي، بالمعنى العسكري، وأيضا بالمعنى الانتخابي. الجميع بات يدرك أن نتنياهو استخدم ورقة علي الطاهر في الداخل الإسرائيلي، حاول تضخيم المنشآت الموجودة في علي الطاهر، حاول تضخيم المعنى الاستراتيجي الكبير لهذه التلال في جنوب لبنان على اعتبار أنها مشرفة على شمال إسرائيل ومشرفة على الجنوب اللبناني، وبالتالي حاول قطف هذه الورقة بالمعنى الانتخابي وبالمعنى السياسي الداخلي في قلب إسرائيل. الآن المؤشرات في إسرائيل بعد إعلان سيطرة على علي الطاهر بدأت تتحدث عن ارتفاع نقاط نتنياهو،

0: ويدرس هذا الأمر بشكل دقيق ويبني عليه. ولكن المعضلة الكبرى الآن هي أن الجميع كان ينتظر حسم معركة علي الطاهر قبل الانتخابات فورا لصرفها في صناديق الاقتراع. السؤال الكبير الآن، ماذا يحضر نتنياهو للبنان في المرحلة المقبلة؟ إذا تم حسم علي الطاهر الآن، فما هو المنتظر في المرحلة المقبلة؟ هل نحن
1: يعني
0: مقبلون على
1: تقصد في
0: اغتيالات
1: المرحلة
0: ربما؟
1: المقبلة أستاذ قاسم، يعني من هذا التاريخ إلى تاريخ إجراء الانتخابات في أكتوبر القادم.
0: صحيح، نحن نتحدث عن 27 أكتوبر تاريخ إجراء الانتخابات في إسرائيل، وبالتالي ماذا يحضر نتنياهو؟ الجميع يدرك أن أسهم نتنياهو الداخلية في قلب إسرائيل لا تمكنه من العودة إلى رئاسة الحكومة، وإذا لم يعد نتنياهو إلى رئاسة الحكومة فهو سيذهب إلى السجن. وبالتالي أعتقد، ويعتقد عدد كبير من المراقبين، أن نتنياهو يحضر مفاجآت إما في لبنان وإما في الضفة الغربية. الواضح أن الأمور في الضفة الغربية وفي سوريا تم يعني فرملتها من الإدارة الأمريكية. فهل تذهب الأمور في لبنان نحو الاشتعال مجددا؟
1: طيب، إذا
0: هل
1: نظرنا
0: تتوسع؟
1: نعم إذا نظرنا إلى المسألة من الجانب الآخر، جانب اللبناني الرسمي وأيضا جانب حزب الله، ما هو المشهد الذي يمكن أن يرى من هذه الجهة؟
0: يعني بطبيعة الحال يا سيدي، حزب الله لم يعد يمتلك قراره، هذا بات واضح يعني بشكل لا يقبل الشك. حتى من يمتلك قرار حزب الله في جنوب لبنان وعلى الأرض وفي الميدان هو الحرس الثوري الإيراني. إذا شعرت إيران في أي لحظة أن الأمور تحتاج تحريك هذه الورقة وإعادة توتير الوضع في جنوب لبنان وفي لبنان بشكل عام، فهي ستفعل هذا الأمر، وبالتالي حزب الله لا يمتلك قرار. أما ما يتعلق بالدولة اللبنانية، الدولة قالت بكل وضوح منذ أشهر، منذ حرب إسناد طهران التي افتتحها حزب الله، قالت أنها ستذهب نحو مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. بطبيعة الحال المفاوضات حتى الآن لم تنتج أي شيء ولم تأتي بأي نتائج على الإطلاق، ولكنها الخيار الوحيد المتاح أمام الدولة اللبنانية، لأننا جربنا مسألة الحرب ولم نصل إلى أي نتيجة، جربنا مسألة الردع الذي كان يتحدث عنه حزب الله، ووصلت إسرائيل إلى تخوم صيدا واحتلت حوالي 70 قرية في الجنوب وجرفتها بشكل كامل. وبالتالي لا خيار أمام الدولة إلا العمل الدبلوماسي
1: كيف يمكن أن
0: برعاية
1: يتأثر
0: مباشرة.
1: هذا العمل الدبلوماسي الذي كما تفضلت هو برعاية مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية بتحركات عسكرية إسرائيلية من هذا النوع؟
0: يعني صحيح أنه لم يؤثر بشكل كبير، ولكنه كبح جماح نتنياهو. نتنياهو كان يريد تحويل لبنان إلى غزة ثانية، هذه هي الحقيقة، كان يريد تدمير الضاحية الجنوبية وجرفها عن بكرة أبيها، كان يريد تدمير الجنوب بالكامل، وكان يريد تدمير كل المناطق التي تعتبر بيئة حاضنة لحزب الله. من منعه حتى الآن من تنفيذ هذا المشروع هو ترامب شخصيا والإدارة الأمريكية. وبالتالي صحيح أن المفاوضات لم تؤتي النتيجة التي كانت متوقعة أو التي كان تنتظرها الدولة في لبنان، ولكنها بطبيعة الحال منعت الذهاب نحو الخطر الأكبر.

0: اكتفى الجيش الإسرائيلي بتصعيد محدود في مناطق جنوبية وحدودية، ربما تكون جنوب نهر الليطاني أو شماله، ولكنها منطقة عسكرية محدودة ولم تنفلش الحرب حتى الآن.
1: يعني إذا عدنا إلى النقطة التي كنت تتحدث عنها قبل قليل حضرتك، وهي حاجة ربما نتنياهو إلى إنجاز طازج يعني يصرفه مباشرة في صناديق الاقتراع قبل 27 من أكتوبر القادم، وقلت إن لبنان ربما يكون المرشح الأبرز لعمل هذا الإنجاز. ما هو الحجم الذي يمكن أن يأخذه هذا الإنجاز فيما إذا صح هذا السيناريو؟
0: يعني باعتقادي مع نهاية ورقة علي الطاهر، وهذا كان أمر مفاجئ لنا كمراقبين، مع نهاية ورقة علي الطاهر في هذا الوقت المبكر قبل الانتخابات، أعتقد أن إسرائيل تحضر لمفاجأة كبرى، ربما تكون اغتيال الأمين العام لحزب الله، أو اغتيال شخصيات من الصف الأول في حزب الله، أو استهدافات استراتيجية لحزب الله، لأنني أعتقد بشكل واضح وقاطع أن نتنياهو لن يذهب إلى الانتخابات خالي الوفاض إذا لم يكن قادر على تحقيق إنجاز ميداني كبير أو تحقيق إنجاز أمني عسكري كبير يخوله الانتصار الكامل في الانتخابات وإعادة تشكيل الحكومة. فأنا أعتقد أن نتنياهو لن يذهب نحو الانتخابات بل سيذهب نحو تأجيلها، وبالتالي إذا كانت الانتخابات ستجري في موعدها فالأرجح أن الوضع في لبنان سيشتعل، والأرجح أن هناك صيد سمين وهدف كبير قد يقدم الجيش الإسرائيلي في المرحلة المقبلة على استهدافه، ربما قبل موعد الانتخابات بأيام قليلة.
1: أشكرك جزيل الشكر من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب والباحث السياسي قاسم يوسف. قال مصدر رسمي لبناني إن إسرائيل طلبت تأجيل تسليم الأسرى الأربعة الإضافيين إلى يوم الجمعة، وقال إن من بين الأسرى سوريين ستسلمهما إسرائيل للصليب الأحمر. وكانت بيروت تسلمت من إسرائيل في وقت سابق أسيرا لبنانيا واحدا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
2: أسير أو خمسة أسرى، جدل في لبنان عقب إعلان إسرائيل إطلاق أسرى لبنانيين اعتقلتهم خلال الحرب الأخيرة جنوب البلاد. فبينما يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق خمسة أسرى، كشف مصدر عسكري لبناني عن إطلاق أسير واحد فقط عبر الصليب الأحمر، ليعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزم تل أبيب الإفراج عن خمسة مواطنين لبنانيين بعد أن تبين عدم وجود صلات لهم بجماعات مسلحة. مكتب نتنياهو أكد أن قرار الإفراج جاء في إطار مفاوضات مع لبنان لاستعادة رفات قادة يهود خطفوا وقتلوا هناك في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام رحب بعودة أي لبناني محرر إلى بلاده، وقال إنها خطوة مهمة على طريق معالجة ملف الأسرى والمفقودين الذين يزيد عددهم على 35 لبنانيا منذ أكتوبر 2024 وفق معطيات غير رسمية. ورغم الانفراجة الأخيرة، تواصل إسرائيل انتهاك اتفاق الإطار الذي وقعته في يونيو الماضي مع الجانب اللبناني برعاية أمريكية. قصف يومي وتفجير وتجريف للمنازل وتوغلات لآليات إسرائيلية وتحليق للطيران الإسرائيلي الحربي والمسير لا يكاد ينقطع في سماء لبنان. آخر الانتهاكات اختطاف ثلاثة لبنانيين من بلدة حلتة في قضاء حصبية أثناء توغل قوات إسرائيلية. الرئيس اللبناني جوزيف عون ندد بتلك الانتهاكات وقال إن استمرارها ينعكس سلباً على مجهودات الدولة اللبنانية وكذلك على دور الجيش اللبناني بالانتشار في المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل وفق اتفاق الإطار، وسط مزاعم أوردتها تقارير إسرائيلية عن رغبة ضباط لبنانيين ببقاء الجيش الإسرائيلي خشية عودة حزب الله، وهو ما نفاه الجيش اللبناني محذراً من خطورة محاولات استهدافه وقياداته في مرحلة بالغة الدقة والحساسية.

0: سعيد محمود، تيريثي عربي.
1: استشهد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة شنتها طائرة مسيرة استهدفت مدنيين في شارع الثورة وسط مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني آخر بنيران الاحتلال شمالي مخيم نصيرات وسط القطاع. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال في بيت لاهيا شمال القطاع. أعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير خطة يعتزم طرحها ضمن حملته الانتخابية، وتقوم على تطهير عرقي بتهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. وقالت صحيفة يديعة أحرنوت إن بن غفير سيقدم للجمهور خطة تحمل اسم فك الارتباط 710، وتقوم على ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة، حيث يعتزم جعل الخطة جزءا أساسيا من حملته الانتخابية.
2: هل غدت غزة وقود وعود انتخابية؟ سؤال يطرح على الطاولة مع تعالي أصوات إسرائيلية ترسم ملامح خطة تهجير الفلسطينيين، أم أن التصريحات القديمة الجديدة تتجاوز الحسابات الانتخابية؟ في الفترة الأخيرة سال كثير من الحبر عن هذا الموضوع وبرز إلى السطح، حيث عاد رئيس حزب عمخ إسرائيل إلى الترويج للتهجير، فيما أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن الخطة لا تزال مطروحة، فضلاً عن إعداد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير خطة تقوم على تهجير أكثر من 1,800,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات كبرنامج ضمن حملته الانتخابية. الخطة التي يدفع بها بن غفير تحت شعار الهجرة الطوعية، ومصطلح الطوعية هذا المراد منه إفراغ الأرض من أصحابها، إنما يعكس كونه جزءاً لا يتجزأ من المعركة السياسية والإعلامية، فالخطة تضع توقيتات زمنية للسكان الذين يفترض أن يغادروا القطاع وفق تصور بن غفير. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية تستهدف الخطة مغادرة 250,000 فلسطيني من غزة في السنة الأولى وأكثر من 1,000,000 خلال 3 سنوات، ويحاول بن غفير جاهداً تقديم مشروعه في صورة برنامج منظم وبتفاصيل محددة. ووفق ما يرشح من معلومات عن الخطة، فإن عملية الخروج من غزة لا تترك للأفراد وحدهم، بل تتحول إلى منظومة تقوم بإدارتها مؤسسات رسمية إسرائيلية. وتشير صحف إسرائيلية إلى أن بن غفير بحزبه القوة اليهودية سيجعل تبنيها مطلبا رئيسيا في أي مفاوضات للانضمام إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة. ورغم اصطدام مشروع التهجير بعقبات عدة، بيد أن طرحه في الأوساط الإسرائيلية يكتسب أهمية في دوائر عدد من السياسيين الإسرائيليين الذين تتقاطع وجهات نظرهم مع نفس الهدف. وتشير صحيفة يديعوت أحرنوت إلى عقبة رئيسية أمام تنفيذ الخطة تتمثل في عدم إبداء أي دولة استعدادها لاستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة. أما التساؤل الذي يطرح في هذا المقام فيسلط الضوء على مسألة انتقال موضوع تهجير أهالي غزة من خطاب مجموعات إسرائيلية إلى برنامج يطمح أحد أبرز الوزراء الإسرائيليين في تحويله إلى سياسة حكومية. رحاب الحمروني، تيريثي عربي.
1: قتل أكثر من 20 شخصاً باشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وذلك بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين. تتركز المواجهات بين مدينة المخا الساحلية ومدينة تعز، كما اتهمت القوات الحكومية الحوثيين بمحاولة السيطرة على المناطق المتاخمة لمضيق باب المندب.

0: مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني وقوات الحوثيين على الجبهات الغربية لليمن تسقط قتلى معظمهم في المعارك الممتدة بين تعز والمخا وآخرون قرب ساحل البحر الأحمر. وأفادت مصادر عسكرية بمقتل 13 من القوات الحكومية بينهم ضابطان، فيما تحدث مصدر قريب من الحوثيين عن مقتل 11 من عناصر الجماعة. وتتركز المعارك في جبهات الكدحة ومقبنة والبرح وموزع غربي تعز، حيث أعلنت القوات الحكومية شن هجوم مضاد وتحقيق تقدم ميداني وأسرى عناصر حوثية. وبالتزامن اتهم الجيش اليمني الحوثيين بإطلاق 14 صاروخا باليستيا وتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، معلنا إسقاط عدد منها، فيما استهدفت المدفعية مواقع للجماعة ودمرت 3 آليات. كما أحبطت القوات الحكومية هجوما بزورقين مفخخين قرب ميناء المخا. ويحاول الحوثيون وفق مصادر عسكرية قطع الطريق بين تعز والمخا وعزل المدينة الساحلية في تصعيد يقترب من باب المندب ويضع أحد أهم الممرات البحرية العالمية أمام خطر جولة جديدة من التوتر. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: أعلنت سوريا بدء تدمير دفعة من المواد الكيميائية التي عثر عليها في أراضيها للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد. جاء ذلك في كلمة لمندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط. وقال علبي إن عملية التدمير تجري في إطار إجراءات التحقق المعتمدة لدى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واصفا بدء العملية بأنه يمثل لحظة تاريخية. قالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تحولت إلى أداة للدعاية الرومية عوضا عن تقديم المساهمة في تسوية المسألة القبرصية. وأشار بيان للخارجية التركية إلى أن ابتعاد مؤسسات الاتحاد الأوروبي عن مبدأ الحياد والعدالة يلحق ضررا أشد بالثقة القائمة بين الشعوب. ودعت الخارجية التركية مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى عدم التحول لأدوات في يد الدوائر التي تستهدف إبعاد تركيا عن الاتحاد مع كل خطوة تخطوها. وأكد البيان أن المزاعم التي يسوقها الجانب الرومي تعمل على تحريف الحقائق التاريخية وتسييسها، موضحا أن القوات المسلحة التركية منعت إبادة الشعب القبرصي التركي وأحلت سلاما استمر لأكثر من نصف قرن منذ عملية السلام في قبرص عام 1974. وقبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. واشنطن تمدد بقاء قواتها بالشرق الأوسط حتى العام المقبل، والحرس الثوري يؤكد أن ضرباته على القواعد الأمريكية أسفرت عن خسائر جسيمة. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي سيطر على مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. 4 شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وبن غفير يتحدث عن خطة لتهجير نحو 2 مليون فلسطيني من القطاع. إلى اللقاء.
2: في كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم،
4: حروب تتواصل وأزمات تتشابه،
3: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
4: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
4: العالم اليوم.
5: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
6: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع الاستخبارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
7: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
8: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
9: نعم إذا فهمي.
8: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
10: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
11: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
6: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. أردا توران وأنطونيو كونتي أبرز المرشحين لتدريب نادي ترابزونسبور. تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي مع خبر وصول المولود الجديد للنجم المصري محمد صلاح. أزمة حكيم زياش والوداد الرياضي تتصدر المشهد، صفقة القرن تتحول إلى حرب كسر عظام علنية ومواجهة قانونية قد تصل لردهات الفيفا بين إدارة جديدة تختنق ماليا وتطالب بتخفيض الرواتب ونجم عالمي محصن بعقد قانوني يرفض التهميش. من يملك الموقف الأقوى قانونيا وفنيا، ومن يتحمل مسؤولية هذا الوضع المتأزم؟

شهدت مباراة بوكا جونيورز وفيلس سارسفيلد في ثمن نهائي كأس الأرجنتين أول تطبيق رسمي لقرار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إيقاف المباريات لتكريم ليونيل ميسي بعد إعلان اعتزاله اللاعب الدولي. وتوقفت المباراة في الدقيقة 10 عقب إطلاق الحكم صافرته لتبدأ الجماهير بالهتاف باسم ميسي تكريما له على ما قدمه مع منتخب بلاده. كشفت تقارير صحفية تركية أن النجم السابق أردا توران مدرب شاختار دونسك الحالي والإيطالي أنطونيو كونتي إضافة إلى البرتغالي سيرجيو كونسيساو هم أبرز الأسماء المرشحة لخلافة مدرب ترابزونسبور المقال فاتح تك. ووفقا لما نشرته صحيفة فوتوماتش بدأت إدارة النادي استطلاع إمكانية التعاقد مع أحد هذه الأسماء لتدريب الفريق. أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الدولي المغربي عز الدين أناحي قادما من نادي جيرونا الإسباني. ويعود أناحي بذلك إلى الفريق اليوناني بعدما دافع عن ألوانه قبل موسمين، وجاء رحيله عن جيرونا عقب هبوط الفريق الإسباني إلى دوري الدرجة الثانية. أعلن النجم الجابوني بير إمريك أوباميانغ توقفه عن تمثيل منتخب بلاده على خلفية استبعاده من قائمة المنتخب عقب الخروج من كأس أمم إفريقيا الأخيرة. وقال أوباميانغ إنه تعرض للإهانة وتشويه السمعة رغم خوضه البطولة مصابا، مفضلا التوقف عن المشاركة الدولية. أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم تعيين الإسباني روبرت مورينو مدربا للمنتخب الأول خلفا لهونغ ميونغ بو. وأكد الاتحاد أن مورينو سيقود المنتخب خلال فترتي التوقف الدولي في سبتمبر ونوفمبر المقبلين، مع إمكانية تمديد عقده للاستمرار في منصبه حتى كأس آسيا المقرر إقامتها في يناير المقبل. بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تغلب على البرتغالي جيمي فاريا بثلاث مجموعات مقابل واحدة وبواقع 4-6 6-0 6-3 و6-2. ويواصل اللاعب الإسباني تألقه في ملاعب فلاشينغ ميدوز بعد عودته من الإصابة في المعصم والتي غاب على إثرها 4 أشهر عن البطولات. وفي لقاء آخر تأهل الأمريكي فرانسيس تيافو إلى الدور الثالث من البطولة بعد تجاوزه عقبة الياباني

ري ساكاموتو بثلاث مجموعات دون رد وبواقع 6-3 7-6 و7-5. ويضرب تيافو موعدا في الدور المقبل مع فالنتان فاشيرو الذي تأهل بدوره على حساب كاميل مايتشيرزاك. وفي منافسات السيدات حجزت البيلاروسية أرينا سابالينكا مقعدها في الدور الثالث من البطولة بعدما تغلبت بسهولة على روسية يولينا إياتشينكو بمجموعتين دون مقابل وبواقع 6-1 و6-1. وواصلت حاملة اللقب بهذا الفوز إلى انتصارها 16 تواليا في بطولة أمريكا المفتوحة. فرضت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عقوبات قاسية على نادي لوس أنجلوس كليبرز بسبب خروقات لقواعد سقف الرواتب في عقد لاعبه كاوهي ليونارد. وشملت العقوبات تغريم النادي 30 مليون دولار وحرمانه من 5 اختيارات في الجولة الأولى من الدرافت بين عامي 2029 و2033، إضافة إلى إيقاف مالك النادي ستيف بالمر لمدة عام عن جميع أنشطة الفريق والرابطة. إعلان شقيقة النجم المصري محمد صلاح أنه رزق بمولود ذكر أطلق عليه اسم ليل حظي بتفاعل كبير من عشاق نجم ترابزنسبور التركي على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب باسم المحترفين الذي نشر هذه الصورة وعلق على الخبر قائلا: الآن اكتملت أسرة محمد صلاح مكة، كيان وليل. وبدوره استقبل إيهاب العزازي خبر وصول مولود صلاح الجديد بالدعاء له قائلا: رزق نجمي الجميل محمد صلاح كابتن منتخب مصر ونادي ترابزون تركي بمولود ذكر ليل محمد صلاح، بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره، ربنا يحفظه ويبارك فيه ويجعله من الذرية الصالحة. وبدورها تفاعلت صاحبة هذا الحساب مع الخبر مستعينة بجملة شهيرة للفنان محمد سعد المعروف باللمبي، فقالت: ما بقاش اسمه أبو مكة، بقى اسمه أبو الليل، صلاح أبو الليل اللي بيمشي في الترابزون بينبرمه المثل. مليون مبروك يا غالي ولي عهد الكرة المصرية. وهذا سام الذي تناول الخبر بطريقة غريبة وعلق: الليل بيجي بعد الغروب، ويبدو أن محمد صلاح أدرك أنه في مرحلة الغروب لذلك سمى مولوده الجديد ليل. ونختم مع أبو الهاشم الهاشمي الذي هنأ صلاح بالمولود الجديد بهذه الطريقة وعلق: من الليلة سنقول لمحمد صلاح يا أبو ليل ألف مبروك يا جدع، ربنا يبارك فيه ويجعله من الصالحين البارين بوالديهم.

0: تتصاعد أزمة حكيم زياش مع الوداد المغربي بعد انتقال الخلاف من ملف مالي مرتبط بعقد اللاعب إلى توتر إداري ورياضي ظهر إلى العلن خلال الأيام الأخيرة، وسط محاولات للوساطة ومخاوف من تطور الخلاف إلى نزاع قانوني. ولا يزال مستقبل اللاعب مع النادي مفتوحا على عدة احتمالات.
1: صفقة استقبلت قبل أشهر بالكثير من الحماسة، لكن العلاقة بين حكيم زياش والوداد الرياضي دخلت اليوم مرحلة مختلفة تماما، بعدما تحول الخلاف من ملف مالي داخلي إلى أزمة مفتوحة بين اللاعب وإدارة النادي. بداية التوتر ارتبطت بمحاولة الإدارة الجديدة إعادة التفاوض بشأن عقد زياش، وسط تقارير تحدثت عن اقتراح تخفيض راتبه إلى نحو النصف، وهو ما رفضه اللاعب متمسكا ببنود العقد الذي وقعه مع الإدارة السابقة. الأزمة أخذت بعدا رياضيا أيضا، ففي ودية نهضة أتلتيك الزمامرة أجرى زياش عملية الإحماء دون أن يشارك، قبل أن يستبعد لاحقا من معسكر الفريق في أكادير ويبقى في الدار البيضاء للتدرب بشكل منفرد. خطوة دفعت اللاعب إلى الخروج عن صمته حين لمح عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن قرار إبعاده لم يكن فنيا، ووجه انتقادات مباشرة إلى رئيس الوداد إبراهيم العسري، ما نقل الخلاف من الكواليس إلى مواجهة علنية. التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد، زياش حضر إلى تدريباته برفقة

0: مفوض قضائي في خطوة هدفت إلى توثيق التزامه بالبرنامج الموضوع له وظروف تدربه، وسط حديث عن إمكانية تحول الخلاف إلى نزاع قانوني حال تعذر الوصول إلى تسوية، وبين تمسك اللاعب بحقوقه التعاقدية وسعي إدارة الوداد لإعادة ترتيب التزاماتها المالية، بدأت شخصيات ودادية محاولات للوساطة في وقت بات فيه مستقبل زياش مع الفريق مفتوحا على أكثر من سيناريو من المصالحة والاستمرار إلى الرحيل وربما الاحتكام إلى الهيئات الدولية. معاذ الهراس، تيرت عربي.
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع، هذه الأزمة التي جمعت بين نادي الوداد البيضاوي وحكيم زياش، أرحب بضيفي من الدار البيضاء الصحفي والناقد الرياضي حمزة شتاوي. حمزة، مساء الخير. بداية، برأيك من المخطئ ما بين قرار إدارة فريق الوداد بإبعاد اللاعب عن التدريبات ومطالبة اللاعب بأخذ حقوقه والمشاركة مع الفريق وإتمام العقد الموقع بينه وبين الإدارة؟
2: أهلا بك زميلي العزيز أحمد، أهلا بكل مشاهدي وفي شاشة تي آر تي عربي. أكيد الحديث والسجال الكبير والجدل الكبير بين النجم المغربي حكيم زياش وإدارة نادي الوداد الرياضي في تصاعد متواصل حتى الآن. وكإجابة مباشرة عن سؤالك، أعتقد وشخصيا أحمل المسؤولية لرئيس النادي إبراهيم العسري في ربما بين قوسين أنه لم ينجح في احتواء هذا المشكل واحتواء نجم كبير بقيمة حكيم زياش. المشكل بدأ قبل فترة، يعني لأنه الوداد تعاقدت مع حكيم زياش مع الرئيس السابق هشام أيتمنى. لما رحل هشام أيتمنى كان يعني لا زال هناك موسم واحد في عقد حكيم زياش مع إدارة الوداد. الإدارة الجديدة حاولت ترشيد النفقات، حاولت أيضا وضع هناك توازن لميزانية النادي، فوجدت أن راتب حكيم زياش راتب كبير، يعني نتحدث عن حوالي 100,000 دولار شهريا، كبير يعني يعني بالنظر لقيمة اللاعبين في الدوري المغربي، ولكن راتب أقل من عادي بالنظر لقيمة حكيم زياش والمستوى الذي لعب فيه على الصعيد الأوروبي والعالمي. فبالتالي إبراهيم العسري لم ينجح في احتواء الأمر. كان هناك يعني رغبة من حكيم زياش في مواصلة المشوار، ظهر على أنه كان يعني ملتزم بالتدريب في الفترة قبل ما تبدأ المشاكل بين الطرفين، ولكن إبراهيم العسري يعني تفاجأ، أو حكيم زياش عفوا، تفاجأ بمنعه من المشاركة في مباراة ودية، بعد ذلك منعه من المشاركة يعني السفر مع الفريق إلى مدينة أكادير في معسكر المشاركة في معسكر تدريبي. المدرب البرتغالي باولو سيرجيو مدرب الفريق الأحمر أخبر حكيم زياش أنه القرار إداري، ولكن حكيم زياش عندما تواصل مباشرة مع رئيس النادي، رئيس النادي أخبره أن القرار فني قبل أن يتضح فيما بعد أنه القرار إداري، وهناك مطالب بتقليص راتبه لحوالي النصف.
1: نعم حمزة، برأيك هل ورطت الإدارة السابقة الإدارة الجديدة بهذا الموضوع بعقد كبير للاعب، نعم لاعب دولي ولاعب صاحب تجربة واسعة، لكن قياسا على الأندية المغربية العقد كبير وبغير مقدور الأندية المغربية الوفاء بهذه الالتزامات المالية؟
2: لا أعتقد الإدارة الماضية ورطت الإدارة الحالية في مجموعة من الملفات، فبالتالي أصبحت هناك ديون متراكمة على الفريق الودادي، ولكن كصفقة حكيم زياش كانت فيها أرباح أيضا، لأنه كانت هناك يعني أمور تسويقية كبيرة للنادي، بيع عدد كبيرة وكبيرة جدا من الأقمصة، فبالتالي هناك أرباح أيضا وإيرادات بالنسبة للفريق الأحمر من حكيم زياش. حكيم زياش أيضا رغم المشاكل التي عاشها الفريق الودادي الموسم الماضي لم يكن لاعبا سيئا، وإنما لاعب بإضافة كبيرة، وهذا الموسم أيضا كانت لديه رغبة كبيرة في أن يقدم الإضافة للفريق الودادي. أعتقد على أن إبراهيم العسري كان من الأفضل، اللي هو رئيس يعني مجلس إدارة نادي الوداد، كان من الأفضل أن يجالس حكيم زياش وأن يحاول، لأن النجوم لديه معاملة خاصة، عندما يكون لديك نجم من المستوى الأول يجب أن تكون المعاملة خاصة وأن تحاول أن تكون قريب منه أكثر، لكن ربما اصطدام الإدارة الحالية بحكيم زياش جعل حكيم زياش يقف على أدق التفاصيل، حتى أنه التحويل، لأنه الاتفاق هو على 100,000 دولار، 100,000 دولار نقول حوالي 100 مليون سنتيم بالعملة المغربية اللي هي الدرهم المغربي، لكن هناك فارق تقريبا 7,000 دولار. حكيم زياش طالب حتى بفارق التحويل وقال أنا موقع ب 100,000 دولار وليس ب 100 مليون سنتيم مغربي. لماذا؟ لأنه دخل في شنآن مع إدارة النادي، فبالتالي اليوم إدارة النادي خسرت احتواء اللاعب. أعتقد ما زال هناك الوقت لمجالسة اللاعب للتعرف يعني على ماذا يريد، وحتى وإن كان ربما كما في رواية أخرى من إدارة النادي على أنه هناك نوعا ما بعض

0: التعالي على الفريق الأحمر، وأنا لا يعني لا أؤكد على أنه هذا الأمر موجود، لأنه حكيم زياش أكد وليد الركراكي قبل أيام قليلة في حوار خاص على أنه حكيم زياش لاعب منضبط واحترافي ويحتاج فقط لمن يعرف كيف يتعامل معه.
1: نعم، لكن يعني هنا حمزة، حكيم زياش قام بإحضار محضر من أجل إثبات واقعة أنه يتدرب بدون أي وجود معد بدني أو أي أحد من إدارة الفريق أو من الجهاز الفني، في بالرغم من استبعاده، وهذا ربما يرتكز عليه في حال قرر اللجوء إلى الفيفا حسب لوائح الفيفا. له الحق في التدرب وعدم التعامل بأسلوب قصري، إبعاده عن التدريبات بأسلوب قصري. هل تجد أن حكيم زياش يمهد من أجل هذه الخطوة، خطوة اللجوء إلى الفيفا؟
0: أكيد أعتقد كقراءة في الأحداث حكيم زياش سيلجأ يعني إلى جميع المساطر القانونية للدفاع عن حقوقه. بداية الآن أكيد أنا أتحدث واقعي ومنطقي وقانوني وليس عاطفي، لأنه هذا الكلام قد لا يعجب يعني فئة من جماهير الوداد الرياضي. اللاعب عندما يجد نفسه قد منع من التدريبات، قد يجد نفسه قد منع من الحضور إلى التدريب ولا المشاركة في المعسكر، فعليه أن يدافع على حقوقه كاملة. فبالتالي جاء بمفوض قضائي فقط لإثبات وتأكيد على أنه يلتزم التدريبات، يلتزم بالبرنامج التدريبي، وأن المنع هو من طرف إدارة النادي وليس غياب من حكيم زياش، لأنه ممكن تصير صورة عكسية وإدارة النادي هي التي تأتي بمفوض قضائي وتؤكد غيابه عن التدريبات بشكل غير مبرر. فبالتالي حكيم زياش ذهب في الطريقة القانونية في المسطرة القانونية، وأعتقد على أنه هذه حقوقه، وبالتالي إذا ما استمرت الأزمة سيطالب بحقوقه كاملة وسيتقل كاهل يعني خزينة الفريق الأحمر. هنا أقول أن إبراهيم العسري رئيس مجلس إدارة النادي لم يتعامل بذكاء مع حكيم زياش، لأنه حكيم زياش صورة تسويقية كبيرة وكبيرة جدا يمكن أن يستفيد منها الفريق الأحمر حتى بعد نهاية تجربة حكيم مع الوداد الرياضي. فبالتالي اليوم النجوم لهم طريقة خاصة في التعامل. أعتقد على أنه رئيس نادي الوداد الرياضي عليه أن يتدارك ما فاته، أن يجالس اللاعب، أن يعطيه حقوقه كاملة ويطالبه بعد ذلك بالواجبات كما هو معروف في عالم كرة القدم، لأنه لاعب محترف بعقلية احترافية محضة قد لا تتناسب معه بعض الأمور في الدوري المغربي الذي يفتقد لبعض الأمور الخاصة بالاحتراف.
1: نعم حمزة، لكن هنا حالة الإدارة الجديدة تورطت كما قلت بعقد كبير، عقد مالي كبير، وهي تحاول أن تحمي حقوق النادي، تحمي مقدرات النادي، خصوصا في ظل أزمة مالية تعاني منها كل الفرق المغربية. فبالتالي هي تبحث عن مخرج من أجل الإبقاء على قدرات النادي المالية، وهذا حق للإدارة، أليس كذلك؟
0: أكيد هو حق، ولكن المشكل أخي أحمد هو في الطريقة التي أرادت أن تحمي بها حقوق النادي، هي زادت الطين بلة من خلال هذا التعامل يعني. فبالتالي القانون هو في جانب في صف حكيم زياش، كان بالتالي الأفضل مجالسة اللاعب، الأفضل مصارحة اللاعب، الأفضل من أن تضع اللاعب يعني أمام الواقع وتطالبه وتؤكد له على أنه يعني راتبه مرتفع وعلى أنه في بإمكان أن تكون الدفعات بطريقة مختلفة أو تمديد يعني فترة أو وقت المدة الزمنية الخاصة بالدفعات، وبالتالي أنت تحتوي اللاعب. اليوم أنت اصطدمت باللاعب، والاصطدام باللاعب أكيد سيجعله يلجأ إلى المساطر القانونية وسيثقل إدارة النادي. لماذا نقول رئيس مجلس إدارة؟ يفترض فيه ويشترط فيه أول شيء تدبير الملفات وطريقة تدبير الملفات والسلاسة في التعامل مع جميع الملفات. فبالتالي هذا الأمر لم ينجح فيه إبراهيم العسري حتى الآن، وزاد الطين بلة من خلال طريقة معاملته مع هذا الملف الخاص بحكيم زياش.
1: نعم، ابقى معي حمزة شتاوي من الدار البيضاء لنتعرف على بعض الأرقام من مسيرة اللاعب حكيم زياش مع الأندية التي لعب لها.

0: عودة مرة أخرى لضيفي الصحفي والناقد الرياضي حمزة شتاوي من الدار البيضاء. حمزة، لفت نظري إلى نقطة كانت مهمة جدا، أن حكيم زياش طالب حتى ب7000 دولار، هو فرق سعر الصرف بالدولار في المغرب. برأيك ألا يدل ذلك على شخصية صدامية، لاعب يبحث عن صدام مع الإدارة؟ يعني حتى نعرف تاريخ زياش، هو كلاعب مميز لكن دخل في الكثير من الصدامات، سواء مع أياكس، مع تشيلسي، مع غالات سراي، وحتى مع المنتخب المغربي مع المدرب خليلوزيتش.
1: أكيد أكيد، حكيم زياش من نوعية اللاعبين اللي مزاجي، ولاعب أيضا يعني أكد مجموعة من المدربين الذين تعاقبوا على المنتخب المغربي أنه يحتاج إلى معاملة خاصة، فبالتالي أكيد صدقت وأصبت عزيزي أحمد. فبالتالي حكيم زياش لاعب يعني مزاجي، ولاعب يحتاج لمعاملة خاصة لتستفيد منه، وهذا الأمر أنا أرى في يعني من خلال يعني تجربتي المتواضعة أنه هذا الأمر يجعل رئيس النادي مطالب يعني بأن يتعامل مع هذا الأمر دفاعا على مصلحة النادي حتى يخرج بأقل الأضرار. اللاعب شخصيته صعبة وأنت اصطدمت به، فبالتالي الأمر زاد الطين بلة. فبالتالي أعتقد على أنه حكيم زياش كما أنه صعب، هناك شهادات أخرى من لاعبين في المنتخب المغربي، من مسؤولين ومن مرافقين، على أنه إنساني وعلى أنه شخص يعني يتعامل مع الناس بحب كبير، وأنه الشخص يعني فيه جانب كبير من الإنسانية ومن التعامل حتى مع الناس المستخدمين في النادي وفي المنتخب سابقا. نعم. فبالتالي هذا هو الجانب الذي كان بإمكان رئيس النادي أن يستهدفه في هذه المفاوضة.
0: ماذا عن بعض الأقاويل التي ذكرت أن حكيم زياش وبسبب علاقة وطيدة تجمعه مع رئيس النادي السابق يحاول وضع العصي في عجال الإدارة الحالية وإسقاط الإدارة الحالية؟
1: أكيد، هو يعني مع الأمور التي يعمل بها الرئيس الوداد الرياضي السابق، فهذا الأمر قد لا يكون مستبعد، لأنه الرئيس السابق هشام يتمنى لديه هذه العلاقات ولديه هذه المعاملات يعني، وهذا الأمر تأكد في مجموعة من الملفات. فبالتالي هذا الاحتمال يبقى أيضا وارد بالنسبة لحكيم زياش وتعامله مع الإدارة الحالية. ولكن إذا رجعنا أو عدنا عفوا إلى النقطة التي أفاضت الكأس والبداية، نعم، المشكل سنجد على أنه من حكيم زياش من المشاركة في المباراة الودية أمام نهضة الزمامرة، نعم، يعني أجرى الإحماءات وبعد ذلك تم إخباره بأنه لن يشارك في المباراة، وأيضا بطريقة غير مناسبة، نعم، لن تشارك ولن تسافر معنا لتحضر المعسكر.
0: لن، نعم، لن يشارك مع الفريق. برأيك إلى أي مدى يمكن أن يتضرر فريق الوداد الرياضي على الصعيد الرياضي على الصعيد الفني من عدم مشاركة نجم بحجم حكيم زياش؟
1: أكيد الوداد سيتضرر على جميع المستويات والأصعدة، سيتضرر ماليا لأنه العقد يعني شريعة المتعاقدين يحمي حقوق اللاعب، سيتضرر رياضيا لأنه لاعب كبير وبقيمة فنية كبيرة، سيتضرر تسويقيا لأنه لن يستفيد بالطريقة اللازمة من حكيم زياش. فبالتالي يعني صراع الوداد مع حكيم زياش المتضرر فيه هو إدارة الوداد الرياضي، لأنه هناك عقد احترافي يجمع بين الطرفين، وفي النهاية المحكمة الرياضية إن لجأ حكيم زياش المحكمة الرياضية ستنظر بأمور قانونية وليست، نعم، عاطفية للملف، وهذا الأمر هو الذي يجب أن يفهمه رئيس الوداد الحالي إبراهيم العسل.
0: نعم حمزة، هل هناك من بوادر لحل لهذه القضية سواء بين الإدارة واللاعب أو حتى موافقة اللاعب على الانتقال؟ سمعنا عن عرض من نادي ليبي من أجل انتقال حكيم زياش إلى صفوفه، لكن ما هي الحلول الآن برأيك؟
1: أكيد الحلول هي إن كانت يعني الطرفان يرى كل واحد منهما على أن العلاقة وصلت إلى الباب المسدود. حكيم زياش الآن صحيح هناك عقد يعني مغري من الدوري الليبي، فبالتالي أن تكون هناك استفادة يعني للطرفين، مع أن يستفيد فريق الوداد الرياضي ويحقق عائدات مالية من بيع حكيم زياش، ويترك حكيم زياش يستفيد أيضا من عقد مغري، لأنه اليوم وفي هذا الصيف يعني الميركاتو في ليبيا هناك صفقات كبيرة بأرقام كبيرة، بأرقام تعجز عنها حتى بعض الدوريات في القارة العجوز. فبالتالي هذه النقطة إن كانت يعني رسمية فبالتالي قد تكون حل كبير بين الطرفين، أو في حالة غاب هناك عقد رسمي لحكيم زياش ليخرج في هذا الميركاتو، على إدارة نادي الوداد الرياضي أن تجالس اللاعب وتجد صيغة توافقية من أجل أن تستفيد منه بأفضل طريقة ممكن.
0: نعم، في حال انتقال زياش هل قد تكون هي المحطة الأخيرة قبل الاعتزال، أم أن زياش

0: ما زال متعطش للعب والمشاركة في والمنافسة في البطولات؟
1: أكيد أكيد، يعني بنسبة كبيرة جدا قد يكون موسم زياش الأخير في الملاعب هو الموسم الحالي أو على أقصى تقدير الموسم القادم، لأنه أيضا هناك يعني إصابة تتجدد على حكيم زياش وعانى منها هذا الموسم رفقة فريق الوداد الرياضي، وفشل في اختبارات يعني مع نادي أوروبي قبل أن يلتحق بالوداد، فشل في الاختبارات الطبية الفحص الطبي، فبالتالي هناك إصابة تتجدد على حكيم زياش، ما يؤكد على أنه قد يكون موسمه الكروي الأخير أو ما قبل الأخير في عالم كرة القدم بعد مسيرة طويلة من الملاعب الهولندية إلى الإنجليزية إلى التركية وأيضا المغربية، والقصة نعم. مع المنتخب المغربي التي كانت لها سنوات جميلة بين الطرفين.
0: نعم، من الدار البيضاء الصحفي والناقد الرياضي حمزة شتاوي، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: من مدارس أمريكا وأوروبا إلى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة،
4: The creation of a greater Israel.
3: رحلة تبدأ بسردية تلقن للأطفال عن الأرض والهوية والعدو.
5: A racist picture of a Palestinian.
3: لكن ماذا يحدث عندما يتحول التعليم إلى بوابة للتجنيد؟ ومتى يصبح التجنيد جزءاً من مشروع أيديولوجي يتجاوز حدود إسرائيل إلى أنحاء العالم؟
6: قرابة 15% في صفوف الجيش الإسرائيلي كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
3: المخينة من مدارس الغرب إلى ثكنات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
7: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
8: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
9: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
7: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت والله، شعور ما يوصف.
10: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
11: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
12: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
13: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
14: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
15: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
16: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
17: واشنطن تمدد بقاء قواتها بالشرق الأوسط حتى العام المقبل، والحرس الثوري يؤكد أن ضرباته على القواعد الأمريكية أسفرت عن خسائر جسيمة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي سيطر على مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. 4 شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وبن غفير يتحدث عن خطة لتهجير نحو 2 مليون فلسطيني من القطاع.

0: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أنه مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. في الأثناء أعلنت إيران إدراج 11 سفينة حاولت عبور مضيق هرمز على قائمتها السوداء.
1: يكسر دوي الانفجارات هدوءا نسبيا حاولت واشنطن الحفاظ عليه منذ يوليو الماضي، لكنه لم يصمد أمام الميدان. فالولايات المتحدة تعود إلى استهداف مواقع عسكرية إيرانية مرتبطة بالصواريخ والقدرات البحرية قرب هرمز، فيما ترد إيران بهجمات تقول إنها تستهدف مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة. لكن خلف هذه الجولة العسكرية تحاول واشنطن ضبط إيقاع الحرب. فرويترز تنقل عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب دفعهم نحو احتواء التصعيد حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، في وقت تظهر استطلاعاتها أن نحو 31% فقط من الأمريكيين يؤيدون الحرب. حسابات تدفع الإدارة بحسب المصادر إلى التركيز أكثر على الضغط الاقتصادي وسط مخاوف من الكلفة الانتخابية للحرب وارتفاع أسعار الوقود. لكن الانتخابات ليست العامل الوحيد. بحسب مراقبين، تمنح فترة الهدوء الجيش الأمريكي أيضاً وقتاً لتعويض جزء من مخزونات الذخائر التي استنزفتها أشهر المواجهة. والمفارقة أن واشنطن وهي تحاول كبح التصعيد تستعد في الوقت نفسه لاحتمال استمرار الحرب. تقول مصادر إعلامية أمريكية إن البنتاغون مدد انتشار قواته في الشرق الأوسط إلى العام المقبل ضمن وجود عسكري يشمل 19 سفينة حربية ونحو 50,000 عسكري، وفي قلب كل ذلك يبقى مضيق هرمز. يقول ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر عليه، لكن الألغام والتهديدات الإيرانية واستمرار القيود على السفن تكشف أن ضمان الملاحة أكثر تعقيداً من إعلان السيطرة. طهران أضافت 11 سفينة إلى قائمتها السوداء ليرتفع عدد السفن المدرجة إلى 56، بينها ناقلات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. مع دخول الحرب شهرها السابع تبدو وكأنها تمضي على مسارين متعاكسين. واشنطن تحاول خفض حرارتها الآن بينما تحتفظ في المنطقة بما يكفي من القوة لمواصلتها إذا أخفق الضغط الاقتصادي أو انفجرت الأوضاع في هرمز من جديد. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: توعد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي بالثأر لمقتل 4 أشخاص خلال حفل زفاف في جنوب البلاد، محملا واشنطن المسؤولية عنها. في سياق متصل قالت القوات المسلحة الإيرانية إن هجماتها على القواعد التي تستخدمها الولايات المتحدة في الكويت والإمارات أسفرت عن أضرار وخسائر جسيمة داخل قاعدة أحمد الجابر في الكويت على حد قولها. وكان الجيش الإيراني أعلن أنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات. وقال الجيش الإيراني في بيان أنه استهدف أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات المعدات وحظائر المقاتلات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت. وأضاف الجيش الإيراني أن مواقع الجيش الأمريكي وأنظمة الرادار التابعة له في قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات استهدفت أيضا بالصواريخ والمسيرات. قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن فتح مضيق هرمز لا يمكن أن يتم إلا بإرادة إيران. وأكد عزيزي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أن بلاده تظهر للأمريكيين قدرتها على جعل تهديداتها ذات مصداقية. من جهته هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باستراتيجية حرب جديدة، قال إنها ستؤدي إلى إلحاق الدمار بواشنطن على حد قوله. شهدت أسواق العاصمة الإيرانية طهران ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضروات والفواكه والسلع الأساسية في وقت تراجعت فيه القدرة الشرائية للإيرانيين جراء العقوبات الأمريكية والانخفاض

0: الحاد لقيمة الريال الإيراني.
1: مع مرور 10 أيام على فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران واستمرار الحصار البحري، هكذا يبدو المشهد في أحد الأسواق الشعبية في العاصمة طهران. تتزاحم أقدام الإيرانيين لكن القدرة الشرائية تتراجع. هذا يتعلق بتذبذب العملة الإيرانية أمام الدولار، عدا عن توقف الحركة التجارية مع بعض الدول كالإمارات، وأيضا ما يتعلق بتضرر بعض المصانع البتروكيماوية مع عودة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. دعونا نستمع إلى صوت الشارع الإيراني.
2: ورغم كل هذه العقوبات الاقتصادية التي نعاني منها، فإننا نواصل حياتنا، ومهما أصبحت الظروف أصعب فإننا سنواصل المقاومة.
3: صحيح أن هذه العقوبات أثرت على حد ما في الاقتصاد ومعيشة الناس، وارتفعت الأسعار وازداد التضخم، لكن الوضع الاقتصادي لم يصل إلى درجة تمنع الناس من مواصلة حياتهم الطبيعية.
1: السلع الأساسية وأخرى المستوردة والكهربائية كلها تأثرت بسبب العقوبات الأمريكية، إذ هنا نرى أن الإيرانيين الذين يأتون إلى الأسواق يتساءلون عن هذه الأسعار، فيشعرون بأنها تأثرت بشكل كبير في ظل استمرار العقوبات الأمريكية. نرى هنا في الأسواق هذه الحركة للإيرانيين، لكنهم يتساءلون فيما بينهم مدى استمرار هذه العقوبات وكيف يمكن أن تؤثر عليهم. على أي حال سنستمع أكثر أيضا للإيرانيين كيف تبدو حياتهم اليومية مع استمرار تداعيات التوتر الأمريكي الإيراني.
4: أمريكا تفرض العقوبات على بلدنا منذ 40 أو 44 عاما ولم تصل إلى شيء حتى الآن. أنتم ترون أنهم في دول أخرى لو حدثت حرب مماثلة ربما كانت البلاد ستدخل في حالة من الفوضى، لكن شعبنا ما يزال يواصل حياته بشكل طبيعي.
1: إذن تحاول واشنطن فرض جبهة اقتصادية جديدة على طهران لا تقف عند حدود إيران، وإنما تصل إلى من يحاول أن يتعامل معها. تحاول الولايات المتحدة قطع الشرايين المالية والاقتصادية عن هذه البلاد. من وسط العاصمة الإيرانية طهران، سامي برهوم، تريتي عربي، إيران.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان التابعة لحزب الله ودخوله إلى أنفاقها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وإن القوات الإسرائيلية قضت على أعداد كبيرة ممن وصفهم بالمسلحين. وبحسب متحدث باسم جيش الاحتلال، عثر داخل المرتفعات تحت الأرض على غرف عمليات وغرف للوسائل القتالية مكنت المسلحين من إدارة القتال لفترات طويلة. شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية متتالية على جنوب لبنان طالت بلدتي المنصوري وزوطرة الشرقية ووادي السلوقي. هذا وأفاد الإعلام اللبناني في وقت سابق بأن الطيران الإسرائيلي أغار أيضا على دفعتين مستهدفا مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية. يأتي ذلك في ظل توسيع إسرائيل عملياتها في الجنوب اللبناني بين التوغلات والاعتقالات والتفجيرات والقصف المدفعي في تصعيد امتد من حاصبية إلى النبطية. قال مصدر رسمي لبناني إن إسرائيل طلبت تأجيل تسليم الأسرى الأربعة الإضافيين إلى يوم الجمعة، وقال إن من بين الأسرى سوريين ستسلمهما إسرائيل للصليب الأحمر. كانت بيروت تسلمت من إسرائيل في وقت سابق أسيرا لبنانيا واحدا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
5: أسير أو خمسة أسرى، جدل في لبنان عقب إعلان إسرائيل إطلاق أسرى لبنانيين اعتقلتهم خلال الحرب الأخيرة جنوب البلاد. فبينما يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق خمسة أسرى، كشف مصدر عسكري لبناني عن إطلاق أسير واحد فقط عبر الصليب الأحمر. ليعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمة الأبيب الإفراج عن 5 مواطنين لبنانيين بعد أن تبين عدم وجود صلة لهم بجماعات مسلحة.

0: مكتب نتنياهو أكد أن قرار الإفراج جاء في إطار مفاوضات مع لبنان لاستعادة رفات قادة يهود خطفوا وقتلوا هناك في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام رحب بعودة أي لبناني محرر إلى بلاده، وقال إنها خطوة مهمة على طريق معالجة ملف الأسرى والمفقودين الذين يزيد عددهم على 35 لبنانياً منذ أكتوبر 2024 وفق معطيات غير رسمية. ورغم الانفراجة الأخيرة، تواصل إسرائيل انتهاك اتفاق الإطار الذي وقعته في يونيو الماضي مع الجانب اللبناني برعاية أمريكية. قصف يومي وتفجير وتجريف للمنازل وتوغلات لآليات إسرائيلية وتحليق للطيران الإسرائيلي الحربي والمسير لا يكاد ينقطع في سماء لبنان. آخر الانتهاكات اختطاف 3 لبنانيين من بلدة حلتة في قضاء حصبية أثناء توغل قوات إسرائيلية. الرئيس اللبناني جوزيف عون ندد بتلك الانتهاكات وقال إن استمرارها ينعكس سلباً على مجهودات الدولة اللبنانية وكذلك على دور الجيش اللبناني بالانتشار في المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل وفق اتفاق الإطار، وسط مزاعم أوردتها تقارير إسرائيلية عن رغبة ضباط لبنانيين ببقاء الجيش الإسرائيلي خشية عودة حزب الله، وهو ما نفاه الجيش اللبناني محذراً من خطورة محاولات استهدافه وقياداته في مرحلة بالغة الدقة والحساسية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: استشهد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة شنتها طائرة مسيرة استهدفت مدنيين في شارع الثورة وسط مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني آخر بنيران الاحتلال شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال في بيت لاهيا شمال القطاع. أعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير خطة يعتزم طرحها ضمن حملته الانتخابية، وتقوم على تطهير عرقي بتهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. وقال الصحيفة يديعوت أحرنوت إن بن غفير سيقدم للجمهور خطة تحمل اسم فك الارتباط 710 وتقوم على ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة، حيث يعتزم جعل الخطة جزءا أساسيا من حملته الانتخابية.
2: هل غدت غزة وقود وعود انتخابية؟ سؤال يطرح على الطاولة مع تعالي أصوات إسرائيلية ترسم ملامح خطة تهجير الفلسطينيين، أم أن التصريحات القديمة الجديدة تتجاوز الحسابات الانتخابية؟ في الفترة الأخيرة سال كثير من الحبر عن هذا الموضوع وبرز إلى السطح، حيث عاد رئيس حزب عمخ إسرائيل إلى الترويج للتهجير، فيما أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن الخطة لا تزال مطروحة، فضلاً عن إعداد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير خطة تقوم على تهجير أكثر من 1,800,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات كبرنامج ضمن حملته الانتخابية. الخطة التي يدفع بها بن غفير تحت شعار الهجرة الطوعية، ومصطلح الطوعية هذا المراد منه إفراغ الأرض من أصحابها، إنما يعكس كونه جزءاً لا يتجزأ من المعركة السياسية والإعلامية. فالخطة تضع توقيتات زمنية لسكان الذين يفترض أن يغادروا القطاع وفق تصور بن غفير. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية تستهدف الخطة مغادرة 250,000 فلسطيني من غزة في السنة الأولى وأكثر من 1,000,000 خلال 3 سنوات، ويحاول بن غفير جاهداً تقديم مشروعه في صورة برنامج منظم وبتفاصيل محددة ووفق

0: بيد أن طرحه في الأوساط الإسرائيلية يكتسب أهمية في دوائر عدد من السياسيين الإسرائيليين الذين تتقاطع وجهات نظرهم مع نفس الهدف. وتشير صحيفة يديعوت أحرونوت إلى عقبة رئيسية أمام تنفيذ الخطة تتمثل في عدم إبداء أي دولة استعدادها لاستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة. أما التساؤل الذي يطرح في هذا المقام فيسلط الضوء على مسألة انتقال موضوع تهجير أهالي غزة من خطاب مجموعات إسرائيلية إلى برنامج يطمح أحد أبرز الوزراء الإسرائيليين في تحويله إلى سياسة حكومية. رحاب الحمروني، تارت عربي.
1: أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي واعتداء مستوطنين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة بيت فجار ومنطقة خلايل اللوز جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن جيش الاحتلال استولى على سطح بناية ونشر قناصته وسط إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط. يأتي هذا فيما تشهد الضفة اقتحامات يومية يشنها الجيش الإسرائيلي تتخللها مداهمة منازل واعتقالات في صفوف الفلسطينيين. حذرت جهات أمنية إسرائيلية من أزمة مالية يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء تأخر تحويل مليارات الشواكل إلى ميزانية الدفاع في ظل نقص حاد بقطع الغيار، ما يؤثر على عمله في جبهات القتال في غزة والضفة الغربية ولبنان.
2: أزمة مالية يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء تأخر تحويل مليارات الشواكل إلى ميزانية الحرب بدأت باعتراف الإعلام الإسرائيلي تؤثر في قدرته على العمل في جبهات القتال في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان. تحذيرات أطلقتها جهات أمنية إسرائيلية من اقتراب الجيش من أزمة مالية قد تؤثر في جاهزيته العملياتية في ظل نقص حاد في قطع الغيار وتأخر تحويل أموال إضافية إلى ميزانيته. وحذرت المنظومة الأمنية الإسرائيلية من احتمال توقف شركة إلبيت عن إنتاج قذائف مخصصة لدبابات ميركافا خلال الأيام القادمة، كما توقعت توقف خطي إنتاج قذائف المدفعية وقذائف الهاون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر عسكري قوله إن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصا في المركبات ما يضعف قدرته على نقل الجنود إلى مناطق القتال. وأضاف المصدر أن مئات مركبات هامر التي تضررت خلال العمليات العسكرية في لبنان لم تتمكن من العودة إلى الخدمة، كما أشار المصدر إلى قرار عسكري بتعطيل عدد من كتائب الدبابات بسبب نقص قطع الغيار. وامتدت تداعيات الأزمة إلى شعبة الاستخبارات العسكرية، حيث تقول هيئة البث إن مساحات التخزين السحابية امتلأت في بعض الوحدات، ما دفع إلى حذف مواد استخباراتية لإتاحة مساحة لملفات جديدة، كما جرى إنهاء عقود عشرات من أفراد الخدمة الدائمة في شعبة الاستخبارات بسبب القيود المالية. وبلغت ميزانية الجيش الإسرائيلي الأصلية 47 مليارا و300 مليون دولار، فيما وصلت ديون الجيش للصناعات العسكرية 5 مليارات دولار. وبعد العدوان الإسرائيلي على إيران ولبنان أصدر نتنياهو توجيها برفعها إلى ما يزيد على 60 مليارا و500 مليون دولار. ويحذر العسكريون والأمنيون الإسرائيليون من أن عدم تحويل الأموال المطلوبة قد يحول دون حفاظ الجيش على الحد الأدنى من الاستمرارية التشغيلية والجاهزية بصورة خاصة لمواجهة محتملة مع إيران.
1: قتل أكثر من 20 شخصا باشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وذلك بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين. وتتركز المواجهات بين مدينة المخا الساحلية ومدينة تعز، كما اتهمت القوات الحكومية الحوثيين بمحاولة السيطرة على المناطق المتاخمة لمضيق باب المندب.
3: مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني وقوات الحوثيين على الجبهات الغربية لليمن تسقط قتلى معظمهم في المعارك الممتدة بين تعز والمخا وآخرون قرب ساحل البحر الأحمر. وأفادت مصادر عسكرية بمقتل 13 من القوات الحكومية بينهم ضابطان، فيما تحدث مصدر قريب

0: من الحوثيين عن مقتل 11 من عناصر الجماعة. وتتركز المعارك في جبهات الكدحة ومقبنة والبرح وموزع غربي تعز، حيث أعلنت القوات الحكومية شن هجوم مضاد وتحقيق تقدم ميداني وأسرى عناصر حوثية. وبالتزامن اتهم الجيش اليمني الحوثيين بإطلاق 14 صاروخا باليستيا وتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، معلنا إسقاط عدد منها، فيما استهدفت المدفعية مواقع للجماعة ودمرت 3 آليات. كما أحبطت القوات الحكومية هجوما بزورقين مفخخين قرب ميناء المخا. ويحاول الحوثيون وفق مصادر عسكرية قطع الطريق بين تعز والمخا وعزل المدينة الساحلية في تصعيد يقترب من باب المندب ويضع أحد أهم الممرات البحرية العالمية أمام خطر جولة جديدة من التوتر. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: أعلنت سوريا بدء تدمير دفعة من المواد الكيميائية التي عثر عليها في أراضيها للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد. جاء ذلك في كلمة لمندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط. وقال علبي إن عملية التدمير تجري في إطار إجراءات التحقق المعتمدة لدى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واصفا بدء العملية بأنه يمثل لحظة تاريخية. قالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تحولت إلى أداة للدعاية الرومية عوضا عن تقديم المساهمة في تسوية المسألة القبرصية. وأشار بيان للخارجية التركية إلى أن ابتعاد مؤسسات الاتحاد الأوروبي عن مبدأ الحياد والعدالة يلحق ضررا أشد بالثقة القائمة بين الشعوب. ودعت الخارجية التركية مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى عدم التحول لأدوات في يد الدوائر التي تستهدف إبعاد تركيا عن الاتحاد مع كل خطوة تخطوها. وأكد البيان أن المزاعم التي يسوقها الجانب الرومي تعمل على تحريف الحقائق التاريخية وتسييسها، موضحا أن القوات المسلحة التركية منعت إبادة الشعب القبرصي التركي وأحلت سلاما استمر لأكثر من نصف قرن منذ عملية السلام في قبرص عام 1974. لم تعد المنافسة بين القوى الكبرى تدور فقط حول الجيوش والنفوذ السياسي والسيطرة على الممرات والموارد، بل تزايدت أهمية التكنولوجيا في معادلات القوة. تقرير جديد لأكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية يسلط الضوء على كيفية انتقال التكنولوجيا من عنصر يدعم القوة الاقتصادية والعسكرية إلى عامل يعيد تشكيل القوة والعلاقات بين الدول.
2: يتغير العالم اليوم، يتسارع هذا التغيير مع كل خطوة أو طفرة في التكنولوجيا لتعيد رسم المنافسة بين القوى الكبرى وأنماط التحالفات بين الدول، وتسهم في وضع حدود بعض الشركات والتحالفات، وتفرض حالة جديدة من التكتل التكنوسياسي الذي يدار في إطار هندسة متغيرة للتحالفات، أي أن دولة ما قد تتعاون مع مجموعة من الفاعلين في الذكاء الصناعي من جهة، وتنتمي إلى شبكة أضيق في أشباه الموصلات من جهة أخرى، وتبني شراكات مختلفة تماما في المعادن والطاقة. وذلك بحسب تقرير جديد أصدرته أكاديمية الاستخبارات التركية. ضمن هذه الخريطة الجديدة 3 نماذج رئيسية للقوى التكنوسياسية: الولايات المتحدة بتفوقها التكنولوجي وقدرة تنظيم شبكة من الحلفاء والشركاء حول التقنية والأمن، والصين التي تعتمد على حجم الإنتاج والعمق الصناعي وبناء سلاسل توريد واسعة، والاتحاد الأوروبي القادر على بناء نفوذ تقني صناعي بسوقه الكبيرة وقدرته على سن القواعد والمعايير. بين هذه النماذج تحاول القوى المتوسطة بناء موقع لها على الخريطة، ليس عبر منافسة القوى الكبرى في كل شيء، وإنما من خلال التخصص في قطاعات أو حلقات محددة، وهو ما يغير مفهوم الاستقلال الاستراتيجي ليصبح امتلاك القدرة

0: على اختيار الشبكة التي تدخل فيها والقطاع الذي تتعاون فيه والشروط الذي تحكم التعاون. يؤكد تقرير أكاديمية الاستخبارات امتلاك تركيا مزايا جيوسياسية على غرار الاندماج الاقتصادي والصناعي الواسع مع أوروبا والعضوية في حلف الناتو والقاعدة الصناعية والموقع الجغرافي الذي يصل أوروبا بالشرق الأوسط والقوقاز وآسيا، إلى جانب علاقات اقتصادية وسياسية تمتد إلى مناطق مختلفة. التقرير يشير إلى أن امتلاك المزايا الجيوسياسية لا يجعل دولة ما قوى تكنوسياسية تلقائيا، وتعول تركيا على قدرتها في تحويل المزايا الجيوسياسية إلى قدرات إنتاجية وتكنولوجية يصعب استبدالها. ويرجح التقرير أن الأفضل لتركيا أن تتخذ مسار الاندماج الانتقائي بالتوازي مع بناء القدرات الوطنية، ويعني ذلك استمرار التكامل الصناعي والتنظيمي مع أوروبا والتعاون الأمني والتكنولوجي مع الولايات المتحدة والاحتفاظ بعلاقات اقتصادية مدروسة مع الصين وغيرها من القوى. ويخلص التقرير إلى أن موقع تركيا في ضوء التحولات آنفة الذكر يتحدد بقدرتها على تحويل الجغرافيا والتحالفات والعلاقات الاقتصادية إلى تكنولوجيا وإنتاج وقدرات وطنية.
1: قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. واشنطن تمدد بقاء قواتها بالشرق الأوسط حتى العام المقبل، والحرس الثوري يؤكد أن ضرباته على القواعد الأمريكية أسفرت عن خسائر جسيمة. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي سيطر على مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. 4 شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وبن غفير يتحدث عن خطة لتهجير نحو 2 مليون فلسطيني من القطاع. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
3: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
2: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
3: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
2: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
3: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، نناقش فيها الأزمة المالية التي يواجهها الجيش الإسرائيلي جراء الحروب المتواصلة، والتي يقول الإعلام الإسرائيلي إنها بدأت تؤثر على قدرته على العمل في عدة جبهات قتال، من بينها قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان. وتأتي الأزمة وسط نقص في قطع الغيار وتأخر تحويل الأموال اللازمة لميزانية الدفاع، فيما حذر الجيش الإسرائيلي من أن هذا النقص يلحق ضرراً فعلياً بالقدرة العملياتية وبإمكانية إدارة حملة عسكرية لمواجهة تهديدات متعددة.
1: أزمة مالية يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء تأخر تحويل مليارات الشواكل إلى ميزانية الحرب، بدأت باعتراف الإعلام الإسرائيلي تؤثر في قدرته على العمل في جبهات القتال في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان. تحذيرات أطلقتها جهات أمنية إسرائيلية من اقتراب الجيش من أزمة مالية قد تؤثر في جاهزيته العملياتية في ظل نقص حاد في قطع الغيار وتأخر تحويل أموال إضافية إلى ميزانيته. وحذرت المنظومة الأمنية الإسرائيلية من احتمال توقف شركة إلبيت عن إنتاج قذائف مخصصة لدبابات ميركافا خلال الأيام القادمة، كما توقعت توقف خطي إنتاج قذائف المدفعية وقذائف الهاون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر عسكري قوله إن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصا في المركبات، ما يضعف قدرته على نقل الجنود إلى مناطق القتال. وأضاف المصدر أن مئات مركبات هامر التي تضررت خلال العمليات العسكرية في لبنان لم تتمكن من العودة إلى الخدمة. كما أشار المصدر إلى قرار عسكري بتعطيل عدد من كتائب الدبابات بسبب نقص قطع الغيار. وامتدت تداعيات الأزمة إلى شعبة الاستخبارات العسكرية، حيث تقول هيئة البث إن مساحات التخزين السحابية امتلأت في بعض الوحدات، ما دفع إلى حذف مواد استخباراتية لإتاحة مساحة لملفات جديدة، كما جرى إنهاء عقود عشرات من أفراد الخدمة الدائمة في شعبة الاستخبارات بسبب القيود المالية. وبلغت ميزانية الجيش الإسرائيلي الأصلية 47 مليارا و300 مليون دولار، فيما وصلت ديون الجيش للصناعات العسكرية 5 مليارات دولار. وبعد العدوان الإسرائيلي على إيران ولبنان، أصدر نتنياهو توجيهاً برفعها إلى ما يزيد على 60 مليار و500 مليون دولار. ويحذر العسكريون والأمنيون الإسرائيليون من أن عدم تحويل الأموال المطلوبة قد يحول دون حفاظ الجيش على الحد الأدنى من الاستمرارية التشغيلية والجاهزية بصورة خاصة لمواجهة محتملة مع إيران.
0: وللنقاش أرحب بضيفي في الاستديو، بداية الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي، وأرحب بضيفي أيضا من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني. أهلا بكما، وأبدأ من عندك دكتور محمود هنا في الاستديو. فيما يتعلق بهذه الأزمة المالية التي تضرب الجيش الإسرائيلي، كيف نفسر بداية أن الجيش يتحدث عن أزمة تهدد جاهزيته، فيما تتحدث التقارير الرسمية داخل إسرائيل عن أكثر من 112 مليار شيكل، يعني تقريبا 50 مليار دولار كميزانية لهذا الجيش؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك ولضيفك الكريم والسادة المشاهدين. يعني السياق العام يشير أنه دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر وإلى هذا اليوم قامت بتوسيع الجبهات وبتشتيت جهدها العسكري بناء على طموح سياسي وطموح جيوسياسي متوسع. هذا الطموح الجيوسياسي وتعدد الجبهات، 7 جبهات يقاتل أو قاتل فيها الجيش الإسرائيلي، بالتأكيد أدت إلى تشتيت هذا الجهد واستنزاف القوة اللوجستية والمخزون اللوجستي للسلاح، وحتى على المستوى التقني كما أشار التقرير، يعني المخازن السحابية للبيانات وللمعرفة تواجه مشكلة، لأنها أيضا تواجه المعضلة الاقتصادية اليوم. هذا التوسع في الجبهات ليس تغييرا في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، هو إسرائيل أو الصهيونية قامت على فكرة الجدار الحديدي، أن استخدام القوة العسكرية المطلقة هو مهم وضروري لتأكيد الوجود أو لتأكيد الوجود لدولة إسرائيل. ولكن اليوم هذا ليس متحققا فقط على جبهة واحدة، على عدة جبهات، وبالتالي اليوم نشاهد هذه الفجوة. يعني الميزانية 47 إلى 50 مليار دولار، والمطلوب 60 مليار دولار. الجيش يتصرف وكأنه يريد أن يحصل على المزيد من الأموال، ووزارة المالية تمنع ذلك طبعا لحسابات متعددة، منها حسابات داخلية مرتبطة بأنه يريد صرفها على الاستيطان وعلى جوانب أخرى تدعم فوزه في
0: الانتخابات. سنأتي على هذه النقطة، خاصة وأن وزير المالية نفسه بتصير سموتريتش هو من أنصار الاستيطان. ويريد التوسع الاستيطاني سواء في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة. وجدد ترحيب بك أستاذ أحمد الطناني من غزة. فيما يتعلق بهذه الأزمة التي تعصف بالجيش الإسرائيلي، أين تكمن المشكلة؟ في نقص الأموال أم في الحروب التي على ما يبدو بأن تقدير الجيش وتقدير المؤسسة السياسية أيضا كان خاطئا في ظل تعدد الجبهات في الفترة الحالية؟
3: مساء الخير. يعني أعتقد أن إسرائيل باتت الآن أمام الأسئلة الواقعية، أمام استراتيجيتها التي بلورتها ما بعد 7 أكتوبر، استراتيجية الجبهات المفتوحة والحروب الممتدة، والأهم أنها أيضا استراتيجية تقوم على البقاء طويل الأمد في مناطق جغرافية كبيرة، البقاء في أكثر من 60% من مساحة القطاع، البقاء في جنوب

0: لبنان في مناطق ما بات تسمى بالخط الأصفر أيضا في جنوب لبنان، البقاء في الجنوب السوري والانتشار الواسع في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي غير مستعد لمثل هذا الإنهاء، خصوصا بعد 3 سنوات من القتال. عقيدة الجيش الإسرائيلي قامت بالمعنى الفعلي على الجولات القتالية السريعة والحاسمة، وكما قال ضيفكم على أن يكون هناك استثمار بالمعنى الفعلي بالإدارة.
1: طيب اسمح لي أستاذ أحمد إلى حين إصلاح هذه الإشكالية فيما يتعلق بالصوت، سأعود لك في سياق هذه الحلقة. دكتور محمود، المسألة هنا إذن كما أشرت وتفضل أيضا أستاذ أحمد في حديثه الآن، أنه مسألة تعدد الجبهات كانت مسألة خاطئة في التقديرات الإسرائيلية، سواء كانت التقديرات العسكرية أو حتى التقديرات السياسية. لكن أشير إلى حديث من قبل وزارة مسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية عندما قالوا إن المشكلة ليست في حجم الميزانية، هم يعتقدون بأن هذه الميزانية كافية حتى لمسألة تعدد الجبهات في غزة، في الضفة، في لبنان وحتى في إيران، لكن المشكلة في طريقة إدارة الجيش لها. هذا حديث رسمي صدر عن وزارة المالية داخل إسرائيل، وبالتالي برأيك من يتحمل هنا المسؤولية، الجيش أم الوزارة ربما التي لا تريد أن تعطي الجيش ما يريده من نقص فيما يتعلق بالميزانية؟
2: نعم، هو هذا الصراع يمكن إدراجه أيضا بين صراع المدني والعسكري في أي مؤسسة في العالم، بين في أي حكومة وجيش. ولكن اليوم ما يحدث في دولة إسرائيل هناك تضارب أجندات أيضا، كما ذكرت قبل قليل هو الذي يقف على رأس هذه الوزارة هو بتسلايل سموتريتش، والجيش الإسرائيلي من وجهة نظر اليمين الصهيوني هو الجيش الذي فشل أمام 7 أكتوبر. هذا الجيش أخلاقيا ويعني شرعيا لا يجوز له أن يخطط لإسرائيل ولقدراتها التسلحية خلال 10 أعوام قادمة، وبالتالي من هذا المنظور أيضا ينظر إلى الجيش الإسرائيلي. أيضا الجيش غير قادر على حسم أي جبهة، وبالتالي الحديث عن المستقبل أنه سيكلف الميزانيات أكثر وأكبر من الموجود ويستدين أكثر، وسيؤدي إلى ما يسمى بالشلل الاقتصادي لدولة إسرائيل أو العمل الاقتصادي كما يطلق عليه بالمفهوم الاقتصادي. وبالتالي ربما من منظور اقتصادي بحت هناك تخوفات في وزارة المالية، وعلى الجانب الآخر هناك نقطة لا يمكن إغفالها حقيقة، وهي عدم العقلانية في السلوك الإسرائيلي والذي ينفذه الجيش الإسرائيلي. هذه عدم العقلانية في كل الجبهات وعلى رأسها غزة تؤدي إلى استنزاف المقدرات، وبالتالي اليوم بدل أن تستنزف الآخر تستنزف الذات، وهذا اليوم ما يقع فيه الجيش الإسرائيلي. وبالرغم من أن الخلاف ما بين وزارة المالية والمؤسسات الأخرى هو خلاف تاريخي وموجود، ولكن هذه المرة من الواضح أن هناك أزمة بنيوية كبيرة تعيشها إسرائيل في الجانب الاقتصادي. نحن نتحدث ربما لأول مرة في التاريخ أن نتحدث عن قذائف الهاون، قذائف المدفعية غير موجود، الذخائر في الأسابيع القادمة، نتحدث عن مخزون استراتيجي لدى دولة الاحتلال التي تستعد لسياسة توسعية في المنطقة في لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية، وأيضا لم تنتهي الحرب بعد مع إيران.
1: نعم، لكن دكتور بإشارتك إلى بتسليل سموتريتش التي قلت قبل قليل بأنه يطمح إلى مسألة الاستيطان، لذلك ربما يعرقل مسألة إقرار هذه الميزانية 40 مليار شيكل المتبقية التي يريدها الجيش والتي قد تصل إلى نحو 13 مليار دولار. لكن حتى مسألة الاستيطان بحاجة إلى الجيش في النهاية من أجل تمهيد بناء هذه المستوطنات. عندما تريد أن تبني المستوطنات في قطاع غزة عليك أن مثلا أن تحسم الوضع في قطاع غزة، نفس الأمر عليك أن تحسم في جنوب لبنان مثلا وهو يطمح إلى ذلك، في الضفة الغربية الأمر ذاته، أنت بحاجة إلى الجيش من أجل أن تذهب لبناء المستوطنات.
2: نعم، ولكن هذا هو عملية ممارسة ابتزاز حقيقة. ربما يكون التضييق على الجيش من خلال هذه الأموال للحصول على صفقات، ونعلم أنه بسلايل سموتريتش جاء إلى سدة وزارة المالية بصفقة مع نتنياهو وليلبي طموحات ومطالب فئة انتخابية في اليمين الصهيوني يمثلها سموتريتش، تعتمد على الاستيطان، تعتمد على التهويد، تعتمد على بعض المشاريع الاستيطانية الكبرى وغيرها، وبالتالي أيضا الحريديم والمدارس الدينية وغيرها، كل هذه تحتاج إلى أموال. وبالتالي هو وضع خطة منذ تسلمه هذه الوزارة بناء عليها سيتراجع عن الكثير من المشاريع إذا قدم هذه الأموال للجيش، وبالتالي هو يحاول أن يقلل الميزانية على الجيش ليفي بهذه المشاريع، ليضمن خاصة أننا على أعتاب انتخابات بعد أقل من شهرين، وأيضا يحاول أن يعمل إلى صفقة مع الجيش كما نرى في الضفة الغربية أن الجيش والمستوطنين بالتوازي، وحتى أيضا المستوطنين الآن سبقوا الجيش في العديد من الاعتداءات ولديهم قوات عسكرية ومسلحين، وأحيانا يسبق الجيش والجيش يعني يلحق خلفهم أو يوفر لهم الحماية. نعم. في مشاريعهم ضد البلدات الفلسطينية.
1: ولكن في ظل هذه المعضلة برأيك دكتور، كيف ستتصرف الحكومة؟ وتحدث هنا من الناحية السياسية، نعرف أن الحكومة اليمينية المتطرفة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد حربا متعددة الجبهات، بل على العكس يعني هو وزير الدفاع صبح مساء يعني يتحدثون عن ضرورة العودة لضرب إيران مرة أخرى. نعم. ولكن ما نناقشه منذ بداية هذه الحلقة هو أن مسألة تعدد الجبهات تبدو غير صالحة. نعم. ولا حتى للميزانية ولا حتى لوزارة المالية التي تمضي في النهاية على إقرار هذه الميزانية.
2: نعم، هذا هو المأزق الذي وقعت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي. يعني إحنا صحيح إسرائيل هي عدو للشعب الفلسطيني وتحاول أن تمارس القوة تجاهه، ولكن اليوم هي بالنهاية كيان من حيث الجغرافيا والإمكانيات، هي كيان محدود القدرات. إذا ما واجه على يعني سبع جبهات وواجه دولة مثل إيران ويريد مواجهة لبنان وسوريا وغزة، سيتم استنزاف قدراته، وبالتالي ستصطدم الرغبة بالقدرة. يعني الرغبة بالقدرة عندما يكون هناك لديك حقائق في استنزاف المخزون ونقص المعدات والإمكانيات، وأيضا الولايات المتحدة الحليف الأبرز يعاني من نقص في المخزون في الصواريخ الاعتراضية وقدراته بعد تدمير قواعد عسكرية له في المنطقة. وبالتالي اليوم بتنا نتحدث عن أزمة حقيقية في الجانب الاقتصادي على مستوى القدرات لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي في بعض الجوانب، وقد تتوسع إلى جوانب أخرى.
1: نعم، لكن دكتور في نقطة مهمة، عادة إسرائيل نعرف أنها تهاجم في أراضي قطاع غزة في الضفة الغربية، هنالك 40,000 مواطن فلسطيني في شمال الضفة الغربية تم تهجيرهم من مناطق الشمال من المخيمات تحديدا، ترفض الحكومة الإسرائيلية إلى حد اللحظة عودتهم. الجيش الإسرائيلي موجود في جنوب لبنان. إيران دخل في ظرف 6 أشهر تقريبا أو أكثر بقليل في حربين معها، نعم متوقفة الآن لكن احتمالية العودة من جديد واردة. إلى أي مدى حتى الداخل الإسرائيلي، لا تحدثنا عن الجيش فقط، الداخل الإسرائيلي بالعموم حتى من الوزارات من المؤسسات الحكومية بشكل عام، الناس في إسرائيل والرأي العام بدأ يعاني من مسألة تعدد الجبهات، لأنه هنالك تقرير يشير إلى اقتطاع 3% من موازنات. نعم. الوزارات بشكل عام من أجل أن تعطى إلى وزارة الدفاع حتى يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يكمل مهامه خارجا.
2: نعم، وهذه أيضا معضلة أخرى تضاف إلى ما سبق، أنه معضلة الرفاه أم معضلة دولة الخنادق. يعني اليوم خوض هذه الجبهات بالتأكيد سيؤثر على واقع الرفاه داخل المجتمع والمشاريع المدنية المتعلقة بكافة القطاعات من الصحة إلى التعليم إلى كل جوانب الحياة، وبالتالي هذا المواطن في دولة الاحتلال الإسرائيلي يدفع من الضرائب ومن جيبه ومن مستقبله ومستقبل أولاده. ولذلك اليوم ليس مستغربا أن نجد أن هناك أعداد تصل إلى أكثر من 400,000 من الطبقة المتعلمة من المهندسين والأطباء والعاملين في مجال التكنولوجيا يغادرون دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأن هناك نقص في الأفق، يعني غياب في الأفق ونقص في الإمكانيات والرواتب وغيرها، وبالتالي هذا يستشرفه كل من يريد أن يخطط إلى المستقبل بأن هذا الواقع الذي تعيشه دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس واقعا مؤقتا، بل يمكن أن يكون مستداما على عدة جبهات، وبالتالي من المؤكد أنه سيؤثر على الحياة داخل. نعم. المجتمع الذي لطالما تغنى بالرفاهية والمستوى العالي للمعيشة.
1: نعم، اسمح لي عاد إلينا أيضا مرة أخرى أستاذ أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي الذي انضم إلينا من غزة، أرحب بك من جديد أستاذ أحمد. وكنا نتحدث فيما يتعلق بالمعاناة حتى داخل إسرائيل في ظل تعدد الجبهات التي قادته الحكومة اليمينية المتطرفة خارجا في قطاع غزة الضفة الغربية لبنان، وأيضا إضافة إلى إيران. وكنا نشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية اقتطعت 3% من موازنات وميزانيات أيضا الوزارات الأخرى من أجل استمرار هذه الحروب، لكن إلى أي مدى برأيك سيكون قرار مسألة وقف الحرب على أي جبهة كانت هو قرار اقتصادي داخل إسرائيل وليس قرارا عسكريا؟ وإن صح هذا القول فنحن نتحدث عن نقلة نوعية في القرار الإسرائيلي أو ما يحدد القرار الإسرائيلي النهائي.
0: يعني أعتقد من الصعب الحسم أننا قد نكون أمام قرار وقف الحروب أو وقف جولات الحروب، ما زال النقاش في إسرائيل سيكون أكبر وأعمق، هناك أزمة هذا صحيح، هناك تأثير للجوانب الاقتصادية أيضا هذا صحيح، هناك مشكلة وعدم وجود نقاط جدي داخل إسرائيل حتى الآن حول شكل وطبيعة وجدوى الاستراتيجية الأمنية المتبلورة بما فيها كما قلنا البقاء طويل الأمد داخل الأراضي بشكل عميق في قطاع غزة وفي الأراضي اللبنانية وفي الأراضي السورية، وأيضا حالة الاستعداد والاستنفار والتنبه الأمني والانتقال كما قال رئيس الأركان إلى حالة القتال الضاري وفق أي تنبيه أمني. كل هذه الأسئلة حتى الآن هي تبقى مطروحة لأن النقاش داخل إسرائيل ما زال مدفوعا بالغضب وبالفشل من 7 أكتوبر ولم يصل إلى النقاش الجدي إلى متى يمكن لإسرائيل أن تستمر بهذه السياسة الحربية. والمهم حتى الآن نحن نتحدث عن جبهات تحولت إلى جبهات شبه ساكنة، يعني أن الانتشار الإسرائيلي الأمني في قطاع غزة وفي جنوب لبنان وفي سوريا هو انتشار أمني ساكن، وبالتالي لا يوجد نمط عمليات يومي ولا يوجد اشتباك يومي، وبالتالي لا يوجد أيضا استنزاف يومي، لكن هذا الاستنزاف حتى بالسكون هو استنزاف عالي جدا. لكن لو بلورت المقاومة قواعد اشتباك جديدة في قطاع غزة أو في جنوب لبنان أو استحدث شكل من أشكال الاشتباك في الجنوب السوري، أعتقد أن المعادلة ستكون أصعب بكثير على الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي سيكون عليه أن يأخذ قرارات صعبة بما فيها قرارات لها علاقة بخفض التواجد العسكري المباشر في هذه المناطق. وهناك أسئلة كبيرة لا تزال مطروحة. المهم أنه أيضا بمستقبل إسرائيل ومستقبل الحكومة الإسرائيلية علينا أن نثبت أمرين. الأمر الأول أن الأمر ليس مرتبطا بالحكومة اليمينية المتطرفة فقط، هو مرتبط بتطور الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية، لكن من جهة أخرى نحن ذاهبون إلى انتخابات في إسرائيل، وهذه الانتخابات أحد السيناريوهات التي قد تفضي إليها هي حالة الاستعصاء الحكومي، أي أنه لن ينجح أي من الائتلافات بتشكيل حكومة، وهذا يعني أن الحكومة تكون حكومة تسيير أعمال، وبالتالي لا يوجد دورة طبيعية للكنيسة، وبالتالي لا يوجد موازنات، وبالتالي ستكون الأمور أصعب بكثير من الحالة الحالية. لن نكون أمام عجز، سنكون أمام عدم إمكانية لتلبية متطلبات الجيش، لا بالمعنى التطويري ولا بالمعنى التدريبي ولا حتى بالمعنى التشغيل المباشر. أعتقد أن هذا سيضع إسرائيل أمام أسئلة كبرى تحتاج إلى إجابات، وجزء أساسي من هذه الإجابات سيرتبط بتهدئة على الجبهات. لن تكون وقف الحرب، لن تكون تغير جوهري في الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية صحيح، لكن على الأقل سيكون هناك خفض كثير للوتيرة.
1: نعم. طيب أنا أفهم من حديثك بأنه الخلاف بين وزارة المالية والمؤسسة العسكرية هو يعني مجرد خلاف تقني على الأرقام، يعني ليس صراع على أولويات أو على استراتيجيات، خاصة وأن الأمر كما تفضلت مرتبط بالعقيدة الأمنية الإسرائيلية واستراتيجيا وتطورها أيضا. لكن إذا كان الأمر كذلك، لماذا تصر وزارة المالية على مراقبة كل شيكل يخرج أو يذهب أو يعود من عند الجيش؟
0: لا أعتقد أن الأمر على حساب أمر آخر، بمعنى هناك تطور في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، هناك اندفاع عالي من وطأة الفشل في 7 أكتوبر وما تلاه، وهناك أيضا صدمة في عقيدة الجيش الإسرائيلي المرتبط بالانتقال إلى نمط الحروب طويلة الأمد، هذا من جانب. لكن من جانب آخر أيضا هناك خلاف جوهري وجدي بين بتسيل سموتريتش وبين رئيس الأركان، وهذا الخلاف سبق وأن انعكس في عدد من المواضع بما فيها خلاف على الأولويات. سموتريتش يرى أن الأولوية الأولى هي للاستيطان، وهو يرى حتى في الاستيطان أنه جدار أمني متقدم في التعامل مع الأوضاع المشتعلة بما فيها داخل الضفة الغربية وقطاع غزة. حتى حديث سموتريتش واليمين الصهيوني عن الاستيطان في قطاع غزة هو حديث مدفوع بدرجة أساسية بأن هذا الاستيطان سيشكل حماية، لأن الجيش الإسرائيلي سيصبح مضطرا لحماية أي مستوطنات قادمة في قطاع غزة، وبالتالي هذه الحماية ستشكل جدار متقدم أمام أي هجوم ممكن من المقاومة الفلسطينية بين مزدوجين حسب تعريف سموتريتش وتهديداته. هذا يختلف جوهريا مع ما يريد جيش الاحتلال، ويختلف جوهريا مع طبيعة الأولويات التي يريدها رئيس الأركان.
1: نعم صدق.
0: رئيس الأركان يريد أولويات ذات بعد تطويري، يريد أيضا أن يكون هناك خطوط إمداد فاعلة للجبهات، وبالتالي هذا الاختلاف هو موجود وحاضر، وهذا الاختلاف جزء منه حتى مرتبط بالمزاودة اليمين الصهيوني وخصوصا أحزاب الصهيونية الدينية بما فيها سموتريتش، جزء أساسي من خطابه مبني على فكرة المزاودة الداخلية، وأنه أكثر نظرة، وهو يعوض عقدة موجودة لديه بالمعنى الشخصي كونه لم يكن عسكريا في الجيش، وهو يريد أن يقول أنه يفهم في الأمور الأمنية أكثر من الجيش ذاته، وأنه يستطيع أن يسيطر على الجيش، وأنه يستطيع أن يكون وزيرا حتى لوزارة الحرب الإسرائيلية. هذا البعد حاضر، والبعد المرتبط بالعقيدة الأمنية أيضا حاضر.
1: نعم. لكن في مسألة التداعيات أستاذ أحمد، وهي مسألة مهمة فيما يتعلق بنقص الميزانية لدى الجيش، على الأقل يعني وزارة المالية تتحدث بأن هذه الميزانية كافية، لكن الجيش يقول أنها غير كافية، يحتاج إلى نحو 42 مليار شيكل جديدة أيضا تضاف بأسرع وقت إلى ميزانيته. هل معنى ذلك أن إسرائيل ستكون قادرة في الفترة الحالية على الاستمرار على عدة جبهات. قرار الحرب في إيران أو على إيران، يعني عندما نسمع وزير الدفاع اليوم إسرائيل كاتس يقول أننا نستعد لشن الحرب مرة أخرى على إيران، بنيامين نتنياهو بالأمس قال نعمل على إسقاط النظام الإيراني وكل أجهزتنا تعمل على ذلك، هل الأمر مرتبط هنا بالمسألة الاقتصادية والمسألة المالية أم الأمر أبعد من ذلك ربما؟
0: أعتقد بالقدرة تبقى القدرة حاضرة بكل الأحوال، لكن هذه القدرة ستتحول إلى أزمات متراكمة وأزمات تستمر لعشرات السنين مستقبلا، وهي أزمات ستعصف بالاقتصاد الإسرائيلي. الطموح الإسرائيلي الحالي مقارنة بالاقتصاد الإسرائيلي هو طموح مبالغ فيه وطموح فيه إشكاليات كبيرة. جزء الآن من السياسة العسكرية والأمنية تدخل فيها يعني إلى جانب البعد الأيديولوجي البعد الانتخابي المرتبط بنيامين نتنياهو. تصريحات بنيامين نتنياهو الحالية المرتبطة بإيران والحرب على إيران وإمكانية الهجوم على إيران هي جزء من تصريحات ذات بعد استعراضي وذات بعد انتخابي، وإن كانت تعبر عن نوايا جوهرية لها علاقة بافتعال عدوان جديد، لكن العدوان على إيران هو مختلف تماما في التكلفة عن أي جبهة من الجبهات القريبة سواء قطاع غزة أو لبنان أو جبهة الضفة الغربية على كل ما فيها من استنزاف. العدوان على إيران يتطلب ذخيرة دقيقة، يتطلب وقود أعلى، يتطلب مصاريف تشغيلية أعلى، ويتطلب قدرات بالمعنى الاستخباراتي أعلى، وبالتالي التكلفة هي أعلى بكثير. إسرائيل كانت تفكر بهجوم على إيران بالفترة القادمة فهي تفكر غالبا بهجوم خاطف وهجوم ذات طبيعة استعراضية، وهذا ما يبرر أساسا دفع إسرائيل للولايات المتحدة لتكون شريكة معها في الحرب على إيران. من حيث المبدأ هي تفكر بهجوم خاطف ومن ثم تترك التورط بالمعنى الفعلي وطويل الأمد للولايات المتحدة حتى لا تتحمل هي تكاليف هذا الهجوم. أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية قادرة وما زالت قادرة على اتخاذ قرارات ذات بعد حربي وهجومي، لكن تأثير هذه القرارات سيبقى طويلا، وأعتقد أنه سيكون عرضة لنقاش معمق ما بعد الانتخابات الإسرائيلية للجدوى الأمنية، جدوى حالة الحروب والجبهات المفتوحة وإمكانية أن تخوض إسرائيل حروب ممتدة. هذه التجربة هي أول مرة تخوضها إسرائيل، وأعتقد أن الأمر سيخضع للكثير من الاستخلاصات في الفترة.
1: سنرى كيف ستقدم أيضا هذه الأزمة للرأي العام قبل الانتخابات إذا ما قدمت باعتبارها أزمة جاهزية لا مجرد خلاف مالي. لكن دكتور محمود، يعني الولايات المتحدة معروف أنه حتى في إسرائيل عندما يتم تقييم الميزانية الموجودة تطرح الأموال التي تؤخذ من الولايات المتحدة ضمن هذه الميزانية، وبالتالي هل الولايات المتحدة ستقف متفرجة عند حاجة الجيش الذي تحتاجه أيضا أحيانا كما احتاجته مثلا في الضربات الأخيرة في إيران، ويقال إنها تحتاجه للاستمرار في حرب لبنان بالمناسبة؟
2: نعم، هذا السؤال مهم وأعتقد الإجابة عليه معقدة، خاصة أنه اليوم هناك سجال كبير في المجال الأمريكي وحديث عن إمكانية تقليل المساعدات لإسرائيل بشكل عام، وبالتالي الانتخابات الكونغرس القادمة نتنياهو استشرف أن يكون هناك تقييد للدعم العسكري لإسرائيل. ونحن نعلم أن اليوم حتى في ظل هذا الوضع الذي تعيشه دولة الاحتلال الإسرائيلي ولديها يعني لم تدخل في أزمة حقيقية معلنة، ويعني لم تدخل في هذه الأزمة، والقرار قرار فتح الحروب ليس قرارا أحاديا، هي ستكون محكومة أكثر الولايات المتحدة. هذا النقص في المخزون والنقص في الجانب الاقتصادي سيجعلها أكثر في حضن الولايات المتحدة، وقراراتها الاستراتيجية بفتح الحروب أو إغلاقها مرتبط بالقرار الأمريكي بالدرجة الأولى. وإذا ما قلصت الولايات المتحدة الدعم أيضا لها في المستقبل في حال تغييرات حصلت في السياسة الأمريكية، فستكون إسرائيل في وضع استراتيجي خطير من تشجيع الخصوم عليها. مثلا على سبيل المثال وأختم بذلك، أنه دولة مثل إيران عندما ترى أن دولة مثل دولة الاحتلال الإسرائيلي تخوض حرب معها أو تشن حرب عليها ولديها نقص في المخزون الاستراتيجي العسكري، بالتأكيد ستعمل على إطالة زمن هذه الحرب وجعل إسرائيل تدخل في حالة انهيار في هذا الجانب.
1: نعم، أشكرك جزيلا دكتور محمود الرنتيسي الباحث في العلاقات الدولية على وجودك معنا في هذه الحلقة، وأشكر أيضا ضيفي من غزة أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي. شكرا لكما، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا في هذه الحلقة من برنامج ولنا وقفة. هذه أطيب المنى، في أمان الله.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق

0: لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق. قريباً على تيريتي عربي.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث
3: نقترب أكثر
2: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
3: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
2: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
3: القصة وما فيها.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مو بيطلع فيي.

الاطفال، الله بنتك من الاطفال مشان البنت، المراه من الزوج.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. تزايد تصريحات السياسيين الإسرائيليين عن خطة لتهجير سكان قطاع غزة دون وجود أي بلد مستقبل. صفقة بين تل أبيب وأثينا لإعادة بناء منظومة الدفاع الجوي اليوناني، مشروع يثير تساؤلات دول المنطقة. تصعيد جديد بين روسيا والدول الأوروبية بعد اتهام برلين لموسكو بمهاجمة مطار لايبزيغ بطائرة مسيرة.

في ملفنا الأول لهذه الحلقة نناقش عودة مشروع تهجير أهالي قطاع غزة المحاصر إلى الواجهة مع تعالي التصريحات الإسرائيلية بهذا الخصوص، وهو ما يتزامن مع طرح خطط إسرائيلية مفصلة تتحدث عن إخراج أعداد كبيرة من سكان القطاع تحت مسمى الهجرة الطوعية. فما خطورة هذه الخطة القديمة الجديدة وما تداعياتها على مستقبل